0: أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

بكم إلى ساعة حوار. وسط تناقض في التصريحات بين أمريكا وإيران، تحتضن الدوحة مباحثات تقنية كما سميت، هي الأولى بعد جولة المباحثات في سويسرا. الرئيس ترامب كان تحدث عن اجتماع مبرمج اليوم في الدوحة بين وفدي أمريكا وإيران بطلب من الأخيرة، لكن طهران نفت ثم أكدت النفي الخارجية القطرية. حتى الآن وصل إلى الدوحة مبعوثات ترامب ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، وبحسب مصادر العربية لقاءات اليوم ستكون فقط مع الوسيطين القطري والباكستاني. المباحثات التي تحدث عنها ترامب كما يبدو ستجري غدا الأربعاء، ولكن بشكل غير مباشر. مصادر العربية كشفت عن أهم نقطة حتى الآن، وهي مصير الأموال المجمدة، وأشارت إلى أن إيران ستحصل على 3 مليارات فقط من أموالها المجمدة نهاية هذا الأسبوع. على طاولة مباحثات قطر يبحث هذا الملف بموازاة ملف شائك آخر، وهو مضيق هرمز، حيث يواصل الحرس الثوري عرقلة حركة السفن بما فيها مسار عمان الآمن. فهل تنجح مباحثات الدوحة في التقدم خطوة نحو السلام أم تحيي إمكانية المواجهة؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

ولمناقشة هذا الملف أرحب بضيوف الكرام هنا في الاستوديو. محمود المجالي الصحفي في شبكة العربية، سميح المعايطب وزير الإعلام الأردني الأسبق، العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي، ودكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بكم جميعا. قبل البدء بهذا الحوار دعونا نستعرض تحديات هذه المباحثات وأنها محصورة بملفين. العقدة الأبرز من الجانب الأمريكي هي مضيق هرمز، حيث تريد واشنطن أن يعود إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير، أي قبل اندلاع الحرب. لدينا هذه الخريطة التي تظهر الوضع الحالي للمضيق. هناك مسار إيراني باللون الأحمر كما سيظهر بعد قليل على الشاشة، وهو مسار أقرب إلى سواحل إيران، غير آمن ويسيطر عليه الحرس الثوري بالكامل. يظهر أيضا على الخريطة مسار عمان باللون الأخضر، وهو أقرب إلى سواحل عمان. هذا المسار تدعمه واشنطن وتفضله السفن، لكنه تعرض في الفترة الأخيرة لهجمات إيرانية استهدفت عدة سفن بغرض تعطيله. ووفق بيانات كيبلر، عبرت نحو 24 سفينة شحن المضيق في الاتجاهين يوم الاثنين، والتحسن يستمر الثلاثاء مع ظهور ناقلة عملاقة وسفن أصغر داخل الخليج، بينها ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال وسفن بضائع. العقدة الأبرز من الجانب الإيراني هي الأموال المجمدة التي تسعى طهران للإفراج عنها واستعادتها بأي ثمن. الأرقام غير دقيقة، ولكن ما تم تداوله منذ بداية المفاوضات

0: كان على النحو التالي. الحديث الأول كان عن 24 مليار دولار مجمدة طلبت بها إيران من أصل 100 إلى حوالي 120 مليار دولار مجمدة. لكن بعدها جرى الحديث عن الإفراج عن 12 مليار دولار بمجرد التوقيع على الاتفاق. خلال مباحثات سويسرا الأخيرة تقلص الرقم إلى 6 مليارات دولار فقط، واليوم مصادر العربية تتحدث عن 3 مليارات ستحصل عليها إيران في نهاية هذا الأسبوع. أعود إلى ضيوفي وأبدأ معك أستاذ سميح. بالسابق قال الرئيس ترامب بأن مفاوضات الدوحة ستجري على أعلى مستوى بين الوفدين الأمريكي والإيراني وستبحث الملف النووي، ومن ثم اليوم آخر ما وردنا بحسب تصريحات رسمية قطرية بأنه لا لقاءات مباشرة بين الوفدين، الوفد الإيراني سيلتقي الجانب القطري فقط لبحث تسليمه يعني جزء بسيط من أمواله المجمدة. ما الذي حدث باعتقادك؟
1: أولا مساء الخير لحضرتك ومتشرف أكون مع الضيوف الكرام. الحقيقة إحنا بنحكي عن مسار التعامل الإيراني والتعامل الأمريكي مع الأزمة. يعني بعد انتهاء العمليات العسكرية في المرة الأولى وبدء التفاوض، الإيرانيين دائما بيحاولوا يوجدوا تفاصيل في كل قضية، يعني بيبتعدوا عن القضايا الكبرى. تذكر حضرتك لما كنا والجميع لما كنا نتحدث أول كان ينحكى عن الملف النووي، ينحكى عن الملف الصاروخي، ينحكى عن رفع العقوبات. اليوم الإيرانيين بطريقتهم التفصيلية وإغراق الطرف الآخر بالتفاصيل، القضايا الكبرى اختفت. يعني اليوم أنا قاعد بنحكي عن 3 مليار الإيرانيين بدهم. الإيرانيين بيحاولوا كل خطوة يقدموها لوجود المفاوضات مش للنتائج، للوجود واستمرار المفاوضات بيحاولوا يأخذوا ثمن. يعني اليوم كل هذا الضغط الإيراني لأنه يكون في تفاوض في الدوحة بحاول يأخذوا ثمن اللي هو من الأموال المجمدة. لكن اليوم نحكي عن الملف النووي ما في حديث عنه، بس في حديث أنه سيتم التفاوض عليه. بس تقديري التجزيء والدخول الإيراني اللي بتأخذ الملفات إلى التفاصيل بتأخذ، والأمريكان بروحوا معها على طول للتصور الإيراني بالتفاوض. يعني الأمريكان من أول شيء قبل بالحرب كانوا يتحدثوا عن أهداف مختلفة، ملف نووي، الوكلاء في المنطقة، الملف الصاروخي،
0: اختفت تدريجيا لتنحصر الملف
1: اختفت
0: النووي،
1: وطلع عندنا ملف هرمز، قد مضيق هرمز اللي هو من نتائج الحرب وليس من القضايا اللي كانت محل خلاف. إيران نجحت في أن تجعل من مضيق هرمز حالة تضغط بها تفاوضيا، ورقة كبرى تضغط بها تفاوضيا ليس فقط على الأمريكان، تضغط حتى على العالم اقتصاديا. واليوم بتروح للتفاصيل. بعتقد الأمريكان يدفعوا ثمن عدم الحسم في الملف الإيراني، في إدارتهم للملف الإيراني. من يوم أن أطلق ترامب تصعيده العسكري ضد إيران، ثم ذهب للتفاوض في عمان، ثم ذهب لجنيف، ثم ذهب إلى الوساطة الباكستانية اللي هي ميعت كل الملف.
0: إلى اليوم سنعود هذا إلى تغير النهج الأمريكي،
1: هذا واحد من الأثمان لعدم وجود قدرة أمريكية على حسم الملفات. وإيران بتأخذ أمريكا معها إلى التفاصيل يوما بيوم وجولة بجولة.
0: أستاذ محمود، لو عدنا إلى مذكرة التفاهم، بحسب يعني ما نتذكر بأنه كان الاتفاق يعني تعود حركة الملاحة بشكل طبيعي إلى مضيق هرمز ويرفع الحصار البحري، ولكن قضية إعطائهم الأموال، بعض من الأموال المجمدة، كان بعد أن يقدم الإيرانيون خطوات كثيرة. يعني هل توضح لنا، لأن الروايتان مختلفتان، يعني إيران تقول شيء والولايات المتحدة تقول شيء آخر.
2: صحيح، عندما تقول الولايات المتحدة أنها لن تفرج أموال عن لإيران هي صادقة، وعندما تقول إيران أنها ستأخذ الأموال هذا أيضا صحيح. لكن علينا أن نعرف ما هي القصة الحقيقية لهذه الأموال. هذه الأموال هي مجموعة أموال مجمدة في كوريا الجنوبية، عندما كانت كوريا الجنوبية من أكبر المشترين للنفط الإيراني آنذاك. عندما أوقف ترامب اتفاق 2015 أعطى استثناءات، كانت واحدة من هذه الاستثناءات لكوريا الجنوبية، ثم لغى هذه الاستثناءات وقرر تجميد الأموال الموجودة في كوريا الجنوبية. إيران حركت في عام 21 وقامت باختطاف كوريا، اختطاف ناقلة نفط كوريا، وقامت بمفاوضة الإيرانيين الكوريين على الإفراج عن 6 مليار دولار مجمدة في كوريا الجنوبية، حتى أصل لك إلى 6 مليار الذي تتحدث عنها الآن في هذا الاتفاق. آنذاك تدخلت قطر وعملت وساطات. إذا كانت الاتفاق، إذا كنا نذكر بأنه في إدارة بايدن تم الاتفاق بين إيران عن إفراج عن 5 أمريكيين مقابل 5

0: إيرانيين، وكانت الصفقة الإفراج عن 6 مليار مجمدة في كوريا الجنوبية. عندما حركت إيران مسألة اختطاف الناقلة وبدأت مفاوضات، قامت كوريا في ذلك الوقت بالتوسط إلى أن وصلت قطر إلى اتفاق نقل الأموال من كوريا إلى قطر. إذن هذه 6 مليار الآن موجودة في قطر، شرط أن تستخدم هذه بالأمور الإنسانية. قطر تحدثت عن هذا الموضوع اليوم، هذا اتفاق 23. عندما وقع 7 من أكتوبر قررت إدارة بايدن تجميد هذه الأموال، لم تسمح لقطر باستخدام هذه الأموال وبقيت 6 مليار. إيران تطالب بأموال ضمن اتفاق سابق وليس الأموال المجمدة الموجودة عند الولايات المتحدة. هذا يفسر لك أن ترامب صحيح لن يعطيهم أموال، والإيراني يقول سيأخذ أموال ضمن اتفاق سابق ليس له علاقة بهذه الحرب. استخدمت هذه الأموال لدفع رسوم الإيرانيين في الأمم المتحدة عندما أوقفوا حقهم بالتصويت، استطاعوا إعطائهم بعض الأموال خلال كورونا لشراء بعض المواد الطبية. اليوم قطر عندما دخلت في هذه الوساطة جاءت في 6 مليار التي هي ضمن اتفاق سابق لتعطيها للإيرانيين. الإعلام الإيراني كما تفضل الأستاذ سميح يقوم بعملية الآن بالترويج بأنه هذه ضمن اتفاق مذكرة اتفاق وهذه الأموال المجمدة علينا أن نأخذ، يريدون تحقيق جزء من النصر. لكن كما قال الأستاذ سميح أنهم الإيرانيين يغرقوك بالتفاصيل ويأخذوك، لأن الإعلام الإيراني اليوم والدبلوماسية الإيرانية اليوم تقول لن نذهب إلى قطر، لا يوجد، ولكن في وفد ذهب إلى قطر في في في جنيف، لا نريد الدخول والسلام على الأمريكيين، كانوا موجودين جوا بيسلموا لكن بعيدين عن الكاميرا. لذلك فأنا بعتقد بأنه قصة 3 مليار هي من الأموال المجمدة وضمن اتفاق،
1: يعني ليس لها علاقة بمذكرة التفاهم
0: ليس
1: بالمطلق،
0: لها علاقة بمذكرة التفاهم، لكن القطريين حاولوا إدخالها الآن في هذه المرحلة لتمرير الاتفاق. الإيران تريد أن تأخذ أموال سابقة في اتفاق سابق ليس لها علاقة بمذكرة.
1: طيب أستاذ فيصل، إذا كان هذه الأموال ليس لها علاقة بمذكرة التفاهم، وبالأكيد بأنه قطر أخذت الضوء الأخضر الأمريكي صحيح للقيام بهذه الخطوة، ماذا يفعل المبعوثان الأمريكيان في الدوحة؟ يعني ما الذي ستتم مناقشته؟ ما دورهما في ذلك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأموال كما ذكر الأستاذ مشكورا فعلا هي أموال معلقة 6 مليار دولار وقفتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد نقلها من كوريا الجنوبية إلى قطر، الآن تستخدم كورقة في هذا الاجتماع بأننا سنمرر 6 مليار دولار للمشتريات الإنسانية، وليست 6 مليار كما يتحدث بعض الإيرانيين بأنهم سيأخذونها كاش، أي أموال تصرفونها كيف ما شاءت. ولكن تواجد الوفود في قطر، قطر نجحت في دعم الوساطة الباكستانية، هي الآن تتحرك ضمن هذه الاتفاقية الإطارية اتفاقية اسلام أباد، تحاول جمع الطرفين فيما يخص القضيتين الرئيسيتين كما بديت فيهما. ولكن هناك القضية ذات الأولوية العليا قد تكون، وهي البرنامج النووي أكثر من مضيق هرمز. مضيق هرمز وجدنا أن هناك حلول من سلطة عمان، والقيادة العمانية ذكرتها صراحة في بياناتها، وبالأخص الخط الجنوبي، ولكن الملف الرئيسي هو الملف النووي. من إبريل وإيقاف العمليات العسكرية والتهديدات شاهدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مرونة في مسألة المفاوضات في مسألة التأجيلات من الإيرانيين، قد تكون لبناء قدرات عسكرية في المنطقة، قد تكون لتفاهمات وزنات استراتيجية مع روسيا ومع الصين، وهذا هو المتوقع. ولكن ما زالت تركز على ملف واحد اللي هو النووي أكثر من تركيزها على مضيق هرمز، حتى وأن تحدث عن مضيق هرمز، لأن مثل ما ذكر مع الوزير أنها نعم هي قضية طارية من بعد أحداث من بعد 28 فبراير، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تركز على ملف واحد من أصل 4 ملفات أساسية، وهي البرنامج النووي، الصواريخ الباليستية، والوكلاء، والوضع الداخلي الإيراني. نتحدث عن 3 ملفات استطاعت.
1: طيب ولكن لم نعد نسمع عن الصواريخ الباليستية وعن وكلاء إيران في المنطقة.
2: ما يحدث الآن هو التوجه إلى أصعب الملفات، ثم بعد ذلك نتحدث عن الملفات الأخرى. هذا هو التوجه الأمريكي، إضافة إلى أن جزء من منظومة الصواريخ الباليستية تدخل داخل إطار الملف النووي، لأن الصواريخ الباليستية الجزء من الثالوث النووي والقادرة على حمل رؤوس نووية هي تدخل دائما ضمن إطار التفاهمات النووية. لذلك نعم هناك جزء من ملف الصواريخ، ولكن أجلت ملف الصواريخ الطائرات بدون طيار، ملف الوكلاء له مسار آخر، ولكن الملف الرئيسي ما زالت تركز عليه الولايات المتحدة الأمريكية هو الأصعب من ضمن الملفات الثلاثة.
1: دكتورة حياة، البعض يقول أو يخشى من أنه هذه مذكرة التفاهم كرست سيطرة إيران الضمنية على مضيق هرمز،

0: تعتقد بأن هذه المخاوف في محلها؟
1: يعني أنا أعتقد بأن إيران تخدم الولايات المتحدة من حيث لا تدري أو لا تريد. لماذا أقول ذلك؟ يعني وأنا تفاجأت في الحقيقة عندما كنت أطلع ودائما أستند إلى استراتيجية الأمن القومي الأمريكي. في الاستراتيجية يذكر ترامب مسألة المضائق والممرات البحرية، ويذكر بأنه عليه أن يزيد من قوة الردع الأمريكية في المحيطين الهادئ والهندي احتسابا أو تحسبا لأي دولة تقوم بإقفال ممرات مائية للسيطرة على المضائق. إذن هو يعني كان هناك نوع من المقدمة لهذا المشروع، وهذه الاستراتيجية وضعت قبل الحرب، قبل الحرب الحالية. إذا عدنا بالتاريخ إلى كل الحروب، دائما كانت الممرات المائية تستخدم بين الدول للضغط على الدول الأخرى، ولكن لم تقفل في يوم من الأيام. يعني أكان في سنة 1951 عندما قامت بريطانيا بعرقلة إيران بعدما أممت النفط، أو في 84 بحرب الناقلات، أو في 88 عندما ذهبت أمريكا إلى ضرب ناقلات إيرانية أو للدفاع عن ناقلات كويتية وما إلى هنالك. لم تقم ولا أي دولة طيلة الحروب أكان في إيران أو في غير إيران بإقفال الممرات. المرة الأولى التي تحدث فيها أي قوة دولية عن إقفال الممرات كانت في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، التي تقول بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تزيد استثماراتها في الأنظمة الدفاعية، وأن الدول التي تقع ضمن هذه المناطق، هاتين المنطقتين، عليها أن تتعاون وأن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالذهاب والبقاء في تلك المناطق عسكريا لحماية هذه المناطق من أن تقوم أي دولة بإقفال الممر. طبعا لماذا أنا أعطي هذه المعلومة؟ لأقول بأن اليوم كرست إيران أو ترجمت إيران ما اعتبر في السياسة الأمريكية الخارجية مخاوف من أن تقوم دولة ما في أي نقطة بقع في العالم بإقفال الممرات. أنا برأيي بأن إيران أرادت أن ترفع الكلفة. هي تعلم اليوم بأنها لا تستطيع إقفال هذا الممر إلى ما لا نهاية، وبأنها وإن نجحت في السيطرة تكتيكيا على الممر الآن، ولكن على المدى الطويل سوف يتحول هذا الموضوع إلى سلاح ضدها، وهذا ما نراه. يعني اليوم هناك دول أوروبية عبرت عن رغبتها بإرسال فرق عسكرية إلى مضيق هرمز لتأمين مضيق هرمز، وبالتالي هناك أيضا بعدما كانت معظم الدول الأوروبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم باتت يعني تخفف أو تفهم حركة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جاهزة للدخول في مواجهة إذا
0: ولكن تنتقد الولايات المتحدة بأنه حرب الولايات المتحدة هي التي أدت إلى إغلاق المضيق. أستاذ سميح، يعني هل تعتقد كما ذكرت الدكتورة حياة بأن سيطرة إيران على المضيق هي فقط يعني لنقل خطوة تكتيكية ولكن ليست استراتيجية بعيدة الأمد؟ يعني لن تحاول إيران إبقاء سيطرتها فعليا على المضيق إلى ما لا نهاية؟
2: أولا بعتقد الإيرانيين بيفكروا بأمرين. الأمر الأول أن قضية ملف هرمز أن يكون واحدة من أدواتهم في عدم دفع ثمن كبير في الملفات الأخرى، يعني الملف النووي، الملف الصاروخي، الملف كذا. هذا المضيق، قصة مضيق هرمز وفتحه عمليا، أن تكون واحدة من أدوات حماية إيران من دفع أثمان كبيرة في المستقبل. الأمر الثاني بالنسبة للإيرانيين أنه المضيق بدهم إياه يشكل حالة ردع لأي تحرك أمريكي ضدهم، لأنهم جربوا الأمريكان لما دخلوا الحرب، لما بدأت العمليات في نهاية شهر 2 الماضي، لم يكن موضوع إغلاق مضيق هرمز واحدة من الخيارات التي يتم الحديث عنها. صحيح هو موجود نظريا بالدراسات، لكن عمليا ما كانت هذا واحدة من الأشياء. يعني ذهبوا الإيرانيين إلى البديهيات زي ما بقولوا، البديهيات أن تغلق المضيق، بس ما كان حد يفكر أنه إيران تروح لهذه الخطوة بهذه الطريقة. فهي ذهبت لإغلاق المضيق، بمعنى هذا سيشكل حالة ردع للأمريكان وغير الإسرائيليين ربما في هذا الموضوع، في حالة أي هجوم على إيران في المستقبل. يعني العودة للعمليات العسكرية بشكل إسرائيلي لوحدهم أو بشكل أمريكي إسرائيلي سيشكل حالة ردع، أنه يا عمي إذا بدنا نقدم واحدة من الأثمان رح ندفعها، أنه مضيق هرمز رح يروح باتجاه الإغلاق بشكل كبير. لاحظي حضرتك أنه من يوم المفاوضات وقف إطلاق النار وإعلان الاتفاق الإطار كان الحديث عن فك الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية مقابل إغلاق المضيق، فتح المضيق. اليوم تم فك الحصار على الموانئ الإيرانية، لكن ما زال موضوع المضيق قضية خلافية، وما زالت إيران تستهدف سفن، ما زالت ترفض الموضوع الممر العماني

0: في المضيق يعني، ما زال واحدة من أوراق الإيرانية بالتفاوض. الإيرانيين بيحاولوا يحطوا حواجز عن بحيث لا يدفعوا الثمن الأكبر في مفاوضاتهم مع الأمريكان. اثنين، احنا نتذكر انه الإغراق بالتفاصيل، احنا عندنا 60 يوم هي المسافة ما بين إعلان الاتفاق إلى اتفاق النهائي. 60 يوم مر منهم يعني فترة طويلة، نسبة كبيرة،
1: 14 يوم
0: من 60، نحكي عن ربع المدة تقريبا مرت من 60 يوم، واحنا لسه بنحكي عن فتح المضيق، إغلاق المضيق، فرض رسوم، عدم فرض رسوم، بنحكي على 3 مليار عداء. يعني بمعنى أنه الإيرانيين كمان قصة يعني استغراق الوقت دون الذهاب، دون الإيرانيين ما بدهم يجلسوا مع الأمريكان ويحكوا معهم بالملف النووي ويصير هو الملف الأساسي والملفات الرئيسية عليهم، لأنه الإيرانيين بالنسبة لهم أنه وقفت الحرب، اتفاق الإطار أنقذ النظام الإيراني من من من المخاطر نتيجة هذه الحرب. نعم. أنقذها، فذهبت الاتفاق الإطار. المسافة ما بين الإطار والاتفاق النهائي أعتقد أنها ستكون طويلة جدا، وأعتقد أن الإيرانيين سيكثروا من العقبات التفصيلية بالطريق بحيث أنه الوضع الحالي هو الذي بيستقر. هسه الأمريكان بضربوا ضربات تأديبية وعقابية لإيران، لكن هذا لا يعني بنحكي عن نوع من الردع. الإيرانيين استقر الوضع اليوم أنه وقفت العمليات العسكرية، النظام نجا من السقوط في هذه المرحلة، لكن التفاصيل رح يضلوا يروحوا لتفاصيل. هسه رح ندخل بعد شوي، لو وافقوا على 3 مليار، الامريكان بيقولوا 3 مليار امريكا، ايران تشتري من امريكا مواد غذائيه وتاخذها لها. الايرانيين رح بكره بيقولوا لك احنا بنشتري من دول ثانيه، مع انه اليوم بيرفضوا رفضا قاطعا الشراء من امريكا.
1: نعم.
0: لكن بكره بصير يقول لك بنشتري من روسيا، بنشتري من الصين. يعني رح نطلع على تفصيل كثير وعلى تفصيل جديد، لانه هاي الايرانيين ما بدهم يحكوا مع الامريكان.
1: طيب، حتى أبعد من ذلك أستاذ سميح، يعني الفقرة الخامسة أستاذ محمود، يقال بأنه ليست واضحة جدا فيما يتعلق بإدارة المضيق. يعني نصت على أنه إيران ستجري حوارا مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور أيضا مع دول الخليج بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول الساحلية في مضيق هرمز. من بعد هذه الفقرة، حاولت الولايات المتحدة بالتنسيق مع سلطنة عمان أن يخلقوا مسارا آخر بمحاذاة الشواطئ العمانية، ولكن أيضا إيران استهدفت السفن التي تعبره. وبالتالي هل تعتقد بأن النص بحد ذاته لم يكن واضحا فيما يتعلق بوضع المضيق فيما بعد؟
2: صحيح، لأنه خلينا بس نشوف القانون الدولي الفرق. يعني في عندنا اتفاقية 82 اللي وقعت عليها إيران ولم تصادق عليها، اللي هي قانون البحار. ولدينا عمان وقعت على هذه المعاهدة وصادقت عليها، ولدينا الولايات المتحدة وقعت على هذه المعاهدة ولم تصادق عليها، وبالتالي أمريكا لم تصادق على المعاهدة وإيران لم تصادق على المعاهدة. إيران تتمسك باتفاقية 1958 تقول، التي تعطيها الحق بالتحرك أي سفينة مشبوهة بالنسبة لها أو تهدد أمنها، وبالتالي هذا يعطيها حتى للبيئة. لذلك إيران لا تتحدث عن اتفاقية 1982. عمان اليوم جزء من هذه الاتفاقية 82، فكيف يمكن أن تأتي بدولة لم توقع، لم تصادق، ودولة صادقت على هذه الاتفاقية وأن تعمل؟ الذي يحدث الآن بعيدا عن الجدل القانوني في هذه القضية، أنه الإيرانيين يحاولوا إغراق العمانيين معهم في أزمة اللي هي تتمثل بأنه تعال نتفق على إدارة المضيق. هذا بعيد عن مذكرة التفاهم. عمان أعلنتها صراحة لا رسوم، راحوا قالوا خلينا نحط إشي اسمه خدمات الملاحة.
1: صح.
2: وبالتالي هذه المسألة الولايات المتحدة.
1: بس ما الفرق بين الرسوم، هي الرسوم اللي الغير مسموحة بحسب القانون الدولي، ورسوم الخدمات التي اقترحها وزير خارجية عمان؟ بالنهاية هي رسوم.
2: إذا كان هناك سفينة تطلب حالة طارئة أو تطلب خدمات، أو تذهب هذه السفينة داخل المياه الإقليمية لهذه الدولة، يمكن خلال وجودها في المياه الإقليمية أن تطلب خدمات، تأخذ مقابل هذه الخدمات، سواء إنقاذ، سواء صيانة، يمكن أن نسمي. لكن ما يسمى بالعبور البريء، اللي هو أن السفينة تكون مستمرة لا رسوم على ذلك. هذه إشكالية موجودة. المسار الذي حددته الولايات المتحدة يأتي مع الجهة العمانية. الإيرانيين يحاولون الضغط الآن، أنه أنا بعيدا، طبعا كل الدول المشاطئة لمضيق هرمز لها الحق في هذا الموضوع. هي تحاول قدر الإمكان كما تفضل الأساتذة

بأنه إيران ليس لديها إلا ورقة واحدة بقيت في يدها يمكن أن تبقيها أطول، اللي هي مضيق هرمز. لم تبقى لديها أوراق، ومضيق هرمز هذا بالنسبة لها الورقة التي يمكن أن تضغط عليها خلال 60 يوم

0: لكن نسبة السفن التي خرجت بعد مذكرة التفاهم ساهمت إلى حد ما. نحن إذا أردنا أن نرى المرآة نذهب إلى أسعار النفط. أسعار النفط اليوم 72، هذا يعني من 90 إلى 72، هذا يعني أن جزء من النفط خرج. صحيح. الآن يعني نسبة السفن اللي خرجت بنسبة 30 سفينة باليوم، 50 سفينة خلال الأسبوع، هذا يعني أراح الاقتصاد العالمي
1: عودة وإن لم تكن بشكل طبيعي كامل،
0: وإن لم يكن بشكل طبيعي. بالتالي إيران تعي تماما أنها إذا خسرت هذه الورقة كان عليها أن تلتفت الداخل، لديها مشاكل داخلية كبيرة. وهناك أيضا إشكالية أخرى بشكل سريع حتى أطل الحديث، أنه لا يوجد قرار في إيران. يعني هذه إشكالية منذ لحظة التفاوض ومذكرة التفاوض. لدينا يعني لا يوجد قرار مركزي في إيران. هناك
1: سنعود للموضوع الداخلي. أستاذ فيصل، كما نصت هذه الفقرة وكما ذكرنا بأنه يجب التشاور مع دول الخليج، يعني سلطنة عمان ودول الخليج بما أنها دول مشاطئة أيضا، هل يتم التشاور يعني بموضوع مضيق هرمز أم دول الخليج خارج هذه المعادلة حاليا؟
2: نعم، فيما يخص الفقرة الخامسة التي تحدثت عن مضيق هرمز، الكثير من السياسيين ذهب إلى أن الحديث هو عن الممر الرئيسي. نحن نتحدث عن الممر الدولي المتواجد التي قامت إيران بتلغيمه بأنه يكون هناك اتفاقية وتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي والدول المشاطئة إضافة للعراق وإيران وإيران وعمان في مسألة التفاوض خلال مستقبل المضيق. ولكن هذا لن يحدث. أولا أن المضيق أو الممر الجنوبي هو داخل المياه العمانية، وعمان أعلنت بأنها بالتوافق مع الانترناشنال ميريتايم اورجنايزيشن اللي هي منظمه البحريه الدولية. هناك توافق معها فيما يخص اعلان النقاط السته الواي بوينتس السته والطريق المار. هذا ما جعل الايرانيين يستهدفون، لان اصبحت اغلب السفن تتحرك في المياه العمانيه
0: اغلب السفن استخدمت هذا المسار.
2: نعم، وتركت المسار الشمالي، واعلنت عمان صراحه بانها ستطبق القانون الدولي. لان المشكله هي ليست فقط مضيق هرمز ومن يتحكم في مضيق هرمز، المشكلة أكبر من ذلك. وذكرت الدكتورة فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتهم الوطني، الأمريكان يتبعون ما تسمى بعقيدة مهان البحرية، وهي من يسيطر على المضايق ونقاط الاختناق البحرية وأعالي البحار، يسيطر على العالم بحكم أنها اقتصاد. لذلك لو طبقت نفس الشيء هذا طبق في ملكة وهو من أهم المضايق دوليا في مسألة التجارة والطاقة أيضا، ستكون هناك خسائر ليس فقط على العالم بل إيران ستكون هناك خسائر. لو طبق على مجموعة من المضايق الدولية هي تقريبا الخمسة أو الستة، سنجد خسائر كبيرة جدا للعالم. لذلك وكما ذكرت بأن اليوم أعلنت فرنسا أن حاملة الطائرات شارل دي غول متواجدة في خليج عمان للبدء في مشروع تأمين المضيق. فلذلك هناك تحرك دولي ما بعد العمليات العسكرية التي حدثت الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. هناك عمل دولي الآن لإيجاد قوة لحماية هذا المضيق. لن تسمح دول العالم بأن يتم السيطرة من إيران عليها. إضافة إلى أن نشاهد أن العمانيين ذكروها صراحة، لا يوجد رسوم، هناك خدمات جميع دول العالم تأخذ خدمات، سفينة تضررت يتم سحبها ويتم إصلاحها يدفع مبلغ لها.
1: فلذلك خدمات الطوارئ والخدمات البيئية والخدمات
2: الطوعية وليست الإجبارية. هناك خدمات إجبارية وهناك خدمات طوعية.
1: أريد أن أضيف، أنت ذكرت دكتورة حياة المهمة الأوروبية، هي المهمة الأوروبية أتت بعد أن تم الاتفاق على مذكرة التفاهم. الأوروبيون صحيح. بالسابق رفضوا الانخراط في هذه الحرب وحتى كانوا ضدها. صحيح. هل تعتقد بأنه بحال لم تلتزم إيران يمكن أن يشارك الأوروبيون في الهجمات العسكرية فيما لو قررت الولايات المتحدة استئنافها؟
3: يعني أنا أعتقد بالحد الأدنى بأنه سوف يكون نعم هناك دعم أوروبي عسكري للولايات المتحدة الأمريكية، لأن النظرة اليوم إلى ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تغيرت. اليوم خطورة ما يحدث في إيران في مضيق هرمز بأن إيران تعطي مثال بأن أي دولة ضعيفة أو أي حتى ليس دولة، أي قوة تستطيع بإمكانيات عسكرية بسيطة أن تهدد أمن الملاحة العالمي. وبالتالي هذا النموذج، يعني الأستاذ فيصل كان يتحدث، وبالفعل يتم الحديث اليوم عن الآثار أو المخاطر المحتملة في مضائق أخرى منها مضائق سنغافورة والمضيق الذي ذكره الأستاذ، بأن تنتقل هذه النقطة. يعني أي أحد
1: يستطيع يعني يكرس سابقا
3: بالضبط.

0: واليوم إيران للمفارقة استثمرت عسكريا في بناء غواصات وأسلحة وما إلى هنالك فقط لاستهداف السفن في مضيق هرمز، لأنها يعني كما أشار الأساتذة هي الورقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها رفع التكلفة على الدول، وبالتالي المحاولة تحسين شروطها في أي اتفاق. وبالتالي اليوم نجاح النموذج الإيراني ليس مسموح به، ليس فقط لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لكل المجتمع الدولي، لأن ذلك سوف يعرض كل المضائق الأخرى إلى الخطر. وبالتالي أنا أعتقد اليوم بأن هناك تحول أوروبي نعم في النظرة، وبأن اليوم باتت المتهمة هي إيران، واليوم حتى باستهداف الناقلة منذ أيام يعني الكل اتهم إيران بأنها هي لا تلتزم بالاتفاق وليس الولايات المتحدة الأمريكية التي تناور. لذلك أنا أعتقد نعم بأن سوف هناك يكون يعني تحرك. وأكثر من ذلك موضوع المسار العماني هذا شكل يعني سحب البساط أو يسحب البساط من إيران، وهو يخضع للسيادة العمانية. وبالتالي اليوم حتى الدول الأوروبية تذهب جميعها، يعني اليوم الرئيس الفرنسي،
1: ولكن استهدافات إيران تمنع يتم تكريسه كمسار بديل للمسار
0: سوف
1: الشمالي.
0: سوف يعتبر ذلك استهداف أولا للسيادة العمانية وثانيا يعني بالمسار الأكبر أنه استهداف للمياه الإقليمية أو للممرات الدولية التي لا تخضع بالسيطرة الإيرانية. لذلك يعني كيفما كانت هناك سوف ينظر إلى أن إيران تعتدي وبأن كل الدول لها الحق في الدفاع لصد هذا العدوان.
1: فاصل قصير مشاهدينا ونتابع من بعده ساعة حوار.

0: ربما من اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
1: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية. محافظ أنبار أبلغ لي أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
0: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
2: مقابلة خاصة غدا السابعة على شاشة العربية.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

احييكم من جديد الى ساعه حوار، وارحب بضيوفي ايضا من جديد. سميح المعايطة وزير الاعلام الاردني الاسبق، محمود المجالي الصحفي في شبكه العربيه.

0: العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي، ودكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بكم من جديد. دكتور سميح، في بداية هذه الحلقة أشرت إلى أن الإيرانيين يعمدون إلى إغراق الأمريكيين بالتفاصيل من أجل إلهائهم عن الأمور الأساسية والمواضيع التي لنقل على أساسها اندلعت هذه الحرب. الأمريكيون يدركون ذلك، يعني هناك تغريدة لترامب قال فيها بأن الإيرانيين لم يربحوا يوما الحرب ولكنهم لم يخسروا يوما المفاوضات. وباعتقادك لماذا بالرغم من ذلك يعني يجارونهم بهذه اللعبة؟
1: شوف، الأمريكان رغم القوة العسكرية الكبرى والحضور الدولي يعني هذه كل الإمكانات، لكن الحسم ما كان حاضر في إدارتهم للأزمة مع إيران منذ البداية، من بداية التفاوض الأولى في عمان، بداية التفاوض في جنيف، الحرب العسكرية ما وصلت للحسم أو ما كانت أصلا تنبئ بحسم، لأنها ضربات جوية. حتى مهما كانت الخسائر اللي ألحقت بإيران وكانت خسائر كبيرة بالمناسبة، لكن ما كانت قادرة على حسم الأمور وإجبار إيران مثلا على الملف النووي أو إجبارها على ملف الصواريخ أو على ملف الوكلاء إلى آخره. وبعد هيك الوساطة الباكستانية إجت.
0: طب عدم الحسم باعتقادك لعدم رغبة أم لعدم قدرة؟
1: شوف، الإيرانيين عندهم، الأمريكان عندهم عقدة اسمها العراق، أنه أداروا لما دخلوا العراق ب 2003 فككوا الدولة، نقضوا كل عرى الدولة العراقية، ما عاد في موجودة، وبالتالي بناء العراق كدولة جديدة تم تسليمه لإيران. فلذلك هم كانوا لا يريدوا أن تذهب إيران فيما لو تغير النظام إلى الفوضى، ولا يريدوا أن يذهبوا بإيران إلى حالة تشبه الحالة العراقية، فكانوا عندهم هذه العقدة موجودة. لكن العقدة ما ضربوا بعض المسائل زي الطاقة اللي كان يهدد فيها ترامب، يعني كأهداف طاقة كبرى لم يضربوها بدون ما يحافظوا على البنية. وكان في مخاوف أمريكية وحتى في بعض المنطقة. الدول أنه ما بدنا إيران تروح للتقسيم والفوضى والآخري. بس هذا كله في نهاية المطاف أدى أنه النظام الإيراني استطاع أن يستوعب الحالة بشكل كبير وأن يحافظ على نفسه. إيران طبعا دفعت ثمن كبير للحرب، لكن في نهاية المطاف النظام بقي بدون، بعد ما فقد الصف الأول من قيادته، نظام بقي مشتت في القرار. المرشد الجديد لم يظهر منذ بداية الحرب إلى اليوم. صحيح في خسائر، لكن بقي النظام وبقي قادر على أن يدير أموره رغم التباينات ورغم مراكز القوة في النظام الإيراني اليوم. لذلك بيضطر الرئيس الإيراني مثلا تصريح اليوم يقول أنه مذكرة التفاهم تمت بالتنسيق مع مجتبى خميني، حتى يبرر، لأنه واضح أنه في شيء. لكن أمريكا بكل المسار احنا بنحكي فيه من البدايات لم تكن مسارها قادر على حسم الأمور. حتى الوساطة أعطيت الباكستانية أعطيت وقت طويل كثير، بعدين كنا مذكرة التفاهم قعدنا أسابيع كل مرة يقولوا غدا التوقيع، وبعدين حتى صار التوقيع النهائي وراحوا لجنيف ما صار شيء مهم. والإيرانيين أنا بعتقد أكثر مرتاحين أكثر من الأمريكان، لأنه عدوا مرحلة الخطر على النظام. فلذلك اليوم بيختبروا كل قدراتهم على المناورة والتفاوض وافتعال القضايا ويعملوا قنابل دخانية بوجه الأمريكان اللي تضلل عن الأهداف الكبيرة. فلذلك كله كان اليوم لمصلحة إيران. حتى ربما يعني مثلا أمريكا كسبت في قصة لبنان، إن الدولة راحت للتفاوض وليس لحزب الله وليس ملف إيراني، لكن مكاسب أعتقد جزئية. الأمريكان كل المسار حتى تفاوضيا وحتى اعطاء الفرص الكثيرة ما بعتقد انها لمصلحة الامريكان، الا اذا انه والله الادارة الامريكية بدها تاخذ وقت طويل بعد ذلك تعود الى مرحلة الحسم عسكريا ومرحلة الحزم.
0: هذا خيار التداول.
1: انا بعتقد انه يعني
0: يتم التداول يعني بهذا الموضوع، ربما انقله الى استاذ فيصل.
1: يعني بده اختبار اذا كان امريكا قادرة عليه او تريده او لا، او انه واحد من
0: بعض الانباء بالفعل تتحدث حتى أن البعض حدد أوقات، يعني قيل بأنه سيتم تقطيع هذه المهلة إلى بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر، وفي ديسمبر ممكن أن يستأنف ترامب العمليات العسكرية، وأكثر من ذلك ممكن أن يدخل بريا إلى إيران. هل تعتقد بأنه هذا السيناريو وارد؟
2: نعم، خلينا نتحدث عن فترة العمليات. القوة العسكرية الأمريكية كانت ناجحة في عملياتها العسكرية، 13 رفل استهداف كانت مركزة على أهداف واضحة وصريحة. فلذلك القوة العسكرية الإيرانية، إيران خسرت كامل قدراتها العسكرية. نعم تبقى طائرة بدون طيار صواريخ باليستي، لا نتحدث عن خسارة.

0: 100%، ولكن خسارة فوق 90% في جميع قدراتها. ولكن عندما أتينا إلى التدخل البري، وهذه نقطة مهمة جدا وذكرها معالي، أنه لم تنجح لعدم وجود تدخل بري، نعم، ولكن القيادة المركزية الأمريكية وضعت الخطط العسكرية لخيارين، إما بتدخل بري كامل كما حدث في العراق، أو الخيار الأول كان بقدرات عسكرية قوات خاصة للدخول إلى المناطق النووية، ولكن القيادة السياسية رفضت هذا الشيء. ترامب لا يرغب بخسائر بشرية لأن نوفمبر قادمة، فلذلك في 5 نوفمبر هو يرغب بأن يدخل الحزب الجمهوري هذه الانتخابات بخسائر بشرية قليلة جدا في المعركة العسكرية بنجاح، ويتحدث الآن بأنه أنقذ العالم من الكساد، وهذا تصور ترامب أن أنقذ العالم من الكساد بسبب ارتفاع أسعار النفط، الآن النفط في 70s، فلذلك هو يعده نجاحا ويدعم به الانتخابات فيما يخص الجمهوريين. ولكن ما بعد نوفمبر هناك تغيرات كبيرة جدا. ترامب رجل صفقات، نعم هو يماطل في بعض الأحيان ويكون مرن، ولكن يحصل على ما يريد في النهاية، فلذلك قد تكون الفرصة أكبر بعد نوفمبر لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن القدرات العسكرية المتواجدة في المنطقة تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية لم تتغير، ما زالت موجودة حاملتين طائرات، ما زالت موجودة حاملتين طائرات صغيرتين اللي هي بوكسر وتريبولي التابعة للقوات المارينز، ما زالت تقريبا أكثر من 15 قطعة بحرية إضافية متواجدة مدمرات، ما يقارب 13 سرب من الطائرات المقاتلة. وخلال المدة الماضية وخصوصا بعد في منتصف أبريل كان هناك حركة كبيرة لقطع النقل الاستراتيجي الأمريكي، يعني بذلك C-5 وC-17 كانت حركتها كبيرة جدا سواء من جنوب شرق آسيا أو من أوروبا. فلذلك الحشد العسكري تطور الأمريكي في المنطقة، نعم هناك زيادة في القدرات، ما زالت متواجدة القدرات، نعم. وأكبر دليل ما حدث خلال الأسبوع الماضي وهو استهداف مضيق هرمز من قبل الأمريكان، لأن ما يحدث من القوات الأمريكية هو ليس فقط ردة فعل للاستهداف، ما يحدث هو تفكيك القدرات العسكرية المتبقية للحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز. نحن نلاحظ أن الاستهدافات تتبع منظومات القيادة والسيطرة، تتبع منظومات الاستشعار وعني بذلك الرادارات، فلذلك هي تفكك القدرات، لأن من الممكن من بعد نوفمبر وعدم نجاح، معني لا أتوقع أن تنجح المفاوضات حقيقة، ولكن في حالة حدوث عمليات عسكرية قد نشاهد أول عمليات تكون في منطقة المضيق قبل أن تكون في منطقة الداخل، فلذلك القوات الأمريكية جاهزة وقد تقوم. في نقطة إذا سمحتي لي فيما يخص المكاسب الإيرانية، وهذه نقطة مهمة جدا ذكرها معالي. نعم الإيرانيين انتصروا، عندما نتحدث بأن انتصارهم هو فقط بقاء النظام، وهنا المشكلة اللي دائما ما تحدث في الإعلام ومن قبل الحرس الثوري الإيراني، يقولون نحن انتصرنا، هم لم يهزموا ولكن لم ينتصروا، انتصرنا فقط من أجل بقاء الحرس الثوري الإيراني متواجدا في سدة الحكم، وهم أكثر من 17,000 استهداف، خسائر كبيرة جدا في البنية التحتية.
1: أستاذ محمود، إلى أي مدى إضافة إلى مسار المفاوضات، يعني البعض يقول بأنه قرار عدم العودة إلى الحرب اتخذ، والبعض الآخر يقول بأنه كل شيء متوقف على مسار المفاوضات، إلى أي مدى أيضا الخلافات داخل الإدارة الأمريكية، يعني نرى بأنه وزير الحرب بتكساس ووزير الخارجية ماركو روبيو في مكان وجي دي فانس ومن معه في مكان آخر، هذه التباينات إلى أي مدى تؤثر على قرار ترامب باستئناف الحرب من عدمها؟
2: هي أثرت في عندما توقفت العمليات العسكرية وبدأوا وذهبوا إلى الحصار وبدأت عملية التفاوض. هناك جناحين في الولايات المتحدة، معروف جناح يقوده ديفانس يريد التفاوض والتوصل إلى حل، وهناك العسكريين بما فيهم المستشار الأمن القومي أيضا من الصقور الذين يريدون إنهاء هذه المهمة في النهاية. لكن في هذا الموضوع تحديدا أنا أعتقد أن القرار اتخذ كما تفضل الأستاذ سميح، أنه ليس الآن لإسقاط هذا النظام، ليس الوقت المناسب لإسقاط هذا النظام. إيران اليوم مهيئة إذا تمت عمليات، إذا يعني عمليات العسكرية استمرت لمدة شهر أو آخر، أعتقد بأن النظام الإيراني سينهار. لكن عندما جاءت الولايات المتحدة وبدأت منذ البداية

0: بهاي العمليات كان في حديث سابقا عن إسقاط النظام، ثم تعدل هذا الهدف العملية العسكرية للنووي، ثم وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. أنا أعتقد على المدى البعيد إذا لم تعالج مسألة سلوك إيران وتغيير داخلي جذري من إيران، وتغيير يتعلق بتعديل الدستور من مسألة تصدير الثورة، ونهاية لهذه الأيديولوجيا المتمثلة بولاية الفقيه، والذهاب أكثر من ذلك لإعطاء الإيرانيين فرصة. يعني إذا أنت اليوم بتقول أنا بصدر الثورة للمستضعفين بالخارج، ما أنت الآن عندك 93 مليون مستضعف، مش الراتب لا يصل إلى مدة أسبوع. إذا لم تتم هذه المعالجة، كل الحديث عن عودة الحرب مسألة حتمية. إذا لم تكن هذا العام ستكون العام الذي يأتي. لذلك دول الخليج اليوم تمشي في مسارين. المسار الأول أنها تدعم أي استقرار في المنطقة وتدعم أي تفاوض في المنطقة، وهي أيضا تدعم الردع لديها. يعني هي اختبرت دفاعات الجوية في ظل الحرب من خلال انتهاكات الإيرانية، اليوم هي تعمل بنفس المسار لأنها لم تعد تنظر بموثوقية لأي اتفاق لا يعالج سلوك إيران والفوضى اللي موجودة. لذلك أنا بعتقد بأنه نحن الآن أمام 60 يوم من التفاوض، ستنتهي باتفاق لا أعرف كيف سيكون هذا شكل الاتفاق. هذا الاتفاق يستهدف هدنة ما بين الشوطين. إذا لم يتغير شيء في الداخل الإيراني وعادت إيران، إذا أنت اليوم على سبيل المثال أعطيتهم 3 مليار دولار، أين ستذهب؟ هل ستذهب مواد إنسانية ولحل مشكلة العملة الإيرانية وإيصال المواد، أم سيأخذها الحرس الثوري ويعود مرة أخرى لعملية عملية التسلح؟ تبقى نقطة مهمة جدا ولم نذكرها في هذا الموضوع، ما زالت إيران تحاول استخدام الحلفاء اللي السابقين حلفاء بالعقيدة، طبعا تحاول استغلالهم كورقة ضغط ونفوذ في هذه التفاوض.
1: نعم.
0: واستغلالهم هذا يعني أنه استمرار الإشكالية في لبنان واستمرار الإشكالية في العراق. ما نشاهده اليوم في العراق قد يكون حالة من الحالات اللي قد نراها في المستقبل القريب.
1: بس على الأقل حتى الآن نجح الأمريكيون بفصل المسارات، بمعنى حيد موضوع لبنان الآن عن المسار الإيراني الأمريكي.
0: لكن يبقى كما قال الأستاذ سميح، يعني الحسم في هذا الملف اليوم، إذا أنت لم تحسم حالة الضبابية والرمادية في هذه المنطقة مضرة أكثر من حالة الحرب.
1: دكتورة حياة، هل بدأ النظام يحمل بذور انهياره؟ يعني البعض يقول بأن الولايات المتحدة يمكن أن فقط تعطي الوقت للوقت وهذا النظام سيسقط من الداخل. والإيرانيون يدركون ذلك، ولذلك في مذكرة التفاهم في البند الأول أشاروا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية. هل تعتقد بأنه ممكن أن يسقط النظام مع الوقت من الداخل؟
2: يعني أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب أرادت تحقيق هدفين. يعني أول هدف طبعا هي منذ اللحظة الأولى، منذ شهر يناير 2026 عندما بدأت هذه الحرب، قال ترامب، توجه ترامب إلى الإيرانيين بالقول نحن نوهد لكم الطريق في حال أنتم أردتم إسقاط النظام. لذلك اليوم إسقاط النظام بشكل ضربة حاسمة لم يكن مطروحا منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب. وتوم براك أعاد التأكيد على الاستراتيجية الأمريكية بالقول، وقد ذكرها الأستاذ فيصل، تفكيك بنية النظام عبر محاصرته وعبر الضغط، وهذا جزء من الاستراتيجية الأمريكية. يعني اليوم الدبلوماسية القهرية هي دائما كانت هي العنوان بين إيران والولايات المتحدة. اليوم أنا برأيي من إيران نذهب إلى تغيير كامل، ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم، في الأداة أو النظام العالمي. لذلك أنا بدأت بفكرة بأن إيران تخدم استراتيجية الولايات المتحدة، ولذلك أنا أعتقد بأن ترامب هو يماطل ويتبع نفس المسار الإيراني في شراء الوقت لكي يفكك هذا النظام، لأنه كلما استمر الاستنزاف نعم سوف تتضرر دول الخليج وتخسر مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وربما إسرائيل إذا كان هناك مواجهة، ولكن أيضا تستنزف إيران من الداخل. وتحدث الرئيس الإيراني نفسه بالقول أن هناك كوارث اقتصادية في الداخل الإيراني، يجب علينا الذهاب إلى تسوية وإلا سوف يعني نغرق في الجوع وفي المشاكل وما إلى.
1: أختم معك بسؤال ولكن بسرعة، هل أخطأ الدول المنطقة بالدفاع عن عدم إسقاط النظام الإيراني وأيضا عدم ضرب منشآت الطاقة عندما هدد ترامب بضربها؟
3: لا دول المنطقة كان عندها هدف.

0: الهدف أولا هي لم تحرض على الحرب وكانت ضد الحرب، لكن جاءت الحرب فهي كانت مع الاستقرار بالمنطقة، يعني لا تريد أن تذهب بالمنطقة بعيدا. لكن أنا بعتقد دول المنطقة عندها خيبتين. الخيبة الأولى أن الإيرانيين أو الإيرانيين ذهبوا للعدوان في ضد دول الخليج وضد الأردن بالشكل الذي رأيناه، وعدم الثقة اليوم تكرست. الأمر الثاني أنه الأمريكان حتى لما ذهبوا للتفاوض ذهبوا بطريقة كمان لم تراعي كثيرا مصالح الدول العربية وأمن دول العربية.
1: شكرا في هذا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا. ختام ساعة حوار لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه الظلم والعمى ووصل إلى ما وصل إليه. فهي قصة كفاح مرعبة وجدت صدى لدى الناس، والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي.
1: اختلف فيه، والحقيقة اختلف فيه في أمر جلل وليس أمر صغير، حول كفره أو عدم كفره، كيف تعلق عليها؟
0: لما وجه بالكفر وبالإلحاد، لما كتب الشعر الجاهلي يسهل أن تهاجم من يتكلم عنه بالطريقة التي تكلم بها طه حسين.
1: هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافة العربية أم أنه مجرد رجل منبهر للغرب؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
7: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات تأسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
8: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
7: أنت شخصياً قد أكثر من 60 عملية لاقصرح رهائن ومختطفين.
8: Qu'elle soit aérienne dans un avion, qu'elle soit sur un bateau, ou qu'elle soit sur terre, on dit zéro. Tous les tireurs tirent en même temps.
7: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
8: Un tireur de l'aide du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
7: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير؟ دورة في فرنسا لإنقاذ الأرواح.
8: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
2: كريستيانو بروتو بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

إطلاق نار على مسيرة داخل المنطقة الخضراء في بغداد ربما تكون استطلاعية تابعة للسفارة الأمريكية. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بإيبولا إلى 1333 حالة، بينهم 399 حالة وفاة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أكد متحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه لا يوجد اجتماع رفيع مستوى مقرر بين أمريكا وإيران، مشيرا إلى أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء في قطر والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي من بينها ملف المفاوضات مع إيران ولبنان وغيرها. رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن الثاني أكد للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر استمرار قطر في جهود الوساطة ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران. الخارجية القطرية ذكرت أن ويتكوف وكوشنر أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قال إن طهران لن تشارك في مفاوضات جديدة حتى تلبية الشروط الإيرانية الواردة في مذكرة التفاهم. في الأثناء أشارت مصادر العربية إلى أن الجانبين الأمريكي والإيراني لن يجريان محادثات مباشرة في قطر، لكن سينخرطان في مفاوضات غير مباشرة غدا أو اليوم الأربعاء بحضور الوسطاء. وفقا لمصادر العربية فإن مفاوضات أمريكا وإيران غير مباشرة ستركز على مضيق هرمز والاستقرار العام.
1: الاجتماعات الحالية تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم. نحن لن ندخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة. لم تتجاوز مفاوضاتنا توقيع مذكرة التفاهم، وبعد ذلك اقتصرت مناقشاتنا على تنفيذ البنود الخمسة. كانت زيارة سويسرا أيضا لمناقشة تنفيذ البنود الخمسة. نتابع في المحادثات نتائج المفاوضات السابقة لتحقيقها.
0: وفي وقت لاحق أفادت وسائل إعلام إيرانية أن هيئة التلفزيون قطعت بث حوار رئيس وفد التفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف دون تنسيق مسبق قبل 20 دقيقة من انتهائه. ويذكر أن هذا البرنامج كان مسجلا ولم يكن بثا مباشرا. انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس النفي الإيراني لإجراء المفاوضات، وقال في تصريحات تلفزيونية أنه لا يفهم أسلوب الإيرانيين وأنه من المحبط أن تنفي طهران علنا محادثات السلام الجارية بينما تستمر المفاوضات الفنية. وأشار إلى أن أمريكا تريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي. فانس أضاف بأن ترامب مستعد لإلقاء القنابل، لكن فقط إذا كان ذلك يخدم هدفا. كما أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن مضيق هرمز بات مفتوحا أمام حركة مرور ناقلات النفط وأن كميات النفط المارة عبره قد ارتفعت.
2: Strait of Hormuz, I mean, I think you actually said it well, which is that the strait is open in the sense that to oil traffic, we're seeing more oil come out of the Strait of Hormuz, and some days actually more oil coming out of the strait than came out before the war even started. So there's this element of the you know, where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down.
0: أفادت مصادر العربية بوقوع إطلاق نار داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد على مسيرة ربما تكون استطلاعية تابعة للسفارة الأمريكية.

0: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 16 مليون دولار، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. وقد وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. خلال زيارته للعراق، أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بخطوات العراق في منع انطلاق الهجمات من أراضيه باتجاه دول الخليج، مؤكدا أيضا أن أمن العراق مهم لدول الخليج والمنطقة.
1: أكدت أيضا في اللقاء على حرص مجلس التعاون على مواصلة تعزيز علاقاته مع جمهورية العراق، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن أمن العراق واستقراره يشكلان عنصرا هاما في أمن واستقرار المنطقة، وأن التعاون البناء بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار. ويعني أود أن أشيد هنا بالخطوات التي اتخذتها جمهورية العراق لمنع انطلاق هجمات عدائية من أراضيها على دول المجلس.
0: أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه جرى تأجيل المرحلة التجريبية في لبنان حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات. مسؤول إسرائيلي قال إنه حتى الآن لم يتم تحديد جدول زمني لإنشاء المنطقتين التجريبيتين في لبنان، لكن سيتم إنشاء غرفة مراقبة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ الآلية الأمنية على أن تصادق الولايات المتحدة على الجهات المشاركة فيها. وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة ميدانية جنوب لبنان، أكد أنه لم يتبقى من القوة الصاروخية لحزب الله سوى 8%، وأن المهمة الرئيسية لإنشاء مناطق عازلة وأمنية هي ضمن ضمان حدود إسرائيل.
2: أهم في المحور الإيراني كانت هنا وهي حزب الله. كان لديهم 150 ألف صاروخ وقذيفة، وهو التجمع الصاروخي الأكثر كثافة على وجه الأرض، واليوم لم يتبقى لديهم سوى نحو 8% فقط. هذا الرقم لا يزال مؤثرا، لكنه لم يعد كما كان سابقا. من خلال عملياتكم تمكنا من تصفية 9000 عنصر، مئات منهم في الأسابيع الأخيرة الماضية. وبالطبع فإن الأمر الرئيسي هو إنشاء مناطق عازلة، مناطق أمنية ليس في جانبنا من الحدود بل في جانبهم هم. نحن نفعل ذلك في لبنان وقد فعلناه في غزة.
0: عاد نحو 400 ألف نازح إلى جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعه المزيد خلال الأسبوع المقبل بحسب تصريحات لوزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية. الوزيرة أضافت بأن نحو 1 مليون شخص أجبروا منذ مارس الماضي على الفرار من ديارهم، ولا يزال الكثير منهم في ملاجئ أو مساكن مؤقتة لأن منازلهم دمرت أو باتت غير صالحة للسكن. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 25 من كوادرهم الطبية بولاية شمال دارفور، بينهم أطباء واختصاصيون وصيادلة وعاملون في القطاع الصحي. وقالت الشبكة إن 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات ما زال مصيرهم مجهولا في مدينة الفاشر في أعقاب اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة أواخر أكتوبر الماضي، مطالبة بالكشف عن أوضاعهم. وأشارت إلى أن استهداف الكوادر الصحية تسبب في خسائر كبيرة بالقطاع الطبي بولاية شمال دارفور، لافتة إلى أن عدد الضحايا في المجال الصحي بين العاملين منذ إبريل 2023 تجاوز 235 بين قتيل ومفقود. حضرت حكومة الكونغو الديمقراطية تجمعات في 4 مقاطعات من بينها العاصمة كينشاسا لمكافحة تفشي فيروس إيبولا، وأمر وزير الداخلية سلطات مقاطعة كينشاسا و3 مقاطعات أخرى بحظر التجمعات الجماهيرية ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس إيبولا، بينما تسعى المعارضة للخروج في احتجاجات في 8 يوليو المقبل.

0: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال إن تأييد المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة أمر مؤسف لأمريكا، لكن يمكن بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع جديد. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من يونيو إلى نحو 1950 قتيل، وأضاف أن أكثر من 105,000 شخص أصيبوا وأن أكثر من 15,000 آخرين أصبحوا بدون مأوى. وقد بدأ اليأس يتسلل إلى أفراد فرق الإنقاذ في فنزويلا للعثور أو في العثور على مزيد من الناجين جراء الزلزالين اللذين هزا البلاد الأسبوع الماضي، وذلك بعد ساعات من عمليات بحث مكثفة عن ضحايا تحت أنقاض مباني منهارة. وقد أوقفت فرق إنقاذ من الإكوادور والولايات المتحدة عملياتها في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بعد أكثر من 40 ساعة من العمل المتواصل. الآن الموجز الرياضي مع ديما محمد ساح.
1: شكرا لك إبراهيم ومرحبا بكم مشاهدينا. تأهلت فرنسا إلى دور 16 بفوزها على السويد بثلاثة أهداف دون رد في نيوجيرسي. افتتح كيليان امبابي التسجيل للمنتخب الفرنسي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يعزز برادلي باركولا النتيجة بهدف ثاني مع بداية الشوط الثاني. وعاد امبابي ليؤكد تفوق ديوك بإحراز الهدف الثالث، وموقعا أيضا على ثنائيته الشخصية في اللقاء ورافعا رصيده إلى 6 أهداف ليلتحق بليونيل ميسي في صدارة هدافي البطولة. بهذا الانتصار تأهلت فرنسا إلى الدور المقبل وستواجه الباراغواي مفاجأة البطولة بعد إقصائها ألمانيا.

0: ضرب المنتخب النرويجي موعدا مع نظيره البرازيلي في دور 16 بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف. حكم التفاصيل.
1: النرويج تبحث عن الفوز الثالث في البطولة والتأهل الثاني في تاريخها إلى دور 16. أنطونيو نوسا منح النرويج التقدم بهدف مثالي في الدقيقة 39. بحث الإيفواريون عن التعادل طويلا وكان لهم ما أرادوه حين سجل ديالو لهم هدف التعادل ليمنحهم الأمل في التأهل إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخهم. أمال الأفارقة تحطمت على صخرة هالاند، سجل الهدف الدولي 60 بمسيرته في 53 مباراة. ديالو حاول بركلة حرة لكن نيلاند حارس النرويج تألق في إبعادها ليحتفل أحفاد الفايكينغ مع جماهيرهم بضرب موعد لمواجهة مونديالية ثانية أمام البرازيل بعد مواجهة 98.
0: يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في دورة 32 من بطولة كأس العالم، وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة 12 برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب كرواتيا صاحب المركز الثاني، بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية للأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة 11، حيث تأهل كواحد من أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.
2: الكونغو الديمقراطية أكبر دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، تعرف بخزينة العالم المعدنية، تقدر ثرواتها الطبيعية الخفية بنحو 24 تريليون دولار، لكن أغلب السكان يعانون من الفقر المدقع نتيجة الاضطرابات السياسية. جمهورية الكونغو تقدم نحو 70% من الإنتاج العالمي لمعدن الكوبالت الذي يستخرج بطرق بدائية ويستخدم في صناعات بطاريات السيارة الكهربائية والهواتف الذكية، كما تملك البلاد نحو 10% من احتياطي النحاس العالمي، بالإضافة إلى احتياطيات ضخمة من الألماس والذهب وغيرها من المعادن الأساسية. وبعيداً عن المعادن الأرضية، يعد يوان واسا النجم الذهبي للجيل الحالي. مهاجم نيوكاسل أحرز أول هدف

0: تاريخي للكونغو في المونديال، كما قاد الكونغو للعودة من الخسارة والتأهل من دور المجموعات بثنائيته في شباك أوزباكستان. منتخب الكونغو الديمقراطية يحتل المركز 41 في تصنيف فيفا، لا يضم أي لاعب من الفرق المحلية، وفقط 4 لاعبين انطلقوا من البطولة الوطنية. القيمة السوقية للفهود تبلغ 144 مليون يورو، ما يضعهم في المرتبة 32 بين منتخبات المونديال. كما تضم الولايات المتحدة نحو 150 ألف شخص يملكون أصولا كونغولية بحسب إحصاءات المجتمع الأمريكي.
1: على ملعب سياتل يصطدم منتخب بلجيكا بنظيره السنغالي في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور 32، وجاء تأهل منتخب بلجيكا إلى هذا الدور بعدما نجح في تصدر المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري، فيما حسم منتخب السنغال بطاقة العبور بعد وجوده ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث عن المجموعة التاسعة. أعلن رونالد كومان مدرب هولندا استقالته رسميا من منصبه عقب خروج الفريق من منافسات كأس العالم بعد الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح. وأوضح كومان عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له، مشيرا إلى أنه يتحمل كامل المسؤولية عن خروج المنتخب من البطولة. وكان كومان قد قضى 3.5 سنوات مع منتخب بلاده، استولى تدريبه في يناير 2023. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك إبراهيم.
2: شكرا لك ديما. مشاهدينا بأخبار رياضة نصل إليكم لختام هذه النشر، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء على رأس الساعة.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: ما تراه الآن من مرصدك الخاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نجد دعاة أم صناع محتوى؟
2: إذا كان يقصد الترند ويقصد الوصول إلى المشاهدات العالية فليراجع نفسه. نحن نجتهد في مسألة استخدام الوسيلة للوصول للغاية. لا تستطيع ولا تجزم أن تقول كل ما هو موجود في وسائل التواصل هو آمن.
1: هل توافق عمل المرأة كداعية إسلامية على السوشيال ميديا؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث

سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النص. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا أخي أبو أحمد.
0: عند أي أزمة بين إسرائيل وأمريكا وإيران يتم الاعتداء على دول الخليج، هو كره لدول الخليج؟ إيران تعتدي على دول الخليج كرها فيهم ولا في أمر ما؟
1: هو قطعا محبا فيهم، بس أنا بدي أن أعطي بعض الفرشة. أولا، هذه التجربة الأولى عبر 1440 سنة لما يسمى بولاية الفقيه. هذه التجربة ترى غير مسبوقة، وبالتالي كان يفترض من اليوم الأول، طالما أن هذه التجربة الأولى، أن تظهر حسن النوايا، تظهر حسن المعاملة سواء بالداخل الإيراني أو للجيران. هذا أمر طبيعي بما أن هذه تجربة إسلامية كما تسمى، وتجربة أولى لولاية الفقيه. حقيقة الحال ما رأيناه العكس من ذلك تماما. يعني أولا استخدم مصطلح مدمر استعمله هتلر قبل ذلك وجمال عبد الناصر، اللي هو واستعملته إيران من اليوم الأول، اللي هو المجال الحيوي. هتلر كان يعني المجال الحيوي الصحيح هو فقط حدود بلدك، إنما المجال الحيوي المتعدي اللي استخدمه هتلر وبعدين عبد الناصر والآن إيران، اللي هو إنه مجال الحيوي بأي مكان أنا اختاره. يعني أنا والله إيران أقدر أدعي إنه والله أنت اللي تكون، أنت سوريا أنا أدعي إن سوريا هي ضمن مجالي الحيوي وأعطي لنفسي الحق بالتدخل فيها. أقدر أقول إن اليمن هي ضمن مجالي الحيوي. فبدأت إيران تتصرف ضمن هذا المنطق، إنه الخليج هو ضمن مجالي الحيوي، فلسطين هي ضمن القضايا اللي تهمني، إسرائيل وغيرها من مفردات اللي أدت للدمار. الآن بدأت تخلق أمر جديد وثقافة سياسية جديدة أدعي أنني لم أرى لها مثيل، اللي هي اللي تفضلت فيه. دولة ما تقول والله إذا اعتدت علي الدولة ألف أنا لا أرد الاعتداء على الدولة ألف، أنا أختار كما قلنا اختيار المجال الحيوي، أنت تختار وتتدخل. هنا أنا أقول إنه والله أنا أختار من أريد لي التعدي عليه. يعني بمعنى إنه والله سوريا بكرة الرئيس الشرع يقول والله أي طلقة رصاص تأتيني من إسرائيل سأدمر الضفة الغربية، سأدمر لبنان، سأدمر الأردن. هذا حق لا يملكه، طبيعي كلنا سنتفق أنك لا تملك هذا الحق. معانا بالخليج البعض، بعض الإخوة العرب وكأنهم يقبلوا هذا المنطق. ما في منطق بالتاريخ ناهيك عن أن الأعذار لا لها قرينة، بل حتى أن الرد الإيراني اللي أتى بعد دقائق يظهر بما لا يقبل الشك أنه هذا أمر معدلة بشكل مسبق، وأنه ما كانت إيران تبحث عن الحقيقة في موضوع هل شاركت الدول الخليجية أو لم تشارك. بل أقول شيء آخر، لو كانت الدول الخليجية تريد المشاركة لربما ما أصابها صاروخ واحد. ليش؟ لأن راح تكون القوة الأمريكية وطائراتها وأدوات الردع عندها موجودة. إنما إحنا نأينا بأنفسنا عن هذه الحرب، ما طلبنا دعم أمريكي تكون طائراتها تقلع الدور فوق بلداننا، الدور فوق خليجنا.

0: ليجنا بحيث انه ما في طائر او مسيره يصيبنا. دفعنا الثمن بهذا الشكل. بس الى الان هذا المنطق، هل هذا منطق انساني انك تقول والله حتى المنطق القديم العين بالعين والسن بالسن؟ شنو يقصد منه؟ يقصد منه اذا انت قلعت لي سن اقلع لك انت سن، مش اذهب الى طرف ثالث واقلع له سن. اذا انت قلعت لي عين والحال كذلك. يعني دائما كل المفاهيم ما خلقت الا للمعامله بالمثل. هنا مع ايران لا، تعتدي على امريكا واسرائيل، انا اعتدي على دول خليجيه.
1: هل اعتداء على دول الخليج هو رده فعل ام هناك مخطط؟
0: هذا هم سؤال هام. دائما الأحداث الجسام والأحداث الكبرى تخضع لنظريتين. نظرية اللي يسمونها نظرية الصدفة، accidental view of history، أنه لما تشوف حدث مثل هذا لا يعني يفهمه عقل ولا يتقبله منطق، تقول والله لربما هي حكاية وليدة الساعة، فقط انفعلوا وحاول البعض يعني باليوم الأول والثاني يضعها بهذا الشكل، بما في ذلك الرئيس الإيراني قالها بهالشكل، أنه حالة بانيك، حالة يعني هلع، قتل المرشد. هذا الأمر قد نبرره باليوم الأول أو الثاني، نقول والله قيادات يعني ما عندها أوامر قامت بهذا الأمر. بس لما مع طولان المدة واستمرار التعدي، إذا نبتعد عن الاكسيدنتال فيو اوف هيستوري، النظرية التصادفية للتاريخ، ونتكلم عن النظرية المقابلة اللي هي نظرية التآمر، نظرية التخطيط، أنك عندما ترى أمر ما معناته هو معدلة أن يتم بهذا الشكل. والدلالات والقرائن كثيرة. يعني أولا مثل ما ذكرنا أن ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. الأمر الثاني كم الصواريخ والمسيرات لا يمكن أن يكون وليد الصدفة. الأمر الثالث أنه الرد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو. وبالتالي واضح أنه الأمر هو مخطط له للتعدي من قبل إيران تجاه دول الخليج.
1: ما هي الرسالة الإيرانية لدول الخليج؟ شنو رسالتهم؟
0: رسالة ابتزاز بالبدء طبعا، أنه إحنا قادرين على الإيذاء، وبالتالي مستقبلا عندما نتفاوض معكم عليكم أن تعوا أن لدينا القدرة على الإيذاء. هذه أنا قريتها بأشكال مختلفة في كتابي عباس عرقجي اللي هو عن التفاوض، ومحمد جواد ظريف كمان كتابه عن صمود الدبلوماسية. الاثنين يتكلموا بشكل أو آخر عن هذا، وإن كان في الكتب الاثنين ملوتهم يعني ما فيهم من التناقض. عباس عرقجي يتكلم عن أنه قدرتك على طاولة المفاوضات بعمليات تفاوض تعكسها قدراتك الصلبة، قدراتك الموجودة على الساحة. وهذه إن أرادوا أن يطبقوها على الخليج، إن عندنا إحنا الأبر هاند أو عندنا القدرة على الإيذاء، لماذا لا يطبقوها بعلاقتهم مع أمريكا؟ ما قدرات أمريكا وقدرات إيران يعني لا يمكن حتى طفل صغير أن يعلم القدرة الأمريكية. وبالتالي كانت مدعاة لعباس عرقجي أن يقدم التنازلات بناء على هالمنطق. بس هذا المنطق يدفع في قضية أننا نحاول أن نقوم بعملية إيذاء دعما وتشجيعا منا لأي عملية تفاوض مستقبلية نطالب بها بأمور ما من الخليج قد يطلبوا ما يطلبوا. كذلك الحال مع محمد جواد ظريف، يعني ما يذكر في كتب مذكراتهم يتناقض مع ما يقوم به، إنما هي بالنهاية ما ذكره من اهتمامهم بقرب إيران في كتاب مذكراته يعني مدعاة للتساؤل. يعني حتى لو تحجج بأن هو يقول يعني مجالنا الحيوي، مرة أخرى هذا التعبير المدمر، كان يفترض أن يكون شرق إيران تجاه مثل ما ذكرنا أفغانستان وطاجكستان وباكستان ودول القوقاز. فهو يدعي أن السبب الوحيد اللي توجهوا لمنطقة لا يتحدثوا لغتها ولا شيء للمنطقة العربية فقط لهجوم صدام. طيب هجوم صدام استمر عامين، كان بإمكانكم تتوقفوا وتذهبوا اللي أنت تقوله كوزير خارجية وأحد منظري الحكم في إيران، أنه كل مجالنا اللي المفروض نهتم فيه هو الشرق والشمال، صوب الشرق. فواضح أنه هذا كلام يعني لا يدل لا على حسن نية ولا يدل على أنه هذا الكلام

صادق. إلى الآن اهتمامهم المطلق بقرب إيران اللي هي أوطاننا العربية والتدخل المدمر فيها، ولا شهدنا شيء على الإطلاق اتجاه دول شرق إيران اللي بعضها به كانت قواعد أمريكية.

0: وليس على المشاة الحيوية الخليجية.
1: لا لا
0: ادعاء
1: يعني اولا
0: يقول ما دام عندك قاعدة أمريكية عندك مصالح أمريكية انا بضربها.
1: لا اوكي خلينا ناخذها واحدة واحدة. طب. اولا حقيقة الحال ان الطائرات وغيرها والمسيرات والصواريخ ما وجهت للقواعد، وجهت لمحطات طاقة، لمطارات، لخزانات وقود، الا ان نكذب انفسنا ونكذب عيوننا، هذه الحقيقة. والقاعدة في مكان ما والضرب كله بالأغلب في أماكن أخرى اللي هي البنى الأساسية للدول الخليجية. إذن هذه يعني منذ اللحظة الأولى يعني كذب بوح، يعني شيء ما هذا. اثنين نتكلم عن المصالح الأمريكية. إذن أنت عدوتك أمريكا تريد أن الإضرار بالمصالح الأمريكية، أسأل هل المصالح الأمريكية فقط بالدول الخليجية اللي يعني حتى عددنا ما يجي 30 مليون، ما المصالح الأمريكية بشكل أكبر في دول أخرى، في إن شاء الله قبرص تكون، في أذربيجان، كل هالدول، دول تركيا. تركيا أكبر وأكبر طبعا. انظر إلى الميزان التجاري بين أمريكا ودول الخليج، والميزان التجاري بين أمريكا، بل حتى الميزان التجاري الآن بين تركيا وإسرائيل هو الأكبر في بين دول المنطقة. الرحلات بين تل أبيب واسطنبول هي الأكثر بين أي مدينتين في منطقة الشرق الأوسط. فهذه هم رقم اثنين هي كذبة بواح. إذا أنت تبحث عن المصالح الأمريكية، أمريكا مصالحها تمتد من مشارق الأرض إلى مقاربها، ما كل مصالح أمريكية عندنا بالخليج فقط، ما في عندك أنت صواريخ وصلت إلى 2000 و3000 و4000 كيلو، وين هذه الصواريخ ما تذهب وتتجه إلى مصالح أمريكية كبرى؟ فالقضية أنا أرقب بالتعدي عليك، أنا لربما منذ النشأة الأولى لربما ما أسقط الشاه وأتي بهذا النظام إلا للإضرار بدول المنطقة. أنا أضريت بخمس دول عربية وانتهيت بدمار شامل لهم، وأتى الآن الدور على الدول العربية الأخرى اللي هي الدول الخليجية. لربما الأمر بهذا الشكل.
0: النظام الإيراني استخدم الميليشيات العراقية الممولة من إيران في الاعتداء على الكويت وبعض دول الخليج. هذا أسلوب جديد يعني في الاعتداء، يعني إيران تخطط لكل شيء المحسوب.
1: يعني طبعا هذه أولا دلالة على أنه هذا المخطط بالتعدي مخطط له من سنوات مو أشهر، لأن أنت مو بلحظة
0: تجهيز السلاح،
1: حتى الطائرات، تحضيرها، المسيرات، يعني الأهداف المقررة، هذه ما تجي بيوم وليلة. فواضح أنه القضية أبعد بكثير من 28/2 وما حدث به. هذا أمر خطط له بليل، هذا أمر مخطط له قبل أزمان بعيدة، جهزت له الصواريخ من إيران، جهزت له المسيرات وغيرها من أذرع إيران، وبدأ تنفيذه. والآن يعني علينا أن نذهب إلى نهاية المسار، إنما في أمور كثيرة لا تطمئن. اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. القضية لا تزيد عن أنني أستطيع أنني راقب، أولا الرقبة بالإضرار، أنا أرقب بالإضرار بك بسبب أو بدونه، أنا عندي قدرة للإضرار بك، أنا مستقبلا سأقوم بالشيء ذاته، الله أعلم بعد يوم، بعد أسبوع، بعد سنة، بعد سنتين، اللحظة اللي أنا أريد الإضرار بك سأبحث عن ذرائع كاذبة، راح أدعي عليك ما أدعي، أقول والله أتاني يعني دون بينة ودون دليل.
0: بعد الفاصل بسألك سؤال يعني وسؤال مهم حتى الشارع يسأل، لماذا نجحت إيران في اختراق بعض الدول العربية ولم تنجح في الدول الخليجية؟ لكن الإجابة ودنا نسمعها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.

0: التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
10: غدا عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
9: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
11: ربما من اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
12: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية. محافظ أنبار أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
11: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
1: مقابلة خاصة غداً 7 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. قبل الفاصل قلت لك عندي سؤال مهم. إيران أو النظام الإيراني نجح في بعض الدول العربية في اختراقه، إلا دول الخليج لم ينجح، لماذا؟
1: لأسباب عدة. أولا، تلك الدول كانت جاهزة للاختراق الإيراني لأنها اخترقت قبل ذلك من قبل عدة دول. يعني في دول أساسا يقرون ويعترفون، يعني أعطيك مثال، لبنان

0: عندما يشتد الخلاف بين مثلا قوى 8 آذار و 14 آذار، تجد الساسة لا يخجلون من القول أننا نتأمل خير ولربما تنفك الأزمة في إيران، لأن هناك معالم مثلا لمصالحة إيرانية أمريكية، أو أحيانا يسمونها SS سوريا سعودية. هذا كلام يدل على أن هؤلاء الساسة مجيرين أساسا لأمريكا، لإيران وغيرهم، عندما يقروا أننا سنتصالح مع بعضنا البعض. وبالتالي الدخول الإيراني، وهذا الأمر مو بس للساسة، حتى الإعلاميين، تجد الإعلاميين دائما لا يوجد خطاب لبناني عندهم، الخطاب هو خطاب دولة أخرى، في مرحلة كان خطاب عبد الناصر، في مرحلة خطاب صدام، وبالتالي سهل الاختراق لأن الأرضية كانت يعني جاهزة لاستبدال السادة. أنت عندك يعني سادة وعبيد، العبيد موجودين فقط، يعني مثل ما كان يحدث في أسواق النخاسة، أنه العبد يباع بين سيد إلى آخر. بالخليج لله الحمد والمنة يعني ما كان عندنا هذا الأمر، بل حتى عندنا أبان الخلافات والتخندقات السياسية بالكويت، ما كان أحد يجرأ يقول والله إن هذه الأزمة بمجلس الأمة على سبيل المثال نأمل أن تحل، لأن والله فيه مصالحة بين الدولة ألف والدولة باء الخارجية، لأن هذا الأمر يعني قضية معناته أن هناك ثقافة سياسية تقر بعملية الولاء المزدوج والولاء العابر للحدود. احنا لله الحمد. الأمر الثاني أنه من الصعب أن تقنع خليجيين فيما عدا قلة شاذة اللي شفنا القبض على بعض الخلايا، إنما الأغلبية العاقلة الحكيمة، أنت أوصل دولنا الخليجية إلى ما هو أقرب لمصاف الدول الأولى بالرفاه وبالتعليم وبكل المؤشرات الدولية، هذا صعب تخترق أي دولة أخرى واقعها أسوأ من دول الخليج بكثير. وهذه المعلومة أخي أبو محمد أحمد، هذا ما يحيرني ببعض الأذرع الإيرانية اللي صادوها عندنا، كيف أقنعوهم بحسن مسار إيران وهي دولة مقاطعة مدمرة، شعبها لو فتحت حدودها لما بقى أحد، لصالح دول يعيش بها هؤلاء وهم يروا مقدار التسامح ومقدار السلام ومقدار الرفاه، وبعضهم يتقلد مناصب قيادية بحق، يعني حاجة محيرة جدا. وبالتالي يعني أعتقد جزء من المصد ضد الاختراق الإيراني لدولنا الخليجية اللي نجح بدول عربية، إنه هذا الكم من الرفاه والأبوية والتصرف الإنساني، ناهيك عن أن الحروب الأهلية دائما تسهل عملية الاختراق، لأن الحروب الأهلية حتى بين الأشقاء تصبح قضية بقاء. أنت أمامي، أنا في حرب مع أخي أبو أحمد، أنا الآن أريد المال والسلاح، فأي شخص أو أي طرف يأتيني ويعطيني المال والسلاح حتى أحارب شقيقي بالأوطان سأكون مدين له. الحال مع أبو أحمد، أبو أحمد الآن يريد مصدر فسيذهب إلى دولة أخرى، فيبدأ الاختراق كذلك بسبب الصراع اللي قائم بين الدول داخل الدول.
1: بذكرك مقولة البعض، يقول لك دول الخليج أو بعض دول الخليج ساهمت في إسقاط صدام حسين وهو حامل بوابة العربية وحامي البوابة الخليجية، منذ أن سقط صدام حسين النظام الإيراني دخل إلى العراق وسوريا. لو دول الخليج دعمت صدام لا ما دخل النظام الإيراني وتغلغل في الدول العربية، ما هو ردك؟
0: خلينا نقول عن مقولتين مو مقولة واحدة، وأرجع إلى كتاب مذكرات محمد جواد ظريف، هو يحطها بأننا قفرنا للدول الخليجية دعمها لصدام لثمان سنوات، هذه أكذوبة كبرى. أولا عندما هاجم صدام إيران اللي هو من عام 80 إلى عام 82 لم ندعمه لأنه كان هو في موقف المتعدي ولم يكن في حاجة لنا. العراق لما دخلت الحرب عندها أكثر من 50-60 مليار فائض بالميزانية، فأساسا حتى كان عنده الشهيد يدفع له سيارة تويوتا من كثر ما لديه فائض مال. فبالتالي 80 إلى 82 عندما كان صدام متعدي عليكم بإيران لم نقف معه، بل حتى وزير الخارجية الإيراني آنذاك صادق قطب زادة اللي بعدين أعدم النظام الإيراني وكان هو على يمين الإمام الخميني عندما كان في فرنسا،

فإحنا لم نقف مع صدام ضدكم. 82 إلى 88 أنتم إيران من كان يهاجم العراق، فلا تضللنا بقضية دمج الحقبتين. فبالتالي من 82 إلى 88 بدأتم بعملية التدخل بالشأن الخليجي، خطفتم لنا طائرات، فجرتم لنا مقار، وحتى محاولة اغتيال أمير، بدأ حراك بالمنطقة الشرقية والبحرين وغيره. بالتالي أنتم ما وجهتوا لنا العداء. أكثر من ذلك، حقبة 82 إلى 88 مع صدور قرارات الأمم المتحدة بإلزامية إيقاف الحرب والدعوة إيران لوقف هجومها واحتلالها للأرض العراقية الفاو وغيرها، هنا العالم كله اصطف مع العراق وليس مع صدام. احنا اصطففنا، نحن وغيرنا اصطففنا مع الشعب العراقي بسبب هجومكم أنتم كإيران. فهذا الرد على الجزء الأول اللي قاله محمد جواد ظريف، وعادة ما يكرر للمعلومة، دائما احنا يلا قفرنا لكم أنتم موقف. الحقيقة اللي وقف مع إيران ومحمد جواد ظريف أعلم مني بذلك، دول مارقة: كوريا الشمالية، ليبيا، سوريا الأسد، هذولا فقط اللي وقفوا. العالم كله 200 دولة كانت، لأن بالنسبة لهم العراق في حالة دفاع مشروع عن النفس. وقرارات الأمم المتحدة اللي صدرت طلبت من إيران إيقاف الحرب ثم التحقيق بمن هو المعتدي حتى يقوم عليه قضية التعويض. طيب أنتوا إيران رفضتوا من ربيع 82 إلى أغسطس 88، ثم أتت كلمة تجرعنا السم وأوقفنا الحرب. أنتوا تحاسبوا على 6 سنوات مو إحنا. هذه واحدة. الآن نأتي إلى صدام. أما القول أن صدام سيدافع عن دولنا الخليجية، كيف نصدق هذه المقولة وهو من قزا الكويت دون مبرر أو سبب؟ كيف نصدق هذه المقولة وبال95 أراد مرة أخرى أن يغزو الكويت لولا هرب حسين كامل؟ وهذا الأمر مسجل، تعرف بعد ما 2003 لما سقط نظام صدام أخرجت ملايين الأشرطة إلى أمريكا، وصدر منها الكتاب. وأنا جلست حتى مع جوزيف ساسون بروفيسور في جورج تاون يونيفرسيتي من أصول عراقية، واستمع هو يقول أنا اخترت أشرطة. وكان بال95 عنده خطة الانتقال للضفاف الأخرى. ايش قال حسب اللي قاعد يقول حق مجلس قيادة الثورة؟ يقول أنا استمعت جوزيف ساسون، وصدرت كتاب ترجمة حتى حمد العيسى النقاش اللي تم. طبعا النقاش الأول ما القزو إيران من صدام قال الحرب لن تدوم أكثر من 7 أيام زي حرب حزيران 67، وطلع كله يعني تورط بحرب السنتين هذه. بال95 كان الحصار بدأ يعني يشتد على الداخل العراقي. فمقترح صدام كالآتي: أسوأ من القزو، هذا قزو جديد أسوأ من ذاك. شنو مقترحه؟ قال أنه هذه الخطة سماها الانتقال للضفاف الأخرى، أنه هذه المرة سنغزو الكويت حتى يفك الحصار. وطريقة القزو أنه هذه المرة نقوم بقزو مباشر، طبعا أنه نحط قوات متناثرة مو على الحدود 120، وبالفعل كان هناك قوات بالبصرة عدد كبير هذا. وبعدين راح نعمل إنزال على الطرق اللي بالمرة السابقة خرجت الشرعية وخرجت حتى ملفات الدوائر وكذا. قال هذه المرة راح يكون انزال على نويصيب اللي هي منافذ الكويت. الأمر الثالث أنه هذه المرة ما راح نخلي قواتنا بالصحراء تضرب. هذه شوف الإجرام، هذه المرة راح تكون قواتنا المتمركزة بالكويت عند المدارس، المساجد، البيوت، بحيث أنه كيف يمكن ضربها دون أن تقتل عدد كبير. الشيء الوحيد اللي أسعف، لأن حتى القواعد الأمريكية ترى ما فيها العدد اللي يقدر يرد له 100-200 ألف جندي، هذا ولا يكونون أسرى. فاللي وقف هذا الأمر وهذا العدوان وهذا النفس العدواني هو قضية هروب حسين كامل وكشفه لإسرار السلاح الأسلحة العراقية وغيرها، لأنه وجه الأنظار الناحية الثانية. فأولا صدام لم يكن قط حارس البوابة الشرقية، هو من تسبب باختراقها وتعدي على الكويت وتعدي على المجتمع الدولي، هو اللي تسبب بإسقاطه بال2003. فبالتالي إذا أردنا اللوم نحن من يلوم صدام على ما

0: قام به ولا وليس العكس. أصبح الآن صدام هو يعني الحارس البريء. الأمر الثاني يا أخي أبو أحمد، وهذه عجوبة العجائب. طيب لما كان صدام تعدى على إيران وسبب حتى تعزيز موقف النظام الإيراني اللي كان بإمكانه يسقط لولا هجوم صدام، وقام بما قام به من هجوم على الكويت وتهديد للمملكة وغيره، كل هذا أصبح ملاك بريء. طيب الآن إحنا بالخليج نحن حراس البوابة الشرقية، ولا البوابة الشرقية مرة تصير خضراء ومرة تصير حمراء؟ نحن اليوم بوابة البوابة الشرقية للوطن العربي، فلماذا لا نرى نفس الدعم اللي حصده صدام بحجة أنه حارس البوابة الشرقية؟ ويعلم الله أنه هذه البوابة اللي حرسها صدام هذه اللي تسببت بوصول إيران لحكم العراق. لولا ما قام به صدام، لولا تعديه وقزوه للكويت، لولا بقاء تحديه وتعديه على المنطقة لما قزي ولما أسقط. وبالتالي من لديه هذا النوع من التبرير فليعلم أن هذا تبرير خاطئ. ونود ذات مرة أن نسمع من بعض من وقفوا مع صدام بالتسعين بالواحد وتسعين بالألفين وثلاثة، من حتى طبلوا لقدراته وغيره، أن نسمع نوع من النقد الذاتي. خلي يجي واحد يقول وما أكثرهم من محللين وإعلاميين وحتى قيادات عسكرية ولا واحد منهم تراجع، وإلى الآن يسوق الضلال والكذب.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج ومحاولة يعني استصغارهم؟
0: يعني هم طبعا أولا التحالف الموجود قائم،
1: خاصة الإسلام السياسي، لأن إيران تقول أنا إسلامية،
0: الأهداف
1: إسلام سياسي، وهذا إسلام سياسي،
0: الأهداف واحدة. وحتى قضية الإخوان، هل أعطاهم أحد ما أعطتهم دول الخليج لما اضطهدوا في سوريا واضطهدوا في مصر وغيرها؟ من استضافهم؟ استضيفوا وتم إكرامهم وأحضروا المزيد من جماعتهم ومسكوا حتى مناهج التعليم والثقافة المجتمعية، غيروها إلى حب الموت بدلا من حب الحياة، وقاموا بما قاموا به. كل هذا كان تحت سمع وبصر الدول. لحد يقول لي دولنا كانت نايمة بالعسل، إنما كان نوع من الألفة، وأنه هذولا يعني أهل الله وأهلا وسهلا. ما شنو كان جزاء الدول الخليجية؟ أول ما بدأ الحراك العربي أو الدمار العربي شاهدناهم يتحركوا عندنا بالكويت بالإمارات بدول الخليج، يحاولوا التلاعب على داخل دولنا على شرائح ضد شرائح، يظهروا السطوة والقوة، وبالتالي الجماعة مستهدفيننا وإيران تستهدفنا، وبالتالي تجمع الأضداد عندنا. غير أنه حماس واضحة أنها هي إخوان وولاءها لطهران. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني حماس خرجت من طوع الإخوان؟ لا، هي
1: حتى في الاعتداءات الأخيرة كانت بياناتهم واضحة،
0: مسيئة لهم، لا مسيئة لنا،
1: تأييد كامل
0: طبعاً الإخوة والأشقاء في إيران، ونطلب منهم عدم التعدي على الجيران. مين الجيران؟ إيران أعتقد فيه 13 دولة حولها، هم يريدون إيران لا تتعدى على تركيا بعد مسيرة أو مسيرتين. لا ما قالوا عنا، ما قالوا الدول الخليجية. الجيران شنو الجيران؟ طيب كلهم، طاجكستان، أفغانستان، تركيا، كل هذه دول قريبة ومجاورة لإيران، ما قالوا دولنا الخليجية، تذكر هذه الكلمة. لا، وهذا منه حماس. أنا أسأل حماس، خل ينظروا إلى الدعم والمساعدات اللي وصلت لهم ولغزة، من أين أتت؟ أتت من الخليج، ما كان حتى لربما اللقمة ما جفت عندهم في أفواههم وفي بطونهم. هذا جزاءنا؟
1: يعني مواقف دول الخليج دائما تساعد النظام الإيراني، يعني دائما عند كثير من الأزمات تتدخل بالسر لحل الأزمة، كما يعني حصلت في الأزمة الأخيرة، هناك دائما تدخل إيجابي. لماذا إيران لا يعني لا تذكر بالخير هذه المواقف؟
0: هذا أمر يعني يعكس أمرين. أولا يعكس النوايا السيئة. لو ما كان عندك نوايا مسبقة للإساءة كنت تقدر هذه الأمور. يعني حتى آخر مرة ما كانت عمان هي الوسيط تكافئ وتجازى بالصواريخ، ودول الخليج كانت خلف عمان، معروف أنه ما في دولة بالخليج تتحرك إلا الخمس دول معها يعني. وبالتالي أولا هذا يظهر أن هناك سوء نوايا.

0: هي دائم ومستمر من قبل إيران، ليس فقط اتجاه ست دول الخليجية، اتجاه كل الدول العربية اللي قرب إيران. ومثل ما ذكرنا أنه المجال الحيوي والمفروض أن التحرك الإيراني، وهذا بلسان ساستها، المفروض عند الجالية الإيرانية الفارسية اللي موجودة متوفرة في شرق إيران. وبالتالي يعني لا نعلم سبب هذا العداء المستشر من 47 سنة، لم يتوقف للحظة، إنما البعض يؤجل، إنما يأتيك بأشكال مختلفة. من خطف الجابرية وقتل الشباب الكويتي فيها؟ من خطف كاظمة؟ من قام بالتفجيرات، تفجيرات السفارة الأمريكية والفرنسية بالكويت؟ وأمور عديدة، من
1: أمور
0: قام
1: كثيرة لا تنتهي.
0: يعني
1: أعتقد إحنا محتاجين إلى منظومة خليجية وردع خليجي نكون واضحين مع النظام الإيراني. الأستاذ سامي النصف، شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
5: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
9: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران، مشيرا إلى أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء في قطر والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة، التي من بينها ملف المفاوضات مع إيران ولبنان وغيرها من الملفات. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليبا في أن طهران لن تشارك في مفاوضات جديدة حتى

0: يتم تلبية الشروط الإيرانية الواردة في مذكرة التفاهم. في الأثناء أشارت مصادر العربية إلى أن الجانبين الأمريكي والإيراني لن يجريا محادثات مباشرة في قطر اليوم، لكن سينخرط الجانبان في مفاوضات غير مباشرة بحضور الوسطاء. ووفقا لمصادر العربية، فإن مفاوضات أمريكا وإيران غير المباشرة ستركز على ملفي مضيق هرمز والاستقرار العام. في العاصمة العراقية بغداد، أفادت مصادر العربية بوقوع إطلاق نار داخل المنطقة الخضراء، ربما على مسيرة تكون استطلاعية تابعة للسفارة الأمريكية. يلغي الاتحاد الأوروبي ابتداء من اليوم الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، وذلك تنفيذا للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع واشنطن. ويفرض الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لين في يوليو من العام 2025، يفرض رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة مقابل إعفاء السلع الصناعية الأمريكية الداخلة إلى التكتل المكون من 27 دولة من الرسوم الجمركية. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: تحية طيبة. هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة.
1: هذه الخطوة أنا في تقديري أعتبرها خطوة تاريخية من أجل الحفاظ على المؤسسة التشريعية.
0: رئيس البرلمان العراقي يؤكد للعربية أن صولة الفجر ضد المتهمين بالفساد تاريخية والأكبر منذ 2003. اعتقالات جديدة ضد متهمين بالفساد في البصرة وضبط أموال في منزل تابع لوكيل وزارة النفط الموقوف في صلاح الدين. المعركة العراقية ضد الفساد تمتد لملاحقة الأموال المهربة إلى الخارج عبر مشروع قانون قريب. مفاوضات غير مباشرة غدا في الدوحة بين وفدي أمريكا وإيران، التركيز على مضيق هرمز والاستقرار العام. أمريكا تدرس مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي بقوات على الأرض، وعون يندد بحملات تشويه وتشكيك. بعد لقاء روبيو وصدام حفتر في واشنطن المبادرة

0: الأمريكية بشأن ليبيا تدخل مرحلة الحسم. أهلا بكم. العراق ماض في مكافحة الفساد، قرار مكافحة لا رجعة فيه كما يؤكد رئيس الوزراء علي الزيدي. التطورات مشاهدينا تتلاحق ساعة بعد أخرى بعد عملية صولة الفجر التي انطلقت منذ يومين. مفتاح كل هذه التطورات كان وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الذي فجرت اعترافاته القضية. في الجديد ما يخصه أيضا عندما نذكر أو نستمع لكلمة قارورة يتبادر إلى الأذهان فورا تلك القارورة الممتلئة بالماء طبعا، لكن في العراق الوضع مختلف، مختلف كثيرا، مملوءة بالأموال. اليوم قوات الأمن ضبطت 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل مفجر القضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي، وذلك في حي القضاة بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. في محافظة البصرة لم يكن الوضع مختلف، قوات الأمن اعتقلت مطلوبين للقضاء بسبب ملفات فساد داهمت منزل معاون مدير شركة مصافي الجنوب منتصر كاظم. كل هذه التحركات المستمرة منذ أيام حظيت بغطاء قضائي مطلق، حيث تم رفع الحصانة عن نواب أثناء العطلة التشريعية، خطوة تاريخية توصف بأنها الأكبر منذ 2003 وكذلك قانونية كما أكد رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي في مقابلته مع العربية. نستمع.
1: وهذه الخطوة أنا في تقديري أعتبرها خطوة تاريخية من أجل الحفاظ على المؤسسة التشريعية. هذه المؤسسة ينطلق منها جميع السلطات وواجبها القانوني والشرعي والتشريعي هو حفاظ على هذه المؤسسة من أجل السير بخطوات إلى الأمام وتكون حفاظ على الدولة وعلى مؤسسات الدولة في هذا الموضوع.
0: لكن ما هي المضبوطات حتى الآن؟ مصادر العربية تفيد أن المبالغ المضبوطة بلغت حتى الساعة أكثر من 120 مليون دولار وسط توقعات بارتفاع الرقم بناء على الاعترافات، هذا طبعا إضافة إلى ضبط عشرات الكيلوغرامات من الذهب وأكثر من 100 عقار، فضلا عن مئات القطع من الأسلحة والسيارات. هذه الإجراءات تبدو مستمرة، ستطال شخصيات سياسية أخرى خلال الأيام المقبلة.
2: الاعترافات الجارية والتحقيقات المستمرة تحت مظلة القضاء العراقي هي تقود إلى شبكة من التفصيلات على مستوى الأسماء وعلى مستوى الأموال وحتى الاكتشافات غير المتوقعة. فعلى هذا الأساس عملية مكافحة الفساد مستمرة لأنها تستند إلى منهجية إجرائية تتضافر وتتكامل بها السلطات الاتحادية ابتداء من مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب العراقي والحكومة العراقية، ولا ننسى يعني كان هناك إسهام إيجابي من السلطات المختصة في إقليم كردستان.
0: كواليس صولة الفجر التي كشفتها مصادر العربية انطلقت من اعترافات خطيرة لوكيل وزارة النفط عدنان الجميلي أمام القاضي ضياء جعفر لتبدأ فورا الملاحقات القضائية. على ضوئها سارع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وضع الملف أمام الرئاسات، خاطب البرلمان رسميا لرفع الحصانة عن النواب المتهمين والتنفيذ الفوري. ومن القضاء إلى الميدان جرى تنسيق سري بين القضاء ورئيس الوزراء علي الزيدي، حيث تم اختيار قوات النخبة لتنفيذ المداهمات في الثانية فجرا داخل المنطقة الخضراء وخارجها، حيث غرفة عمليات مشتركة أدارت التوقيت مستهدفة 19 هدفا بين نواب ورجال أعمال وبإشراف حكومي وقضائي وتشريعي وأمني مباشر، لتنتهي المداهمات باعتقال المستهدفين باستثناء حسين مؤنس النائب عن كتلة حقوق التابعة لكتائب حزب الله وعلى سكر والنائب عن ائتلاف الأعمار والتنمية اللذين تمكنا من الإفلات من الاعتقال بعد ترك هواتفهما الشخصية في مكان ما فيما تواجدا في أماكن أخرى. المعركة العراقية تمتد لملاحقة الأموال المهربة، لكن هذه المرة إلى الخارج، حيث كشفت هيئة النزاهة عن قرب عرض مشروع قانون خاص باسترداد الأموال على البرلمان لتنظيم الملاحقة الدولية بكفاءة

0: من أربيل يلتحق بنا عضو مجلس النواب العراقي السابق ماجد شنكالي. سيد ماجد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني دعني أبدأ أولا بتقييمك لهذه الحملة، حملة الفساد في العراق. هل هي حملة جادة بالفعل؟ بكل ما أخذته يعني من صولة وجولة سياسيا وإعلاميا وغيرها، هل هي جادة للحد الذي تستحق فيه كل تسليط الضوء هذا، أم لك بعض الملاحظات عليها؟
1: بداية تحية طيبة لك أستاذ نايف ولمشاهدي قناتكم الكرام. بالتأكيد الكل في العراق، كل أبناء الشعب العراقي يؤيدون ويدعمون مثل هكذا جولة على الفاسدين، ولكن حقيقة يجب أن نتحدث بصراحة، كل هذه الجولة هي ضد أدوات فساد وليس ضد رعاة الفساد، لذلك يجب أن نفرق هل هذه الجولة هي مشروع دولة أم مشروع تصفية سياسية. لحد هذه اللحظة كل من جرى اعتقاله هم تابعين لجهات معينة، ولا زال الكثير تابعين لجهات أخرى خارج نطاق هذه الحملة. لذلك نحن في البداية وننتظر من السيد رئيس الحكومة وأيضا من مجلس القضاء الأعلى أن يكون هناك شمول لكل الفاسدين، وأعتقد الفساد في العراق كبير جدا.
0: اي خليني اقف عند هذه
1: الدوليه،
0: انا عند هذه النقطه تحديدا. يعني حسب بعض التقارير الدوليه كما تقول، على الاقل يعني ما قرانا منها، بعض التقديرات تقول بان ما نهب من اموال في العراق يقدر باكثر من 900 مليار دولار منذ 2003 وحتى اليوم. حتى الساعه نحن نتحدث عن 120 مليون دولار، نتحدث عن 100 عقار، قطع اسلحه وسيارات. هذه فتات الحقيقة أمام حجم الفساد الحقيقي الذي اقترفه كل من عاث في العراق فسادا وسرق الأموال وأوصل العراق إلى ما هي عليه اليوم. وبالتالي هل كما ذكرت هذه تصفية سياسية، تصفية حسابات، أم هي على أدوات معينة؟ كيف تقيم المسألة أنت؟
1: لا، بالتأكيد كما قلت لك في البداية نحن نقيمها إيجابيا، فيها الكثير من النواب، فيها الكثير من أصحاب الدرجات الخاصة، ولكن بالتأكيد اليوم هناك كما سمعت بأن هناك رفع حصانة عن 19 نائب، تم إلقاء القبض على بعضهم وبعض الآخر لحد الآن لم يصدر حتى مذكرة. لذلك المهم هنا أن نتكلم بصراحة، الفاسدون في الوزراء والدرجات الخاصة في المجال التنفيذي هم أكثر من النواب بالعشرات المرات، وحجم الفساد لديهم كبير جدا، والكل يتذكر حجم الفساد في حكومة سابقة للسيد وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي تم إلقاء القبض عليه ومن ثم إخراجه بكفالة ومن ثم إخراجه بالعفو، والكثير أيضا من المتهمين من التنفيذيين. اليوم هناك تركيز كامل على مجلس النواب وعلى أعضاء مجلس النواب، لذلك يجب أن تكون المرحلة المقبلة واضحة تشمل الجميع، لأن فساد التنفيذيين أكثر بكثير من فساد التشريعيين. ونحن اليوم لا نزكي هؤلاء أعضاء مجلس النواب الذين أتهموا، لحد الآن هم متهمين لم يدانوا، ولكن إذا تم إدانتهم بالتأكيد نحن ضدهم بالكامل، ونحن ضد أي فاسد. ولكن
0: إيه، لكن أكيد من وجد يعني بمنزله مضبوطات، أموال، أسلحة، ذهب، سبائك.
1: بالتأكيد هذه واضحة، هذه وأسلحة، ذهب، أحصنة، يعني مبالغ كبيرة جدا، هذه واضحة. ولكن نحن مع ذلك نقول
0: دعني أنطلق
1: القضاء
0: من إجابتك.
1: هو صاحب الأمر في هذا الموضوع.
0: ممتاز، دعني أنطلق من إجابتك قبل قليل. يعني على أنت تشير إلى أن هناك شخصيات سياسية في العراق تشريعية وليست تنفيذية مثل هؤلاء، أفسدوا وسرقوا أكثر بعشر مرات كما ذكرت من اتهموا الآن. السؤال البسيط، هل يملك رئيس الحكومة اليوم علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء القوة للاستمرار في هذه العملية لتطال يعني الحيتان الكبيرة كما تسمى في العراق؟ كل الشارع العراقي منذ اللحظة الأولى لانطلاق هذه العملية يشير بأصابع الاتهام لهؤلاء الحيتان، يسميهم الحقيقة بشكل واضح وصريح، منهم من كان رئيس للوزراء، منهم من كان وزيرا، منهم من كان في رئاسة البرلمان أو أعضاء ونواب مثل ما حدث، لكن التركيز دائما على كلمة الحيتان الكبيرة. هل يستطيع علي الزيدي ورئيس القضاء الاستمرار بالعملية للوصول إلى هؤلاء الأشخاص؟

0: يعني حقيقة الأمر العملية صعبة وشائكة ومعقدة جدا، لأن منظومة الفساد هي ضمن بنية النظام السياسي منذ عام 2003 ولحد الآن. ولكن هناك أمر مهم جدا، هناك دعم شعبي منقطع النظير، هناك أيضا دعم إقليمي ودولي لحكومة السيد الزيدي، لذلك عليه استغلاله والبدء بشيء مهم جدا، محاربة الفساد. والكل يعلم كما قال رئيس وزراء سنغافورة السابق بأن محاربة الفساد أو تنظيف الفساد يجب أن يبدأ مثل الدرج من الأعلى إلى الأسفل وليس من الأسفل إلى الأعلى. ولكن مع ذلك نحيي كل هذه الجهود ونحن معها بالكامل، ومهما كانت الأسماء يجب أن تعرض. وأعتقد بأنه حتى أقليم كردستان الآن مشارك معهم صحيح. وبتنسيق كامل، وتم إلقاء القبض على الكثير من المتهمين بالفساد وإرسالهم إلى بغداد. لذلك على السيد علي الزيدي استغلال كل ما جرى. حقيقة الأمر هناك فرق كبير، أنت قلت 900 مليار دولار،
1: التقديرات لست أنا من يقول يعني
0: كلها مسروقة، المسروق بحدود 300 إلى 300، التقديرات لا التقديرات 300 إلى 350 مليار دولار، ولكن الهدر في المال العام والمشاريع المندثرة والتلكؤ في المشاريع والمشاريع الوهمية قد تصل مثل ما تفضلت إلى ما يقارب 900 مليار دولار من 2003 إلى 2026.
1: هو حجمها كاملا يعني الأموال بالأصول المنقولة وغير المنقولة وغيرها، يعني كل هذه التقديرات هي تبقى غير رسمية. أنت اليوم سيد ماجد يعني عضو في مجلس النواب، يسأل أحد العراقيين الذين ذهبوا إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب ويقول هل من المعقول أن يكون هناك ممثل عن الشعب ويسرق أموال الشعب؟ الفساد يقولونهم الفساد موجود منذ 2003 ونهب الأموال موجود منذ هذا التاريخ، لماذا الحملة الآن؟ لماذا تأخرت إلى الآن؟ هل كان هناك غض الطرف عنهم أو غطاء سياسي مثلا من بعض الحكومات التي كانت موجودة يعني بعدم توجيه الأجهزة الأمنية للملاحقة وغيرها، للتقصي خلف الأشخاص، لبحث يعني للبحث خلفهم، خلف حساباتهم التي تضخمت بشكل كبير في سنوات قليلة؟
0: أستاذ نايف خلينا نكون واضحين، كل الحكومات السابقة، السيد نوري المالكي شكل مجلس لمحاربة الفساد، السيد حيدر العبادي شكل هيئة عليا لمكافحة الفساد، السيد عادل عبد المهدي شكل المجلس الأعلى لمحاربة الفساد، السيد الكاظمي أيضا لجنة عليا لمحاربة الفساد، والآن السيد الزيدي لجنة عليا أو هيئة عليا لمحاربة الفساد. الكل عمل على محاربة الفساد، ولكن الفرص التاريخية أو الفرص المهمة التي توفرت هي توفرت للسيد العبادي في حكومته. كان هناك دعم شعبي، هناك دعم للمرجعية، وهناك دعم دولي، خاصة أن داعش في وقته كانت اغتصبت الكثير، وأيضا الآن يتوفر دعم شعبي وأيضا دعم دولي وإقليمي، زائدا دعم السلطة القضائية، زائدا التكامل والتنسيق مع إقليم كردستان للسيد الزيدي. لذلك يجب أن تكون هذه الجولة ضد الفساد مختلفة. رأينا في حكومة السيد السوداني السابقة بأنه كان هناك ملف ما يسمى بصفقة القرن، ولكن مع الأسف الشديد اليوم المتهم بصفقة القرن يتنعم بالمليارات التي سرقها، وحجم فقط صفقة القرن يتجاوز ما يقارب 8 إلى 10 مليار دولار، ما يقارب بين 10 إلى 13 تريليون دينار من الأمانات الضريبية والأمانات الجمركية. لذلك نحن نقول أن هذا الأمر مختلف. سابقا حقيقة لم يتم رفع الحصانة عن النواب لاتهامهم بالفساد، هذه المرة هناك رفع لحصانة، خاصة أنه حدث في الفترة أو تسمى العطلة التشريعية، وهذه من صلاحية رئيس مجلس النواب. وأعتقد حتى لو كان خارج الفترة اليوم مجلس النواب متفق بأن أي شخص يتهم بالفساد سيتم رفع الحصانة عنه.
1: طيب، ورئيس مجلس النواب يسميها بأنها خطوة تاريخية والأكبر من 2003، يبدو بالحقيقة بأنها بهذا الشكل. أنا أشكرك على وجودك معي من أربيل، عضو مجلس النواب العراقي السابق ماجد شنقالي، على وجودك معي هذه الليلة في خارج الصندوق. مسار آخر في العراق يؤكد رئيس الوزراء علي الزيدي المضي قدما فيه، مسألة السلاح لا مكان له خارج الدولة. هذا المسار هو مسار متوازن مع مسار مكافحة الفساد. في هذا السياق يؤكد رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي للعربية أنه لن يكون هناك أي سلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 سبتمبر القادم، مضيفا أنه أكد لوزير الخارجية الإيراني بأن الفصائل المسلحة لا معنى لوجودها في العراق. تم اتخاذ

0: قرار، والقرار متبنى من الرئاسات الأربعة بتنفيذ رئيس مجلس الوزراء 30/9، لا وجود لسلاح خارج أطر الدولة، ولا وجود لفصيل مسلح خارج أطر الدولة، ولا وجود لعسكرة خارج المؤسسات الأمنية. هذا كلام نهائي أبدا بعد ما يمشي هذا الأمر.
1: مخلد حازم من بغداد، المستشار الأمني السابق في رئاسة البرلمان العراقي. سيد مخلد، مرحبا بك معي هذه الليلة في خارج الصندوق. لأي مدى يمكن أن نثق فعلا بحديث مثل هذا، أن تحصر الدولة في العراق السلاح الخارج عن القانون بيدها قبل حلول 30 سبتمبر؟ أمامنا تقريبا شهرين، يعني هذا وعد من رئيس البرلمان، هل يمكن أن نثق بتنفيذه فعلا على الأرض؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ نايف وتحياتي للمشاهدين العربية. الخيارات محدودة، لا توجد خيارات كثيرة أمام الكتل السياسية. هذا الملف معقد وشائك وكان مطروح لدى حكومات سابقة، لكن لا توجد إرادة متكاملة، إرادة سياسية أن تذهب مع الإرادة الحكومية في تطبيق هذا البند. أتوقع أنه الخيارات أصبحت محدودة وضيقة. أما أن نذهب باتجاه أن هذه الكتل السياسية تفقد هذا المكسب والمغنم السياسي، أو أن تذهب باتجاه تعظيم قوة الدولة وسلطة القانون، لذلك أتوقع أنه المفاوضات التي تجري حاليا في قسم منها حكومية وفي قسم منها سياسية. السياسيين الذين كانوا يرفضون سابقا التكلم، مجرد التكلم في موضوع حصر السلاح وبالتالي فك الارتباط وأن تكون هنالك رؤية متكاملة باتجاه الحكومة والقرار الحرب والسلم باتجاه، اليوم القوى السياسية هي التي تدفع باتجاه دولة رئيس الوزراء بأن يذهب بهذا الاتجاه. نعم،
1: إيه، لكن تعرف في فصائل كبيرة وليس سلاحها بقليل، رفضت تسليم هذا السلاح للدولة، تعتبر هذا السلاح هو سلاح مقاومة، وبالتالي هو تحدي واضح وصريح لقرار الدولة، إن كان لقرار رئيس الوزراء سيد علي الزيدي أو أيضا لتصريحات رئيس البرلمان سيد هيبة الحلبوسي. هل سيتم التعامل معها بالقوة، نزع هذا السلاح؟
2: شوف أستاذ نايف، تكلمنا مع قادة مهمين ضمن فصائل المقاومة، وأستطيع أن أقول لك أنهم توصلوا إلى أنه 30 سبتمبر اللي يتكلمون عنه، أن 5 من الفصائل الستة قد يعني تم الاتفاق على أنه ينخرطون ضمن مؤسسة الدولة، وبالتالي يعلنون فك الارتباط، وبالتالي يتم حصر وجرد كل السلاح.
1: والفصيل المتبقى،
2: الفصيل الوحيد الذي قد يبقى الفصيل الوحيد الذي قد يبقى وبالتالي هذا الفصيل حسب وجهة نظرهم أنه الذي يستطيع أن يواجه الشعب، الدولة، سلطة القانون، حتى الفصائل المنضمة. فهم يعني يبنون آمال أن هذا الفصيل تحصيل حاصل سيكون ضمن أطر الدولة، لأن الخيارات ستكون صعبة عليه أن يبقى في الساحة لوحده، لأن انتفاء الحاجة لوجود السلاح قد حصلت بانسحاب قوات التحالف في 30 سبتمبر من هذا العام. فبالتالي لا توجد ذرائع، لا توجد حجج، سيواجه الفصائل التي سلم سلاحها، وبالتالي أنا لا أتوقع أن هنالك إمكانية، لأن هذه الفصائل ستبقى متمسكة بالسلاح.
1: طيب، يعني هذا
2: مع الرؤية التي تبنى ضمن معادلة إقليمية.
1: ممتاز. نعم، ممتاز. اليوم كان في تصريحات مهمة الحقيقة، يعني من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تحدث فيها عن الوضع في العراق وحملة مكافحة الفساد وغيرها، وأيضا الحديث كذلك عن السلاح الموجود في العراق الخارج عن إطار الدولة. يعني نحن أمام مسارات، أمام مسار لمحاربة الفساد وأمام مسار لحصر السلاح بيد الدولة. هذه الدول الجارة للعراق تضررت من هذا السلاح الحقيقة، أطلقت باتجاهها صواريخ ومسيرات، هنا قلق من هذه المسألة. يسأل أحدهم يقول، هل يمكن للعراق أن يمضي في مسألة القبض على من تسببوا بإطلاق هذه الصواريخ والمسيرات، تسميتهم بشكل واضح مثل ما حدث في قضية الفساد الموجودة في العراق؟ هل تملك الحكومة في العراق الشجاعة للتعامل مع هذا الملف وإخراج الأسماء والشخصيات المرتبطة فيها، وبالتالي نغلق هذا الملف؟

0: يعني كما يسميه من يسأل، إغلاق هذا الملف بالقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء كما حدث مع المفسدون.
1: شوف أستاذ نايف، اليوم الجميع يبحث عن التهدئة وخصوصا في العراق. قد يكون في ظرف معين ووقت معين أنه يتحقق ما تفضلت به، لكن اليوم الجميع يحاول استقطاب هذه الفصائل برؤية الاندماج مع الدولة، وبالتالي الذي قام بهذا العمل أنه يعني يحاسب وفق القانون، لكن لن يذهبوا باتجاه الصدام. خذها مني، يعني عملية الصدام الآن مع أي طرف من أطراف الفصائل هذا سيقوض كل العملية السياسية في العراق. واليوم الجميع يريد محاولة تعضيد العملية السياسية في العراق، لأن الخيارات صعبة أمامهم. لذلك أنا أتوقع ستكون هنالك تراتبية في الموضوع. مبدئيا عملية استقطاب الفصائل، انضمامها تحت المسمى القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية، ومن ثم أكيد من قام بهذا العمل الذي يثبت عليه القانون هذا الجرم أكيد سيحاسب، لكن ضمن واقع معين ورؤية ووقت معين. أنا أتوقع أن الإرادة الداخلية اليوم هي التي تريد أن تدفع بهذا الاتجاه. طيب. لأن العراق أما أن يبقى دولة ذات مؤسسات أو يذهب إلى الفوضى. طيب. والجميع لا يريد الذهاب إلى الفوضى. إذا الخيارات محدودة أمام الفواعل وخصوصا الفصائل المقاومة.
0: ممتاز. يعني الحديث قبل قليل الذي يعني نقلناه عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد جاسم بداوي، هو زار العراق وقال بأنه بخطوات العراق في منع انطلاق الهجمات من أراضيه باتجاه دول الخليج، أكد أن أمن العراق مهم لدول الخليج والمنطقة. دعني أستمع وإياك المشاهدين لما قال ثم نعود.
2: أكد أيضا في اللقاء على حرص مجلس التعاون على مواصلة تعزيز علاقاته مع جمهورية العراق، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن أمن العراق واستقراره يشكلان عنصرا هاما في أمن واستقرار المنطقة، وأن التعاون البناء بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار. ويعني أود أن أشيد هنا بالخطوات التي اتخذتها جمهورية العراق لمنع انطلاق هجمات عدائية من أراضيها على دول المجلس.
0: استمعت سيد مخلد يعني لما قاله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يبدو أن الأمور تسير مع العراق بشكل جيد، لكن المسألة المهمة اليوم لهذه الدول الحقيقة، كيف يمكن ضمان عدم تكرار ما حدث؟ كيف يمكن ضمان عدم تكرار أن تنطلق الهجمات من هذه الفصائل الموجودة؟ حتى لو تبقى فصيل واحد، لو تبقى فصيل واحد لديه صواريخ، لديه مسيرات، يمكن أن يمد بالسلاح من أو من الداخل حتى أن يستهدف هذه الدول. كيف ستتعامل العراق مع هذه المسألة وأن تثبت بالفعل لهذه الدول أنه لن يتم تكرار مسألة الهجمات التي تنطلق من أراضيها باتجاههم؟
1: يعني بالتأكيد الحكومة أعطت ضمانات إلى دول الخليج في اتصالات، في لقاءات، أعطى ضمانات لدول الخليج أن الموضوع لن يتكرر. وأنا أتوقع لو لا سامح الله تكرر الموضوع سيتم شن حملة كما شنت الآن على الفاسدين. فالموضوع لا يتحمل
0: أكثر. المفروض تشن الآن، لأنها بالفعل هذه الفصائل أطلقت الصواريخ والمسيرات وأفسدت علاقة العراق بدول جواره. يعني المفترض أن تتم هذه الخطوة، لا ننتظر أن يأتي شيء جديد حتى نلاحقهم.
1: استاذ نايف، الدول الخليج تقدر وضع العراق، والعراق صدر اكثر من بيان رفض اي استخدام الاراضي العراقيه باتجاه دول الخليج، ودول الخليج في كثير من الاتصالات قدرت هذا الوضع. حتى نحن في لقاء مع دوله رئيس الوزراء سالنا هذا السؤال لدوله رئيس الوزراء، وقال انا اتصلت مع دول الخليج تقريبا معظمها، ودول الخليج تفهمت الوضع وتفهمت الحاله. لذلك عندما نقول الان هنالك ضمانات اعطيت الى دول الخليج، ولا يسمح لاي عملية من الأراضي العراقية باتجاه دول الخليج في المستقبل. وإذا ما شنت فلا توجد خيارات أمام القوات الأمنية العراقية أو دولة رئيس الوزراء إلا أن يذهب باتجاه الملاحقة الحقيقية والإقصاء لهؤلاء، كما شنت هذه الحملات باتجاه من قام بالإثراء على حساب المال العام. أنا أتوقع المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء حقيقي، بناء علاقة استراتيجية مع دول

0: الخليج مع المنطقة، لأن المرحلة القادمة في المنطقة تتطلب أن تكون معادلة إقليمية جديدة، العراق جزء منها.
1: أشكرك.
0: ولا يمكن للعراق أن يكون جزء من هذه المعادلة في ظل وجود أرضية أمنية غير مستقرة. لذلك الجميع يدفع بهذا الموضوع.
2: سيد مخلد.

0: اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
1: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية. محافظ الأنبار أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
0: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
2: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: حياكم الله في العاصمة القطرية الدوحة. محادثات فنية ضمن فترة الستين يوما المقررة للتوصل لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران وفق تفاصيل بنود مذكرة التفاهم. وفد إيران والولايات المتحدة سينخرطان غدا في مفاوضات غير مباشرة بحضور الوسطاء. هذه المحادثات ستركز على أمرين اثنين: مضيق هرمز والاستقرار العام. لكن ملف الأموال المجمدة حاضر بكل تأكيد. مصادر العربية تفيد بأن إيران ستحصل في نهاية الأسبوع على 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة في قطر، والبالغة 6 مليارات وفقا لاتفاق تبادل السجناء لعام 2023. لكن رغم إعلان مفاوضات الغد غير مباشرة، يقول كبير المفاوضين الإيراني محمد باقر قليباف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني اليوم إن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط المذكرة.
1: الاجتماعات الحالية تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم. نحن لن ندخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة.

0: تتجاوز مفاوضاتنا توقيع مذكرة التفاهم، وبعد ذلك اقتصرت مناقشتنا على تنفيذ البنود الخمسة. كانت زيارة سويسرا أيضا لمناقشة تنفيذ البنود الخمسة. نتابع في المحادثات نتائج المفاوضات السابقة لتحقيقها.
1: في المقابل يعلق نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على هذه التصريحات الإيرانية، يقول إن نفي طهران إجراء مفاوضات أسلوب لا يفهمه. معي في الاستوديو الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور خالد الفرم. حياك الله دكتور خالد. معي يعني خليني أبدأ أولا من غدا ستعقد هذه المحادثات الأمريكية الإيرانية غير مباشرة بحضور الوسطاء في الدوحة. للوصول إلى اتفاق نهائي بين البلدين، هل يمكن التعويل على هذه المحادثات أن تنجح أفضل ما قد يحدث؟ يعني
2: هذه المحادثات غدا أعتقد أنها من أهم المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لعدة أسباب. أولا أنها مباحثات فنية تقنية سوف تحسم الخلافات التفسيرية المفتعلة من جانب طهران حيال بنود الاتفاقية الموقعة. الجانب الآخر سوف تطرح أو سوف يناقش الوفد الأمريكي ملف هرمز. ملف هرمز الحقيقة إيران لا زالت تسعى لتوظيفه كورقة تفاوضية بعد أن خسرت كثيرا من الأوراق التي لديها أو في جعبتها. لذلك نجاحها من عدمه يعتمد على إدراك الاستراتيجيين الإيرانيين بأن ملف مضيق هرمز ليس أداة أو ورقة تفاوضية. لا تستطيع إيران مواجهة العالم بأجمعه، منظمات الأمم المتحدة، دول المنطقة، العالم كله. إيران لطالما دعت إلى إنشاء نظام أمني في المنطقة بالتعاون مع الجيران وإخراج القوات الأجنبية. هي بهذه السلوكيات تستدعي القوات الأجنبية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز.
1: ممتاز ممتاز. على
2: لذلك النجاح من عدمه يعتمد على مدى تفهم إيران بأنها لا تستطيع أن تواجه العالم واختطاف مضيق هرمز.
1: هناك من يطرح سؤال مهم، يقول في هذه المصادر العربية تؤكد بأن إيران ستحصل على 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة، 6 مليارات الموجودة في قطر منذ 2023 كان اتفاق تبادل السجناء. هل يمكن أن تكون هذه الأموال المجمدة 3 مليارات هي مقابل الاستقرار في مضيق هرمز بهذا الشكل بشكل صريح؟
2: الجوانب التفصيلية، إيران في خطابها السياسي لطالما أشارت بأنها تعرضت للتدمير البنى التحتية ومطالبات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتعويضات. هذه جوانب تفصيلية فيما يتعلق بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني وحجم الأضرار أو الصندوق الاستثماري الذي تزعم من شأنه مع بعض الدول أو تدعم دول المنطقة. الأساس ليست هي 3 مليار أو البترول التي باعته إيران أو قيمة البترول التي سوف تبيعها خلال 2026. إيران هل ستكون دولة ذات مبادئ تحترم القانون الدولي وذات قيم تراعي جيرانها وتنشئ فعلا بالتعاون مع دول المنطقة منطقة مزدهرة، أم سوف تواصل هذه السياسات العدائية التي سوف تفضي إلى مصير العراق؟ دول المنطقة، دول التعاون الخليجي لديها موقف ثابت ومتماسك حيال مضيق هرمز وخطوط حمراء، لن تسمح بأي حالة من الأحوال في قضية أن تمنح إيران امتياز أو حق خاص في هرمز أو تقبل دول الخليج أي اتفاق أمريكي إيراني على مصالحها.
1: هي المسألة اليوم مثلا، يعني قليباف كان لديه لقاء على التلفزيون الإيراني، سأسأل في هذا اللقاء بعد قليل اللي حدث غريب حدث يعني في هذا اللقاء، لكن كان يقول بأن السيادة على هرمز تعود إلى إيران وسلطنة عمان. المرور من مضيق هرمز يجري وفق الترتيبات التي تحددها إيران. طيب هذا التصريح ألا يخالف بند مذكرة التفاهم الذي تم الاتفاق عليه بأن يكون هناك حرية للملاحة ويعني أن تعطي إيران الأمان، تتعهد بعدم مهاجمة السفن عبر مضيق هرمز، وهو البند المتعلق بحرية الملاحة في المضيق لمدة 60 يوما، خلالها تجري بعض الترتيبات مع سلطنة عمان ومع الدول المشاطئة أيضا إيران على الخليج، دول الخليج بالتحديد.
2: لو تأتي إلى الخطاب الإيراني تجاه مضيق هرمز، خطاب متناقض، خطاب لا يستقيم مع القوانين الدولية.

0: وفي الوقت ذاته هي إيران الآن القضية ليست فقط في مضيق هرمز فيما يتعلق بالمياه الإقليمية الإيرانية. إيران اعتدت على المياه الإقليمية العمانية وصادرت المضيق بضفتيه، فبالتالي الذي لها الحق في تنسيق المرور الآمن هي منظمة، هي المنظمة البحرية الدولية. الإشارة في هذا البند إلى أن إيران لها دور في قضية مرور التجاري الآمن، لا يحق لها في الواقع أن تمنع العبور أو تمنع عمان من إنشاء مسارات مائية خاصة بها. كل ما تفعله إيران حاليا هو استدعاء القوات الأجنبية متعددة الجنسيات لمضيق هرمز.
1: أخيرا هذه المقابلة اللي قلبها
0: وتدويل هذا المضيق،
1: هذه المقابلة اللي قلبها على التلفزيون الإيراني، قطع البث الحقيقة في نصف هذا الحوار وبشكل غريب كما ذكرت. البعض فسر بأن قطع البث في هذه المقابلة يعود إلى عدم موافقة الحرس الثوري على هذه المقابلة أو على بث هذا اللقاء، وبالتالي هم من يتحكمون طبعا بأدوات الإعلام في إيران، فتم قطع هذه المقابلة بشكل واضح. يعني ما التفسير أو الدلالة لقطع هذه المقابلة؟ يكون رئيس الوفد التفاوضي يتحدث عن مذكرة التفاهم، يتحدث عن البنود، يتحدث عن ما سيجري غدا، وفجأة يقطع البث، أي دلالة ممكن أن نفهمها مما حدث؟
0: الحديث دائما عن المتشددين وحتى حديثه عن عدم اتهام المفاوضين في نزاهتهم، أنا أعتقد هو تبادل أدوار. إيران دولة واحدة، منظومة سياسية وعسكرية واحدة، تبادل الأدوار بين المتشددين سيوافقون وسيرفضون هي محاولة للتسويق السياسي وفرض ضغوط على التفاوضية وعلى الدول الأخرى. إيران دولة واحدة، الحديث عن تبادل الأدوار وهؤلاء متشددين وهؤلاء إصلاحيين وإلى آخره، أنا لا أؤمن بهذا كثيرا. إيران
1: لا، بس قطع المقابلة على الهواء يثبت أن هناك خلاف حاد، يعني
0: يدعم الرواية الإيرانية بأن المتشددين يرفضون هذا البند ويرفضون، يدعم هذه القصة، يدعم هذا الخطاب، يدعم. لذلك يبدأ الحديث عن دعونا نعطي هذا الطرف مرونة أكثر. أنا لا أؤمن الحقيقة بكثير من قضية موقف المتشددين وموقف الإصلاحيين، نحن نتعامل مع دولة واحدة.
1: أشكرك جزيل الشكر، كان معي هنا في الاستوديو الأكاديمي والبحث السياسي في الشؤون الاستراتيجية الدكتور خالد الفيلم. شكرا دكتور.
0: شكرا.
1: في لبنان، وبعد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل برعاية أمريكية، تتحرك واشنطن نحو إرساء دور مباشر على الأرض لمراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، خطوة كشف عنها مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست، مؤكدا توجه الإدارة الأمريكية لاعتماد قوات ميدانية تضمن الامتثال الكامل لبنود اتفاق الإطاري ورصد الخروقات. الترتيبات الأمريكية تفرض معادلة أمنية معقدة، ففي الوقت الذي ينص فيه الاتفاق على انسحاب إسرائيلي من مناطق تجريبية بجنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني، تنقل رويترز عن مسؤولين إسرائيليين تشكيكا واسعا في قدرة بيروت على تنفيذ بند نزع سلاح حزب الله. في مقابل هذا التشكيك الإسرائيلي، الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن هناك حملات تشويه تستهدف المؤسسات العسكرية عبر افتراءات وتشكك في قدرة الجيش على بسط سلطة الدولة، وشدد على المضي بتنفيذ الاتفاق. في سوريا، هناك توغلات إسرائيلية جديدة في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية وسط استمرار تحليق الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي، انتهاكات أدانتها بشدة عدة دول عربية من بينها السعودية. ليس هذا فحسب، بل كانت هناك احتكاكات كذلك مع السكان. القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة غرب قرية معرية بريف درعا الغربي أطلقت النار على مواطنين كانوا يتظاهرون احتجاجا على وجود القوات في المنطقة. لكن في بلدة عبدين وخلال التوغل الإسرائيلي حدث أمر أثار الجدل في إسرائيل. القوات الإسرائيلية المتوغلة تركت جهازا عسكريا مصنف سريا من نوع أولر، الجهاز المحمي بكلمة مرور والذي لا يستخدم لإدارة العمليات القتالية، بات حاليا بحوزة مدنيين سوريين من أهل المنطقة. الجيش الإسرائيلي بحث إمكانية العودة للبلدة لاستعادته، لكنه تراجع لتجنب مواجهات عنيفة مع السكان. تخوف القيادة من تفجر الأوضاع ميدانيا دفعها للإبقاء على الوضع الراهن والبدء بتحقيقات عسكرية داخلية لمحاسبة القادة المسؤولين

0: حديثه. في ليبيا يبدو أن المبادرة الأمريكية لحل الأزمة باتت أكثر وضوحا من الماضي. السبب هو اللقاء الذي عقد في واشنطن بين وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب القائد العام للجيش الليبي صدام حفتر بحضور مسعد بولس مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية. القيادة العامة للجيش أوضحت أن اللقاء ناقش عددا من المحاور المهمة المتعلقة بالمبادرة الأمريكية، حيث أكد صدام حفتر دعم الجهود الأمريكية الرامية إلى ترسيخ السلام وإنهاء النزاعات وتعزيز الأمن الإقليمي. أما روبيو وللمرة الأولى يتطرق إلى المبادرة الأمريكية، قال إنه التقى بصدام حفتر لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في ليبيا، كما ناقش معه توحيد المؤسسة العسكرية المؤسسات طبعا العسكرية والاقتصادية والسياسية. أمر لافت طبعا. هذه المناقشات لخصها مسعد بولس بأنها مثمرة، لكن ليس فقط اجتماعات مع ممثلي الجيش، فالاجتماع أيضا مع صدام حفتر جاء بعد أيام قليلة من لقاءات مماثلة جمعت مسؤولين أمريكيين بعبد السلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد الدبيب. اللافت أيضا مشاهدينا أن الزوبي التقى صدام حفتر في سرت في إبريل الماضي. تريد واشنطن إذن فرض صيغة تقاسم سلطة تنتهي بتوقيع اتفاق مرتقب في البيت الأبيض. معي من طرابلس المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي السنوسي إسماعيل، ومن بنغازي الصحفي والمحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من السيد السنوسي، يعني السؤال الذي يبرز اليوم، لماذا تعارض بعض الشخصيات إن كان في الغرب أو إن كان حتى في الشرق تعارض الخطة الأمريكية لمسعد بولس في ليبيا؟ هناك رئيس مجلس الأعلى المنفي، رئيس مجلس النواب، في الشرق أيضا ربما خالد حفتر. البعض يقول بأن هذه المعارضة ليست من أجل المصلحة العليا بل من أجل المصالح الشخصية التي ستضيق جدا أن ننفذ هذا الاتفاق. ما رأيك؟
1: تحية لكم طيبة ولكل السادة المشاهدين. طبعا هو المعارضة طبعا لا شك أنها يعني موجودة في كل المبادرات وفي كل المراحل التي مرت بليبيا. هناك يعني مبادرات دولية وهناك محاولات محلية لتأسيس عملية سياسية، هناك خريطة طريق لدى بعثة الأمم المتحدة، ولكل منها من يعارضها ومن يؤيدها. طبعا لا شك بأن لنقل دخول أمريكا على الخط في الفترة الأخيرة بشكل ربما أكبر من ذي قبل، لأن أمريكا لم تغب عن ليبيا في تدخلاتها منذ 2011، ولكن الفترة الأخيرة كان هناك ربما تشجيع أمريكي كبير جدا للتقارب بين الأطراف السياسية الليبية، وطبعا في مقدمتها طبعا القيادة العامة في بنغازي وأيضا حكومة دبيبة، وطبعا أيضا شجعت الخريطة الطريق باعتبار أن خريطة الطريق تركز على يعني على خريطة توصل إلى انتخابات بعد توافق مجلسين نواب الدولة على طيب. على يعني قوانين انتخابية ورئاسية والآخره. لا شك أن مبادرة بوليس والتي احتوت على ربما على خطوات تم تنفيذها سابقا تتعلق بالتقارب العسكري الكبير والذي توج به المناورة المشتركة في سرت، وأيضا التقارب ربما نسميه حتى الاقتصادي أو
2: لا الاقتصادي لم ينفذ من شيء الحقيقة. كثير ليبيين يتحدثون عن المسار الاقتصادي، لم يتم تنفيذ أي شيء من هذا المسار حتى الآن. يعني المسار السياسي في طوره الآن، المسار الأمني كما ذكرت بعض المناورات يعني وإن لم تكن هي الـ يعني المحطة الأخيرة لهذا المسار. المسار الاقتصادي يبقى حبر على ورق، لم ينفذ منه أي شيء بشهادة الليبيين.
1: هو صحيح، يعني أنا سميته تقارب، يعني لم تصل الأمور إلى تكون ميزانية موحدة وأن تكون هناك خطة اقتصادية موحدة تنفذها حكومة موحدة، يعني لم تصل الأمور إلى هذه الدرجة، ولكنه تقارب في نهاية المطاف يسمى يعني. أيضا هناك اجتماعات بين رئاسات أركان
2: ممتاز
1: الطرفين.
2: ممتاز. خلينا ننتقل للسيد أحمد المهدوي حتى الوقت يعني لا يضيق علينا أكثر. نعم. سيد أحمد المهدوي، يعني المبادرة وتأييد المبادرة في الشرق، لماذا تم تأييده؟ هل بسبب أنها ستأتي بالسيد صدام حفتر ليكون رئيس للمجلس الرئاسي؟

0: سياسي للدولة، لذلك حظيت بدعم في الشرق الليبي؟
1: تحياتي لك أستاذ الكريم، لضيفك ولمشاهدي الحدث
0: العربية.
1: يعني دعمنا للمبادرة الأمريكية أو لمبادرة السيد مسعد بولس جاء أو نابع هذا الدعم من كونها أن هذه المبادرة رأينا أن هي المبادرة أو الفرصة، مبادرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من الوطن. يعني هذه المبادرة لديها فرصة حقيقية لتوحيد المؤسسات، يعني كما أشرت حضرتك في مساراتها المتعددة سواء السياسي ولا الاقتصادي ولا حتى الأمني. بالنسبة للمسار الاقتصادي، لا يمكن أن ينتهي هذا المسار ما لم ينتهي المسار السياسي. الكل يعلم بأن الاقتصاد مرتبط بالسياسة، فلذلك
0: يا سيد أحمد أجبني على سؤالي بشكل محدد إذا سمحت. أنا سألتك هل المبادرة تأييدها بسبب أن صدام حفتر سيكون رئيس المجلس الرئاسي للدولة، لذلك تحظى بتأييد حضرتك وتأييد الكثير في الشرق الليبي؟
1: نعم، هذه نقطة من النقاط اللي نحن أيدنا فيها هذه المبادرة، كون أن الفريق ركن صدام حفتر شخص نثق فيه، نثق في قدراته، نثق بأنه بالفعل لديه القدرة على المساهمة في توحيد المؤسسات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، لديه الرغبة بأن يرى ليبيا دولة قوية ذات سيادة، فلذلك أيدنا هذه المبادرة. يعني هي بالدرجة الأولى نعم في أن نحن أيدناها، لأنها يعني رشحت اسم الفريق ركن صدام حفتر، ولكن هناك تفاصيل سيدي الكريم، تفاصيل هي من زادت في في في سقف تأييدنا لهذه المبادرة. احنا راينا بانها
0: طيب سيد احمد، انا وقت يعني الوقت دهمني
1: الان، يعني الحقيقة حتى البعثة الأممية ليس لديها
0: لأن الوقت يدهمنا كثيرا. نعود للسيد السنوسي، مبادرة الرئاسات الثلاث يعني يمكن انت لمحت لها قبل قليل، يعني تحدثت عن مبادرات محلية، هل تلغيها هذه الخطة الأمريكية؟ انتهى أمر هذه المبادرة، مبادرة الرئاسات الثلاث؟
2: لا أعتقد ذلك، لأن طبعا هذه المبادرة حتى السيد بولس نفسه تحدث عنها خلال لقاء على قناة الحدث، زميلتكم قناة الحدث، وأيضا يعني ربما تكون هذه اللي هو التقارب بين الأجساد السياسية المطلوب جدا حقيقة في من أجل إنجاح العملية السياسية. وحتى مبادرة بولس بالأساس تحتاج إلى أساس تشريعي، طبعا لابد أن يمر عبر مجلسين نواب الدولة، لا يمكن أن تكون هناك مبادرة تقفز على الأجسام السياسية الموجودة إلا في حالة ربما يكون هناك توافق يعني ليبي شامل، وأن يكون هناك دعم من مجلس الأمن لأي مبادرة ربما تغير الوضع في ليبيا إلى إلى إلى إلى ما يخالف الإعلان الدستوري وما يخالف اللي هو الاتفاق السياسي الليبي الذي يؤيده مجلس الأمن إلى حد الآن. لذلك أي مبادرة هي بالتأكيد يعني فكرة جيدة أن تكون هناك توحيد لمؤسسات الدولة الليبية. وفي
0: لكن نحن نسأل عن التنفيذ، يعني أن تختزل بعائلتين الدبيبة وحفتر، يمكن هذا ما يثير التساؤلات كثيرا حول هذه الخطة الأمريكية، وبأنها خطة طبخت بشكل سريع جدا لمعالجة الوضع الحالي وتوحيد مؤسسات الدولة. أختم معك سيد أحمد، يعني حتى وإن تم الاختلاف عليها في الشرق أو في الغرب أو حظيت بتأييد في الشرق أكثر، ربما هناك خلافات حتى داخل أسرة حفتر الحقيقة، وهناك من يعارض داخل أسرة حفتر هذه الخطة الأمريكية، يتجلى هذا في السيد خالد حفتر، يعني يقال بأنه غير راضي على هذه المسألة، على أن يصبح أخوه صدام حفتر هو رئيس المجلس الرئاسي للدولة. هل هذا حديث صحيح؟
1: لا أعتقد بأنه حديث صحيح. يعني فسر تصريحات الفريق ركن خالد حفتر فسرت خطأ، يعني لم يعارض هذه المبادرة في شخصها، لكن بيان القيادة العامة الأخير أوضح كل النقاط، أوضحت القيادة العامة بأنها ستذهب في هذه المبادرة في إطار حماية أمن وسيادة واستقرار الدولة الليبية، ولا مساومة على هذه الأمور، السيادة وأن يكون الحل ليبي. المبادرة الأمريكية جاءت ولديها الرؤية الواقعية، يعني جاءت بمفاتيح لحل الأزمة الليبية وإنهائها، يعني توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، ناهيك عن إعادة بناء الثقة بين الأطراف، وهي تعاملت بالفعل مع الأطراف التي تجاهلتها البعثة الأممية وكل من ساهم في حل الملف الليبي.

0: بالفعل وضع يد السيد بولس على الأطراف الفاعلة في ليبيا والقادرة أو التي يمكن أن يكون لها دور في إنهاء.
1: والبعض من هذه الأطراف كانت تتهم بأن هي سبب الأزمة وأسباب كثيرة مما وصلت إليه ليبيا، الفساد وغيرها. أنا وقت انتهى، أشكركم جدا من طرابلس المتحدث السابق باسم مجلس الأعلى للدولة الليبية السنوسي إسماعيل بن غازي، الصحفي والمحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم مشاهدينا. الحلقة انتهت، أعود وألقاكم غدا في رعاية الله.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اكد المتحدث باسم الخارجيه القطريه ماجد الانصاري انه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحده وايران، مشيرا الى ان زياره المبعوثين الامريكيين ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر الى الدوحه هي في اطار الالتقاء بالوسطاء في قطر. من جانبها رجحت إيران أنه بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستجري في قطر مباحثات بشأن الإفراج عن أصولها المجمدة، مؤكدة أنها لا تعتزم لقاء الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الدوحة. في العاصمة العراقية بغداد أفادت مصادر العربية وقوع إطلاق النار داخل المنطقة الخضراء على مسيرة ربما تكون استطلاعية تابعة للسفارة الأمريكية. يلغي الاتحاد الأوروبي بدءا من اليوم الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، وذلك تنفيذا للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت مع واشنطن. ويفرض الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين في يوليو عام 2005

26 رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة مقابل إعفاء السلع الصناعية الأمريكية الداخلة إلى التكتل المكون من 27 دولة من الرسوم الجمركية. ارتفع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1333 حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 400 حالة. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

واقفا بكل شموخ ياسين بونو يحول أحلام الهولنديين إلى كابوس مظلم. أورلاندو خيل القادم من المجهول يطيح بألمانيا من المونديال ويصبح بطلا في بارغواي. النرويج تنهي مشوار كوت ديفوار وهالاند يضيق الخناق على ميسي في صراع الحذاء الذهبي. فهود الكونغو تسعى إلى ترويض أسود إنجلترا الثلاثة في مواجهة حاسمة. أمام الإكوادور المكسيك تتسلح بالأرض التي لم تخسر عليها في آخر 9 مباريات في المونديال. ليالي المونديال مستمرة، أهلا بكم. بين قطر 2022 والمكسيك 2026 نجح ياسين بونو في ترسيخ صورته كحارس لا يظهر في المونديال فقط بل في اللحظة التي قد تحدد مصير بلاده المغرب. بعدما ارتبط اسم بونو في ذاكرة الكرة المغربية بكأس العالم 2022 وتحديدا في ركلات الترجيح أمام إسبانيا، نجده الآن بعد مرور 4 أعوام أصبح أكثر رسوخا في وجدان المغاربة. فمع ساعات الأولى لصباح الثلاثاء أهدى بونو عشاق منتخب أسود الأطلس بطاقة العبور إلى دور 16 للمونديال بتصديه واقفا للركلة الترجيحية التي نفذها سومرفيل قبل أن يسجل إسماعيل سيباري الركلة الأخيرة لتتحول أحلام الهولنديين إلى كابوس مظلم.

0: فوجئنا كثيرا بتشكيلة هولندا بإضافة مدافع. لعبوا بعدد كبير من المدافعين، ومنذ أن رأينا التشكيلة فهمنا أنهم سيعتمدون على الدفاع المتأخر وليس الضغط العالي. لذلك كان علينا أيضا التكيف لأنهم لم يتركوا لنا مساحات كثيرة، الأمر الذي لم تكن لدينا عنه معلومات كثيرة، فهو كيفية لعبهم بالكرة. وفي هذا الجانب فاجأونا قليلا لأنهم لم يلعبوا بهذه الطريقة من قبل. سنبدأ التفكير في كندا وسنختار أفضل تشكيلة ممكنة.
1: كانت مباراة كبيرة بكل معنى الكلمة، مباراة رائعة بالطبع. هولندا فريق كبير جدا يتمتع بلاعبين ذوي قدرات فردية عالية. الانتصار هنا يشعرنا وكأننا فزنا في النهائي، إنه إنجاز عظيم للفريق.
2: ما فقدناش الأمل في وليداتنا، تبارك الله عليه.

0: سكت وعاود رجع سكت وعاود رجع.
1: تخلعنا واحد الوقيته قلنا غادي نخسروا.
0: فرحنا الله يفرحوا.
2: وكان كالي كان وزك بطل من زمان.
3: الحارس القادم من المجهول أورلاندو خيل أصبح بطلا في بارغواي بعدما تصدى أيضا لركلتي ترجيح أقصى بهما ألمانيا من المونديال، وقبل أن يصل خيل إلى حراسة مرمى بارغواي في كأس العالم مر بصعوبات عديدة في حياته الشخصية والرياضية، إذ اضطر قبل 4 أعوام إلى بيع معداته الرياضية لتغطية نفقات ولادة ابنه المبكرة، والآن ينظر إليه بأنه أحد الوجوه المميزة في منتخب بارغواي بعد دوره الرئيسي في تجاوز دور المجموعات للمونديال لأول مرة منذ نسخة جنوب أفريقيا.

0: أصحاب القفازات يخطفون الأضواء من الهدافين، حراس المرمى يتألقون في سماء المونديال الثلاثي. إيلوي روم حارس كوراساو ورغم توديع بلاده المسابقة لا زال صاحب أكبر عدد تصديات بمجموع 20 في 3 مباريات، 15 منهم كانت أمام الإكوادور ومنح فيها نقطة تاريخية لبلاده. فرض الباراغواياني أورلاندو خيل نفسه بطلا في مواجهة ألمانيا وأطاح بالمانشافت بعدما أنقذ 3 ركلات ترجيح. هو ثاني حارس مع أكبر عدد تصديات في المونديال ب 19. محمد العويس يتواجد ثالثا في هذه القائمة ب 16 تصدي، 9 منها كانت في مباراة الأخضر أمام الأوروغواي. حارس مرمى آخر كان حاسماً وقاد بلاده للإطاحة بعملاق أوروبي هو ياسين بونو. تصدي لآخر ركلة ترجيحية هولندية أبهرت وسائل الإعلام لعدم ارتمائه بالكامل مما جعله لا يفقد التوازن ويصد الكرة. حارس مرمى الهلال له 6 تصديات فقط في 4 مباريات.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: من الصعب مواجهة هذه المباريات عندما تدعم بلادك

0: متابعة مباريات صعبة، وسجلنا في الدقيقة 85 على ما أظن برأسية ورأسية رائعة، فكانت لحظة عاطفية جدا وأنا سعيدة جدا للاعبين وفريق شاب. لا ننسى بأن فريقنا لا يزال شابا، والمدرب أيضا تولى إدارة المنتخب وواجه ضغطا كبيرا، وأنا سعيد لها أيضا.
1: تركي كرة القدم يمكن تصنع فرحة للشعوب بشكل مذهل.
2: أكيد،
1: يعني شفنا البرغواي اليوم، الصور جاية على الوكالات، شفنا المغرب في كل مكان، المغرب ما شاء الله عليهم منتشرين في العالم، ففي كل مكان حولوه إلى فرحة مغربية. البطل الحقيقي في هذا الانتصار منتخب المغرب بشكل عام أم ركلات ترجيح وبونو الشامخ؟
2: لا والله، أول شيء نهني كابتن مصطفى ونهني كل المغاربة ونهني أيضا الجميع بهذا الانتصار الرائع. المنتخب المغربي كان يستحق الفوز أثناء المباراة.
1: صحيح،
2: أثناء المباراة سفيان الرحيمي أضع هدف 100% أمام المرمى، أكثر من هجمة كانت بالنسبة للمغرب. يعني تخيل أنه حارس هولندا تصدى لخمس أهداف محققة، وهذا في مباراة تنافسية مثل هذه من النادر أن تحدث. لكن إذا شفنا مجريات المباراة، 70% سيطرة مغربية مقابل 30% لهولندا. في الأوقات الإضافية تحول يعني بشكل كبير هذا الاستحواذ إلى 82 مقابل 18 لمصلحة المغرب. هذا يبين لك أيضا لياقة المغرب. عيناوي كان يركض طول المباراة، أوبتا حاول تطلع كم ركض في المباراة ما يعني غير موجود، ولكنه بكل تأكيد يعني رقم قياسي. نرجع للبونو، احنا فرحانين بونو لأنه يلعب في الدوري السعودي، وكل لاعب يبدع في كأس العالم يلعب في الدوري السعودي بكل تأكيد هو شهادة للدوري السعودي ومستوى الكبير والتنافسية الكبيرة للدوري السعودي. الجميل في اللي قاعد يسوي بونو انه هو من بداية ركلات الترجيح وهو واثق أنه بيرد واحدة على أقل تقدير، وكان راح مع أكثر من كرة، ولكن تصديه الأخير يبين لك حجم هذا الحارس، ثقته في نفسه، هدوءه الكبير، بخلاف حارس هولندا اللي تصدى لوحده لسفيان رحيمي ولكن هو من أدخلها في المرمى. في فارق في الثقة في النفس، في فارق أيضا في الحضور والتركيز الكبير. فعلا بونو
1: غير استراتيجيته أثناء التركات،
2: هو كده هو طبيعي.
1: الكيب الفرنسية قالت بأنه كان الهولنديين يعني هو كان ينزل للزاوية الأرضية، فالهولنديين شافوهم يلعبون في الزوايا المرتفعة، الزوايا العليا في المباراة، فغير تكتيكه في آخر واحدة بونو.
2: هو يسوي كذا دائما على فكرة في أكثر من بطولة، هو واحدة هو يربكك طبعا، يحرك يد اليمين أول شيء، يحرك اليسار، يخلي اللاعب، يخلي الضغط على اللاعب، هو ما يستخدم أسلوب واحد، هو يروح يمين يروح يسار يوقف. في كثير من شفناه في حتى في كأس أمم أفريقيا تصدى لركلة جزاء قريبة من هذه، لكن فعلا هو هذا التصدي أنا ما قد شفته، يعني من الصعب أنك تشوف مثل هذا في كأس العالم، تصدي رائع بهدوء باليسرى بشكل يعني ملفت، وما أعتقد أني أنا شفت حارس في ركلات ترجيح بمثل كفاءة بونو.
1: كابتن مصطفى، دربت أنت بونو، درب معك بونو، إيش السر في بونو وضرب ركلات الترجيح؟ احكينا شوية.
0: كما قلت كابتن بتال، بكل صراحة أنا عملت معه حوالي 10 أعوام، وبونو كما ذكرت هادئ جدا وواثق جدا من نفسه، ولديه شيء يختلف عن كل حراس المرمى. حتى في الجلسات التدريبية هو تدريب على ضربات الجزاء هو مدهش، وربما من 10 ضربات جزاء يتصدى لأربعة أو خمسة، فهي نسبة عالية جدا من النجاح، ولكن هو يبذل جهدا كبيرا في التدريب، وفي نهاية كل جلسة تدريبية يطلب من لاعب أو لاعبين لتسديد ضربات الجزاء، ولكن دائما يفوز. فالنجاح لا يتحقق من دون العمل، حتى وإن كان حارسا جيدا أو حقق نجاحا كبيرا جدا في ضربات الجزاء، ولكنه يعمل على ذلك في كل يوم.
1: لعبت مع ركلات ترجيح أنت؟ لعبت مع بلنتيات في التمارين؟
0: نعم بالتأكيد.
1: كم صد لك ركلة؟
0: بكل صراحة في آخر مرة ضربت في ركلة جزاء كانت جيدة، لعبتها بالطراز القديم.
1: كابتن، أمس كان عندنا لاعب يعني مو جديد، بس أمس كان نجم عيسى ديوب، وأمس كنت أسألك ليش يوافقون يلعبون المنتخب.

0: المغرب لا يلعبون للأوروبيين. عيسى ديوب ترك ثلاث منتخبات أو كان له فرصة يلعب في ثلاث منتخبات: المغرب، السنغال، أبوه سنغالي أمه مغربية هو عايش في فرنسا فيستطيع اللعب للسنغال وفرنسا، رفضهم جميعا وراح للمغرب. أمس طلع لكم هدف في آخر الدقائق وسجل لكم هدف.
1: الحمد لله. You know the story is capital.
2: الحمد لله القصة. أنا كنت أول من ذهب للقائه وإقناعه اللعب مع المغرب. في ذلك الوقت كان يلعب مع نادي وستهام والتقيت به لأنه كان بانتظار ديشامب للاتصال به، وذهبت للقائه هو وعائلته وأصدقائه. وعندما جلست معه في لندن وطلبت منه وقلت له كما قلت لك أمك مغربية؟ قال نعم. قلت ما أكثر ما تحبه في حياتك؟ قال أمي. قلت
3: له
2: قلت اليوم ما ستأتي للمغرب ولا تقلق. وقال أنه حينها لم يكن مستعدا ولكنه كان قريبا من المجيء، ولكن الحمد لله اختار المغرب وحقق النجاح ويقوم بعمل رائع جدا. يوم أمس سجل هدفا رائعا وأنا أتمنى له كل النجاح مع منتخب المغرب.
0: بهذه الصورة تركي المغرب تذهب بعيدا؟
4: تذهب بعيدا، بس ودي بالتالي إذا ممكن كابتن مصطفى يعطينا يعني ولو نبذة بسيطة عن استراتيجيتهم في استقطاب اللاعبين الموجودين فوق.
0: أمس تكلمنا فيها أنت، ما كنت موجود.
4: لا ما كنت موجود.
0: ما كنت موجود معنا، فنرسل لك الرابط حق الحلقة.
4: يعني غطى الموضوع بشكل كامل.
0: يعني تقريبا لا إحنا نبغى يعني مصطفى عنده تجربة مع تأسيس أكاديمية محمد الخامس. محمد السادس. اي فعنده تجربه فيها او عنده معرفه في كيف تاسست هذه. بس خلينا اليوم نتكلم عن فرحه المغرب
4: وانجازها. صحيح، لان احنا نستفيد منه يعني منتخب السعودي ودنا دائما انه الاستراتيجيات ناجحه انك انت ايضا تستفيد منها.
0: اكيد المغرب الان زي ما قلت انا هي في المرحله الثانيه، بدات المرحله الثانيه كانت تصدر اللاعبين لكل مكان في العالم، الان تصدر المدربين. أصبح لديها تصدير كبير في السنتين الأخيرة للخليج والعرب. يعني يكفيك أن مدرب الأهلي المصري الآن مغربي،
4: وفيها عن الركراك أنه رايح
0: يعني أو بيدرب، فهذه هذا يعني شيء كبير يعني يعتبر معقل كرة القدم العربية الأهلي المصري.
4: صحيح،
0: يعني هذا حقيقة.
4: بالنسبة لفرص المنتخب ما في شك أنها كبيرة. بعد هولندا من الفرق الصعبة جدا ومن الفرق اللي تصدرت مجموعتها وجاية بقوة لكأس العالم، عندها تاريخ رائع في كأس العالم وهذا كسر الحاجز. يعني أنا عجبني الفريق أنه لما راح البلنتيات هو واثق أنه بيفوز حتى مع إضاعة يعني عيناوي الركلة الأولى. على فكرة بالتالي ترى لما تشوت أنت في البلنتيات لما تشوت أنت الأول هذا عندك أدفانتج أكثر، لكن هم ما شاتوا الأول وضيعوا أول واحدة، فهذا الضغط أكبر كان على بونو وعلى باقي اللاعبين، ولكن ثقتهم أيضا في هذا الحارس. مباراتهم القادمة مع كندا في المتناول، أعتقد أن المنتخب قادر أنه يواصل الانتصارات وقادر أنه يحقق حتى أفضل من إنجاز 2022.
0: صحيح كابتن، في أي لحظة من لحظات المباراة كنت تخشى المغرب؟
2: بكل صراحة كنت أتابع المباراة مع ابني وقلت له لدينا الحيازة بنسبة كبيرة على الكرة وفعلنا كل شيء، وقلت كما ذكرنا مسبقا رحيمي أهدر في الوقت الإضافي، ولكن قبلها إذا لم يسجلوا قبل الدقيقة 90 فسيخسر المباراة. حتى وأن ضغطت على الخصم وتسنح لك فرص كثيرة فيجب أن تسجل بلغنا الدقيقة 80 تقريبا عندما كنا نتحدث، وقتها إذا لم نسجل خلال الدقائق القليلة القادمة فسوف نخسر المباراة. ولكن أنا سعيد جدا بردة الفعل وشخصية الفريق عندما تكون خاسرا 1-0 ولا يزال لديك بعض الوقت أو حتى الوقت الإضافي، فأنت عيسى ديوب أصبح مثل المهاجم، هذه تطلب شخصية كبيرة جدا. وهذا عندما لديك 5 دقائق وقت إضافي ولا يمكن أن تجازه بذلك، لأن إذا كانت هناك هجمة مرتدة وسجل الهدف الثاني فسوف تنتهي المباراة حتما. ولكن مع كل الثقة والشخصية القوية وحتى المدرب الذي طلب منهم الانتقال إلى الهجوم، كانت هناك كاميرات عرضية كثيرة ولم يكن نصير موجود، ومع جودة لاعبين في الأجنحة تمريرات عرضية كثيرة وربما

0: ربما المدرب هو الذي دفع عيسى ديوب لربما الهجوم، ولكن كما قلت كانت فيها مجازفة كبيرة جدا. قلبي سكت ورجع.
1: كابتن، هل يعني بالنسبة لك الآن لم يعد تحقيق كأس العالم لكم كمغاربة حلم، يعني أصبح طموح مشروع؟ أعتقد يعني تعتقد أنكم توازون المنتخبات التي تبحث عن اللقب؟
0: أنا شخصيا وحالي حالي كل اللاعبين من أصحابي الخبرة، عندما تدخل في جو المنافسة أيا ما كنت، حتى وإن كنت قد حققت نجاحات كبيرة في الماضي، ولكن الحلم الذي يراودك في المنافسة دائما يجب أن يكون موجودا. إذا كنت تحلم فقط لتجاوز المرحلة الأولى فلا داعي للمشاركة في البطولة أصلا، يجب أن تحلم بالوصول إلى النهائي وحتى الفوز، لما لا؟ ولكن هذا الحلم يجب أن يكون في بالك دائما، وتدفع نفسك لتقديم كل ما لديك.
1: جميل.
0: وبلا شك منتخب المغرب لديه الجودة، ولكن إذا لم يكن لديه هذا الحلم فلن يحقق الكثير.
1: جميل. منتخبكم مشرف كابتن، مشرف جدا. أذهب إلى دالاس موفد العربية، نايف الثقيل، ونايف أيضا قريب من المنتخب المغربي، قريب من المنتخب المصري أيضا الذي ستكون لديه مباراة مهمة. نايف، تحكينا عن المعسكر المغربي أو المصري في البداية.
2: خلنا بالتالي نبدأ بالمنتخب المغربي. طبعا يعني جرت العادة أن المنتخب يعود بعد نهاية مباراته، يعود مباشرة إلى مقره الدائم، ولكن فيفا أعطى خيار للمنتخبات المتأهلة في الأدوار الإقصائية أن تختار معسكر آخر أو تعود إلى معسكرها. لذلك يعني قرر المنتخب المغربي أن يتجه من مونتيري إلى هيوستن، تبعد بالطائرة تقريبا ساعة ونص، بدلا من أن يغادر إلى نيوجيرسي 4 ساعات ويعود بعد يومين إلى هيوستن 4 ساعات أيضا. وهذا يعني من ضمن أهداف أن لا يتعرض اللاعبين للإرهاق. تواصلت قبل قليل مع المسؤول الإعلامي للمنتخب المغربي، أكد سلامة جميع اللاعبين ولله الحمد، لا يوجد أي إصابات عضلية في صفوف المنتخب، رغم أنه يعني شارك في مباراة قوية وأشواط إضافية. كان هناك حصة استشفائية لجميع اللاعبين. غادرت البعثة مونتيري، ستصل بعد قليل إلى هيوستن، وسيكون هناك حصة تدريبية يومية في هيوستن قبل المواجهة، مواجهة كندا. ومن حسن حظ المنتخب المغربي أن مباراته في هيوستن، والتي يعني من أكبر المدن احتواء للجاليات العربية، لذلك سيكون دعم كبير للمنتخب المغربي إن شاء الله.
1: جميل.
2: فيما يخص المنتخب المصري،
1: في عجالة المنتخب المصري نايف، لأنه نبغى الأخبار المصري يعني قبل المباراة غدا، إذا في عجالة بس أخبار مهمة.
2: المنتخب المصري، أي المنتخب المصري، أهم خبر للمنتخب المصري هو مشاركة محمد صلاح في جزء من الحصة التدريبية قبل قليل. محمد كان يعاني من شد عضلي وغاب عن الحصة السابقة، واليوم شارك في جزء من الحصة التدريبية وسيكون جاهز لمباراة أستراليا إن شاء الله.
1: جميل، شكرا. شكرا نايف تقيل. تركي بورغواي أيضا اليوم تقصي منتخب كبير، هو منتخب ألمانيا، وأقصى منتخب ألمانيا هو مفرح المنتخبات الكبيرة أعتقد.
3: صحيح.
1: إشارك في المباراة؟
3: طبعا المباراة ما كانت من المباريات الجيدة، مش من المباريات الممتعة، لكن
1: البرغواي عمره ما كان ممتع،
3: لعب بشكل ذكي وتقدم في المباراة، هو من يعني لعب بذكاء كبير، لكن ركلات ترجيح أيضا مرة أخرى تنهي آمال منتخب كبير. يعني قاعدين نشوف المنتخبات الأوروبية تتعرض للإقصاء واحد وراء واحد، خصوصاً منتخبات كبيرة، لكن المنتخب الألماني ما كان.
1: حارس كان رائع كابتن. أورلاندو خيل كان رائع.
3: جداً جداً طبعاً.
1: قصة مؤثرة، وأنت تحب القصص هذه كابتن. هو باع جيمه المنزلي يعني من معداته الرياضية عشان ولدت ابنه.
3: وهذا
1: والآن هو بطل شعبي في البلد.
3: طبعاً يعني هم أول شيء إنه هذا المنتخب لأول مرة يسجل في يعني في خروج المغلوب، أول مرة يسجل أول هدف له في هذه البطولة، فهو قاعد يسوي تاريخ، قاعد ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ويحقق أول فوز بكل تأكيد. وبركلات ترجيح يعني خيل كان نجم المباراة، وأيضا في ركلات ترجيح أنقذ ثنتين. يعني كان منتخب المفروض يخلص المباراة، ولكن أضاع ركلتين وراء بعض، بكل تأكيد هاي صعبت المباراة، لكن قصة رائعة جدا، خصوصا أنه هذا المنتخب بدأ بداية سيئة جدا، خسر برباعية

0: أمام المنتخب الأمريكي، هذه تخلي أي فريق يخرج عن البطولة ويتعرض لسلسلة من الخسائر، ولكن عاد بشكل ممتاز، مباراة ممتعة للفريق، أيضا قادر أنه يواصل، لكن طبعا بكل تأكيد الخط حقه خط صعب جدا. لكن بالنسبة لي هذه المفاجأة الثانية بعد الرأس الأخضر في هذه البطولة، أنه الرأس الأخضر يتأهل للدور الثاني، والآن يعني باراغواي تتأهل لدور 16، بكل تأكيد قصة تستحق أن احنا نتوقف قدامها.
1: جميل.
2: النرويج تبحث عن الفوز الثالث في البطولة والتأهل الثاني في تاريخها إلى دور 16. أنطونيو نوسا منح النرويج التقدم بهدف مثالي في الدقيقة 39. بحث الإيفواريون عن التعادل طويلا، وكان لهم ما أرادوه حين سجل ديالو لهم هدف التعادل ليمنحهم الأمل في التأهل إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخهم. أمال الأفارقة تحطمت على صخرة هالاند، سجل الهدف الدولي 60 بمسيرته في 53 مباراة. ديالو حاول بركلة حرة، لكن نيلاند حارس النرويج تألق في إبعادها، ليحتفل أحفاد الفايكينغ مع جماهيرهم بضرب موعد لمواجهة مونديالية ثانية أمام البرازيل بعد مواجهة 98.

0: المباراة كانت جميلة للنرويج، كانت جميلة أكثر لكوت ديفوار. كابتن مصطفى، يعني ما أعرف، أنا تعاطف مع الفرق الأقل أو هذه حقيقة؟ أنا ما أشوفهم يستحقون خسارة كوت ديفوار بصراحة.
1: لا، you ask me yesterday, Captain.
2: أنت سألتني يوم أمس من سيفوز، وقلت لك كوت ديفوار. ولكن كوت ديفوار اليوم بكل صراحة لا داعي للخجل لما حصل أو النتيجة. النتيجة 1-2، والمدرب حمادي يجب أن يكون موجودا ربما من البداية أو منتصف الوقت.
1: Is only one. He comes over, only make the difference. Pepe.
2: Pepe, مثلا في الختام كان مرهقا. العادة على مدرب يجري تغييرا، وبيبي يجب أن يخرج لأنه من أجل الدفاع. عندما تكون نتيجة 1-1 في الدقائق العشر الأخيرة يجب أن تجرى تبديلات كثيرة لكي يأتي اللاعبين بطاقة كبيرة والقتال. ولكن خاب أملي لكوت ديفوار. كنت أتوقع منهم يحققوا نتيجة أفضل بكثير. كانت ديما الفرص المباراة ربما مناصفة في الفرص بين الاثنين، ولكن كوت ديفوار كان عليهم تحقيق أفضل، خاصة في الأجنحة. كما قلت لك، 1-1 يجب أن يجالسوا بشكل أكبر أو يخاطروا، وحتى الضغط على الكرة لم يكن موجودا اليوم.
1: كيسييه less than what you should.
2: ربما كان أداؤه أقل من المعتاد عندما يكون في قمة كوت ديفوار، يكون أفضل حالا. الأمر مؤسف لأنهم يستحقون أفضل من ذلك، ولكن منتخب النرويج اليوم هجوميا كان رائعا جدا. شاهدنا ألاند لمس 10 كرات اليوم، 10 كرات لمس فقط وسجل هدفا، وهذا يعني أن ألاند لمس الكرة برأسه ومرتين بأقدامه وسجل هدفا. فالأمر مؤسف، ولكن هذا هو المستوى العالي من اللاعبين، وهذا ما يحققونه. بالتالي منتخب النرويج فاز اليوم لأن تركيزهم كان أعلى منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، والأفارقة أحيانا ينسون أو يتهاونون ويفقدون الانضباط والتركيز، ولكن الأمر مؤسف لأن فريقهم جيد.
0: جميل. كابتن تركي، بعد هذا الهدف، هدف النرويج الأول، اللي شتوه من الزاوية هذه الكرات اللافة، ولا واحد يقدر يذكر لنا هدفه بعد الهدف.
3: هدف
0: قفل على الأهداف هذه. هذا
3: بتال هدف،
0: هدف الكرة تحت رجلك، لاحظ
3: هدف رائع. ولو تشوف يعني تحليل التكتيك حقه، سحبوا الفريق كامل للجهة اليسار ورجعوا مرتين إلى ثلاث إلى انفضت هذه المنطقة. أنا يعجبني الفريق اللي عنده الرؤية أنه يلعب بين الخطوط. كل الكرات اللي كانت بين الخطوط هي من تسببت الهدف، لكن هذا الهدف مش أجمل أبدا من هدف ديالو.

0: ديالو بالنسبه لي واحد من اجمل
1: طبعا التكنيك مختلف
0: يعني
1: مختلف تماما
0: المباراه كلها حتى هدف هالاند يعني بثقته الكبيره وهدوءه وكذا كان هدف ايضا جميل المباراه ما فيها شيء كثير لكن الاهداف كانت جميله كان فيها جانب فردي كبير مع هذا

0: بعدين مباراة انفتحت وكانت مباراة من المباريات الجميلة. أنا أعجبني كثير الانضباط الكبير الموجود عليه الفريق النرويج، حتى هالاند رجع في أكثر من كورة ودافع بشكل قوي وقاتل بشكل كبير، وهذا يعطي مثل للنجوم في كل فريق أنه حتى نجم الفريق ممكن يساعد بشكل دفاعي وقاتل بشكل كبير وأنقذ أكثر من كرة في الدفاع. فالمباراة كانت جميلة، لكن فريق النرويج كان فارق كثير، كان مسيطر على المباراة. حتى لما تعادل كوتيفوار كان بإمكان النرويج أنه يعود في أكثر من كرة، وأيضا هالاند أضاع هدف قبل الهدف اللي سجله، يبدو أنه تعلم من اللي ضيعه وسجل الهدف. بس مباراة جميلة، وأنا يعجبني في هذا البطولة تشوف مباريات تشوف ستايل مختلف، لأنها قارات مختلفة، أول مرة تلعب ضد بعض، فتشوف الفرق في المباراة تطور أسلوبها.
1: بالمناسبة جمهورهم مثير يعني، وفرحتهم حلوة النرويجيين.
0: الفايكنج بكل تأكيد
1: كل شيء حركاتهم حلوة صراحة.
0: الآن صايرة
1: يستاهلون الفوز. فاصل.
0: أوكي.
1: ونعود.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم. كان المنتخب المكسيكي أحد أبرز المنتخبات المضيفة في البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة مسجلا 6 أهداف مع حفاظه على نظافة شباكه في جميع مبارياته 3، كما لعب عاملا الأرض والجمهور دورا حاسما في مشوار المكسيك إذ لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 9 مباريات خاضها على أرضه في نهائيات كأس العالم. ويخوض من جانبه منتخب الأكوادور الأدوار الإقصائية للمرة الثانية فقط في تاريخه بعدما سبق له تحقيق هذا الإنجاز في نسخة 2006. في المقابل يتفوق المنتخب المكسيكي بوضوح في سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين، كما حسم اللقاء الوحيد الذي جمعهما في نهايات كأس العالم عندما تغلب على الأكوادور 2-2 في نسخة 2002. مصطفى، يعني رغم أنهم في منطقة جغرافية واحدة لكن لا يبدو تشابه كبير في الكرة بين المكسيك والإكوادور. منطقة يعني جغرافية متقاربة وليست واحدة.
1: أنت محق، ليست نفس المنطقة. الأكوادور أكثر هجوما ومقارنة بأوروغواي وباراغواي لأنهم هجوميين وأقوياء، أما المكسيك نعرف لعبهم، لعبوا هنا في الدوري السعودي، يحبون مثل إسبانيا يحبون الاحتفاظ بالكرة، ولكن الأكوادور لديهم لاعبين بجودة عالية وأكثر هجومية وأقوياء جدا على الكرة، فالمباراة تكون سهلة أبدا لمنتخب المكسيك، وأنا سأرشح فوز الأكوادور أسلوب لعبهم كما شاهدت، ولديهم توق وعطش ورغبة للفوز بمباريات، وفي حتى قبل التأهل إلى كأس العالم قدموا نتائج رائعة جدا، والأكوادور قد تكون مفاجآت كأس العالم في المباراة القادمة.
0: سي بي سي مدرب الأكوادور قال إذا ودعنا المونديال سأرحل لن أبقى، رغم أن حقق إنجازات مع هذا المنتخب، بس هذا يسبب ضغط على اللاعبي، هذا الثقة، هذا إيمان بأهمية المرحلة بأنه إذا لم أحقق هذا الهدف سأرحل.
2: أنا يعجبني مدرب اللي عنده أهداف واضحة ويبغى يحققها من خلال المونديال، وليس بعد ما ينتهي يقول والله ما كان هذا هدفنا، يعني أنه هو يبغى يتأهل، المشكلة أنه يلعب أمام المكسيك، المكسيك

0: لعبت بشكل جيد في هذه البطولة، تلعب معها جمهورها، وبكل تأكيد حتى الجمهور بدأ يضايق الإكوادور في السكن حقهم، بدأ يعني يحاول يزعجهم خلال الإقامة، وصار فيه شكاوي كثير من المنتخب. ففي رغبة مش بس عند اللاعبين في المكسيك، رغبة حتى الجماهير أنها تبغى تفوز بهذه البطولة. الإكوادور ما قدم بطولة جيدة، يمكن مباراة الأخيرة فقط يعني اللي فاز فيها على ألمانيا هو اللي قدر منها يتأهل، ولكن بشكل عام ما عنده شيء الكثير. لكن هو يضغط على اللاعبين عشان يطلع احسن ما عنده، ويبين لهم انه طموحنا مش بس ان تاهلنا. نعم. من منتخب من 2006 ما تاهل الى الدور الثاني، تاهلنا الان خلاص لا. فاحيانا يحتاج حسب طموح الفريق، فريق مو بالفرق الطموحه اللي ممكن تتاهل لادوار متقدمه، ولكن مثل هذا التصريح ممكن يساعد الفريق.
1: هم عندهم مواهب، تركيا عندهم ترى على فكره بروز كبير على مستوى درجات السنيه في امريكا اللاتينيه، يعني هم دائما يعني يوصلون نصف نهائي نهائي في الناشئين والشباب،
0: فكرة متفوقين نشوفهم من المنتخبات الرائعة، لكنه كمنتخب ما عنده الطموح الكبير. مش منتخبات اللي تحقق البطولات أو منتخبات اللي في كأس العالم تتأهل بشكل مستمر. حتى كأس العالم الماضية خرجوا من دوري المجموعات رغم أن مجموعاتهم ما كانت المجموعة القوية، كان معهم هولندا والسنغال وقطر. فمش الفريق اللي تقول هذا الفريق عنده الكاريزما وعنده الشخصية وعنده القتالية، ولكن عندما يصرح المدرب بهذا الشكل بكل تأكيد هو يستفز اللاعبين، ويبين لهم أنه ترى مو تأهلنا خلاص شكرا ما قصرتوا لا. فهذا الطموح أيضا يبقى، وذكاء من المدرب أنه يشوف اللاعبين بدأوا يتراخوا.
1: ما يسبب الضغط؟
0: ما سبب الضغط، هو محتاجين الضغط، هم اصلا مو تحت الضغط، هم كفريق حققوا انت يعني نتيجه تاريخيه زي الراس الاخضر، حقق نتيجه تاريخيه، فانت محتاج تستفزهم، مش محتاج انك تقول والله ما قصرتوا حققتوا العبوا واستمتعوا، لا انت محتاج تقول لا احنا هذه فرصه لنا يمكن ما تكرر لاجيال اخرى، خلينا نتاهل لادوار متقدمه. فانا يعجبني مدربين اللي يقرا نفسيه اللاعبين ويقول لا ترى ما انتهى المشوار، ممكن ان احنا نحقق حتى لو كان امام واحد من الفرق اللي منظمه كاس العالم.
1: مصطفى، ليست النسخه الافضل في المكسيك بكاس العالم كفريق، اعتقد هناك نسخ شاهدناها افضل.
2: ليست التشكيله الافضل من المكسيك شاهدته على مدى التاريخ، ولكن كما ذكرت بتال اكوادور ليس لديهم شيء يخسرونه. الضغط كله على المكسيك، المكسيك تواجه ضغطا كبيرا وهيمنوا على المجموعه، ولكن هذا غير كاف، يجب ان يكون لديهم طموح اكبر من اجل التاهل الى الجوله التاليه او دور 16، وكل الجماهير يريدون أن يشاهدوا كرة جميلة وتحقيق الكثير وذهب بعيدا في البطولة. وكما ذكر الكابتن تركي، الطموح ليس كبيرا جدا لدى المكسيك، ويجب أن يؤمنوا بأنفسهم أكبر وأن يحلموا بتحقيق نتائج أكبر.
1: زي المباراة الثانية اللي منتظرة إنجلترا الكونغو تركي، الكونغو قدمت مغامرة ممتازة.
0: صحيح.
1: يعني وكانت الحقيقة دائما قريبة من نتائج مبارياتها، يعني في الدورة التمهيدي كانت قريبة، وعبور ممتاز لهم. صحيح. في أول مشاركة بهذا الاسم خلنا نقول.
0: إيه صحيح. صحيح. بعد 74 ورائع إنك تفوز في آخر مباراة وتتأهل في آخر مباراة، تبقى الحماس، تبقى القتالية مختلفة عن الفرق. شفنا منتخب الألماني لأنه أنهى المجموعات بخسارة، هذه المباراة كانت غير جيدة. فدائما لما تنهي آخر مباراة بفوز وتأهل مثل الكونغو لما فاز على أوزباكستان، تجد إنه الفريق روح القتالية والمومنتم يسمونها ما زالت مع الفريق وما زال قادر. ولكن هو يلعب أمام الفريق الإنجليزي، الفريق الإنجليزي في وضع جدا رائع لأنه النجوم في أحسن حالاتهم. بيلينغهام في أحسن حالاته، هاري كين، راشفورد، عدد من اللاعبين اللي تحس أنهم يبغون يحققون شيء كبير، فأجد أن المباراة أقرب للمنتخب الإنجليزي.
1: جميل. وقبل مواجهة قبل هذه المواجهة المرتقبة، الكونغو يحتل المركز 41 في تصنيف فيفا فيما تخلو قائمته من أي لاعب ينشط في الدوري المحلي في البلاد.
3: الكونغو الديمقراطية أكبر دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، تعرف بخزينة العالم المعدنية، تقدر ثرواتها الطبيعية الخفية بنحو 24 تريليون دولار، لكن أغلب السكان يعانون من الفقر المدقع نتيجة الاضطرابات السياسية. جمهورية الكونغو تقدم نحو 70% من الإنتاج العالمي لمعدن الكوبالت الذي يستخرج بطرق بدائية ويستخدم في صناعات بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية. كما تملك البلاد نحو 10% من احتياطي النحاس العالمي، بالإضافة إلى احتياطيات ضخمة من

0: الماس والذهب وغيرها من المعادن الأساسية. وبعيدا عن المعادن الأرضية، يعد يوان واسا النجم الذهبي للجيل الحالي. مهاجم نيوكاسل أحرز أول هدف تاريخي للكونغو في المونديال، كما قاد الكونغو للعودة من الخسارة والتأهل من دور المجموعات بثنائيته في شباك أوزباكستان. منتخب الكونغو الديمقراطية يحتل المركز 41 في تصنيف فيفا، لا يضم أي لاعب من الفرق المحلية، وفقط 4 لاعبين انطلقوا من البطولة الوطنية. القيمة السوقية للفهود تبلغ 144 مليون يورو، ما يضعهم في المرتبة 32 بين منتخبات المونديال. كما تضم الولايات المتحدة نحو 150 ألف شخص يملكون أصولا كونغولية بحسب إحصاءات المجتمع الأمريكي.
1: لهذا الدور، ولكن ليس لهم شيء يخسرونه أمام إنجلترا، عليهم الاستمتاع بالمباراة وتقديم أفضل ما لديهم. وفي الحقيقة تقدموا نتائج جيدة حتى الآن، ولا يمكن قال لهم مهما كانت النتائج. وحتى الآن تهانينا، أعتقد أن إنجلترا عليهم فقط خوض المباراة والاستمتاع بها أمامهم. لا أحد يعرف وبعقلية الكونغو، فعقلية الكونغو مثل البرازيلية، يحبون الرقص والاستمتاع بكل شيء، وفي المباراة سيستمتعون بها بلا شك، سيستمتعون بالمباراة، ولكن المباراة ستكون صعبة جدا عليهم للفوز على إنجلترا.
2: إنجلترا يعني من الفرق الصف الأول مرشح تركي في ظنك بعد مواجهة التمهيدي؟
3: يعني هم تخلصوا من الجهة الصعبة، هم جوا في الجهة اللي فيها الأرجنتين والبرازيل. يعني هذه بالنسبة لي أهون من الجهة الأخرى اللي فيها فرنسا وأسبانيا والفرق الأوروبية، هي الفريق الأوروبي الوحيد تقريبا من الفرق الكبيرة اللي جاي في هذه الجهة، فرصهم جيدة، معتمدة على يعني تعاملهم في المباريات الجاية. أنا أشوف أنه هو فريق هجومي أكثر من اللازم، قد يعني في هذه المباراة يمكن ما يصير عنده صعوبات كبيرة، ولكن لما يلعب أمام فريق زي المنتخب البرازيلي ممكن يلعب معه في المباراة ما بعد القادمة، أو الأرجنتيني إذا ما وصل إلى نصف النهائي، أنا أتصور أن الأمور بتصير صعبة جدا عليه. لكن يبقى الدور الرائع توخيل، يعني وظف بيلينغهام بشكل أكثر من رائع، ولاعب زي هذا ممكن يعطيك البطولة. كان نشوفه دائما متراجع، ولكن اليوم نشوفه قريب من هاري كين، سجل هدفين في البطولة وقدم مستويات رائعة، كان رجل مباراة في مباراة بنما الماضية. فأجد المنتخب عنده الإمكانيات، ولكن أيضا عنده مشكلة في الظهير الأيمن، عنده كثير من الإصابات، عنده بعض المشاكل الدفاعية. فالمنتخب جيد، ولكن هل هو عنده الكواليتي إنه يوصل نصف النهائي؟ أشك في هذا.
2: عندك شكوك ليش كابتن؟ عشان النقاط الضعف،
3: لأنه الفريق هجومي أكثر. أنا دائما مع الفريق المتكامل، الفريق اللي عنده احتياط أيضا جيد، هو بمجرد إصابة أكثر من لاعب أجد أن عنده أكثر من مشكلة، يبدأ يبدل مراكز اللاعبين. هذه مشكلة موجودة عند المنتخب الإنجليزي، عكس منتخب زي المنتخب الفرنسي، حتى منتخب مغربي، شوف اللاعبين اللي نزلوا في المباراة الاحتياط قدموا أداء افضل من اللاعبين اللي كانوا موجودين. هذه مين موجوده على المنتخب الانجليزي؟ مجرد انه هاري كين ما يكون في وضع جيد، بيلينغهام ما يكون جيد، المنتخب يكون اقل من عادي. لكن هو منتخب قادر انه يوصل، لكن لن يواجه منتخب زي البرازيل او الارجنتين ويستطيع الفوز عليه.
2: كابتن مصطفى، يعني لو كنت مكان مدرب الكونغولي، يعني انت تلعب امام فريق، يعني فريق هو نتاج اعظم دوري في العالم، فريق لديهم واحد من أفضل 5 مدربين في العالم في آخر 10 سنوات، وهذه حقيقة، توقع الواحد من أفضل 5 مدربين في العالم، لديهم واحد من أفضل 5 مهاجمين في العالم تسجيل أهداف، يعني ماذا تفعل يعني أمام هذه القوة الضاربة؟
1: إذا ما لاحظت اليوم بتال، وبكل صراحة كل الفرق ليس فقط إنجلترا، لديهم مهاجمين جيدين ولا مهاجمين جيدين. وأحيانا نرى الفارق حتى فرنسا لديهم مشكلة في الظهير الأيسر والظهير الأيمن. فكل الفرق تواجه صعوبات في الدفاع. الكونغو لديهم مهاجمين جيدين جدا. والمنتخب إنجلترا يواجهون صعوبات في الدفاع. دائما تسجل ضدهم الأهداف.

0: وتكتيكيا ليسوا في موقف جيد. بالتالي لو كنت مدرب الكونغو لقلت لهم العبوا، لأنه في الختام إذا ما بدأتم بالسيطرة على إيقاف كين أو بيلينغهام فلا يمكن التفكير فقط باللاعبين، يجب أن تقدموا ما لديكم. وكما قلت منتخب الكونغو ليس عليهم أي ضغط، حتى وإن فرضت الضغط على لاعب الكونغو فلن يشعر به، هذا هو طبعهم. بشر ولدوا كذلك من دون مواجهة أي ضغوط، يلعبون الكرة من دون أي ضغط. فعندما يلعبون ضد إنجلترا فكنت سأحثهم للدفع بشكل هجومي، لأنهم إذا جلسوا في الدفاع فإنجلترا سوف يسحقونهم.
1: جميل. فرنسا تتقدم الآن بهدف مبابي في الوقت بدل الضائع في من الشوط الأول في مباراتها أمام السويد الآن. وفرنسا أكرر بأنها تقدم في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بهدف مبابي. مبابي بهدفه هذا يساوي أو يعادل هالاند بخمسة أهداف خلف ميسي صاحب الأهداف الستة. فاصل ونعود.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: حياكم الله. كان المنتخب البلجيكي مهددا بالإقصاء قبل مباراته الأخيرة في دوري المجموعات، لكنه نجح في قلب المعطيات ليصبح أول منتخب أوروبي منذ إنجلترا في نسخة 1990 يتصدر مجموعته رغم إخفاقه بتحقيق الفوز خلال أول مباراتين. ورغم البداية المتعثرة يدخل البلجيكي مواجهة السنغال مستندا إلى ثاني أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في تاريخه، بعدما حقق 10 انتصارات وستة تعادلات بينها مواجهتان أمام منتخبات إفريقية انتهتا بفوز وتعادل. وتشابهت حملة السنغال في دور المجموعات بشكل لافت مع حملة بلجيكا، إذ فشلت في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين قبل أن تمطر شباك العراق بخماسية في الجولة الثالثة مستفيدة من لعب منافستها بعشرة لاعبين. وبذلك أصبحت السنغال الفريق الوحيد من بين أصحاب المركز الثالث الذي نجح في التأهل إلى دور 32 بثلاث نقاط. مصطفى، يعني كانت في مجموعة ليست سهلة الحقيقة السنغال، يعني مجموعة صعبة الحقيقة، يعني يكفي أن يكون معك فرنسا في هذه المجموعة والنرويج، ثم يعني العراق ليس الأفضل بينهم، لكن عبرت وبثلاث نقاط. لكن هذا لا يعني أن نتائجها في المجموعات تعبر عن واقع الفريق. أعتقد
1: أتفق معك تماما. منتخب السنغال فريق جيد جدا. ضد فرنسا، فرنسا كانت تعاني وواجههم بكل قوة وحتى النرويج، ولكن هذا النتائج لا تعبر عن الواقع أبدا، لأنهم في مجموعة قوية جدا. أنا شخصيا أعتقد بنتيجة تكون إيجابية لسنغال ضد بلجيكا. بلجيكا ستواجه صعوبة كبيرة جدا ضد السنغال. السنغال لديهم لاعبين جيدين وسريعين وأقوياء بدنيا، وفي كل لحظة قد يحققون لحظة سحرية. فبالنسبة لمنتخب السنغال أراهم يحققون نتيجة إيجابية، يلعبون كرة جميلة ويمكن تسجيل أهداف. بلجيكا واجهوا مشاكل حتى في المجموعة في البداية، ولكن السنغال بكل صراحة ضد فرنسا أو حتى النرويج من الصعب جدا الحكم عليهم، لأن المباريات كانت صعبة جدا، المجموعة صعبة، وبالتالي المباراة ستكون أسهل بكثير أمام بلجيكا.

0: تركيب بلجيكا نقدر نقول صحت ولا الفريق مر بظروف لكن عبر بالمباراة الأخيرة؟
1: لا هو عبر أمام نيوزيلندا، كان نيوزيلندا
0: فريق متواضع،
1: فريق متواضع، فريق يعني ما عنده أصلا الطموح الكبير. شفنا الفريق البلجيكي بطيء جدا، كأنه اللاعبين معظمهم هذه آخر بطولة للفريق يعني، وشفنا دوكو التفكيرة في موضوع المولود وغيره من الأشياء اللي هو كان لاعب لها. دي برويني عادة لاعب غير عادي، ما حسيت أنه بهالقيمة. الغريب أنه لوكاكو لما ينزل هو اللي يسجل، لأنه شكله مختلف ويقدر يسجل كراس حربة تقليدي،
0: ولا حد يقدر يسوي مع مانتو
1: إيه يعني، هو لاعب كبير يعني، لكن ليس فريق مجموعة تقدر تقول هذا الفريق لاعبي الوسط والنجوم قاعدين يقومون بقيمة كبيرة، ولكن هو يستخدم الأسلوب القديم للوصول. أجد أنه السنغال عندها فرصة لإقصاء بلجيكا، ولكن
0: السنغال تفوز.
1: أنا بالنسبة لي أجد السنغال أقرب
2: 100%
0: السنغال
2: 100% السنغال.
0: جميل. انجلترا و كونغو ما قلت؟
1: انجلترا
0: اي انجلترا. وفي هذه الاثناء طبعا مباراه السويد وفرنسا، واقول بانه او اذكر بانه تقدم فرنسي في الشوط الاول بهدف دون رد، وتحول الى زميلتنا ليليان تنوري من امام ملعب نيو جيرسي، ملعب اللي تقام فيه المباراه. ليليان مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: عدتي إلى نيو جيرسي
3: للخير؟ أنا داخل الملعب بأحد ممرات اليوم صباحا.
0: هو صحيح نيو جيرسي هي بلد أو مدينة اللبنانيين في أمريكا صحيح؟ ما تسمعني.
3: حتى الأوبر اللي جيت معه للملعب لبناني.
0: هذا صحيح. تفضلي ليليان، يعني اشتنقلي لنا ملعب المباراة.
3: بتال شو وضع الأخطبوط عندك اليوم؟ توقعاته مزبوطة ولا شو؟
0: مزبوط، أنا كل توقعاتي ماشية صح في المونديال. عندي خطأ واحد بس صار، بس أعترف يعني. يبدو بكثافة الجماهير ليليان حول الملعب وعندك إنه ما نقدر ناخذك بشكل جيد. في في في تقطع في الصوت، الزملاء بشي يكون معك مره ثانيه اذا كان واضح، وارجع لك مره ثانيه. مصطفى بابيثياو المدرب السنغال اعتقد لعبت ضده كابتن انت.
4: لا يا بلاي
0: ديك كمهاجم غير جيد كابتن، متوسط.
4: نو از ا جود سترايكر.
2: مهاجم جيد قوي وذكي جدا، ذكي
4: كويك
2: ليس سريعا
4: as in now the players
2: أو بسرعة اللاعبين الحاليين، ولكنه كان قوي وذكي. ولكن أنا أحبه على الرغم ما حصل في أفريقيا وكسر الأفريقية، أحبه كإنسان وما حصل هو يحققه نتائج جيدة مع السنغال، وأتمنى له كل التوفيق.
0: جميل. يعني أبغى أسألك، الفارقة في الفترة الأخيرة ما صاروا يجيبون مدربين أجانب، يعني هذا ثاني مدرب السنغال بعد سيسي اللي كان قبله التركي. انت لعب معك سيسي في الهلال؟
1: لا ما اتذكر.
0: لعب معك انت كنت ايامها موجود اعتقد،
1: كان ما أتذكر.
0: كان في السعوديه بشعر طويل اذا تتذكر.
1: تغير علينا.
0: اي تغير لما
1: بس كمدرب عنده
0: لعب نص موسم في الهلال،
1: اظن كاريزما ممتازه كان.
0: اي يعني الفارقه صاروا يجيبون مدربين محليين كثير، ليش؟
4: No, because the display this CC on him.
2: هو تربوا في أوروبا، في فرنسا، ولعبوا في فرنسا. بالتالي بدأوا بدراسة التدريب هناك.
4: It was for them the best way.
2: وكان هو ذا الطريق الأمثل بالنسبة لهم، وبدأوا
4: before everyone.
2: قبل الجميع.
4: A local manager.
2: بتعيين مدربين محليين، ولكن تكون لديك الفرصة لي. العيش في انجلترا وفرنسا والمانيا واي مكان اخر، تسنح لك الفرص للحصول على الرخصه، وتحت الفرصه لك لتوليد
0: اداره. شكرا مصطفى، شكرا تركي، نهايه الحلقه.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: صباح الخير مستمعينا، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. الدوحة تحسم الجدل الإيراني الأمريكي وتؤكد لا اجتماع بين الأمريكيين والإيرانيين. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات الفنية مع طهران رغم نفيها، وقاليباف يربط مشاركة إيران بتنفيذ مذكرة التفاهم. إسرائيل تؤجل المرحلة التجريبية في لبنان حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات. ملف الفساد في العراق يصل إلى الخطوط الجوية العراقية، والسلطات تعلن استرداد 19 مليار دينار من الشركة. مع الإعلان عن بدء وصول القوات الدولية، حماس تدعو مجلس السلام إلى الشروع في تطبيق بنود خطط وقف الحرب في قطاع غزة. الأمال تتلاشى في العثور على مزيد من الناجين جراء زلزالي فنزويلا، وفرق البحث الدولية توقف عملها. في الاقتصاد، صندوق الاستثمارات يسجل أرباحا قياسية ب 65 مليار ريال، ووصوله تتخطى 4 تريليونات. النفط يرتفع بعد رفض إيران مقابلة مبعوث ترامب في قطر. نتابع أيضا في الرياضة، فرنسا تسحق السويد بثلاثية نظيفة وتتأهل من دور 32 في مونديال كأس العالم. وبهدفين مقابل هدف، النرويج تتخطى ساحل العاج وتبلغ دور 16 في مونديال 2026. بلجيكا والسنغال

التقيان مساء اليوم في دور 32 لكأس العالم. وكذلك المكسيك تتقدم على الإكوادور بهدفين دون رد ضمن دور 32. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج 7 الصبح مع الزملاء ماجد ومشاعل. أنا أعود وألتقيكم على رأس الساعة القادمة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود إلى هذه النقطة. أفتح قوس وأعتقد بأن تصريحاتهم هذه.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟ المتخلفون.
4: إسرائيل ولا أبرئها، إسرائيل تتصرف كدولة.
3: جلسة دفاعية. أيوة. جلسة تحليل.
4: صحيح. كدولة تتصرف كدولة إمبريالية احتلالية لأراضي لبنانية.
2: المتحاورون.
5: أن نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي، حوار يومي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: عالمنا مزدحم بالأخبار،
7: إذن معارك بتأثير عالمي،
6: منها ما يعكر صفو يومك،
8: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
6: ومنها ما يجعلك تبتسم.
9: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
6: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
10: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
6: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
11: من هنا يأتيكم الخبر.
12: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
11: عبر شبكة مراسلين،
13: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
11: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهين،
14: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
11: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
15: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
11: تغطية خاصة،
16: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
11: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
17: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
18: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
19: حنقفلها الكاميرا خلاص.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
16: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
14: صباحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد مليء بالخير والبركة واليسر عليكم بإذن الله تعالى.
10: يا صباح الخير، يا صباح السعادة عليكم مستمعين الكرام. نتمنى إن شاء الله لكم يوم سعيد كذا ومحقق لكل التطلعات والآمال. نحييكم ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج 7 الصبح.
14: وطبعا نذكركم مستمعينا بأنه رح نكون معاكم من الآن وعلى مدى ساعتين كاملتين حتى الساعة 9 صباحا.
10: لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل من التقديم مشاعل الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي. الحمد لله السلامة مشاعل.
14: الله يسلم.

0: يسلمك يا رب.
1: أهلا وسهلا نورتي.
0: الله يخليك. وكل التحية لفريق الإعداد والتنسيق لمياء محمد وفهد الدوسري، ومن الإخراج رامي حمزة طبعا.
1: طيب، في كل حلقة مستمعين الكرام دائما ما نطرح سؤال تفاعلي، ونسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع. موضوعنا اليوم يتكلم عن الفلوس، ومين فينا ما يحب الفلوس؟ لكن هذا الحب ممكن يعني يختلف من شخص
0: صح
1: لآخر.
0: أيوة،
1: وحتى نظرتنا لهذا الحب كذلك
0: أكيد
1: تختلف من شخص لآخر.
0: يعني مستمعينا، نصادف كثير ناس يتعاملوا يعني مع الريال أو يحسبوا كل ريال قبل ما يصرفوا، وبالمقابل في أشخاص نلقاها تصرف بسهولة شديدة سبحان الله، يعني ما يحسبوا حساب للريال. فدائما نفكر نطرح سؤال أنه هل هذا الشخص حريص على ماله ويعرف كيف يديره، أم أنه بخيل ويتجنب الصرف حتى في الأمور الضرورية؟
1: يا سلام. طيب، وأكيد يعني مثل ما أنتم عارفين بين البخل والحرص شعرة بسيطة، أحيانا تختلف من شخص لآخر حسب الموقف والظروف. وسؤالنا مشاعل،
0: برأيكم مستمعينا وين ينتهي الحرص ويبدأ البخل؟
1: يعني وش المواقف والتصرفات اللي تقول أو اللي تخليك تقول هذا والله شخص حريص ويعرف يدبر فلوسه ويعرف يدبر ماله، ومتى تقول لا والله هذا مرة بخيل؟
0: طبعا أكيد مستمعينا رح نحب كثير أنه نسمع مشاركاتكم، ونستقبل كمان آراءكم على الواتساب على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: إذن مستمعينا، سؤالنا يقول برأيكم وين ينتهي الحرص ويبدأ البخل، وإيش المواقف اللي تخليك تقول هذا الشخص حريص، ومتى تقول هذا الشخص بخيل؟
1: هذه النظرة تختلف من شخص لآخر مشاعر، لكن في جزئية كذا بسيطة ربما الأغلب يتفق عليها أو دلالات وقتها يحكم الشخص أنه فعلا الشخص اللي قاعد يتعامل معاه هو شخص بخيل. في ناس كثير تنظلم فعلا.
0: أيوة،
1: تدبر فلوسها بشكل جيد، تعرف كيف تستخدم المال بشكل ممتاز، ولكن يتهمون بشكل مبالغ فيه بمسألة البخل، هم في الأساس حريصين فقط.
0: وفي ناس تحسبها القدام، يعني مثلا الأزواج والآباء دائما يحسبوها القدام، يفكروا القدام أنه والله أنا في عندي التزامات بعيدة المدى، في عندي أقساط مدارس، في عندي حتى بكرة لما يتخرج أولادي يمكن أحطهم بجامعات خاصة، في عندي صحيح. يعني التزامات كثير، سيارات وغيرها، فأنا مو لازم أصرف فلوسي يمين ويسار. ممكن في بعض الأزواج زوجاتهم يتهموهم بأنه هم بخيلين مثلا، بينما لا، هو يكون بس حريص وعنده خطط بعيدة المدى، ومو محتاج يبرر كل مرة. يعني مو كل مرة محتاج يقول والله أنا عندي الخطة 1 2 3 وأنا ما أصرف كثير علشان أنا في عندي مثلا أبغى أمن مستقبل كويس لأولادي. فإيش فعلا يعني برأي مستمعينا، إيش الفرق بين الحرص أنه الواحد يكون حريص وأنه الواحد يكون بخيل؟
1: صحيح، بدنا نسمع الآراء، وبدأت الآراء توصل مشاعل. يعني عندنا صديقنا علي العامري مشاركنا على الواتساب، نوجه له تحية سعد صباحك. يقول ينتهي الحرص ويبدأ البخل عندما يتجاوز الإنسان حدود الإدارة المالية السليمة والاعتدال في الإنفاق إلى حد

0: حرمان النفس وحرمان كذلك أهل البيت من الحاجات الأساسية والتهرب من الواجبات الاجتماعية والشعور بالقلق المستمر تجاه المال.
1: يا سلام
0: يا سلام، يعطيك العافية يا علي. إذن برأيك أنت عزيزي المستمع، ترى ما هو الفرق بين البخل والحرص؟
2: سبعة الصبح على العربية FM.
1: يعني ماجد في الساعة الرأي اللي من صديقنا علي العامري جيد، يعني حنسأل فيه المستشار النفسي اللي حيكون معانا في الساعة الثانية
0: أكيد.
1: بخصوص هذا الموضوع ونشوف هل فعلا التعريف اللي أرسله علي بالنسبة للحرص والبخل صحيح من الناحية النفسية أو صحيح من الناحية العلمية ولا لا.
0: أكيد، بل في ناس كمان، لأنه قال التهرب من الواجبات الاجتماعية،
1: أيوة،
0: في ناس تقديرها يختلف، في ناس يرى بأنه هذا الواجب الاجتماعي مثلا في يعني واجبات اجتماعية متفق عليها، وهناك واجبات يرى البعض بأنها أو يعني فيها نوع من المبالغة، فبالتالي أنا أتهرب منها أو أتعذر في مسألة أني أنا أكون متواجد فيها. طيب نبدأ باستقبال كريم مشاركات الأصدقاء.
1: أيوة.
0: معنا اتصال.
1: صباح الخير.
3: هلو، السلام عليكم. صباح الخير.
1: هلا والله.
0: السلام، هلا وسهلا.
3: الله يصبحكم الخير، موضوع رائع وجميل، الله يحفظكم.
0: أنت الأروع، بس عرفنا باسمك.
3: أول يوم رواتب.
0: حياك الله، تعرفنا باسمك.
3: معمر الزهراني من الدمام، الله يحفظك.
0: حياك الله يا معمر. هلا.
3: الحقيقة الأستاذ ماجد قال كلمة جميلة، يقول بين البخل ولا يعني
0: الحرص،
3: السماعه الثانيه
0: الحرص،
3: البخل ولا
1: الحرص
3: وعدم البخل شعره،
0: اي بين البخل والحرص. اي
3: حقيقه هي ما هي شعره، هي السياسه الماليه. اذا سياسة كان لدى الانسان سياسه ماليه، مثلا يخطط لحياته، يخطط لمستقبل اولاده، يخطط بشرط الا يقصر في الحاجات الضروريه من اكل وملبس ومن علاقات اجتماعيه. يعني اذا اصبح اذا التقصير وصل للاشياء الاساسيه فهذا يعتبر بخل.
1: أيوة.
3: حتى وان كان طبعا هي تعتمد على سعه اليد. اذا كان الله منعم على الشخص وكري وعنده يعني دخله عالي جدا وبدا يقتر في اشياء لا ينبغي التقتير فيها، من اكل ومن ملبس ومن كماليات، الان اصبحت جزء من الحياه. يعني ليست كل الكماليات، لكن في كماليات اصبحت تعتبر جزء من الحياه.
1: أيوة.
3: عندما يبدا يقتر الانسان فيها بشكل مبالغ فيه فيعتبر بخل. وكذلك الانسان اذا اصبح مفرط في في في في الأكل والتبذير وفي الملبس وفي المباهاة والمفاخرة هذا يعتبر تبذير. لكن الاعتدال في كل شيء جميل جدا، لا ضرر ولا إضرار. البخيل يعني البخل عادة سيئة ومنبوذة اجتماعيا ودينيا.
1: أيوة.
3: وكذلك التبذير عادة منبوذة، فالاعتدال في كل شيء والوسطية هو الأفضل.
1: طيب بس يا معمر، يعني مثلا في ناس ممكن الحين تقول انه الواجبات الاجتماعية صارت نوعا ما ما ترحم، خصوصا بعد السوشيال ميديا والتصوير والاشياء هذه، فصار دائما الناس تجيب من اغلى شيء، تجيب من اكبر شيء، فممكن الشخص يتهرب نوعا ما من الواجبات الاجتماعية هذه ويتعذر، لانه هو شايف انه مصاريف زيادة ما لها داعي.
3: صحيح، هذا صحيح، لأن الناس انشغلت بالتقليد، انشغلت بالسوشيال ميديا، انشغلت بتقليد الآخرين. ماني ملزم اني اقلد الاخرين، وهذه اللي نقول عليها السياسه الماليه او الحكمه. ويجب الانسان انه يعني حتى اهل بيته يوصل لهم هذا القناعه. يعني الجوال بقيمه مبالغ فيها، وفي جوال يؤدي الغرض، سياره تؤدي الغرض وسياره مبالغ فيها، الشخص كل يوم هو مسوي عشاء وذبائح في البيت، والله مقابل يقولون فلان فلان فلان قريب.
1: أيوة.
3: بينما الواجب واجب والحقوق حقوق والإنسان هو خصيم نفسه.

0: اللي هو لو يمر بضائقة مالية ولا ما حد يدق بابه يقول له أنت ناقصك شيء ولا محتاج شيء. فالإنسان هو يعني يفترض أن يكون لديه. وبعدين الحمد لله الآن نسبة العلم انتشرت، نسبة التوعية انتشرت.
1: حلو.
0: فالإنسان جميل. هو اللي يفترض أن يكون يعني خصيم نفسه، لا ممتع. تنتظر الآخرين أنه والله يثنون عليك لمجرد أنك رجل مبذر، ولا تنتظر الآخرين أنه يقولوا لك بخيل لمجرد أنك رجل قاعد تجمع فلوس وتحرم جميل. نفسك وتحرم أولادك.
1: يعطيك العافية.
0: هي عملية يعني يفترض أنه الإنسان يكون حصيف وذكي فيها.
1: وضحت الفكرة، شكرا لك.
0: أنا بالنسبة لي والله أن يتلذذ بصرف المال مثل ما يتلذذ البخيل بجمعه، لكن أصرف الأشياء اللي فعلا طيب. تستحق الصرف.
1: جميل.
0: حتى وإن كانت مبالغ فيها، لكن طالما أنها تستحق لا والله نعم. عش حياتك تجمع نعم. المن طالما وفرت حلو. الأساسيات
1: وضحت وضحت الفكرة يا معمر، شكرا لك على هذا المشاركة.
0: أولادك بعد عمر طويل لحاجة الناس وسؤال الناس.
1: شكرا.
2: أيوة أيوة.
0: أصرف والمال مال الله يؤتيه من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب.
1: شكرا لك يا معمر، يعطيك العافية على هذه المشاركة، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. مشاركة جدا جميلة من معمر. طيب معنا اتصال آخر.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير. طيب فقدنا الاتصال، اتصال آخر. صباح الخير.
2: يا هلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا.
3: تعرف... صباح الخير.
2: أهلا وسهلا.
1: هلا وسهلا. تعرفنا باسمك؟
3: عبد العزيز.
1: نعم. حياك الله يا عبد العزيز. هلا وسهلا.
3: الله يحييك.
1: من أي مدينة يا عبد العزيز؟
3: والله أنا أتكلم يعني شوف أنت بالنهاية يعني. المظاهر وتقليد الناس هذا معنى أشوفهم يعني مو معقول يعني أي شخص يعني سوى أو أنه فعل أو سافر أو يعني اشترى أشياء كماليات أصير زيه أنا.
2: أي.
1: طيب.
3: الملزم عليك أنت أنك تحقق الكماليات اللي أنت الأساسيات أولا بعدين تنظر الكماليات.
1: طيب أول شيء عبد العزيز معلش أنت من أي مدينة؟
3: الخبر.
1: حياك الله. هلا وسهلا. طيب عبد العزيز لكن من وجهة نظرك أنت متى تشوف أن الشخص هذا فعلا حريص ويعرف يدير المال ويعرف يدبره بشكل جيد، ومتى تقول لا والله هذا زودها هذا بخيل يعني مرة بخيل؟
3: والله أشوف إذا أنا حس إنه إذا بخيل أنا ما يعني ما خلاص إذا شفته بخيل ما أستمر يعني إن حتى لو كان من الناس اللي قارب لي أو قريب.
1: إيه بس وش العلامات اللي تدل على إنه بخيل؟
2: كيف تحدد انه بخيل؟
3: يعني معلش في اشياء مثلا طالعين سوا زي كذا يعني الشيرنج في بعض الامور، وبعض الامور لا مثلا انا اعزم هو يعزم هكذا يعني، بس انه مره يعني متزمت يعني يحسب على الـ الهلالات والريال والريلين والثلاثه.
1: طب هذا مو بحرص
3: يعني.
1: هذا مو بحرص تشوف انه حرص؟
3: لا يعني معلش حرص على ريال ريلين مو معقوله، لا هذا مو بحرص.
1: طيب في ناس
3: في بعض المواقع وبعض المواضيع
1: والله في ناس
3: اتفهمني كنت حريص فيها.
1: في ناس يا عبد العزيز، عبد العزيز
3: على الريال ولا ريال ولا شيء هذه، لا انا شوف لا معليش في يعني الصداقه تتغلب على الامور دي.
1: عبد العزيز والله العظيم في ناس مروا علي كنت اتكلم معهم بنفس الفكره هذه من الاصدقاء فكانوا يقولوا الهلالات او الريال والريالين هذه اللي احنا نستقل فيها يعني نقلل منها، يقول هي اللي تصنع الثروة فبالتالي كان يفرق معه، هو يدفع لكن لازم يعرف هذا الريال وين راح. أي. هذه الهلالة وين راحت يعني راجع الفاتورة. شو رايك؟
3: والله انا شوف هي قناعاتك ما ادري بالنهايه هي قناعاتك. انا شوف انا اشوف المساله اللي يقول لك ترى الريال على الريال ويجيب لا مو صحيح.
1: انت
3: قناعتك انت لو تبغى مثلا الان تقدر تحط حسابك مثلا 1000 ريال مثلا في وديعه ولا شيء يعني خلال فتره بيرتفع اوكي، بس انك تحط بريال وتقول الريال بيفرق معي لا مو صحيح.
1: جميل.
3: مو بفرق معك.
1: جميل.
3: لكن اللي تفرق معك 1000 وطالع مثلا هتقول تفرق معي مثلا سويت عزيمة لأخوياك ودفعت 1000 ريال لحالك انت تسوي العزيمة ودفعت مثلا العزيمة بمطعم كلفت عليك 1000 ريال.
1: حلو.
3: هنا بتحس لا تقول والله شوي واجد، ولكن طلعت انتم أربعة كل واحد دفع مثلا 1250 على الشخص.
2: اي تفرق
3: كل
2: يعني.
3: كل طالعين طلع حلو في هاي تفرق معك.
2: ايوه. حلو. ايوه.
3: ايه هذا اللي انا أراه يعني شنو لو بتزمت على ريال ولا ريالين يعني والله لا هي من شيء من أولهم من كرام أولهم طبيعي يعني تزمت عليها ولا حتى خمسة
1: جميل. يعطيك العافية عبد العزيز، سعيدين جدا بهذه المشاركة وصباحك سعيد. هلا وسهلا.

0: حياك الله.
1: ماجد، على طاري الريالين وكذا، يعني في يعني شخص كذا مر علي في الحياة، كان يعني إذا الواحد اشترى، تخيل، 2 موية مثلا من البقالة أو 2 مشروب غازي، حرفيا يقسم الفاتورة بالنص.
2: ترى على فكرة بالمناسبة في ناس ترتاح في التعامل هذا.
1: أيوة، بس 2 موية يعني.
2: هو فعلا
1: يعني ريالين،
2: يعني في ناس تقول لا ما لها داعي، يعني ريالين شيء بسيط، وفي ناس تقول لك لا يعني خلنا كذا نكون مرتاحين. ترى في ناس تفضل هذا النوع من التعامل.
1: يعني ما أدري، أنا صراحة كنت أستغرب إنه يعني ريالين ليه، يعني إنه طيب عادي مرة أنتي مرة أنا، بس إنه مو بهذه المرة يعني إنه ريال. فإنه تحس إنها مو حلوة بحق اللي يطلب نفسه، يعني إنه أعطيني ريال. مو حلو بحق الشخص اللي حاسب أو الشخص اللي قاعد يطلب. أو أحيانا إذا أنت حاسبت مثلا يجي يقول لك خذ هذا ريال، طب أنت ما تعرف تاخذه ولا ما تاخذه. إذا أخذته يعني تستحي أنه أنت ما أخذ ريال واحد،
2: ما أخذ ريال فعلا.
1: وإذا ما أخذت ما
2: وإذا ما أخذت تحس أنك أحرجته، هو ما أيوة. وده
1: أي.
2: ففعلا يعني حتى موضوع الشيرينج يعني هو مطلوب يا جماعة، وكثير من الأصدقاء يعني يفضلون بينهم. لكن وش رايكم في النقطه هذه اللي ذكرتها مشاعر؟ يعني هل في حد فعلا معين للشيرينج؟
1: ايوه،
2: يعني حتى وان كان الاتفاق بينكم مسبق، لكن اذا كانت المبالغ صغيره مثلا وطلب منك صديقك او زميلك، والله انا دفعت مثلا 10 ريال، القطع الواحد مثلا ريالين ونص،
1: تخيل،
2: او ريالين.
1: ايوه،
2: هل تشوف انه فعلا هذا منطقي ام دلاله على البخل؟ لانه فعلا في ناس يشوفوا انه فعلا هذا دليل على البخل، وفي ناس ثانيه يقول لك لا، هذه مساله تعود او مساله مبدا. احنا
1: حلو.
2: متفقين لو هو ريال
1: حلوه. هذه يمكن مع طلاب المدارس اللي يكون مصروفهم محدود، مثلا 5 ريال 10 ريال، اوكي. بس انه اذا شخص نوعا ما يعني كبير، ممكن الواحد يحس انه لا، يعني
2: صح.
1: ما اعرف،
2: ممكن هذه
1: الاراء تختلف.
2: تختلف أكيد. إذن سؤالنا مستمعينا، برأيك وين ينتهي الحرص ويبدأ البخل؟ وفي رأي يعني كان جميل من صديقنا معمر الزهراني، قال أنه الشخص اللي يعني يهتم بالأساسيات كذلك، هذا مو شخص بخيل، وبعض الكماليات اللي تحولت إلى أساسيات.
1: أيوة،
2: بعض الكماليات. طيب في ناس برضو توفر الأساسيات بشكل كامل ولكن تهمل الكماليات.
1: بس إيش هي الكماليات
2: فعلا؟ فالسؤال
1: يعني تختلف من شخص لآخر.
2: أي هل إهمال الكماليات من وجهة نظرك، هل تشوف أو تفسر نوع من أنواع البخل ولا لا؟ أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562-62-62-062.
1: مكملين معاكم ونستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
4: صباح النور. السلام عليكم.
1: يا هلا وسهلا.
2: هلا وسهلا،
4: هلا فيكم،
2: حياك الله.
1: اسمك لو سمحت.
4: مساءكم شيق. ها،
1: الله يسعدك. بس اسمك من بعد اذنك.
4: رجا من الرياض.
1: يا هلا يا رجا. رجا قول لنا.
4: هلا فيك. الفرق بين البخل والحرص اتوقع انها شعره او شيء بسيط.
1: اي
4: ممكن يفسر بخل، ممكن يفسر حرص. يعني في ناس معروف بين الـ بين الـ بين الأهل أو بين الناس إنه بخيل، واضح عليه بخيل. في ناس يقولون لا هذا حريص، يعني هو كان يصرف بس إنه صار له موقف وشيء صار حريص.
1: أيوة،
4: يعني ما أدري كيف أفسرها، بس يكون معروف
1: أي
4: انه هذا طبعه، مهما كان ما راح يعطي او ما راح يجيب او ما راح يسوي، لانه هذا طبعه احنا عارفينه كذا.
1: ايوه،
4: بس في ناس لا، يعني انت جاي معروف بوسط الاهل.

0: وسط الناس انه لا يعطي بس ممكن جت ظروف وما اعطى.
1: في ناس تقول والله ما شاء الله عليه مدبر يعني، هذا مدبر ماليا وما يصرف فلوسه باي مكان وكذا، وفي ناس ثانيه تشوفه بخيل.
0: صحيح. في نقطه تكلمت فيها اللي هي الهلالات وهذه اللي ما اللي يستهينون فيها لهذا.
2: اي
1: اي
2: الريال والهلالات
0: مره فكت لي ازمه وما كنت حاسس فيها يعني. يعني كانت هلالات لما اصرف اقطها في السياره، اقطها في الـ في الـ في الملابس، اقطها في البيت، اقط ما كنت احسب لها حساب. فمره انزنقت وراتب ما نزل، فرحت اجمعهم الهلالات هذه كلها.
1: اي
0: وديتها البنك، كنت مبتعث، وديتها البنك جابت لي تقريبا نص راتب اللي كنت استلمه هناك.
2: اوه
1: طب ما شاء الله.
0: كانت
2: ما شاء الله تبارك الله،
0: كانت كيس كبيره يعني بعد ما حد يستهين فيها.
2: فعلا. أيوة. هذه من الاشياء البسيطه اللي ممكن الواحد ترى. على فكره هذا مبدا ناس كثير، صديقنا رجع يقول فعلا الهلالات هذه يعني في ناس تفسرها كذا بشكل استثماري، يقول لك مكاسب المحلات اساسا بالهلالات هذه.
1: ايوه
2: فلا تستهين فيها فعلا. يعطيك العافيه يا رجل.
0: يحطون سعر، يحط 99.90
1: اي
0: مكسبه في 90.
2: يا سلام عليك. يعطيك العافيه.
0: يلا الله يسعدك.
2: شكرا لك.
1: جزيلا يا رجا.
2: حياك الله. اهلا وسهلا. شفتي طلع الموضوع فيه استثمار بعيدا.
1: والله فعلا ذكرني بالهلالات اللي عندي.
2: طيب اتصال اخر.
1: صباح الخير.
2: يسعد صباحك.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: صباح الخير.
2: توطينا صوت الراديو يا صديقي، تسمعنا من السماعة بشكل مباشر.
3: يلا
2: حياك الله. تعرفنا باسمك؟
3: أهلا وسهلا. صباح الخير، كيف الحال؟
2: صباح الأنوار. من معانا؟
3: معك شاكر من الرياض. طال عمرك.
2: حياك الله يا شاكر. هلا وسهلا. تفضل يا شاكر. وش الفرق بين الحريص والبخيل؟
3: عفوا،
2: وش الفرق بين البخل والحرص؟
3: طيب احنا والله ما اتصلنا عشان نعرف الناس، انت نتعلم منكم ان شاء الله. لكن
2: يا حبيبي لا بالعكس استفيد
3: انا
2: منكم.
3: والله اتصلت عشان موضوع الهلالات.
2: اي اي تعال قول.
3: انا عندي مقياس معين انه متى تهتم للهلالات ومتى تمشيها. انا حصل لي موقف انه مستلم قطه السكان معي.
1: ايوه.
3: وكنت اسجل الهلالات، جاني واحد قال لي يا اخي تراك شاده. لا ماني بشاده، هذه هلاله اللي حاسبني الله عليها. سجلها هنا، أسجلها. أما في طلعات الروحات والأقارب شباب استراحة، لا تدقق لأنها ما تسوى للأمانة. اعتبرها كرما منك وادفع وسكت. وأما بخصوص البخيل والحريص، هو النفس نفسه تنفر منه. لما تطلع مع ناس يكون دائما ديدنه، أنت اللي يدفع، أنت اللي يجيب، أنت دائما على هذا الحال تكرار، تلقى ما عاد أحد يطلع معه خلاص. فما تقدر تركز على هذا الموضوع كثير.
2: طيب في بين الأصدقاء في بين الأصدقاء شاكر برضو اللي لا عادي أطلع أدفع، لكن شيرينج، كل شيء شيرينج، حتى على الهلالات نتحاسب
3: إذا كان الاتفاق مسبق كذا. أوكي ما في مشكلة،
2: حتى لو كان المبلغ بسيط يعني مثل ما قالت مشاعل ريالين ثلاث.
3: لازم يجي قبلها حلف، عرفت؟ والله من ذا الكلام بعدين تضطر انك تقولها بشرط.
1: تكون احلى يعني. تحس انه في يعني تحس انه مو مره مطلوب منك الموضوع اذا الواحد حلف عليك.
3: لا بالعكس، انا احلف عليه برضه. ما انا ما جيت عنده عشان يعني مثلا يكون هو اللي يدفع.
1: ايوه
3: اللي راحت، انا اللي بطلع معه بعرف سابقا، انا بقول انت المره اللي راحت شلتها.
2: يا سلام.
3: أيوه. يا سلام. بالسفر لا تدقق، خويك اعتبره اخوك.
1: صح
2: والله عليك.
3: مشي الامور، مشي الليله لين ترجع.
2: الله عليك.
3: وبعدها لا تسافر معي اذا تشوفه بخيل.
2: اي خلاص. اصلا يكون في تقييم مسبق، في ورقه تقييم.
3: يا سلام عليك. فدائما الحرص والبخل هي تقيم مع الزمن على حسب الشخص.
2: الله
3: ما
2: عليك.
3: اكره، ما اقاطعها معه، لكن اقلل خرجاتي معه للامانه. ودائما في شيء يزعل ويزعل الناس كلها. هو موضوع الاستغلال، تزود علي 3 ريال، هو 3 ريال.
2: أي.
3: لكن أي. ليش تستغلني؟
2: صح.
3: فأنا ما انظر من نظرة إنه زيادة ريال، ريال ونص، لا. من نظرة ليش تستغلني؟ أنا مش تشوفني يعني. فدائما الإنسان يصير عنيد بالموضوع، لا ماني دافع. حتى لو نص ريال، حتى لو تقدر، بس ما تستغلني.
2: هنا تتحول إلى مسألة مبدأ يعني، معليش ما تستغلني.

0: وهي هللة.
1: يا سلام عليك، تحول إلى مسألة مبدأ.
0: جميل.
1: فدائما احنا نشوف نقارن على ناس نقول هذا حريص وهذا بخيل. حريص نشوفه اللي ما يهدر الماء، اللي ما يهدر النعمة حق الضيفانة، يكلم نشوف هذا حرصه على انه ما ياخذ ذنب فيها.

0: صباح الخير، يسعد صباحك. هلا وسهلا. هلا
1: ممكن
0: وسهلا.
1: بس توطي صوت الراديو وتسمعنا من السماعة من بعد إذنك؟
2: السلام عليكم.
0: عليكم
1: أهلا
0: السلام.
1: وسهلا.
2: تكلمون عن البقل والعرس.
1: أيوة
0: بس, بس عرفنا باسمك أول شيء.
2: عبد الرحمن أبو إبراهيم. شاركتكم طقوني عيالي أبشركم عشان السفرية.
0: حق شرق آسيا.
2: لا لا امزح معك. المهم بالنسبة للبخل هذا الرسول عليه الصلاة والبخيل هذا ما ودك حتى تماشيه إلا سلام حدك بينه وبينه السلام. وأنا ما أتفق مع أخوي هذا اللي قبل شوي مشارك الله يعطيه العافية. البخيل هذا مرة يعني حتى في قصة قصيرة بس في واحد راح تقدم من البنت يبغى يتزوجها. الأبو أبو البنت راح يسأل عنه في الدوام. فاستغربوا يعني من سؤاله قال هو يقط معكم في الفطور ولا لا؟ قالوا الحين ورا ما تسأل عن صلاته وأخلاقه قالوا ما عليكم مني أنا عارف وشلون أسأل عن في الأمور هذه. فقال والله مرة هو مرة قال أجل يفتح الله ما فيه. فالبخيل مشكلة يعني لا في الزواج ولا في العشرة ولا في يعني الصداقة.
1: طيب عبد الرحمن في ناس ممكن تقول أنا حريص أنا قاعد أوفر علشان والله أنا أبغى أتزوج، أنا أبغى أدخل عيالي أحسن مدارس، أنا في عندي التزامات مادية مثلا، أهلي عندهم علاج وأشياء زي كذا، فأنا حريص أنا مو بخيل بس مو لازم أدفع على كل شيء. والله إذا واحد جاي بفطور للدوام بالمبلغ المرقوم ويبيني أقط معه أنا ما طلبت منه يجيب الفطور.
2: شوف الحرص يعني الأمور هذه شيء طيب مرة ممتاز. بس في ناس لا يعني جمعوها حرص وبخل يعني يقتل على عياله يقتل على نفسه يعني يعني أموره طيبة بس يعني اللي أموره المادية يعني مو ذاك الزود وسط هذا اللي يكون حريص ويعرف وين يحط الريال فيه. أما اللي يجيك ما شاء الله راتبه 200-180 من الحاجات ذي وبخيل هذا يروح المقبرة زيلة.
0: طيب جميل جدا يعطيك العافية عبد الرحمن.
2: الله
0: شكرا لك. هلا وسهلا حياك.
2: المقبرة زيلة.
0: طيب فعلا مشاعر يعني في ناس مثل ما ذكرتي يكون فعلا هو حرص ولكن يتهم بالبخل يعني يكون عنده أهداف فعلا عنده أشياء أسمى.
1: ماجد خصوصا
0: يقلق من جانب العيال بأمن مستقبل هذا يعني أبناء بشكل كبير فتلاقيه هو مش مهتم في نفسه أصلا.
1: أي يعني لا وموضوع كمان يعني شوف هذا موضوع قطة الفطور حلو بس أحيانا مثلا في ناس بالدوام فجأة تجيب غدا ب200-300 وأنت تلقى نفسك أنت طيب معاك ساندويتش بالشنطة أو معاك أو أنت حاسب حسابك أنه والله بتتغدى اليوم بالمكان الفلاني ما تبغى تقط
0: أو فاطر متأخر مثلا
1: أي. يجي واحد يقول لك والله القطة 50 ولا 75 ولا 100 على الشخص. طب سوري أنا ما طلبت معاكم وما أبغى أقط وما أبغى أكل ولا أبغى شيء فليش تجي تهمني أني أنا بخيل
0: وليش تجي تورطني مثلا في قطة
1: أو يقولوا بخيل إنه زي اللي يعني بخيل هذا ما يبغى لا يقط ولا يبغى يأكل معانا ويتهرب من الأكل. لا ممكن هو حاسب حسابه يعني في عنده حسابات مختلفة مو لازم يقولها هو
0: أو محدد مثلا مصروف يومي مثل ما تفضلتي أكيد حاط تارجت مثلا معين لآخر الشهر أو عنده التزامات جدا مهمة أهم من هذه النقاط وربما فعلا يتهم بالبخل.
1: أيوة.
0: لكن إيش الدلالات اللي تدل فعلا بشكل واضح للكل بأنه هذا الشخص بخيل؟ هذا هو سؤالنا مستمعين الكرام ونرجع لكريم مشاركاتكم مع الاتصال الجديد. صباح الخير.
3: صباح الورد.
0: هلا وسهلا.
3: كيف الحال؟
0: حياك الله مها.
1: خير.
0: أهلا وسهلا. قولي لنا يا مها من هو البخيل؟
3: أنا أحس إن البخيل مرة واضح واضح واضح.
0: كيف؟
3: يعني حتى بخيل على نفسه.
1: أي
0: كيف؟
3: يعني مثلا شوف اللبس ما يغيره شو تكرمون ما يغيره.

0: اي
1: شوي مثلا يعني واضح واضح. لكن في وفي فرق بين البخيل والحريص.
0: ايوه.
1: وكمان تقدر تعرف الشخص يعني على طار القطات وكذا انه يقط او ما يقط. مواقف متعددة في الدوام يعني زي ما قلتي يمكن دائما يقط بس مرة ما يبغى ياكل معاهم.
0: ايوه.
1: فحس ان انا راح اعرف من البخيل اللي ما يطلع منه الريال لا على الناس ولا على نفسه.
2: طيب بس في هذه النقطة إنه ما يغير أو ما يسوي أو كذا، ترى عشان لا نظلم الناس، ترى في كثير من الناس فعلا تلاقيه راكب مثلا سيارة جدا عادية أو قديمة أو لبسة جدا عادي، بس تلاقي ولده مثلا أو بنته في أفضل مدرسة، راكبة أحسن سيارة.
0: ممكن صح.
2: يعني في كثير من الناس هو يبخل على نفسه بس عشان عياله أو عشان أهله. ترى
1: ممكن صح كلامك.
2: يعني تصير أولويات
1: أو أتكلم عن يعني أحس ما أدري تحس البخيل واضح مكتوب عليه أنا بخيل في جميع تصرفاته.
0: أي بان يعني.
1: أي بان بان بان يعني خاصة لما يكون زميل في عمل أو صديق أو قريب لك يعني تختلط فيه دائم تعرف إنه بخيل.
0: أي طيب مها، يعني كمان احنا عذرا ايوه مها، احنا السيدات احيانا يصير في عندنا التزامات يعني شويه يعني ما لها داعي، او نكون مطالبين بهدايا تكون غاليه وتكون الوحده يعني ما تبغى تحط مبلغ مالي مثلا 500-600 ألف على والله واحدة زميلتها بالدوام يدوب تقول لها صباح الخير، والله علشان في التزام معين هي تقط، إذا ما قطت تصير هي بخيلة. فكيف كيف الواحدة ممكن ما تدخل بهذه المواضيع بدون ما الناس تتهمها أنها بخيلة أو حريصة؟ لأنه حتى الحرص صار تهمة ترى.
1: هذه مشكلة في الدوام صدق عويصة دائما. أي. وأبدا. وفي ناس عادي سلسة تقط وفي ناس لا، لكن اللي ما يقط أنا أعرفها مثلا ما أحسها بخيلة بس يمكن عندها هذا الشهر التزام قوي.
0: أي.
2: أو ظروفها المادية فعلا ما تسمح.
1: كيف
2: أقول؟ أو ظروفها المادية فعلا ما تسمح.
1: أي مثلا هي دائما مبادرة لكن هذه المرة ما تقدر.
2: بعدين أنتم ما شاء الله قطاتكم ما شاء الله تبارك الله.
1: فعلا إحنا نعاني من هذه النقطة. تجيك وحدة تخترع هدية ما أدري بكم.
2: أي.
1: عشان هي صديقة أبت البنت اللي معنا. أي. أكثر وحدة.
0: أيوة.
1: وتبي تطلع بالزينة وتجرنا معها.
2: أي إحنا بسيطين ترى، قطاتنا أكل وشرب بس. ترى فطور الفلان عشا العلان واجب بس.
0: ممكن هذه البنت ترى يا دوب تسلمين عليها يعني ما في بينكم علاقة.
1: سوي الحلقة كاملة.
0: لا فعلا.
1: فلا لا يعني أنا ما أحب أحكم على الأشخاص اللي مثلا في قطة زي كذا. أنا أحس أنا أحس فيهم في بعضهم يكون لا هذا الشهر ما يقدر.
2: نعم.
1: أو مبالغ فيه أو عنده مناسبة أو عنده التزام ثاني. مو بالسهل أطلق أحكام هذا بخيل هذا كريم.
0: أيوة جميل. جدا شكرا جزيلا يا مها.
1: يعطيكم العافية.
2: أهلا وسهلا حياك الله.
1: مع السلامة.
2: أهلا وسهلا.
0: طيب مستمعينا نذكركم بس بالسؤال وأرقام الاتصال بالنسبة لسؤالنا لليوم، برأيكم وين ينتهي الحرص ويبدأ البخل وإيش الفرق بين الحرص والبخل؟ وكمان إيش المواقف أو التصرفات اللي تخليك تقول هذا الشخص حريص ومتى تقول لا هذا بخيل؟ طبعا أكيد لكل اللي حاب يشاركنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب حياكم الله من جديد وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن عبر أثير العربية FM في برنامج سبعة الصبح. نعود لكريم مشاركاتكم.

0: معنا اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا.
1: والله مشيق الموضوع حقكم. معك ابو مشاري يا حبيبي.
0: حياك الله يا ابو مشاري. هلا وسهلا. تفضل يا ابو مشاري.
1: والله شوف انا من الناس اللي يطبق الشاعر اللي قالها، يقول المشكلة اللي حلها خشم الريال، ادعس على خشم الريال.
0: الله الله
1: الله. يا عز مو راس مال لو كلها. كل بندق اللي ما تعلق الغزال تعال اول من يسب وخلها.
0: عز الله. صح الله لسانك يا ابو مشاري.
2: يا سلام.
0: اقول صح الله لسانك.
1: الدخيل يبين من وجهه. الكتاب من عنوانه.
2: اي كيف تحكم طيب يا ابو مشاري؟
1: ما له داعي يعني.
2: كيف تحكم؟ في ناس تقول انا حريص انا مو بخيل.
1: الحريص غير والبخيل غير.
2: كيف؟
1: يبين اساسا.
2: ايوه يبين عليه.
1: يعني تطلع مع ناس تعرف اللي البخيل وتعرف الحريص.
2: اي
0: طيب وش رايك؟
1: العموم الله يكون في العون بس.
0: طيب لا بس انا ودي دحين افهم منك يا ابو مشاري، ابي اعرف وش الصفه اللي تشوفها في البخيل او في الشخص هذا وتقول انه بخيل.
1: شيء واضح اساسا.
0: يعني مثلا في ناس قالوا القطه في الدوام
1: يبخل على نفسه في الاكل. يبخل على نفسه يعني شغلات واجد تبين معاه.
0: يا سلام.
1: هذا انحش عنه.
2: اي
0: يعطيك العافيه ابو مشاري.
1: الله يعافيك وشكرا ما شاء الله عليكم على
0: الابداع. تسلم يا حبيبي. الله يسعدك يعطيك العافيه. هلا وسهلا. حياك
1: الله. تحياتي لكم جميعا.
2: شرفنا بمشاركتك.
0: حياك الله. يا اخي يوم استعرض هذا البيت الشعر تذكرت زميلي علي نقيدان ازعجني فيه. الين نصرف كل اللي معنا. اوجه له تحيه علي.
2: على هذه السيرة مستمعينا، في ناس تروح المحلات وممكن تكاسر أو تفاصل زي ما يقولوا، فبرأيكم كمان هل المفاصلة تدل على البخل؟ وإيش رأيكم بالشخص اللي يكاسر مثلا بالمحلات؟ هل تشوفوا أنه حريص أو تشوفوا أنه بخيل؟
0: يا سلام. نأخذ اتصال ونشوف.
3: ألو.
0: ألو سهلة. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح الأنوار. حياك الله.
3: أبو حسن معنا.
0: هلا وسهلا.
2: يا هلا والله.
3: كيفكم إن شاء الله بخير؟ الله يصبحكم بخير.
2: خير عساك بخير.
0: ها قول لنا يا أبو حسن، من هو البخيل من وجهة نظرك؟
3: بدك تفرق بين البخيل والحريص. البخيل مو بس بخيل اللي بابي قط فلوس أو اللي بيكون على حسب رأيك على مصراته. بتلاحظ البخيل بخيل بالمشاعر، بخيل بالخير.
2: أيوة.
3: تعرف علي كيف؟ يعني بيكون بخيل بعمل خير، بيكون بخيل بالشكر. بتشوفه إنسان جاد. على موضوع الحرص والقطة بالدوام هذا ما له علاقة. أنا ممكن أطلع مثلاً على دوام ما بدي أفطر مع الشباب اللي معي. أنا متبع نظام صحي مثلاً، أنا بلعب رياضة.
2: أي.
3: أنا عندي ما بحسن بقطة معهم، هذا ما بحسن بقول عني بخيل.
2: أي.
3: أو مالي بخيل.
0: صح.
3: بس
0: هذا نقطة مهمة.
3: أوقات بتلاقي عالم زي ما قلت لك بتشوفهم حتى بعمل الخير وشان لك تركوا. لا تسوي ذلك، لا تعمل ايه.
2: ايوه
3: في شغلات بتخليك تحس ان هذا الانسان من اساس هذا بخيل، او ما بيحب عمل الخير، ما بيحب يعمل مساعدة، ما بيحب مع نفسه، منطوي على نفسه. بتلاقي مو تكسل او طوائل، يعني بتحس انه هيك. اما الحريص مختلف تماما.
0: حلو.
3: يعني الحريص ما كان بتشوفه بحسبه، بس بتلاقي وقت تطلع معه بيقدم كل شيء معه. بحسب اني انا بدي اطلع عندي التكلفة الفلانية، واحد اثنين ثلاثة، عندي سفرة. أيوة. مثلا هاي للتكت، هاي للمشاوير، هاي للمطعم، حاسب هذا الحريص. اما البخيل لا، بقول لك بلا هادي وبلا هادي، ليش نعمل هاي؟ ليش نروح المطعم؟ بناكل بالبيت. هاي بتساوي زي المثل، بتاكل
0: أيوة.
3: عنا ولا بالبيت احسن لك؟ قول بالمطعم احسن لك.
0: جميل جدا.
3: في عندنا مثل بالسرعة بالمزح، يعني بيجي بقول له بتاكل عنا ولا بالمطعم اطيب لك.
0: يعطيك العافية ابو حسن. شكرا لك. أيوة. على هذا

0: مشاركة وصباحك
1: عفوا
0: سعيد.
1: ولا
0: أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. عجبني المثل.
2: حبيت
0: يقول ايش؟
2: أول مرة
0: تاكل
2: أسمع
0: عندنا
2: فيه.
0: ولا في المطعم أطيب لك؟
2: أيوه.
0: طيب إذا برأيك وين ينتهي الحرص ويبدأ البخل؟ وما هي المواقف والتصرفات اللي تخليك تقول عن هذا الشخص إنه حريص أو بخيل؟ لكن بالمقابل كمان مشاعل، يعني عشان نكون منصفين، في ناس يا أخي معايير البخل عندهم مجحفة شوي.
2: أي يعني إيش ما سوى الواحد يقول لك بخيل؟
0: أي بالضبط، يعني مثلا فلان والله ما أعطاني سيارته، والله يا أخي إنسان بخيل جدا.
2: أيوة.
0: مرة يعني ما أعطاني مثلا بيته اللي موجود في مدري وين كنت بطلع. أيوة. أنا وهلي إنسان بخيل ما يخدم ما كذا.
2: أيوة.
0: طب لا يعني ترى هذا منطقي يعني،
2: صح؟
0: ويختلف من شخص لآخر. يا أخي طلبت مثلا سلف مبلغ جدا كبير.
2: أيوة.
0: يعني جدا جدا كبير.
2: أي.
0: فيقول والله ما أعطاني مثلا، إنسان بخيل
2: 100%. أو أو أو ما رضيت تدفع قطة مع على شخص أنت علاقتك مرة رسمية معه، ويجوا يتهموك بالبخل والقطة تكون مرة كبيرة مثلا،
0: صح؟
2: 500
0: بالذات عندكم
2: ولا
0: زي ما قالت مها.
2: أي
0: يعني قطة
2: ما
0: 3 مليون
2: هذا
0: يمكن.
2: نعاني نعاني منه صديق.
0: والله ما قطت معنا بخيلة أو ما تحب فلانة يعني.
2: زي ما قالت إنه أحيانا الشخص اللي هو قريب من يعني قريب من الشخص اللي بينجاب له هدية هو اللي يقرر الهدية، وهو اللي قرر أنها تكون غالية، ويبلي الناس بالقطة،
0: يتجمل على حسابنا.
2: أي.
0: دائما نسمعها
2: ويحط اسمه أول شيء. عرفت كيف؟
0: فعلا.
2: أنه على أساس وتروح تقول لها والله هاي هذه فكرتي وأنا قلت للبنات يجيبون. لا حبيبتي، ترى كلنا دافعين زينا زيك. بس هي اللي تروح تقدم وهي اللي تعمل،
0: صح؟
2: وعاد اللي مستقبل الهدية ما راح تسأل يعني كل شخص كم دفع. إيه؟
0: صحيح، في بعض الأوقات فعلا تكون المعايير جدا كبيرة وغير.
2: أي.
0: منطقية صراحة. فينحكم على هذا الشخص بالبخل،
2: صح؟
0: وكذلك برضو مثل ما قالت مها كمان، اللي يحكم على الشخص من مظهره،
2: صح؟
0: فيجي يتفاجأ يكون مظهره عادي جدا، بس مثلا مها تقول والله له فترة مثلا ما غير الله يكرمكم هذا الحذاء أو هذه الساعة أو كذا. فيكون عنده هو أولويات ثانية، بس تيجي تلاقي مثلا بيته ما شاء الله أحسن بيت، عياله دارسين في أحسن أماكن، خصوصا يعني الآباء والأمهات.
2: أيوة.
0: يوصل المرحلة من الزهد عيالي أولى أو بناتي،
2: صح؟
0: أولى، بالذات الآباء كذلك.
2: صحيح.
0: فيعني صعب أن احنا نحكم عليهم بالبخل، حتى لو تلاحظ مثلا الآباء أغلب الهدايا اللي تجي أو اللبس أو كذا يكون من بناته مثلا أو من عياله.
2: أي خلاص أصلا ينسى نفسه يبطل يشتري لنفسه أي شيء.
0: وكذلك
2: لما عياله يوصلوا العمر معين، خلاص يطلع هو من الحسبة، يعني كان أب ولا أم، ويصير أي شيء بيجيبه لا يشتهي لابنه يشتهي لبنته، يقول والله خاطرة بالشيء الفلاني خليني أجيب لي إياه أنا مو ضروري. يعني
0: صحيح.
2: أي
0: صح. فسؤالنا لكم مستمعينا الكرام، برأيكم وين ينتهي الحرص ويبدأ البخل؟ وش المواقف والتصرفات اللي تخليك تقول إن فعلا هذا الشخص حريص أو هذا الشخص بخيل؟
2: طبعا مستمعينا أكيد اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على 0115-100-100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 0562-62-62-062. وفي مشاركة وصلتنا على الواتساب من صديقنا أبو ناجي.
0: أي يقول أبو ناجي، الحريص يحفظ النعمة، أما البخيل فيحرم نفسه وغيره منها. فالحرص عقل وتنظيم، والبخل خوف وزيادة في التمسك.
2: جميل
0: جميل جدا، أعطيك العافية وصباحك خير إن شاء الله يا أبو ناجي.
2: كمان راح نشوف مع في فقرة المستشار في بداية الساعة الثانية، هنشوف هل هذا مثلا التعريف اللي أرسله صديقنا أبو ناجي صح، ولا ممكن يكون لا في تعريف ثاني أصح من كذا بالنسبة للحرص والبخل. نستقبل اتصال جديد. أهلا وسهلا، صباح الخير.

0: النور.
1: يا هلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
0: معك زاهر.
1: زاهر؟
0: اي نعم.
1: يا هلا يا زاهر، زاهر قول لنا رايك بالموضوع.
0: والله اولا موضوع الحرص هذا فعلا في لغط كثير مع الناس، لكن البخيل دائما تجدي بخيل في الصدقات، يعني مستحيل ان يكون انسان كريم وما يتصدق او بخيل ويتصدق.
1: أيوة.
0: لكن هي زي ما تفضلت من شوي، هي حسبة، واحد يكون عنده ظروف معينة، مثلا زي الكافيهات الآن الموجودة، قد واحد يقول لك والله أنا مو مستعد، والله أقعد أخذ لي كافي والله بستاربكس مثلا ب20 ريال،
2: بدون ذكر أسماء كافيهات يا زاهر
0: مثلا، يقول ما شارب شاري، يجي يقولوا له والله هذا بخيل. طيب يا أخوي شوف إن هذا مبالغ في سعره، يعني
1: أيوة.
0: مو معناه إنه أنا يعني
2: صح.
0: ما أبغى أبتع نفسي وأشتري، لكن
2: في ناس عندها تقدير لقيمة الأشياء مثلا، يعني مثلا في ناس فعلا يشوفوا مشاعل، يعني مثلا موضوع القهوة، قهوة أكثر من 30 ريال، هذا مبالغ فيه.
1: أي
0: والله أي. أنا بالنسبة لي أشوف القهوة أكثر من 5 ريال إنها
2: مثلاً مثلاً
0: وكذا، بس عشان أخذ براند ولا أخذ لي نص لتر وأنا ماني بشارب منه إلا يمكن ربعة، وبعدين تقول والله هذا بخيل على نفسه ما يشتري.
1: أيوة.
0: الكافيهات مرة غالية مثلاً.
1: أيوة.
0: يعني عندي أولويات يا أخي، عندي حاجات أهم.
1: أيوة أيوة.
0: ما ألاقي والله شو اسمه الفشار ب25 ريال والبيبسي ب20 ريال، ولا ما شريت قال هذا بخيل على نفسه.
1: أي.
0: يعني هذه تقديرات، يعني الناس يعتبرون والله انت اذا ما باشرت على اخوياك وكذا انت بخيل.
1: يعني هذا ممكن يكون في التزامات كبيره، يعني
0: يعني يعني مهما كانت الدنيا غاليه الانسان لازم يكون حريص على دخله، لانه الله سبحانه وتعالى قال يعني على المبذرين. شوف
1: أيوة.
0: كيف. لكن انا اشوف دائما انه الكريم هو اللي تلاقيه دائما عنده كرم مع الفقير يتصدق.
1: أي.
0: لكن مستحيل يكون انسان بخيل ويتصدق، مستحيل. الزكاه مفروضه عليك، الصدقه ما هي مفروضه عليك.
1: أي.
0: فجزاءها عند الله سبحانه كبير. موضوع
1: الصدقه هي المقياس، هي المقياس عندك، يعني انه اذا كان شخص ممكن يوفر يعني باشياء ثانيه ويتصدق.
0: طبعي الشيء تشتري عبايه والله من شمال الرياض ب500 ريال، والله تشتريها من مكان ثاني نفس العباية ونفس القماش ب200 ريال، هل معناها أنك أنت بخيلة ما شريتي من شمال الرياض؟
1: لا بالعكس، هذا حرص.
0: بالضبط، هذا اللي احنا نقصد عليه، هذا الحرص. أي. أنه أنا المال أضعه في مكان الحقيقي، مش أنه فقط أصرف إلى أن أصرفها في الجيب يأتيك ما في الغيب. يعني
2: أيوة. جميل، يعطيك العافية.
0: أو يعافيك، حياك.
2: شكرا
0: الله.
2: ألف شكر. هلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا.
1: بمشاركة صديقنا زاهر وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى مستمعينا. في ساعتنا الثانية العديد من المواضيع رح نناقش أيضا هذا الموضوع مع
2: الأخصائي النفسي،
1: مع أخصائي نعم. نفسي نتوسع معاه بالموضوع بشكل أكبر، وأكيد في عندنا كمان مواضيع أخرى. خليكم معنا مستمعينا، ننتقل إلى عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية، ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية. ابقوا معنا ولا تروحوا بعيد.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح عندي.
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
8: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
9: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
8: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.

0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين،
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من موظفين والإدارة،
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا. هذه عناوين الأخبار. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات الفنية مع طهران رغم نفيها، وقاليباف يربط مشاركة إيران بتنفيذ مذكرة التفاهم. الدوحة تحسم الجدل الإيراني الأمريكي وتؤكد لا اجتماع بين الأمريكيين والإيرانيين. إسرائيل تؤجل المرحلة التجريبية في لبنان حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات. ملف الفساد في العراق يصل إلى الخطوط الجوية العراقية، والسلطات تعلن استرداد 19 مليار دينار من الشيكة. مع الإعلان عن بدء وصول القوات الدولية، حماس تدعو مجلس السلام إلى الشروع في تطبيق بنود خطة وقف الحرب في قطاع غزة. في الاقتصاد مستمعينا، صندوق الاستثمارات يسجل أرباحا قياسية ب 65 مليار ريال، وأصول تتخطى 4 تريليونات. النفط يرتفع بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي ترامب في الدوحة. في الرياضة مستمعينا، فرنسا تسحق السويد بثلاثية نظيفة وتتأهل من دور 32، وبهدفين مقابل هدف النرويج تتخطى ساحل العاج وتبلغ دور 16 في مونديال 2026. المكسيك تتقدم على الإكوادور كذلك بهدفين دون رد، وبلجيكا والسنغال يلتقيان مساء اليوم في دور 32 لكأس العالم. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستقبلية.

0: الأول.
1: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أقفل الكاميرا خلاص.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس أعتقد بأن تصريحاتهم هذه.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟ المتخلفون.
8: إسرائيل أبرئها، إسرائيل تتصرف كدولة
7: دفاع. أيوة.
8: صحيح، كدولة تتصرف كدولة إمبريالية احتلالية لأراضي لبنانية.
6: المتحاورون.
9: أن نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي، حوار يومي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
11: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، عادي يمكن غيري يختلف.
10: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
12: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
13: نعم، مطلب ببيئة العمل.
14: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
15: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
10: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
16: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
17: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
18: الناس يعزمون في الجروبات.
10: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
19: الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
15: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
15: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
15: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
1: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أنا أقفلها. أقفل الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
13: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح.
1: طبعا في هذا الساعة دائما ما عودناكم أن يكون عندنا مواضيع مختلفة ومنوعة، نبداها بالعناوين في فقرة المستشار. رح نسأل عن الدوافع النفسية اللي تخلي الشخص بخيل.
0: هذا كان حديثنا معكم في ساعتنا الأولى، وشفنا الـ

0: وتعريفات وأشياء جدا جميلة. هذا أيوة. راح نناقشها أكيد مع المستشار والمختص النفسي. أما في فقرتنا الرياضية ومثل ما تعودتم مستمعي الكرام راح نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب اللي خطفت الأنظار في المونديال.
1: أما في فقرة أصحاء مستمعينا فرح نحكي عن المفاهيم الغذائية المغلوطة مثلا يعني قطع الكربوهيدرات لأنها تسبب السمنة أو قطع الفواكه لأنه فيها سكر وغيرها.
0: وهل هذه المعتقدات صحيحة أم أنها يعني في ناس لما يجوا يتبعوا للدايت يتبعوا أي. بشكل قاسي جدا أي. زعما منهم أنه هذا شيء مفيد و راح يوصلوا لنتيجة بوقت سريع جدا
1: صح.
0: طب هل هذا المعتقد صحيح؟ هذا اللي راح نناقشه إن شاء الله في فقرة أصحاء.
2: سبعة الصبح على العربية FM.
1: ونبدأ ساعتنا مستمعينا بفقرة المستشار. طبعا زي ما احنا عارفين المال جزء مهم من حياتنا وطريقة تعاملنا معاه تختلف من شخص لآخر. في ناس تحرص على التخطيط والادخار وعدم الإسراف، وفي ناس تتجنب الإنفاق حتى في الأمور الضرورية. بين هذول السلوكين أو بين هذين السلوكين يختلط مفهوم الحرص بمفهوم البخل، خصوصا أنه الحكم عليهم يختلف من شخص لآخر ومن موقف لآخر.
0: فهل المسألة مستمعين الكرام مرتبطة بالمال فقط أم أن لها أبعاد نفسية وتربوية وتجارب سابقة تشكل طريقة الإنسان في الإنفاق والتعامل مع الآخرين؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور عدنان العامر استشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور عدنان.
3: الله يخليك، أهلا وسهلا، حياكم الله، أشكركم على الاستضافة، يعطيكم العافية وسعدني أكون معكم. يا هلا
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح. طبعا دكتور الموضوع الفرق بين البخل والحرص كان هو موضوعنا أو سؤالنا التفاعلي في ساعتنا الأولى، واختلفت المفاهيم من شخص إلى آخر وسمعنا كثير من التعريفات. في البداية من الناحية النفسية دكتور أنا ودي أسألك هذا السؤال، كيف نفرق بين الشخص الحريص والشخص البخيل؟
1: أي
3: طيب أعتقد أن صراحة الفرق الحقيقي ما يتعلق بكم يصرف الإنسان كمبلغ، لكن بالشعور اللي يدور داخله لما يصرف. لازم نكون جدا حاضرين ومنتبهين للشعور وقت الصرف. الشخص البخيل دائما عنده شعور بالقلق أو بالانزعاج وعدم الارتياح لما يصرف، حتى لما يكون الشيء احتياج ضروري جدا.
1: أيوة.
3: في المقابل الشخص الحريص لا، يعني يمر بتفكير منطقي، يحلل الشيء، هل هذا الشيء مهم، هل هذا الشيء راح يضيف لي قيمة، هل يناسب وضعي المادي، وبعدها يقدر يصرف المبلغ بدون ما يمر بأي لحظة قلق أو انزعاج. هذا هو الفرق الجوهري.
1: طيب دكتور عدنان، يعني التعريف اللي ذكرته حضرتك جدا ملفت، لكن أيضا حضرني قصة أحد الأشخاص يقول أنا الوالد توفى وأنا صغير، فأنا اضطريت أني أتحمل مسؤولية أو أشيل مسؤولية حق العائلة كاملة، فأنا كنت مضطر أمشي مثلا أمور العائلة بمصروف 800 أو 500 اللي هي يعني مكافأة الجامعة بوقتها، فأنا كنت أصرف على أهلي من هذه المكافأة اللي يعطوني إياها بالجامعة. هذا الموضوع يقول أنه استمر معي لحد ما أنا كبرت ولحد ما الله أنعم علي، بس ظل فيني من جوا شعور أني أنا لما أبغى أجي أصرف أحسب، يعني أحسب الريال، لأنه أنا متعود من وأنا صغير أني أكون حريص وين أصرف أو أني أفكر كثير قبل ما أصرف. يعني حضرتك قلت أنه الشخص البخيل هو اللي مثلا ممكن يفكر كثير أو يجي قلق قبل ما يصرف، بينما هذا الشخص حصل معه هذا الموقف وظل الموضوع مرافقة طول حياته.
3: مفهوم. طيب بالنسبة للمثال اللي أنت عطيتيني هو، طيب في البداية لازم نعرف أنه صفة البخل يعني ما يعني

0: ما تكون ناتجة عن طريقة التربية أو عن ظروف مر بها الإنسان. غالبا هو سلوك ينشأ في البيت ويكون يعني غالبا شيء قابل للتغيير. بالنسبة للتربية، التربية لها دور. التربية هي والبيت هو المكان اللي تنشأ فيه علاقة الإنسان بالمال، عن طريق الملاحظة والتعلم من الأهل. البيت اللي يكون فيه دائما شعور خوف بالمستقبل وتقدير مشدد. دائما الشخص لما يكبر يكون دائما عنده شعور مربوط بالقلق لما يصرف المبلغ. لكن في المقابل البيت اللي يكون فيه صرف ما فيه أي حدود، يجد الشخص أنه إذا كبر عنده مشكلة في ضبط مصروفاته. نعم
1: جميل. طيب هذه من ضمن الأسباب اللي أيضا ذكرتها مشاعر، ممكن التنشئة الصعبة، لذلك الشخص عندما تتوفر لديه المادة يشعر أو يستذكر هذه الأيام اللي كان فيها الوضع المادي صعب. هذه من ضمن الأسباب، لكن هل هناك أسباب أخرى ممكن تخلي الشخص فعلا متمسك أو بخيل؟
0: اوكي طيب، من وجهة نظر نفسية، المال مو مجرد يعني وسيلة للشراء، هو قد يحمل صراحة معاني مختلفة من شخص لآخر. عند بعض الناس يحمل معنى وقيمة الأمان، وعند ناس ثانيين يحمل قيمة الاستقلال والحرية. بعض الناس يرمز عندهم إلى النجاح أو السيطرة على حياتهم. فإذا كان المال يعني يحمل القيمة هذه والمعاني هذه له بشكل كبير، يكون في صعوبة أن يتخلى عن المال. المال مو قيمته المادية بل بقيمته النفسية صراحة. فنشوف إجابة على سؤالك، نشوف ناس أمورهم بعدين تصير ممتازة لكن ما زالوا يعيشون بعقلية الخوف من الفقر أو من المستقبل.
2: أيوة طيب دكتور عدنان، يعني أحيانا إحنا نصادف كثير ناس يكونوا كرماء جدا مع الناس الغريبين أو الناس البعيدين عنهم، بينما مع الناس القريبين لهم يكونوا لا ماسكينها شوي. فهل في تفسير نفسي لهذا الشيء؟
0: الإنفاق مو دائما يكون قرار مالي، قد يكون يعني قرار نفسي أيضا صراحة. أحيانا يكون الكرم مع الغرباء مرتبط بحاجة إلى التقدير أو تكوين صورة اجتماعية معينة، بينما داخل الأسرة يشعر الإنسان أنه هذا التقدير مضمون، فيعني يقل عطاءه ويتغير سلوكه. فإحنا ما نقيس الكرم بحجم ما ينفق الإنسان يعني على الناس، بينما بطريقة تعامل الإنسان مع أقرب الناس إليه يعني صراحة، لأن الأسرة هي المكان اللي تطلع فيه يعني شخصية الإنسان على طبيعته.
1: جميل. طيب دكتور، يعني في نقطة كمان ملفتة ذكرتها الله يعطيك العافية، في مسألة أنه البخل بحد ذاته صفة قابلة للتغيير، يعني ممكن الشخص البخيل يتغير، صحيح؟
0: نعم.
1: طيب كيف ممكن أنه فعلا لمن يعاني من هذه المشكلة أنه ممكن يغير، أو يغير الشخص أو يغير الشريك اللي لاحظ فعلا أنه يعاني من هذا البخل؟ هل لها عمر معين، وفي عمر مثلا يقال بأنه مستحيل؟ لأنه في كثير كذلك من مستمعين الكرام قالوا بأنه هذا طبع وصعب أنه يتغير.
0: مفهوم. طيب لازم نفرق. طيب في البداية البخل يعني غالبا يجي بصورتين. الصورة الأولى يجي عند شخص يكون يعني مر بتجربة معينة، طريقة تربية أو ظروف مر فيها، هذا هنا في هذه اللحظة السلوك قابل للتغيير بشكل أسهل. طيب بينما إذا كان البخل جزء من السمات الشخصية، هنا قد يكون يعني يحتاج وقت أطول للتغيير، ويكون قد يكون شوي يعني أصعب. متى نتدخل ومتى لازم نبدأ نغير؟ إذا وجدنا أنه العلاقة مع المال بدأت تأثر على حياتنا الشخصية، جودة حياتنا بشكل عام، علاقاتنا مع الناس. أوكي. إجابة على سؤالك كيف نبدأ نغير، لابد أن إحنا نرجع لمختص، نفهم الدوافع النفسية بعلاقتنا مع المال. فهم الدوافع النفسية بعلاقتنا مع المال بيحل نصف المشكلة.
2: والنصف الآخر؟
0: النصف الآخر يكون أولا أنا دائما أنصح بأنه إذا وصل الشخص لمرحلة من عمره بدأ المال يحدد أشياء مصيرية في حياته، لا مو غلط أنه هو يرجع لمختص. الآن صار فيه الفاينانشال ادفايزرز اللي هم المستشارين.

0: المالين، يزيد من وعيه المالي، يبدأ يفهم كيف يدير المال. هذا طبعا مو تخصصي، لكن لما يكون عندك دائما نولج از باور، والعلم يكون قوة في هذا الشيء، ويزيد
1: أي
0: من وعيك. لما يكون عندك الوعي، فبالتالي الموضوع راح يكون أسهل. ودائما دائما مو غلط ان احنا نرجع لمختص، سواء كان مختص نفسي حتى نعالج المشكلة الأساسية وعلاقتنا النفسية مع المال، أو مختص مالي حتى يعني يعطينا مساعدة كيف نحن نتحكم بالمال إذا ما كان عندنا ما تعلمنا أدوات بالتحكم بالمال.
1: طيب دكتور، ممكن تجيك واحدة في العيادة تقول لك أنا زوجي والله مضيقها علينا شوي، مو مشترك للأولاد في أغلى النوادي، ما يطلعنا كل أسبوع 3-4 مرات، ما يسفرنا كل شهرين، فإيش هي الأسئلة اللي تسألها إياها علشان تعرف، وبعدين تتهم زوجها أنه بخيل، أو تجي تقول لك أنا زوجي بخيل ومقصر علينا، بينما هو يكون مو مقصر عليهم. إيش هي الأسئلة اللي تسألها لها علشان تعرف أو تحدد إذا زوجها فعلا بخيل أو لا؟
0: طيب، بس في شيء لازم نوضحه، انه في كثير من الحالات يعني المال يكون فقط عنوان للمشكله بس مو المشكله نفسها.
1: أي
0: يعني ممكن يكون احد الطرفين يشوف ان المال وسيله للامان، بينما الطرف الاخر يشوفه وسيله للاستمتاع بالحياه. فهنا في اختلاف تفسير لمفهوم المال.
1: أيوة
0: فاذا ما فهم كل طرف معنى المال، او ما فهم كل طرف معنى المال عند الطرف الاخر، تبدا الخلافات دائما. فلا بد احنا نفهم معنى المال عند الطرفين، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، اجابه على سؤالي في المعذره، المصروف. اول شيء نفهم الدخل والطبقه، بعدها نفهم اذا كان الرجل بيغطي الاحتياجات الاساسيه والكماليات الى حد معقول، ونفهم ايش الاشياء اللي بالضبط مقصر فيها الزوج، وهل هذا الشيء مستمر، وهل هذا الشيء متى بدا. طيب، هل بدا بعد موقف معين، بعد ضائقه ماديه، دين معين، ام هذا سلوك من بدايه الزواج، وكيف هذا الشيء فعلا مؤثر على حياتهم بشكل واضح.
1: جميل.
0: هل هذا الشيء بيزيد في فترات معينة، بيقل في فترات معينة، هل له علاقة طردية مع دخل، مع ازدياد دخل الزوج، هل هي تساعد في دخل البيت؟ أسئلة جدا كثيرة. بعدها نحدد ونقدر نشخص. إذا قدرنا نشخص بشكل دقيق، وقتها الحل يكون جدا أسهل.
1: أيوة، إذن يعني دكتور، يعني نلخص حديثنا بأنه البخل والحرص مختلفين، وأيضا الشخص اللي ممكن يكون حريص بزيادة أو يصفوه الناس بأنه بخيل، هذا الشخص يقدر يعدل، يعني
0: نعم،
1: هذا السلوك
0: في الغالب نعم.
1: إحنا نقدر نعدله، مو طبع
0: صحيح
1: ما يتغير.
0: صحيح، 100%.
2: جميل، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور عدنان العامر، استشاري الطب النفسي. يعطيك العافية دكتور، وصباحك سعيد.
0: العفو، شكرا لك، ما يعطيك العافية.
2: هلا وسهلا، حياك الله.
1: شكرا جزيلا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: وصلنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة الطقس، وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الشرقية، الرياض ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: في حين مستمعينا، لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
2: أما عن درجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، ونبدأ بالرياض، العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.
1: أما مدينة جدة مستمعينا، فتصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 40 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة.
2: أما الدمام يا أصدقاء، ف 46 درجة مئوية هي العظمى، والصغرى 30 درجة مئوية.
1: ومن أحوال الطقس

0: مستمعينا ننتقل إلى حركة المرور، طبعا بحسب تطبيقات الخرائط، ونبدأها بمدينة الرياض. مدينة الرياض تشهد ازدحام متوسط إلى شديد في حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية، ازدحام شديد باتجاه الشمال على طريق الملك فهد، ازدحام شديد على الدائري الشرقي، وازدحام شديد على طريق مكة المكرمة، وأخيرا زحام متوسط على طريق الملك عبد الله.
1: أما مدينة جدة مستمعين الكرام فتشهد انسيابية نوعا ما في حركة المرور هذا الصباح، مع ازدحام ملحوظ في طريق الحرمين، على طول طريق الحرمين، وكذلك على شارع فلسطين.
0: أما بالنسبة لمدينة الدمام مستمعينا فهي أيضا تشهد انسيابية في حركة المرور في معظم الشوارع الرئيسية، ولكن هناك ازدحام ملحوظ على طريق الملك فهد، وازدحام متقطع على طريق الأمير محمد بن فهد، وازدحام بسيط على طريق الظهران جبيل.
1: ودائما مستمعينا الكرام في ختام هذه الفقرة ما نوصيكم بالالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات المرورية للحفاظ على سلامتكم، وبإذن الله توصلوا لوجهاتكم سالمين.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: وصلنا مستمعينا إلى فقرة الصحة اللي راح نحكي فيها عن النصائح الغذائية والمقاطع المنتشرة في مواقع التواصل واللي كثير منها ممكن يكون في مفاهيم مغلوطة. ماجد، كثير صرنا نسمع عن أطعمة يقال أنها بعد عنها والله أنا عندي أنا متبع لو كارب دايت.
1: بالضبط.
0: تحس أنه صار موضة يعني.
1: أي قطع بشكل كامل.
0: ايوه،
1: وكذلك حتى الفواكه، كلنا نعرف فوائد الفواكه. أيوة. هناك من يعامل الفواكه مشاعل مثل الحلى او السكريات. أيوة.
0: أو
1: المصنعة.
0: بالضبط.
1: فهل هذه المفاهيم فعلا صحيحة؟ في ناس طبعا تتبع دايت قاسي بشكل واضح، زعما منهم انه راح يصل الى نتائج افضل في وقت. أيوة. قياسي اكبر.
0: ايوه، وغير كذا يعني مع كل هذا تطلع لنا كل يوم معلومة جديدة على السوشيال ميديا، وبعدها بفترة تطلع معلومة تفند هذه المعلومة الجديدة، فإحنا ما نعرف إيش نتبع وما نعرف إيش هي المفاهيم الخاطئة وإيش هي المفاهيم الصحيحة. رح نحكي أكثر مع دكتورة التغذية الوظيفية دكتور نجلاء موريا عن هذا الموضوع بشكل موسع أكثر. صباح الخير.
2: صباح الخير. أهلين.
1: أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
2: أهلا.
1: وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح. يعني دكتور، في البداية الكثير يعني ودنا يوصل إلى نتيجة مثالية، فبعض الناس يلجأ إلى أنظمة غذائية ربما تكون صعبة وفيها الكثير من المفاهيم المغلوطة. من خلال خبرتك دكتور، إيش أكثر المفاهيم الغذائية المغلوطة اللي تلاحظيها بين الناس في اتباع الحميات الغذائية؟
2: صباح الخير، يومكم سعيد. وطبعا أتكلم على الأنظمة الغذائية اللي إحنا قاعدين نشوفها مرة كثير، وكل يوم تطلع لنا شيء جديد. فإحنا لازم يكون عندنا الخبرة إنه إحنا نعرف نتعامل مع إيش في جسمنا. كيف جسمنا يعني هو في الأخير المقياس، أنا جسمي إيش بيقول لي. لازم يكون في تحاور، يعني لغة الجسد كمان لغة الجسم اللي هي. أيوه. القناة الهضمية، أفهم جسمي إيش يرتاح له وإيش اللي ما يرتاح له. ففي يعني لغة بين جسمك وبين وبينك لازم تفهمها. فأنا هتكلم عن بغض النظر إيش الأشياء المسموحة وإيش الأشياء الممنوعة وكيف، أو الناس اللي بتعمل دايت بتعمله ليش؟ عشان مثلا تحافظ على رشاقة جسمها، فهذا هو الهدف. لازم يكون هدفنا في الأكل الصحة. احنا في الاخير كلنا بنبحث عن الصحه وليست الرشاقه هي

0: الرشاقة حتيجي اوتوماتيكلي مع الصحة، لكن يكون هدفنا الأساسي هو صحة. طب يعني إيش لما أنا أقول صحة؟ يعني إيش أنا عند صحيحة، جسمي صحيح؟ يعني إيش؟ أنت عملت برنامج وتبغى تعرف إنه هذا البرنامج اللي عملته صحيح، يعني كويس ولا مو كويس؟ إيش لازم تعرف؟ الفيدباك اللي بيجيك على هذا البرنامج. فأنت أكلت أكل، تبغى تعرف الأكل هذا كويس ولا مو كويس؟ ففي فيدباك بيجيبه جسمك، بيقول لك عليه جسمك عشان تعرف إنه هذا الأكل اللي أكلته صحي أو صحيح لجسمك أنت، ممكن يكون لأحد تاني مو صحيح لكن لك أنت كويس. فإيش الفيدباك اللي أنت بتاخده من جسمك أو المعلومة اللي بتاخدها من جسمك إنه هذا الأكل كويس ولا مو كويس؟ إنك أنت مرتاح بعد ما أكلت، أنت مرتاح، جسمك ما في انتفاخ، ما في حكة، ما في قلق كده وتوتر إنك أنت أكلت حاجة سببت لك إنه جسمك بيحكك أو إنه في إحمرار طلع في جسمك أو إنه أنت عندك مشكلة. أهم مشكلة الإخراج، إخراجك كويس. القولون، دائما يدوروا على السعادة، فين السعادة؟ السعادة وما حد عارف من فين نجيب السعادة. السعادة في القولون الكويس، القولون السعيد يعني جسم سعيد، يعني إنسان سعيد، يعني مود سعيد. فجدا مهم إنه إحنا نسمع قولوننا كيف. إنه أنا ما عندي انتفاخ، ما عندي ألام. دائما تسمع الناس اللي عندهم قولون عصبي، حتى بعض الأحيان ما يأكلوا أكل، يعني ممكن يكون ممكن أكلهم كله صحي بس عندهم قولون عصبي.
1: طيب،
0: فدائما خلي القولون هو المعيار اللي أنت تعرف إنك أنت ماشي في الأكل صح ولا ما أنت ماشي صح، صحتك كويسة ولا صحتك ما هو كويسة. لأن القولون والإخراج مهم جدا. أنا جيني حالات يقولوا لي إنه أنا 10 أيام ما أدخل الحمام الله يكرمكم، أو حتى 5 أيام أو 3 أيام. المفروض يوميا ندخل الحمام، هذا الشيء. يعني أنا إيش بأكل؟ المفروض إخراجي كويس معناته أنا أكلي كويس، إخراجي مو كويس معناته أنا عندي مشكلة في الأكل اللي أنا دخلته.
1: هذا ممكن يسمم الجسم
0: طبعا.
1: طيب دكتورة،
0: غير أن يسمم الجسم يسوي تقرحات، يسوي نزيف، يسوي مشاكل ما لها حد. يعني
1: طيب دكتورة، هل الكربوهيدرات تستحق فعلا يعني السمعة السيئة؟ دائما نسمع أنه أنا قاطع الكربوهيدرات أو أنا ماشي على لو كارب دايت، أنا ما أكل حتى البطاطس، ما أكلها مع أنه البطاطس المسلوقة ممكن تكون صحية. متى يعني متى الكربوهيدرات فعلا تكون مو مفيدة؟
0: أول حاجة نبغى نعرف جسمنا. دائما يعني خلوا مقياسكم في كل الكلام عن الصحة جسمك. جسمك عبارة عن إيش؟ عبارة عن تريليونات من الخلايا وتريليونات من البكتيريا، تقريبا متساوية، تريليونات من الخلايا وتريليونات من البكتيريا. هذه التريليونات تحتاج غذاء وتحتاج إن هي تتكون، لهي تتجدد، فهي تتكون يعني تحتاج مكوناتها الأساسية. طب إيش تحتاج؟ إيه إيش الأكل اللي تحتاج عشان هي تحتاج تتغذى زائد تحتاج تتكون؟ تحتاج سكر اللي هو كربوهيدرات، وتحتاج بروتين اللي هو أحماض أمينية، وتحتاج دهون اللي هي أحماض دهنية. إذا نحن نحتاج في غذائنا إنه يكون فيه كربوهيدرات اللي هي السكر، لأنه كل الكربوهيدرات وكل الأكل تقريبا يتحول في جسمنا إلى سكر. الكبد يصنع سكر من الأكل اللي إحنا قاعدين ناكله، فالجسم يحتاج سكر.
1: يعني إذا إحنا أكلنا رز أو بطاطس مسلوقة، هذا يتحول في جسمنا إلى سكر؟
0: يتحول إلى سكر، كل الكربوهيدرات تتحول في جسمنا إلى سكر، سواء أكلت سكر أو أكلت دقيق نشا أو أكلت خضار زي البطاطس مثلا أو الخضار اللي فيها سكر زي الفواكه، كلها بتتحول في الجسم لسكر.
2: طيب
0: لكن
2: طيب دكتور، على طار الفواكه، في ناس عندها عقدة مسألة السكر، أي شيء فيه سكر يعني يبدأ يعني يخاف أو يعني يحاول أنه يقطع بشكل كامل، لدرجة أنه مثل ما ذكرتي يعني فيما يتعلق بمسألة الفواكه، كذلك في ناس ممكن أنها تقطع الفواكه يعني أنه مجرد بحسب اعتقاد أنه هو مجرد سكر طبيعي، ويتعامل معها مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أو في بداية اللقاء أنه يتعامل معها كحلى. فهل من الصحيح يعني التعامل مع مثل هذا النوع أو التعامل مع السكر بهذه الطريقة وفعلا يوصل لنتائج سريعة؟
0: هو عموما إحنا لازم نأكل من كل شيء.

0: باعتدال يعني أي. الأكل باعتدال جدا مهم. وجسمنا لو نعرف قد إيش جسمنا ما يحتاج كل الكميات اللي إحنا قاعدين نأكلها، يحتاج أشياء بسيطة جدا.
1: أيوة.
0: فإحنا قاعدين بعض الأحيان نأكل عشان مجاملة أو عشان جاء وقت الأكل أو عشان خارجين.

0: الفاكهة تكون مخزنة مثلا.
1: أيوة.
0: طيب الفاكهة إيش الضرر اللي ممكن يجيني منها؟
1: نوع واحد دكتورة بس، يعني إحنا نسمع إنه الشخص لازم يأكل 5 حصص فواكه يوميا و5 حصص خضار يوميا. يعني
0: قصدك حصص يعني أوقات معينة؟
1: لا حصص يعني مثلا تفاحة بس؟ صغيرة، حبتين مشمش كذا، يعني إنه 5 حصص.
0: ما يعني 5 أنواع في نفس الوجبة ولا 5 وجبات؟
2: لا في أوقات متفرقة تقصد.
0: اها في اوقات متفرقه طبعا لا، لانه احنا ما المفروض يعني نخلي جسمنا يشتغل فترات طويله. فانا لما اشغل جسمي يعني كلنا حتى انا انت اي احد لما يجي يشتغل يبغى يشتغل وقت محدد وبعدين يبغى يرتاح صح؟ كمان جسمنا يشتغل وقت محدد لكن يبغى يرتاح، يبغى يشتغل على نفسه، يبغى ينظف نفسه، يبغى يكون نفسه. حلو. يشوف الاشياء الغلط اللي في جسمي يشتغل عليها. فانا مو لازم طول اليوم اقعد اكل. أيوة. المفترض انه انا طول اليوم الطبيعي اني انا صايمه ما اكل بس اشرب، لكن مثلا اجي اكل وجبه او وجبتين في اليوم فقط. الوجبه او الوجبتين في اليوم هذه في وقت محدد.
1: أيوة.
0: في خلال الوقت مثلا انا صمت 16 ساعه ما اكل من ضمنها ساعات النوم. لما اجي اكل في الثمانيه ساعات هذه، مو طول الثمانيه ساعات انا بشغل فمي أشغل. أيوة. فمي فقط وقت الوجبة الأولى بعدين الوجبة الثانية. فأنا بدي فرصة لجسمي أنه هو يقعد ينظف نفسه ويعالج نفسه ويهتم في نفسه عشان يعطيني صحة. عشان أهتم بصحتي لازم أهتم بأني أنا ما أكل طول اليوم عشان جسمي يكون عنده فرصة أنه هو يشتغل على نفسه. طيب فلما نجي أكل الفاكهة، المفترض أنه نوع واحد من الفاكهة نأكلها، ما نعدد أنواع كثيرة. زائد أنا ما أخاف من الفاكهة عشان السكر، أخاف من الفاكهة عشان ممكن تكون مرشوشة، فلازم أتأكد أني غسلتها كويس عشان ممكن تكون مرشوشة بالمبيدات. أخاف من الفاكهة عشان ممكن يكون فيها ميكروبات أو جراثيم.
2: حلو.
0: تدخل. أيوه. لمعدتي فتعمل لي مشاكل. هذا الخوف من الفاكهة. عشان كده يقولوا يعني في دراسات مو دراسات يعني في آراء بتقول إنه الأفضل إني أنا أطبخ الفاكهة، يعني أسويها مربى.
1: أيوة.
0: عشان أتأكد إنه الميكروبات والجراثيم اللي موجودة في الفاكهة هذه ما تدخل في معدتي. طبعا كلنا نعرف إنه المعدة هي بيت الداء. يعني إيش المعدة بيت الداء؟ المعدة يعني أول ما يدخل الأكل في المعدة، المعدة فيها حمض قوي جدا اللي هو حمض الهيدروكلوريك. هذا. أيوة. الحمض يفرز على الأكل ليش؟ عشان يقتل أي بكتيريا أي جراثيم أو ميكروبات أي شيء دخل في المعدة هذا الحمض يقتله. فهذا الحمض أنا لازم أتأكد إنه هو مرة قوي في جسمي. أيوة. ما يكون ضعيف. طب إيش اللي بيضعفه؟ يعني لو أكلت فاكهة، لو أكلت خضار، أكلت إيش ما أكلت، لازم أتأكد إن حمض المعدة حقي قوي بحيث إنه يقدر يقضي على أي جراثيم أو ميكروبات دخلت في هذه المعدة. طيب؟
2: جميل.
0: قبل ما تروح للأمعاء، قبل ما يروح الأكل للأمعاء يكون اتطهر اتنظف.
2: جميل.
0: طب أنا كيف أحافظ على هذا الحمض إنه يكون قوي بحيث إنه يقتل لي هذه الجراثيم اللي بتدخل؟
2: جميل. يعني دكتور احنا اليوم موضوعنا عن مسألة العادات في الدايت، العادات الخاطئة. انا ودي اسألك عن اكثر العادات اللي مرت عليك وكنتي انت يعني تنتقديها وتقول يعني وتقولي لا. يعني مثلا زي ما قالت زميلتي مشاعل، في ناس تقطع بشكل نهائي الكارب، في ناس تقطع بشكل نهائي الدهون او اللحوم بشتى انواعها. مثل هذا النوع من العادات، هل هو مفيد فعلا أم ترين بأنه لا من الأشياء أو من الأفكار المغلوطة عن الحمية؟
0: طبعا أكيد غلط، أكيد إنه إحنا نقطع تماما هذا شيء غلط، لكن في أشياء نقطعها وأشياء ما نقطعها. يعني مثلا في الكربوهيدرات نقطع الأشياء اللي تضرنا، لكن جسمي. أيوة. محتاج جدا زي ما قلنا جسمنا بيتغذى على السكر، فمحتاج الأشياء اللي تتحول في الأخير في الكبد لسكر.
1: أيوة.
0: فأنا أحتاج الأكل اللي يكون يتحول لسكر، فأحتاج كربوهيدرات. لكن أقطع الأشياء من الكربوهيدرات اللي تضرني، تضر القناة الهضمية، القناة الهضمية اللي تبدأ من الفم إلى الله يكرمكم القولون.
1: أيوة.
0: اللي تضر هذا الممر اللي بيمشي فيه الأكل أنا أقطعه. مثال زي إيش؟ كل الأنظمة تمنعوا، وحتى وزارة الصحة، كل وزارات الصحة في العالم تمنعوا، اللي هو إيش؟ الدقيق الأبيض.
1: أيوة.
0: الدقيق الأبيض صح بتحول لسكر، لكن عنده مشاكل كبيرة لما ندخل في القناة الهضمية بتسوي مشاكل كبيرة.
2: ما وصل إلى منع من وزارة الصحة.

0: الا الدقيق الابيض. انا يعني وزاره الصحه حتى تحط في المولات انه كل الدقيق الكامل الحبه وابتعدوا عن الدقيق الابيض.
1: يعني ممكن تحذير انه ما يناسب ناس.
0: لا هو ما يناسب كل الناس لانه هو عباره عن ماده غذائيه.
1: لا بس موجود يعني هو موجود.
0: موجود طبعا. أيه
1: فما نقدر ان احنا يعني نصرح بمعلومه.
0: ايوه احنا ما نقول انه مثلا هو مو يعني ما يتاكل، لكن هو بالنسبه للبر الحبه الكامله.
2: أيوة.
0: الحبة الكاملة أفضل، لو ما لقيت حاكل الأبيض، لكن هو الحبة الكاملة هي الأفضل، عرفت؟
2: جميل.
0: لأنه أيوة. الأبيض بيسبب مشاكل في نفس القناة الهضمية، فإحنا نعم. نبتعد عنه. أنا أبغى أخذ من الأكل الفائدة حقته، عرفت؟ بدون ما يضر القناة الهضمية.
2: جميل.
0: يعني مثلا بلاش نقول خلاص الأشياء الممنوعة اللي هي مثلا الأشياء زي ما قلت لك، المعدة تحتاج أن تفرز حمض قوي. طب إيش اللي يخفف الحمض حق المعدة؟ المشروبات الغازية أيوة. الغازية تخفف حمض المعدة، فنقلل منها، ما نشربها بشكل كبير يعني، عرفت؟
1: نعم.
2: جميل
1: جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا دكتورة نجلة، دكتورة تغذية وظيفية. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد.
0: يعطيكم العافية، شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا.
2: شكرا جزيلا. طيب وصلنا مستمعينا من فقرة الصحة، ننتقل إلى فقرتنا اليومية من الآن لحد يعني 19 يوم قدام أو لحد نهاية كأس العالم. دائما ما نتحدث عن يعني الغرائب اللي ممكن تصير في المونديال، أبرز الأخبار، أبرز الهوامش وأبرز اللقطات اللي تخطف الأنظار فيها، يعني لأنه هو الترند وهو أكثر شيء متداول حاليا. رح نحكي أكثر مع ضيفنا اليوم يمان موصلي، صانع المحتوى الرياضي. نبدأ معه بالحديث عن حول مباريات اليوم، يعني اللي هي أبرزها فرنسا والسويد، نبدأ فيها.
1: طيب حياك الله أستاذ يمان.
3: الله حياك.
1: أهلا وسهلا.
3: صباح الخير
2: حياكم
3: الله.
1: يسعد صباحكم
3: يا رب. صباحكم يا رب.
2: يا هلا وسهلا
1: أستاذ يمان. يعني مباريات قوية جدا.
3: أكيد.
1: إلى تقريبا فجر اليوم مباراة المكسيك، لكن خلينا نبدأ بمباراة أو قراءتك للمباريات وكذلك توقعاتك للنتائج، هل كانت في محل هذا المستوى الذي قدم؟ نبدأ بمباراة فرنسا والسويد.
3: نعم، أول شغله بداية صباح الخير لجميع المستمعين، وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة. مباراة فرنسا كانت اليوم مباراة جدا قوية، البارحة عفوا. المنتخب الفرنسي أظهر صورة قوية جدا، أثبت لنا أنه هو منتخب مرشح فوق العادة، منتخب متمرس، منتخب يملك عناصر من اللاعبين أبرزهم كيليان مبابي، أوليسي، ديمبلي، يعني مثلا دوي باركولا، منتخب جدا قوي. يعني افترس المنتخب السويدي وقدم لنا صورة ممتعة جدا في مونديال. للأسف كانت مباراة من طرف واحد أمام المنتخب السويدي. أنا بصراحة بشوف المنتخب الفرنسي وضع في دور جدا سهل، لأنه هو منتخب تلك سبق أنه منتخب متمرس في هاي البطولة بالأخص.
2: تحس أنه المنتخب السويدي تملكوا الخوف أو الرهبة قدام المنتخب الفرنسي، فعلشان كذا كان أداؤه ضعيف مثلا؟
3: هلا للأمانة المنتخب السويدي يعني عنده لاعبين، لكن ليس بجودة المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي يعني سبق وقلت أنه عنده عناصر يعني رهيبة جدا، يعني أبرز اللاعبين الموجودين. أي فريق يكون موجود بمنتخب يعني لاعب أو لاعبين مثلا بلاعبين فرنسا، يعني المنتخب الفرنسي يعني بيأثر على نفسية الخصم. يعني المنتخب السويدي للأمانة دخل المباراة جدا خائف.
2: أيوة.
3: جدا خائف وبصورة جدا رهيبة.
2: طيب الحين فرنسا رح تواجه الباراغواي صح؟
3: نعم.
2: في المباراة القادمة، فإيش تتوقع؟ نعم. يعني هل رح تكون المواجهة بين فرنسا والباراغواي نفس الشيء، أو يعني حيكون في منافسة محتدمة بينهم؟
3: على مباراة فرنسا والباراغواي بتوقع المنتخب الباراغواياني قدم لنا مباراة قوية من المنتخب الألماني.
1: هذا اللي يعني
3: دفاعيا
1: هذا اللي كنت بكلمك عليه. بس يعني صدمت الكل صراحة.
3: اي والله المنتخب بس للأمانة ألمانيا، المنتخب الألماني ظهرنا بصورة باهتة باستثناء مباراة كورسا،
1: هذا الغريب
3: سجل فيها 7 أهداف.

0: أيوة.
1: فكان يعني منتخب للأمانة باهت، منتخب الباراغواياني اللي خلاه يثبت جدارته بهي المباراة أمام المنتخب الألماني هو صموده. المنتخب اللاتيني الباراغواياني منتخب لاتيني، يعني يعرف كيف يصمد، كيف يواجه الخصوم، بالأخص أنه عدم وجود النجاعة الهجومية للمنتخب الألماني، ما في عندهم حلول. يعني أبسط مثال، لاعبين مثلا مثل أونداف كان أجلسه ناجلسمان على الدكة. المنتخب الألماني عانى جدا أمام المنتخب الباراغواياني من ناحية اللمسة الأخيرة. بتوقع مباراة فرنسا والباراغواي يعني راح تكون شبه محسومة للمنتخب الفرنسي، مو استقلالا بالمنتخب الباراغواياني، لكن المنتخب الباراغواياني تأهل من ضمن أفضل توالد، وفي فرق بالجودة بين العناصر والأسامي الموجودة بين المنتخبين.
0: يعني ما أنت متوقع مفاجأة زي ما تفاجأت مثلا في ألمانيا؟
1: ما أعتقد، للأمانة ما أعتقد، لأنه المنتخب الفرنسي عنده عناصر كافية ومنتخب قوي جدا، وعنده المدرب ديشام ديدي ديشام، يعني مدرب قوي جدا، عارف يلاقي توليفة للاعبين، جمع هالنجوم، هي كوكبة النجوم، هي صعب السيطرة عليها في غرفة اللبس. لكن المنتخب الفرنسي قادر أنه يكون فوق العادة، ومرشح من أحد قطبي المنتخبات اللي توصل لدور النهائي. يعني المنتخب الفرنسي حظوظه عالية جدا بالتأهل لدور النهائي للأماني.
0: طيب نجي لمباراة أخرى، يعني كانت إلى صباح اليوم، يعني مباراة اليوم كانت فيها وصف البعض بأنها من طرف واحد، ووصف البعض الآخر بأنها مباراة صادمة، وهي المكسيك والإكوادور.
1: مباراة المكسيك والإكوادور يعني مباراة للأمانة متوازنة، يعني منتخبين لاتينيين، منتخبين قويين، لكن المنتخب المكسيكي كان عنده الشراسة الأكبر،
0: بالضبط.
1: كان عامل عنصر الجمهور عاصر، يعني المنتخب المكسيكي كان موجود في الملعب حاضر ذهنيا، المنتخب الأفضل المرشح في هذه المباراة على الأخص أنه يقدم صورة جميلة للمنتخب المكسيكي. والمنتخب المكسيكي كلنا بنعرفه منتخب متمرس أيضا يلعب، فما بالك إذا كان بأرضه وبين جمهوره. يعني منتخب المكسيكي والإكوادوري واجهوا في أكثر من مرة، منتخب الإكوادوري للأمانة يعني صارت مباراة مهمة صعبة عليه في الشوط الثاني، رغم أنه قدم مباراة حلوة، سيطر قدر الإمكان، حاول يستحوذ، لكن المنتخب الإكوادوري كان عاجز أمام المنتخب المكسيكي بسبب الهيجان الجمهور، وعامل الجمهور هو اللي أثر على هذه المباراة للأمانة.
0: لكن مقارنة بالنسخة السابقة، كيف تشوف مستوى المنتخب المكسيكي؟
1: هلا ما فينا نقارن بين النسخة السابقة والنسخة الحالية، لكن أنا أعتقد المنتخب المكسيكي حاضر في كل بطولة، لأنه عنده عناصر أسامي دوما.
0: لا، لأنه هناك في من يصفه بأنه أصبح يعني تغير وأصبح أكثر قوة وشراسة عن النسخة السابقة.
1: أنا أعتقد المنتخب المكسيكي اللي هلا يظهر بهالصورة الشرسة في الملعب، والشخصية اللي اكتسبها كان عامل الجمهور، عامل الجمهور هو اللي أثر.
0: عامل
1: ناحية مباراة المكسيك والإكوادور.
2: طيب أستاذ يمان، إحنا قاعدين نشوف الحين منافسة يعني جدا شرسة بين كيليان امبابي وليونيل ميسي على المركز الأول، يعني من ناحية أكثر هداف أو شيء زي كذا. هالند صاير بعدهم، بس هي الفكرة أنه في تصريح لإمبابي طلع مؤخرا يقول أنه أنا ما يهمني أصلا أنافس ميسي، وخلي يسجل أهداف قد ما يبغى، فليسجل بقدر ما يريد، أنا أبغى كأس العالم هالسنة. فهل تتوقع تشوف فرنسا تحمل كأس العالم هالسنة؟
1: المنتخب الفرنسي سبق وقلت انه مرشح فوق العاده. كيليان مبابي لاعب من طينه الكبار للامانه، لاعب بيعرف كيف يصنع من انصاف الفرص، ان كان تمريرات مفتاحيه، ان كان بأسيست، ان كان بعامل تهديف. يعني نحن عم نحكي عن لاعب مثلا كيليان مبابي مسجل 14 هدف في المونديال، 14 مجموع المونديالات، يعني مشاركته في المونديال، مساهماته 18 مساهمه بين اسيستات وبين حتى تمريرات مفتاحيه في 16 مباراه في المونديال. يعني تخيل منتخب الفرنسي ما يكون أحد أضلاع المربع الذهبي، أو ما يكون مرشح مثلا للدور النهائي. فأعتقد أنه المنافسة بين ليونيل ميسي وبين مبابي، يعني ليونيل ميسي نحن بنعرف أنه لاعب أيقوني، لاعب أسطوري، يعني ما فينا نحن نقارن مبابي ومثلا ميسي. بس نحن إذا نجي نقيم بهذا المونديال للأمانة، يعني بعتقد أنه لسه في غزارة تهديف.

0: هي من كلا اللاعبين، ان كان من ميسي، ان كان من هالاند، ان كان من كيليان مبابي، يعني في اسامي رنانه موجوده بالمنتخبات المشاركه عنده يعني.
1: نعم. طيب طبعا احنا تحدثنا عن اللاعبين وتحدثنا عن المباريات اللي لعبت، راح ننتقل الى جزء وهو المباريات التي ستلعب. يعني عندنا مباراة طبعا اليوم تحديدا الساعه 7 مساء، مباراة انجلترا والكونغو الديمقراطية. قراءتك لهذه المباراة وتوقعاتك، هل بتكون مباراة السهلة والمحسومة أم هناك صعوبة؟
0: نعم، مواجهة انجلترا والكونغو، نحن هلا بلش بالكونغو. منتخب الكونغو الديمقراطي يعني منتخب جدا متوازن، منتخب يعني بلعب على روح وحدة. سبق وواجه المنتخب البرتغالي في دور المجموعات، أزعج المنتخب البرتغالي. البرتغال كان عنده أسامي كبيرة، أزعجهم في الملعب وخرجوا بالتعادل السلبي. بالنسبة لإنجلترا، المنتخب الإنجليزي كمان أيضا مرشح من بين المنتخبات اللي توصل دور المربع الذهب، دور النصف النهائي. عندهم أبرز الأسامي مثل هاري كين، مثل واتكينز، مثل ساكا، مثل رايس. يعني منتخب مدجج بالنجوم للأمانة. يعني بعتبر أنا حظوظ المنتخب الإنجليزي بالفوز في مباراة الكونغو وخطف التأهل بنسبة 60% أو بنسبة 65% واردة للمنتخب الإنجليزي.
2: ايوه
1: يعني برضو نسبة ما هي يعني ما هي سهلة.
0: نعم، نحن من دون الاستهانة في المنتخب الكونغولي، لكن المنتخب الإنجليزي في فوارق رهيبة وشاسعة بين المنتخبين.
2: طيب أستاذ يمان، يعني احنا شفنا للمغرب أداء مرعب.
0: نعم.
2: هل تتوقع وصول أي من المنتخبات العربية، إن كان مغرب ولا مصر ولا الجزائر، تتوقع أنهم يوصلوا للنهائي؟ النهائي يعني اللي هو الأربع فرق اللي تلعب آخر شيء.
0: أنه لأدوار متقدمة، لأدوار يعني
2: إلى آخر شيء، يعني لما يصير في فريقين ضد فريقين.
0: نعم. هلأ نحن إذا نحكي عن المنتخب المغربي، قد ما مدحنا هالمنتخب رح نهضم لحقه، للمنتخب المغربي كوّلنا صورة مغايرة عن فكرة المنتخبات العربية المشاركة بكأس العالم. يعني تخيل أنت المنتخب المغربي وصل لنصف نهائي مونديال قطر عام 2022، يعني قدم لنا صورة جدا جميلة، ونحن اعتقدنا أنه ظاهرة مثل ظاهرة كوريا الجنوبية في مونديال 2002. فالمنتخب المغربي تصنيفه حاليا تصنيفه المنتخب السادس، منتخب قدم كل شيء بالملعب، لاعبين عم تلعب كله على قلب واحد. يعني المنتخب المغربي ما فينا نحن نهضم له حقه، وقد ما حكينا عن هذا المنتخب حظوظه يعني فوق العادة، والمرشح الأقرب للعرب ككل مشاركة. مثلا حكينا عن المنتخب المصري أو حكينا عن المنتخب الجزائري، فحظوظه هو الحظوظ الأوفر أكيد. إذا نحكي عن المنتخب المصري، عنده مواجهة مع المنتخب الأسترالي. نحن إذا نحكي عن يعني حظوظ العرب، المنتخب الأسترالي منتخب قوي جدا، يتعامل مع الكرات الرأسية والكرات الثابتة، منتخب لا يمكن الاستهانة فيه إطلاقا. لكن أعتقد أنه فراعنة نصر لازم يكونوا محضرين لهذه المباراة، ويكونوا مثلا أقوى، يعطونا شراسة هجومية، يورجونا صورة مغايرة عن مباراة إيران اللي كانت بالنسبة لهم شبه صعبة. نتمنى نحن نشوف المنتخب المصري يقدم لنا أداء نفس مستوى المباراة اللي صارت أمام بلجيكا وأمام نيوزيلندا. أما المنتخب الجزائري والسويسري، المنتخب الجزائري للأمانة أقل حظا من بين هالمنتخبات الثلاثة، لكن سويسرا عندها شيء، منتخب منظومة بلعب بتكيف مع كل الظروف. بتحس لاعبين المنتخب السويسري عندهم أسلوب وتكيف مع البطولة بشكل أفضل. أنا عندي تخوف حاليا من المنتخب الجزائري، سببه هو حارس المنتخب، أنا خايف من هذا الشيء. المنتخب الجزائري اللي عامل مؤثر اللي راح يأثر على المنتخب الجزائري هو عدم التعامل مع الكرات من الخصم.
1: نعم.
0: إن كان من التسديدات من خارج المنطقة أو إن كان التعامل مع الكرات في الأماكن الضيقة مثلا في منطقة الـ 18.
1: نعم.
0: بالنسبة للمنتخب الجزائري، إذا حاول يلاقي هاي الثغرات ويسدها بتوقع الجزائر تتأهل، لكن أنا بشوف منتخب السويسري هو الأوفر حظا في تأهل هاي المباراة.
1: أكيد بالأسف. في النهاية يعني نتمنى أكيد التوفيق لكل المنتخبات العربية.
0: كل التوفيق للمنتخبات العربية
1: بإذن الله. لكن بالحديث عن بلجيكا، يعني اليوم كذلك راح تلعب مع السنغال في تمام.
0: نعم.
1: الساعة 11.
0: نعم. أنا بعتقد
1: قراءتك لهذه المباراة، كيف راح تكون المواجهة، من الأقرب إلى الفوز؟
0: بالنسبة لمنتخب بلجيكا ومنتخب السنغال، يعني أنا بعتقد إنه هاي المباراة يعني 50-50، 50% 50% للمنتخبين. منتخبين متوازنين بنفس الجودة تقريبا. يعني نحن مثلا نحكي عن المنتخب البلجيكي، يعني قدم لنا

0: بدور المجموعات مستوى متذبذب ما فينا نحكم عليه من دور المجموعات، لأنه نحن نعرف وصول الأدوار الإقصائية غير المباريات التجميعية مثلا في النقاط. بشوف المنتخب السنغالي كمان انظلم في مجموعته، يعني واجه منتخبات قوية جدا أبرزها السنغال أبرزها فرنسا، وللأسف المنتخب العراقي كان الأقل حظا بمشاركته في المجموعة. لكن بشوف المنتخب البلجيكي إن كان حل مشكلة المسألة اللمسة الأخيرة في الملعب وحسم الصراعات البدنية الموجودة على المنتخب السنغالي، فبعتقد أنه بلجيكا راح تخطف في طاقة الفوز. لكن أشوف أنا 50% 50% بين المنتخبين. طبعا يعني كتيبة ساديو ماني ما يمكن استهانة فيهم، منتخب قوي متمرس أيضا، حاصل على لقب الأمم الأفريقية طبعا، لكن صار في لغط في هالموضوع، فيعني منتخب قوي ما يمكن استهانة فيه إطلاقا. بعتقد أنه المباراة راح تكون اللي بيكون حاضر ذهنيا أكثر في الملعب هو اللي راح يحسم هاي المباراة.
1: جميل جميل جدا يمان مصلي صانع المحتوى الرياضي، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا.
0: حياكم الله،
1: ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
2: شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا. وشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح. كل الشكر لكل الأصدقاء اللي رافقونا على مدى ساعتين، وهذه أجمل وأطيب التحايا لكم من فريق العمل، من التقديم مشاعل الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق فهد الدوسري ولمياء محمد، والإخراج لرامي حمزة. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود هذه النقطة أفتح قوس أعتقد بأن تصريحاتهم هذه.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون المتخلفون؟
6: إسرائيل ولا أبرئها، إسرائيل تتصرف كدولة تتصرف كدولة إمبريالية احتلالية لأراضي لبنانية.
3: المتحاورون،
7: أن نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي، حوار يومي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
8: من هنا يأتيكم الخبر
9: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
8: عبر شبكة مراسلين.
10: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
8: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
11: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
8: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
12: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
8: تغطية خاصة،
13: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
8: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
14: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
15: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
16: أكسر الكاميرا خلاص.
17: بشكل واضح انها صادمة.
18: الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
19: نطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عمليه اغاثه واعمار لقطاع غزه.
18: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر، نحلل نكشف ونفهم، تحليلات دقيقه، تقارير موثوقه، وكل زاويه تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
20: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
18: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من

0: الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
1: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة، أفتح قوس وأعتقد بأن تصريحاتهم هذه.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟ المتخلفون
4: إسرائيل، ولا أبرئها، إسرائيل تتصرف
3: كدولة
4: كدولة إمبريالية احتلالية لأراضي لبنانية.
2: المتحاورون،
5: أن نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي، حوار يومي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. الدوحة تؤكد أن الاجتماع رفيع المستوى بين الأمريكيين والإيرانيين. إسرائيل تؤجل المرحلة التجريبية في لبنان حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات، والجيش الإسرائيلي ينشئ بوابات عبور في مناطق بجنوب لبنان. ملف الفساد في العراق يصل إلى الخطوط الجوية العراقية، والسلطات تعلن استرداد 19 مليار دينار من الشركة. وفي أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تستقر فوق 73 دولارا للبرميل. ومن أخبار الرياضة، وفي السباق إلى دور 16 بالمونديال، المنتخب الإنجليزي يلتقي نظيره منتخب الكونغو، وبلجيكا في مواجهة السنغال.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. نبدأ بالجدل حول انعقاد المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الذي حسمته قطر، إذ أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، وأشار إلى أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء في قطر والتباحث بشأن مختلف الملفات في المنطقة، التي منها طبعا ملف المفاوضات مع إيران ولبنان وغيرها. وقد أكد رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد عبد الرحمن الثاني للمبعوثين الأمريكيين استمرار قطر في جهود الوساطة ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وذكرت الخارجية القطرية أن ويتكوف وكوشنر أكد التزام الولايات المتحدة أيضا بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل. من جهتها رجحت إيران أنه بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستجرى في قطر مباحثات بشأن الإفراج عن أصولها المجمدة، وأكدت أنها لا تعتزم لقاء الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الدوحة. موقف إيراني شدد عليه كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليبة في مقابلة مع التلفزيون

0: التلفزيون الحكومي الإيراني. قاليباف أكد أن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، وأشار إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى الوفاء بشروط المذكرة.
1: الاجتماعات الحالية تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم. نحن لن ندخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة. لم تتجاوز مفاوضاتنا توقيع مذكرة التفاهم، وبعد ذلك اقتصرت مناقشاتنا على تنفيذ البنود الخمسة. كانت زيارة سويسرا أيضا لمناقشة تنفيذ البنود الخمسة. نتابع في المحادثات نتائج المفاوضات السابقة لتحقيقها.
0: أما نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس فانتقد النفي الإيراني لإجراء المفاوضات، وقال إنه لا يفهم أسلوب الإيرانيين، وإنه من المحبط أن تنفي طهران علنا محادثات السلام الجارية بينما تستمر المفاوضات الفنية. أشار إلى أن الولايات المتحدة تريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي. كما أكد فانس بأن مضيق هرمز بات مفتوحا أمام حركة مرور ناقلات النفط، وأن كميات النفط المارة عبره قد ارتفعت. هذا وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران أبلغت سلطنة عمان رفضها مسارات الملاحة المعترف بها دوليا في مضيق هرمز، ودعت إلى تغييرها في خطوة قد تعقد الأوضاع في أحد أهم ممرات تجارة النفط والغاز في العالم. ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي تأكيده أن طهران لم تعد تعترف بمسارات الملاحة الحالية في هرمز. من عمان ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا ومرحبا بك دكتور نبيل. ما هو جوهر الخلاف بشأن قضية هرمز؟ هل هي مسألة الرسوم؟ هل هي مسألة تحكم إيران في الملاحة؟ أم إزالة الألغام؟ أم الممرات الموازية؟
2: صباح الخير أستاذتي العزيزة. يعني هي مشكلة الجانب الإيراني أنه يريد الهيمنة على مضيق هرمز ومنح غطاء قانوني لإغلاق المضيق. إيران لا تقول أنها أغلقت المضيق بهدف الضغط السياسي فقط، بل تؤكد أن الظروف العسكرية لم تعد تسمح بضمان سلامة السفن، وهذا يمنحها من وجهة نظرها مبرر قانوني وسياسي لتقييد الملاحة بدلا من الظهور كدولة تنتهك القانون الدولي. الأمر الثاني هو تحويل هرمز إلى ورقة تفاوض. المضيق أصبح أهم ورقة ضغط بيد إيران، والرسالة أنه إذا توقفت الضربات الأمريكية يمكن إعادة فتح المضيق، وإذا استمرت العمليات العسكرية فسوف تبقى الملاحة مهددة، أي أن هرمز بات جزءا من عملية التفاوض وليس مجرد ممر بحري. الجانب الثالث هو الضغوط على المجتمع الدولي. يعني تعلم طهران أنه استمرار إغلاق المضيق هذا سوف يضر بدول الخليج، بالصين، بالهند، باليابان، بكوريا الجنوبية وأوروبا. لذلك تريد دفع هذه الدول للضغط على واشنطن من أجل وقف العمليات العسكرية، لأن مصالحها الاقتصادية أصبحت مهددة، بالإضافة إلى كسب التعاطف الدولي، لأن الإشارة على سبيل المثال الإيرانية أول من أمس إلى مقتل بحارة ووجود سفن تجارية متضررة، هذا بهدف إلى إظهار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي وسعت دائرة الخطر لتشمل الملاحة المدنية وليس فقط الأهداف العسكرية، إلى جانب تبرير أي إجراءات عسكرية لاحقة، لأنه إذا اقتربت سفن حربية أو تجارية من المنطقة تستطيع إيران القول أنها سبق أنها حذرت الجميع، وبالتالي فأن أي حادث لاحق سيكون بحسب روايتها نتيجة تجاهل تلك التحذيرات، بالإضافة إلى تعزيز الردع، يعني إعلان عدم القدرة على ضمان الأمن، يعني عمليا أنه أي سفينة قد تصبح معرضة للخطر، شركات التأمين راح ترفع أقساط التأمين، بعض شركات الشحن راح توقف رحلاتها، وبذلك تحقق إيران تأثيرا
0: اقتصاديا. مفهوم هذه التداعيات الاقتصادية، ولكن كيف تقيم فعالية استخدام هرمز كورقة مساومة في يد إيران؟ هل بالإمكان أن تفاوض إيران بمضيق هرمز على كل الملفات العالقة بينها وبين الولايات المتحدة، أن تفاوض بهرمز على الملف النووي، وتفاوض بهرمز على مسألة الحلفاء في المنطقة والملف الصاروخي والأموال المجمدة ورفع العقوبات؟ هل هذه ورقة واحدة كافية لتفاوض على كل هذه الملفات؟
2: صحيح أحسنت، يعني هذا ما تسعى إليه إيران. هي تستهدف مقايضة الولايات المتحدة الأمريكية بدمج المسارات، بمعنى أن لا تعالج البرنامج النووي والصاروخي.

0: المسيرات ودور إيران مزعزع للأمن والاستقرار وحتى الوضع الداخلي لإيران، لأن في أوقات سابقة تحدث الرئيس الأمريكي أنه معني بدعم طموحات الشعب الإيراني وطالب بوقف عملية استهداف المحتجين، إذا أكيد تذكرين في أوقات سابقة. لكن ورقة التفاهم لم تتضمن مسائل وقضايا مهمة مثل دعم إيران للإرهاب، مثل أيضا دعم الشعب الإيراني وتطلعاته في الحرية والتعبير عن مطالبه. لكن محاولة مقايضة الولايات المتحدة التي تبدو واضحة لي العيان، بمعنى أنه كلما اقتربت الأمور من بحث المسائل المعلقة مثل عمليات التفتيش ومصير اليورانيوم تفكيك البرنامج النووي، لوحت إيران بورقة هرمز وحاولت التلويح بهذه الورقة. لكن هذا سوف يكون له نتائج خطيرة جدا رغم أهمية هذه الورقة، فإن استخدامها لفترة طويلة يحمل مخاطر كثيرة، مثل أولا احتمال تشكيل تحالف دولي لإعادة فتح المضيق بالقوة، وهذه أحد السيناريوهات التي قد تلجأ إليها واشنطن. الأمر الثاني زيادة الضغوط والعقوبات على إيران، أيضا تضرر صادرات إيران نفسها لأنها تعتمد أيضا على المضيق لتصدير جزء كبير من نفطها، بالإضافة أيضا إلى جانب احتمال اتساع المواجهة العسكرية إذا اعتبر الإغلاق تهديدا مباشرا للاقتصاد العالمي. النتيجة أنه إيران بتحاول إعادة تعريف الأزمة بين إيران، يعني هي تغلق المضيق وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن جعلت بالتالي هي تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي جعلت هذا المضيق غير آمن، والهدف هو الجمع بين ثلاث أمور في وقت واحد. الأمر الأول هو تبرير إجراءاتها أمام الرأي العام الدولي، ثانيا زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على واشنطن، والجانب الثالث هو أنه عم يستخدم المضيق كورقة تفاوض رئيسية لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية على وقف الضربات أو تقديم التنازلات في أي اتفاق محتمل. لكن هذه الاستراتيجية في تقديري تنجح فقط إذا بقيت الأزمة تحت السيطرة، ما إذا أدى إغلاق الملاحة كما تفضلتي إلى أزمة طاقة عالمية طويلة
1: أشكرك.
0: وخسارة كبيرة.
1: نعم.
0: فهذا قد تواجه إيران ضغوط دولية أوسع، ربما رد عسكري متعدد الأطراف.
1: شكرا جزيلا الدكتور نبيل العطوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية.
0: شكرا جزيلا.
1: أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في بكين أن الأولوية تتمثل في تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والحفاظ على زخم المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل يحظى بقبول الجانبين ودول المنطقة والمجتمع الدولي. أضاف أن وقف إطلاق النار لا يزال هشاً، مشدداً على أن التفاوض والحوار أفضل من القتال والمواجهة. كما أكد استعداد الصين للعمل مع السعودية لخفض التوترات وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. أشار وانغ أيضا إلى أن الصين تنظر إلى السعودية كشريك استراتيجي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نواصل من الملف اللبناني، حيث أعلنت الوكالة اللبنانية منذ قليل أن الجيش الإسرائيلي أنشأ بوابات عبور في مناطق بجنوب لبنان. وكانت تل أبيب أرجأت المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان، وهي خطوة تعكس استمرار التعقيدات التي تواجه تطبيق الاتفاق المبرم برعاية أمريكية. وفي التفاصيل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش قرر تأجيل المرحلة التجريبية في لبنان حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات، واشترطت وضع معايير واضحة يلتزم بموجبها الجيش بالتحرك ضد حزب الله بشكل ملموس وفوري. مسؤول إسرائيلي قال إنه حتى الآن لم يتم تحديد جدول زمني لإنشاء المنطقتين التجريبيتين في لبنان، لكن سيتم إنشاء غرفة مراقبة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ الآلية الأمنية على أن تصادق الولايات المتحدة على الجهات المشاركة فيها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال جولة ميدانية جنوب لبنان أنه لم يتبقى من القوة الصاروخية لحزب الله سوى 8%، وأن المهمة الرئيسية لإنشاء مناطق عازلة وأمنية ضمان حدود إسرائيل.
2: أننا حققنا بفضل

0: عملياتكم هنا واقعا جديدا، فإن لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، ونقول لإيران وحزب الله على حد سواء ارحلوا من هنا، ليس لكم ما تفعلونه هنا. هناك دولتان سياديتان تريدان صنع السلام بينهما، وتريدان حقا إعادة واقع الأمن والازدهار لسكان الشمال وأيضا لسكان لبنان، وعليكم أنتم الخروج. هذه صفعة قوية ولكمة في وجه المحور الإيراني، وقد لا يمر هذا الأمر بالضرورة بهدوء.
1: كما طالب نتنياهو في رسالة إيران وحزب الله بالرحيل، معتبرا ما يحدث في لبنان صفعة قوية ولكمة في وجه المحور الإيراني، وأكد أن لبنان وإسرائيل دولتان ذات سيادة تريدان صنع السلام.
0: هم في المحور الإيراني كانت هنا وهي حزب الله، كان لديهم 150 ألف صاروخ وقذيفة، وهو التجمع الصاروخي الأكثر كثافة على وجه الأرض، واليوم لم يتبقى لديهم سوى نحو 8% فقط. هذا الرقم لا يزال مؤثرا، لكنه لم يعد كما كان سابقا. من خلال عملياتكم تمكننا من تصفية 9000 عنصر، مئات منهم في الأسابيع الأخيرة الماضية. وبالطبع فإن الأمر الرئيسي هو إنشاء مناطق عازلة، مناطق أمنية ليس في جانبنا من الحدود بل في جانبهم هم. نحن نفعل ذلك في لبنان وقد فعلناه في غزة.
1: هذا واعتبر نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن جوهر اتفاقية السلام بين لبنان وإسرائيل ومذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران هو احترام وحدة الأراضي اللبنانية. ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت بشارة خير الله المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد بشارة. إذن إسرائيل
2: مرحبا
1: ترجئ تنفيذ المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان وتشترط معايير محددة، ومنذ قليل الوكالة اللبنانية تعلن أن الجيش الإسرائيلي ينشئ بوابات للعبور في جنوب لبنان. كيف تفكك هذا المشهد الذي تحتل فيه إسرائيل جزءا من لبنان وتضع الجيش اللبناني في مواجهة مع حزب الله؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. الإسرائيلي اليوم من بعد ما عمل حوار مباشر مع لبنان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يحاول الضغط في مكان ما في جنوب لبنان، ويحاول تمرير رسائل للبنانيين، وقد تكون إحدى الرسائل للجيش اللبناني يعني برأي الإسرائيلي أن الجيش اللبناني هو الملزم بتفكيك ما تبقى من ترسانة حزب الله. لذلك أنا أعتقد أن كل هذه رسائل للجيش اللبناني ليبدأ بعملية يعني نزع السلاح. هلأ هناك بما يتعلق بالجيش هناك قرار لبناني، قرار حكومي كلف الجيش، لكن الجيش لم يعني يذهب إلى تنفيذ حصر السلاح بالقوة لأن الحزب كان يقاتل إسرائيل، ويعني بعملية لبنانية يعني رح تعمل مشاكل داخلية بين الناس. لذلك اليوم أعتقد أنها رسائل إسرائيلية للداخل اللبناني وتحديدا لقيادة الجيش اللبناني.
1: ما الضغط الذي يضعه هذا الموقف الإسرائيلي على الدولة اللبنانية من حيث سرعة التحرك ومن حيث طريقة التحرك أيضا؟
2: يعني يحاول الإسرائيلي اليوم أن يقول للدولة أنه نحن عم نتفاهم على العالي يعني بواشنطن تحت رعاية الولايات المتحدة، لكن أيضا على الأرض يجب أن يكون هناك تحركات من قبل الجيش. هلأ عمليا الإسرائيلي يخطئ بهذا الموضوع لأنه يجب أن ينسحب حتى يعني يستطيع الجيش اللبناني تنفيذ المهمة. أعيد وأكرر لك هذا جزء من الضغط الإسرائيلي، الإسرائيلي يجيد لعبة الضغط. لذلك أنا أعتقد أن هذا الكلام لا يعني يستمر أو لن يستمر، لأنه الأمريكي وهو الراعي لهذه الاتفاقية سوف يتدخل يعني تجميد الإسرائيلي إلى حد ما.
1: هل لابد سيد بشارة من حدوث تطور إيجابي بموجب الاتفاق الإطاري الموقع بين إسرائيل ولبنان كي تحافظ الدولة اللبنانية على الدعم الذي تحظى به في مسار التفاوض مع إسرائيل؟
2: حكما سوف نذهب إلى تطورات إيجابية، لكن المرحلة حافلة بالمتغيرات. الدولة ذاهبة نحو الإيجابية، هذا يعني ما بقى في مجال

0: لكن المسألة مسألة وقت. أولا هناك حوار أمريكي إيراني عالي المستوى، قد يرتفع منصوبه أو قد يعني يتفرمن بفعل عدم تنفيذ إيران لتعهداتها أمام أمريكا، وقد تعود الحرب من جديد. لا أحد يعلم متى تعود الحرب بين أمريكا وإيران، لأن هناك تهديدات متبادلة بين الفريقين. لذلك الموضوع أيضا مرهون بما سوف يحدث في الولايات المتحدة
1: إذن أنت
0: الأمريكية
1: تعتقد
0: وإيران.
1: سيد بشارة بأن الوضع في الجنوب اللبناني يتفاعل مع ما يجري من تفاوض بين إيران والولايات المتحدة، يعني هناك علاقة طردية؟
0: لسبب وحيد، أن حزب الله في لبنان مرتبط حكميا بموضوع إيران. إن قالت له إيران اعمل هدنة مثل ما حصل اليوم يذهب إلى الهدنة، إن قالت له إيران أطلق صواريخ على إسرائيل يطلق صواريخ على إسرائيل، إن قالت له إيران سلم سلاحك للدولة اللبنانية يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، إن قالت له إيران عمول مشكل مع الجيش اللبناني يذهب إلى إشكال مع الجيش اللبناني. لذلك الارتباط العضوي لحزب الله مع إيران يجعل من هذا الملف مرتبط في مكان ما في إيران. هذا لا يعني أن يرضخ لبنان الرسمي لأن يكون ورقة تفاوضية مع إيران أو على الطاولة الإيرانية. هون في فرق ما بين لبنان الرسمي الذي يرفض فكرة أن يكون ورقة في يد إيران، وميليشيا حزب الله التي تجاهر بانتمائها إلى ولاية فقيه.
1: أشكرك شكرا جزيلا بشارة خير الله المحلل السياسي متحدثا إلينا من بيروت.
0: أهلا وسهلا.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال 4 من عناصر حركة حماس وتدمير فتحة إطلاق تابعة للحركة في شمال قطاع غزة. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن 4 الذين استهدفوا كانوا يعملون على تنفيذ مخططات ضد أفرادها داخل القطاع، فيما كانت تنوي حماس استخدام فتحة ومنصات الإطلاق التي جرى تدميرها لتنفيذ مخططات ضد إسرائيل بحسب الجيش الإسرائيلي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: خلال زيارته للعراق، أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بخطوات العراق في منع انطلاق الهجمات من أراضيه تجاه دول الخليج، وأكد أيضا أن أمن العراق مهم لدول الخليج والمنطقة.
2: أكدت أيضا في اللقاء على حرص مجلس التعاون على مواصلة تعزيز علاقاته مع جمهورية العراق، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن أمن العراق واستقراره يشكلان عنصرا هاما في أمن واستقرار المنطقة، وأن التعاون البناء بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار. ويعني أود أن أشيد هنا بالخطوات التي اتخذتها جمهورية العراق لمنع انطلاق هجمات عدائية من أراضيها على دول المجلس.
1: كانت هذه تصريحات جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من العراق. ونبقى أيضا في العراق، حيث أفادت مصادر العربية بوقوع إطلاق نار داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، ربما تكون استطلاعية تابعة للسفارة الأمريكية. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 16 مليون دولار، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع لمبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. وكانت مصادر العربية كشفت أنه تم ضبط 100 مليار دينار عراقي و40 مليون دولار حتى الآن ضمن قضية الفساد. بحسب المصادر، فإن المداهمات بالعراق استهدفت 19 شخصا من بينهم نواب حاليون وسابقون ورجال أعمال. الاعتقالات جاءت بناء على اعترافات أدلى بها مسؤولون سابقون في وزارة النفط. إلى السودان، حيث أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 25 من الكوادر الطبية بولاية شمال دارفور، من بينهم

أطباء واختصاصيون وصيادلة وعاملون في القطاع الصحي. وقالت الشبكة إن 20 طبيبا من بينهم 4 طبيبات ما زال مصيرهم مجهولا بمدينة الفاشر عقب اجتياح قوات الدعم السريع المدينة أواخر أكتوبر الماضي. إلى فنزويلا، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى نحو 1950 قتيلا. أضاف أن أكثر من 105 ألاف شخص أصيبوا وأن أكثر من 15 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى.

0: أخبار الاقتصاد.
1: استقرت أسعار النفط اليوم بعد تسجيلها أكبر تراجع فصلي منذ جائحة كورونا في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب عودة تدريجية لحركة الشحن عبر مضيق هرمز. وتداول خام برنت فوق مستوى 73 دولارا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 70 دولارا. مددت قطر للطاقة العمل ببند القوة القاهرة على عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق الأسيوية والأوروبية. وبحسب مصادر بلومبرغ، فإن الشركة القطرية مددت تعليق بعض الشحنات المخصصة لعملاء أسيويين حتى شهر أغسطس. بدورها أعلنت شركة إديسون أن 4 شحنات إضافية من الغاز المسال القطري كانت مخصصة لإيطاليا أضيفت إلى قائمة الشحنات الملغى. دخلت قواعد أوروبية أكثر تشدداً بشأن واردات الصلب حيز التنفيذ مع خفض الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية. وبموجب هذه القواعد، خفض الاتحاد الأوروبي الحصة السنوية المعفاة من الرسوم إلى 18 مليون طن تقريباً، بواقع انخفاض يقارب 47% مع فرض رسوم جمركية بالنسبة 50% على الواردات التي تتجاوز هذه الحصة. أعلنت شركة بوينغ أن فريق تكنولوجيا المعلومات لديها يعمل على استئناف تشغيل جميع الأنظمة والتطبيقات بعدما تعطلت نتيجة انقطاع غير متوقع. أكدت الشركة أنها حددت سبب المشكلة وأنه لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه ناتج عن هجوم إلكتروني. مع تسارع استثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي، بدأت كبرى المؤسسات العالمية في إعادة هيكلة أعمالها وتقليص الوظائف لخفض التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية. وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن الذكاء الاصطناعي تسبب في فقدان 5 إلى 10 آلاف وظيفة شهريا في القطاعات الأمريكية الأكثر عرضة للأتمتة خلال العام الماضي. جنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يقارب من 1.2 مليار دولار من استثماراته في العملات المشفرة خلال العام الماضي فقط، فيما تكبد مستثمرون في بعض مشروعاته الرقمية خسائر كبيرة وفق أحدث تقرير للإفصاح المالي قدمه. وأظهر التقرير أن ترامب حصل على أكثر من 500 مليون دولار من شركة World Liberty Financial عبر بيع منتجات العملات الرقمية الجديدة، كما حقق أكثر من 600 مليون دولار من مبيعات عملات تذكارية تحمل صورته. قضت المحكمة العليا الأمريكية بتأييد حق المواطنة بالولادة، وأسقطت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي كان يهدف إلى منع منح الجنسية للأطفال المولودين في أمريكا لأبوين مقيمين بصورة غير قانونية أو مؤقتة. في سوريا، لا يزال تداول العملة السورية الجديدة محدودا للغاية في أسواق المناطق ذات الغالبية الكردية، وهو ما يثير قلق السكان مع اقتراب القضاء المهلة التي حددها البنك المركزي لوقف التعامل بالعملة القديمة. مراسل العربية جمعة كاش معه التفاصيل.
2: شهر وتنتهي مدة استبدال العملة السورية هنا في المناطق ذات الغالبية الكردية. الجديدة نادرة والقديمة وافرة. ما هي الأسباب التي تحول دون استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة؟ وما هي الحلول التي يقترحها القطاع المصرفي في هذه المنطقة؟

0: في جولة داخل الأسواق ومحال الصرافة تتعالى أصوات المواطنين مطالبين بتوفير العملة الجديدة أسوة بباقي المحافظات السورية.
1: عملة جديدة بالخاص بالجزيرة غير متوفرة يعني بالمئة خمسة فرد عم بيجي الرواتب عم بيجي من بالهرم بالهدول ما تشكل يعني. وهالعملة الجديدة عم تروح فرضا لقسم من الصرافين هن عم يستحكموا بالسعر يعني بالفرد تبديل العملة صرافين أول واحد يدبر حاله فطبق المواطنين ما يطلع بشي يعني.
2: يا ريت يفتحون شيء مراكز شغلة بالقاع مشلي شيء حلول بنوك شغلة محلات صرافة أو يبدلون هالمصاري مثلا لأنه نحن ما نقدر نروح على الشام نودي هالكميات معنا 50 مليون و100 مليون لو هون يبدلوا يعني بصراحة بدأت الحل المشكلة كتير
3: مو متوفرة ما في حاليا ما في عملة جديدة بالسوق حاليا ما في هذا هو بس.
0: ويقترح مختصون جملة من الإجراءات من شأنها تسهيل استخدام العملة الجديدة وضخها في الأسواق.
4: نطالب الجهات المعنية أنه يفتحوا البنوك أو المصارف أو يكلفون الشركات يعني هلا لو يكلفونا نحن كشركات كمان فينا نقوم بواجبنا يعني نخدمهم هيك بدون أي مقابل. مثلا أنا كان رئيس اتحاد صرافين وهلا إذا يكلفونا مثلا يعطونا مصاري نبدل العالم يعني خلال 20 يوم شهر ما نخلي ولا ليرة قديمة بالمنطقة كلها.

0: أخبار الرياضة.
1: حجز منتخب المكسيك مقعدا في دور 16 بعد فوزه على الإكوادور بهدفين دون رد ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم. شهدت المباراة تأجيلا لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. وبهذا الانتصار تأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور الثاني ليواجه الفائز من مباراة إنجلترا والكونغو. وفي مباراة ثانية تأهلت فرنسا إلى دور 16 بفوزها على السويد بثلاثة أهداف دون رد في نيوجيرسي. افتتح كيليان مبابي التسجيل للمنتخب الفرنسي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يعزز برادلي باركولا النتيجة بهدف ثاني مع بداية الشوط الثاني، وعاد مبابي ليؤكد تفوق الديوك بإحرازه الهدف الثالث. بهذا الانتصار ضمنت فرنسا مقعدا لها في الدور المقبل حيث ستواجه باراغواي. أيضا ضرب المنتخب النرويجي موعدا مع نظيره البرازيلي في دور 16 بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف. أعلن رونالد كومان مدرب هولندا استقالته رسميا من منصبه عقب خروج الفريق من منافسة كأس العالم بعد الخسارة أمام المغرب بركلة الترجيح. أوضح كومان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له، وأشار إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة. يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في دور 32 من بطولة كأس العالم. تصدر منتخب إنجلترا المجموعة 12 برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب كرواتيا صاحب المركز الثاني، بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية للأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة 11. وأعلى ملعب سياتل يصطدم منتخب بلجيكا بنظيره السنغالي في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور 32. جاء تأهل منتخب بلجيكا إلى هذا الدور بعدما نجح في تصدر المجموعة 7 برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري. وبأخبار الرياضة نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات

0: حياتنا. أثير مباركي.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
0: معالم مع سلطان المرواني.

هذا جزء من الحي الأندلسي قديماً، تم شراء أكثر من 60 منزل و14 حديقة من أجل بناء هذا القصر الجميل، وسمي بقصر الباهية لبهائه وحسن جماله. هذا القصر نموذج على الفن المعماري في القرن التاسع عشر، كان زمن السلطان عبد العزيز. هذا السلطان كان صغير في السن، الوزير الأكبر الصدر الأعظم في زمانه يسمى أحمد بن موسى الشرقي البخاري، وهذا البخاري من أسرة عريقة سياسية، فكان متولي زمام الأمور، فقرر أنه يبني هذا القصر للسلطان، فاشترى هذه الدور والحدائق وجلب المهندسين والفنيين والمعماريين وبنى قصر الباهية. القصر جميل جدا وكأنه بني بالأمس، طبعا مزخرف الأرض بالزليج ثم الزخارف الجبسية، انتهاء بالخشب والمشربيات، الأجنحة، الكوات، قاعات الاستقبال، وفيه أكثر من رياض. في ميزة مهمة جدا في القصر، الحالة الصحية في ذاك الزمن أثرت على النمط العمراني، لأن الأوبئة فتكت بالمغرب في ذاك الزمان، فنجد هذا القصر مليء بالباحات، الساحات المكشوفة عشان يكون الجو فيه صحي.

من التفاصيل الجميلة في قصر الباهية هذا الزليج من الأسفل حتى منتصف الحائط، ومسجل على هذا الإفريز عبارة العافية الباقية. مثل هذه العبارات تتكرر معنا حتى في القصور الأندلسية الغبطة المتصلة، لكن العافية الباقية، العافية أوصانا عليه الصلاة والسلام إذا سألنا الله قال إذا سألتم الله فسألوه العافية. في المغرب اليوم يسمون النار بالعافية، وهذه لها أصل لغوي، لأن العرب كانت تسمي الشيء بالضد، فكانوا يسمون الأعمى بصير واللديغ سليم والصحراء مفازة. وأعتقد أن أخواننا المغاربة يسمون النار بالعافية بغية السلامة منها. في الأعلى عندنا سقف خشبي عجيب في طرازه وكأنه سفينة مقلوبة، يتكرر معنا في قصر الباهية.

هذه البوابة عمرها حوالي 150 عام. هذا الجزء من الباب يسمى بالخوخة. الخوخة هي باب صغير داخل الباب الأساسي لأهل الدار، يسهل فتحه وغلقه. وأشهر خوخة في التاريخ هي خوخة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبي بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: سدوا عني جميع الأبواب إلا خوخة أبي بكر. هذه هي الخوخة.

مراكش مدينة القصور، قصر الباهية البديع، قصر الباشا. هذه القصور لها عدة رموز ترمز لقوة وثراء مملكة مراكش ومن حكم مراكش في ذاك الزمان. سنأخذ جولة على هذه القصور ونستنطق الأهل والدور.

قصر البديع أو القصر الكبير في مراكش واحد من أجمل الأمثلة على القصور الأثرية في المغرب. صاحب هذا القصر السلطان أحمد المنصور الذهبي، أحد أقوى سلاطين الدولة السعودية. هذا السلطان شارك في موقعة شهيرة في التاريخ الإسلامي تسمى معركة الملوك الثلاثة ومعركة وادي المخازن. هذه المعركة كانت بين المغرب وبين البرتغال. البرتغال في وقتها كانت دولة استعمارية من الدرجة الأولى، نقدر نعتبرها ثاني أقوى دولة في العالم بعد أسبانيا. بعد سقوط غرناطة انطلقت الأساطيل الأسبانية والبرتغالية تعربد في بحار ومحيطات العالم. وصل البرتغاليين حتى المغرب، تصدى لهم المغاربة ووقعت الوقعة الشهيرة بوادي المخازن. مات في هذه المعركة ثلاثة ملوك، اثنين من الأمراء السعوديين والملك البرتغالي سيباستيان. ما صدق البرتغاليين هذه الهزيمة النكراء، حتى أن البرتغال سقطت كإمبراطورية بعد وادي المخازن. أصبحت البرتغال مستعمرة بعد أن كانت مستعمرة. استعمرت البرتغال بعدها مباشرة أسبانيا. بأموال وغنائم هذه المعركة بنى السلطان المنصور الذهبي هذا المعلم التاريخي، قصر البديع. هذا القصر فيه عدة أنماط للفن الإسلامي. هذه الحدائق السفلية قل ما نراها، موجودة في الأندلس، موجودة في المغرب، وهي في الأصل حدائق عراقية من مدينة سامراء.

مميزة جدا الحدائق في قصر البديع، وهي من أندر أنواع الحدائق لأنها مبنية على انخفاض، بينما بقية الحدائق موجودة حوالين النوافير في الأبهية في الأفنية. هذه الحدائق أو نوعها عرفت بالحدائق السامرائية من مدينة سامراء بالعراق، وزي ما نعرف الحضارة البابلية اشتهرت بحدائقها، حدائق بابل. ذهب البابليون وبقيت حدائقهم، وذهب الفراعنة وبقيت أهراماتهم، وذهب السعديين والسلطان المنصور الذهبي وبقي قصر البديع. الحدائق لها أهمية كبيرة في القصور. أول شيء منظر جمالي، تلطف الجو، أيضا مصدر اكتفاء ذاتي، في حال حوصر القصر يأكلون من هذه الحدائق. والحدائق لابد أن تحاط بأسوار ضخمة للدفاع، ولابد أن يكون لها مصدر مائي.

أعمال التنقيب الأخيرة في قصر البديع كشفت عن هذه القنوات المخفية. هذه القنوات تحت الأرض مطمورة زي ما نلاحظ من الفخار. القنوات ذي ما تكون ممتدة امتداد طويل، كل مسافة معينة تنتهي في برك مثل البركة الموجودة أمامنا. هذه البرك لها وظيفتين، وظيفة أولى تخزين المياه وضمان اندفاعه مرة أخرى. الوظيفة الثانية وهي الأهم إن الرواسب اللي تنقلها المياه إذا خف الجريان تترسب في هذا القاع، فيصل الماء عذبا زلالا إلى أهالي القصر.

هذا الجناح شاهد على العصر، شاهد على التاريخ في قصر البديع، جناح زوجة السلطان المنصور الذهبي السلطان الخيزران. هذه السلطانة عانت، شاهدت عدة أحداث تاريخية دامية ما بين زوجها وأبنائها. السلطان المنصور الذهبي أقوى سلاطين الدولة السعودية، كان رجلاً ولم يوافق قدراً، كان عليه هجمات شرسة بيئية وعسكرية، انقلابات عسكرية من أبنائه. استطاع السلطان المنصور الذهبي أن يسيطر عسكرياً ولكن هزم بيئياً، قتله الطاعون بمدينة فاس، ثم نقل ودفن في مقابر السعديين بمراكش. بعد وفاته تضعضعت الدولة السعودية وتقاتل أبنائه على الحكم ثم انهارت.

الله الله، من عاش في هذا المكان عاش في النعيم. قصر الباشا في مراكش يعتبر رمز ناطق للفن المعماري في المغرب، مفخرة من مفاخر النمط العمراني. الأنامل اللي بنت هذا الجمال ظلت وفية للعهود الأندلسية والمغربية القديمة، لذلك القصر يحاكي قصور السعديين والمارينيين ويحاكي قصور غرناطة وقرطبة.

كل شيء في هذا القصر في مكانه. لك أن تتخيل مادة واحدة الخشب صنع منها 5 أشكال: المقرنصات الخشبية، التيجان، الأفاريز. بعد الخشب تأتي مرحلة الجص، مرسوم ومنقوش ومزخرف. بعدها مرحلة الزليج، حتى الأرض فكسيت بالرخام، والرخام مادة غالية الثمن. إذا وجدته في القصور اعرف أن الدخل الاقتصادي لصاحب القصر عالي جداً.

هذه الحديقة الأندلسية في قصر الباشا، حديقة غناء وارفة أندلسية بامتياز. أنواع النباتات اللي موجود فيها أشجار التين والبرتقال والليمون والريحان والياسمين. الباشا شخصية شهيرة في التاريخ المغربي، قلدوا ملك المغرب في القرن 19 باشا مراكش، ومنصب كبير يسمى بالتهامي الكلاوي. هذا الباشا في 1910 بنى هذا القصر كمقر له. بعد وفاته استمروا أبناؤه في هذا القصر. القصر ذاعت شهرته لجماله في العالم، فأصبح السياسيين والفنانين إذا زاروا المغرب يحرصون على زيارة هذا القصر. أشهر من زاره من السياسيين وينسون تشرشل قائد بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، والفنان تشارلي شابلن.

إذا ذكرت القصور في مدينة مراكش فوراً يتبادر إلى الذهن قصر المأمونية أو المامونية كما يسمونه أهالي مراكش. هذا القصر له قصة تمتد 250 عام ولا يزال إلى اليوم يستقبل ضيوفه.

قبل 250 عام تقريبا اعتلى سدة الحكم في المغرب سلطان يدعى محمد الثالث، محمد بن عبد الله العلوي. هذا السلطان جاء في فترة قلاقل في المغرب، ولكنه كان حاكم قوي فاستتبت له الأمور. في تلك الحقبة كان في أحداث عالمية غيرت خارطة العالم، وكان المغرب شريك فيها. السلطان محمد الثالث هو أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. عن مين؟ عن بريطانيا. بريطانيا في ذاك الوقت كانت دولة قوية، إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. فأمريكا بعد الحرب الأهلية حينما حاولت تستقل عن بريطانيا أعلنت استقلالها، ولكن الكيانات السياسية في العالم لم تعترف بها، خوفا من مين؟ من بريطانيا. فجأة وإذا بالفرج يأتي لأمريكا، اعتراف السلطان محمد الثالث اعتراف المغرب بأمريكا. والمغرب في ذلك الوقت أيضا كانت مسموعة الكلمة خصوصا في الساحة السياسية، وهذا الاعتراف يعطي أمريكا الحق بالتجارة وإرسال السفن والتبادل التجاري في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، حتى أن أمريكا في كل عيد استقلال تذكر ذلك للمغرب. بعد هذه الأحداث أراد هذا السلطان أن يهدي ابنه المأمون هدية زواج، فقرر أن يبني له حدائق جميلة في مدينة مراكش فسميت بالمأمونية، كانت متنزهة لهذا السلطان. هذه الحدائق بني فيها قصر يسمى قصر المأمونية. هذا القصر فريد لأنه زخرفته تجمع ما بين الزخرفة الإسلامية العربية الأندلسية بقالب مغربي.

هذه المامونية، هذه هدية السلطان لابنه بمناسبة زواجه. هذه الحدائق أصبحت متنفس للعائلة المالكة السلطان.

الأبناء وزوجاته غابة من الأشجار، من الورود، من الزهور، وأكثر ما نشاهد فيها شجر الزيتون والنخيل. شجر الزيتون هذا شجر معمر، بعض هذه الأشجار عمرها من عمر الحديقة يتجاوز 250 عام. حينما بنيت الحديقة كانت تحيط فيها الأسوار الموحدية، هذه الأسوار عمرها حوالي 800 عام. بنيت فيها الرياضات، الرياضات اللي هي أماكن استراحة مكشوفة من الأعلى. استمرت متنفس للعائلة حتى 1882 جاءت بعثة إنجليزية للسلطان الحسن الأول، فقرر أنه يستقبلهم في المامونية، فبني القصر المنيف. هذا القصر تعددت الأدوار عليه، وانتهى به المطاف فندق جميل 5 نجوم، رمز من رموز المغرب.

الباحة البيضاء في قصر المامونية مكان استقبال رسمي، ودائما الأماكن الرسمية في القصور تزين بطريقة زائدة. ليش؟ عشان السفير أو الضيف اللي يجي للمملكة للسلطنة يأخذ انطباع عن قوة وثراء هذه السلطنة فتقع الرهبة في نفسه. هذه الباحة سميت بالبيضاء لأنه غالبية اللون المستخدم فيها هو اللون الأبيض. الأرضية مكسوة بالرخام، وإذا وجد الرخام في القصور هذا مؤشر اقتصادي مهم على قوة وغنى هذه السلطنة والمملكة. حتى أنه كانوا يقايضون ما بين الدول أوروبا، غالبية الرخام هذا يستورد من أوروبا، يقايضون بالسكر بالأشياء الثمينة ويأخذون الرخام. أما الأعمدة فمكسوة بالزليج، هذا الزليج الفاسي. والزليج هي قطع من الفسيفساء صغيرة وملونة وترصف رصفا باليد، ترسم رسما باليد. هذه المهنة عمرها مئات السنين، لا زالت إلى اليوم في المغرب تصنع بنفس الطريقة التقليدية الأولى، ولا زالت تستخدم إلى اليوم. الأعلى الأعمال الجبصية الجسية انتهاء بالزخارف الخشبية والقرميد. مراكش حارة خصوصا في فصل الصيف، لذلك دائما ما يعتمدون على مصادر الماء، على البراك، على النوافير. هذه الباحة فيها أكثر من نافورة للماء لتلطيف الجو، أيضا مفتوحة من الأعلى. كل ما كبرت الفتحة في الأعلى هذا تدل على مؤشر أيضا صحي، لأنه مراكش في القرن 19 ضربها الطاعون، فكانوا يعتمدون على توسيع الفتحات في الأعلى من أجل أن يكون الهواء متجدد وصحي.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات الهوية.
2: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد.

0: العربية اف ام
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: العربية بيزنس خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

مشاهدينا ثواني تفصلنا عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية في أولى جلسات تداول شهر يوليو. نستذكر أداء شهر يونيو حيث المؤشر خسر تقريبا 2.5% متراجعا للشهر الثالث على التوالي. على مدار الربع الثاني خسر المؤشر تقريبا 4%، ولكن على الرغم من كل ذلك إلا أن المؤشر يبقى مرتفعا منذ مطلع هذا العام 3%. هذه الحركة الأولية لمؤشر السوق. يفتتح جلسة اليوم أولى جلسات شهر يوليو على شيء من الإيجابية، ارتفاعات طفيفة بواقع تقريبا 20 نقطة، مكاسب في حال استمرت تكون للجلسة الثانية على التوالي. يقف فيها المؤشر على مستويات 10823 نقطة. تفاصيل هذه الحركة وكل الأخبار التي نتابعها في جلسة اليوم بعد العناوين على شاشة العربية بزنس. صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. هذه أبرز العناوين. أرقام البنك المركزي السعودي تظهر ارتفاع الإقراض للقطاع الخاص ب 6.5% على أساس سنوي في مايو. وبعد مورغان ستانلي، جولدمان ساكس يتوقع عودة فائض المعروض النفطي مع تزايد الإمدادات عبر مضيق هرمز. وقطر للطاقة تمدد العمل بالقوى القاهرة لبعض شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا وأوروبا. ونتابع أيضا في نبض السوق، سبكم والتصنيع تعلنان انتهاء الأعمال الإنشائية لمشروع مشترك لتوسعة مصنع تكسير الأثلين.

مشاهدينا نحييكم من جديد ونبدا نبض السوق كما العاده بتفصيل حركه مؤشر سوق الاسهم السعوديه. هذه اولى جلسات شهر يوليو، اذا البدايه كانت ايجابيه، ارتفاعات طفيفه بواقع تقريبا 20 النقطة المئوية. الان نتحدث عن نفس النسبه 20 نقطه، المؤشر يقف على مستويات 10820 نقطه تقريبا. طبعا نستذكر بكل تاكيد اداء المؤشر على مدار شهر يونيو، حيث فقد المؤشر تقريبا 2.5 النقطة المئوية متراجعا للشهر الثالث على التوالي. هذه اذا نظره على تداولات شهر يونيو، حيث فقد المؤشر تقريبا 278 نقطه على مدار الربع الثاني، فقد المؤشر 4%. نتحدث هنا عن ابريل حتى نهايه يونيو، فقد تقريبا 450 نقطه، ولكن على الرغم من كل هذا الا ان المؤشر يبقى مرتفعا منذ مطلع هذا العام بنحو 3%. على كل جلسه جديده، اولى جلسات شهر يوليو واولى جلسات الربع الثالث والنصف الثاني، دعونا نلقي نظرة على حركة المؤشر. إذن مكاسب حتى هذه الساعة تبلغ تقريبا 20 النقطة المئوية. هذه قائمة الأسهم التي تحرك السوق صباح هذا اليوم، حيث سهم الأسماك هو السهم الأكثر نشاطا، يقفز ب6% صباح هذا اليوم. الراشحي إذن مكاسب بربع نقطة مئوية. الشرقية للتنمية اليوم من بين الأسهم الأكثر نشاطا 4% من المكاسب. سهم العربية للأنابيب يقفز اليوم بأكثر من 2%. هذه الارتفاعات تأتي في ظل توقيع الشركة عقدا مع شركة أرامكو لأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، قيمة العقد تقدر بنحو 133 مليون ريال، يمتد العقد على مدار 9 أشهر. من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد على فترة الربع الأول والربع الثاني من السنة المالية 2027. يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية اليوم، يقفز ب1.7%. نعود إذن إلى قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، حيث من بين هذه الأسهم متكاملة الأسماك المركز

الكندي الطبي الشرقية للتنمية والثمار. في مقابل ذلك من حيث الأسهم الأكثر تراجعا زين السعودية، عطاء، بوبا، الكابلات السعودية، سلامة. بوبا اليوم السهم يتداول كإكس ديفيدند دون أحقية توزيع أرباح. الجمعية العمومية عقدت يوم أمس وأقرت توزيع 4 ريالات لكل سهم عن عام 2025. أيضا من بين الأخبار التي نتابعها صباح هذا اليوم في السوق، نتوقف مع سهم أكوا باور. هي الشركة وقعت من خلال شركة المشروع التابعة لها، شركة أندياغو للطاقة، وقعت اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع حكومة موريتانيا. كذلك وقعت اتفاقية تحويل الغاز إلى كهرباء مع الشركة الموريتانية للكهرباء، وذلك لمشروع محطة أندياغو لتوليد الكهرباء. تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 2,600,000,000 ريال. حصة شركة أكوا الفعلية في المشروع تقريبا 60%. سيتم تحديد الأثر المالي لهذا المشروع عند إغلاق أو عند إتمام الإغلاق المالي. سهم أكوا لا يزال إذن يتداول على الثبات صباح هذا اليوم. يوم أمس كان أنهى الجلسة على ارتفاعات قوية. نتوقف مع سهمين في قطاع البتروكيماويات، سهم التصنيع وسهم سيبكم العالمية. لاحظوا الارتفاعات القوية على كلا السهمين صباح هذا اليوم. هذه الارتفاعات تأتي في ظل إعلان كل من الشركتين عن انتهاء الأعمال الإنشائية لمشروع التوسعة في مصنع تكسير الأثيلين التابع للشركة السعودية للأثيلين والبولي أثيلين. تم أيضا بدء الإنتاج التجريبي للمشروع. هذا المشروع هو أحد المشاريع المشتركة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينيات، والمملوك بنسبة 60% من قبل شركة تابعة لشركة التصنيع، ومملوك بنسبة 32.5% لشركة سيبكم. تتوقع كلا الشركتين أن يظهر الأثر المالي بالنتائج المالية ابتداء من الربع الثالث من هذا العام، ويبدو أنه هو خبر إيجابي وينعكس على أداء السهمين بشكل إيجابي صباح هذا اليوم. إذن هذا أبرز ما نتابعه من حيث أخبار الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي ساما سجل نحو 1,740,000,000,000 ريال في مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 6.8% على أساس سنوي. أما مطلوبات المصارف من القطاع الخاص فسجلت نحو 3.25 تريليون ريال بزيادة قدرها 6.6% على أساس سنوي. انضم جولدمان ساكس إلى مورغان ستانلي في توقعاته بعودة سوق النفط إلى فائض في المعروض خلال العام المقبل. ويتوقع البنك أن يسجل سوق النفط فائضا في المعروض يقترب من 2,000,000 برميل يوميا بعد احتساب إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية. مددت قطر للطاقة العمل ببند القوى القاهرة على عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. وبحسب مصادر بلومبرغ، مددت الشركة القطرية تعليق تسليم بعض الشحنات المخصصة لعملاء في آسيا حتى شهر أغسطس. تراجعت البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر من عام 2024 وسط تصاعد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وتزايد الضغوط على سوق الأصول الرقمية. وفي نفس السياق، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث إقرار مالي سنوي له بأنه يتوقع تحقيق ما لا يقل عن 1,400,000,000 دولار من أنشطته المرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2025، بما في ذلك عملته الرقمية الميم كوين. كما كشف الإقرار عن أرباح إضافية بلغت 26,000,000 دولار. رفعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على وصول المستخدمين الأجانب إلى نموذج الذكاء الاصطناعي فيبل 5 التابع لشركة أنثروبيك، ما يتيح توزيعه على نطاق أوسع بعد أن عالجت الشركة مخاوف إدارة ترامب المتعلقة بالسلامة.

إلى مصر مشاهدينا، ونلقي نظرة على تداولات السوق في أولى جلسات شهر يوليو. إذن طبعا نستذكر أن شهر يونيو كان متباينا من حيث الأسواق المصرية، بداية إيجابية. إذن الـ EGX 30 على ارتفاعات بعشر نقطة مئوية، يرتفع اليوم للجلسة الثانية على التوالي. السبعين هذه مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، والمئوي كذلك. طبعا نستذكر أن جلسة أمس كانت إيجابية للغاية، ارتفعت المؤشرات.

0: كافة الـ EGX 30 كان قفز بأكثر من 1%، في حين السبعيني والمئوي فارتفع بأكثر من 2%. يونيو كان متباينا حيث هذه الأسواق، المؤشر الرئيسي كان فقد أكثر من 4%، في حين السبعيني فأضاف تقريبا 6% والمئوي أضاف 3.25 المئوية. للحديث أكثر حول مجريات الأسواق المصرية معنا من القاهرة زميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من عودة مصر للأسواق الدولية عبر إصدار سندات بالين الياباني بقيمة تعادل تقريبا 500 مليون دولار، لنتطرق إلى تفاصيل هذا الإصدار الذي تم في اليوم الأخير من السنة المالية الحالية، يعني تكمل إصدارات مصر الدولية تقريبا 4 مليارات دولار.
1: صباح الخير نوف، كما أشرتي بالفعل بالإصدار الذي تم بالأمس تكون أكملت مصر إصدارات دولية في الأسواق الدولية خلال العام المالي الماضي الذي كان آخر يوم فيه بالأمس 4 مليارات دولار. الإصدار الأمس كان سندات ساموراي بالين الياباني بما يعادل 500 مليون دولار على شريحتين مضمونة من البنك الإفريقي للتنمية، على شريحتين الشريحة الأولى 350 مليون دولار أجل 5 سنوات بعائد 2.8%، الشريحة الثانية 150 مليون دولار أجل 10 سنوات بعائد 3.5%، مخصصة للمشروعات التمويل الأخضر وأيضا مشروعات التنمية المستدامة بما فيها ما يتعلق بالتعليم والصحة وغيره. بالطبع يعني هي سندات الساموراي وسندات أيضا التي تصدر بالعملة الصينية اليوان الصيني، هذه السندات سندات مستدامة وعادة يكون العائد عليها منخفض. نذكر أن مصر لجأت للأسواق الدولية على الرغم من الحرب على إيران في الفترة من 26 مارس إلى 7 إبريل، قامت بفتح إصدارات كانت قائمة بالفعل لسندات دولية بالدولار، وأصدرت 4 إصدارات ب3 إصدارات بمليار دولار بنفس شروط هذه السندات التي صدرت قبل ذلك، وأيضا لجأت في 14 مايو إلى السوق الدولية بإصدار آخر سندات دولية بقيمة مليار دولار كان العائد عليها 7.6% وأجل 8 سنوات. الدولة تسير في خطوات متسارعة بالطبع لإطالة أجل الدين، ولذلك شاهدنا الإصدارات الأخيرة كلها طويلة الأجل. نذكر أن وزير المالية أشار إلى أنه خلال العام المالي الحالي احتياجات مصر التمويلية تتراوح ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار، جزء منها من المؤسسات الدولية مؤسسات التمويل الدولية، وإصدارات ستكون في حدود 4 مليارات دولار أيضا.
0: فهيمة، لنتطرق بشكل سريع إلى السوق، شهر يونيو كان متباينا من حيث الأسواق، EGX 30 كان مني بخسائر قوية في حين تبعنا ارتفاعات قوية على السبعيني والمئوي. بصورة إيجابية مطلع تداولات يوليو، ماذا نراقب اليوم من حيث الأسهم وما هي التوقعات بالنسبة للأشهر المقبلة؟
1: بالطبع كما أشرت نوف، كان شهر يونيو ليس جيدا بالنسبة للأسهم القيادية، شهدت تراجعات. المؤشر الرئيسي تراجع أكثر من 4% كما أشرت، ولكن المؤشر السبعين استمر في الارتفاع. وأيضا نذكر بأنه خلال الربع الثاني من العام الحالي كانت أداء المؤشرات جميعها جيدة للغاية. المؤشر الرئيسي ارتفع ب 11.4%، المؤشر السبعيني، وهو إشارة إلى لجوء بالطبع إلى أننا سوق أفراد، البورصة المصرية سوق أفراد، وعندما يكون هناك ضبابية حول أداء الأسهم القيادية يتجه المستثمرون إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة. ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 23.7%، ارتفاعات قوية جدا كان المؤثر الرئيسي فيها هو أسهم القطاع العقاري، والتي ارتفعت بشكل قوي جدا. سهم بالم هيلز على سبيل المثال ارتفع ب 74%، أوراسكوم للتنمية 59%، طلعت مصطفى ارتفع ب 26.8%. بالطبع شاهدنا خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يونيو عملية إعادة هيكلة للمحافظة الاستثمارية للمؤسسات والأفراد، وهذا أثر بشكل كبير على حركة المؤشرات كما أشرتي. وبالتالي منذ الأمس بدأنا نشهد عودة للمؤسسات للشراء في السوق المصرية وأيضا الأفراد المصريين، ولذلك يرى المحللون أنه ولكن السيولة لا تزال منخفضة. طالما السيولة منخفضة يرى المحللون أنه يمكن أن نشهد أداء عرضيا حتى تعود القوى الشرائية مرة أخرى إلى السوق.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة.

سعيد على هذه المشاركة، بقونا معك لكل جديد. نتوقف الآن مشاهدينا مع موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء في قطر. ومن جانبه انتقد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتقد النفي الإيراني لإجراء المفاوضات، وقال فانس في تصريحات تلفزيونية قال أن أسلوب الإيرانيين لا يفهمه وأنه من المحبط أن تنفي طهران علنا محادثات السلام الجارية بينما تستمر المفاوضات الفنية. وأشار فانس إلى أن أمريكا تريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي. وأضاف فانس أن ترامب مستعد لإلقاء القنابل ولكن فقط إذا كان ذلك يخدم هدفا. وقد رجحت إيران أنه بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستجري في قطر مباحثات بشأن الإفراج عن أصولها المجمدة، مؤكدة أنها لا تعتزم لقاء الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الدوحة. إيران، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، أبلغت سلطنة عمان رفضها مسارات الملاحة المعترف بها دوليا في مضيق هرمز ودعت إلى تغييرها في خطوة قد تعقد الأوضاع في أحد أهم ممرات تجارة النفط والغاز في العالم. ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي تأكيده أن طهران لم تعد تعترف بمسارات الملاحة الحالية في مضيق هرمز. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه جرى تأجيل المرحلة التجريبية في لبنان حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات. وقال مسؤول إسرائيلي أنه حتى الآن لم يتم تحديد جدول زمني لإنشاء المنطقتين التجريبيتين في لبنان، لكن سيتم إنشاء غرفة تنسيق تعمل على مدار الساعة لتنفيذ الآلية الأمنية على أن تصادق الولايات المتحدة على الجهات المشاركة فيها. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال 4 من عناصر حركة حماس وتدمير فتحات إطلاق تابعة للحركة في شمال قطاع غزة. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن الأربعة الذين استهدفوا كانوا يعملون على تنفيذ مخططات ضد أفرادها داخل القطاع، فيما كانت تنوي حماس استخدام فتحات ومنصات الإطلاق التي جرى تدميرها لتنفيذ مخططات ضد إسرائيل. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي ما يعادل 16 مليون دولار ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من يونيو إلى نحو 1950 قتيل، وأضاف أن أكثر من 105 ألف شخص أصيبوا وأن أكثر من 15 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى.

0: ثماني فرص عقارية واعدة في مواقع استراتيجية تطرحها مكان المستثمر تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ ضمن مزاد متون الرياض، يبدأ بتاريخ 5/7/2026.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
3: في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
2: كيف بتميز بين مشروع

0: يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير، ومشروع يا رب يحتاج بعض التغيير.
1: أنا يومياً أتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
0: توزيعات يونيليفر.
1: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة دوسيور، ومن بعد من لاصابولا.
2: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
0: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: مشاهدينا نحييكم من جديد. أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية استمرار استقرار الطلب على العمالة خلال شهر مايو، ووفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بشكل طفيف إلى 7,590,000 وظيفة خلال مايو مقارنة بالمستوى المعدل لشهر أبريل، متجاوزا توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 7,300,000 وظيفة. طبعا تجر الإشارة إلى أن أرقام في غاية الأهمية تصدر في الأيام القليلة المقبلة، أرقام الوظائف في القطاع الخاص بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية. هذه إغلاقات وول ستريت يوم أمس في آخر جلسة تداول لشهر يونيو، حيث كان في مكاسب جماعية. داو جونز أضاف تقريبا ربع نقطة مئوية مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي. الأس أن بي 500 أضاف تقريبا 18 نقطة، والناسداك كومبوزيت مكاسب بواحد ونصف النقطة المئوية. طبعا هذه الارتفاعات جاءت بدعم من أسهم التكنولوجيا والرقائق. وفي آسيا صباح هذا اليوم في أولى جلسات شهر يوليو صورة إيجابية من حيث اليابان. سوق هونغ كونغ مغلق اليوم في عطلة رسمية، بالتالي هذا إغلاق يوم أمس كان في تراجعات بلغت 16 نقطة. الكوسبي الكوري الجنوبي اليوم تحت بعض الضغط، التراجعات يعني ملحوظة ب 2%، ومؤشر أستراليا 16 نقطة المئوية. مشاهدينا للحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية نذهب إلى بيروت، معنا من هناك جو يرق رئيس قسم الأسواق العالمية في سيدرا ماركتس. جو صباح الخير لك وأهلا بك معنا. جو أبدأ معك من أرقام مهمة تصدر هذا الأسبوع، أرقام الوظائف غير الزراعية، إلى أي مدى يعني ستغير هذه الأرقام من مسار السياسة النقدية أو التوقعات من حيث السياسة النقدية؟ الآن الأسواق تسعر رفع لأسعار الفائدة في شمال سبتمبر بتقريبا 60%، ودعني هنا أتطرق إلى أنه الرئيس الجديد للفيدرالي كيفن وورش لا يرحب كثيرا بموضوع الفورورد جايدنس، بالتالي إلى أي مدى هذه الأرقام مهمة وإلى أي مدى سيأخذها الفيدرالي في الحسبان؟
1: طبعا خير نوف، شكرا على الاستضافه. يعني ارقام سوق العمل رح تكون اساسيه ورح تكون بالمبدا رح تكون جيده. يعني سوق العمل بال 2026 كان عم بيكون جيد بعكس ال 2025، امبارح فرص العمل كانت جيده، اللي عم نشوفه بال 2026 سوق عمل مستقر بين ارتفاع تضخم مع سوق عمل مستقر وخلق وظائف مع بطاله على 4.3%، هذا بيعطي دفع لنوف للفيدرال الامريكي انه يكون بالسياسات التشدديه اللي شفناها بخطاب كيفن وورش. فالاتجاه نشوف رفع بالفوائد الاجتماعي، مش الاجتماعي المقبل بسبتمبر، الاسواق مسعره رفعين. بعتقد يعني عندنا هيدي الصيفيه نوف مع ارقام التضخم مع سوق العمل بتعطينا تصور كم رفع رح يكون للفوائد هيدي السنه، وبتعطينا تصور كيف رح يكون فيدرالي متشدد. مثل ما سبق وحضرتك ذكرتي الاسواق رح تكون بحيره، لان كيفن وورش هو ضد الفورورد جايدنس والبروجكشن المستقبليه، فهون رح تكون يعني الاسواق رح ترجع. يعني كنا عم نشوف بالقبل الفيدرال الامريكي عم يعطي هالتوجيهات، هلا بنرجع على اداء الشركات على اداء الاقتصاد هي رح تعطي التوجيهات المستقبليه وتكون مؤثره بارقام السياسات النقديه اذا رح يكون في عندنا ارتفاعات اضافيه بالفوائد.
0: بالتالي جو، ما هي توقعاتك كم زيادة في أسعار الفائدة سنشهد هذا العام؟
1: مرجح هو رفعين نوف للفايد بال 2026، بس مثل ما قلت لك انه هلا عم نشوف اسعار النفط رجعت على مستويات قبل الازمه وعم تلمس 70، في حال ما شفنا اي تطورات جيوسياسيه، في حال شفنا انخفاضات

0: ارقام التضخم، فينا نشوف رفع بسبتمبر، والرفع الاضافي بسبب ما بيكون مؤكد.
1: طيب، والدولار لا شك انه استفاد من هذه التوقعات في يعني في الربع الثاني وفي يونيو، سجل ارتفاعات شهريه هي الاقوى في عام تقريبا. هل تستمر هذه الارتفاعات او هذا الاتجاه في ظل انه اسعار الفائده ستبقى مرتفعه لفتره اطول؟ يعني بس استطرادا على ذلك، يعني في مقابل ذلك، في مقابل قوه الدولار، الذهب فقط تقريبا 14% في الربع الثاني، أسوأ اداء فصلي منذ عام 2013، وفقد 12% تقريبا في يونيو تراجعات للشهر الرابع على التوالي. هل تستمر قوة الدولار وبالتالي ضعف الذهب؟
0: بالمبدا على المدى القصير رح نضل نشوف ارتفاع بالدولار الامريكي وبالدولار الامريكي. عم نشوف الذهب المتضرر الاكبر، يعني عندنا من بدايه السنه لهلا منخفض الذهب 8%، انخفض 14% من أسوأ الاشهر من 2013، فضعف اضافي بالذهب. حتى على الصعيد الفني عم نشوف الطاقات، يعني ال 200 موفينج افريج تحت ال 50 متحرك، يعني عم نشوف يعني هي نقطه الموت تكنيكلي. انا بشوف اساسيات الاسواق بالذهب على المدى الطويل نوف، دائما بنرجع نشوف ارتفاعات، عم نشوف ديبيزمنت من قبل البنوك المركزيه، عم نشوف لجوء البنوك المركزيه للذهب، بس على المدى القصير فينا نرجع نشوف 3900، فينا نرجع نشوف مستويات 3700.
1: شكرا جزيلا لك جو يرق، رئيس قسم الاسواق العالميه في سيدرا ماركتس.
0: شكرا نوف.
1: رفعت الحكومة الأمريكية قيود الوصول الأجنبي إلى نموذج الذكاء الاصطناعي فيبل 5 التابع لشركة أنثروبيك، ما يمهد لإعادة إتاحته على نطاق واسع أو أوسع، بعد أن تعهدت الشركة بمعالجة المخاطر الأمنية المرتبطة بالنموذج والتعاون مع واشنطن على وضع بروتوكولات ومعايير للإصدارات المستقبلية. وقالت أنثروبيك أنها ستبدأ إعادة إتاحة الوصول للمستخدمين اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد تلقيها إشعارا برفع القيود. والآن موجز لأبرز الأخبار المتعلقة بكأس العالم.

حجز منتخب المكسيك مقعدا له في دوري 16 بعد فوزه على الأكوادور بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري 32 من كأس العالم. وشهدت المباراة تأجيلا لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. ومع بداية اللقاء نجح منتخب المكسيك في فرض أفضلياته وافتتاح تسجيل الأهداف، ثم عزز المكسيك النتيجة بإضافة الهدف الثاني، ولم تشهد الدقائق المتبقية من اللقاء أي تغيير في النتيجة رغم المحاولات المتواصلة من كلا الفريقين. وبهذا الانتصار تأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور الثاني ليواجه الفائز من مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية. وفي مباراة ثانية تأهلت فرنسا إلى دور 16 بفوزها على السويد بثلاثة أهداف دون رد في نيو جيرسي، وسجل كيليان امبابي الهدفين الأول والثالث رافعا رصيده إلى 6 أهداف ليلتحق بليونيل ميسي في صدارة هدافي البطولة. وبهذا الانتصار ضمنت فرنسا مقعدا لها في الدور المقبل حيث ستواجه الباراغواي.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ

0: الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.

أرقام البنك المركزي السعودي تظهر ارتفاع الإقراض للقطاع الخاص ب 6.5 النقطة المئوية على أساس سنوي في مايو. وبعد مورغان ستانلي، جولدمان ساكس يتوقع عودة فائض المعروض النفطي مع تزايد الإمدادات عبر مضيق هرمز. قطر للطاقة تمدد العمل بالقوى القاهرة لبعض شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا وأوروبا.

صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. إذا نبدأ من أبرز الأخبار السعودية، حيث سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي ساما سجل نحو 1,740,000,000,000 ريال في مايو 2026، مرتفعا بنسبة 6.8% على أساس سنوي، بينما تراجع بنسبة 1.4% على أساس شهري. في المقابل بلغ إجمالي موجودات ساما نحو 1,940,000,000,000 ريال في مايو، منخفضا بنسبة 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبنسبة 0.6% مقارنة بشهر أبريل. أما مطلوبات المصارف من القطاع الخاص فسجلت نحو 3,250,000,000 ريال بزيادة قدرها 6.6% على أساس سنوي و 0.6% على أساس شهري. ونتوقف الآن مشاهدينا مع مؤشر سوق الأسهم السعودية. اليوم البداية كانت إيجابية، طبعا هذه أولى جلسات شهر يوليو، قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ تقريبا 720,000,000 ريال. نلقي نظرة على تداولات المؤشر بعد نحو نصف ساعة منذ بدء التداولات، والمكاسب إذن تتعزز إلى نصف نقطة مئوية، إذن بداية إيجابية من حيث شهر يوليو. نستذكر بشكل سريع تداولات شهر يونيو، حيث فقد المؤشر تقريبا 2.5 النقطة المئوية، تراجع للشهر الثالث على التوالي. على مدار الربع الثاني يعني من شهر أبريل وحتى شهر يونيو فقد المؤشر تقريبا 4% متراجعا بنحو 450 نقطة، ولكن على الرغم من كل هذا يبقى المؤشر مرتفع منذ مطلع هذا العام بواقع تقريبا 3%. هذه تداولات الربع الثاني، تراجعات إذن بلغت تقريبا 4%، ولكن منذ مطلع هذا العام الصورة إيجابية، مرتفع المؤشر بتقريبا 310 نقاط. على كل جلسة جديدة وبداية إيجابية، لنلقي نظرة على الأسهم التي تحرك السوق صباح هذا اليوم، حيث الأسهم الداعمة هي الأسهم القيادية الراشحي، مكاسب بنصف نقطة مئوية. أرامكو اليوم ارتفاعات ب14 نقطة مئوية، S&P مكاسب ب1.25 نقطة مئوية. طبعا هذه الأسهم القيادية تدعم مؤشر السوق صعودا. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، فيها الأسماك متكاملة، أرتكس الشرقية للتنمية والمركز الكندي الطبي. في مقابل ذلك القائمة الحمراء فيها نسيج، زين، المصافي، مسك وعطاء. طبعا اليوم نتابع بعض الأخبار في السوق. دعونا نتوقف بداية مع سهم أكوا، والتي كانت تعرف سابقا بأكوا باور. طبعا نتابع السهم في ظل أن الشركة وقعت من خلال شركة المشروع التابعة لها شركة أندياغو للطاقة، وقعت اتفاقية شراكة بين القطاعين الخاص والعام مع حكومة موريتانيا، بالإضافة إلى اتفاقية تحويل الغاز إلى كهرباء مع الشركة الموريتانية للكهرباء. طبعا هذا لمشروع محطة أندياغو لتوليد الكهرباء. تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 2,600,000,000 ريال، نتحدث عن تقريبا 700,000,000 دولار. شركة أكوا حصتها الفعلية في المشروع تقريبا 60%. الأثر المالي لهذا المشروع سيتم تحديده عند الإغلاق المالي. اليوم السهم يتراجع قليلا، ولكن هو كان أغلى

الحقيقة يوم أمس على ارتفاعات قوية بلغت تقريبا 2.8%. أيضا نتوقف مع السهم العربية للأنابيب، وقعت الشركة عقدا مع أرامكو السعودية لأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، قيمة العقد تقريبا 133 مليون ريال، يمتد العقد على مدار 9 أشهر.

من الشركتين عن انتهاء الأعمال الإنشائية لمشروع التوسعة في مصنع تكسير الأثلين التابع للشركة السعودية للأثلين والبولي أثلين، وتم بدء الإنتاج التجريبي للمشروع. طبعا هذا المشروع هو أحد المشاريع المشتركة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينيات، مملوك بنسبة تقريبا 60% لشركة تابعة للتصنيع وبتقريبا 32.5% لسبكم. توقعتا كلا الشركتين أن يظهر الأثر المالي بالنتائج المالية ابتداء من الربع الثالث من العام الجاري. ونشير بشكل سريع إلى أن بعض الأسهم اليوم تتداول دون حقية توزيع أرباح. هذه الأسهم هي بوبا العربية، الجمعية العمومية عقدت يوم أمس وأقرت توزيعات نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم عن عام 2025، وهذا ما يفسر أن السهم يتراجع اليوم ب2%. وفقيه الطبية كذلك اليوم إكس ديفيدنت يتداول السهم دون حقية توزيع 33 هللة عن عام 2025. طبعا سهم فقيه يتداول أقل بشكل ملحوظ من مستويات الآي بي أو. سعوديا هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم من حيث سوق الأسهم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ بكل تأكيد من أسواق النفط، حيث انضم جولدمان ساكس إلى مورغان ستانلي في توقعاته بعودة سوق النفط إلى فائض في المعروض خلال العام المقبل. يتوقع البنك أن يسجل سوق النفط فائضا في المعروض يقترب من 2 مليون برميل يوميا بعد احتساب إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية. مددت قطر للطاقة العمل ببند القوى القاهرة على عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. وبحسب مصادر بلومبرغ، مددت الشركة القطرية تعليق تسليم بعض الشحنات المخصصة لعملاء في آسيا حتى شهر أغسطس. تراجعت البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر من عام 2024 وسط تصاعد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وتزايد الضغوط على سوق الأصول الرقمية. أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث إقرار مالي سنوي له بأنه يتوقع تحقيق ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار من أنشطته المرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2025، بما في ذلك عملته الرقمية الميم كوين. كما كشف الإقرار عن أرباح إضافية بلغت 26 مليون دولار. رفعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على وصول المستخدمين الأجانب إلى نموذج الذكاء الاصطناعي فيبل 5 التابع لشركة أنثروبيك، ما يتيح توزيعه على نطاق أوسع بعد أن عالجت الشركة مخاوف إدارة ترامب المتعلقة بالسلامة.

0: مشاهدينا للحديث أكثر حول مجريات سوق الأسهم السعودية معنا من الرياض السيد إبراهيم النويبت الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال. سيد إبراهيم تحية طيبة لك، أهلا بك معنا. أبدأ معك من تقييمك لأداء السوق السعودية خلال النصف الأول من هذا العام. تاسي تراجع بنحو 2.5% خلال يونيو، تراجعات للشهر الثالث على التوالي، خسر نحو 4% في الربع الثاني فيما لا تتجاوز المكاسب منذ بداية العام تقريبا 3%. ما الأسباب وراء هذا الأداء يعني الذي قد نقول أنه ضعيف نسبيا؟
1: صباح الخير لكل السادة المشاهدين. يمكن اللي عزز أداء السوق حتى يصل إلى 3% ارتفاع هو أداء أسواق النفط، بمعنى بارتفاع أسعار النفط أثرت بشكل كبير على قطاع البتروكيميكالز وأثر على ارتفاع السوق السعودي حقيقة خلال الحرب اللي لازالت قائمة. لكن بالمجمل السوق السعودي إلى الآن يعني على مستوى فني هو في ترند هابط، كسر الترند الصاعد الآن في ترند هابط، لا يعطي انطباع إيجابي في الفترة الحالية، لكن نتائج الشركات بشكل كبير ستؤثر على نتائج أو على حركة سوق الأسهم المتوقعة، خاصة الأسهم القيادية التي يعول عليها القطاع البنكي يعول عليه بشكل كبير، وبالإضافة إلى قطاع البتروكيميكالز مع تحسن أسعار البيع في القطاع النفطي.
0: طيب دعني كذلك أشير إلى أنه يعني بالتزامن مع الترند أو الاتجاه الهبوطي من حيث مؤشر السوق أيضا الآن

0: انه في تراجع ملحوظ من حيث يعني قيم واحجام السيوله في السوق، يعني لا تزال اقل من مستوياتها التاريخيه. هذا الاسبوع يعني بدانا الاسبوع عند تقريبا 2.5 مليار ريال، يوم امس بلغت 5 مليارات ريال، يعني اقل من المستويات التاريخيه. ما تفسيرك لهذا الضعف من حيث قيم السيوله، وما المحفزات التي يعني تبحث عنها السوق؟
1: هناك يعني الكثير صراحة من الأسباب في موضوع انخفاض السيولة. الأسباب يعني أساسية متعلقة بحالة جيوسياسية. الأسواق المال دائما ما تحتاج إلى بيئة أو جو مريح حتى يستطيع المستثمر الاستثمار فيها. هذا جانب. الجانب الآخر والمهم أن أسعار الفائدة واستمرارها بالارتفاع، ذكرنا ذلك كثيرا، ما دام أسعار الفائدة عند هذا المستوى ستبقى النقود خارج أسواق الأسهم. متى ما انخفضت أسعار الفائدة هذا المحفز الأساسي، انخفضت أسعار الفائدة ستتجه السيولة إلى أسواق الأسهم، لأنه أسعار الفائدة تعطي عائد عالي. إذا ارتفعت أسعار الفائدة تعطي عائد عالي. في أمر غير مباشر ويمكن غير محسوس، وهو شح السيولة حتى عند الشركات في الفترة الحالية بسبب أيضا أسعار الفائدة والالتزامات المالية الكبيرة وضعف يعني الطلب في الكثير من القطاعات.
0: طيب سيد إبراهيم، تطرقت حضرتك إلى أنه أسعار النفط يعني شكلت عامل ضغط على المؤشر في ظل مجريات الحرب وما إلى ذلك. أين ترى الفرص في الفترة المقبلة، وأين ترى السوق؟ يعني هل سيستمر أو هل سيستمر عامل أسعار النفط بالضغط على مؤشر السوق؟ أين ترى السوق؟ أين ترى سهم أرامكو في الفترة المقبلة والفرص بالمجمل في فترة يعني ما بعد الحرب؟
1: السوق السعودي يشهد تحولات كبيرة على مستوى السوق وعلى يعني التنظيمات الجديدة في السوق وعلى مستوى حتى الاقتصاد السعودي. لديه إكسبو، لديه كأس العالم، نظام الاستثمار الأجنبي. كل هذه محفزات تحتاج إلى عناية في انتقاء الأسهم التي تتناسب مع المحفزات التي تقوم فيها الدولة. بمعنى مثلا قطاع التشييد قد يكون مناسب للاستثمار الآن، فتح في مكة والمدينة للشراء العقارات، في شركات ستتأثر بشكل إيجابي بهال التنظيم الجديد. وأخيراً القطاع البنكي مستمر صراحة في نمو أعماله، وإن كانت السيولة فيه تتقلص لكن مستمر في نمو أعماله، ويحتاج يعني إلى توسيع محفظة الإقراض لديه حتى تتناسب مع حجم الطلب العالي على التمويل خاصة على مستوى الشركات.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة سيد إبراهيم لنويبت، الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال. نتوقف أيضا مشاهدينا مع بقية الأسواق الخليجية. أولى جلسات شهر يوليو، كيف هي الصورة في الإمارات؟ هذه إذن قائمة الأسهم أو قائمة المؤشرات اليوم، صورة إيجابية. في دبي نشهد مكاسب بتقريبا 14 نقطة المئوية. تأتي هذه الارتفاعات بعد 4 جلسات متتالية من التراجع. في أبوظبي كذلك اليوم بعد الإيجابية من بعد جلستين من التراجع. في الكويت مكاسب ب13 نقطة المئوية. قطر ثبات ومسقط إيجابية. طبعا أداء هذه الأسواق كان متباينا على مدار شهر يونيو. في دبي كان في ارتفاعات بلغت تقريبا 3.4%. في أبوظبي ارتفاعات بلغت 1.5%. مؤشر الكويت الأول خسر تقريبا 2.4% على مدار شهر يونيو. قطر تقريبا 3% من التراجعات على مدار شهر يونيو. طبعا تطرقنا إلى أنه مؤشر سوق الأسهم السعودية أيضا خسر تقريبا 2%. في دبي صباح هذا اليوم الدعم يأتي من أسهم قيادية أبرزها أعمار العقارية، أعمار للتطوير، بالإضافة إلى سهم أميريتس أن بي دي بنك الإمارات دبي الوطني. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ تقريبا 170 مليون درهم. في أبوظبي قيم السيولة تبلغ تقريبا 330 مليون درهم. الدعم يأتي من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول. في الكويت كذلك اليوم قيم السيولة مجمعة تبلغ تقريبا 30 مليون دينار. الدعم يأتي بالشكل الرئيسي من أسهم أسيكو، إيفا وأركان. نتوقف مشاهدينا مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق. ابقوا معنا.

0: أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
4: ديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
3: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يا رب يحتاج بعض التغيير؟
4: أنا يومياً نتعلم ونسافر ونمشي للمعارض ديال العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
3: توزيعات يونيليفر.
4: من تما انتقلت إلى مونديليز، شركة ديمسيور، من بعد من صابولا.
5: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
3: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

مشاهدينا اهلا بكم من جديد. قال محافظ بنك انجلترا اندرو بايلي قال ان البنك كان يسير باتجاه خفض اسعار الفائده مرتين هذا العام قبل ان تؤدي الحرب بين الولايات المتحده وايران الى ارتفاع اسعار الطاقه وتجدد الضغوط التضخميه.

0: مشاهدينا نلقي نظرة على تداولات السوق الأوروبية مطلع جلسة اليوم أولى جلسات شهر يوليو، والبداية سلبية بعض الشيء. مؤشر فرنسا يخسر إذا نصف نقطة مئوية، الداكس الألماني يميل للتراجع، تراجعات محدودة حتى هذه الساعة تقريبا 20 نقطة مئوية. وللحديث أكثر حول مجريات هذه الأسواق، العوامل الضاغطة وكل ما يحرك الأسواق العالمية، معنا من لندن الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. مجريات عديدة نتابعها من حيث الأسواق العالمية، لدينا بكل تأكيد بعض البيانات الاقتصادية، ربما الأهم مؤتمر البنك المركزي الأوروبي في سنترا في البرتغال، حيث من المتوقع أن نستمع إلى كلمة من رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وورش. ما هي التوقعات كارينا بشأن هذه الكلمة، وهل نسمع أيضا من رؤساء بنوك مركزية أخرى؟
1: تماما، يعني كل التركيز فعليا على تصريحات المسؤولين في سينترا. اليوم سنسمع فعليا من كيفن وورش، يعني قد نقول من الخطابات الهاي بروفايل او البارزه التي يقدمها منذ توليه رئاسه الاحتياطي الفيدرالي. كريستين لاغارد ايضا ستلقي خطابه اليوم، سمعنا صباحا من بعض الاعضاء الاخرين من مجلس اداره المركزيه الاوروبيه من بينهم مارتن كازاكس الذي يقول انه لا استعجال على رفع الفائده، ومن الصعب جدا التنبؤ بقرار البنك في اجتماعه القادم هذا الشهر او حتى في سبتمبر، وانه اكيد هناك ضغوط تضخميه، ولكن في نفس الوقت الأوضاع لا تستدعي يعني قد نقول تفاعل حاد أو رياكشن قوي من قبل المركزية الأوروبية. فبعض قد نقول التباين في تصريحات مارتن كازاكس اليوم، كنا سمعنا من واكيم نيجل أيضا يوم أمس وتحدث على هامش المؤتمر وتحدث عن أنه من المبكر أن نتخذ قرار بشأن الفائدة. فتصريحات قد نقول يعني فيها نوع من الحذر من المسؤولين، ولكن اليوم فعليا التركيز هو على البيانات الاقتصادية الصادرة في المنطقة الأوروبية، لأنه هي أرقام تعطينا يعني مقياس عن مستوى النمو في المنطقة الأوروبية. ستصدر إجماليا لاحقا، ولكن قبل قليل صدرت القراءات من بلدان مختلفة للقطاع الصناعي.

0: في المنطقة الأوروبية. وهنا المفاجأة السلبية، أسبانيا التي كانت أرقامها قوية جدا منذ مطلع سنة وكانت من الأفضل أداء من ناحية القطاع الخاص تحديدا، اليوم القطاع الصناعي في أسبانيا يشهد أول انكماش له في 3 شهور. قراءة مؤشر مديري المشتريات 49.7 نقاط، تتراجع من 51.2، فتدهور كبير في أداء القطاع الصناعي الأسباني. صدرت قبل قليل الأرقام أيضا من إيطاليا 52.2، تباطؤ في مستوى النمو، وقبل لحظات أيضا في فرنسا هنا تحسن في أرقام الصناعة الفرنسية 51.2، أفضل مما كان متوقع وأفضل من السابق. فهذا خليط من البيانات متباينة في الدول المختلفة. أخيرا أيضا كل التركيز عندما نتحدث عن السياسة النقدية على التضخم، واليوم أرقام التضخم الأوروبية صادرة لاحقا، مؤشر السي بي آي ليونيو على أساس سنوي من المتوقع أن يتباطأ من 3.2% إلى 3%. وأخيرا نوف، بالنسبة لترشيحات كيفن وورش، فقط نذكر المشاهدين الرأي السائد في الأسواق في الوقت الراهن هو احتمال 33% أن يرفع الفيدرالي الفائدة هذا الشهر في يوليو، واحتمال يتراوح ما بين 67% و 88%، احتمال لا بأس به عالي، أن يرفع الفيدرالي الفائدة في سبتمبر. فبالتالي تصريحات كيفن وورش ستكون مهمة جدا في سينترا اليوم، ولا ننسى طبعا الخميس يوم غد تقرير العمل الصادر على غير العادة يوم الخميس بدل الجمعة، لأن الأسواق الأمريكية أو هناك إجازة فيدرالية يوم الجمعة بمناسبة إندبندنس داي.
1: بقونا معك كارينا كامل على مدار اليوم لكل جديد، شكرا جزيلا لك. قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتنز كازاكس، قال أن البنك لا يرى حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة مجددا في يوليو، بعدما ساهم تراجع أسعار النفط المرتبط بجهود التهدئة في الشرق الأوسط في تقليص مخاطر التضخم.

رفعت الحكومة الأمريكية قيود الوصول الأجنبي إلى نموذج الذكاء الاصطناعي فيبو 5 التابع لشركة أنثروبيك، ما يمهد لإعادة إتاحته على نطاق أوسع بعد أن تعهدت الشركة بمعالجة المخاطر الأمنية المرتبطة بالنموذج والتعاون مع واشنطن على وضع بروتوكولات ومعايير للإصدارات المستقبلية. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد فرضت قيودا على وصول الأجانب إلى نموذجي فيبو 5 وميثوس 5، مطالبة الشركة بالحصول على إذن أمريكي قبل إتاحتهما لأي شخص أجنبي، وهو ما دفع أنثروبيك إلى تعطيل النموذجين مؤقتا والدخول في محادثات مع المسؤولين الأمريكيين. وقالت الشركة أنها ستبدأ إعادة إتاحة الوصول للمستخدمين اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد تلقيها إشعارا برفع القيود. وافقت شركة ألكوا الأمريكية على شراء أصول البوكسايت والألومنا والألمنيوم التابعة لشركة ساوث 32 في صفقة قد تصل قيمتها إلى 5 مليارات و600 مليون دولار. تتضمن الصفقة دفع ألكوا 3 مليارات و100 مليون دولار نقدا، إضافة إلى نحو مليار دولار من الأسهم، مع تحمل ديون صافية والتزامات إيجار بقيمة 750 مليون دولار. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2027. نهاية نبض السوق. مشاهدينا نشكر لكم هذه المتابعة ومستمرون معكم على شاشة العربية بزنس في مزيد من الأخبار الاقتصادية. كونوا معنا.

0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير.

0: أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم
4: معنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
5: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أنا كفيلة، أنا كفيلة، أنا كفيلة الكاميرا خلاص.

0: الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية، وفيها تتابعون. بعد تعثر الاجتماع الأمريكي الإيراني، ترامب يطلع على خيارات استئناف الحرب لكنه يتمسك بخيار المحادثات. إيران تترقب مباحثات فنية مفصلة حول أصولها المجمدة في الدوحة اليوم، وترفض مسارات الملاحة الحالية في مضيق هرمز. في أول اختبار لاتفاق الإطار، إسرائيل ترجئ الانسحاب التجريبي في لبنان وتنشئ حواجز عسكرية في الجنوب. نتابع أيضا مستمعينا في الاقتصاد. استقرار وأسعار النفط بعد أكبر هبوط فصلي منذ جائحة كورونا. أما في الرياضة، منتخب المكسيك يحجز مقعدا في دور 16 بعد فوزه على الإكوادور بهدفين دون رد ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم. إلى التفاصيل.
1: نشرة الأخبار من العربية FM.
0: حياكم الله مستمعينا بعد إذن في هذه النشرة. إذن مع تعثر عقد لقاء مباشر بين أمريكا وإيران، يبدو أن خيار الحرب عاد إلى الطاولة. فقد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خيارات لاستئناف حرب واسعة ضد إيران، لكنه فضل مواصلة المسار الدبلوماسي في الوقت الحالي. أضافت الصحيفة الأمريكية أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه لا يمانع في تجاوز مهلة 18 من أغسطس للتوصل إلى اتفاق نووي، معتبرا أن شن هجمات واسعة قد يعرقل المفاوضات ويضعف فرص التوصل إلى اتفاق، مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المحادثات. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية بنجد الأنصاري حسم الجدل بشأن المحادثات المرتقبة، وأكد أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء في قطر وتباحث بشأن مختلف الملفات في المنطقة، التي منها طبعا ملف المفاوضات مع إيران ولبنان وغيرها. من جانبها، رجحت إيران أنه بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستجرى في قطر مباحثات بشأن الإفراج عن وصولها المجمدة، مؤكدة أنها لا تعتزم لقاء الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الدوحة. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط المذكرة. عبر زوم معنا الآن من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. أهلا وسهلا بك معنا سيد طارق في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني بداية، كيف يمكن أن نقرأ هذه التقارير التي تتحدث عن اطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خيارات عسكرية ضد إيران بعد يعني عدم رغبتها أيضا يعني الحضور إلى الدوحة، في نفس الوقت مع الإبقاء على المسار السياسي؟
2: تحياتي لك أولا أستاذ محمد الكريم. يعني أعتقد أنه الإدارة الأمريكية هي تدرس كل الخيارات. بالتأكيد هناك الخيار الدبلوماسي الذي تسير فيه، وهو يعكس رغبة الولايات المتحدة على المضي قدما في هذه المفاوضات، ولكن بشرط أن يكون هناك تقدم. ودراسة الرئيس دونالد ترامب أو اطلاعه على خطط حربية من قبل وزير الدفاع أو وزير الحرب هيجزيت وكذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة، هذا يعني أنه خيار الحرب ما زال مطروحا لدى الإدارة الأمريكية. ولكن دونالد ترامب شخصيا هو لا يفضل الذهاب إلى حرب شاملة إلا بعدما يفقد الأمل تماما في التزام الإيرانيين باتفاقية الإطار أو مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها خلال الأسابيع الأخيرة. ولهذا فأعتقد أنه دونالد ترامب يريد أيضا من خلال تسريب هذه المعلومة إعطاء إشارة إلى الإيرانيين.

0: الإيرانيين بأنه يعني مثل ما فعل من قبل، وفي وسط المحادثات السابقة حتى قبل عام حينما كانت الولايات المتحدة تهدد بتدمير المنشآت النووية الإيرانية، فعل ذلك دونالد ترامب بالفعل، وهو كرر ذلك في المفاوضات التي سبقت الحرب التي اندلعت في 28 من فبراير الماضي، أيضا بتوجيه حرب شاملة على إيران بمشاركة إسرائيل. والآن هو يكرر يعني نفس الموقف، ويشير إلى أنه يعني مستعد لتكرار ما فعله من قبل. هذا نوع من أدوات الضغط الكبيرة على الجانب الإيراني، ويظهر أن الرئيس دونالد ترامب رغم الرهانات الإيرانية بأنه يعني ربما لا يفضل السعي للحرب الآن، ويريد استمرار المضيق مفتوحا وحركة الملاحة البحرية يعني تسير بشكل منتظم، إلا أنه في نفس الوقت لن يستطيع أن يتحمل أي عوائق يمكن أن يقوم بها الإيرانيون من خلال المفاوضات، ومن ثم يؤدي هذا الضغط الأمريكي إلى يعني تيسير وتليين المواقف الأمريكية، خاصة من قبل الأطراف المتشددة التي ربما ترى أنها لا يجب أن تقدم تنازلات إلى الإدارة الأمريكية طالما أنها راغبة في استمرار فتح المضيق.
1: طيب أستاذ طارق، يعني دلالات استعداد الرئيس الأمريكي اليوم لتجاوز المهلة الزمنية المعلنة، وكان يتحدث عن أنه يستطيع تجاوز المهلة مهلة 18 من أغسطس حتى يعني التوصل إلى اتفاق نووي.
0: هذا يعني أنه صبره ربما يمتد إلى ما بعد 60 يوما، والتي تنتهي 18 من أغسطس، وهذا يعني ما ينص عليه أيضا اتفاق الإطار، أنه المفاوضات لا تنتهي عند 60 يوما، وإنما يمكن تمديدها لفترة أخرى. لذلك إجابة الرئيس دونالد ترامب كانت تتسق مع هذا المعنى. ولكن النقطة الأساسية هنا هو أن ترامب بعد 60 يوما الأخرى، يعني أي بعد يعني 120 يوما
1: نعم
0: من بدء تنفيذ الاتفاق، سيكون على مسافة أقل من ربما 3 أسابيع على الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. حينها لن يكون الرئيس دونالد ترامب يعني لديه أي مزيد من القدرة على الصبر، وأعتقد أنه إذا لم يحدث تقدم كبير في الملف النووي الإيراني على وجه الخصوص، فإن الولايات المتحدة من المؤكد أنها سوف تقوم بشن ضربات واسعة جدا
1: لكن هل
0: على
1: هذا
0: إيران.
1: من صالح الرئيس الأمريكي أستاذ طارق؟
0: نعم، لأنه سيكون في هذه الحالة معرضة لانتقادات شديدة من قبل الديمقراطيين وسط حملة انتخابية مريرة يواجه فيها الرئيس دونالد ترامب خسارة السيطرة على مجلس النواب وربما أيضا مجلس الشيوخ، لأنه في هذه الحالة سيتهمه الديمقراطيون بأنك أنفقت الأموال والأنفس في هذه الحرب ولم تحصل على أي شيء من الإيرانيين، لا عن طريق الدبلوماسية ولا عن طريق الحرب، وبالتالي ستكون في وضع الخاسر. لذلك هو يلوح من الآن باستخدام هذه الضربات الأمريكية الموسعة، ليشير إلى أنه قد يقرر في أي لحظة في الأسابيع السابقة لهذه الانتخابات شن حرب واسعة على إيران، حتى يقول للأمريكيين بأنه يعني لم يتخذ موقفا لينا، وأنه لم يخدع من قبل الإيرانيين، وأن الآلة العسكرية الأمريكية ما زالت موجودة في المنطقة، وبالتالي في
1: نعم
0: هذه الحالة ستكون الحرب ربما أوسع نطاقا مما كانت عليه، وسوف بالتأكيد ستشاركه إسرائيل في توجيه هذه الضربات مرة أخرى حتى يتبين للإيرانيين
1: نعم
0: بأنه بالفعل جاد في تهديداته وليست فقط عملية مناورة للحصول على تنازلات عبر المفاوضات الدبلوماسية.
1: شكرا جزيلا لك عبر زوم من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، تحياتي إليك. في إطار ردود الفعل على هذا التعثر المستمعين في المحادثات، انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس النفي الإيراني لإجراء المفاوضات. وقال فانس في تصريحات تلفزيونية إن أسلوب الإيرانيين لا يفهم، وإنه من المحبط أن تنفي طهران علنا محادثات السلام الجارية بينما تستمر المفاوضات الفنية. وأشار إلى أن أمريكا تريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي. وأضاف فانس أن ترامب مستعد لإلقاء القنابل

ولكن فقط إذا كان ذلك يخدم هدفاً. في الأثناء كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران أبلغت سلطنة عمان رفضها مسارات الملاحة المعترف بها دوليا في مضيق هرمز، ودعت إلى تغييرها في خطوة قد تعقد الأوضاع أحد أهم ممرات تجارة النفط والغاز في العالم. ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تأكيده أن طهران لم تعد تعترف بمسارات الملاحة الحالية في مضيق هرمز.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى لبنان مستمعين، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بإنشاء الجيش الإسرائيلي بوابات عبور في عدة مناطق بجنوب البلاد. وبحسب الوكالة اللبنانية فإن البوابات أقيمت بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب نهر الليطاني، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي قام أيضا بتجريف الطرق وخاصة الطريق من منطقة حامول أول بلدة النقورة وحتى بلدة عيت الشعب. طبعا إقامة هذه الحواجز مستمعين جاء تزامنا مع تأجيل إسرائيل المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان، خطوة تعكس استمرار التعقيدات التي تواجه تطبيق الاتفاق المبرم برعاية أمريكية. في الأثناء اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جود فانس أن جوهر اتفاقية السلام بين لبنان وإسرائيل ومذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران هو احترام وحدة الأراضي اللبنانية. وأعرب فانس في مقابلة ببرنامج ذا مايكل نورس شو عن تفاؤله من سير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. عبر زوم معنا الآن مستمعينا أو عبر الهاتف من بيروت الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ جوني منير. أهلا وسهلا بك معنا سيد جوني في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني لنفهم سويا، ماذا يعني تأجيل إسرائيل هذه المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان؟ يعني هل يعكس هذا الأمر خلافات ربما حول آلية التنفيذ أم كيف يفهم؟
2: صباح الخير لك وللمستمعين بداية. نعم بالتأكيد هي تعكس خلافات. في الجولة التي جاء فيها إلى لبنان قائد المنطقة الوسطى الأميرال براد كوبر، كان من المفترض أن تؤدي إلى هذه الانطلاقة، لكن لبنان يعني القرار العسكري أو قائد الجيش حين قال بأن خلافا ما كان جرى الاتفاق عليه خلال المفاوضات الحاصلة حول موضوع المنطقة التجريبية، فإن ما جرى تحديده يخالف هذا الموضوع، بالتالي مقلق يعني مع شيء من الشرح. كان لبنان قد طلب بأن تكون المنطقة التجريبية يعني منطقة احتلال إسرائيلي صافية، لا تكون منطقة وسطى. وبالتالي حاول الإسرائيلي في البداية طرح وضع منطقة جبل علي، يعني تلة علي الطافر، لكن الجواب اللبناني كان أن ذلك سيعني التماهي مع المطلب الإسرائيلي، وبالتالي مساعدة إسرائيل في احتلال مناطق ثانية، والأهم أن هذا يعني أنك تدفع بالجيش لحصول مواجهة عسكرية مع حزب الله، وهذا سيؤدي إلى ضرب الواقع الداخلي.
1: صحيح.
2: لذلك أيضا المنطقتين اللتين عداوة وضعاها لاحقا والتي هي زوتر الغربية والثانية لم نعد أذكرها، يعني ليستا منطقتين تخضعان للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. عندما كشف قائد الجيش الجنرال كوبر حين كان في بيروت في اللقاء معه، أبدى كوبر تفهمه لوجهة النظر اللبنانية، وأن هذا ما يحصل طبعا يؤذي لبنان ويؤذي الاستقرار الداخلي الهاشم، ولكنه أضاف بأن إسرائيل يعني تضغط في هذا الاتجاه وسيرى ماذا يمكن أن يفعل.
1: نعم.
2: وفي الوقت نفسه طيب. إذا كنت لاحظ قام رئيس الأركان الإسرائيلي ومعه وزير الدفاع بزيارة إلى الجنوب وتحدث عن تأجيل الانسحاب وتحدث أكثر عن موضوع

0: أن لإسرائيل حرية العمل ولن تنسحب من جنوب لبنان، ما يضيق أكثر فأكثر هامش الحرية أمام السلطة اللبنانية، ما يعني أن الأمور الآن مجمدة.
1: طيب أستاذ جوني، يعني هي الأمور مجمدة، لكن مسألة تأجيل إسرائيل للمرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان، وكذلك عدم يعني أو إنشاء بوابات الحواجز، بوابات العبور والحواجز في عدد من مناطق لبنان، اليوم كيف تؤثر هذه الإجراءات على تفاهمات وقف إطلاق النار المبرم؟ يعني
0: تقصد أي بوابات عبور؟ لما
1: يعني لما بوابات العبور والحواجز التي يعني تم إنشائها في عدد من مناطق جنوب لبنان، يعني التي أنشأها الجيش الإسرائيلي.
0: أوكي نعم، دعني أقول كي يعني ألخص الموضوع وأجيب بشكل مختصر. من الواضح أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان، وبالتالي لا تريد هذا الاتفاق، وفي الوقت عينه حزب الله لا يريد أيضا، أو إيران لا تريد أيضا هذا الاتفاق، وتريد أن يسقط هذا الاتفاق لأنه يخرجها خارج إطار الصحن اللبناني، أو يؤدي إلى فصل المسار الإيراني أو التأثير الإيراني عن الساحة الداخلية، وبالتالي هنا المأزق الكبير للسلطة في لبنان. هنالك ما بين المتحاربين تقاطع مصالح في رفض هذا الاتفاق، وربما الضغط الأمريكي أو الرعاية الأمريكية أو ما إلى شابه قد لا يعني قد تكون قوة تأثيرها محدودة في هذا النطاق وسط التعنت ما بين الطرفين، وبالتالي يمكن أن تقرأ كل الإجراءات التي يجري اتخاذها على الأرض، على أرض الميدان، تأتي في إطار السعي من أجل تقويض وتجويف هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت عبر زوم، الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ جوني منير. إذن مستمعين، رغم وقف إطلاق النار لا يزال مصير عدد من المفقودين في جنوب لبنان مجهولا، ومن بينهم جواد الذي انقطع الاتصال به قبل أكثر من أسبوعين، فيما تواصل عائلته البحث عنه ومطالبة المعنيين بكشف مصيره. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: أنا لهذه اللحظة كتير عم بلوم حالي إنه أنا كيف خليته يطلع، ما كان لازم خليته يطلع ترى، كان لازم خليته يطلع. حتى أنا وبيو، حتى لبيو حكي، حتى بيو ما قالوش لا، عادة نحن كتير بنخاف عليه لأنه هو معنا غيره، فعادة أي شيء إنه محلات بعيدة أو ما بنقبل إنه يروح.
3: أكثر من أسبوعين مرة على اختفاء جواد الذي توجه مع أصدقاء له إلى جنوب لبنان بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. انقسم الأصدقاء إلى مجموعتين.
4: قالوا لنا أنا نزل من هون ونحن نزلنا من بعض الناس، نزلنا فتشنا.
3: على ما يبدو اتخذ جواد على متن دراجته النارية الطريق الخطأ نحو وادي الحجير، ومنذ ذلك الحين فقد الاتصال به وبشاب آخر كان معه.
2: اختفى الموتو، حتى الموتو ما في إله ولا أي أثر. يعني وقت اللي فتشوا مخابرات الجيش قالوا لنا أنه عم يعملوا هني دوريات من أول يوم، هني يعملوا دوريات بس بيقولوا لنا أنه ما في شيء، بس بيقولوا لي كمان أنه في محلات هني ما فيهن يصلوا لها. بيو كان بده ينزل هو يفتش عليه تحت، حتى لدرجة أنه قال أنه حتى لو أخذوه، حتى لو التقى بالإسرائيلية وأخذوه، إنه على القليل يطمن باله هو إنه يروح ويشوف ابنه، ليطمن باله إنه ابنه بعده عايش وموجود. عم بدفع ثمن شيء أنا ما بدي إياه، كان لا أنا ولا ابني بدنا كان هيدي الحرب، بس نحن عم ندفع ثمنها هلأ لأنه هو اختفى من وراء الحرب. خايفاني هن يكونوا عاملين شيء، يعني خايفاني يكونوا إنه بالوقت يمكن اللي شافوهن قوصوا عليهم مثلا، رد يعني بس يردوا علينا هيك يقولوا لنا انه ايه مبلا انه هو ورفيقه انه هن عندهم وانه هن مناح، لحتى بس هيك شوي يعني نحن يرتاح قلبنا شوي.
3: من يعبر طريق الجنوب يعلم ان معالم الكره تبدلت، مما يعني انه بات من السهل ان يعبر المواطنون الى اماكن ينتشر فيها جنود اسرائيليون عن طريق الخطأ، وحتى خرائط جوجل لا يمكن الاعتماد عليها هنا، مما يجعل من اختفاء جواد قصة قد تتكرر مع أي

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قتلت امرأة وأصيب ثلاثة آخرون إثر هجوم روسي استهدف 5 محطات وقود في منطقة دنيبرو بتروفيسك جنوب شرقي أوكرانيا خلال الليل، وفق ما أعلنه حاكم المنطقة ألكسندر هانزا. وأضافت السلطات الأوكرانية أن الهجمات الروسية على محطات الوقود تصاعدت في الآونة الأخيرة. شدد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي على أن الدول الأوروبية لا تعي مدى خطورة المستوى الحالي من التصعيد في العلاقات مع روسيا. المندوب الدائم لروسيا ندد بالإجراءات التي تقوم بها أوروبا واعتبر أنها باتت تندرج بالفعل في المنطقة الرمادية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تزايد انتقال النازحين من كردفان إلى ولايات أخرى في السودان. وقالت المنظمة في تقرير أن الأشخاص الذين نزحوا من ولاية شمال كردفان كانوا ينتقلون بصورة متزايدة نحو ولايات النيل الأبيض والخرطوم والجزيرة. وذكر التقرير أن أكثر من 200,000 شخص يمثلون أكثر من 43,000 أسرة نزحوا من كردفان منذ تصاعد النزاع العام الماضي.

0: أخبار الاقتصاد.
1: افتتح مؤشر السوق السعودية اليوم مرتفعا على 10800 نقطة. الأسهم الأكثر ارتفاعا متكاملة للتأمين والسعودية للأسماك والمركز الكندي الطبي وأرتكس للاستثمار الصناعي. الأسهم الأكثر انخفاضا نسيج العالمية التجارية وزين السعودية والمصافي العربية والشرق الأوسط للكابلات المتخصصة. الأسهم الأكثر نشاطاً السعودية للصادرات الصناعية والباحة للاستثمار والتنمية ومجموعة بان القابضة والعربية للأنابيب. استقرت أسعار النفط اليوم بعد تسجيلها أكبر تراجع فصلي منذ جائحة كورونا في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب عودة تدريجية لحركة الشحن عبر مضيق هرمز. وتداول خام برنت فوق مستوى 73 دولارا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 70 دولارا بعد خسائر قاربت 30% خلال الربع الماضي، مع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات. مددت قطر للطاقة العمل ببند القوى القاهرة على عدد من شحنات الغاز الطبيعية المسال المتجهة للأسواق الآسيوية والأوروبية. وبحسب مصادر بلومبرغ، فإن الشركة القطرية مددت تعليق بعض الشحنات المخصصة لعملاء آسيويين حتى شهر أغسطس. دخلت قواعد أوروبية أكثر تشددا بشأن واردات الصلب حيز التنفيذ، مع خفض الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية. وبموجب هذه القواعد، خفض الاتحاد الأوروبي الحصص السنوية من الرسوم إلى 18.3 مليون طن، بواقع انخفاض يقارب 47%. في أخبار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جنى ما يقارب مليار دولار من استثماراته في العملات المشفرة خلال العام الماضي، فيما تكبد مستثمرون في بعض مشروعاته الرقمية خسائر كبيرة وفق أحدث تقرير للإفصاح المالي قدمه. أظهر التقرير أن ترامب حصل على أكثر من 500 مليون دولار من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال التي عبر بيع منتجات العملات الرقمية الجديدة، كما حقق أكثر من 600 مليون دولار من مبيعات عملات تذكارية تحمل صورته.

0: قضت المحكمة العليا الأمريكية بتأييد حق المواطنة بالولادة، وأسقطت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان يهدف إلى منع منح الجنسية للأطفال المولودين في أمريكا لأبوين مقيمين بصورة غير قانونية أو مؤقتة. وأكدت المحكمة أن الأطفال المولودون في الولايات المتحدة لأبوين يقيمان فيها بشكل غير قانوني أو مؤقت يخضعون للولاية القضائية للولايات المتحدة، ويعتبرون مواطنين منذ الولادة بموجب بند المواطنة في التعديل 14 للدستور. إلى أخبار الرياضة.
1: أخبار الرياضة.
0: حجز منتخب المكسيك مقعدا في دور 16 بعد فوزه على الإكوادور بهدفين دون رد ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم، وشهدت المباراة تأجيلا لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. في مباراة ثانية تأهلت فرنسا إلى دور 16 بفوزه على السويد بثلاثة أهداف دون رد في نيو جيرسي. وكذلك ضرب المنتخب النرويجي موعدا مع نظيره البرازيلي في دور 16 بعد فوزه على كوتيفوار بهدفين مقابل هدف. نتابع التفاصيل.
2: النرويج تبحث عن الفوز الثالث في البطولة والتأهل الثاني في تاريخها إلى دور 16. أنطونيو نوسا منح النرويج التقدم بهدف مثالي في الدقيقة 39. بحث الإيفواريون عن التعادل طويلا، وكان لهم ما أرادوه حين سجل ديالو لهم هدف التعادل ليمنحهم الأمل في التأهل إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخهم. أمال الأفارقة تحطمت على صخرة هالاند، سجل الهدف الدولي 60 بمسيرته في 53 مباراة. ديالو حاول بركلة حرة، لكن نيلاند حارس النرويج تألق في إبعادها، ليحتفل أحفاد الفايكينغ مع جماهيرهم بضرب موعد لمواجهة مونديالية ثانية أمام البرازيل بعد مواجهة 98.
0: يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في دور 32 من بطولة كأس العالم، وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة 12 برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب كرواتيا صاحب المركز الثاني، بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية للأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة 11. على ملعب سياتل يصطدم منتخب بلجيكا بنظير السنغالي في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور 32، وجاء تأهل منتخب بلجيكا إلى هذا الدور بعدما نجح في تصدر المجموعة 7 برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري. حطم كأس العالم لعام 2026 رقما قياسيا جديدا بعدما أصبح أول مونديال في التاريخ يتجاوز عدد المشجعين حاجز 5 ملايين شخص. وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن رقم سجل خلال مباراة فرنسا والسويد في دور 32، فيما يتوقع أن يرتفع هذا العدد عدد الحضور إلى مستوى غير مسبوق مع تبقي 26 مباراة على ختام البطولة. ختام هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. بعد تعثر الاجتماع الأمريكي الإيراني، ترامب يطلع على خيارات استئناف الحرب لكنه يتمسك بخيار المحادثات. إيران تترقب مباحثات فنية منفصلة حول أصولها المجمدة في الدوحة اليوم، وترفض مسارات الملاحة الحالية في هرمز. وفي أول اختبار لاتفاق الإطار، إسرائيل ترجئ الانسحاب التجريبي في لبنان وتنشئ حواجز عسكرية في الجنوب. أتمنى مستمعينا تكملت هذه النشرة من العربية فهم. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أما الآن نترككم مع ما

0: تتبقى من هذه النشرة مع زملاء محمد عثمان ورويا القاسم في شاشة العربية. نتابع.
1: You can even make an argument that if you harmonize the Lebanon-Israel peace deal with the MOU signed between the United States and Iran, what both of those documents fundamentally say is that Lebanon's territorial integrity will be respected. Okay, so things have definitely changed. I think the question is whether that change is durable.
2: ورغم وقف إطلاق النار لا يزال مصير عدد من المفقودين في جنوب لبنان مجهولا، ومن بينهم جواد بزي الذي انقطع الاتصال به قبل أكثر من أسبوعين، فيما تواصل عائلته البحث عنه، وهناك مطالبات من المعنيين بكشف مصيره.
3: أنا لهذه اللحظة كتير عم لوم حالي إنه أنا كيف خليته يطلع، ما كان لازم خليته يطلع صراحة، كان لازم خليته يطلع. حتى أنا وبيو، حتى لبيو حكي، حتى بيو ما قالوش لا. عادة نحن كتير بنخاف عليه لأنه هو معنا غيره، فعادة أي شيء إنه محلات بعيدة أو ما بنقبل إنه يروح.
4: أكثر من أسبوعين مرة على اختفاء جواد الذي توجه مع أصدقاء له إلى جنوب لبنان بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. انقسم الأصدقاء إلى مجموعتين.
5: قالوا لنا أنا نزلوا من هون ونحن نزلنا هلا هذه الناس.
4: على ما يبدو اتخذ جواد على متن دراجته النارية الطريق الخطأ نحو وادي الحجير، ومنذ ذلك الحين فقد الاتصال به وبشاب آخر كان معه.
3: اختفى الموتو، حتى الموتو ما في إله ولا أي أثر. يعني وقت اللي فتشوا مخابرات الجيش قالوا لنا أنه عم يعملوا هني دوريات من أول يوم، هني عم يعملوا دوريات بس بيقولوا لنا أنه ما في شيء، بس بيقولوا لي كمان أنه في محلات هني ما فيهم يصلوا. لا بيو كان بده ينزل هو يفتش عليه تحت، حتى لدرجة أنه قال أنه حتى لو أخذوه، حتى لو التقى بالإسرائيلية وأخذوه، أنه على القليل يطمن باله هو أنه يروح ويشوف ابنه، ليطمن باله أنه ابنه بعده عايش وموجود. عم بدفع ثمن شيء أنا ما بدي إياه، كان لا أنا ولا ابني بدنا كان هيدي الحرب، بس نحن عم ندفع ثمن هلأ لأنه هو اختفى من وراء الحرب. خايفين هن يكونوا عاملين شيء، يعني خايفين يكونوا انه بالوقت يمكن اللي شافوهم قوصوا عليهم مثلا، رد يعني بس يردوا علينا هيك يقولوا لنا انه ايه مبلا انه هو ورفيقه انه هن عندهم وانه هن مناح، لحتى بس هيك شوي يعني نحن يرتاح قلبنا شوي.
2: من يعبر طريق الجنوب يعلم أن معالم الكرة تبدلت، مما يعني أنه بات من السهل أن يعبر المواطنون إلى أماكن ينتشر فيها جنود إسرائيليون عن طريق الخطأ، وحتى خرائط جوجل لا يمكن الاعتماد عليها هنا، مما يجعل من اختفاء جواد قصة قد تتكرر مع أي شخص يزور الكرة. من الجنوب غنوة يتيم، العربية.
6: نتجه الآن إلى العراق، بينما لا تزال حملة مكافحة الفساد مستمرة يتكشف كل يوم ملف جديد، والفساد وصل هذه المرة حتى إلى شركة الخطوط الجوية العراقية. يا راوية،
2: فعلا محمد، مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن استرداد 19 مليار دينار عراقي، ما يعادل 16 مليون دولار، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية.
6: ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع.

من بغداد معنا مراسل العربية منتظر الرشيد. أهلا بك منتظر. الواضح بأنه حملة مكافحة الفساد في العراق مستمرة، وبالعكس هناك اتجاه لقطاعات جديدة دخل

0: الوقائع في كل يوم. على سبيل المثال أمس مساء كانت هناك قوة من جهاز مكافحة الإرهاب قد وصلت إلى محافظة صلاح الدين وشنت حملة اعتقالات لبعض المطلوبين للقضاء طبعا على خلفية تهم تتعلق بالفساد، إضافة إلى مناطق أخرى في جنوب العراق. أيضا شنت قوات مكافحة الإرهاب عمليات دهم وتفتيش واعتقال لمطلوبين على خلفية تهم بالفساد. إذن نحن انتقلنا طبعا من الدفعة الأولى من المسؤولين ونواب البرلمان إلى مسؤولين ربما يكونون أقل رتبة من المسؤولين الذين تم اعتقالهم، لكن هذا يعني أن عمليات التحقيق قد تقود إلى المزيد من المطلوبين. يجري الحديث وإن كان بشكل غير رسمي عن أن مذكرات القبض قد تطال 300 شخص متورطين طبعا بقضايا فساد، لكن عمليات التحقيقات الجارية وبسرية تامة قد تقود القضاء العراقي إلى المزيد من المتورطين بقضايا الفساد، إضافة إلى فتح المزيد من الملفات أيضا قد يزيد من أعداد من يتم اعتقالهم. إلى الآن السلطات الرسمية لم تعلن العدد الذي وصلت إليه عمليات الاعتقال على بحسب طبعا مذكرات القبض، لكن قد يصدر تحديث في أي ساعة من قبل الأجهزة القضائية حول هذا الملف يعني بشكل عام.
1: نعم، من بغداد نشكرك مراسل العربية منتظر الرشيد، أولا على هذه المعلومات وثانيا على التقرير الذي رصدت فيه لنا أثر الفساد على حياة المواطنين العراقيين أنفسهم من الفقر والبطالة والمشاريع التنموية والبنى التحتية وأكثر، كلها طبعا تأثرت بهدر مليارات الدنانير في شبكات فساد هي متغلغلة بمؤسسات الدولة. من العراق يرصد لنا منتظر الرشيد.
2: يعمل أبو محمد ساعات طويلة تحت أشعة الشمس بينما لا يتقاضى سوى مبلغ لا يكفي لإطعام أفراد أسرته.
3: 300 أراد استلمت الراتب ما مستفاد منه شيء، حطيت لي الإيجار وباقي صاحب 50,000 حاطيها وقت حتى أكل ما عندي.
2: في بلد يعوم على بحيرات من النفط لا يرى هذا الرجل مع جيوش من العاطلين عن العمل في العراق شيئا من عائدات بيع النفط التي يتم السطو عليها من قبل ما بات يعرف بحيتان الفساد.
4: احنا من الصبح لليل ماكو، يعني هسه انا طالع من الصبح لحد بالليل، والله العظيم شغل ماكو
5: تعيينات، ماكو اي فرصة عمل، اذا القى شغل وقت كلش طويل.
6: شغل ماكو، يعني هذا من الصبح افطار لحد الان، يعني شغل ماكو، الوضعية تعبانة بسبب هذا، يعني هذا الفساد اللي بالبلد دي يصير شنو معي.
2: ظاهرة الفساد في العراق وسرقة المال العام تسببت في انهيار البنية التحتية وتراجع الخدمات وتفاقم البطالة وارتفاع معدلات الفقر.
7: كلفة الفساد أكثر من ثلث الإيرادات النفطية، يعني بحدود أكثر من 550 مليار دولار لحد الآن. ناهيكم عن الإيرادات الغير النفطية، ليس لنا فيها رصد لهذه الإيرادات.
0: تعمل حكومة الزيدي من خلال ما أسمتها بصولة الفجر التي أسفرت عن إلقاء القبض على عشرات السياسيين والمسؤولين المتورطين بقضايا فساد كبيرة على استرداد هذه الأموال التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات. من بغداد منتظر رشيد، العربية.
1: قبل أن نتابع محمد في هذا الملف، ملف الفساد في العراق، ننوه إلى الأخبار العاجلة التي تنقلها وكالة رويترز بأن هناك محادثات بين أمريكا وإيران تعقد بوساطة قطر وباكستان وبمشاركة كبار المفاوضين. هذه المحادثات وضع أسسها الفنية ويتكوف وكوشنر خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري.
8: صحيح، كما أن رويترز ذكرت وقالت بأن ويتكوف وكوشنر لن يحضرا المحادثات الفنية مع إيران في الدوحة، كما أن هذه المحادثات الفنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران هي جارية الآن في الدوحة، هذا بحسب ما ذكرته رويترز حتى الآن. بالعودة للموضوع العراقي وموضوع الفساد وسرقة المال العام في العراق، ينضم إلينا الكاتب السياسي فلاح المشعل. أهلا بك سيد فلاح. ما ذكره زميلنا قبل قليل منتظر من تفاصيل تتعلق بسرقة المال العام وحجم الفساد الذي ينخر في عظمة الدولة العراقية ووصل إلى مدى ما وصله من قبل، أسألك عن مصير هذه الأموال، هل هنالك خطة واضحة متكاملة من الحكومة تقتضي في البدء القبض على هؤلاء المتورطين ومن بعد ذلك إعادة هذا المال العام إلى خزائن الدولة؟

0: نعم، شكرا جزيلا
1: أهلا
0: لكم،
1: بك.
0: شكرا على الاستضافة. وأقول ما أشار له تقرير الزميل منتظر الزيدي، منتظر رشيد
1: رشيد
0: عفوا، هو غايب من فيض حقيقة. هناك تراجع كبير بمستوى المعيشة لدى المواطنين العراقيين، أزمة خدمات عميقة جدا وكبيرة ومنتشرة. هذا سبب كله طبعا هو تغول الفساد بالدولة العراقية بجميع مفاصل الدولة العراقية حقيقة، يعني البرلمان زائدا الحكومة زائدا المؤسسات الأخرى التي ينبغي أن تكون مستقلة وتكون حرة. هذا الموضوع حقيقة يرتبط بالبنية السياسية للدولة العراقية. هذه المشكلة مشكلة ترتبط جذريا بالواقع السياسي، لأن الفساد مغطى سياسيا. لهذا أنا أجد يعني ليس من الممكن أن نطيح بالفساد من خلال موظفين صغار، مدراء عامين أو وكلاء وزراء، بل هو السقف الأعلى. يعني
1: ولذلك
0: هناك فكرة
1: سيد
0: تقول
1: فلاح
0: حينما
1: أسألك
0: تبدأ
1: هنا انطلاقا من
0: بالتنظيف
1: حديثك،
0: أبدأ من السطح ومن أعلى الدرج وأنت نازل.
1: ليس
0: اليوم حقيقة
1: الموظفين فقط. سيد فلاح اسمح لي هنا أسألك، هل تعتقد بأن هذه الحملة ستستمر بنفس الزخم أم ستتراجع؟ لأنه رؤوس الفساد الحيتان الكبار لا يزالون متواجدين بأماكنهم ومعروفين بالنسبة للشارع العراقي، خاصة بأنه من يتابع ما يتخوف منه المواطنون في هذه المرحلة مخاوف من أن تتراجع هذه الحملة، ومخاوف حتى على حياة رئيس الوزراء علي الزيدي.
0: برافو عليك. حقيقة هو هذا السؤال الذي يجري للمواطن العراقي أو الرأي العام العراقي خلال اليومين الثلاثة الأخيرة. في اليومين الأولين حينما بدأ اصطياد بعض الحيتان الصغيرة، يعني ليست الكبيرة، يعني ليست الهوامير، استبشر الشعب العراقي وكادت تكون فرحة وطنية عامة، يعني أو عيد وطني. لكن التراجع الذي حصل خلال ال 24 ساعة أو ال 48 ساعة الأخيرة بدأ يتفاقم هذا السؤال: هل ستطول هذه الحملة كبار الحيتان وهم القادة السياسيين المسؤولين عن الفساد خلال 20 سنة التي مضت؟ ماذا سيحدث لو استمرت هذه الحملة؟ طبعا بالتأكيد السيد علي الزيدي، الإرادة الوطنية، المرجعيات الدينية، جميعها بهذا الاتجاه تدعم توجه السيد الزيدي وتريد منه أن ينجز هذه المهمة. هذه الإشكالية حقيقة وضعت البلد بموضع متخلف جدا، تفاقمت الأزمات، البلد وصل
1: نعم.
0: إلى حافة الإفلاس بحيث لا يستطيع أن يدفع معاشات ورواتب الموظفين والمتقاعدين. لهذا بدأت هذه الحملة، وبدأت حملة مباركة إن شاء الله باسترداد الأموال
1: واضح.
0: العراقية المنهوبة.
1: سيد
0: نعم.
1: فلاح شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا من بغداد، الكاتب السياسي فلاح المشعل. واصلت إسرائيل غاراتها على غزة، وشنت قصفا مدفعيا عنيفا في مخيم أو على مخيم البريج وسط القطاع.
2: صحيح، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 عناصر من حركة حماسة وتدمير فتحات إطلاق تابعة للحركة في شمال قطاع غزة.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تحذر أوروبا، حادث واحد قد يشعل تصعيدا لا تحمد عقباها.
2: ولدينا أيضا فرق البحث الدولية توقف عملها في فنزويلا، هل تلاشى الأمل بالعثور على ناجين جراء الزلزال؟
3: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
4: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
3: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
4: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
3: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
4: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
3: كيف تم التخلص من الأسر؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟

0: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: قبل ربما من اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
3: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية محافظة الأنبار. أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
2: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
0: مقابلة خاصة الليلة 7 على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد. في السودان كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تزايد انتقال النازحين من كردفان إلى ولايات أخرى.
1: وقالت المنظمة في تقرير إن الأشخاص الذين نزحوا من ولاية شمال كردفان كانوا ينتقلون بصورة متزايدة نحو الولايات، ولايات النيل الأبيض والخرطوم والجزيرة تحديدا.
0: صحيح، وذكر التقرير أن أكثر من 200 ألف شخص يمثلون أكثر من 43 ألف أسرة نزحوا من كردفان منذ تصاعد النزاع في العام الماضي.
1: في حرب أوكرانيا وروسيا لا يزال التصعيد سيد الموقف. في آخر فصول المعارك قتلت امرأة وأصيب ثلاثة آخرون إثر هجوم روسي استهدف 5 محطات وقود في منطقة دنيبرو بيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا خلال الليلة.
0: وأضافت السلطات الأوكرانية أن الهجمات الروسية على محطات الوقود تصاعدت في الآونة الأخيرة مع تسجيل ضربات شبه يومية في مناطق زاباروجيا، سومي، خاركيف ودنيبرو بيتروفسك. في المقابل أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن تنفيذ الجيش الأوكراني ضربات استهدفت مصفاة نفط في مدينة أوفا الروسية.
1: هذه المدينة الواقعة على بعد أكثر من 1300 كيلومتر من خطوط المواجهة للمرة الثانية، وأيضا كان هناك استهداف لمنشأة أخرى تم وصفها بالاستراتيجية في مقاطعة بنيزا.
0: صحيح، وتستخدم في تصنيع مكونات للصواريخ التي يعتمد عليها الجيش الروسي.
1: وبين روسيا وأوروبا يستمر التصعيد الدبلوماسي، فقد شدد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي على أن الدول الأوروبية لا تعي مدى خطورة المستوى الحالي من التصعيد في العلاقات مع روسيا.
0: بوليانسكي المندوب الدائم لروسيا ندد بالإجراءات التي تقوم بها أوروبا واعتبر أنها باتت تندرج بالفعل في المنطقة الرمادية، محذرا من أن حادثة واحدة فقط قد تقع وتطلق العنان لما وصفه بعجلة تصعيد كاملة يصعب إيقافها لاحقا على حد تعبيره. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال إن تأييد المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة أمر مؤسف لأمريكا، لكن يمكن بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع جديد. راوية، ما هي خيارات ترامب الأخرى في هذا الأمر تحديدا؟
1: محمد، طبعا ترامب لن يستسلم بعد هذا القرار، قرار المحكمة، فرغم خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعركة

0: أمام المحكمة العليا بشأن تقييد حق الجنسية بالولادة قرارات قضائية أخرى منحته أدوات جديدة لتسريع حملة الترحيل الجماعي التي تعهد بها. أبرز هذه القرارات يطال مئات الألاف من المهاجرين، في مقدمتهم الهايتيون المشمولون ببرنامج الحماية المؤقتة، بعدما قضت المحكمة العليا بأن صلاحيات القضاء في مراجعة قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالبرنامج هي محدودة. بموجب هذا القرار بات بإمكان إدارة ترامب إنهاء الحماية المؤقتة لنحو 350 ألف هايتي و6 ألاف سوري فورا، مع فتح الباب أمام إنهاء الحماية لمهاجرين من 11 دولة أخرى ما قد يطال نحو مليون مهاجر. في موازاة ذلك، سمحت محكمة استئناف للإدارة بالمضي في إجراءات الترحيل السريع التي تتيح ترحيل مهاجرين لا يستطيعون إثبات إقامتهم في الولايات المتحدة الأمريكية لعامين، أكثر من عامين، من دون جلسات قضائية، وهو ما قد يشمل أكثر من 620 ألف شخص. طبعا وول ستريت جورنال تقول أن هذه الأحكام توسع بشكل كبير الفئات المستهدفة بالترحيل، فيما تسعى إدارة ترامب إلى تنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية مع تفضيل استهداف المهاجرين عبر أدوات البيانات والرصد، بدلا من تنفيذ مداهمات واسعة قد تثير ردود فعل شعبية. ورغم خسارته في ملف الجنسية بالولادة، يبدو أن ترامب خرج من المحكمة العليا بأدوات تمنحه زخما أكبر في ملف الهجرة الذي يظل أحد أبرز عناوين ولايته.
1: حول ما ذكرته يا راوية، أتجه إلى واشنطن مع الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق. هذا القرار المهم الذي يهم الكثير من المهاجرين والمقيمين والأجانب المتواجدين داخل الأراضي الأمريكية، هل يمكن أن يلجأ دونالد ترامب إلى خيار الكونغرس في محاولة لتعويض ما حدث له في المحكمة العليا؟
2: تحية لك أستاذ محمد والأستاذ راوية للجمهور. نعم، هو يستطيع من الناحية الإجرائية، نعم يستطيع أن يدفع الكونغرس إلى القيام بهذا الأمر، لكن عمليا هذا الأمر مشوب بمخاطر كبيرة بالنسبة للجمهوريين، بالنظر إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 40% من الجمهوريين هم في الأصل مؤيدون لقرار المحكمة العليا بمنح الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة، وهؤلاء في معظمهم ينتمون إلى طبقة الأمريكيين من أصول لاتينية من أمريكا الجنوبية، وإذا فعل ذلك فإن الجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالتأكيد سيضعون هذا الأمر في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، فحتى لو وافق الجمهوريون وهم لا يتمتعون سوى ب53 مقعدا في مجلس الشيوخ، فإنهم سوف يحتاجون إلى 7 ديمقراطيين يصوتون إلى جانبهم في ظل استقطاب كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين، وليس من المتوقع أن يوافق الديمقراطيون على ذلك، وبالتالي هذا مجرد يعني إجراء مقصود به ضرا للرماد في العيون ولإظهار أن دونالد ترامب لم يخسر بعد المعركة، في حين أنه يبدو وقد خسرها بالفعل.
0: هذه ليست الانتكاسة القضائية الأولى للرئيس دونالد ترامب بالأشهر الأخيرة، كلنا نتذكر ما أصدره القضاء الأمريكي من رفض للكثير حتى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على بعض الدول ونسبها وما إلى ذلك. هذه الانتكاسات كيف ستؤثر على الانتخابات النصفية القادمة في هذا السباق المحموم بين الحزبين؟
2: يعني هي تؤثر، ولكن القرارات المحكمة العليا سواء فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالجمارك أو بقرارها الأخير هي توازن في قراراتها، بمعنى أنها يعني تمنعه من الفعل بعض الأشياء التي أصدرها من خلال الأوامر التنفيذية، في حين تسمح له بأشياء أخرى كثيرة. على سبيل المثال، هناك 700 قيد يتعلق بالهجرة نفذها الرئيس دونالد ترامب، وهذا ليس إلا خسارة واحدة فقط فيما يتعلق بموضوع الهجرة. هناك بالفعل كما يقال الآن هجرة عكسية من الولايات المتحدة إلى الخارج، والمكتب الإحصاء الأمريكي يشير إلى أن لأول مرة منذ 50 عاما هناك بالفعل يعني هجرة سلبية، بمعنى الذين يخرجون من الولايات المتحدة أكثر ممن يأتون إليها، بحوالي 500,000 نسمة.
0: شكرا لك من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي.
1: أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي

0: رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من يونيو إلى 1950 قتيل.
1: أضاف أن أكثر من 105 ألاف شخص أصيبوا وأن أكثر من 15 ألفا إذن هم أصبحوا بلا مأوى. وقد بدأ اليأس يتسلل إلى أفراد فرق الإنقاذ بفنزويلا في العثور على مزيد من الناجين جراء زلزالين هزا البلاد الأسبوع الماضي.
0: وذلك طبعا بعد ساعات من عمليات بحث مكثفة عن ضحايا تحت أنقاض مبان منهارة. ووقفت فرق إنقاذ من الإكوادور والولايات المتحدة عملياتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أكثر من 40 ساعة عمل في تحت الأنقاض. نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش تكاملت تماما. شكرا يا راوية.
1: شكرا محمد.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

دبلوماسي يفيد لوكالة فرانس بريس بعقد جولة محادثات فنية أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة اليوم. نيويورك تايمز تقول بأن إيران أبلغت عمان رفضها مسارات الملاحة المعترف بها دوليا في مضيق هرمز. أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط.

جمع صناعي عسكري ومرابط مقاتلات روسية. الآمال تتلاشى في العثور على مزيد من الناجين جراء زلزال فنزويلا، وفرق البحث الدولية توقف عملها.

0: إنها 12 منتصف النهار بتوقيت الرياض، أهلا بكم إلى هذه النشرة. فيما تستضيف الدوحة حسب مصادر دبلوماسية محادثات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، يبدو أن خيارات أخرى على طاولة الرئيس الأمريكي، حيث أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خيارات الاستئناف في حرب واسعة ضد إيران، لكنه فضل مواصلة المسار الدبلوماسي في الوقت الحالي. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه لا يمانع في تجاوز مهلة 18 من أغسطس للتوصل إلى اتفاق نووي، معتبرا أن شن هجمات واسعة قد يعرقل المفاوضات ويضعف فرص التوصل إلى اتفاق، مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المحادثات. وفي سير العملية التفاوضية بالدوحة، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء في قطر والتباحث بشأن مختلف الملفات في المنطقة، والتي منها ملف المفاوضات مع إيران ولبنان وغيرها. من جهته، أكد رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر استمرار قطر في جهود الوساطة ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وذكرت الخارجية القطرية أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل. من جانبها، رجحت إيران أنه بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة أنها ستجري في قطر مباحثات بشأن الإفراج عن أصولها المجمدة، مؤكدة أنها لا تعتزم لقاء الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الدوحة. من جهته، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني أن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط المذكرة.
1: الاجتماعات الحالية تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم. نحن لن ندخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة. لم تتجاوز مفاوضاتنا توقيع مذكرة التفاهم، وبعد ذلك اقتصرت مناقشاتنا على تنفيذ البنود الخمسة. كانت زيارة سويسرا أيضا لمناقشة تنفيذ البنود الخمسة. نتابع في المحادثات نتائج المفاوضات السابقة لتحقيقها.
0: كما أقر رئيس الوفد التفاوضي الإيراني بفاعلية الحصار الأمريكي الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية، وأكد قالباف أن طهران لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط خلال فترة الحصار.
2: في المقابل، خلال 50 إلى 60 يوم الماضية لم نكن قادرين فعليا على تصدير ولو برميل نفط واحد، ومنذ اليوم الذي رفع فيه الحصار وحتى الآن صدرنا أكثر من 40 مليون برميل من النفط.
0: في الولايات المتحدة، وجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس انتقادات للنفي الإيراني لإجراء المفاوضات، وقال فانس في تصريحات تلفزيونية إن أسلوب الإيرانيين لا يفهمه، وإنه من المحبط أن تنفي طهران علنا محادثات السلام الجارية بينما تستمر المفاوضات الفنية. وأشار إلى أن أمريكا تريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي. وأضاف فانس أن ترامب مستعد لإلقاء القنابل، ولكن فقط إذا ما كان ذلك يخدم هدفا.
3: What the president has said is, let's let this play out. There are a few things that we want. We want durable commitments that are verifiable and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country. Okay, we're going to see how we get there. Number two, we want to see what kind of an arrangement actually exists in the Middle East between not just Iran and the United States.

0: States, but the GCC, Israel, Lebanon. We're going to play that situation out.
1: فرانس أكد أيضا أن مضيق هرمز بات مفتوحا أمام حركة مرور ناقلة النفط وأن كميات النفط المارة عبره قد ارتفعت.
0: Strait of Hormuz, I mean, I think you actually said it well, which is that the strait is open in the sense that to oil traffic, we're seeing more oil come out of the Strait of Hormuz. And some days, actually, more oil coming out of the strait than came out before the war even started. So there's this element of the, you know, where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down.
1: في المقابل كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران أبلغت سلطنة عمان رفضها مسارات الملاحة المعترف بها دوليا في مضيق هرمز ودعت إلى تغييرها في خطوة قد تعقد الأوضاع في أحد أهم ممرات تجارة النفط والغاز في العالم. ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي تأكيده أن طهران لم تعد تعترف بمسارات الملاحة الحالية في هرمز. الآن إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بإنشاء الجيش الإسرائيلي بوابات عبور في عدة مناطق بجنوب البلاد. وبحسب الوكالة اللبنانية فإن البوابات أقيمت بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب نهر الليطاني، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي قام أيضا بتجريف الطرق وخاصة الطريق من منطقة حامول أول بلدة الناقورة وحتى بلدة عيت الشعب. يأتي ذلك بعدما دخل تنفيذ الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان مرحلة أول اختبار ميداني، ثم أرجأت تل أبيب المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه جرى تأجيل المرحلة التجريبية في لبنان حتى وضع معايير واضحة وإنجاز المزيد من التحضيرات. وقال مسؤول إسرائيلي إنه حتى الآن لم يتم تحديد جدول زمني لإنشاء المنطقتين التجريبيتين في لبنان، لكن سيتم إنشاء غرفة تنسيق تعمل على مدار الساعة لتنفيذ الآلية الأمنية على أن تصادق الولايات المتحدة على الجهات المشاركة فيها. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة ميدانية جنوبي لبنان أنه لم يتبقى من القوة الصاروخية لحزب الله سوى 8%، وأن المهمة الرئيسية لإنشاء مناطق عازلة وأمنية ضمان حدود إسرائيل.
2: من دمائهم وأعمارهم وحرياتهم. لقد ارتوت أرض.
1: إذن مشاهدينا، الآن نتجه إلى دمشق لهذا المؤتمر الصحفي والذي من خلاله سيتم اكتمال أعضاء مجلس الشعب الأول. دعونا نستمع.
2: وتعرض آلاف الرجال والنساء للاعتقال والتعذيب والتهجير، وواجه أهلنا جرائم مروعة بما فيها المجازر والهجمات بالأسلحة الكيماوية التي ستبقى شاهدا على حجم المعاناة التي عاشها السوريون. وانطلاقا من ذلك، فقد روعي في تشكيل قائمة الأعضاء المعينين وجها من وجوه الوفاء لهذه التضحيات، وأن تضم نماذج مشرفة من أبناء هذا الوطن، فمن بينهم ذوي الشهداء والناجين من المعتقلات ومن الهجمات الكيماوية والمصابين والجرحى، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات ووجهاء المجتمع والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام. لقد كان الهدف أن يجتمع في هذا المجلس صوت التضحية مع صوت الخبرة، وأن تتكامل فيه التجربة مع الكفاءة، ليكون مجلساً يعبر عن مختلف شرائح المجتمع السوري ويجسد وحدة الوطن بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية أو طائفية أو فئوية، فالجميع يجتمع تحت راية سوريا الواحدة. إن سوريا كانت ولا تزال أرضاً مباركة بأهلها وأرضها، وظلت عبر التاريخ موطناً للحضارة والعلم والرسالة، ومنها انطلقت قيم العدل والعيش المشترك. واليوم يستمد السوريون من هذا الإرث العظيم العزم على بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون وصيانة الحقوق وترسيخ المواطنة وتحقيق التنمية والازدهار. ونحن على ثقة بأن أعضاء مجلس الشعب يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة

على عاتقهم، وأنهم سيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب وممارسة دورهم التشريعي والرقابي والإسهام في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة. وفي هذه المناسبة نتوجه بالتهنئة إلى جميع أعضاء مجلس الشعب، ونسأل الله تعالى أن يوفقهم لأداء واجبهم، وأن يحفظ سوريا وشعبها، وأن يرحم شهدائها، ويفرج عن جميع المفقودين بما ويمن بالشفاء على الجرحى، وأن يجعل هذه المرحلة بداية عهد جديد من البناء والوحدة والازدهار. والآن اسمحوا لي أن أتلو عليكم مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب. رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الإعلان الدستوري وعلى أحكام المرسوم 143 لعام 2025 ميلادية، يرسم ما يلي: يسمى الفائزون بعضوية مجلس الشعب الذين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أسماءهم وفقا للمرسوم رقم 143 لعام 2025 ميلادية ولائحته التنفيذية أعضاء في مجلس الشعب، والتالي أسماءهم: أحمد إدريس طعان، أحمد عبد الله محمود صالح، أحمد عبد الله مراد، أحمد محمد الحريري، أحمد محمد شلاش، أحمد محمد حسن العمر، أحمد محمد خالد إسماعيل، أحمد محمود الخلف لشلاش، أسامة محمود النعوس، أكرم مداح العساف، أمير عدال عبد الرزاق الدندل، أمين بشير البشير، أيمن عبد شمو، إبراهيم خليل الطالب، إبراهيم عبد الله عبد الله، إبراهيم مصطفى العلي، إقبال محمد منصور، أسامة محمد صالح العساف، أمجد أكرم علي، أوس فائز عثمان، بسام محمد حلمي الحسين، بشر نزم الدين الحاوي، بشير محمد خير عليطو، تمام محمد اللودعمي، جعفر الصادق عبد اللطيف طحان، جمال عبد الرحمن مكيس، جمال محمد النميري، حسام الدين عبد الرزاق دبيس، حسام عدنان حمدان، حسان أحمد عطايا، حسان نذير شيخة، خالد جمال الخلف، خالد عرفات عرابي، خالد محمد السلوم، خليل عيسى الكنعو، رامي إبراهيم محفوظ، رضوان عثمان سيدو، رضوان محمد سبيناتي، رفاعة مصطفى عكرمة، رولا عبد الله دايا، رنكين محمد عبدو، سالم محمد الأحمد، سامر أحمد محمد، سامر دوران قرة علي، سعد فهد الشويش، شواخ إبراهيم العساف، شيخ سعيد أحمد شيخ إسماعيل زادة، طارق حسن حمد، طارق خالد المدني، طارق محمد الذياب، طارق محمد سلو، طاهر عوض عبد الباقي، عارف عبد الحميد رزوق، عامر جاسم البشير، عايش خليف الحسن الزركة، عبد الحسيب خالد دغمش، عبد الحليم خضر العلي، عبد الرحمن خالد الحريري، عبد الرزاق سعد عوض، عبد الرزاق محمد ريس، عبد الرزاق يوسف العليوي، عبد العزيز عبد القادر مغربي، عبد الفتاح حسين عبيد، عبد القادر محمد خوجة، عبد الكريم صالح قيدي، عبد الله حافظ الحاج عبد الله، عبد الله عبد الحميد عبد الله، عبد الله مجيد الحاج عبد الله، عبد الله محمد خالد غنوم، عبد المولى محمد عيد الحريري، عبد الناصر حسن العمر الحوشان، عثمان عبد القادر النقار، عدنان أحمد المسالمة، عدنان محمد جمال الدين الفيوم الخطيب، عزام فاضل خانجي، عزام منير جحجاح، عقيل محمد حسين، علوان عايد العلي، علي جاسم الجاسم، علي حسن يعقوب آغا، علي فائز داود، علي مسعود مسعود، عمار علي الأشرفاني، عمار أسامة شرقطلي، عمار محمد ديب طاووز، عمر حمدو غريبو، عمر عيسى هايس، عمر عيسى هايس، غسان محمود العبد الله الجمعة، فجر فوزي الأحمد، فرج راكان عقدي، فرهاد أنور شاهين، فصلة خضر اليوسف، قتيبة أحمد عيسى، كنان محمد لبيب النحاس، كيم حسن إبراهيم، لينا فهيم عيزوقي،

0: مؤمنة عبد الغني عربو، مؤيد سامي أحمد قبطور، مؤيد محمد حبيب، مازن أحمد غزال، محمد باسل محي الدين هيلم، محمد رامز أحمد كورج، محمد سرور المذيب، محمد سعدي، محمد هشام سكرية، محمد سليمان، محمد صلاح دحلة، محمد سيدو سيدو، محمد شريف يوسف طالب، محمد عبد الرحمن أيوب، محمد عزام تحسين حيدر، محمد فادي أحمد الحلبي، محمد فاروق العاصي، محمد فراس، محمد بديع الجندي، محمد فواز المحلي، محمد وسام، محمد صلاح الدين زغلول، محمد وليد الباكير، محمود صالح العويس، محمود كامل مصطفى، محمود ماضي العلي، محمود محمد أمين مادون أسعد، مروان أحمد النزهان، مصطفى عبد الوهاب موسى، مصطفى عمر حاج عبد الله، مصطفى محمود سقر، مقدام علي الجشعم، مهيد سيف الدين عيسى، مي ناجح خلوف، نادر محمد أديب صنوفي، ناصر محمد عبد عيد المحيميد، نزار عبد الرزاق الرجدان، نزار محمد الشايب، نزار يونس المدني، نور محمد مؤيد الجندلي، هشام حسني الأفيوني، وجدي طريف زيدو، وضاح نجيب رجب، وياسر محمود أشحادة. يعين أعضاء مجلس الشعب كل من الأسماء التالية أسماءهم: أسماء فرحان السباعي، أنس محمد العبدة، أيمن محمد الشقيري، أحمد عمر زيدان، أحمد قدور العفدل، أحمد نواف الجربة، إسراء زهير المشهور، بدر محي الدين جاموس، حسام الدين محمد زكريا تطري، حسام الدين محمد ماجد رزمة، حسن إبراهيم الدغيم، حسن محمد سليم صوفان، حسين عبد الرحمن العلي، حسين محمد عساف، حمزة جاسم قبلان، حمود إبراهيم الحمود، حنان إبراهيم البلخي، خلدون جمال الأحمد، خليل دردل عبد الله، دعوة عبد الحميد الأحدب، رامي شاهر الصالح، روزينا عامر اللاذقاني، سعود فيصل النجرس، سمية مراد مراد، سمير أيمن الوتار، سهيل حبيب الفاضل، صبح عقل البداح، عائشة محمد فهد الدبس، عبد الحميد عقيل عواك، عبد الرحمن مجحم مصطفى، عبد الكريم أحمد بركات.
1: إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر لما تلاه الدكتور محمد طه الأحمد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، انتخابات مجلس الشعب السوري. هو تلا هذا المرسوم الذي سمى من خلاله أسماء ثلث أعضاء مجلس الشعب، وهنا هذا يعني طبعا اكتمال الهيكلية الكاملة لمجلس الشعب السوري في هذه الفترة الانتقالية، وبالتالي تكون الهيكلية قد تكامل تماما من حيث الأعضاء في مجلس الشعب السوري. إذن مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إطلاق نار على مسيرة داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة.

0: تحليلا يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أهلا بكم من جديد. نتجه إلى العراق، حيث أفادت مصادر العربية بوقوع إطلاق نار داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. نتابع.

الخضراء 1:07 ساعة 2 بالليل اعتقد على هالمسير يا ضبون.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 16 مليون دولار، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تنفيذ الجيش الأوكراني ضربات استهدفت مصفاة نفط في مدينة أوفا الروسية الواقعة على بعد أكثر من 1300 كيلومتر من خطوط المواجهة للمرة الثانية، واستهداف منشأة أخرى وصفها بالاستراتيجية في مقاطعة بينزا تستخدم في تصنيع مكونات للصواريخ التي يعتمد عليها الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الضربات تأتي في إطار استهداف البنية العسكرية داخل روسيا. جنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يقارب 1.2 مليار دولار من استثماراته في العملات المشفرة خلال العام الماضي، فيما تكبد مستثمرون في بعض مشروعاته الرقمية خسائر كبيرة وفق أحدث تقرير للإفصاح المالي قدمه. وأظهر التقرير أن ترامب حصل على أكثر من 500 مليون دولار من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال عبر بيع منتجات العملات الرقمية الجديدة. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال إن تأييد المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة أمر مؤسف لأمريكا، لكن يمكن بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع جديد. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من يونيو إلى نحو 1950 قتيل، وأضاف أن أكثر من 105,000 شخص أصيبوا، أن أكثر من 15,000 شخص أصبحوا بلا مأوى. سجلت إسبانيا في يونيو ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا وفق بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. تعادل هذه الحصيلة أكثر من ضعف وفيات الحر المسجلة في يونيو للعام 2025 والتي بلغت 407 حالات. أختم بالعناوين. دبلوماسي يفيد لوكالة فرانس بريس بعقد جولة محادثات فنية أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة اليوم. نيويورك تايمز تقول إن إيران أبلغت عمان رفضها مسارات الملاحة المعترف بها دوليا في مضيق هرمز. أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط ومجمع صناعي عسكري ومرابط مقاتلات روسية. الآمال تتلاشى في العثور على مزيد من الناجين جراء زلزال فنزويلا، وفرق البحث الدولية توقف عملها. هذه النشرة تكاملت تماما، ابقوا دائما مع العربية في أمان الله.

0: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
1: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
0: أنت شخصيا قد أكثر من 60 عملية أطلق سراح رهائن ومختطفين.
1: Qu'elle soit aérienne dans un avion, qu'elle soit sur un bateau, ou qu'elle soit sur terre. On dit zéro, tous les tireurs tirent en même temps.
0: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
1: Un tireur de l'aide du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
0: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
1: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
2: كريستيانو بروتو بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أرقام البنك المركزي السعودي تظهر ارتفاع الإقراض للقطاع الخاص بـ 6.5% على أساس سنوي في مايو. وبعد مورغان ستانلي، جولدمان ساكس يتوقع عودة فائض المعروض النفطي مع تزايد الإمدادات عبر مضيق هرمز. قطر للطاقة.

العراق تمدد العمل بالقوة القاهرة لبعض شحنات الغاز المسال المتجهة إلى آسيا وأوروبا. الحكومة الأمريكية ترفع القيود المفروضة على وصول الأجانب إلى نموذج الذكاء الاصطناعي Fable 5 التابع لأنثروبيك.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأسواق العربية من شاشتي العربية بزنس والعربية. نبدأ بجولة على أبرز أخبارنا التي نتابعها اليوم. البداية من السعودية، حيث سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي ساما نحو 1,740,000,000,000 ريال في مايو الماضي، مرتفعا ب 6.8% على أساس سنوي. أما مطلوبات المصارف من القطاع الخاص فسجلت نحو 3.25 تريليون ريال بزيادة سنوية نسبتها 6.6%. انضم جولدمان ساكس إلى مورغان ستانلي في توقعاته بعودة سوق النفط إلى فائض في المعروض خلال العام المقبل، ويتوقع البنك أن يسجل سوق النفط فائضا في المعروض يقترب من 2,000,000 برميل يوميا بعد احتساب إعادة بناء الاحتياطات الاستراتيجية العالمية. مددت قطر للطاقة العمل ببند القوة القاهرة على عدد من شحنات الغاز المسال المتجهة إلى السوقي الآسيوية والأوروبية، وبحسب مصادر بلومبرغ مددت الشركة القطرية تعليق تسليم بعض الشحنات المخصصة لعملاء في آسيا حتى شهر أغسطس. تراجعت البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر من عام 2024 وسط تصاعد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وتزايد الضغوط بالتالي على سوق الأصول الرقمية. أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث إقرار مالي سنوي له بأنه يتوقع تحقيق ما لا يقل عن 1,400,000,000 دولار من أنشطته المرتبطة بالعملات المشفرة عام 2025، بما في ذلك عملتها الرقمية ميم كوين. كما كشف الإقرار عن أرباح إضافية بلغت 26 مليون دولار من عقاراته خارج الولايات المتحدة. رفعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على وصول المستخدمين الأجانب إلى نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم Fable 5 التابع لأنثروبيك، مما يتيح توزيعه على نطاق أوسع بعد أن عالجت الشركة مخاوف إدارة ترامب المتعلقة بالأمن القومي. مشاهدينا، ماذا عن حركة أسعار النفط؟ شهدت تراجعات في جلسة هذا اليوم. التراجعات تزداد بعض الشيء. صباحا كان برنت يتحرك عند 73 دولار للبرميل، الآن دون 72 دولار للبرميل. أيضا نايمكس يبتعد أكثر فأكثر عن عتبة 70 دولارا للبرميل، مع تزايد توقعات البنوك الاستثمارية عن تشكل مجددا فائض في السوق النفطية خلال العام 2027، وذلك تزامنا مع ما أشار إليه بنكي مورغان ستانلي وجولدمان ساكس بتعافي أسرع من المتوقع في حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز مؤخرا. أما أسعار الذهب فتكسر مستويات 4,000 دولار هبوطا، مواصلة المسار النزولي منذ حوالي الشهر ونصف الشهر. في أخبار الشركات السعودية المدرجة، أكدت شركة التصنيع انتهاء الأعمال الإنشائية لمشروع التوسعة في مصنع تكسير الإيثيلين التابع للشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين، وهو أحد المشاريع المشتركة للتصنيع مع الصحراء للأوليفينات المملوك بنسبة 60% من قبل التصنيع. وقد تم بدء الإنتاج التجريبي للمشروع، وسيظهر الأثر المالي بالنتائج المالية ابتداء من الربع الثالث. نلقي نظرة الآن مشاهدينا على مؤشر تداولات السوق السعودية. المؤشر على ارتفاع ب 17 نقطة المئوية، ويعود المؤشر إلى ما فوق مستويات 10,800 نقطة والتي كنا قد تجاوزناها نزولا مطلع تداولات هذا الأسبوع. قيم التداول في الجلسة حتى هذه اللحظة تجاوز 2,500,000,000 ريال.

انتقالا إلى أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، بالمجمل الصورة خضراء وإن بقيت الارتفاعات محدودة، نصف نقطة مئوية في دبي، استقرار على أبوظبي 15، ارتفاعات طفيفة ب20 نقطة المئوية في الكويت

0: كان قد كسر نزولا هذا الأسبوع 50,000 نقطة كان قد استردها في جلسة البارحة. وللمزيد حول السوق المصرية ينضم إلي من القاهرة الأستاذ أحمد ناشي خبير الاستثمار في ثاندر لتداول الأوراق المالية. أهلا بك أستاذ أحمد. أداء كنا قد شاهدناه إيجابي يوم أمس لمؤشر الـ EGX 30 يعود للاستقرار، ولكن هناك استمرار لضعف السيولة. ما العوامل المؤثرة مؤخرا على الـ EGX 30 التي ضغطت عليه بشكل محدد؟
1: في البداية مساء الخير وشكرا على الاستضافة. يعني أعتقد أن الفترة اللي فاتت تحديدا من النص الأخير من شهر 6 كنا ابتدينا نبتدي نشوف تراجع في السيولة. أعتقد أن أغلب الضغوط الأول تراجع السيولة جاي من حاجتين. أول حاجة أن احنا ابتدينا نشوف تقفيل المحافظ بالنسبة للمؤسسات والصناديق الكبيرة، فده كان واضح أن كنا بنتحرك حوالين متوسط 8 مليار 8.5 مليار، في حين أن احنا كنا وصلنا شهر 5 وشهر 6 ل 13 و14 مليار. فأعتقد ده السبب الأول. السبب الثاني بعض المخاوف اللي بتحصل في المنطقة، الضغوط البيعية من قبل الأجانب إلى حد ما، أن كل شوية بنبتدي نشوف أخبار ما فيش يعني رؤية واضحة أو استقرار واضح، وبالتالي ده بيؤدي إلى تراجع السيولة برضو بالنسبة للأسهم القيادية. على الجانب الآخر ممكن نلاقي أن أغلب السيولة اللي موجودة في السوق هي سيولة أفراد بشكل كبير، وده اللي بيعكس التباين ما بين أداء المؤشر جي إكس 30 وجي إكس 70. ممكن السبب الثالث أعتقد أن تراجع قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، القطاع اللي ليه وزن نسبي عالي، ده برضو من القطاعات اللي ضغط على أداء المؤشر، بالإضافة إلى أنه ممكن نقول أنه في سيولة موجودة كبيرة جوه القطاع دوت بعد الهبوط الأخير، ممكن إلى حد ما زي ما بنقول كده سيولة محبوسة جوه قطاع الأسمدة والبتروكيماويات.
0: إذا ما نظرنا على أداء السوق في النصف الأول من هذا العام الحالي، الأداء جيد للمؤشرين مع تفوق الرئيسي بمكاسب وصلت إلى 21%، أما السبعيني فبلغت مكاسبه 19%. ما التوقعات بالنسبة للنصف الثاني من هذا العام الذي سيشهد بدوره طروحات حكومية ضخمة من بينها طرح بنك القاهرة؟
1: يعني اعتقد يمكن لو بصينا على النص الاول كده ممكن نقسمه كمان لجزئين. ممكن لو بصينا على الربع الاول هنلاقي ان الربع الاول كان فيه اقبال بشكل كبير قوي بالنسبه للاجانب والمؤسسات المصريه، وده اللي خلى جي اكس 30 بيتفوق بشكل كبير قوي في النص الاول من 2026. شفنا تفوق بالنسبه للتجاري طلعت مصطفى، والقطاع العقاري بالكامل كان اداؤه ممتاز جدا في الربع الاول، وبالتالي ده خلى المؤشر كان اداؤه ايجابي في الربع الاول. في الربع الثاني ممكن نشوف تفوق بقى بالنسبه للمؤشر جي اكس 70 نتيجه تركز سيوله الافراد، تراجع سيوله المؤسسات والاجانب بشكل كبير. اعتقد الفترة اللي جاية الوضع بيعتمد بشكل كبير قوي على المنطقة، على الأحداث في المنطقة. الأحداث استقرار الأحداث في المنطقة ممكن يشجع المؤسسات الأجنبية والمؤسسات المصرية، وبالتالي ده ممكن يخلينا نرجع تاني نشوف تفوق لـ EGX 30 على الـ EGX 70. أعتقد الفترة اللي جاية الطروحات الحكومية ممكن تكون دافع لعودة السيولة الأجنبية مرة تانية، ضخ المؤسسات المصرية، وبالتالي ده ممكن يميل لتفوق المؤشر EGX 30. فأعتقد إن يعني الأداء مرتبط بشكل كبير قوي بهدوء المنطقة، وبالتالي ده ممكن يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم، بالتالي ممكن نشوف بعض الأمل في خفض معدلات الفائدة في الربع الأخير من 2026، وبالتالي ده ممكن يتخلينا نشوف تحسن مرة تانية ونرجع تاني للمستهدفات اللي كنا بنشوفها في بداية 2026، يعني المؤشر الـ30 يرجع تاني حوالين 55,000 نقطة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد ناشي من ثاندر لتداول الأوراق المالية من القاهرة.
1: شكرا.
0: نتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده في الأسواق العربية وفي ترقب صدور تقرير الوظائف الأمريكية غدا وسط توقعات بإضافة 110,000 وظيفة جديدة.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه.

0: نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية استمرار استقرار الطلب على العمالة في شهر مايو الماضي، ووفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بشكل طفيف إلى 7,590,000 وظيفة في مايو مقارنة بالمستوى المعدل لشهر إبريل، متجاوزا أيضا توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 7,300,000 وظيفة. هذا وسجل قطاع البناء والترفيه والضيافة أكبر زيادة في الوظائف المتاحة، بينما تراجعت الوظائف الشاغرة في القطاع المالي للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط على أنشطة التمويل والخدمات المصرفية. هذا ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري يوم غدا الخميس، وسط توقعات بإضافة نحو 110,000 وظيفة جديدة في شهر يونيو الماضي. وول ستريت للجلسة الثانية على التوالي ليلة البارحة سجلت مكاسب بقيادة أسهم شركات التكنولوجية، والتي كانت قد تعرضت في النصف الثاني من يونيو تحديدا لضغوط حادة، لكن يبدو بأنها بنهاية الشهر بالنسبة للمستثمرين أصبحت عند أسعار مغرية دفعت المستثمرين للعودة والدخول عليها. فقط نشير مشاهدينا بأنه الاس ان بي 500 كان قد سجل خلال الربع الثاني أفضل أداء فصلي له منذ الربع الثاني من عام 2020، وليس ببعيد أبدا عن المستوى القياسي الأقصى على الإطلاق الذي سجله مطلع شهر يونيو. هذه إغلاقات آسيا صباح هذا اليوم، استمرار للضغوط على الكوسبي وعلى هانغ سانغ في هونغ كونغ، لكن الأسهم اليابانية كانت على ارتفاع. قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك كان يسير باتجاه خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام قبل أن تؤدي الحرب بين أمريكا وإيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد الضغوط التضخمية.

هذه نظرة مشاهدينا الآن على سوق العملات، حيث الدولار الأمريكي على ارتفاع أمام سلة العملات الرئيسية. تعرض الدولار مطلع الأسبوع لبعض عمليات جني الأرباح الخفيفة، لكن الدولار كان قد سجل أداء متميزا خلال شهر يونيو الماضي، مرتفعا أمام معظم العملات الرئيسية، مع تزايد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع الفائدة قبل نهاية هذا العام، وقد يكون في أقرب موعد متوقع أن يبدأ في الرفع في شهر سبتمبر المقبل بحسب التوقعات الحالية للأسواق. ماذا عن سوق الأسهم الأوروبية في هذه اللحظات؟ مكاسب إذن على الزترا داكس بثلاثة أعشار، وبعض التراجعات على الكاك كارونت والفوتسي 100. للمزيد تنضم إلي مباشرة من لندن زميلتي كارينا كامل. أهلا بك كارينا.

0: عدد من البيانات الاقتصادية في المنطقة الأوروبية نتابعها هذا اليوم، لربما من أبرزها الذي صدر قبل قليل بيانات التضخم، فلو تطلعين عليها.
1: بيانات في غاية الأهمية، وكل الأنظار أيضا تتجه إلى قمة المركزية الأوروبية الـ ECB في سينترا في البرتغال التي تشمل رؤساء البنوك المركزية من حول العالم. وسمعنا قبل قليل فعليا تصريحات أندرو بيلي، وسنسمع لاحقا، وسمعنا يوم أمس من لاغارد، وسنسمع منها لاحقا اليوم. فأرقام في غاية الأهمية، ونحن نستمع إلى قرارات وتصريحات صانعي السياسة النقدية من حول العالم. إن التضخم هنا المفاجأة الإيجابية، التضخم في منطقة اليورو تباطأ نموه إلى 2.8%. هو كان من المتوقع أن يتباطأ، كان سابقا عند 3.2%، كان من المتوقع أن يتباطأ إلى 3%، ولكن تباطأ حتى أكثر من ذلك إلى 2.8% على أساس سنوي في يونيو. الكور الرقم الأساسي أيضا تباطأ من 2.6% إلى 2.4%. الأسباب وراء تراجع أسعار المستهلكين الرئيسية كانت تراجع الخدمات، تكلفة الخدمات تباطأ نموها من 3.5% إلى 3.2%، فهذا كان عامل كبير. وأيضا الطاقة، طبعا المكون الأساسي بالنسبة لي، يعني سلة التي نحتسب بها الطاقة، التضخم عفوا، هي الطاقة. أسعار الطاقة نمت 8.7% مقارنة 10.8%، فتباطؤ هنا. وأخيرا الغذاء، أيضا تكلفة الغذاء دائما ما تكون عالية، هنا تباطؤ من 1.9% إلى 1.6%. الأسواق لا تزال تحتسب رفع الفائدة قبل نهاية السنة الجارية ب 25 نقطة على الأقل من قبل المركزية الأوروبية. سمعنا العديد من التصريحات صباح اليوم من مارتن كازاكس الذي يقول أنه لا استعجال لرفع الفائدة في الاجتماع القادم في يوليو. سمعنا من واكيم نيجل أيضا الذي قال يوم أمس أنه من المبكر أن نتحدث عن رفع الفائدة في الاجتماع القادم، ولكن ربما ينتظر البنك إلى ما بعد فترة الصيف. أود أن أشير أنه في الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي في البرتغال ستكون هناك جلسة ستشمل كيفن وورش وأيضا كريستين لاغارد لاحقا اليوم، وستكون أول مرة سنسمع من كيفن وورش خارج ربما إطار الاجتماعات التي يعقدها الفيدرالي، وأول مرة قد نقول على الساحة العالمية يتحدث كيفن وورش ماذا سيقول عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة. هل سيعطي جايدنس، علما أنه طبعا قال أنه لا يفضل أبدا إعطاء أي الإشارات المستقبلية أو جايدنس.
0: الأسهم الأمريكية سجلت أفضل أداء فصلي لها في الربع الثاني منذ الربع الثاني من عام 2020، ولكن لربما هذا يخفي الضعف الذي شهدته أسهم التكنولوجيا في شهر يونيو تحديدا.
1: تماما، لأنه أسهم التكنولوجيا على أساس شهري تراجعت، يعني إيجابية بشكل عام في الفصل ككل جاءت فعليا من دعم أسهم التكنولوجيا، ولكن إذا نظرنا إلى فترة زمنية أقصر بالعكس كانت هناك تراجعات شهرية للناسداك ولأسهم التكنولوجيا بشكل خاص. مؤشر فيلي سيمي كوندكتور على فكرة في الربع الأول من السنة حقق مكاسب ب 88%، فإجماليا الأداء إيجابي، ولكن في الفترة الأخيرة كانت هناك تراجعات حادة، وهذا يعني قد نقول يرسم لنا الصورة التي نتحدث عنها وهي التقلب. يعني الكل يتحدث عن أنه حتى إن كان إيجابية، وإذا كان في مثلا رفع للسعر المستهدف للأس أم بي أو الناسداك لبقية السنة، الكل يقول، كل البيوت الوساطة تقول أنه حتى إن كانت الرؤية النهائية إيجابية ستكون هناك تقلبات حادة في الفترة القادمة، وهذا فعلا ما نشهده في الوقت الراهن. يعني يوم يكون فيه ارتفاع كبير ومن ثم تراجعات حادة. على فكرة هناك استقرار اليوم، يعني بالنسبة لي العقود الأجل للأسواق الأمريكية حالة ترقب كما ذكرنا لخطاب كيفن وورش. لدينا أرقام في غاية الأهمية حول سوق العمل في القطاع الخاص اليوم، مؤشر ADP الذي من المتوقع أن يظهر إضافة تقريبا 113,000 وظيفة في القطاع الخاص. غدا الخميس تقرير العمل، من المتوقع أن يظهر إضافة 100,000 وظيفة، أقل من 170,000 التي أضافها الاقتصاد في الشهر الذي سبقه. ونصر فقط تذكير أنه عادة هذه الأرقام الشهرية تقرير العمل يصدر يوم الجمعة، ولكن الجمعة طبعا إجازة رسمية بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي، فبالتالي قد نقول كثافة البيانات في فترة أقصر، وهذا أيضا من الممكن أن يزيد من الفولاتيليتي التي تحدثنا عنها.
0: شكرا لك كارينا من لندن. قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتنز كازاكس إن البنك لا يرى حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة مجددا في يوليو بعدما ساهم تراجع أسعار النفط المرتبطة بجهود التهدئة في الشرق الأوسط في تقليص مخاطر التضخم.

رفعت الحكومة الأمريكية قيود الوصول الأجنبي لنموذج الذكاء الاصطناعي فيبل 5 التابع لأنثروبيك، ما يمهد لإعادة إتاحته على نطاق أوسع بعد أن تعهدت الشركة بمعالجة المخاطر الأمنية المرتبطة بالنموذج والتعاون مع واشنطن على وضع بروتوكولات ومعايير للإصدارات المستقبلية. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد فرضت قيودا على وصول الأجانب إلى نموذجي فيبل 5 وميثوس 5، مطالبة أنثروبيك بالحصول على إذن أمريكي قبل إتاحتهما لأي شخص أجنبي، وهو ما دفع أنثروبيك إلى تعطيل النموذجين مؤقتا والدخول في محادثات مع المسؤولين الأمريكيين. وقالت الشركة بأنها ستبدأ إعادة إتاحة الوصول للمستخدمين اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد تلقيها إشعارا برفع القيود. وافقت شركة ألكوا الأمريكية على شراء أصول البوكسايت والألومنا والألومنيوم التابعة لشركة ساوث 32 في صفقة قد تصل قيمتها إلى 5 مليارات و600 مليون دولار. وتتضمن الصفقة دفع ألكوا 3 مليارات و100 مليون دولار نقدا، إضافة إلى نحو مليار دولار من الأسهم، مع تحمل ديون صافية والتزامات إيجار بقيمة 750 مليون دولار. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من العام القادم. سجلت ثقة الشركات الصناعية في اليابان أعلى مستوى لها منذ عام 2018 في مؤشر يعزز توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية من جانب بنك اليابان. وأظهر المسح الفصلي الصادر عن البنك المركزي الياباني ارتفاع مؤشر ثقة كبار المصنعين إلى 22 نقطة في يونيو مقارنة مع 17 نقطة في المسح السابق، متجاوزا توقعات الأسواق. أما على صعيد الأسعار، ارتفعت توقعات الشركات لمعدل التضخم للسنوات الخمس المقبلة إلى 2.6%، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 2014، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المدفوعة بارتفاع تكلفة الطاقة والعمالة. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، أعود وألقاكم في جرس الإغلاق. إلى اللقاء.

0: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
1: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
0: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
1: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
0: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوى. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
1: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
0: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
8: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
9: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما

0: إشارات لما هو قادم،
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غدا عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

بدء المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة، وترامب يبقي الخيار العسكري قائما مع إيران. بعد تأجيلها المرحلة التجريبية، إسرائيل تنشئ بوابات عبو في مناطق جنوب لبنان، ونتنياهو يؤكد الجيش باق في لبنان. ملاحقة الفساد في العراق يصل إلى الخطوط الجوية العراقية، والسلطات تعلن استرداد 19 مليار دينار من الشركة. أوكرانيا تستهدف قاعدة عسكرية جوية في القرم، ومصفاة نفط لثاني مرة غرب روسيا، وموسكو تراقب مناورات للناتو قرب حدودها.

0: بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. البداية من تطورات ملف المباحثات بين أمريكا وإيران، حيث أفادت مصادر العربية ببدء المفاوضات غير المباشرة بين وفدي أمريكا وإيران في العاصمة القطرية الدوحة. وبيّنت المصادر أن الوفد الأمريكي بدأ محادثاته مع الوسيط القطري، إضافة إلى محادثات أخرى مع الوفد الإيراني والوسيط القطري. هذا وكان مصدر مطلع أفاد أيضا لرويترز بأن محادثات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تجرى في الدوحة بوساطة قطر وباكستان بمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة. كما كشف المصدر كذلك أن كوشنر وويتكوف التقيا أمس رئيس الوزراء القطري لوضع الأسس للمحادثات الفنية التي تعقد اليوم من دون حضورهما جلساتها. ومع تعثر عقد لقاء مباشر بين أمريكا وإيران، يبدو أن خيار الحرب عاد إلى الطاولة. فقد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خيارات لاستئناف حرب واسعة ضد إيران، لكنه فضل مواصلة المسار الدبلوماسي في الوقت الحالي. أضافت الصحيفة الأمريكية أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه لا يمانع في تجاوز مهلة 18 من أغسطس للتوصل إلى اتفاق نووي، معتبرا أن شن هجمات واسعة قد يعرقل المفاوضات ويضعف فرص التوصل إلى اتفاق، مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المحادثات. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري حسم الجدل بشأن المحادثات المرتقبة، وأكد أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء في قطر والتباحث بشأن مختلف الملفات في المنطقة، التي منها طبعا ملف المفاوضات مع إيران ولبنان وغيرها. من جانبها، رجحت إيران بموجب مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بأنها ستجري في قطر ستجري مباحثات بشأن الإفراج عن أصولها المجمدة، مؤكدة أنها لا تعتزم لقاء الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الدوحة. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن طهران لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط المذكرة.
1: الاجتماعات الحالية تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم. نحن لن ندخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة. لم تتجاوز مفاوضاتنا توقيع مذكرة التفاهم، وبعد ذلك اقتصرت مناقشاتنا على تنفيذ البنود الخمسة. كانت زيارة سويسرا أيضا لمناقشة تنفيذ البنود الخمسة. نتابع في المحادثات نتائج المفاوضات السابقة لتحقيقها.
0: معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. ما المؤكد بالنسبة لباكستان من الأنباء عندكم؟ على ماذا ستركز اجتماعات الدوحة بين الوفدين الإيراني وأيضا الأمريكي في ظل إلغاء الاجتماع بينهما المباشر طبعا؟
2: يعني يبدو أنه منذ ليلة أمس الجانب الباكستاني كان يكافح حقيقة بشدة لإقناع الجانب الإيراني بعدم تقديم جميع مطالبه التي وصف البعض منها بالتعجيزية، لأن الجانب الباكستاني كان قد حدد هذا الموعد والوسيط القطري أيضا هذا الموعد، وقد تغيرت الأجندات وتغيرت الجغرافيا، لكن أفضت في النهاية إلى أن هذا اليوم هو أو يوم أمس هو يوم هرمز بامتياز. لكن الجانب الإيراني يبدو أتى محملا بالكثير من الشروط والمطالب، ربما البعض منها وصف بالتعجيزي. الجانب الباكستاني كان منذ ليلة أمس يحاول إقناع الجانب الإيراني بأن تقديم كل هذه المطالب سيؤدي إلى مشكلة، يعني وسيؤدي إلى استئصال، لأن الجانب الأمريكي لن يقبل بكل هذه المطالب. الجانب الإيراني أتى محملا بشروط وبتفاصيل لها علاقة بالأموال، يريد الأموال بشكل عاجل، يريد يعني دورا سياديا على مضيق هرمز، أيضا يريد ربط ملف لبنان بشكل عاجل وإنهاء أزمة لبنان بشكل كلي وخروج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، إضافة إلى الكثير من النقاط الأخرى. حتى في نقطة الخط الساخن بدأ يضع فيها شروطا تعجيزية، لا يريد أن يتواصل الجيش الإيراني بالجيش الأمريكي بشكل مباشر، وإنما يريد أن يتواصل عبر الطبقة الدبلوماسية بين مع الوسطاء، يعني بمعنى أن الجانب الإيراني يريد أن في خلية فض الاشتباك التي من المرتقب أن يتم تفعيلها منذ يوم أمس وربما اليوم في خلال هذه المفاوضات. يعني كان من المفترض أن تصل الطرفين ببعضهما بخطوط وقنوات عسكرية وأمنية. يريد الجانب الإيراني أن لا ترتبط الجيش الإيراني بالجيش الأمريكي بشكل

0: بشكل مباشر، وإنما التواصل يريده أن يكون عبر الوسطاء القطري والباكستاني. الباكستانيون منذ يوم أمس يحاولون الضغط بعدة وسائل على الجانب الإيراني، وحاولوا أن يقنعوا الجانب الإيراني بإرجاء هذه الكثير من هذه الملفات، وخاصة ملف لبنان وغيره، إلى اللجان السياسية في أوقات لاحقة. لكن يركز على اليوم هو وهو يوم مضيق هرمز بامتياز، في مقابل التلويح بأن التعنت والتعجيز تقديم هذه الشروط التعجيزية ستفقد إيران الكثير من النقاط التي كسبتها حتى هذه اللحظة.
1: من إسلام أباد مراسل العربي عبد الله خلوف، شكرا لك. وفي إطار ردود الفعل على هذا التعثر في المحادثات، انتقد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس النفي الإيراني لإجراء المفاوضات. وقال فانس في تصريحات تلفزيونية إن أسلوب الإيرانيين لا يفهمه، وإنه من المحبط أن تنفي طهران علنا محادثات السلام الجارية بينما تستمر المفاوضات الفنية. وأشار إلى أن أمريكا تريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي. أضاف فانس أن ترامب مستعد لإلقاء القنابل، لكن فقط إذا كان ذلك يخدم هدفا.
2: What the president has said is, let's let this play out. There are a few things that we want. We want durable commitments that are verifiable and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country. Okay, we're going to see how we get there. Number two, we want to see what kind of an arrangement actually exists in the Middle East between not just Iran and the United States, but the GCC, Israel, Lebanon. We're going to play that situation out.
1: أما بالنسبة لمضيق هرمز، فأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن المضيق بات مفتوحا أمام حركة مرور ناقلات النفط، وأن كميات النفط المارة عبره ارتفعت.
2: Strait of Hormuz, I mean, I think you actually said it well, which is that the strait is open in the sense that to oil traffic, we're seeing more oil come out of the Strait of Hormuz, and some days actually more oil coming out of the strait than came out before the war even started. So there's this element of the where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down.
1: في الأثناء، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران أبلغت سلطنة عمان رفضها مسارات الملاحة المعترف بها دوليا في مضيق هرمز، ودعت إلى تغييرها في خطوة قد تعقد الأوضاع في أحد أهم ممرات تجارة النفط والغاز في العالم. نقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي تأكيده أن طهران لم تعد تعترف بمسارات الملاحة الحالية في هرمز. إلى تطورات الملف اللبناني، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، مشيرا في سياق متصل إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة في جنوب لبنان لا طالما اقتضت الحاجة، كما سيعمل على استعادة الأمن لسكان شمال إسرائيل، مؤكدا في سياق متصل أن بلاده لن تسمح بقيام أي بنية تحتية عسكرية قرب حدودها. من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل البقاء في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون تحديد إطار زمني، مؤكدا أن الهدف هو حماية البلدات الإسرائيلية ومنع التهديدات، في إشارة إلى أن طهران، وقال كاتس، إلى أن بلاده ستهاجم إيران مجددا إذا لزم الأمر. بينما كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل من المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار في اختبار ميداني لهذا الاتفاق، أجلت الانسحاب، بل وأنشأت إسرائيل حواجز عسكرية في عدة مناطق بجنوب لبنان. بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أقام الجيش الإسرائيلي البوابات بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب نهر الليطاني، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي قام أيضا بتجريف الطرق وخاصة الطريق من منطقة حمول أول بلدة الناقورة وحتى بلدة عيت الشعب. اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن جوهر اتفاقية السلام بين لبنان وإسرائيل ومذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران هو احترام وحدة الأراضي اللبنانية. أعرب فانس في مقابلة ببرنامج ذا مايكل نولز شو عن تفاؤله من سير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة.
2: You know, Lebanon and Israel are talking to each other directly in a way that they weren't a few months ago. They both are sort of broadly aligned. And, you know, you could even make an argument that if you harmonize

0: تراه الآن من مرصدك الخاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد دعاة أم صناع محتوى؟
1: إذا كان يقصد الترند ويقصد الوصول إلى المشاهدات العالية فليراجع نفسه. احنا نجتهد في مسألة استخدام الوسيلة للوصول للغاية. لا تستطيع ولا تجزم أن تقول كل ما هو موجود في وسائل التواصل هو آمن.
0: هل توافق عمل المرأة كداعية إسلامية على السوشيال ميديا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
6: أهلا بكم من جديد. نستكمل النشرة من العراق، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 19 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 16 مليون دولار، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية. ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع.

0: منتظر الرشيد رصد لنا كيف أثر الفساد على حياة المواطنين العراقيين أنفسهم، الفقر، البطالة، المشاريع التنموية والبنى التحتية وأكثر، كلها تأثرت بهدر مليارات الدنانير في شبكات فساد متغلغلة بمؤسسات الدولة. من العراق نرصد في هذا التقرير.
1: يعمل أبو محمد ساعات طويلة تحت أشعة الشمس بينما لا يتقاضى سوى مبلغ لا يكفي لإطعام أفراد أسرته.
2: 300 استلمت الراتب ما مستفاد منه شيء، حطيت لي الإيجار وباقي صاحب 50,000 أعطيها وقعد، حتى أكل ما عندي.
1: في بلد يعوم على بحيرات من النفط لا يرى هذا الرجل مع جيوش من العاطلين عن العمل في العراق شيئا من عائدات بيع النفط التي يتم السطو عليها من قبل ما بات يعرف بحيتان الفساد.
3: احنا من الصبح لليل ماكو، يعني هسه انا طالع من الصبح لحد بالليل، والله العظيم شغل ماكو،
4: ماكو تعيينات، ماكو اي فرصة عمل، اذا القى شغل وقت كلش طويل.
5: شغل ماكو، يعني هذا من الصبح افتر لحد الان، يعني شغل ماكو، الوضعية تعبانة بسبب هذا، يعني هذا الفساد اللي بالبلد يصير شنو معالي.

0: ظاهرة الفساد في العراق وسرقة المال العام تسببت في انهيار البنية التحتية وتراجع الخدمات وتفاقم البطالة وارتفاع معدلات الفقر.
1: كلفة الفساد أكثر من ثلث الإيرادات النفطية، يعني بحدود أكثر من 550 مليار دولار لحد الآن. ناهيكم عن الإيرادات الغير النفطية، ليس لنا فيها رصد لهذه الإيرادات.
2: تعمل حكومة الزيدي من خلال ما أسمتها بصولة الفجر التي أسفرت عن إلقاء القبض على عشرات السياسيين والمسؤولين المتورطين بقضايا فساد كبيرة على استرداد هذه الأموال التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات. من بغداد، منتظر رشيد، العربية.
3: نبقى في العراق، حيث أفادت مصادر العربية بوقوع إطلاق نار داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

0: إلى قطاع غزة، حيث واصلت إسرائيل غاراتها وشنت قصفا مدفعيا عنيفا على مخيم البريج وسط القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 عناصر من حركة حماس وتدمير فتوحات إطلاق تابعة للحركة في شمال قطاع غزة. في السودان، كشفت مصادر عسكرية للعربية عن استهداف شاحنة بضائع في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوب البلاد بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. بحسب مصادر العربية، فإن المسيرة استهدفت شاحنة بضائع بالقرب من أحد مداخل المدينة في محيط محطة وقود، ما أدى إلى احتراق الشاحنة واندلاع النيران فيها، فيما أسفر الهجوم عن إصابة 5 أشخاص كانوا في محيط موقع الاستهداف وفق مصادر العربية. في حرب أوكرانيا وروسيا، لا يزال التصعيد سيد الموقف. في آخر فصول المعارك قتلت امرأة وأصيب 3 آخرون إثر هجوم روسي استهدف 5 محطات وقود في منطقة دنيبرو بيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا خلال الليلة. وأضافت السلطات الأوكرانية أن الهجوم الروسي على محطات الوقود تصاعد في الآونة الأخيرة مع تسجيل ضربات شبه يومية في مناطق زابوريجيا وسومي وخاركاف ودنيبرو بيتروفسك. في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تنفيذ الجيش الأوكراني ضربات استهدفت مصفاة نفط في مدينة أوفا الروسية الواقعة على بعد أكثر من 1300 كيلومتر من خطوط المواجهة للمرة الثانية، واستهداف منشأة أخرى وصفها بالاستراتيجية في مقاطعة بنزا تستخدم في تصنيع مكونات للصواريخ التي يعتمد عليها الجيش الروسي. في الأثناء، نددت دائرة القضايا الأوروبية في الخارجية الروسية بتوسع نطاق تدريبات حلف شمال الأطلسي بالقرب من حدود روسيا. كما أكدت دائرة القضايا الأوروبية في الخارجية الروسية على أن الناتو يتدرب على سيناريوهات هجومية في مناوراته الأخيرة. يذكر أن مناورات بريز البحرية التي تشارك فيها القوات البحرية البلغارية إلى جانب قوات حلف الأطلسي بدأت يوم الثلاثاء الماضي. والآن إلى أخبار الرياضة وكأس العالم مع الزميلة ديما محمد السايح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. حجز منتخب المكسيك مقعدا في دور 16 بعد فوزه على الإكوادور بهدفين دون رد ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم. وشهدت المباراة تأجيلا لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. ومع بداية اللقاء، نجح منتخب المكسيك في فرض أفضليته، وتمكن كينيونس من افتتاح التسجيل ومنح أصحاب الأرض التقدم. ولم يتأخر راؤول خيمينيز في تعزيز النتيجة بعدما أضاف الهدف الثاني للمكسيك. الدقائق المتبقية من اللقاء لم تشهد أي تغيير في النتيجة رغم المحاولات المتواصلة من كلا الفريقين. وبهذا الانتصار تأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور الثاني ليواجه الفائز من مباراة إنجلترا والكونغو. وفي مباراة ثانية، تأهلت فرنسا إلى دور 16 بفوزها على السويد ب3 أهداف دون رد في نيوجيرسي. افتتح كيليان امبابي

التسجيل للمنتخب الفرنسي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يعزز برادلي باكولا النتيجة بهدف ثاني مع بداية الشوط الثاني، وعاد مبابي ليؤكد تفوق الديوك بإحرازه الهدف الثالث، وموقعا أيضا على ثنائيته الشخصية في اللقاء ورافعا رصيده إلى 6 أهداف ليلتحق بليونيل ميسي في صدارة هداف البطولة. بهذا الانتصار ضمنت فرنسا مقعدا لها في الدور المقبل حيث ستواجه باراغواي.

0: طرب المنتخب النرويجي موعدا مع نظيره البرازيلي في دور 16 بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف. إليكم التفاصيل.
1: النرويج تبحث عن الفوز الثالث في البطولة والتأهل الثاني في تاريخها إلى دور 16. أنطونيو نوسا منح النرويج التقدم بهدف مثالي في الدقيقة 39. بحث الإيفواريون عن التعادل طويلا، وكان لهم ما أرادوه حين سجل ديالو لهم هدف التعادل ليمنحهم الأمل في التأهل إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخهم. أمال الأفارقة تحطمت على صخرة هالاند، سجل الهدف الدولي 60 بمسيرته في 53 مباراة. ديالو حاول بركلة حرة، لكن نيلاند حارس النرويج تألق في إبعادها، ليحتفل أحفاد الفايكينغ مع جماهيرهم بضرب موعد لمواجهة مونديالية ثانية أمام البرازيل بعد مواجهة 98.
0: نهاية الموجز الرياضي. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من يونيو إلى نحو 1950 قتيلا. أضاف أن أكثر من 105,000 شخص أصيبوا، وأن أكثر من 15,000 شخص أصبحوا بلا مأوى. وقد بدأ اليأس يتسلل إلى أفراد فرق الإنقاذ بفنزويلا في العثور على مزيد من الناجين جراء زلزالين هزا البلاد الأسبوع الماضي، وذلك بعد ساعات من عمليات بحث مكثفة عن ضحايا تحت أنقاض مبان منهارة. وأوقفت فرق الإنقاذ من الإكوادور والولايات المتحدة عملياتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أكثر من 40 ساعة من العمل. سجلت إسبانيا في يونيو ما لا يقل عن 1028 وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا، وفق بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وتعادل هذه الحصيلة أكثر من ضعف وفيات الحر المسجلة في يونيو من عام 2025 والتي بلغت 407 حالات. انتهت النشرة إلى العناوين. بدء المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة، وترامب يبقي الخيار العسكري قائما مع إيران. بعد تأجيلها المرحلة التجريبية، إسرائيل تنشئ بوابات عبور في مناطق جنوب لبنان، وكاتس يؤكد الجيش باق في لبنان وسوريا وغزة. ملاحقة الفساد في العراق يصل إلى الخطوط الجوية العراقية، والسلطات تعلن استرداد 19 مليار دينار من الشركة. أوكرانيا تستهدف قاعدة عسكرية جوية في القرم ومصفاة نفط لثاني مرة غرب روسيا، وموسكو تراقب مناورات للناتو قرب حدودها. انتهت النشرة، شكرا لحسن المتابعة. العربية.net للمزيد من الأخبار والتحليلات. إلى اللقاء.

0: أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص بنسبة 6.5 النقطة المئوية على أساس سنوي خلال مايو. أسعار النفط تواصل تراجعها مطلع يوليو بعد أكبر هبوط فصلي منذ جائحة كورونا. أرقام قياسية لثروات المليارديرات وأعدادهم بحسب آخر تقرير يو بي إس. وضمن ملفاتنا في غد عمل، واشنطن ترفع قيود الوصول الأجنبي إلى نموذج الذكاء الاصطناعي فيبو 5 التابع لأنثروبيك.

أهلا بكم مشاهدينا إلى غدا عمل من العربية والعربية بزنس. نبدأ البرنامج بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث انضم جولدمان ساكس إلى مورغان ستانلي في توقعاته بعودة سوق النفط إلى فائض في المعروض خلال العام المقبل. يتوقع البنك أن يسجل سوق النفط فائضا في المعروض يقترب من 2 مليون برميل يوميا بعد احتساب إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية. مددت قطر للطاقة العمل ببند القوى القاهرة أو الفورس ماجور على عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. وبحسب مصادر بلومبرغ، مددت الشركة القطرية تعليق تسليم بعض الشحنات المخصصة لعملاء في آسيا حتى شهر أغسطس. تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر يونيو إلى 2.8% مقارنة ب 3.2% في مايو، وذلك في قراءة جاءت أقل من توقعات الأسواق التي كانت عند مستوى 3%، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل رفع أسعار الفائدة في اجتماعه خلال يوليو الحالي. تراجعت البيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر من عام 2024 وسط تصاعد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وتزايد الضغوط على سوق الأصول الرقمية. رفعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على وصول المستخدمين الأجانب إلى نموذج الذكاء الاصطناعي فيبو 5 التابع لشركة أنثروبيك، ما يتيح توزيعه على نطاق أوسع بعد أن عالجت الشركة مخاوف إدارة ترامب المتعلقة بالسلامة. سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي سهما نحو 1.740 تريليون ريال في مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 6.8% على أساس سنوي. أما مطلوبات المصارف من القطاع الخاص فسجلت نحو 3.250 تريليون ريال بزيادة قدرها 6.6% على أساس سنوي.

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة ترسية تطوير 7 مواقع ضمن الحزمة الثانية من برنامج الأحياء المطورة باستثمارات تتجاوز 16 مليار و300 مليون ريال عبر 5 تحالفات تطويرية تضم أكثر من 10 شركات وطنية وعلى مساحة تتجاوز 4,400,000 متر مربع. يأتي ذلك في خطوة تستهدف إعادة تشكيل البيئة الحضرية في مكة ورفع كفاءة استخدام الأراضي وتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة. وأكدت الهيئة أن الترسيات تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتفتح فرصا استثمارية ووظيفية جديدة بما يدعم التنمية المستدامة مع الحفاظ على خصوصية المدينة ومكانتها. وفي أخبار الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وقعت شركة أكوا اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص PPP واتفاقية شراء الطاقة PPA لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة أندياغو لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة باستخدام توربينات الغاز بقدرة 230 ميجاوات في موريتانيا. تبلغ مدة العقد 25 عاما وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 700 مليون دولار ما يعادل 2,600,000,000 ريال. سيتم تحديد الأثر المالي لهذا العقد عند الإغلاق المالي. اليوم سهم أكوا باور يتداول على ارتفاعات بتقريبا 18 نقطة مئوية. هذه المكاسب تأتي تباعا لما تبعناه يوم أمس من ارتفاعات بلغت تقريبا 2.8%. أيضا في أخبار الشركات المدرجة، أكدت شركة التصنيع الوطنية انتهاء الأعمال الإنشائية لمشروع التوسعة في مصنع تكسير الأثلين التابع للشركة السعودية للأثلين والبولي أثلين، وهو أحد المشاريع المشتركة للتصنيع والصحراء للأوليفينات المملوك بنسبة 60% من قبل شركة تابعة للتصنيع الوطنية. وقد تم بدء الإنتاج التجريبي للمشروع وسيظهر الأثر المالي بالنتائج المالية ابتداء من الربع الثالث من العام الحالي. طبعا تجر الإشارة إلى أن هذا الخبر نفسه ينطبق أيضا على شركة سيبكم، هي أيضا تشارك بهذا المشروع.

ومملوك لسبكم بنسبة 32.5%. اليوم ارتفاعات قوية على كلا السهمين، التصنيع من ناحية وسبكم من ناحية أخرى، ارتفاعات تفوق 1% والـ2% على سهم التصنيع.

0: إلى أسواق الطاقة، حيث تشهد أسعار النفط تراجعات مطلع تعاملات شهر يوليو، وذلك بعد تسجيلها أكبر تراجع فصلي منذ جائحة كورونا، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب عودة تدريجية لحركة الشحن عبر مضيق هرمز. يتداول خام برنت دون مستويات 73 دولار، بينما استقر خام غرب تكساس دون مستويات 69 دولار بعد خسائر قارب 30% خلال الربع الماضي، مع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات. وفي السياق ذاته، توقع جولدمان ساكس عودة سوق النفط إلى فائض في المعروض خلال العام المقبل، مع تقديرات بوجود فائض يقارب 2 مليون برميل يوميا بعد احتساب إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية. إذا أسعار النفط في هذه الأثناء تراجعات بتقريبا 1% على كلا الخامين. برنت يتداول على مستويات 72 دولار وربع دولار، نايمكس دون عتبة 69 دولار. ماذا عن أسعار الذهب؟ اليوم أسعار الذهب تحت الضغط، تراجعات بتقريبا 0.3 نقطة مئوية إلى ما دون مستويات 4000 دولار. طبعا الأونصة تتداول عند أدنى مستوياتها في تقريبا 7 أشهر. عامل الضغط الأساسي هو ارتفاع الدولار، طبعا العلاقة عكسية ما بين الدولار والذهب، وارتفاع الدولار يضغط على الذهب، ولا شك أنه عامل آخر يضغط على الذهب هو بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وطبعا يعني كأن العوامل كلها اجتمعت لتضغط على الذهب. لنتحدث أكثر حول الذهب والمعادن يعني بشكل عام، معنا من القاهرة دكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. يعني كنت أتحدث عن العوامل التي تضغط على أسعار الذهب، منها ارتفاع الدولار والسياسة النقدية التي ترجح بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إن لم نشهد رفع في أسعار الفائدة يعني قبل نهاية هذا العام. تقييمك لحركة الذهب أو تداولات الذهب في النصف الأول من هذا العام، في يونيو فقد الذهب تقريبا 12%، تراجع للشهر الرابع على التوالي، وفي الربع الثاني فقد الذهب تقريبا 14%، سجل أسوأ أداء فصلي منذ عام 2013. كيف تقيم هذه التحركات؟
1: أولا زي ما حضرتك أشرتي، في 3 أسباب مؤدية إلى هذا. واحد، ارتفاع الدولار نفسه، لأنه في علاقة قوية جدا ان الذهب تقريبا سعره ما بيتغيرش ولا بيتغير الدولار، فلما بيحصل ديفالويشن في الدولار، لما سعر الدولار بينزل الذهب بيطلع بصورة كبيرة جدا، لما الدولار بيقوى الذهب بيقل، زي ما احنا بنشوف حاليا في الوقت الحالي. طبعا مع ارتفاع سعر الفايدة، مع الضغط اللي حاصل في السياسي، يعني احنا شفنا انه الحرب ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه واسرائيل ادت الى ضغط جامد جدا على كل السبلاي شين وعلى الطاقه وعلى اسعار الطاقه. لما بدا يشعر انه هناك بوادر للسلام وبوادر لعوده الحياه الى مجراها الطبيعي، بدا الذهب يسترد تاني قوته. طبعا حاليا لازلنا في مرحله بنعود مرة أخرى لمربع في شك كبير حول ما مصير مذكرة التفاهم. أنا معتقد إن شاء الله الأمور هتتحل، يعني ليس من مصلحة أحد هذا الكلام، ولكن كل ده بيضع ضغط كبير جدا على الذهب.
0: إلى أين دكتور؟ يعني ما المستويات التي نراقبها، أو ما القاع بالأحرى في الفترة المقبلة، خاصة في ظل أن العوامل التي تضغط على الذهب كما تتحدث حضرتك يعني من المرجح أن تستمر في يعني في النصف الثاني من هذا العام؟
1: طيب احنا شفنا أنه الذهب قعد فترة بيقوم عند 4000 دولار الأونص. أنا بعتقد أنه هنفضل ندور حوالين هذه

0: هذا الحد ممكن تنزل ناحية 3800 ولا حاجة، 3900 يعني في العليا، وترجع تاني ل 4000. يعني هنفضل ندور في هذا إلى أن تتضح الصورة أكثر بشكل كبير، وبعد كده أعتقد أنه هيحصل مرة أخرى عودة تاني لصعود الذهب.
1: بالتالي دكتور، هل توصي المستثمر اليوم بالدخول عند هذه المستويات، أم ربما الانتظار ل يعني وضوح أكبر حول اتجاه السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وأنه قد يكون هناك يعني فرص أفضل للمستثمر؟
0: أنا بشوف إن حاليا الفرص متاحة وفرص كويسة جدا من وجهة نظري، وأنا من أنصار إنه الشراء في الذهب بالذات يجب أن يكون سياسة أساسية موجودة. والمعيار هنا البنوك المركزية، البنوك المركزية ما بتخشش تشتري مرة واحدة في الذهب. البنوك المركزية بتشتغل شهر شهر شهر شهر.
1: نعم.
0: فبالتالي نفس الحكاية بالنسبة للمستثمرين، مش لازم أنزل أشتري كل الفلوس اللي أنا هخصصها لشراء ده مرة واحدة. أنا بننصح إن أنت تتبع نفس السياسة، لأن ده بيدي لك فرصة إنك تبقى شايف السوق، شايف تحركاته، وقادر تتوازن في المتوسط الأسعار اللي الذهب في شراء الذهب.
1: بالتالي دكتور، بالنسبة المئوية، كم تنصح المستثمر بتخصيص يعني من المحفظة الاستثمارية أو البورتفوليو للذهب في الفترة الحالية؟
0: أنا بشوف إن الحد الأدنى هي 10%.
1: والأقصى؟
0: بعد الحد الأدنى ما فيش حد أقصى، لأنه بتختلف من شخص لآخر. أنا أعتقد إنها دايماً هتبقى في حدود من 15 من 20 25% وحد أقصى، إنما يعني على الأقل في 10% من المحفظة لازم تبقى موجودة في الذهب.
1: نعم.
0: برضه الحاجة الثانية، الذهب إز لونج تيرم. أنت اللي بيشتري ذهب في لازم تفرق بين شخصين. شخص بيشتري ده عشان يضارب على الاسعار، وده ضربه لا يمكن لاحد انه يظبطها في رايي الشخصي، لازم هيكسب ويخسر لانها مضاربه. الحاجه الثانيه اللي لونج تيرم، اللي هي زي الافراد العاديين، المؤسسات، الناس اللي هي بتشتري ده كوسيله للادخار وكوسيله على لونج تيرم. لونج تيرم دايما الدهب هو اللي كسبان.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة.
0: شكرا.
1: وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة قضاء عمل وفيه ترقب صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية يوم غد، وتوقعات بإضافة نحو 110 ألاف وظيفة جديدة.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
4: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف،
6: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
8: الخامسة من الأحد إلى الخميس

مشاهدينا نحييكم من جديد إلى غد عمل. قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قال أن البنك كان يسير باتجاه خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام قبل أن تؤدي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد الضغوط التضخمية.

0: مشاهدينا للحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية نذهب إلى لندن. معنا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك من آخر البيانات الاقتصادية حيث صدرت أرقام التضخم في منطقة اليورو والتي أظهرت تباطؤ معدل التضخم إلى 2.8%. هذا بالطبع مقارنة بقراءة مايو التي بلغت 3.2%. الأرقام جاءت أقل من التوقعات. إلى أي مدى تعزز هذه التوقعات بأن الإي سي بي سيؤجل رفع أسعار الفائدة لاجتماع آخر؟
1: بلا شك الأرقام مهمة جدا ومن الممكن فعلياً أن يكون لها أثر على مسار السياسة النقدية. يعني نحن تابعنا تصريحات من عدد من أعضاء المركزية الأوروبية المجتمعين في البرتغال للقمة السنوية للمركزية الأوروبية، وسمعنا من كريستين لاجارد وسنسمع لاحقاً اليوم من كريستين لاجارد، سنسمع من أندرو بيلي مجدداً في جلسة سيشارك فيها هو مع محافظ المركزية الكندي وأيضاً كيفن وورش. فكل الأعين فعلياً على هذه القمة اليوم، ولكن التصريحات الصادرة حتى ساعة من المسؤولين تقول إنه لا استعجال لرفع الفائدة هذا الشهر، لأنه سيجتمع الاي سي بي لاحقا في يوليو، فبالتالي لا استعجال لرفع الفائده مجددا لانه الاي سي بي رفع الفائده في يونيو. وربما يعني سمعنا ايضا من واكين نيجل المعروف انه هو قد نقول من المتشددين حتى او الهوكس، انه يقول انه من المبكر ان نتحدث عن قرار لرفع الفائده مجددا. كل هذا يعطي ايحاء انه الاي سي بي يفضل ان ينتظر خلال فتره الصيف كي تظهر المزيد من البيانات مثل ما صدر اليوم، وربما يتخذ قراره بشان رفع الفائده اذا ما كان سيكون هناك رفع في سبتمبر. يعني هذا ربما راي سائد في السوق في الوقت الراهن، ولكن البيانات اليوم إيجابية لأنها كانت مفاجئة. يعني التباطؤ في أسعار المستهلكين كان متوقع، ولكن النمو حتى كان أبطأ مما كان متوقع عند 2.8% من 3.2%، فتراجع كبير خلال شهر واحد فقط. وسبب الأساسي وراء ذلك هو خدمات، تكلفة الخدمات تباطؤ نموها من 3.5% إلى 3.2%. الطاقة طبعا من أكبر مكونات سلة التضخم، أسعار الطاقة أيضا تباطؤ نموها من 10.8% إلى 8.7%. والغذاء أيضا تكلفة الغذاء تباطأت، فكل المكونات تراجعت وهذا إيجابي جدا، قد يفتح المجال أمام الانتظار والتمهل من الإي سي بي.
0: كارينا بشكل سريع بالحديث عن العوامل التي تؤثر على السياسة النقدية العالمية، يوم غد أرقام في غاية الأهمية أمريكيا، أرقام سوق العمل، كيف ستغير أو ستحدد مسار السياسة النقدية الأمريكية؟
1: سيكون لها أثر مهم جدا. نحن ننتظر يوم غد تقرير اليوم

0: الاي دي بي يوم الاربعاء من المتوقع ان يثري اضافه تقريبا 113,000 وظيفه في القطاع الخاص الامريكي، وغدا 110,000 وظيفه من المتوقع ان يضيفها الاقتصاد الامريكي، اقل من ال 170,000 وظيفه الذي اضافها الشهر الماضي.
1: نعم.
0: اذا كانت هناك علامات ضعف في سوق العمل الامريكي، من الممكن ان يتمهل ايضا الفيدرالي ولا يرفع الفائده بشكل سريع.
1: كارينا كامل، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من لندن. مشاهدينا، قبل الختام، مؤشر سوق الأسهم السعودية يتداول إيجابا، قيم السيولة 3 مليارات و400 مليون ريال، نهاية غدا عمل. نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
1: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
0: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
1: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
0: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
1: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
0: كيف تم التخلص من الأرض؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: سوريا ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم ما كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع. بالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر. ما دامت إيران لديها قنوات مفتوحة معها وحق بالتدخل في قرارها، ستتحول من قوة صلبة إلى قوة مرنة، وستكون هي من يشكل الحكومات.
4: كيف نستطيع كدول الخليج نتعامل مع هذه الأذرع؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس. لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
7: خلاصة يوم قد انتهى
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
10: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
11: يبدأ النقاش والتحليل،
10: تصبح الخطوات محسوبة
11: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
12: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
13: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
14: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
15: في عالم متحرك.

0: يصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى؟
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا
2: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: حنقفلها
9: اقفل الكاميرا خلص.
10: لا تذهبوا بعيدا،
11: قسم فبمعركة مخيم جنين
10: فنحن دائما معكم،
11: دائما معكم
10: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
12: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
10: أكبر شبكة من المراسلين.
13: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
10: وأفضل باقة من المختصين.
14: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
10: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
15: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
16: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

وبعد مورغان ستانلي جولدمان ساكس يتوقع عودة تفائض المعروض النفطي مع تزايد الإمدادات عبر مضيق هرمز. الحكومة الأمريكية ترفع القيود المفروضة على وصول الأجانب إلى نموذج الذكاء الاصطناعي فيبل 5 التابع لشركة أنثروبيك. أنصة الذهب توسع المسافة بينها وبين مستوى الـ $4000.

بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء، ونبدأ مع استقرار أسعار النفط اليوم بعد تسجيلها أكبر تراجع فصلي منذ جائحة كورونا، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات محادثات السلام بين أمريكا وإيران، إلى جانب عودة تدريجية لحركة الشحن عبر مضيق هرمز. تداول خام برنت فوق مستوى 73 دولار للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 70 دولار بعد خسائر قاربت 30% خلال الربع الماضي، مع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات. جاء هذا الاستقرار مدعوما بتقدم المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في قطر، وسط مؤشرات على تحسن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. في السياق نفسه توقع جولدمان ساكس عودة

0: تسوق النفط إلى فائض في المعروض خلال العام المقبل، مع تقديرات بوجود فائض يقارب المليوني برميل يوميا بعد احتساب إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية. وحذر مورغان ستانلي من تخمة معروض محتملة، مشيرا إلى أن تسارع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز وارتفاع صادرات كل من إيران وروسيا قد يزيد من الضغوط على الأسعار. ومددت قطر للطاقة العمل ببند القوة القاهرة على عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. وبحسب مصادر بلومبرغ، فإن الشركة القطرية مددت تعليق بعض شحنات المخصصة لعملاء آسيويين حتى شهر أغسطس. بدورها أعلنت شركة أديسون أن 4 شحنات إضافية من الغاز المسال القطري كانت مخصصة لإيطاليا أضيفت إلى قائمة الشحنات الملغاة، ليرتفع إجمالي الشحنات المتأثرة منذ أبريل إلى 21 شحنة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإمدادات لعملائها لم تتأثر بفضل توفر البدائل. يتيح بند القوى القاهرة بكل الأحوال للموردين تعليق أو تأجيل التسليم في حالات خارجة عن السيطرة كالحروب أو الكوارث الطبيعية. إذن ما الذي يحدث بالنسبة لأسعار النفط من بداية هذا الأسبوع إلى حد كبير ونحن نشهد هذه التراجعات الذي يتم تسعيره بشكل أساسي عودة أسرع للإمدادات مما كان متوقعا سابقا، ويعني سواء بالنسبة لمورغان ستانلي أو حتى بحسب ما سمعناه من البنوك الاستثمارية الأخرى يتوقعون بأن يكون لدينا سوربلس ولو بسيط على مدار الربع الرابع من هذا العام مع توسع هذا الفائض في العام 2027. ولكن هل من الممكن أن يتغير شيء؟ نعم طبعا من الممكن أن يتغير الكثير، وخصوصا بأننا لا نعرف لأي درجة من الممكن أن يتم امتصاص هذا الفائض عندما تبدأ الدول بإعادة تعبئة مخزوناتها الاستراتيجية وعندما تبدأ الصين بالاستيراد بشكل أكبر. في لقاء مع العربية بزنس قال السيد محمد الشطي الخبير النفطي قال إن عودة فائض المعروض إلى سوق النفط ستكون مؤقتة، وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي العالمي استنفذ تقريبا، الأمر الذي يستدعي بناء المخزون وزيادة الطلب على النفط.
1: بالنسبة لعودة السوق إلى الفائض ستكون مؤقتة، لا أعتقد أنها تكون دائمة، لأن هي الفترة هذه كان في ناقلات كثيرة يعني موجودة في المضيق تنتظر يعني فتح المضيق وبالتالي تتحرك، بالإضافة إلى أن الدول كلها تحرص على رفع إنتاجها وأعلنت في ذلك، وبالتالي هذا يعني لفترة معينة سيكون هناك فائض أكثر من المعروض، وبالتالي هي مؤقتة، ربما تكون شهر ربما تكون قليل أكثر، لكن في النهاية هي فترة مؤقتة يعود بعدها كما ذكرنا يعني أو كما حتى ذكرت في لقاءك السابق بأن المخزون النفطي العالمي تقريبا مستنفذ، فبالتالي يحتاج إلى بناء، وبالتالي هذا الأمر يعني زيادة في الطلب لتعبئة المخزون، خصوصا وأن الأسعار الآن يعني لما نتكلم عن أسعار في حدود 70 أقل شوية من 70 بلا شك هذه تعود بنا إلى ما قبل أحداث أو قبل التوترات في شهر مارس، وبالتالي يعني الأمر مشجع بالنسبة لإعادة بناء المخزونات الاحتياطية.
0: الذهب اليوم إلى حد كبير يتعرض إلى الضغط، والسبب في ذلك ولو أنه لا يزال فوق $4,000 ولكن بصعوبة هو ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية. هذا الارتفاع جاء طبعا ترقبا للبيانات الاقتصادية الأهم التي ستصدر يوم الغد، وهي أرقام الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي. هذه الأرقام ستعطينا فكرة حول وضع قطاع العمل، إذا كان أيضا لدينا استقرار أو قوة لقطاع العمل في الوقت الذي لدينا فيه ارتفاع للتضخم، هذا سيزيد من تسعير السوق لرفع معدلات الفائدة، ومن الممكن أن يضغط بشكل إضافي على الذهب. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة السيد صالح بن إبراهيم الرشيد، أكد أن ترسي تطوير 7 مواقع ضمن الحزمة الثانية من برنامج الأحياء المطورة باستثمارات تتجاوز 16.3 مليار ريال تمثل محطة مفصلية في مسيرة التطوير الحضري بمكة المكرمة، وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف إعادة تشكيل البيئة الحضرية في مكة ورفع كفاءة استخدام الأراضي وتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة. وأوضح أن

بس الترسيات تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفتح فرصا استثمارية ووظيفية جديدة، بما يدعم التنمية المستدامة مع الحفاظ على خصوصية المدينة ومكانتها. في أخبار الشركات السعودية المدرجة، أكدت التصنيع الوطني انتهاء الأعمال الإنشائية لمشروع التوسعة في مصنع تكسير الأثلين التابع للشركة السعودية للإثلين والبولي إثلين. هذا أحد المشاريع المشتركة للتصنيع والصحراء للأوليفينات المملوكة بنسبة 60% من قبل شركة تابعة للتصنيع الوطنية. تم بدء الإنتاج التجريبي للمشروع، وسيظهر الأثر المالي بالنتائج المالية ابتداء من الربع الثالث من هذا العام، وهذا هو الأثر على السهمين سبكيم العالمية وأيضا التصنيع. مؤشر السوق السعودي اليوم يرتد صعودا، هناك يعني بعض المستثمرين الذين كانوا قد اشتروا التراجعات التي شهدناها على مدار إلى حد كبير جلستين متتاليتين. سأحدث فقط أرقام السيولة لنرى لأي درجة هذا الارتفاع مصحوب أيضا بسيولة قوية، مع العلم بأننا الآن نستهدف مستويات 11,000 نقطة. 3.6 مليار ريال الآن السيولة، وعم نشوفها بشكل أساسي على الأسماك. على فكرة سهم الأسماك على مدار هذا الأسبوع كان ضمن قائمة الأكثر نشاطا في عدد من الجلسات، وهذا أمر ملفت. يعني أرامكو السعودية والراجحي كذلك الأمر ضمن هذه القائمة. على كل إذن أيضا لدينا بعض الأخبار التي ترد الآن بالنسبة لأرامكو السعودية، سأعطيكم. إذن هي تقوم ببيع نفط بالسوق الفورية بحسب بلومبرغ. هذه إذن هي الأخبار التي ترد الآن بالنسبة لشركة أرامكو السعودية. خليني أعطيكم فقط بعض التفاصيل. إذن أرامكو السعودية تبيع كميات نادرة من النفط في السوق الفورية، يعني بالسبوت ماركت، مع زيادة شحناتها. شو بيعني هيدا الشيء؟ عادة شركات النفط تبيع في السوق الفيوتشرز، يعني تبيع عن طريق البيع المستقبلي، تقوم بتوقيع عقود مع العملاء للتسليم المستقبلي بعد شهرين بعد 3 أشهر. ولكن اليوم الأخبار تقول بحسب بلومبرغ أن هي تبيع النفط بالسوق الفوري بالسبوت ماركت، يعني ديليفريز رح تكون بشكل أسرع. هذا لماذا يدل؟ يدل بشكل أساسي بأن هناك سيكون زيادة في الإمدادات النفطية من السعودية في السوق الفورية، وهذا من الممكن أن يضغط إضافيا على أسعار النفط على فكرة إذا ما بدأ هذا الموضوع. على كل بحسب بلومبرغ، أرامكو السعودية بعد حتى الآن 6 ملايين برميل على الأقل من النفط الخام لعملاء في كوريا الجنوبية واليابان والصين. يعني بدأنا نشهد تسارع في عودة الإمدادات السعودية إلى السوق. هذه إذن الأخبار التي ترد حتى الآن، وهذا هو وضع أسهم أرامكو. مشاهدينا إلى فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. ترقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي غدا، وسط توقعات بإضافة 110,000 وظيفة جديدة.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر.

0: افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
2: أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية استمرار استقرار الطلب على العمالة خلال شهر مايو. وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة يعني الجولز بشكل طفيف إلى 7.6 مليون وظيفة خلال مايو، مقارنة بالمستوى المعدل لشهر أبريل ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 7.3 مليون وظيفة. سجل قطاع البناء والترفيه والضيافة أكبر زيادة في الوظائف المتاحة، بينما تراجعت الوظائف الشاغرة في القطاع المالي للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط على أنشطة التمويل والخدمات المصرفية. يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري يوم غد الخميس، وسط توقعات بإضافة 110 ألاف وظيفة جديدة خلال يونيو. فقط أود أن أنوه ليه عم نشوف إضافة الوظائف كانت بشكل أساسي في قطاع الترفيه والضيافة، كأس العالم، وبالتالي حتى الآن لا يزال لكأس العالم تأثير على هذه البيانات. في منطقة اليورو كان لدينا بكل الأحوال تباطؤ لمعدل التضخم خلال يونيو ل 2.8%، بينما كان وصل ل 3.2% في مايو. هذه قراءة جاءت أقل من توقعات الأسواق والتي كانت عند 3%، وهذا عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل رفع أسعار الفائدة في اجتماعه ليوليو. تراجع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة إلى 2.4% من 2.6%، مع انخفاض في تضخم قطاع الخدمات إلى 3.2%. يعكس التراجع انحسار ضغوط أسعار الطاقة والغذاء مدعوما بانخفاض أسعار النفط وتزايد الأموال باستقرار الأوضاع الجيوسياسية. وعلى الرغم من بقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي عند 2%، فإن معظم المحللين يتوقعون تثبيت الفائدة هذا الشهر، مع بقاء احتمال استئناف دورة التشديد النقدي خلال سبتمبر أو أكتوبر. الملفت بأن هذه الأرقام الاقتصادية تسببت بشيء بالعملات، وتحديدا في جوز الباوند، يعني الكرنسي بير الباوند أمام اليورو. الباوند ارتفع بشكل حاد أمام اليورو، والسبب في ذلك أنه ما يحدث بالنسبة لأوروبا يعاكس ما يحدث بالنسبة لبريطانيا، وهذا ما تسبب بأنه لما نشوف اليورو دولار بنلاحظ بأنه القوة هي للدولار الأمريكي. ولكن أيضا هذا الأمر هو ملفت بالنسبة لأداء الباوند. خلينا نذهب بهذا الموضوع إلى زميلة كارينا كامل بكل الأحوال تنضم إلينا من لندن. كارينا، ماذا حدث اليوم على الباوند أمام اليورو بعد هذه الأرقام؟
3: يعني ملفت جدا، لانه اولا نحن تابعنا العديد من البيانات الاقتصاديه وربما ابرزها في المنطقه الاوروبيه ارقام التضخم التي جاءت مفاجئه جدا. معدل التضخم في منطقه اليورو تراجع باكثر مما كان متوقع، يعني كنا عند 3.2%، كنا نتوقع وصول الى 3%، ولكن بالعكس حتى الارقام جاءت دون ذلك عند 2.8%، وهذا كان مفاجئ جدا. نحن نعرف انه الاي سي بي رفع الفائده في 11 يونيو، وكانت هناك توقعات متزايده حتى ان يرفع الفائده ربما مجددا في يوليو. هذا الاحتمال قد نقول تبدد او تراجع كثيرا، والآن نرى أنه ربما قد يتمهل الـ ECB ولن يرفع الفائدة هذا الصيف، وينتظر ربما خلال يعني بعد فترة الصيف لتكون هناك متاحة بيانات أكثر أمامه لاتخاذ هذا القرار. يجب أن طبعا يعني نضيف إلى هذه المعادلة الأرقام التي صدرت حول قد نقول ضعف في العديد من البلدان الأوروبية أيضا المتعلقة بمؤشر PMI الصناعي، لأنه اليوم المفاجأة الأخرى كانت في أسبانيا، لأنه في أسبانيا القطاع الصناعي انكمش للمرة الأولى في 3 شهور، يعني القراءة بلغت 49.7 نقاط في أسبانيا. كانت هناك أيضا قراءات سلبية في بعض البلدان الأخرى في إيطاليا كذلك. فإذا كان الاقتصاد الأوروبي ضعيف ومعدل التضخم دون التوقعات يعني لم يشتعل بالنسبة التي كان يخشاها البعض، هذا يفتح المجال أمام الـ ECB لإبقاء الفائدة كما هي وعدم التسرع لرفع الفائدة، وهذا طبعا يضغط على اليورو بوضوح.
2: نعم، اليوم بالجلسة الأوروبية بعموم الأحوال يعني بالنسبة للأسهم الأوروبية عم نشوف بأنه لدينا تباين في الأداء، بينما لاحظنا بأن العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية قفزت، يعني تحديدا بالنسبة لمؤشر الداو جونز. ماذا نراقب اليوم سواء في وول ستريت أو حتى في الأسواق الأوروبية؟
3: يعني هو أول يوم في الشهر أولا وفي الفصل الجديد، وطبعا نحن تابعنا على أساس فصلي كانت المكاسب قياسية تقريبا في كل المناطق، سواء كان بالنسبة لول ستريت سواء كان بالنسبة حتى لمؤشر داو جونز ستوك 600، يعني أفضل أداء فصلي له منذ عام 2020. فأساسا الأداء كان قوي جدا على أساس فصلي، ولكن تكنولوجيا في الأسواق أسهم التكنولوجيا الأمريكية على أساس فصلي كان أداء أيضا رائع، ولكن في الفترة الأخيرة على أساس شهري الأسهم التكنولوجية الأمريكية شهدت تراجعات على أساس شهري أو تراجعات شهرية. فهذا يعكس لنا أنه كان في تقلبات حادة خلال الثلاثة شهور خلال الفصل.

0: بالنسبة لتداولات اليوم قد أقول نبرة هادئة فيها حذر في أول يوم من الفصل الجديد وأول يوم من الشهر الجديد. ولا ننسى أيضا بالنسبة للولايات المتحدة ماي أسبوع قصير لأنه الجمعة إجازة فيدرالية رسمية بمناسبة عيد الاستقلال. أرقام مهمة جدا صدر غدا الخميس حول سوق العمل، من المتوقع أن تؤثر إضافة 110 ألف وظيفة للاقتصاد الأمريكي، هذا أقل من 170 ألف الذي كان أضافه الاقتصاد في الشهر الذي سبقه. وبالتالي اليوم نحن ننتظر تقرير الـ ADP للوظائف في القطاع الخاص، 113 ألف وظيفة متوقع أن يضيفها القطاع الخاص اليوم. ولا ننسى أمس أيضا كان هناك تقرير الجولز الذي كان فيه تباين ولكن إجماليا دل على استقرار في سوق العمل. كل هذا في غاية الأهمية لأنه لاحقا اليوم سنسمع من كيفن وورش سيلقي خطاب في مؤتمر الـ ECB المنعقد في البرتغال في الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي، يعني 1 ظهرا بتوقيت جرينتش. سيشارك في ندوة أو في جلسة ستكون فيها كريستين لاغارد، أندرو بيلي، تيف مالكن وهو محافظ بنك كندا، وكيفن وورش. فقد نقول رباعي في غاية الأهمية بالنسبة للأسواق المالية. الكل سينظر إلى هذا البانل أو هذه الجلسة المنعقدة لاحقا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة كارين على هذه المتابعة.

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث إقرار مالي سنويا له، أفاد بأنه يتوقع تحقيق ما لا يقل عن 1,400,000,000 دولار من أنشطته المرتبطة بالعملات المشفرة خلال العام 2025، بما في ذلك عملته الرقمية الميم كوين. كشف الإقرار عن أرباح إضافية بلغت 26,000,000 دولار من العقارات خارج الولايات المتحدة. رفعت الحكومة الأمريكية قيود الوصول الأجنبي إلى نموذج الذكاء الاصطناعي فيبل 5 التابع لشركة أنثروبيك، ما يمهد لإعادة إتاحته على نطاق أوسع بعد أن تعهدت الشركة بمعالجة المخاطر الأمنية المرتبطة بالنموذج والتعاون مع واشنطن على وضع بروتوكولات ومعايير للإصدارات المستقبلية. كانت وزارة التجارة الأمريكية قد فرضت قيودا على وصول الأجانب إلى نموذجي فيبل 5 ومايثوس 5، مطالبة الشركة بالحصول على إذن أمريكي قبل إتاحة لأي شخص أجنبي. هذا الأمر دفع أنثروبيك إلى تعطيل النموذجين مؤقتا والدخول في محادثات مع المسؤولين الأمريكيين. قالت الشركة إنها ستبدأ إعادة إتاحة الوصول للمستخدمين اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد تلقيها إشعارا برفع القيود. وقعت شركة ألكوا الأمريكية على شراء أصول لبويتكس والألمنيا والألمنيوم التابعة لشركة ساوث 32 في صفقة قد تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار. تتضمن الصفقة مع ألكوا 3.1 مليار دولار نقدا، إضافة إلى نحو 1,000,000,000 دولار من الأسهم، مع تحمل ديون صافية والتزامات إيجار بقيمة 750 مليون دولار. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من العام 2027. فقط يعني أبرر لماذا التراجعات على ألكوا، لأنه عم نشوف كنا خلال هذا الأسبوع تراجع حاد في أسعار الألمنيوم من بعد ما شفنا ارتفاعات قياسية مع أغلاق مضيق هرمز، لأن معظم الألمنيوم يأتي من هذه المنطقة، منطقة الخليج. عودة فتح مضيق هرمز تسبب في عودة شحنات الألمنيوم، وهذا الأمر هو الذي ضغط على الأسعار وبالتالي يؤثر على سهم ألكوا. سجلت ثقة الشركات الصناعية في اليابان أعلى مستوياتها منذ العام 2018 في مؤشر يعزز توقعات استمرار تجديد السياسة النقدية من جانب بنك اليابان. أظهر المسح الفصلي الصادر عن بنك اليابان ارتفاع مؤشر ثقة كبار المصنعين إلى 22 نقطة خلال يونيو، مقارنة مع 17 نقطة في المسح السابق، متجاوزا توقعات الأسواق. على صعيد الأسعار، ارتفعت توقعات الشركات لمعدل التضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 2.6%، هذا أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في العام 2014، وهو إشارة

0: أخذ عقود بنى اسمه بهدوء ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
1: ديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
0: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يا رب يحتاج بعض التغيير؟
1: أنا يومياً أتعلم ونسافر ونمشي للمعارض ديال العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
0: توزيعات يونيليفر.
1: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديسيور، ومن بعد من صابولا.
2: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
0: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: في يوم عمل ساخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: في يوم عمل ساخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني

0: هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
2: بديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
1: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يا رب يحتاج بعض التغيير؟
2: أنا يومياً نتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
1: توزيعات يونيليفر.
2: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديوسيور، ومن بعد من صابولا.
3: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
1: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل.
6: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. هذه أبرز عناويننا اليوم. نمو صافي الموجودات الأجنبية لدى ساما بنحو 7% في مايو مع ارتفاع مجموع الودائع المصرفية للشهر السابع على التوالي. تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع إلى 2.8% في يونيو. الدولار الأمريكي يرتفع أمام سلة العملات الرئيسية مع ترقب صدور تقرير الوظائف يوم غد. وألكوا تعزز موقعها بين أكبر منتجي الألومنيوم عالميا مع شراء أصول ساوث 32 الأسترالية مقابل 5.6 مليار دولار. أهلا بكم. سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي ساما مستوى بلغ 1.740 تريليون ريال في مايو مرتفعا ب 6.8% على أساس سنوي ومتراجعا على أساس شهري ب 1.

0.4%. أما مطلوبات المصارف من القطاع الخاص فسجلت مستوى بلغ 3.25 تريليون ريال بزيادة سنوية بلغت 6.6% وبزيادة شهرية بلغت 0.6 نقطة مئوية. هذا واستمر مجموع الودائع المصرفية في الارتفاع للشهر السابع على التوالي ليصل إلى 3.108 تريليون ريال بنهاية مايو الماضي. أما التمويل السكني للأفراد فسجل مستوى بلغ 4.370 مليار ريال متراجعا بأكثر من 40% على أساس سنوي وبأكثر من 30% على أساس شهري. وفي أبرز أخبار السعودية اليوم، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح بن إبراهيم الرشيد إن ترسية تطوير 7 مواقع ضمن الحزمة الثانية من برنامج الأحياء المطورة باستثمارات تجاوزت 16.3 مليار ريال تمثل محطة مفصلية في مسيرة التطوير الحضري في مكة المكرمة. وأوضح الرشيد أن هذه الخطوة تستهدف إعادة تشكيل البيئة الحضرية في مكة ورفع كفاءة استخدام الأراضي وتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة. كما أوضح أن الترسيات تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتفتح فرصا استثمارية ووظيفية جديدة، ما يدعم التنمية المستدامة مع الحفاظ على خصوصية المدينة ومكانتها. ننتقل الآن إلى أخبار الشركات السعودية المدرجة، حيث وقعت شركة أكوا اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقية شراء الطاقة لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة إندياغو لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة باستخدام توربينات الغاز بقدرة 230 ميجا وات، وذلك في موريتانيا. تبلغ مدة العقد 25 عاما وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 700 مليون دولار، وسيتم تحديد الأثر عند الإغلاق المالي. أكدت شركة التصنيع أن انتهاء الأعمال الإنشائية لمشروع التوسعة في مصنع تكسير الإيثيلين التابع للشركة السعودية للإيثيلين والبوليإيثيلين، وهو أحد المشاريع المشتركة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينات والمملوك بنسبة 60% من قبل شركة تابعة للتصنيع. وقد تم بدء الإنتاج التجريبي للمشروع وسيظهر الأثر المالي بالنتائج المالية ابتداء من الربع الثالث. وقعت العربية للأنابيب عقد تصنيع وتوريد أنابيب الصلب مع أرامكو السعودية بقيمة 133 مليون ريال، وسينعكس الأثر المالي على نتائج الشركة في الربعين الأول والثاني من العام المقبل. إذن مشاهدينا، هذه إذن كانت أبرز أخبار اليوم على صعيد السعودية. ماذا عن حركة السوق الأسهم السعودية في هذه اللحظات؟ بالنسبة للمؤشر، كنا قد شهدنا بعض الارتفاعات الطفيفة بعد أن كنا قد شهدنا انخفاض المؤشر وانزلاقه دون 10800 نقطة في جلسة يوم الاثنين، مسجلا أدنى مستويات للسوق منذ 5 مارس الماضي. اليوم تعززت بعض الشيء المكاسب بنصف نقطة مئوية، مستويات 10850 نقطة في هذه اللحظات، وتقترب السيولة من عتبة 4 مليارات ريال. السيولة كانت ضعيفة هذا الأسبوع، لا سيما في جلسة يوم الأحد عندما شهدنا فقط تداولات ب2.5 مليار ريال فقط. سهم الأسماك لا يزال عليه زخم على مدار هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، تقلبات سعرية حادة كنا قد شهدناه يقفز في الأسبوعين الماضيين يوميا تقريبا بالحد الأقصى، وبمستويات سيولة مرتفعة نسبيا على السهم دون أخبار جوهرية. الأسماك اليوم الحركة السعرية تبقى محدودة، لكن هو السهم الأكثر نشاطا لربما في غياب محفزات قوية في السوق. من بقي في السوق من حيث المتداولين هم بالأكثر أو على الأقل تحفز هذه البيئة المضاربة على بعض الأسهم، وسهم الأسماك من بينها. الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم هذه هي اللائحة: صناعات الكهربائية.

هي أيضا عليها حركة مؤخرا وزخم من حيث حجم التداولات. في المقابل اللائحة الحمراء نسيج المصافي وفرة زين السعودية على تراجع بأكثر من 3.25 نقطة.

الدوائية والمستلزمات الطبية المعروفة باسم سبيماكو. السهم وصل اليوم في أعلى مستوياته خلال الجلسة إلى 29 ريال و46 هللة في أكبر وتيرة ارتفاع يومي للسهم في 11 أسبوعا. أيضا هناك زخم في التداولات، حيث أن عدد الأسهم المتداولة اليوم هي 8 أضعاف المتوسط اليومي في آخر 20 جلسة. ماذا عن أداء السهم في الجلسات الخمسة الأخيرة؟ متراجع 1.8%. أما على مدار 30 يوم فالسهم مرتفع 0.4 نقطة مئوية، ومنذ بداية هذا العام السهم مرتفع بقرابة 0.11%. أما على مدار عام فهو مرتفع 10.5% مقارنة بتراجع مؤشر تاسي خلال نفس الفترة 2.4%. بالنسبة لسبيماكو، السعر إلى القيمة الدفترية يبلغ 2 تقريبا، في حين أنه مكرر الربحية عن أرباح 12 شهرا الماضية يقف عند 19 مرة وربع المرة، أما مكرر الربحية المستقبلي فهو 17 مرة وثلاثة أرباع المرة. عائد التوزيعات النقدية أقل من 1.25%، وهناك عدد من الشركات التي تتابع السهم، توصيتين بالشراء وتوصيتين بالاحتفاظ للشركات الأربع التي تتابع هذا السهم، ومتوسط السعر المستهدف للشركة من قبل هذه الشركات الأربعة هي 32.5 ريال، وهو أعلى ب 15% عن آخر سعر إغلاق لسبيماكو. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية تستحوذ على 20.5%. في جديد البيانات الاقتصادية في أوروبا، تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي إلى 2.8% مقارنة ب 3.2% المسجلة في مايو، وجاءت القراءة أقل من توقعات المحللين والتي كانت تشير إلى انخفاضها إلى 3% فقط، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر يوليو المقبل. كما تراجع التضخم الأساسي في المنطقة والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 2.4% من 2.6% في الشهر الأسبق، مع انخفاض تضخم قطاع الخدمات إلى 3.2%. يعكس التراجع انحسار ضغوط أسعار الطاقة والغذاء مدعوما من انخفاض أسعار النفط وتزايد الآمال باستقرار الأوضاع الجيوسياسية. وفي سياق متصل، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتنز كازاكس إن البنك لا يرى حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة مجددا في شهر يوليو الجاري، بعدما ساهم تراجع أسعار النفط المرتبط بجهود التهدئة في الشرق الأوسط في تقليص مخاطر التضخم.

نبقى مع أخبار السياسة النقدية عالميا، حيث قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بأن البنك المركزي كان يسير باتجاه خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام قبل أن تؤدي الحرب بين أمريكا وإيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد الضغوط التضخمية.

0: هذه نظرة الآن مشاهدينا على أسواق العملات، حيث يستمر الدولار الأمريكي بتسجيل المكاسب. كان قد شهد مطلع تداولات هذا الأسبوع بعض عمليات جني الأرباح المحدودة بعد أن سجلت العملة الخضراء مكاسب قوية في شهر يونيو الماضي أمام معظم العملات الرئيسية، وذلك في ظل تزايد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم حتما على رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذه السنة. بعض التوقعات تشير بأن الفرصة الأقرب للرفع قد تكون في شهر سبتمبر القادم. أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في 18 من إبريل خلال عطلة الربيع المقبلة من العام القادم، فيما ستنظم الجولة الثانية في اليوم التالي لعيد العمال في 2 مايو من العام 2027. وأضاف المصدر أن الموعدين سيعلنان رسميا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء. هذه نظرة على أسواق الأسهم الأوروبية، مكاسب طفيفة على الزاترا داكس بعشرين نقطة المئوية، الكاك كارونت منخفض بثلاثة أرباع النقطة المئوية، والفوتسي 100 بتراجع بأربعة أعشار النقطة المئوية. للمزيد حول الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة من لندن زميلتي كارينا كامل. أهلا كارينا، اليوم كان يوم حافل بالبيانات الاقتصادية الأوروبية، لربما على رأسها بيانات التضخم. ما هي الصورة التي رسمتها هذه البيانات اليوم؟
1: يعني بيانات اكيد مرحب بها من ناحيه المستهلكين، من ناحيه المواطن الاوروبي، لانه معدل تضخم اسعار المستهلكين تباطأ نموها بشكل مفاجئ واكثر مما كان متوقع من 3.2% سابقا الى 2.8%، كنا نتوقع ان تقف عند 3%، فاكيد هذا امر ايجابي. 2.8% اقتربنا من 2% المستهدفه من قبل المركزيه الاوروبيه، والاسباب الاساسيه وراء هذا التباطؤ كان اولا تباطؤ في اسعار الخدمات، نموها تباطأ من 3.5% الى 3.2%. أيضا أسعار الطاقة نمت ب 8.7% بدل من 10.8%، وأيضا الغذاء تراجعت بعد شيء تكلفة الغذاء والمشروبات، فكل هذا كان إيجابي. وكما أنت ذكرت في المقدمة، هو يعني يفتح المجال أمام الـ ECB للتمهل وللانتظار وعدم رفع الفائدة، علما أن البنك رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس في 11 يونيو. كنا نتوقع رفض آخر، يعني كان هناك احتمال عالي لرفع آخر هذا الشهر، الآن هذا الاحتمال تبدد كثيرا، وننظر إلى سبتمبر أو بعد ذلك حتى في ظل هذه الأرقام الإيجابية بشأن أسعار المستهلكين، وأيضا البيانات التي صدرت حول القطاع الخدمي والقطاع الصناعي. غدا أو يوم الجمعة بالأحرى ستصدر أرقام القطاع الخدمي، ولكن اليوم صدرت القطاع الصناعي أرقامها. وبشكل عام كانت هناك بعض الأخبار المخيبة من بعض البلدان مثل أسبانيا التي انكمش فيها القطاع الصناعي للمرة الأولى في 3 شهور. كانت هناك بعض المفاجآت الإيجابية من مثلا ألمانيا نمو ب 50.3، ولكن بشكل عام صورة متباينة من ناحية الأداء الاقتصادي إيجابية من ناحية التضخم. هذا يعني أنه لا تسرع ولا استعجال لرفع الفائدة، وعلى فكرة هذا ما قاله عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين سواء كان واكيم نيجل أو مارتن كازاكس، أنه ربما التمهل والانتظار كي تظهر المزيد من البيانات الاقتصادية. وطبعا ناصر أيضا، إذا ما فعلا يعني الحرب غير واضحة بعد كيف ستنتهي المفاوضات المستمرة والمهلة 60 يوم مستمرة، ولكن إذا أيضا تم حسم هذا الأمر بشكل إيجابي من الممكن هناك أن تكون أيضا تحسن آخر في أرقام التضخم.
0: كارينا، أسواق الأسهم الأمريكية مع نهاية يونيو سجلت أداء فصلي في الربع الثاني، هو أفضل أداء فصلي منذ الربع الثاني من عام 2020، ولكن لربما هذا الأداء يخفي في طياته الضعف الذي شاهدناه في الأسابيع القليلة الأخيرة في قطاع التكنولوجيا الأمريكي.
1: تماما، يعني أداء قياسي للأسهم الأمريكية على مدار الفصل الثاني من السنة 3 شهور إجمالي، ولكن أداء سلبي جدا بالنسبة لأسهم التكنولوجيا إذا ما نظرنا أو قسنا فقط الأداء خلال شهر يونيو. فيونيو سيء جدا، ولكن 3 شهور إيجابية، بمعنى أن المكاسب كلها جاءت في أول شهرين من هذا الفصل، وهذا يعني يعبر لنا ربما عن مستوى التقلب الذي نشهده في هذا القطاع. في الوقت الراهن العقود الأجل للأسواق الأمريكية مائلة للتراجع في ظل حالة الترقب، أولا لأرقام الـ ADP تقرير العمل للقطاع الخاص.

0: ننتظر إضافة تقريبا 100,000 أو 110,000 وظيفة في القطاع الخاص اليوم و110 غدا في تقرير العمل الأوسع للاقتصاد ككل خارج القطاع الزراعي، طبعا أقل من 170,000 الذي كان أضافها الاقتصاد من ناحية الوظائف الشهر الذي سبقه. إضافة إلى ذلك في الواحدة بتوقيت غرينتش ننتظر لجنة في غاية الأهمية في مؤتمر الإي سي بي. هذه اللجنة سيشارك فيها كيفن وورش مع كريستين لاغارد، أندرو بيلي، وتيف مالكن محافظ بنك كندا. الأربعاء هؤلاء الشخصيات الأربعة سيتحدثون في هذه اللجنة أو هذا البانل، وهذه أول مرة يشارك كيفن وورش في هكذا تجمع دولي. الكل طبعا سيبدي رأيه هؤلاء المسؤولين بشأن مسار السياسة النقدية، هل سيعطي كيفن وورش جايدنس أم سيتحدث بطريقة لا تكشف أبدا عن نية الفيدرالي القادمة.
1: شكرا لك كارينا، مباشرة من لندن. نتوقف الآن مع فاصل قصير نتابع بعده في جرس الإغلاق. وفيه جولدمان ساكس يتوقع عودة فائض المعروض العالمي من النفط خلال العام القادم.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
2: بديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
1: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يا رب يحتاج بعض التغيير؟
2: أنا يومياً أتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
1: توزيعات يونيليفر.
2: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة دوسيور، ومن بعد من صابولا.
0: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
1: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. مددت قطر للطاقة العمل ببند القوة القاهرة على عدد من شحنات الغاز المسال المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. وبحسب مصادر وكالة بلومبرغ فإن الشركة مددت تعليق بعض الشحنات المخصصة لعملائها في آسيا حتى شهر أغسطس. بدورها أعلنت شركة أديسون بأن 4 شحنات إضافية من الغاز المسال القطري كانت مخصصة للشركة في إيطاليا أضيفت إلى قائمة الشحنات الملغاة، ليرتفع إجمالي الشحنات المتأثرة لأديسون من قطر منذ إبريل إلى 21 شحنة، مؤكدة أديسون في الوقت نفسه أن الإمدادات لعملائها لم تتأثر بفضل توفر البدائل. ويتيح بند القوى القاهرة مشاهدينا للموردين عموما تعليق أو تأجيل التسليم في حالات خارجة عن السيطرة مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية. نبقى في قطاع الطاقة، حيث تشهد

0: أسعار النفط تقلبات مطلع تعاملات شهر يوليو، وذلك بعد تسجيلها أكبر تراجع فصلي منذ جائحة كورونا، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات محادثات السلام بين واشنطن وطهران، إلى جانب عودة تدريجية لحركة الشحن عبر مضيق هرمز. وتداول خام برنت عند مستويات 73 دولار صباحا هذا اليوم قبل أن يتراجع، بينما كان WTI مستقرا قريبا من 70 دولار قبل أيضا أن يشهد بعض التراجعات في الجلسة الأوروبية. وفي السياق نفسه، توقع بنك جولدمان ساكس عودة سوق النفط إلى الفائض في المعروض أو إلى حالة الفائض في المعروض خلال العام المقبل، مع تقديرات بوجود فائض يقترب من 2 مليون برميل يوميا، وهذا بعد احتساب حتى إعادة بناء الاحتياطات الاستراتيجية العالمية. للمزيد حول السوق النفطية ينضم إلينا مباشرة من لندن حمزة الكعود، المحلل الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حمزة، أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. اليوم الملفت بأنه عدد من البنوك الاستثمارية بينها مورغان ستانلي وجولدمان ساكس يعودون الآن يتحدثون عن مسألة الفائض في السوق التي كانت تشكل مثل يعني غيمة سوداء على السوق النفطية مطلع هذه السنة قبل اندلاع الحرب. لماذا برأيك الاستعجال مجددا بالحديث عن عودة هذا الفائض المرتقب؟ هل فعلا التدفق النفط اليوم عبر مضيق هرمز قد عاد بشكل أسرع وأكبر مما توقعه البعض؟
1: أعتقد أولا أن هنالك فرق بين قصة فائض المعروض التي كانت يعني مثل ما تفضلت غيمة سوداء في مطلع هذا العام، مقارنة في فائض المعروض الذي ينظر إليه المحللين اليوم. في بداية العام كان فائض المعروض هو يتحدث عن الفلوتينج كرود أو عن الناقلات، خاصة الناقلات التي لا يتم تتبعها من قبل مارين ترافيك أو الوكالات الأخرى واللي هم الشادو فليتس. كان هنالك مخاوف من ذلك العرض قبل الحرب. اليوم احنا نتحدث عن فائض العرض الذي قد يأتي في العام المقبل وليس في الوقت الراهن، والأسباب وراء ذلك: أولا الفائض بالعرض مع دخول النفط الإيراني للأسواق الرئيسية هي عامل. العامل الثاني خروج الإمارات من منظمة أوبك، وحسب وكالة رويترز في الشهر الماضي كان متوسط وتيرة الصادرات النفطية لدى الإمارات تقريبا 3.7 مليون برميل باليوم، مقارنة بحصتها الإنتاجية كانت لدى أوبك تقريبا 3.4 مليون برميل، وهنالك خطط لتدشين قدرة إنتاجية لتصل إلى 5 مليون برميل باليوم. فعندنا الإمارات و إيران، ثم لدينا العراق الذي تحدث وهدد بالخروج من أوبك، طبعا تراجع عن ذلك التهديد ولكن تحدث عن زيادة الحصة الإنتاجية، وأخيرا طبعا أرقام روسيا التي صدرت في تقرير لدى وكالة بلومبرغ اليوم بأن روسيا قد يعني وصلت مستوى صادرات جدا عالي حتى تقريبا قياسي، وتقريبا 43 ناقلة في الأسبوع الماضي تم تحميلها النفط الروسي من أجل التصدير. فأعتقد أن القصة لدى المحللين هو زيادة العرض بسبب التحولات في سياسات أوبك والدول ورجوع إيران، وقد ترجع روسيا لا نعلم إلى طبعا العرض في السوق الأساسي.
0: طبعا يعني مثل ما أوضحت العراق عادت ووضحت موقفها من مسألة التهديد بالخروج من منظمة أوبك، وذكرت بأن هناك اليوم هناك عملية لإعادة تقييم خطوط الأساس، عملية فنية ستشمل جميع أعضاء منظمة أوبك، من المفترض أن تكون قد اكتملت مع العام الجديد. حمزة، يجب أن نتحدث أيضا عن نقطة أيضا قد تسهم في هذا الفائض الذي يتحدث عنه البعض، بأنه واردات الصين تبقى ضعيفة يعني على مدار الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة، واردات الصين جدا ضعيفة، المصافي التكرير الصينية لا تستورد نفس حجم الواردات ما قبل الحرب. إلى أي درجة تعتقد بأنه هذا عامل أيضا يضغط على السوق النفطية اليوم؟
1: طبعا هو هذا عامل الطلب، وعامل الطلب هو أعتقد سوف يتباطأ التعافي فيه مقارنة في التوقعات ما قبل الحرب. يبدو أن العرض تعافى بسرعة وهذا ساهم في

0: مسألة طبعا تفاقم قسط العرض، ولكن أعتقد بالنسبة للصين هنالك أولا أسئلة حول توقيت رجوع العرض، وإحنا الآن يعني وصلنا تقريبا منتصف الفترة الصيفية بالنسبة لزيادة السفر وزيادة استعمال الوقود، فقد يكون هذا عامل موسمي نوعا ما. ولكن أيضا نعتقد بأن المصافي الصينية هنالك توقعات بأنها سوف ترجع إلى عملياتها مع رجوع الحركة الكاملة في المضيق، والتطلع إلى مسألة طبعا الحل الدبلوماسي لدى إيران. إحنا أيضا شهدنا بعض من الهجمات على بعض الناقلات هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، مع الرغم من أنها لم تؤثر على أسعار النفط أو على حركة الناقلات بشكل كبير، ولكن الصين لديها حساسية مقارنة في العديد من الدول في شح العرض وسلاسل الإمداد. لذلك نعتقد أن الصين تتحفظ في إعادة تدوير منشآت التكرير لحد ما نرى حركة الملاحة تعود إلى طبيعتها ما قبل الحرب.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة من لندن، حمزة الكعود المحلل الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهلا وسهلا بك.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
5: إذاعة العربية FM
6: على الموجة 102.8 في الدمام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، 12 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. مصادر العربية تفيد ببدء المفاوضات غير المباشرة بين وفدي أمريكا وإيران في الدوحة. رويترز تنقل عن مسؤول إيراني بأن محادثات الدوحة تركز على مضيق هرمز والأموال المجمدة، وأن ويتكوف وكوشنر وضعا أسس المحادثات الفنية خلال لقاء مع رئيس وزراء قطر. وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين بأن ترامب عقد اجتماعات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن إيران، واطلع على خيارات العودة لحرب شاملة مع تمسكه بخيار المحادثات. وزارة الدفاع الإيطالية ترجح أن إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق شهرين. هيئة بحرية بريطانية تفيد باقتراب زوارق صغيرة على متنها مسلحون من سفينة قبالة اليمن. منظمة العفو الدولية تتهم عناصر الدعم السريع بارتكاب انتهاكات متكررة وعلى نطاق واسع في السودان، وتقول إن قادة الدعم كانوا على علم بالجرائم وتقاعسوا عن إيقافها أو المحاسبة. الوكالة اللبنانية تقول إن الجيش الإسرائيلي أنشأ بوابات عبور في مناطق بجنوب لبنان. نتنياهو يؤكد بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة، ويتعهد ببذل كل جهد للتوصل لاتفاق سلام مع لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يقول إنه لن يحدث انسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.

ويهدد بمهاجمة إيران كلما لزم الأمر. لجنة الانتخابات السورية تدعو مجلس الشعب للانعقاد يوم الاثنين المقبل، والشرع يعين 70 عضوا في مجلس الشعب من بينهم ناجون من المعتقلات. أوكرانيا تعلن تدمير جسر بري يربط بين دونياسك وماريوبول، وتستهدف مرابض مقاتلة روسية في قاعدة ساكي الجوية بالقرم. إسبانيا تعلن عن 1028 وفاة مرتبطة بموجة الحر في يونيو الماضي. وفي أخبارنا الاقتصادية، تراجع أسعار النفط ب 21% خلال شهر يونيو المنقضي. قطاع الشحن العالمي يبقي على تصنيف مضيق هرمز منطقة حرب. قطر للطاقة تمدد العمل بالقوة القاهرة لشحنات الغاز المتجهة إلى آسيا وأوروبا. فاتورة الفساد في العراق تتجاوز 500 مليار دولار. عملة بيتكوين تهبط لأدنى مستوى لها في 21 شهرا. أمريكا تفرض قيود تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي لشركة أنتروبيك. الاتحاد الأوروبي ينهي الإعفاء الجمركي على الواردات التي تقل قيمتها عن 150 يورو. اليابان ترفع رسوم التأشيرات 400% وسط ضغط سياحي كبير لأول مرة منذ نصف قرن. وفي أخبارنا الرياضية، مبابي يقود فرنسا إلى فوز سهل على السويد بثلاثية من دون رد. المكسيك تبلغ ثمن نهائي كأس العالم بثنائية على الإكوادور. ومدرب الإكوادور يترك منصبه بعد الخروج من دوري 32. رونالد كومان مدرب هولندا يستقيل من منصبه بعد 24 ساعة من الخسارة أمام المغرب. النرويج تقصي كوت ديفوار وتضرب موعداً مع البرازيل في دور 16. مواجهتان أوروبية إفريقية في دور 32 اليوم، المنتخب الإنجليزي يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية وبلجيكا أمام السنغال. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في إطار تحقيق بشأن الاشتباه في انتهاكات تتعلق بالتذاكر وخدمات الضيافة في بطولة أوروبا 24. نهاية العناوين، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
3: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
5: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
6: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
7: وحيداً في الزحام؟
6: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
7: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
6: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارة.

0: سيارتي.
1: واحد الأنوار سعداء جدا
2: معنا، لن تمل الرحلة.
3: نعرف أكثر مع الأستاذ
0: عنك ومنك، سوف تكون المواضيع الشيقة.
4: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء
5: الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة
2: طبعا. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
6: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
2: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: سبعة الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في ملاعب في المونديال، معي أنا أخوكم فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM وعلى منصة شاهد وعلى المنصات الرقمية لإذاعتنا العربية FM. بإمكانكم متابعتنا بشكل مباشر بعد موجز الثالثة يوميا عصرا يوميا بعد الأحد أو من الأحد حتى الخميس. شركائي في حلقة اليوم عماد الصايغ من الرياض وسطام المطرفي من مكة. المعذرة سطام، عندي مشكلة بالأسماء، أعتذر منك. عماد حياك الله.
1: الله يحييك أبو محمد، تحياتي لك وللسادة المستمعين والمشاهدين الكرام العربية FM وللزميل سطام المطرفي اللي أول مرة أظهرنا وياه، سعيد بلقاء خاصة أنه صديق إلكتروني لي،
0: صديق في عالم افتراضي.
1: نعم
0: صحيح. سطام حياك الله.
2: الله يبقيك أبو محمد، وصراحة تشرف بظهوري مع الأستاذ عماد. الآن إكس ما صار عالم افتراضي، صار عالم واقعي بشكل أكبر بصراحة.
0: المعيشة هناك صارت واقعية، صح؟ الأصدقاء من هناك والتفاعل من هناك وحتى الإعلانات من هناك والفلوس من هناك وكل شيء.
2: كل شيء.
0: طيب، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضية للعام المالي 25-26 بحضور الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية في الأكاديمية أسعد حجازي. وخلال المناقشات طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني أكاديمية مهد بالتنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لمتابعة خريجي الأكاديمية من اللاعبين السعوديين الموهوبين والعمل على استكمال برامج ابتعاثهم بما يضمن استمرار تطويرهم وصقل مواهبهم تمهيدا لتمثيل المنتخب السعودي في المستقبل. من جانبه أكد عضو المجلس الدكتور أسامة عارف أهمية تعزيز جهود استكشاف المواهب الرياضية لاسيما في كرة القدم، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالجانب الأكاديمي والتأهيل العلمي للموهوبين في مختلف المجالات الرياضية بما يسهم في إعدادهم بصورة متكاملة. سطام المطرفي، ليش مهد اليوم بدين نسمع يعني نسمع الحديث عنه بشكل موسع؟
2: والله شوف أبو محمد، ممكن الخيبات الأمل هي اللي تسبب أن نبحث عن حلول، مع أنه الوضع كان واضح بصراحة من فترة طويلة افتقارنا للمواهب المؤسسة بشكل صحيح. لذلك الآن بعد الخسائر وبعد الخيبات المتكررة بدأنا نتكلم عن مهد وأكاديمية مهد وين أكاديمية مهد، لكن في الواقع للأمانة يعني حتى أكاديمية مهد شكلت لي أنا شخصيا خيبة أمل. لأن في 2020 الأستاذ عبد الله حماد طلع تكلم أنه في 2026 تستهدف الأكاديمية أن المنتخب في كأس العالم للناشئين 2025 يكون في ربع النهاية ونصف نهائي المونديال، وأنه تشكل رافد كبير للمنتخب في ذلك الوقت. لكن في النسخة الماضية من كأس العالم 2025 ما كان فيه إلا لاعب واحد فقط اللي هو الكابتن وليد النور. يعني للأمانة الأكاديمية فشلت في أول مستهدف لها. يعني الواحد كان متأمل كثير في أكاديمية مهد للأمانة، لكن إلى الآن ما شفنا النتائج الواقعية أو النتائج اللي الواحد كان يتمنى يشوفها منهم للأمانة. يعني الآن نحن مقبلين على البطولة كأس العالم للناشئين النسخة الثانية، تكون في نوفمبر في قطر بإذن الله. هذه النسخة فيها أكثر من لاعب من أكاديمية مهد. الأكاديمية الآن بدأت توزعهم بشكل أكبر على الأندية، خصوصا يعني نادي القادسية كان له النصيب الأكبر من ناحية أكثر من لاعب، مثل الكابتن عبد الله الباتلي لاعب نادي القادسية. في أكثر من لاعب حاليا طلع من أكاديمية مهد للأندية، فأتمنى يعني فعلا نشوف نتائج هذا الأثر يعني في المونديال القادم. وبشكل عام يعني في النسخ القادمة ودنا نشوف عمل أكبر يعني.

0: والعمل اصغر. يعني للامانه انا ودي الاكاديميه تبدا من عمر اصغر، من 8 الى 11 سنه، لان هذا هو عمر التاسيس الحقيقي بالنسبه لي على الاقل.
1: إيه بس سطام، أنت متابع ورجل أنا مؤمن بفكرك ومتابعتك الدقيقة لما يحصل بالخارج وكيف تطوير المواهب وغيرها. أنا صحح لي، اللي أنا أعرف أنه الأكاديميات عملها يحتاج وقت طويل حتى يعني يخرج للعلن. أنت تعتقد أنه 4 سنوات عمر الأكاديمية كافي للحكم أنه العمل مميز أو غير مميز؟
0: لا اطلاقا يا ابو محمد، شوف هو في الاساس الاكاديميات المفترض، يعني هذا الشيء متخذ عالميا، انها تبدا من عمر ال8 سنوات او 9 سنوات كحد اقصى عشان تبني اساسيات اللاعب. وفي الاكاديميات ما يعتنون فقط بالامور الرياضيه، لا بل يعتنون ايضا بالجانب التعليمي بشكل عام وبالجانب الاكاديمي، يعني لا يعني بالذات الاهالي في اوروبا بشكل عام يكونون حريصين ايضا على ان اللاعب يكون مؤهل دراسيا، عشان لا سمح الله ما نجح رياضيا
1: هذا موجود
0: تكون
1: عندهم؟
0: امور. طيب لا، عندنا للاسف هذا الجانب حاليا مفقود
1: لا لا موجود،
0: للامانه.
1: لا لا موجود في أكاديمية مهد، موجود.
0: اي
1: أنا
0: في
1: رحت وشفته، المدارس جهزت والفنادق جهزت وراح تبدأ من الموسم الدراسي القادم.
0: اي نتكلم عن الفتره الماضيه، للامانه هي المفترض هذه، يعني زي ما قلت لك يا ابو محمد ما تكون من عمر ال 15 14 سنه، انا اشوف المفترض انها تكون من عمر 8 و9 سنوات، لان هذا هو سن التاسيس الحقيقي، يعني اللاعب يوم يوصل 16
1: أنت تقصد
0: 17
1: يبدأ
0: سنه.
1: بالأكاديمية من هذا العمر؟
0: اي بالضبط،
1: طيب هم
0: يعني انا
1: يبدأ
0: ما
1: من هذا العمر؟
0: اي يبدا من هذا العمر ويبدا يطورون اللاعب، يعني مو بس فقط رياضيا، يعني التاسيس برضه يكون للامور الذهنيه، للامور حتى يعني نتكلم بشكل عام
1: طيب
0: هذا
1: أنا
0: الشيء
1: ودي
0: تاخذه
1: تأجل
0: عنه.
1: هذا النقاش، لأني كذا يعني استنتجت أنه في بعض المعلومات قد تكون غير واضحة بالنسبة لك. أبى أكلم حبيبنا سالم الأحمدي، قدم لك دعوة انت واثنين ثلاثة من الشباب الموجودين، العماد، لأنه يهمني موضوع انكم تكونوا مطلعين وتروحون تزورون الأكاديمية، وبعدها أسمع رأيك بعد ما تزورهم. انا كنت عندي هذه النظرة قبل ما اروح ازورهم، انه ما سوت شيء وانه ماني عارف ايش، ويعني الكلام اللي احنا متعودين عليه. يوم رحت شفتهم حسيت انه من الظلم انه ننتقدهم او نقول فيهم شيء، وفعلا في عمل جبار، بس قدرهم انه ما يبين العمل هذا الا بعد فتره طويله. المفروض انه مو مثل الانديه بعد سنه سنتين اقول وين شغلكم، هذولا ما يبين الا بعد 10 سنوات 8 سنوات. هذا الجيل اللي في المغرب هذا تاسيسه 2009 وانت
0: صحيح
1: مطلع وشايف، الجيل اللي في قطر مؤسس من 2004 وهم في الاكاديميه، ما بانت نتائجهم الا 2019. فحتى نساهم بان لا يعني نظلم الجماعه هناك او نكسر مجاديفهم، انا بطلب من الاستاذ سالم الاحمد وان شاء الله يسمعني او بكلمه يقدمون لكم دعوه، انت وعماد وحسين وجلال، وتروحون وتشوفون، وبعدها ودي اسمع رايكم.
0: بإذن
1: اتفقنا؟
0: الله، والله متشرف صراحة.
1: سب عماد مجلس الشورى او مهد؟
2: ابو محمد انا في اعتقادي من حرك المياه الراكده اتجاه مهد هو برنامج ملاعب مع فيصل جفن، لانه في البدايه في بدايه خسارتنا امام اسبانيا تكلمنا انه مباشره نضع ثقلنا بالكامل على اكاديميه مهد في كاس العالم 2024
1: كعمل صحيح ممنهج.
2: نعم، وشدنا في عمل اكاديميه مهد، وبعد بدات البرامج الرياضيه تتحدث عن مهد لحد ما وصلنا انه صار قضيه سوشيال ميديا بالكامل. بعدها شفنا مجلس الشورى يتكلم ايضا عن نفس القضيه. ابو محمد انا اتفق معك بشكل كبير انه عمل اكاديميه مهد لن ننظر له الفتره الحاليه، حتى لو اخفقنا في الفئات السنيه لن ننظر له، ننظر لها ممكن بعد 10 سنوات كحد ادنى. العمل الكبير والممنهج اللي جاي يصير فيها واللي نقل لنا من داخل ارض مهد يبشر بالخير ان شاء الله، والمستقبل امامنا في هذا الجانب. يمكن اللي تبقى لنا فقط نقطه واحده هو احتكاك اللاعبين في الفئات السنيه مع الدوريات القائمة، خاصة انك تلعب ضد الفرق. ويمكن شفنا أكاديمية مهد، فريق أكاديمية مهد اليوم متواجد في الفئات السنية ويلعب مباريات ويحتك في الفرق بشكل كبير، باقي بعد ما يحتك بهذه الطريقة يبدأ يخرجون للأندية عشان يكون احتكاكهم أكبر، خاصة على مستوى البطولات الخارجية، وبعدها نشوف إن شاء الله منتج رائع جدا يمثلنا إن شاء الله في 2034 وما بعدها
1: بإذن الله.
2: الطموحات كبيرة في الأكاديمية والعمل فيها كبير،
1: صحيح.
2: بإذن الله بإذن الله أنه تكون توازي هذا التطور. ومحمد بس اللي عندنا

0: تجارب من الأكاديميات، تجارب سابقة، وأخص أكاديميتين، أكاديمية نادي الشباب وأكاديمية النادي الأهلي. كانت أكاديميات منتجة للنجوم
1: شباب كان
0: بشكل
1: عنده
0: كبير.
1: أكاديمية
0: أيوة نعم، كان عنده أكاديمية
1: متى ده؟
0: من سنوات طويلة، كان عنده أكاديمية ولا زال عنده برضو أكاديمية إلى اليوم.
1: أكاديمية
0: نعم،
1: ولا فئات سنية مدرسة؟
0: لا لا، كان عنده سابقا مدرسة أو مسمى المدرسة، اليوم بنسمى أكاديمية. المدرسة هذه خرجت طبعا جيل، اللي الجيل اللي أخذ الدوري، اللي لعب على نهاية الدوري 3 مواسم على التوالي.
1: حبيبي ذيك الأيام ما في شيء اسمه
0: هذا لا
1: أكاديمية،
0: لا، كان في
1: تتكلم بالتسعينات، هذه مدرسة
0: إيه، كان مدرسة
1: مثل اللي في الهلال
0: اللي
1: مدرسة،
0: خرجت. إيه بس
1: مدرسة يجون ساعتين يتدربون ويمشون.
0: مدرسة نادي الشباب، لا لا، كان فيها أنا كان في اللي اطلع عليها، كان حتى مدارس الطلاب فيها متابعة، التقرير الشهري أو النتيجة الشهرية هذه توصل
1: أنا اختلافي معك
0: للنادي.
1: عماد إنه مو مثل تصنيف الأكاديميات اللي اليوم فيها فنادق، فيها معيشة كاملة.
0: هي
1: ترى
0: مدى هي طبعا هي الأكاديمية اليوم مسماها مختلف تماما عن السابق.
1: طيب هذا اللي أنا أقول.
0: إيه بس في اللي كان يميز أكاديمية الأهلي سابقا وأكاديمية نادي الشباب سابقا، انه كان يعني لما كانت مسماها اكاديميه الامير خالد بن عبد الله، كانت هذه الاكاديميتين بالذات تهتم في الجانب الدراسي للاعب، وتهتم بالجانب المعيشه للاعب وجانب الرياضي للاعب. نعم، هي لما يوصل لاعب للفئات السنيه خلاص يبقى اللاعب يعني بعيد عن الاكاديميه، لكنه كان يتخرج منها. ومن خريجين اكاديميه الاهلي، الجيل اللي وصل الاهلي لتحقيق عدد من البطولات، والشباب ايضا حقق عدد من البطولات، الكاس والدوري، ولعب 3 دوري على التوالي. كان هذا الجيل اللي بدا في اكاديميه النادي وتدرج في الفئات السنيه ووصل.
1: طيب هذا اللي كانت في فتره الامير خالد بن عبد الله يذكره بالخير، هذه مذكوره وملحوقه.
0: إيه
1: هي
0: ترى تكلم،
1: بس اللي انت تتكلم عن الشباب، هذه مدرسه مثل مدرسه الهلال اللي كان
0: مسؤول
1: عنها بدر محمد.
0: ما اتكلم عن 90، اتكلم عن 90، اتكلم عن 2000 2001 2002.
1: إيه؟
0: ترى هذه الاكاديميات الثنتين كانت موجوده.
1: طيب
0: وكانت تخرج اجيال.
1: اتمنى ان شاء الله التوفيق لاكاديميه معهد وللجيل القادم، وان يكون ان شاء الله عام 2034 هم خريجي هذه الأكاديمية، وأن يكون تأسيسهم اللي أمس قال جلال تأسيس وليس استلام كرة قدم أو استلام وتسليم، التأسيس هو في الشخصية، في العقلية، في التفكير، في معرفة أن هذه وظيفة وليست ترفيه ساعتين تجي تلبس لي ملابس وتسوي أي شيء وتمشي وتقول أنا تدربت، لا، أنك تتعامل معها كوظيفة كاملة، وهذا المتوقع بمشيئة الله عمله اليوم في معهد. أمس في كأس العالم لعبت 3 مباريات، سهل العاجمة من النرويج خسر بهدفين للنرويج طبعا، وفرنسا انتصرت على السويد 3-0، والمكسيك انتصرت على الإكوادور بهدفين دون مقابل، بذلك يكون المكسيك ينتظر الفائز من مباراة انجلترا والكونغو، وأصبحت المباراة الأخرى فرنسا مع البرغواي، وكندا مع المغرب، برازيل مع النرويج، والمكسيك ينتظر الفائز من إنجلترا والكونغو. شفت مباريات عماد؟
0: تابعت بعضها وبعضها، تابعت ملخصات.
1: هل هو صحيح مثل ما قال مورين هو البطولة بدأت أو تبدأ من الأدوار المتقدمة مو بالمجموعات، يعني يرى أن المجموعات ما ترتقي المباريات أن تكون زي مباريات كأس عالم؟
0: لا تماما، أختلف معه بشكل كامل مع احترام لوجهة نظرة، وأكيد أنه هو شخص فاهم كرويا، لكن اللي شفناه في دور المجموعات كان شيء رائع جدا على مستوى النتائج، على مستوى المستويات الفنية، على
1: في نتائج كبيرة كثيرة،
0: على مستوى التنافس، كل كأس عالم أبو محمد، كل كأس عالم
1: كثير
0: كل
1: كان المرة
0: كل
1: دي
0: بطول. طبعا في أكيد أنه نسخة موسعة أكيد بيكون فيها نتائج، لكن انظر لها من جانب آخر، انظر لها وجود منتخبات لم نكن نتوقع أنها تتواجد في يوم من الأيام في كأس العالم وتقدم مستويات رائعة جدا وتطلع لنا لاعبين مميزين، هذه حسنة من حسنات كأس العالم. الحضور الجماهيري الرائع جدا اللي كان في دور المجموعات، والتفاعل الكبير مع البطولة، اليوم لا صوت يعلو على صوت كأس العالم على مستوى العالم كله. البطولة غطت على كل الأحداث الرياضية، سواء حتى التعاقدات، حتى المشاكل اللي صارت. أمس أبو محمد قلت أنه في مشكلة كبيرة صارت في الكرة السعودية تتمثل في مشكلة نادي الشباب، لكنها وصلت كأس العالم،
1: يعني
0: وصلت كأس العالم، غرقت في كأس العالم. شفنا تعاقدات ريال مدريد غرقت وسط كأس العالم، تعاقد السيتي مع مدرب جديد غرق وسط كأس العالم. لذلك الحدث الكبير والناجح ينعكس على الشارع الرياضي العالمي بالكامل. التفاعل مع التفاعل الإعلامي وفي التفاعل

0: وسائل التواصل الاجتماعي يعطينا أن البطولة بكل تفاصيلها متابعة من الشارع الرياضي في العالم كله، جالسين نشوف أحداث كثير جالسة تنقل للشارع الرياضي، معناته أنه بطولة ناجحة حتى من دوري المجموعات. هذا جزء من البطولة، ما راح تبدأ مثلا أنه البطولة ما فيها إلا المنتخبات القوية. هذه المنتخبات اليوم، منتخب الجبل الأخضر، هو الجبل الأخضر
1: الرأس الأخضر،
0: الرأس الأخضر. منتخب الرأس الأخضر يتأهل من مجموعته ويطلع الأورغواي ويطلع السعودية، معناته أنه شيء جيد. كندا تقدم هذه المستويات الجيدة، الإكوادور فاجأتنا في البطولة، النرويج أيضا قدمت نفسها بصورة رائعة، المنتخب التركي شفنا إخفاق كبير، خروج هولندا وألمانيا من وقت مبكر، هذه كلها تدل أنه بطولة كبيرة.
1: سطام، تتفق مع رأي عماد بأنها من المجموعات وهي مباريات كبرى، مباريات كأس عالم، ولا مع رأي جوزيه مورينو اللي قال انه مباريات المجموعات لا تشبه كأس عالم؟
2: والله شباب محمد، هو الجزء من كلام مورينو يكون صحيح، لكن ممكن اشوفه بالغ بعض الشيء في موضوع انه جميع المباريات، وذكر بشكل عام انه يقفل التلفزيون بعد 10 دقائق.
1: صح،
2: هو ممكن بالغ شويه وقالها ممكن بصيغه مبالغه، لان في مباريات كثير في المجموعات كانت ممتعه. يعني على سبيل المثال مباراه اليابان والسويد تعتبر منتخبات صف ثاني او صف ثالث ممكن عالميا، لكن كانت ممتعه. في مباريات كثير يعني كانت بنفس الريتم هذا، وممكن زي ما هو فكره
1: بس
2: انه
1: اذا
2: في
1: قلنا خمس
2: منتخبات
1: مباريات او سبع مباريات من 50 مباراة يعتبر نسبه يعني ضئيله مره.
2: بس هو شوف طبيعي لانه البطوله يعني توسعت الشمل ال 48 منتخب، في منتخبات كثير تقريبا شاركت لاول مره زي كوراساو والراس الاخضر الكونغو وغيرها يعني من هذه المنتخبات، فطبيعي ممكن ما تكون يعني ذائقه المتابع تكون تتابع هذه المباريات او تكون من طرف واحد، فانا متفاهم وجهه نظره. لكن بشكل عام انا بالنسبه لي دور المجموعات كان ممتع جدا، في مباريات كثير يعني على الاقل بالنسبه لي انا تابعت جزء كبير منها، يعني بصراحه استمتعت خصوصا في الشوط الثاني من المباريات. وممكن الشوط الاول غالبا يكون الريتم منخفض، لكن بدايه الشوط الثاني تكون الحسابات اختلفت، الريتم يكون متغير 180 درجه، يعني خصوصا مباريات الشوط الثاني انا بالنسبه لي تكون ممتعه جدا.
1: طيب
0: ابو محمد، الشغف اللي عندي انا وسطام ترى يختلف عن الشغف اللي عند مورينو. مورينو متشجع كره قدم ويدور اعذار ويتابع ملخصات، احنا ندور مباريات، نصحى نصلي الفجر ونتابع المباراه، فالشغف مختلف تماما.
1: هذا اتفق معك
0: ما بين شخص وشخص. هي المباريات اللي مثل ما تفضل سطام ده، يعني تجيك مباراه ما تتوقعها لكنها تظهر بمستوى فني رائع جدا، تتحسف انه مثلا الشارع الرياضي ما تابعها واعطاها التفاعل اللي تستحقه.
1: اليوم تستكمل مباريات دوري ال 32، انجلترا تقابل الكونغو وبلجيكا مع السنغال، انجلترا 7 مساء بتوقيت السعودية، بلجيكا 11 بتوقيت السعودية، وامريكا مع البوسنة 3 فجرا. في لا نزال في كأس العالم، حيث تألق هدافي دوري روشن كينيوسيس مهاجم المنتخب المكسيكي ونادي القادسية السعودية، أسهم في تأهل منتخب بلاده إلى دور 16 بكأس العالم بعد الفوز على الإكوادور بهدفين دون مقابل. مهاجم القادسية سجل الهدف الأول عند الدقيقة 22 وأسهم في صناعة الهدف الثاني للزميل خيمينيز في الدقيقة 32، وتمكن من التسجيل في المونديال في 3 مباريات من أصل 4 أمام جنوب أفريقيا والتشيك في دور المجموعات والإكوادور في دور 32، وأصبح ثاني لاعب مكسيكي سجل هدفا ويصنع آخر خلال مباراة بالأدوار الإقصائية في المونديال، إضافة لتساويه مع لويس هيرنانديز في مونديال 98 بعد تسجيل 3 أهداف وصنعت 1، وحصل مهاجم القادسية على جائزة أفضل لاعب للمرة الثانية في البطولة. سطام، هذا اللاعب قد يكون مرشح لأفضل لاعبي البطولة وهو يلعب في دوري روشن.
2: شوف أنا ودي أرجع شوي خطوة للخلف بخصوص كينيونيس، وأنا أحيي إدارة القادسية على الخطوة اللي أخذتها بالتجديد للاعب قبل بداية كأس العالم. يعني هذه خطوة استباقية من القادسية، أنه مؤمنين بأن اللاعب وإمكانيات أنه ممكن يبدع في المونديال، وهذا اللي صار فعلا. القادسية أمن وضع اللاعب وعقده وجدد معاه إلى 2029، هذه خطوة جميلة جدا لإدارة القادسية. كينيونيس لاعب يعني للأمانة خيالي جدا جدا، يقدر يعطيك رأس حربة وحيد، يقدر يعطيك جناح أيسر. المستويات اللي قدمها كينيونيس في المونديال بشكل عام، بعيدا عن الأهداف بعيدا عن المساهمات، اللاعب كان فعال جدا في المرتدات، في الحفاظ على الكرة. يعني تقريبا المكسيك كانت ترتكز بشكل

0: بالكامل عليه هجوميا للأمانة، يعني خصوصا مستوى المباراة أمس. يعني المكسيك كانت تعتمد عليه بشكل كامل في المرتدات، يعني المكسيك تقريبا سلمت الكرة للإكوادور، ويعني شفنا الهدف الأول لكينيونيس انطلاقة من
1: مسافة
0: خلف
1: طويلة بالكرة، صحيح.
0: صحيح من خلف منتصف الملعب، يعني حتى
1: صحيح.
0: التمركز انتظر اللاعب لين يمر له، كان خلف نصف الملعب عشان لا يقع في التسلل. هذا يدل على انه مهاجم بالفطره، يعني
1: أصلاً العين اللي في القدسية سطام، أحس إنها عين مختلفة.
0: جدا جدا يعني. وانا المعلومه اللي ممكن اقولها لك انه الشخص اللي جاب كينيونيس هو شخص سعودي، يعني ما هو اجنبي. وهذه ممكن تودينا لنقطه ثانيه، انه نقطه يعني نقطه سمعناها كثير اللي عقده الخواجات وهذه النظره، لكن اللي جاب كينيونيس هو شخص سعودي، يعني هذا شيء يحسب له جدا. وكين يونس بشكل عام ترى مسيرته كانت ناجحة جدا في المكسيك، وصنع له مسيرة تاريخية جدا في المكسيك عبر 3 أندية. والمفارقة تقريبا كين يونس أصله كولومبي، يعني ما هو مكسيكي في الأساس، لكن أخذ الجنسية المكسيكية عن طريق زوجته، يعني هذه معلومة ممكن مو الكل يعرفها، لكن هو في الأصل كولومبي وبدأ مسيرته في كولومبيا، لاحقا انتقل للمكسيك عبر 3 أندية وأثبت نفسه كثير، يعني حقق أكثر من 5 دوريات في المكسيك. بعدها انتقل للقادسية، والكل تقريبا وقت الصفقة ذكرها يعني انه الهايب اللي على القادسية انه ممكن يجيبون وقتها دي بروين، يجيبون لاعبين كأسامي كبيرة، لكن القادسية فضل وقتها انه يروح للاعب الأجهز، اللاعب الأفضل، ما هو شرط الأعلى اسم لكن الأعلى قيمة فنية.
1: أبو صالح، لاعبين كثر ترى من دوري الروشن في كأس العالم.
2: اي طبعا طبعا، وهذا هداف هداف هداف دوري روشن اللي مزق شباك معظم الانديه، فالمنتخبات لابد تاخذ نصيبها من اهداف كينينيوس، احد افضل لاعبي البطوله.
1: اتفق، صحيح،
2: احد افضل لاعبي
1: وصاحب اول هدف البطوله.
2: نعم، وصاحب افضل هدف، ممكن يكون واحد من صاحب افضل حتى هدف في البطوله. هدف امس صراحه هدف رائع جدا، وقد يصنف من افضل اهداف البطوله.
1: يا اخي ذا الهدف انا شايفه، بس ما ادري وين، انا شايفه هدف شهير، ما
2: هدف بالوتيلي.
1: بالوتيلي
2: على مين؟
1: المهم انه في نسخه منه، انا احاول اتذكر من امس هدف مين نفسه بالضبط.
2: هدف بالوتيلي في المانيا.
0: في ممكن هدف جنوب افريقيا 2010 في الافتتاح ضد المكسيك برضه كان مشابه له.
1: هي السحبه هذه تحس انك شايف اكثر من مره طريقه الهدف ذا.
0: بالضبط.
2: العين الثاقبة اللي اختارت اللاعب، واللي ليت سطام مفصح عن الاسم عشان الأندية السعودية تستفيد من الاسم هذا، اللي جاب لاعب بالجودة الفنية العالية والقيمة الفنية الرائعة جدا. القادسية اليوم قد يستفيد من عقد اللاعب، سواء
1: ماديا.
2: نعم،
1: قد استفادوا سابقا العام. نعم، باعوا لاعب وكسبوا فيه.
2: نعم،
1: تعتبر من النوادر.
2: نعم، وقد يستفيد الآن من بيع عقد اللاعب بعد المونديال، بعد تألق الكبير جدا، وانه اكيد انظار كل أندية العالم على اللاعب اللي اليوم سجل في 3 مناسبات وينافس على هداف البطولة، لانه مستمر في البطولة، معناتها انه
1: فرصة امامه،
2: الفرصة امامه والنقابل لبيع عقده. شيء جيد محمد ان نشوف دوري السعودي في مباراة البرتغال، في مباراة المكسيك، في كل المباريات تقريبا باستثناء النرويج يمكن اللي ما عندنا فيها محترفين، لكن شيء جيد ان نشوف اللاعبين المحترفين في دوري الروشن ونفتخر بهذا الشيء، وهذا نتاج المشروع الرياضي.
1: هذا دليل انه احنا جايبين كفاءات مو مجرد اسماء بس. يعني اول كانوا يقالوا انه صحيح انه كان في تنوع، بعضهم اسماء مجرد اسماء، حتى يعني اقدر اسمي مثل بنزيما وغيره، لكن بالاضافه انه في لاعبين لا مؤثرين فنيا، ولا لا سطام؟
0: صحيح، يعني في اسامي كثير، يعني في المونديال بشكل عام، يعني من دوري روشن، يعني نتكلم عن ايبانيز وفابينيو من البرازيل، يعني نتكلم حتى يعني بشكل عام في المنتخبات، خلينا نبعد عن المنتخبات الكبيره شوي، نتكلم عن مثلا منتخب بنما، موسكيرا، حارس الفيحاء، يعني اللاعبين دوري روشن بشكل عام متوزعين.
1: حارس كوريا اتذكر هو حارس الشباب اذا ما خاب
0: اي حارس كيم حارس الشباب كمان، بس الان في نادي اف سي طوكيو الياباني، فما يحتسب تقريبا كلاعب ضمن دوري روشن. عندك كمان في احد اللاعبين في دوري يلو، لاعب نادي ابها المدافع جاري في منتخب كوراساو، وحاليا صاعد نادي ابها. فيعني الان احنا وصلنا يعني حتى دوري يلو اصبح ممول للمونديال بشكل عام، هذا الشيء ترى فارق جدا، يعني بالنسبه حتى في استقطاب اللاعبين، انه خلاص لا عاد تشيل هم موضوع انه منتخبك غير متابع من هذه الامور. فهذه ممكن كانت نقطه كثير كانوا يخافون منها اللاعبين، انه انتقال للدوري السعودي ممكن يحرمني من المنتخب ومن هذه الامور، لكن في الوقت الحالي يعني شفنا البرتغال كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، روبن نيفيز، في البرازيل زي ما تطرق

0: فابينيو ويبانيز، في اكثر من لاعب يعني في منتخبات كبيره ينشطون في الدوري السعودي،
1: كومان
0: فهذه
1: وش
0: ترى
1: وضعه
0: ممكن.
1: مع منتخب بلاده؟
0: مين؟
1: كومان، لاعب
0: كومان
1: كومان
0: كان
1: بالسعودية.
0: موجود في القائمه الاوليه، لكن في الاخير يعني ما شاء الله تبارك الله فرنسا عندهم زائد بشري غير طبيعي، يعني كميه اللاعبين اساسا المستبعدين واللاعبين اللي في الدكه تقدر تصنع منهم منتخب ثاني ينافس المنتخب الاول ويقابله في النهائي بصراحه. يعني الزاد البشري اللي عند فرنسا غير طبيعي، يعني اتكلم في الدكه بس امس يعني نزل شرقي ونزل تقريبا ماتيتا، يعني لاعبين في اي منتخب في
1: طيب
0: العالم ينزلون كاساسيين بشكل عام، فطبيعي انه شوف عدم استدعاء كومان يعني تشوفه شيء طبيعي ومقبول بالنسبه لهم.
1: طيب
0: محمد،
1: أمس تفضل.
2: محمد إذا سمحت لي بس نقطة بسيطة. إذا المونديال هذا أثبت أن المدربين اللي كانوا يرون دوري روشن للسعودي للمحترفين دوري أقل من كأس العالم ودوري أقل من منتخباتهم، شوفهم في المونديال يعانون. الهولندي خرج والبلجيكي يعاني وسيخرج، سيخرج اليوم أو يخرج
1: بلجيكا عشان
2: د
1: كراسكو
2: د عشان حارس، برضو
1: الحارس
2: ما استدعى حارس القادسية ولا استدعى كراسكو، ومع ذلك منتخبه يعاني في دور
1: بس
2: المجموعات.
1: كراسكو كان لعب مباريات ودية مع المنتخب
2: ايوه
1: ولا
2: كان، لا لعب
1: يعني
2: وكان،
1: كأنه كان موجود؟
2: ايوه كان موجود، لا كان موجود في فترة سابقة
1: لا أبي أبي
2: وتكلم،
1: وفي وجوده مع الشباب ما لعب مع المنتخب أبد
2: الا لعب،
1: ولا ودي
2: لا لعب مع الشباب بس،
1: لعب
2: انه في الفترة،
1: مو مع
2: الفترة
1: الشباب، يوم انه مع الشباب لعب مع منتخب
2: لعب
1: بلده.
2: مع منتخب
1: طيب
2: بلده، والحارس حارس القادسية لعب مع منتخب بلده، لكنه في الفترة الأخيرة، في الفترة الأخيرة ظهرت حتى هو اللاعب أبلغ نادي الشباب أنه لابد ينتقل للدوري الأوروبي علشان يستمر في المنتخب أو راح يستبعد، وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى روما الإيطالي للمشاركة في كأس العالم، نعم المشاركة في كأس العالم، لكنه لم تنجح هذه الصفقة واللاعب استبعد. لذلك الناس عفوا المدربين اللي راهنوا ضد الدوري السعودي اليوم لاعبي الدوري السعودي مستمرين في البطولة، هم على وشك الخروج أو خرجوا حتى.
1: طيب التأجيل الثاني في المونديال، تأجل انطلاق موعد مباراة المكسيك والإكوادور في دورة 32 من كأس العالم على ملعب أزاتيكا بسبب الأمطار الغزيرة، وجاء في رسالة على شاشة عملاقة في الملعب تم تأجيل موعد انطلاق المباراة من دون الإفصاح عن الموعد الجديد. كان من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الرابعة صباحا بتوقيت السعودية قبل أن تستأنف مجددا عند الخامسة صباحا. يعني المتابع قبل كأس العالم كان التخوف من تأجيل المباريات بسبب الأحوال الطقس، لكن حتى الآن أعتقد مباراتين أو ثلاثة يستطيع مسلسل التأجيل تعتبر نسبة مقبولة مقارنة بحالة التخوف اللي كانت مقارنة بما حدث في كأس العالم للأندية في الصيف الماضي.
0: صحيح، هو في كأس العالم 2025 للأندية يعني الكل كان متخوف من موضوع التأجيل، يعني نحن نفس اللي حصل بمباراة تشيلسي وبنفيكا، المباراة تقريبا تأجلت 5 ساعات، في مباريات كثيرة توقفت، لكن في المونديال الحالي فقط مباراتين اللي توقفت اللي هي مباراة الإكوادور والمكسيك ومباراة فرنسا والعراق، فقط هي مباراتين. وهو البروتوكول المتبع يعني بشكل عام للي ما يفهم البروتوكول أو ما عنده خلفية عنه، انه في اي حاله حصول عاصفه رعديه او وميض برق فقط في محيط الملعب الى 8 كيلو يتوقف المباراه ويضطر الحكم يوقفها ويأجلها لمده 30 دقيقه، وفي حال عدم حصول اي تنبيه لعاصفه رعديه او وميض برق يتم تأجيلها نصف ساعه اخرى، يعني
1: صح
0: في النصف ساعه يرجع العداد مره ثانيه من اول وميض برق تحسب 30 دقيقه اخرى. فالحمد لله يعني ما شفنا توقفات كثير في هذا المونديال عكس مونديال 2025، لانه ترى في حدث تغيير في الملاعب، يعني في مناطق في امريكا مشهوره بالعواصف في هذه الفتره، الفيفا فضل انه ما تكون في هذه الملاعب وهذه المناطق، فيعني الحمد لله شفنا هذا الموضوع انه ما اثر بشكل كبير، وان شاء الله يعني ما نشوف كثير من التوقفات، لانه المونديال على قولتهم اساسا بطبعه اوقات متاخره، فمع التاجيل يصير الوضع اصعب بكثير.
1: بالنسبة لنا احنا بس بالنسبة لهم هو عنده مشكلة التأخير فقط، لكن مناسب لهم. حتى في أوروبا أنا أعتقد عندهم مشكلة في التوقيت.
0: أي تقريبا الفرق بيننا وبين أوروبا يعني من ساعة إلى ساعتين في
1: لا
0: أغلب
1: أكثر،
0: الدول.
1: لا أكثر أكثر.
2: لا عندنا احنا 3 ساعات.
1: خلينا من حنا بس
2: هي
1: بين
2: في
1: أوروبا
2: مشكلة.
1: وأمريكا في فروقات توقيت.
2: طبعا في مشكلة كبيرة، هم يعانون نفس معاناتنا في إيطاليا، فرق 3 ساعات، معناته المباراة اللي تلعب مثلا 6 الصباح معناته تلعب 3 الفجر في هذه المدن وهذه
1: صحيح.
2: هذه
1: يصير عندهم 3 الفجر صحيح.
2: معناته انهم يعانون كثير، مع ان ايطاليا ما تاهلت كاس العالم، لكن
1: هي على كل حال التوقيت هي مشكله عامه، لكن ما اعرف يعني شلون الناس قاعده توازن بين انها للي يحبي ناظر بينها وبين العمل يعني الدوام وش
2: والله
1: تسمعون
2: والله
1: شلون.

0: حلول.
1: احنا جالسين نغلب نغلب
0: والدوام
1: المباراه، نعطي الدوام اولويه وبعد المباريات وفي الاخير النوم. طبعا النوم تاثيره كثير على الصحه، تاثيره كبير على الصحه. دائما الطاوله هذه تشهد نصائح كثير بالنوم، لكنه فتره

0: الدوام. يعني زي ما قال الأستاذ عماد، ترى الموضوع في البداية رزقك أولى، بعدين يعني المونديال يعتبر حاجة كمالية، لكن هي كل 4 سنوات، فأحيانا ممكن تضحي ب4 5 ساعات في النوم لعيون المونديال. يعني في الأخير يعني المونديال كل 4 سنوات، صعب إنك توازن بين الدوام والنوم والمونديال، لكن هي فترة بسيطة تقريبا. خلاص كل اللي باقي 2 أسبوع وندع المونديال يعني إلى
1: هو
0: 4 سنوات الله
1: اللي
0: يعطينا.
1: باقي الزبدة الحين.
0: بالضبط، يعني هو اللي باقي زي ما قلت الزبدة. خلاص احنا دخلنا على الدورة الإقصائية، دخلنا على الطحن، فإن شاء الله يعني الواحد يكمل على هذه الوزنية ويقدر يوازن بين النوم والدوام ومشاهدة المباريات.
1: طيب، تخطى عدد المشاهدين الجمال في كأس العالم 26 خلال مواجهة فرنسا والسويد في دور ال 32 على ملعب ميت لايف، عتبة 5 ملايين متفرج بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وأوضح بيان الفيفا أن المباراة حضرها في الملعب 80,663 متفرج، اللي ارتفع الإجمالي إلى 5 ملايين، وهو رقم قياسي جديد تجاوز به المسجل في مونديال 94 بالولايات المتحدة، والذي بلغ 3,587,000 متفرج. قد يكون لزيادة عدد المنتخبات دورا في ذلك.
2: أبو محمد، هذا السر الغامض في المونديال،
1: قدرات المباريات.
2: السر الغامض في المونديال من وين يجي هذا الحضور، الكم الكبير من الحضور؟ لابد الفيفا يفصح لمصلحة النسخ الأخرى من كأس العالم ولمصلحة جميع بطولات كرة القدم في العالم، لابد أنه يفصح. الحضور الجماهيري في البطولة غريب جدا.
1: ليش؟
2: ومحمد مباريات،
1: هذا دليل ان امريكا فيها كل الجنسيات وكل المهتمين.
2: لا بس خليني باخذ لك،
1: تتكلم عن بلد فيه 350 مليون نسمة.
2: نعم، بس البعد اللي بين المملكة العربية السعودية وامريكا، يعني عشان تركب الطيارة 13 ساعة عشان توصل تحضر مباراة.
1: هذول المبتعثين اللي موجودين.
2: ممتاز، المبتعثين
1: عددهم كبير.
2: مباراة السعودية والكونغو الحضور فيها 70,000 تقريبا، كيف حضر 70,000؟ يعني لو قلت للمبتعثين 10,000، 20,000، 30,000.
1: طيب ما كانت هنا في قطر في مباريات مليانة كلها سولد اوت، ملاعب تشيل 60-50,000.
2: اي بس هذه بطولة مستمرة الحضور الجماهيري فيها. يمكن الملفت فيها لما تجي مباراة في كندا تلاقي مثلا مباراة فيها كراسي فاضية، لكن لما تجي في امريكا ما شاء الله تبارك الله الحضور كامل الطاقة الاستيعابية. وانا اعتقد انه الافصاح من قبل الفيفا عن هذا السر راح يكون مفيد جدا لمصلحة البطولات المقبلة، خاصة بطولتنا في 2034. نحتاج هذه التجربة لكي ننجح. إن شاء الله أنه يكون عندنا حضور عالي، لكن نحتاج أن تكون نفس الشغف اللي موجود في حضور أمريكا ونفس الحضور الجماهيري اللي نجح البطولة وجعلها اليوم مونديال من أفضل المونديالات. ترى كنا قبل مونديال قطر كنا نقول من أجمل النسخ مونديال 94 اللي يكون في أمريكا، وكان أحد أسراره الحضور الجماهيري الكبير. واليوم أمريكا بعد عدة سنوات جالسة تكرر، بعد تقريبا 22 أو 32 سنة جالسة تكرر نفس التجربة الناجحة بحضور جماهيري كبير. كنا نشوف انتقادات كثير قبل
1: الإضافة أنه قيل أنه التذاكر عالية
2: في كل مباراة. الواحد يسأل نفسه كيف التذاكر عالية والحضور الجماهيري الكبير، كيف التشدد في إجراءات الدخول والفيز وعدم السماح ومع ذلك الحضور الجماهيري الكبير، كيف التنقلات ما بين المدن وأنه أصعب مونديال في التنقلات 16 ساعة و18 ساعة لكنه حضور جماهيري كبير. كيف نشوف هذه الأشياء، كل عوامل النجاح هذه مع عوامل اللي الصعوبة هذه ومع ذلك نشوف حضور جماهيري يغطي الملاعب كلها. في مباريات محمد البوسنة وقطر، أنا من الناس اللي تفاجأت، أنا متابع مباراة تفاجأت بكم الحضور الكبير، يعني ما توقعت أنه مثلا من جانب قطر في جماهير قطرية.
1: ترى كل اللي حضر مباراة ترى مشجعين لمنتخباته.
2: إيه بس
1: في ناس مجرد أن تحضر مباراة في كأس العالم يعني يعتبر رحلة سياحة متابعة، تقدم مثلا من ضمن باكج يقدم لهم لحضور كأس العالم 3 منتخب بلادك وثلاث مباريات يختار، يعني زي موجودة.
2: صحيح أبو محمد، لما توزعها على كم الكبير من مباريات البطولة لابد أنك تعي. طيب، لابد أنك تبحث سبب النجاح الكبير للحضور خاصة في أمريكا.
1: يذكرون الشباب بأن نسبة الحضور سطام 99.7%.
0: شوف يا أبو محمد، بخصوص بشكل عام، بتكلم بشكل عام في أمريكا ثقافة الرياضات عندهم، الحضور عندهم مجنون جدا جدا في شتى الرياضات، ما بس كرة القدم، يعني حتى في دوريات الجامعات، يعني دوري السلة للجامعات تشوف الصالة دائما فل، تفتح دوري الهوكي تلقى الصالة فل، كرة القدم بشكل عام الأمريكية تلقى الملعب فل. فهم عندهم يعاملون الرياضة ما هي فقط انها رياضة فقط، انت تروح الملعب هناك تلقى جميع وسائل الترفيه لك كشخص.

0: للعائلة بشكل عام، يعني ما هي فقط تجربة حضور مباراة لمدة 90 دقيقة أو 4 أشواط في السلة أو غيرها. لا، في أمريكا الوضع مختلف جدا جدا، يعني من ناحية صناعة الترفيه أمريكا الرقم واحد في هذا الموضوع، ولا أعتقد في أي شخص ممكن يشك في هذه المعلومة. الوضع هناك في أمريكا أنت ما تحضر مباراة فقط 90 دقيقة، أنت تحضر تجربة ترفيهية كاملة، يعني تخليك يعني 90 دقيقة هذه ممكن تكون الأقل متعة مقارنة بالفعاليات اللي تشوفها حول الملعب، يعني من ناحية تسوق، من ناحية يعني من كل النواحي، يعني تجربة ترفيهية كاملة تقدمها لك أمريكا. يعني أنا متابع صناع محتوى بشكل عام ينقلون التجربة اللي أشوفه هناك يا أبو محمد، شيء ما هو طبيعي. يعني الواحد يحضر التسعين دقيقة اللي في الملعب هي تعتبر الأقل ترفيها، يعني محيط الملعب، مناطق الفان زون، الفعاليات هي السبب الأكبر وراء جذب
1: بس
0: المشجعين. يعني
1: طب
0: تقدر
1: ذكروني انتو عماد، انا ما اتذكر على الاقل بكوس العالم اللي انا تابعته اني شفت مباريات في كاس عالم مقاعد فاضيه، دائما مليئه، يعني مو بشيء جديد.
2: لا ابو محمد، المونديال الماضي كان فيه مباريات فيها عدد من المقاعد
1: في
2: فاضيه.
1: قطر
2: نعم، والمونديال اللي قبله كان فيه مقاعد فاضيه، خاصه دوري المجموعات. دوري المجموعات يجي فيه مباريات، يعني مباريات
1: فاضية فاضية ولا
2: لا
1: ملعب
2: لا
1: خالية؟
2: لا مقاعد خالية. نلاقي مثلا نسبة الحضور ابو محمد رقم مخيف 99.7. انا الرقم بالنسبة لي رقم
1: يعني شيء
2: مرعب
1: غير
2: جدا،
1: مكرر مثلا ما كان قبل كذا.
2: شيء سابقا حضر في مونديال كأس العالم 94 في امريكا، اليوم جالس يحضر، وحتى نسبة 94 ما اعتقد انه وصلت 99. لو رجعنا وخذنا احصائيه ما راح تلاقي مونديال بهذا الحضور، بهذا الكم الجماهيري
1: طيب.
2: الكبير. واتمنى ابو محمد انه زملائنا في رابطه الدوري المحترفين متواجدين في الرابطه، متواجدين اليوم في المونديال، وانه يشوفون التجربه هذه ويستفيدون بشكل كبير. اذا ما كانوا متواجدين في المونديال فالمحتوى اللي جالس يتكلم عنه سطام من صناع المحتوى فهو ماده دسمه لهم.
1: تتمنى من الرابطه؟
2: اتمنى انه يستفيدوا من هذه التجارب. تجينا مباريات ابو محمد الحضور فيها 200، وتجي مباريات اقل حتى في الدوري السعودي. في مباريات الموسم الماضي في دوري روشن لم يفصح العدد عنها لان العدد حتى اقل من 100.
1: في مباريات ما في الا 3 يا رجل.
2: طيب هذه المباريات اللي فيها 3
1: الرابطه تسوي لنا جدول بس وكثر خير.
2: لا نبغى من الرابطه تحفيز،
1: انت خلهم يسوون شغلهم الحين.
2: طيب نبغى منها تحفيز، مو معقول
1: طيب.
2: دورينا كذا ما يحضر
1: طيب.
2: فيه جماهير.
1: شكوا على الله. سطام، انا بعيد نفس الموضوع، انا ما اتذكر في مباريات في كاس العالم ملاعب خاليه، يعني هو شيء طبيعي مباريات كاس العالم تكون مليانه،
0: وهذا الطبيعي. يعني المونديال يعني حضوره فقط يعتبر تجربه خياليه، يعني فطبيعي انك ما تشوف المقاعد الخاليه. خلينا نقول في اغلب المباريات يعني بشكل عام ممكن تشوف 2000 3000 مقعد كحد اقصى خالي، يعني لكن في اللي حاصل في امريكا من ناحيه نسبه ال 99.7% الرقم مهول مهول بشكل ما هو طبيعي. يعني في مباريات كثيره اذكرها في روسيا وفي مونديال قطر وحتى ممكن بشكل اقل مونديال البرازيل، يعني ممكن تشوف يعني 2000 3000 مقعد فاضيه في كل مباراه يعني كحد اقصى. لكن بشكل عام يعني المونديال الكفايه انه حتى بشكل عام حتى اللي ما يتابعون كره القدم يروحون يحضرون المونديال فقط. يعني وشفنا هذه امثله كثير، يعني المشاهير، الممثلين،
1: طيب.
0: لاعبين الرياضات الاخرى، الكل وده يحضر المونديال بشكل عام.
1: صحيح، ومثل ما قلت سابقا انها تقدم من ضمن يعني باكج كامل، مثلا سفر وغيره، وتقدم من ضمن الرحلات اللي تعتبر رحلات مره بالعمر بالنسبه للناس يتجهزها من قبل 4 سنوات انه انا راح احضر. مو ضروري يعني يكون منتخب بلاده موجود ولا لا، بس يحضر المباريات. طيب في الشان المحلي باشر ماجد آل صاحب الامين العام المكلف للاتحاد السعودي لكره القدم أولى خطوات المرحلة الانتقالية للاتحاد بعقد اجتماع مع الإدارة القانونية. الاجتماع جرى بحضور الأعضاء، تقدمهم عيسى الرئيس وناقش مع الإنجليزي بولي هاندفورد رئيسة الإدارة القانونية آلية تنفيذ الإجراءات النظامية التي تسبق الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال 15 يوما. وشهد الاجتماع الذي انطلق عند 9 صباحا واستمر لمدة 2 ساعة استعراض الخطوات القانونية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة ومتطلبات النظامية والإدارية لعقد الجمعية العمومية للموافقة على استقالة ياسر مسحر رئيس الاتحاد، ومن ثم استكمال برنامج الترشح والانتخابات وبقية إجراءات تسليم المهمات للمجلس الجديد وفقا للوائح النظام الأساسي للاتحاد. عماد،
2: شكرا ياسر المسحل. بداية خطوة غير معهودة، شجاعة كبيرة من ياسر أنه يتقدم باستقالته بعد 7 سنوات من فشل مجلس

0: إدارة بالكامل، مجلس إدارة الاتحاد السعودي في تقديم ما يطمح له الشارع الرياضي السعودي والتقدم نحو المأمول. شجاعة كبيرة يتحملها ياسر الأستاذ ياسر المسحل، أنه بعد خروج المنتخب مباشرة وهو يرأس هرم الاتحاد السعودي أنه يقدم استقالته، هذه شيء يحسب له. شكرا له مرة أخرى، لا نشك في كفاءته الإدارية، لكنه العمل اللي وصل له اليوم المنتخب يستحق هذا الإجراء. مستبشرين إن شاء الله في فترة مقبلة أفضل. أتمنى إن شاء الله أنه يكون الشخص المتواجد في هذا المكان من أهل اللعبة، من أهل الميدان، الناس اللي مارسوا كرة القدم على أرض الميدان ومارسوا كرة القدم في الجانب الإداري أيضا. في أسماء سعودية كثير أبو
1: وكان
0: محمد،
1: في الإدارة الماضية ماجد الصاحب، احنا كلامنا اليوم عن الأمين العام اللي باشر عمله، هو كان في الإدارة الماضية، هل هو معروف؟
0: لا بالنسبة لي الاسم جديد،
1: يعني الاسم مر
0: ايه
1: عليك.
0: لا الاسم بالنسبة لي جديد
1: طيب احنا موعدين كذا، واحد يجلس واحد يروح
0: بشكل
1: وهذا
0: كامل،
1: يستقيل
0: بس
1: وهذا
0: هذه فترة
1: يكلف
0: انتقالية أبو
1: وهذا.
0: محمد، هذه فترة انتقالية، إن شاء الله إنه بعد ما تعقد الجمعية العمومية ويترشح مجلس إدارة جديد في الفترة المقبلة، نتمنى إن شاء الله إنه يكون المجلس هذا مجلس كرة قدم يصحبه خبرة إدارية، عندنا كفاءات كثير أبو محمد ممكن نستعين فيها في رئاسة الاتحاد.
1: مترشح
0: والله أنا بالنسبة لي عندي 3 مرشحين وأتمنى واحد منهم.
1: تطبق عليهم الشروط؟
0: نعم
1: هل شفت الشروط؟
0: إيه شفت الشروط،
1: وواحد من أهم الشروط أنه يكون آخر 5 سنوات عمل موسمين في
0: عمل
1: المجال الرياضي.
0: دكتور سلطان الحياني.
1: من هو؟
0: دكتور سلطان الحياني.
1: سلطان مين؟
0: الحياني
1: محلل الكورة ده، وش
0: طيب
1: دخله فيه؟
0: عمل في الوسط
1: الله
0: الرياضي،
1: أنتم حبيبين
0: عمل
1: بعد.
0: في وسط الرياضة،
1: يا
0: هذا مرشحين.
1: محلل ده،
0: طب خلي
1: محلل ده
0: بقولها
1: محلل
0: مرشحين،
1: الكورة،
0: انا
1: وش
0: اعرف
1: دخله
0: الدكتور،
1: يبيبي؟
0: اعرف الدكتور،
1: والفين ونعم
0: اعرف الدكتور
1: لو تقول لي اخو،
0: بشكل
1: لو
0: شخصي.
1: تقول لي انت رشح نفسك كفيصل بقول انا ما
0: طيب
1: افهم.
0: خلني
1: مو بعد
0: خلني بكمل لك مرشحين.
1: محلل الكورة ده يا رجل،
0: طيب دكتور،
1: محلل مباريات،
0: دكتور
1: ماسك اتحاد كرة. دكتور فيش؟
0: دكتور في الإدارة، دكتور في الإدارة، ترى اخذ الدكتوراه، اخذ الدكتوراه في قبل 8 سنوات،
1: والف نعم،
0: قبل 8 سنوات، وانا اثق في عقليه
1: بس هو قال
0: الرجل
1: ترى عمل،
0: وفي امكانيات،
1: هو يقول ابغى عمل مو تحليل.
0: عمل على التحليل ومو بتحليل، عمل.
1: اي غيره
0: الكابتن سامي الجابر
1: ما عمل اخر 5 سنوات،
0: عمل محلل،
1: المحلل يعتبر.
0: نعم.
1: عمل،
0: عمل محلل.
1: طيب
0: والكابتن اسامه هوساوي، هذه الـ3 أسماء اللي انا اتمنى امنيه انه هذول الاشخاص هم من يقودون الاتحاد السعودي خلال الفتره
1: طبعا
0: المقبله.
1: طبعا مع احترامي للسلطان، لا يفهم غلط انه السلطان صار منه ولا شيء، بس انا تفاجات صراحه من قال
0: هو مرشحي الاول. عملوا في في في, في الانديه، وعملوا
1: طبعا هو وحداوي وسطام وحداوي، شكله بيزنس سطام.
0: والله سطام على ظروف الوحده اعتقد انه ما راح يرشح احد من الوحده نهائيا، لكنهم عملوا في الانديه كلاعبين، وعملوا كاداريين، وعملوا في المجال الرياضي بشكل عام، ولديهم طيب الخبرات ما يؤهلهم لقيادة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
1: سطام،
2: شوف أنا بالنسبة لي أنا عندي اسمين، يعني أنا شوف أنا كفكرة بشكل عام أنا ودي يكون المجال مفتوح، كل شخص يستعرض ملفه بشكل عام، والجمهور عشان يكون الملف واضح ويعني خطوات واضحة، يعني حتى الجمهور إذا حب يحاسب شخص يحاسب على النقاط اللي قالها وقت استعراض الملفات. لكن بشكل عام إذا بنتكلم عن أسماء، أنا بالنسبة لي أنا عندي اسمين يعني بصراحة أتمنى يعني أشوفهم في الاتحاد السعودي. أولا يعني والله العظيم ما هي مجاملة، لكن الدكتور حاتم خيامي بالنسبة لي يعني عقلية لازم يستفيد منها الاتحاد السعودي، سواء كرئيس أو مستشار أو غيرها. يعني أبو أميرة شخص يعني شخص ميداني، لعب مع المنتخب، ترأس النادي، نادي الوحدة، أنقذه من كوارث بشكل عام. يعني حتى في الاتحاد السعودي يعني صراحة محتاجين هذه العقلية. الشخص الثاني اللي هو الدكتور عادل عزت، قبل فترة طلع في قناة العربية مع الأستاذ بتال القوس، ألمح أنه عنده عمل لم يكتمل وقت فترته في الاتحاد السعودي، يعني مع الأستاذ بتال ألمح أنه عنده عمل ما اكتمل للآن، شرح استراتيجياته بشكل بسيط. أنا بالنسبة لي شخصيا في الحلقة اللي طلع فيها أقنعني، وهو يعني تقريبا استمر 6 أشهر تقريبا في الاتحاد السعودي بعدها استقال. أنا ودي للأمانة يرجع، لأني مؤمن شخصيا أنه عنده فكرة، استعرض أفكار جيدة في الوقت وقت المقابلة، لذلك أنا أفضل هذه الاسمين للأمانة.
0: محمد عطنا ترشيحاتك اذا سمحت لي اسال.
1: لا انا اسال، مالي خص. لا مالي خص
0: عشاني
1: بس انتم صدمتوني صراحه بالاسماء. انا توقعت والله يعني عادل عزت ليش ما استمرت سطام لما تقول انه عنده افكار، ليه ما كمل، ليش استقيل؟

0: انا حسب اللي اذكره في ذيك الفتره انه كان مرشح للمنصب في الاتحاد الاسيوي فاستقال بهذيك الفتره، هذا على اللي اذكره تقريبا في 2018
1: لا هو يعني
0: 2017
1: اي هو كان موجود في كأس العالم 2018، كان على رأس الاتحاد. بس انا اقصد ليش انت على كلامك اليوم انه قدم استقالته يروح لمكان ثاني، فيوم انه ما راح بيرجع المكان الثاني الاتحاد السعودي.
0: والله. هو ذكر ان الموضوع انه الاتحاد الاسيوي بشكل عام، فوقتها صارت تغييرات كبيره بشكل عام في الرياضه، يعني تغيرت الهيئه الوزاره فصارت امور كثير، فاعتقد انه شاف ممكن مع التغييرات هذه انه يعطي المجال لشخص افضل منه فيناسب الفتره هذيك. لكن بالنسبه لي حاليا هو رجع حسب كلام وقته انه درس الدكتوراه ودرس امور ثانيه، وانه صار الان اجهز للمنصب من الفتره السابقه، هذا حسب كلام وقته في القناه.
1: اي هذا في اللقاء الاخير.
2: اللقاء الاخير
0: اي صحيح،
1: طيب
2: انت معطينا مرشحين.
1: لا والله لا والله انا مالي خاصه بشيء، انا هنا
2: تنتقد مرشحين
1: انا اسال انا بس. طيب ياسر المسحل اليوم الحين استقالته، انا قاعد اسمع انه استقالته تعتبر غير نافذه الى الان، لم تقدم بشكل رسمي، هي تغريده فقط سمعت
2: هذا الكلام. اي نعم اي نعم، والدليل انه حتى
1: طيب وش المفروض يسوي؟
2: حتى لابد انه يقدمها للجمعيه العموميه وبشكل رسمي، وبعدها تعقد الجمعية العمومية.
1: طيب الجمعية العمومية غير العادية أي وقت تقدر أحددها وتقام؟
2: تقدر تحددها
1: يعني
2: بس
1: متى متوقع مثلا أنه يتصير هذه الإجراءات حتى ما ندخل موسم جديد؟
2: تقدر تحددها بعد أسبوعين من الآن، تبلغ أعضاء الجمعية وتقدر تعقدها بعد أسبوعين. اللي ظهر من قناة العربية من أخبار من زميلنا النشط والرائع
1: نايف الثقيل،
2: نايف الثقيل واللي اعتبره أحد أبرز نجوم المونديال مع أحمد السعفان والشباب برضو هنا، أنه ياسر المسحل اللي قدم استقالته بشكل مفاجئ للبعثة وركب الطيارة مباشرة وغادر، معناته أنه
1: ودعهم بعدين راح للمطار وتفاجأوا
2: ورسل التغريدة، معناته أنه مثل ما تفضلت محمد هي غير رسمية وغير نافذة.
1: طيب
2: لحد ما يقدم استقالته.
1: طيب أمس باقي لي دقيقة أو دقيقتين، أنا بستغل وجود الشباب الموجودين هنا. أمس مثل ما قلنا أنه كان في بيان خارج من نادي الشباب، وكان هذا البيان بموجب قرارات خرجت من وزارة الرياضة، وكان بيان صادم صراحة بالقرارات المتخذة داخل هذا البيان، من ضمنها أو هي أصلا كانت إيقاف محمد منجم 4 سنوات وإيقاف خليف الهويشان أيضا 4 سنوات. طبعا كأرقام مخالفات أو يعني ما حددت وش المخالفة، وبناء على المخالفة رقم 1 2 3 وزي كده، فإحنا نبغى نعرف وش المخالفات. عندك أي معلومات بما أنك قريب من نادي الشباب، عندك أي معلومات وش هذه المخالفات؟ مع العلم أنه ترى العقوبات كانت كبيرة جدا، فأكيد المخالفات كبيرة.
2: الآن وزارة الرياضة ما أفصحت محمد عنها
1: يعني كل شيء، هو عمل الصحفي أنه يجيب اللي من جاب.
2: طيب
1: هذا عمل الصحفي.
2: هي العقوبات طبعا تختص في عقد يختص بعيادة طبية.
1: وش فيها؟
2: العيادة الطبية ما كان فيها إفصاح إنه هي تابعة للشخص قريب لمحمد المنجم. هذا الإفصاح هو اللي تسبب في مشكلة، وذكرت الوزارة في نص بيان نادي الشباب اللي يستند لقرارات الوزارة إنه في مشكلة في الإفصاح عن العقد، وهذه المشكلة تسببت هذا الإجراء. ايضا كان في تعاقد مع لاعب اجنبي او عده تعاقدات مع لاعبين اجانب فوق الميزانيه، واعتقد واحد منهم اللاعب الانجليزي جوش برانويل، وتعاقب عليه نادي الشباب في فتره سابقه ب 3 مليون ريال.
1: هذا من اول، ده قديم ده.
2: لا تابعه يعني
1: تابعه للقضيه.
2: تابعه للقضيه.
1: طيب.
2: هي فتحت القضيه ترى الاخطاء هي من فترات سابقه.
1: لا بس هذاك عوقب عليه اقصد في موضوع الاستدامه.
2: إيه وهذا نفس
1: قالوا سنتين نعم أو حاجة زي
2: بس من الأشخاص اللي وقعوا.
1: طيب
2: الأشخاص اللي وقعوا
1: توهم يعاقبون.
2: تعرضوا
1: ثالثا،
2: الثالثة تختص بعقد رعاية كانت دفعاتها مؤجلة، ونفس الإشكالية تقريبا السابقة لأحد الشركات، كان في دفعة مقدمة للنادي وأخذها النادي مسبقا، واليوم النادي جالس يتخاطب مع الشركة وتقدم بشكوى على الشركة انه لابد يحصل على المبالغ الماليه، وهذا العقد تسبب في مشكله، انه انت كيف توقع عقد رعايه على التيشيرت النادي وتاخذ كل المبالغ الماليه مقدما؟ طيب العقد مستمر،

0: جت إدارة بعدك وش تعمل؟ وأيضا في تأجيل دفعة من عفوا الإعفاء من دفعة مقابل تقديمها لصالح نادي الهلال في عقد
1: عقد بالحربي. نعم. قال انه ينزلوه من المبلغ واخذها بمقدمة.
0: نعم، وهذا كان اجراء مفترض تشعر فيه الوزارة.
1: طيب هذه كلها في إدارة محمد بن نجم.
0: هي
1: طيب هذه عقوبات محمد. طيب خليف،
0: هي عقوبات في إدارة الأستاذ محمد المنجم، وكان يعمل في الرئيس التنفيذي الأستاذ خليف الهوشان، وكان فيها مثلا على سبيل المثال مثل ما قلنا أنه على سبيل المثال تطبيق الحوكمة لابد أنك
1: تحت مسؤوليته، يعني يعاقب بأنه كان
0: شخص يوقع،
1: يعني مو هب احنا كلنا نعرف انه عقب ما راح منجم جاء خليف بالتكليف كإدارة كرئيس، يعني مو هو مسوي شيء في ادارته منفصل عن محمد بن نجم. هي عقوباته
0: في اخطاء إدارية كانت في فترة تكليف الاستاذ خليف الهوشاني. ما اعرف والله بالضبط، انا طيب. ما ابغى اعطي العربية معلومة.
1: انت وقتي بقي لي 10 ثواني او 20 ثانية سطام، تبي تقول شيء عن هذه العقوبة؟
2: ايوه، في نقطة بسيطة بس، انه محمد بن نجم يعني سمعنا كلام انه كان ممكن يستحوذ على نادي الرائد. الآن هذا الحلم بالنسبة لجماهير الرائد الآن تبخر بشكل كامل. يعني هم، أنا لي أصدقاء رائداوية كثير كانوا متأملين بهذه الخطوة، لكن أعتقد أنه الآن هذا الحلم بالنسبة
1: هو
2: لهم.
1: هذا الخبر طلع من هنا من البرنامج، كان شركة إنجليزية، محمد منجم وأبو عادل محمد الخليفة هم اللي قائمين على استحواذ نادي الرائد. بعد هذا العقوبة أعتقد أنه تغيرت الأمور.
2: صحيح، كان الحلم حقهم الآن انتهى بشكل كامل، والله يعينهم عاد على بقية الموسم.
1: شكرا جزيلا سطام، شكرا جزيلا عماد، نشوفكم إن شاء الله بكرة بعد موجز الثالثة عصرا في أمان الله.
3: على العربية FM
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير، أهلا بكم إلى النشرة الرابعة من الرياض في عناوينها. وفود مفاوضات الدوحة تعود لدولها للتشاور حول بنود منها الإفراج لإيران عن 3 مليارات دولار. المصادر تكشف أن مناقشات الدوحة حول مضيق هرمز تتم وفق الخطة العمانية الجديدة. أمين التعاون الخليجي يشدد من بغداد على احترام سيادة الدول وتسوية الخلافات سلميا. وجدة تاريخية تنهي المرحلة الأولى من مشروع تأمين الأصول التراثية في منطقتها. أفادت مصادر العربية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال متواصلة في الدوحة، وأضافت المصادر بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران على أن يفرج عن مبلغ مماثل مع كل تقدم يحرز في المفاوضات الفنية. مصادر العربية أشارت أيضا إلى أن مناقشات جارية بشأن مضيق هرمز وفق الخطة الجديدة التي طرحتها عمان على أن تعود الوفود إلى دولها للتشاور بشأن المقترح العماني. هذا أكد مسؤول إيراني كبير لرويترز بأن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة منذ مساء أمس الثلاثاء في الدوحة، وأضاف بأن إيران عقدت اجتماعات مع مسؤولين قطريين وباكستانيين الذين بدورهم التقوا الجانب الأمريكي. تركزت المناقشات على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز حسب المسؤول الإيراني. وتستضيف الدوحة حسب مصادر دبلوماسية محادثات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ويبدو أن خيارات أخرى على طاولة الرئيس الأمريكي، حيث أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خيارات لاستئناف حرب واسعة ضد إيران، لكنه فضل مواصلة المسار الدبلوماسي في الوقت الحالي. الصحيفة الأمريكية أضافت بأن ترامب أبلغ مساعديه بأنه لا يمانع في تجاوز مهلة 18 أغسطس للتوصل إلى اتفاق.

0: النووي، معتبرا أن شن هجمات واسعة قد يعرقل المفاوضات ويضعف فرص التوصل إلى اتفاق، مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المحادثات. وفي سير العمليات التفاوضية بالدوحة، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء في قطر والتباحث بشأن مختلف الملفات في المنطقة، والتي منها ملف المفاوضات مع إيران ولبنان وغيرها. من جهته، أكد رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر استمرار قطر في جهود الوساطة ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وذكرت الخارجية القطرية أن ويتكوف وكوشنر أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل. من جهته، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قلبة في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني أن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط المذكرة.
1: الاجتماعات الحالية تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم. نحن لن ندخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة. لم تتجاوز مفاوضاتنا توقيع مذكرة التفاهم، وبعد ذلك اقتصرت مناقشاتنا على تنفيذ البنود الخمسة. كانت زيارة سويسرا أيضا لمناقشة تنفيذ البنود الخمسة. نتابع في المحادثات نتائج المفاوضات السابقة لتحقيقها.
0: معنا من الموصل أستاذ علوم السياسية المتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس. دكتور فراس، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. هل يمكن اعتبار الإفراج المبدئي عن 3 مليارات دولار هو أول انتصار أو مكسب إيراني في هذه المفاوضات؟
2: نعم سيد الكريم، تحياتي لك ومشاهدكم الكرام. أنا أعتقد أنه لا يمكن البناء على ما تحقق، لأنه كل ما تحقق هو جاء من أجل إعطاء جرعة حياة جديدة لمذكرة التفاهم للانهيار. ما حققته إيران هو جاء في إطار محاولة إيرانية لإنجاز نصف خطوة وليس خطوة كاملة، لأنه ما حصلت عليه إيران هو مثل خطوة بديلة لمحاولة تشدد إدارة ترامب بعدم حصول إيران على أي أموال مجمدة دون أن تكون هناك آلية رقابة مشددة على كيفية التي سوف تتصرف بها إيران بهذه الأموال. ولكن أنا أعتقد أن دخول قطر على خط التفاهم الأمريكي الإيراني وتقديم نفسها كقناة مالية ضامنة تستطيع من خلالها أن تراقب الطريقة التي سوف تتصرف بها إيران خفف بعض الضغوط الأمريكية، وبالتالي تحولت الولايات المتحدة الأمريكية من التجديد بعدم إطلاق هذه الأموال إلى إنتاج آلية قناة ضامنة لإيران على مستوى ربط كل جزء من الأموال التي تتحصل على إيران بتقدم على مستوى طاولة المحادثات.
0: وهذا التقدم الحاصل الآن في هذه المفاوضات والذي بموجبه تستحق إيران الحصول على هذا المبلغ 3 مليارات دولار.
2: أنا أعتقد أن التقدم المرحلي جاء بعد موافقة إيران المبدئية على المقترح العماني في تثبيت الأمن والاستقرار في مضيق هرمز، وكذلك إنتاج آلية تكون قادرة على تخفيض التوترات في منطقة المضيق، خصوصا أن المقترح العماني يتمحور حول إنتاج مسارين، المسار العماني والمسار الإيراني، وأن لا تستحصل إيران أي رسوم على أقل تقدير خلال فترة 60 يوما. أنا أعتقد أن هذه الجزئية جعلت إدارة ترامب تخفف بعض اشتراطاتها، خصوصا في موضوع عدم إطلاق الأموال المجمدة دون أن يكون هناك فتح كامل لمضيق هرمز. أنا أعتقد أن هذا يمثل أن هناك تحول مرحلي وليس تحول كلي، لأنه من الممكن أن يؤدي أي انفجار أو أي سوء تقدير في تفسير أو في تنفيذ بنود الاتفاق الأخرى إلى إعادة الأزمة مرة أخرى. ولذلك أنا أعتقد أن نحن نتحدث عن تحول مرحلي وليس تحول جذري على مستوى طاولة المحادثات الأمريكية الإيرانية.
0: لكن على الأرض المضيق يعني لازال مغلقا بشكل أو بآخر الآن، ولا تزال إيران تريد اعترافا دوليا ربما بسيطرتها أو بدور أمني في المضيق في الفترة الحالية. إلى أي مدى يلتقي هذا الطرح الإيراني مع المقترح العماني فيما يتعلق بالحركة في المضيق اليوم؟
2: وأنا أعتقد أن هذا هو أصل المشكلة السيد الكريم. يبدو أنه حتى الجانب الإيراني بدأ يتعامل بموضوع التفاهم التدريجي على مضيق هرمز. يعني هو من حيث المبدأ وافقت على المقترح العماني، ولكن ليست هناك موافقة رئيسية، لأن أعتقد أن الوفد الإيراني في طور التدارس مع القيادة الإيرانية حول مدى مقبولية المقترح العماني أو عدم مقبوليته أو حتى إمكانية إنتاج تعديل عليه. في مقابل ذلك أيضا الجانب

0: الإيران احتفظ بمسألة مهمة، وهو أن أي تسوية قادمة للمضيق هرمز ينبغي أن لا تنفي مسألة أن تكون إيران هي المسيطرة على المضيق، على أقل تقدير المتحكمة في عملية دخول أو عبور الناقلات النفطية. ولذلك لا أعتقد أن يكون هناك انفتاح إيراني كامل على هذه الورقة. أنا أعتقد أن إيران سوف تعود بموضوع إعادة تعديل هذا المقترح، وكذلك إعادة جعل هذا المقترح يتوائم بشكل أو بآخر مع التصورات الإيرانية للمضيق هرمز، بحيث أن تكون إيران هي المتحكمة. لكن إلى أي حد سوف تكون إدارة ترامب متفاعلة مع مثل هذه التطورات الإيرانية؟ لا أعتقد ذلك، لأنه بالنهاية هذا يعني أن الجانب الإيراني استطاع أن يحول سيطرة الأمر الواقع التي تحقق خلال الحرب إلى واقع قانوني ومؤسسي معترف به من قبل دول المتشاطئة على مضيق هرمز، حتى من قبل الدول الأخرى المعتمدة على امدادات الطاقة. ويبدو أن هذا أمر أعتقد أنه سوف يعيد تفجير الأمور مرة أخرى، لأنه ما تحقق هو يبدو أن إدارة ترامب أعطت إغراءات مالية للجانب الإيراني مقابل الموافقة على المقترح العماني، على أمل أن يتم إعطاء مذكرة التفاهم جرعة أمل جديدة من أجل استكمال باقي الملفات المختلف عليها. ولكن إلى أي حد سوف تكون إيران قادرة على إنتاج موازنة ما بين الحصول على إغراءات اقتصادية وإنتاج تنازلات تدريجية على ورقة المضيق؟ أنا أعتقد أن مثل هذا الأمر سوف يتحقق، خصوصا وأن الحرس الثوري يحاول أن يراكم المزيد من الملفات التفاوضية من أجل الحصول على مزيد من التنازلات لإدارة ترامب. وهذا ما يعني أن الكرة اليوم هي في ملعب الرئيس ترامب، وفي مدى قدرته على التفاعل مع مثل هذه الاشتراطات الإيرانية أو إيقاف الأمور عند نقطة يستطيع من خلالها القول أننا لسنا مجبرين على تقديم المزيد من التنازلات، وعلى إيران أن تتفاوض وفق السقوف الحالية أو ضمن الوضع الحالي الذي في صدد إنتاجه في مضيق.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: العربية FM أخبارك أن تعرف أكثر.
0: أنا أعتقد أن هذا الأمر سوف يكون مرتبط بطبيعة تعاطي إدارة ترامب خلال الأيام القادمة، ولكن ما يهم إيران اليوم ويهم الوفد التفاوضي ويهم بشكل خاص الحارس الثوري أن هذه الأموال سوف تفسر داخليا على أنها نصر دبلوماسي تحقق، دون أن تقدم إيران تنازلات كبيرة جدا على مستوى مضيق هرمز، دون أن تقدم تنازلات أيضا على الملفات الأخرى. وأعتقد أن مثل هذه السردية سوف تشتغل خلال الساعات القادمة في الداخل الإيراني وتقدم على أنها نصر دبلوماسي إيران.
3: طب الآن الأموال المجمدة هل هي العقبة الرئيسية أم أنه هي مجرد عنوان لخلافات أعمق قد تفجر هذه المفاوضات مستقبلا أو في الأيام القادمة؟ بشكل سريع دكتور فراس.
0: يعني أنا أعتقد أن الأموال المجمدة هي محاولة إيرانية لإنتاج سردية نصر سريعة، لأنهم يدركوا تماما أنه هذا المنجز الذي من الممكن أن يقنعون به الداخل الإيراني وحتى حلفاء إيران أن إيران حققت إنجاز دبلوماسي على المستوى القريب بدون النظر إلى موضوع رفع العقوبات أو الملف النووي أو الملفات الأخرى. ما يهم إيران اليوم هي أن تريد إعادة إنتاج نفسها عبر هذه الآلية لكي تقول أننا حققت المطلوب. ولكن إلى أي حد سوف تكون إيران قادرة على مراكمة المزيد من الانتصارات الدبلوماسية على مستوى الملفات الأخرى؟ أعتقد أن هناك نقطة تساؤل كبيرة جدا، لأنه أنا أعتقد أن التحدي لا زال قائم. الموضوع لا يتعلق بالأموال المجمدة وإنما بمدى قدرة إيران على إنجاز الملفات الأخرى، وأعتقد أن هذه مهمة صعبة على أقل تقدير وفق سردية النصر التي سوق لها الرئيس ترامب أنه لا يمكن إيران أن تمتلك السلاح النووي ولا يكون هناك رفع كامل للعقوبات دون أن تفي إيران بكل التزاماتها.
3: قلت بأن إيران قد تعيد النظر في مسألة التعاطي مع المقترح العماني، لكن هل يمكن للولايات المتحدة أن تقبل بهذا المقترح للخروج من هذه الأزمة ومن السيطرة الأمنية لإيران على المضيق بشكل أو بآخر؟ سريعا.
0: أنا أعتقد أن ما يهم الجانب الإيراني أو عفوا الجانب الأمريكي هو أن تكون هناك واقع جديد في مضيق هرمز تستطيع من خلاله إدارة ترامب تقول أنني حررت المضيق من السيطرة الإيرانية وضمنت أمن الملاحة. ولكن إلى أي حد سوف تكون مثل هذه السردية مقنعة لحلفاء الولايات المتحدة، مقنعة للداخل الأمريكي؟ أنا أعتقد أن هناك أيضا تساؤل كبير سوف يطرح، لأنه لا معنى من أن تكون إيران أو أن تحتفظ إيران بالسيطرة على المضيق أو أن تتحكم بعملية غلق أو فتح مضيق دون أن تكون هناك حرية كاملة. الموافقة على المقترح العماني لا أعتقد أنها سوف تنهي القصة الكاملة، هي أنها جزء من القصة، ولكن القصة الكاملة هو أن إيران لا زالت تمتلك قابلية تهديد الملاحة، عرقلة الملاحة، تهديد حتى الناقلات النفطية العابرة والداخلة من الملاحة. وأعتقد أن أي انفجار في الأيام القادمة سوف يعيد السؤال الأهم، وهو إذا لماذا أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية عن جزء من الأموال المجمدة إذا كانت إيران لا زالت تمتلك قابلية تعطيل أو تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز؟
3: شكرا لك. من الموصل أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس.

0: قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية جوفاني يانوتشي إن عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق نحو شهرين. المسؤول العسكري الإيطالي شدد على أن هذه الألغام متطورة ومتقدمة وتتطلب معدات خاصة وقدرات وخبرات غير متوفرة لكل الدول، في إشارة إلى أن التقديرات تفيد بوجود عشرات الألغام في المضيق. أكد الناطق أيضا باسم الجيش الفرنسي للعربية بأن حاملة الطائرات شارل دي غول تموضعت في خليج عدن استعدادا لتنفيذ مهام أمنية في مضيق هرمز متى سمحت الظروف.
1: دفعتنا الأوضاع في الشرقين الأدنى والأوسط إلى إعادة تنظيم مهمة القوى البحرية والجوية المرافقة لحاملة الطائرات شارل دي غول، والتي كانت في الأصل موجهة نحو شمال أوروبا ومنطقة الأطلسي. لذلك اقتربت الحاملة والقوى المرافقة لها من منطقة الأزمة الحالية على مرحلتين. في المرحلة الأولى تمركزت في شرقي المتوسط، ثم عندما بدأ أن الوضع يسمح بتقريب حاملة الطائرات من خليج عدن فعلنا ذلك. كان الهدف أولا من هذا التموضع المسبق كسب الوقت، بحيث نكون مستعدين إذا سمح الوضع فعلا لتنفيذ عمليات وتأدية مهام أمنية في مضيق هرمز، وسيكون ذلك في إطار ما قد يشكل تحالفا، وهو أمر لا يزال قيد الدرس. كان من الضروري أيضا ضم وسائل وإمكانيات قتالية تابعة للدول الحليفة. فريق حاملة الطائرات لديه القدرة على جمع وتوحيد الجهود بين الحلفاء، لذلك أبدى عدد منهم استعدادا للمشاركة وانضموا بالفعل إلى المجموعة المرافقة للحاملة شارل دي غول.
0: لقد أبقى قطاع النقل العالمي على تصنيف مضيق هرمز كمنطقة حرب حتى 9 يوليو الحالي. وأكد بيان للاتحاد الدولي لعمال النقل ومجموعة قطاع الشحن أن هذا القرار يقر بالمخاطر المستمرة والكبيرة التي تهدد حياة البشر، فضلا عن الوضع المتطور بسرعة في المنطقة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر بقطاع الشحن قوله إن القرار كان بسبب أن الوضع في مضيق هرمز لا يشهد تحسنا. قد كشفت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر بأن عمان اقترحت تطبيق رسوم خدمات لشركات الشحن لاستخدام مضيق هرمز دون فرض أي رسوم إلزامية. كما أكدت المصادر لCNN أن الخلافات لا تزال قائمة حول المقترح العماني، وأن لدى المفاوضين الأمريكيين مخاوف كبيرة بشأن تطبيقه. انضم إلينا من لندن مدير مركز معلومات ودراسة الطاقة الدكتور مصطفى البازركان. دكتور مصطفى مرحبا بك معنا. يعني هذا القرار لقطاع الشحن العالمي بتصنيف مضيق هرمز الآن كمنطقة حرب يأتي رغم اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. أولا ماذا يعني هذا القرار؟
2: تحياتي لك وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. هذا قرار واقعي جدا، يعني رغم التصريحات والتصريحات الأمريكية التي تدعو على أنه بدأت شاحنات بدلت ناقلات النفط والغاز تعبر، ولكن لا نزال نحن ما يعبر هو 10% مما كان يعبر قبل الحرب. كانت تعبر على الأقل 137 ناقلة، اليوم لا تتجاوز 15 ناقلة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، من حق شركات الشحن وشركات التأمين أن تأخذ كل وضع بجدية. يعني الوضع الأمني لا يزال هش جدا، يعني لو نعود قبل 5 أيام خلال ساعات تصاعد الوضع الأمني وكان هناك قصف وقصف متبادل. هذه جميعها تأخذ بالاعتبار، ولذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك استتباب للأمن بدون فتح مضيق هرمز وعدم تهديد النظام الإيراني. يعني حتى هذه، إن سمحت لي، هذه الأسماء المختلفة لتسمية واحدة، وهي فرض رسم إيراني على الشاحنات حينما تعبر، سواء كانت بغلاف عماني أو بغلاف فرنسي، فهذه هي ما يرجوه النظام الإيراني. ولذلك أنا أعتقد لابد من وقفة دولية. لماذا؟ لأن النظام الإيراني يأخذ الوضع من خلال التصريحات، يعني قضمة قضمة إن صح التعبير. ولذلك شهدنا تنازلات كبيرة من الجانب الأمريكي. لماذا؟ لأن هناك ضغط داخلي على الرئيس ترامب. أما النظام الإيراني فهو يوظف أي نصر إن صح التعبير في الجانب الإعلامي لتهدئة الجبهة الداخلية، وهذه هي النقطة الأساسية التي قد يكون هناك يحقق بعض

0: بعض المكاسب من خلال هذه الحرب الإعلامية الداخلية والخارجية.
1: اطلعت دكتور مصطفى أيضا على المقترح العماني الذي يتحدث عن رسوم خدمات غير إلزامية. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا القرار هو ما تحتاجه أو جزء مما تحتاجه الآن قطاع الشحن والتأمين وأسواق الطاقة حتى تقتنع بأن المخاطر قد قلت وانتهت في الماضي؟
0: دعني أجيبك على الجزء الأول من السؤال، أن هذه الخدمات أين كانت قبل الحرب وكان مضيق هرمز مفتوحا؟ هل كانت تقدم هذه الخدمات؟ كانت هناك تقدم خدمات حينما يكون هناك وضع طارئ وطوارئ تواجهها السفن، سواء يعني عطل في المحركات أو أي جانب آخر. اليوم إيران فرضت رأيها على الجانب الأمريكي وفرضت رأيها حتى على جانب يعني القطاع العالمي. كيف يمكن أنه بعد أشهر ستتحول
1: الخدمات؟ كيف فرضت رأيها؟ المقترح العماني لا يمكن اعتباره يعني مخرج لتجاوز هذه الأزمة بعيدا عن ما تريد فرضه إيران على واقعي.
0: قد يكون مخرجا لتجاوز الأزمة، ولكن سيكون هو بداية لتمادي النظام الإيراني بعد أشهر أو عام. سيكون هناك تغيير، ومن يمنع أنه تهدد النظام الإيراني يهدد بغلق مضيق هرمز؟ لماذا؟ لأن السفن لا تدفع أجور الخدمات وتكاليفها. هذه جميعها لابد أن تأخذ بالاعتبار. وأنا أعود إلى سؤالك الأول، شركات الشحن واقعية جدا في التعامل مع إغلاق مضيق هرمز، ولا يمكن أنه تتأثر بالتصريحات الإعلامية الإيجابية سواء من الجانب الأمريكي والجانب الفرنسي أيضا.
1: طيب اليوم أسعار النفط قال حسب المراقبين بأنها منخفضة، يعني بالرغم من أن المنطقة أو المضيق مصنف كمنطقة حرب، يعني فبالتالي ماذا يعني ذلك؟ وإلى أي مدى يمكن القول بأن أهمية المضيق باتت تقل تدريجيا كمصدر للنفط والغاز في أسواق الطاقة العالمي وبالتأثير أيضا على دول الخليج خلال الفترة القادمة دكتور مصطفى؟
0: صحيح، دعني أوضح نقطة. دول الخليج هناك مجموعتان، خاصة نحن نتكلم عن دول الخليج المنتج للنفط والغاز. المجموعة الأولى على سبيل المثال الكويت والعراق لم تجد لها منافذ لتصدير النفط. المملكة العربية السعودية في أول أيام الحرب تمكنت من تحويل صادراتها إلى ميناء ينبع، بدلا من 770 ألف برميل بدأ تصدير 5 مليون برميل. هذا من جانب، حتى من جانب ميناء جدة الإسلامي بدأ يعمل منذ أول أيام الحرب في استقبال الشحنات سواء للمملكة العربية السعودية أو لدول الجوار. الإمارات أيضا تمكنت من خلال ميناء الفجيرة بتصدير بحدود 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل. عمان خارج مضيق هرمز 700 ألف برميل. هناك خط سوميد ينقل من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط. هذه بدائل. بالنسبة إلى جنوب شرق آسيا أيضا هناك أيضا أصبح بدائل للنفط الروسي الأمريكي أيضا. ولكن وضع يعني استخدام تعبير الحرب هذا يعني أنه لا يمكن لشركات التأمين أن تؤمن إلا بتكاليف عالية جدا إن وافقت على ذلك، وكذلك شركات الشحن. فهذا يضع إضافة إلى تكاليف كافة هذه الشاحنات تكاليف.
1: الآن هذا الوضع الجديد الذي تتحدث عنه، هذه المخاطر، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر في قرارات الدول المستفيدة؟ يعني أتحدث عن الدول الأوروبية، دول آسيا وغيرها، لمعالجة هذه الأزمة بشكل حاسم خلال الفترة القادمة. دكتور مصطفى سريع،
0: أستند إلى مواقف الدول الأوروبية. حتى خلال الحرب لم يكن موقفها جديا، رغم لديها علاقات عميقة استثمارية واقتصادية مع دول الخليج العربي التي اعتدى عليها النظام الإيراني على أكثر قصف أكثر من 120 مركز للنفط والغاز وتكرير النفط، ولكن لم يكن موقفا جديا. حتى اليوم حتى موقف فرنسا وارسال حامل في الطائرات شارل ديغول اعتقد انه جاءت ليست على الوقت المناسب، وهذا الذي يجعل انه لا تزال حاله الحرب مستمره.
1: شكرا لك دكتور مصطفى البازر، كان مدير مركز معلومات ودراسه الطاقه من لندن.

هذا. وقالت هيئة بحرية بريطانية إن زوارق صغيرة على متنها مسلحون اقتربت من سفينة على بعد 76 ميلا بحريا جنوبية بلحاف في اليمن. وبحسب التقارير التي نقلتها الهيئة البحرية البريطانية فإن طاقم السفينة بخير. رابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. وصول أول دفعة مولدات كهربائية إسعافية لحضرموت عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: أهلا بكم من جديد. خلال زيارته إلى العراق قال أمين عام مجلس التعاون الخارجي جاسم البديوي أنه استعرض مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تطورات المنطقة، مؤكدا على أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد في المنطقة.
1: استعرضت مع أخي فؤاد مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة، وأكدنا على أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد واحترام سيادة الدول وتسوية العلاقات بالوسائل السلمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
0: كما أشاد البديوي بخطوات العراق في منع انطلاق الهجمات من أراضيه باتجاه دول الخليج، مؤكدا أيضا أن أمن العراق مهم لدول الخليج والمنطقة.
1: أكدت أيضا في اللقاء على حرص مجلس التعاون على مواصلة تعزيز علاقاته مع جمهورية العراق انطلاقا من القناعة الراسخة بأن أمن العراق واستقراره يشكلان عنصرا هاما في أمن واستقرار المنطقة، وأن التعاون البناء بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار. ويعني أود أن أشيد هنا بالخطوات التي اتخذتها جمهورية العراق لمنع انطلاق هجمات عدائية من أراضيها على دول المجلس.
0: البديوي أكد أيضا حرص دول مجلس التعاون على مواصلة تعزيز العلاقات مع العراق انطلاقا من القناعة بأن استقرار العراق يشكل عنصرا مهما في أمن المنطقة.
1: إننا في مجلس التعاون نرى في العراق الشقيق شريكا استراتيجيا لا غنى عنه، ونؤمن بأن بناء علاقات متوازنة وراسخة معه يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويصب في مصلحة شعوب المنطقة جمعاء، وأن ذلك يتطلب المعالجة لكافة المسائل العاقلة. في الختام أجدد شكري والتقدير لجمهورية العراق قيادة وحكومة وشعبا على كرم الاستقبال، وأؤكد أن مجلس التعاون سيواصل العمل مع العراق الشقيق لتعزيز التعاون والتنسيق والمضي قدما في هذه العلاقات إلى آفاق أرحب.
0: انضم إلينا من بغداد المحلل السياسي حمزة مصطفى. سيد حمزة، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. البديوي أمين عام مجلس التعاون أشاد بخطوات العراق في منع انطلاق الهجمات من أراضيه باتجاه دول الخليج، لكن على الأرض الواقع الأمر كان عكس ذلك تماما. فهل نجحت بغداد فعلا في منع انطلاق الهجمات؟

0: مات وضبط جميع الفصائل في العراق باستهداف دول الخليج.
1: نعم، أولا شكرا لك أستاذ خالد والمشاهدين العربية الكرام. أولا المبادرة الخليجية مهمة، هذه تأتي في وقت مهم جدا بالنسبة للعراق. ثانيا العراق الجديد أو بغداد الجديدة ستكون بالفعل أقوالها مثل أفعالها إلى حد كبير. لماذا؟ لأن الآن هناك منظومتان كانتا، منظومة السلاح خارج الدولة ومنظومة الفساد داخل الدولة، كلا المنظومتين الآن تجري حرب عليهما. فيما يتعلق بالفصائل المسلحة الآن العملية جارية على صعيد استيعاب بعضها وصولا إلى النهايات التي حتى
0: الآن. ما الذي ينجز فعليا الآن في سحب السلاح من هذه الفصائل الخارجة عن الدولة دكتور حمزة؟
1: عدد من الفصائل تم نزع سلاحها وانسجمت مع الدولة وسلمت أسلحتها ومقراتها وأجهزتها، والعمل جار على فصائل أخرى ما عدا فصيلين ربما أعلن في وقت سابق أنهما لن يسلما سلاحهما، والحكومة سكتت لأنها تريد أن تنهي هذه المهمة مع الفصائل التي استجابت وصولا إلى المرحلة الأخيرة. ولكن التأكيدات الحكومية وبخاصة على لسان رئيس الوزراء علي الزيدي أنه بعد شهر أيلول القادم حيث تنسحب القوات الأمريكية تماما من العراق لم يعد هناك مبرر لوجود أي سلاح خارج الدولة، بمعنى أنه بعد أيلول القادم سوف يتم ملاحقة أي سلاح خارج الدولة، وهذا قرار حكومي وننتظره. العملية هي بعد شهرين تقريبا تنسحب آخر القوات الأمريكية من العراق. الجانب الآخر فيما يتعلق بالعلاقة الخليجية العراقية هو موضوع الاستثمارات وسواها، والآن العراق بدأ حرب على الفساد وهناك عدد كبير الآن من المتهمين بالفساد، وشفتوا جميعا أنتم بالتلفزيونات والقنوات من قناتكم الكريمة المليارات والملايين الدولارات والذهب.
0: بس ما زال في كثير من الاستفهامات حول هذه الحملة، يعني هناك من تحدثت على أنها لم يعني تتجه إلى الرؤوس الكبيرة الحيتان كما يسمون، لم تذهب إلى يعني مراحل سابقة يعني كانت فيها العراق في لديها الكثير من ملفات الفساد. هناك من يتحدث عن حتى صبغة شبه طائفية في هذه الحملة حتى الآن دكتور حمزة.
1: الحملة الآن بدأت، صارت تقريبا 3 أيام، وبالتالي اعتقد من غير الانصاف الحديث عن مثل هذه الامور. تمام، قد تكون بعض اللحظات الاوليه صحيحه،
0: هذا كلام العراقيين
1: كذلك حسب نحن. نعم هذا الكلام متداول، لكن نحن جميعا نراقب. أنا لا أستطيع أن أقول لك أن الحملة بريئة وبيور صافية وكل شيء راح ينتهي، لكنها غير مسبوقة من عام 2003 إلى اليوم. شوف مثلا قبل 3 سنين 4 ظهر ما يسمى بسرقة القرن، وهي هم تريليونات الدنانير وملايين الدولارات لشخص واحد فقط اسمه نور زهير، جرت تسوية معه والآن خرج من السجن وهو خارج العراق. الآن حسب التأكيدات هو رئيس وزراء تحدث عن هذا الموضوع بكل صراحة، حتى إلى صحيفة الشرق الأوسط أمس تحدث بوضوح أنه ممكن يعني يقدم عمره من أجل أن ينهي هذه الحملة. فالآن العملية لم تقف عند حد طرف واحد، والآن العمليات بدأت حتى في المحافظات الجنوبية والوسطى، عمليات بحث عن مطلوبين وعمليات أيضا إخراج قاصات وملايين الدولارات. يعني العملية تقريبا راح تتسع، لكن مع ذلك نراقبها جميعا نحن كمراقبين وكذلك الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي أيد لأول مرة العراقيون ويؤيدون إجراءات حكومية لأنها بصراحة غير مسبوقة. الآن هذه العملية غير مسبوقة، قد لكن الموضوع أنها صبغة طائفية أو لا أتوقع ذلك.
0: الآن أريد إلا فقط أن أقول لك
1: بقيت عند حدود الآن الذين تم استهدافهم.
0: جيد، رئاسة وزراء العراق تقول أن أمين مجلس التعاون الخليجي أشاد بالخطوات الإصلاحية ومنها حصر السلاح. دكتور، هل يمكن الوثوق الآن بأن الدولة قادرة بالفعل على سحب السلاح من كل الفصائل الخارجة عن الدولة خلال الفترة القادمة؟ يعني سؤال، ماذا لو استجدت أي حرب بأي شكل من الأشكال مع إيران خلال الفترة القادمة؟ كيف ستنجح الدولة في ضبط هذه الفصائل ومنعها من استهداف الدول المجاورة إذا كان هذا الأمر حقيقي؟
1: نعم، حتى الآن الدولة الحكومة في بداياتها قد لا تستطيع يعني في حال اندلعت حرب، لأنه إذا اندلعت حرب جديدة في المنطقة سوف لن تكون كالحرب

0: اللتين حدثتا عام يعني حرب ال 12 يوم وحرب ال 40 يوم 25-26 ستكون حرب مختلفة تماما، وبالتالي يختلط فيها الحابل بالنابل. لا أستطيع أن أقول لك أن الحكومة سوف تستطيع أو لا تستطيع، لأن هناك حتى الآن فصائل تنتمي عقائديا إلى إيران وتعلن ذلك بصراحة. لكن الآن الإجراءات الجارية الآن في ظل هذا الوضع، الهدنة الإيرانية الأمريكية، وضع إيران الآن المختلف في المنطقة، محاولة إيران أيضا استيعابها حتى من دول الخليج، كل هذه تجعل إجراءات الحكومة العراقية ناجحة إلى حد كبير. إذا بقيت الهدنة فترة عدة شهور، أتوقع أنه لم يعد لأحد ذريعة للبقاء بقاء سلاحه بيده، لأن الحكومة قالت علنا على يسار رئيس الوزراء أنه بعد أيلول هذا العام بعد شهرين لن تكون هناك حجة لأي مقاومة، لأن المقاومة إذا كانت مرتبطة بالمحتل كما يقولون، المحتل سيخرج نهاية أيلول هذا العام، كل القوات الأمريكية تخرج من بغداد ومن أربيل ومن أي منطقة عراقية.
1: شكرا لك حمزة مصطفى المحلل السياسي من بغداد. وفي تطورات حملة الفساد في العراق، كشفت مصادر للعربية بأن التحقيقات الجارية مع المتهمين في قضايا الفساد مستمرة، حيث دونت جهات التحقيق إفاداتهم بعد عرض اعترافات الموقوف على الجميل. وفقا للمصادر، فإن التحقيقات تشير إلى حصول سياسيين ونواب ومسؤولين على رشاوى بشكل مباشر، فضلا عن حصولهم على مبالغ كبيرة بعد إحالة مشاريع إليهم بأضعاف كلفتها الحقيقية ولم تنفذ على أرض الواقع. المصادر كشفت بأن القضاء العراقي يحقق حاليا في أكثر من ملف فساد، خصوصا بعد اعتقال علي معارج وكيل وزارة النفط. وأكدت المصادر أيضا أن الحملة التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستمرة، لكنها تركز على الأدلة وعلى الأوامر القضائية. ماجد حميد مدير مكتب العربية في بغداد ينضم إلينا الآن. ماجد، ماذا عن أيضا الجديد فيما يتعلق بخصوص هذه العملية بالإضافة إلى ما ذكرته في الخبر السابق؟
2: نعم، هناك نقطة مهمة بأنه بعد عمليات الاعتقال انتقل القضاء العراقي إلى مرحلة المواجهة والتحقيق بالأدلة التي تمت من خلال الاعترافات. نحن نتحدث عن أكثر من شق في عملية مكافحة الفساد. في الشق الأول في القضية الرئيسية وهي لعدنان الجميلي وكيل وزارة النفط الذي تم اعتقاله في محافظة صلاح الدين، والذي أدلى بمعلومات مهمة دفعت إلى عملية اعتقال عدد من النواب والسياسيين. القضاء العراقي بدأ بعرض الأدلة والاعترافات على المتهمين، وما زالت هذه التحقيقات مستمرة. بعض التحقيقات أسفرت عن رصد أموال كما حدث مع وكيل النفط الثاني علي معارج. هناك مشاريع أحيلت من عدنان الجميلي إلى بعض السياسيين، وهي وثبت للقضاء بأنها مشاريع وهمية، أي تم إحالة المشروع لكنه لم ينفذ، وهناك مبالغ كبيرة مليارات الدنانير تم إحالتها إلى سياسيين، وهناك جزء آخر تم أعطاء رشا بشكل مباشر مبالغ نقدية من قبل عدنان الجميلي إلى بعض السياسيين وبعض النواب وبعض أيضا المتنفذين في الدولة العراقية. وهذا ما يتم التركيز عليه الآن من قبل القضاء العراقي وكذلك الحكومة العراقية. نحن نتحدث عن شق آخر، هو بما يتعلق أيضا بوكيل وزارة النفط علي معارج. علي معارج أيضا هو موجود على قائمة العقوبات الأمريكية، أيضا أثناء المداهمة تم العثور على مبالغ نقدية كبيرة أيضا يتم التحقيق معه، ومن خلال الاعترافات ربما يتم مداهمة وإصدار أوامر قضائية جديدة. هناك سرية كبيرة في الإجراءات القضائية التي تتم من قبل مجلس القضاء الأعلى وكذلك من قبل الحكومة العراقية لرصد الأهداف التي يتم إصدار أوامر قضائية بعد الاعترافات التي تتم من خلال محكمة تحقيقات الفساد التي يترأسها القاضي ضياء جعفر.
1: ماجد، كم عدد الذين فروا حتى الآن من المتهمين، وهل هناك إجراءات اتخذت من قبل الدولة لمنع آخرين ربما من الفرار سريعا؟
2: بحسب المعلومات هناك بعض أوامر منع السفر وهي سرية وضعت في المنافذ الحدودية والمنافذ الجوية لمنع عملية خروج بعض المتهمين، ربما البعض منهم بعيد عن البرلمان العراقي لكن بناء على الاعترافات التي تم الإدلاء بها. هناك فقط نائبين تمكنا من الهرب من عمليات من صولة الفجر التي تمت قبل أيام، والنائب حسين مونس من كتائب حزب الله وعلي سكر

اكثر من ائتلاف الاعمار والتنميه كانوا في مكان وتم مداهمه اماكن اخرى. عمليه الملاحقه تتم من خلال اجهزه الهاتف، اي عمليه التعقب، وعلى ما يبدو بانه تم وضع الهاتف في مكان وهم كانوا في مكان اخر، لذلك فقط

0: المستقبل أثناء الجلسات التشريعية لن تكون من صلاحية رئيس البرلمان وحده كما حصل في صولة الفجر، بل ستكون بناء على تصويت أعضاء مجلس النواب العراقيين. التحقيقات ما زالت مستمرة، أوامر القبض ما زالت أيضا بارتفاع بحسب المصادر بناء على الاعترافات التي يتم الإدلاء بها. هناك أيضا نقطة مهمة يتم الحديث عنها بينه وليس فقط ملف وزارة النفط وتصريح واعترافات عدنان الجميلي وعلي معارج التي يتم التحقيق فيها، هناك ملفات أخرى يتم التحقيق فيها ربما يتم الإعلان عنها لاحقا كما حدث يوم أمس في موضوع يخص الخطوط الجوية العراقية واسترداد ما يقارب 19 مليار دينار عراقي.
1: شكرا جزيلا لك ماجد حميد، مدير مكتب العربية في العراق من بغداد. وصلت اليوم أول دفعة من مولدات المحطات الكهربائية الإسعافية إلى محافظة حضرموت اليمنية قادمة من السعودية ضمن مشروع دعم يهدف إلى تعزيز القدرة التوليدية وتحسين خدمة الكهرباء أو خدمة الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت. المشروع يأتي بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات، ومن المنتظر وصول دفعات أخرى خلال الفترة المقبلة والعمل على استكمال تركيب وتشغيل المحطات في أسرع وقت التخفيف من معاناة اليمنيين. في خطوة جديدة لحماية إرثها التاريخي، أنجزت جدة التاريخية المرحلة الأولى من مشروع التأمين على الأصول التراثية لتعزيز مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية عالمية. المشروع يهدف إلى حماية المباني والممتلكات التراثية من التلف والكوارث الطبيعية ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأصول الثقافية، إلى جانب تطوير قطاع التأمين الثقافي ورفع جاهزية إدارة الأصول التاريخية. جدة التاريخية ينضم إلينا مراسل العربية سلطان السلمي. أهلا سلطان. سلطان، ماذا عن هذا المشروع؟ حدثنا أكثر عن ما يشتمل عليه.
2: نعم خالد، اليوم تعيد جدة التاريخية تطورات ونقلة نوعية ملفتة حقيقة بعد أن أنجزت المرحلة الأولى من عملية التأمين الثقافي للمباني التاريخية والأصول التراثية هنا في جدة التاريخية، لكن سبق ذلك عملية تدعيم وإنقاذ وترميم لأكثر من 56 مبنى تاريخي هنا في جدة التاريخية خلال السنوات الماضية. نتحدث على مشروع تجاوزت تكلفته أكثر من 50 مليون ريال، لذلك وصلنا اليوم لعملية التأمين على هذه المباني للحفاظ من عملية التلف والسرقة وحتى كذلك عملية الظواهر الجوية. سوف نستعرض معكم بعض النماذج الحية والمباشرة هنا من أمام بعض المباني التي تم العمل على عملية التأمين عليها. نتحدث أن التأمين الكلي أو الشامل لكافة المباني التاريخية في جدة التاريخية تحديدا سوف يستغرق بعض الوقت أو سوف يتم العمل على مراحل متعددة حتى الانتهاء من كامل المباني التاريخية والأصول هنا في جدة التاريخية، لا سيما هذه المنطقة المسجلة في اليونسكو وتجاوز عمرها أكثر من 3000 عام. هنالك تركيز حقيقة كبير من قبل برنامج جدة التاريخية بدعم وبجهود أيضا واضحة حقيقة من وزارة الثقافة السعودية. ذلك نتحدث على عملية مهمة وكبيرة، تأمين يهدف إلى حماية الأصول والممتلكات ذات القيمة الثقافية لضمان استدامة التراث الوطني من المخاطر المحتملة، وأيضا كذلك تعزيز دعم الاقتصاد الثقافي في المنطقة، وأيضا كذلك الحفاظ ونشر الوعي فيما يتعلق بالمباني التاريخية والأصول التراثية هنا في جدة التاريخية. نعم خالد،
1: شكرا جزيلا لك سلطان السلمي مراسل العربية من جدة التاريخية. الآن إلى أخبار كأس العالم مع زيادة عبيدت.
3: شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تأهل المنتخب الفرنسي إلى دورة 16 لبطولة كأس العالم بعد تغلبه على نظيره السويدي ب3 أهداف دون مقابل. افتتح كيليان مبابي تسجيل المنتخب الفرنسي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يسجل باركولا الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، وعاد مبابي وأحرز الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده رافعا رصيده إلى 6 أهداف في البطولة. وتواجه فرنسا في الدور المقبل منتخب البرغواي.

وتأهل منتخب المكسيك إلى دوري 16 لبطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب الإكوادور بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدورة 32. وتأجلت المباراة لمدة ساعة بسبب الأحوال الجوية التي ضربت العاصمة المكسيكية. ومع بداية اللقاء تمكن كينونس من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض، وأضاف راؤول خيمينيز الهدف الثاني للمكسيك. وبهذا الانتصار تأهل منتخب المكسيك إلى الدور الثاني ليواجه الفائز من مباراة إنجلترا والكونغو. وبعد المباراة أعلن المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيساكيسي عن مغادرة منصبه مع المنتخب الإكوادوري.

0: ومن جانبه تغلب منتخب النرويج على الكوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد وتأهل إلى الدور المقبل. تفاصيل هذه المباراة في التقرير التالي للزميل محمد القناص.
1: النرويج تبحث عن الفوز الثالث في البطولة والتأهل الثاني في تاريخها إلى دور 16. أنطونيو نوسا منح النرويج التقدم بهدف مثالي في الدقيقة 39. بحث الإيفواريون عن التعادل طويلا وكان لهم ما أرادوه حين سجل ديالو لهم هدف التعادل ليمنحهم الأمل في التأهل إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخهم. أمال الأفارقة تحطمت على صخرة هالاند، سجل الهدف الدولي 60 بمسيرته في 53 مباراة. ديالو حاول بركلة حرة لكن نيلاند حارس النرويج تألق في إبعادها ليحتفل أحفاد الفايكينغ مع جماهيرهم بضرب موعد لمواجهة مونديالية ثانية أمام البرازيل بعد مواجهة 98.

ويلتقي الليلة منتخب إنجلترا مع نظيره الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات دور 32 للمونديال. وعلى الرغم من تصدر المجموعة 12 لم يقنع المنتخب الإنجليزي كثيرا في دور المجموعات. أما الكونغو الديمقراطية التي تشارك للمرة الثانية بعد نسخة العام 74 فاحتلت المركز الثالث في المجموعة 11.

ويلتقي الليلة المنتخب البلجيكي مع نظيره السنغالي ضمن دور 32. وتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة من المونديال بعد التعادل في أول مباراتين أمام مصر وإيران على التوالي والفوز أمام نيوزيلندا. أما السنغال فاحتلت المركز الثالث في المجموعة التاسعة وخسرت أول مباراتين لها في البطولة أمام فرنسا والنرويج ونجحت بالفوز على العراق.

ويلعب المنتخب الأمريكي مع نظيره البوسنة والهرسك في الدوري الثاني من بطولة كأس العالم. ونجح الفريق الأمريكي بالفوز على باراغواي في أول مباراة له في دور المجموعات، وهزم الفريق الأسترالي قبل أن يخسر أمام المنتخب التركي وتصدر المجموعة الرابعة بست نقاط. واستهلت البوسنة مشوارها في المجموعة الثانية بالتعادل أمام كندا، وخسرت أمام سويسرا قبل الفوز على منتخب قطر مسجلا تأهلا تاريخيا برصيد 4 نقاط.

0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك خالد.
1: إلى العناوين. وفود مفاوضات الدوحة تعود لدولها للتشاور حول بنود منها الإفراج لإيران عن 3 مليارات دولار. المصادر تكشف أن مناقشات الدوحة حول مضيق هرمز تتم وفق الخطة العمانية الجديدة. أمين التعاون الخليجي يشدد من بغداد على احترام سيادة الدول وتسوية الخلافات سلميا. وجدة تاريخية تنهي المرحلة الأولى من مشروع تأمين الأصول التراثية في منطقتها. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
5: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
4: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
5: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
4: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
5: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
4: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
6: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
7: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود إلى هذه النقطة. أفتح قوس.
8: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
8: المتخالفون.
10: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
8: المتحاورون.
11: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
8: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
12: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
12: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟

0: الساعون من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس
0: عدن. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: أنا فيهم أطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية، كل جمعة 12:00 ظهرا بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مصادر العربية تفيد بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة لا تزال مستمرة، وتشير إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مع استمرار المحادثات بشأن مضيق هرمز وفق الخطة الجديدة التي طرحتها عمان. مسؤول إيراني كبير يؤكد لوكالة رويترز أن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة لا تزال مستمرة في الدوحة. وول ستريت جورنال تقول أن ترامب اطلع على خيارات لاستئناف حرب واسعة ضد إيران، وتوضح أن الرئيس الأمريكي لا يزال يفضل مواصلة المسار الدبلوماسي في الوقت الحالي. قيادة العمليات المشتركة الإيطالية تعلن أن عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق شهرين. حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول تستعد لتنفيذ مهمات أمنية في مضيق هرمز حين تسمح الظروف. أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد في العراق أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد في المنطقة. الدفعة الأولى من مولدات المحطات الكهربائية الإسعافية تصل إلى حضرموت اليمنية قادمة من السعودية. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10,856 نقطة. الدولار يرتفع أمام سلة من العملات مع ترقب صدور تقرير الوظائف يوم غد. في منافسات دور 32 من المونديال، إنجلترا تواجه الكونغو، بلجيكا تواجه السنغال، وأمريكا تلاقي البوسنة والهرسك. بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
4: نعم مطلب ببيئة العمل.
5: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم.

0: لباقة مثلا.
1: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
3: العربية FM.
4: العربية FM.
3: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
4: لتعرف أكثر.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
7: تجد انه من الصعوبة احيانا ان نرجع للروتين.
8: نعم مطلب بيئة العمل
9: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
10: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
11: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
12: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
1: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام مستمعين إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استوديوهات العربية فم. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء، وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. هذا المساء يأتيكم ومستمعين الكرام يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. تحيات فريق العمل من التقديم على إنجيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة لمياء محمد، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. زي ما تعودتوا مستمعين الكرام في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة، وفي هذه التساؤلات تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتجاوبونا على سؤالنا التفاعلي، سواء كان برأي أو بقصة، عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو كذلك عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562626062. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق X على @العربية FM.

0: اليوم مستمعينا الكرام موضوعنا مربوط بموضوع حلقة يوم الأمس عن الاستقالات. طبعا في حلقة الأمس مستمعينا الكرام كنا نتكلم عن علامة تدل على أن الموظف يعني بيستقيل من شركته، أو أن الموظف أو ما هي أول علامة تدل على أن الموظف بيستقيل. طبعا الاستقالة مستمعين الكرام هي حق مشروع لكل موظف يبحث عن فرصة أفضل أو يرغب في تغيير المسار المهني، لكن يبقى سؤال، هل تنتهي مسؤولية الموظف بمجرد تقديم الاستقالة، أم أن هناك أخلاقيات مهنية يجب مراعاتها عند مغادرة جهة العمل؟ اليوم مستمعين الكرام بتكلم عن الأخلاقيات، هل هناك أخلاقيات للاستقالة المهنية؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤال التفاعل يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام حلقة اليوم راح نتكلم عن هل هناك أخلاقيات للاستقالة المهنية، وبما أنه أمس في حلقة يوم الأمس تكلمنا عن أول علامة تدل على أن الموظف يفكر في تقديم استقالة. الكثير من المستمعين قال لنا علامات كثيرة، اللي كان يقول أن الموظف بيقدم إجازات بيستأذن وكذلك بيكون مهمل، والبعض كان يقول انه يصبح لا مبالي في العمل، وهذه العلامات كانت هي علامات انه الموظف يفكر في تقديم الاستقالة. اليوم مستمعينا الكرام موضوعنا بنتكلم عن هل هناك اخلاقيات للاستقالة المهنية، هذا هو سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم. الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100100. اتصال جديد أو أول اتصال في حلقة اليوم، مساك الله بالخير، حياك الله، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاسب يا صديقي؟
2: لا ما معتي إلا معتي، أنا بعصف. أنا السؤال بتاع أن المفروض واحد مستهيل في أخلاقيات للاستهالة. أنا في حياتي أنا اشتغلت كثير في زمان في السعودية، اشتغلت مرتين. في المرتين الواحد بيقدم استقالة لسبب أيا كان السبب، يعني ما حدش بيقدر، ممكن يكون سبب أنت شايفه خاص بيك، ممكن سبب عايز تقوله عادي، ما يعني، لكن في التزامات أما تقدم استقالة، أولا تكون عامل شغلك لآخر وقت، ثانيا في مفروض في اتفاق ان انا همشي مثلا في خلال شهر او في اتنين، المفروض تبقى ملتزم بيه، لانه ده اولا اللي بتمشي من عنده بتبقى سايب يعني هيستوري او تاريخ كويس، بتبقى مش لازم تمشي بمشكلة، يعني مش لازم تمشي بخناقة، ومش لازم تمشي بانه انتوا مش كويسين، مش لازم كده.
0: لازم
2: أنا
0: يعني
2: مرتين والتزام ومفيش اي مشكله وكان علاقتي طبعا علاقتي قديمه بالشركه اللي مشيت بيها من زمان دي راحت، لانه ما بقاش يعني الاشخاص اللي بتعامل معهم موجودين، لكن في المكان اللي اشتغلت فيه فتره كبيره مشيت من عندهم، علاقتي بكل الشركه موجوده، وشفت مكان تاني بالنسبه لي افضل، بالنسبه لي مور سيوتابل كده. لكن لاخر لحظه في الشغل تعمل شغلك، علاقتك كويسة بالناس، اختلفنا، ومش لازم نختلف شغل، يعني مش اختلافات شخصية. طيب

0: حتى الاسم الكريم.
1: أنا اسمي حسن.
0: حياك الله.
1: حسن
0: يا مرحبتين. حياك الله يا حسن. حسن، هذه أخلاقيات المفروض يقوم بها الموظف إذا أراد تقديم استقالة. طيب الشركة، هل هناك أخلاقيات المفروض الشركة تسويها للموظف؟ احتفال أو جمع كذا للوداع، الوداع الموظف، ولا بس الأخلاقيات المفروض يقوم بها الموظف فقط؟
1: أنا عملولي في الشركة اللي اشتغلت فيها فترة كبيرة، عملولي لأنه أنا قعدت شغال فترة كبيرة وبعدين استأذنتهم أنا عايز أمشي لسبب كذا كذا، فيعني كان في تقبل لفكرتي، قلت لهم أنا معاكم لحد ما تقولي لي.
0: حسن أنت مدير في الشركة السابقة، كنت مدير؟
1: أنا كنت مدير تنفيذي أو سميني كونستراكشن مانجر.
0: طيب تتوقع الشركة سووا الحسن احتفال عشان مدير فقط؟
1: يجوز بطاقة. أنا قعدت مسار كبير يعني، وقت كبير في الشركة، فيعني مش هتبقى خناقة يعني، مش هنتخانق يعني. فممكن المكان اللي أنا شغلت فيه اللقة أو المكان اللي حواليا عملوا لي كده، بس أنا أشوف مدام واحد بيمشي بطريقة محترمة، ما في واحد عامل مشكلة وماشي ما حدش يسأل عنه يعني. لكن أما بيكون واحد عمل شغله لآخر لحظة واستأذن وهو ماشي، لأنه وارد أنا يكون عندي واحد شغال معايا يعني، أنا رئيس بتاعه وجي قال لي أنا لقيت فرصة أحسن،
0: يا سلام.
1: إذا أنا مش عارف أحل مشكلته إن أنا أحسن وضعه أو ليه إنه تعذبه يعني. هو الراجل لا شغلانة بفروقات كبيرة قوي، ما الشركة اللي أنا فيها ما تقدرش تعملها. مش يعني ما أشوفش عادل إن أنت تعطله وتعمل له مشكلة، خلاص يعني الدنيا مش واقف عليه ولا تقف عليك وخلاص يعني. كان في تفاهم، ما دام في احترام، ما دمت اتفقنا ان انت خلص الشغلانه دي وامشي، هو الراجل ملتزم خلاص.
0: يعطيك العافيه حسن.
1: ولا اوكي،
0: شكرا يا صديقي.
1: شكرا يا اخي. شكرا سهل. شكرا.
0: إذن مستمعين الكرام، زي ما قلنا في بداية الحلقة أنه سؤالنا مربوط بحلقة يوم الأمس، نتكلم عن هل هناك أخلاقيات للاستقالة سواء كانت للموظف أو كذلك من الشركة. اتصال جديد، مساك الله بالخير. حياك الله. الاسم الكريم
2: محمد عزيز معك.
0: حياك الله يا صديقنا محمد. قول لي يا محمد.
2: والله شوف، أنا شايف إن الاستقالة ليها أخلاقيات وليها إجراءات، الاثنين موجودين ومرتبطين ببعض ارتباط وثيق يعني.
0: الكلمة الثانية ما سمعتك محمد، لها أخلاقيات ولها إيش؟
2: ولها إجراءات. لا،
0: إجراءات.
2: أخلاقيات وإجراءات.
0: يا سلام يا سلام.
2: الإجراءات اللي أقصدها هي إن خلاص أنا قدمت الاستقالة والاستقالة اتقبلت، يبقى أنا من النهاردة ببدأ على إجراءات الاستقالة، اللي هي إيه بقى؟ إن أنا في شغل في إيدي، ده أكيد في حد هيستلمه مني، فأنا ممكن جدا أتسبب في ضرر كبير وبالغ للشركة وللشخص لو ما سلمتهوش الشغل ده مضمون. وعلى سبيل المثال، ممكن يكون الشغل ده مع عملاء خارجيين، فيكون مثلا آخر مكالمة ما بيني وما بين العميل الفلاني أو ما بين المورد الفلاني مثلا، إن هيحصل اتصال هاتفي بعد شهر بخصوص حاجة ما مهمة جدا لازم يكون عارفها الشركة.
0: يعني انت قصدك يا صديقنا محمد انه يجب، او من اخلاقيات الاستقالة انه يجب على الموظف انه يدرب البديل على العمل.
2: ده اهم خطوة. انت لو ما سبتش مكانك حد، الشركة كده تبقى اخطأت في حق نفسها ووافقت غلط على الاستقالة.
0: يعني من اخلاقيات الاستقالة انه تدرب الشخص اللي بيمسك مكانك او البديل.
2: لا شوف، هي دي من الاجراءات. انا من الطبيعي جدا كاجراء طبيعي ان انا هدرب حد بديل. من الاخلاقيات بقى ان انا ادربه صح ولا غلط، ان انا اعرفه كامل ولا ما اعرفه.
0: طيب ممكن يسمعنا موظف يقول انا مش مدرب، انا موظف فقط،
2: مش مطالب انك انت تدربه،
0: عندي انجاز المهام، انجز المهام فقط، التدريب يعني يشوفون له مدرب او المدير يدربه.
2: يشوفون له مدرب، لكن لازم افهمك انت المفروض ايه تعمل ايه مكان، ولازم اعرفك كامل المعلومات علشان ما يبقاش عندك مشكله.
0: ايه،
2: انا هقول لحضرتك مثال.

0: مثلا لو الناس بتشتغل بقسم اي تي وقسم الاي تي ده في حد هيمشي علشان قدم استقالته ممكن يكون معاه كميه معلومات وكلمات مرور ويوزرز وحاجات من دي يقدر ان هو يخفي جزء منها ويخلي الشركه تقف في مشكله. فدي من الاخلاقيات. هو قام الاجراء على فكره، الاجراء ايه؟ ان هو يسلم الناس حاجته. بس من اخلاقياتك انك تتمم على ان التسليم ده تام.
1: طب هذه اخلاقيات الموظف اللي بيقدم استقاله، وش الاخلاقيات المفروض تقوم بها الشركه لهذا الموظف؟
0: ان الشركه ما تغيرش معاملتها معاه لمجرد انه هيمشي، مش مطالبه الشركه باكتر من كده.
1: كيف ممكن تغير معاملتها معاه؟
0: مديره يعامله بشكل مش كويس لو كانت الاستقاله مش في ظروف حلوه. يعني هو شايف ان هو ما كانش المفروض يسيبنا ويمشي دلوقتي، فيبدا بقى يضيق عليه الشهر اللي هو باقي فيه او الشهرين.
1: يعني عطني مثال، عطني مثال يا محمد، عطني مثال ان الموظف او المدير يصير يزعج الموظف المفروض ما يزعجه في حال تقديم الاستقاله.
0: ابسط مثال ان هو ياخر له مستحقات، ابسط مثال ان هو يخلي قسم الاتش ار مثلا يصفي له حسابه قبل ما يمشي بيومين. يعني كل الاجراءات المتعلقه بال يعني الاجراءات الماليه دي ممكن الشركه جدا جدا تتسبب في ضرر بالغ ولو انها موافقه على الاستقاله، بس ممكن تتسبب في ضرر بالغ للموظف عشان ما التزمتش باخلاقيات الانهاء.
1: يعطيك العافيه.
0: خلي بالك هي التزمت بالاجراءات لكن ما التزمتش بالاخلاقيات. هي مشيت كويس في الاجراءات لكن معلش بعد شهر بقى تعالى كلمنا، يعني فاهم الفكره؟
1: طب هل سبق انه شهدت استقالة كذا تمت بطريقة احترافية؟
0: الحقيقة كل الاستقالات اللي شفتها في حياتي وانا بقالي اكتر من 20 سنة في مجال العمل كل الاستقالات اللي شفتها في حياتي كانت الحمد لله يعني على مستوى عالي من المهنية كلها.
1: وش اكثر شيء عجبك؟
0: اكثر شيء عجبني ان هم عملوا باكج سموها الليدنج باكج. الليدنج باكج دي الشركة يمكن الناس تبقى عايزه تمشي عشان تاخد الليفنج باكج يعني. دي كان فيها ايه؟ كان فيها احتفاليه في ايفنت كبير جدا في مكان بره الشركه، انت متخيل؟ يعني بيأجر مكان في فندق ويعزم الناس علشان نودع فلان وبيجيبوا له هديه قيمه.
1: بس لازم يصير مدير صح المهنية. يا محمد لازم يصير مدير.
0: يعني شوف انا ما بقدرش اقول انه على كله. ما اقدر، بس اقدر اقول لك ان يعني من قبل المدير بحاجه بسيطه.
1: يا مدير يا قبل المدير بحاجه بسيطه ها محمد؟
0: يعني اللي هو انا بس مش مدير يعني.
1: يعطيك العافيه صديقي محمد. حياك الله، اهلا وسهلا.
2: هذا المساء
1: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء نتحدث عن هل هناك أخلاقيات للاستقالة المهنية؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير.
3: الله بالخير،
1: حياك الله، لو سهلا. أنت على الهواء مباشرة، الاسم الكريم
3: محمد.
1: حياك الله يا محمد، قول لي يا محمد. محمد سامعني يا صديقي؟
3: ايه معك.
1: قول لي يا محمد،
3: عشان تديني فكرة عن موضوع الحلقة.
1: نتكلم اليوم يا محمد عن هل هناك أخلاقيات للاستقالة؟
3: ايوه طبعا، أخلاقيات الاستقالة الأمانة، كلها تتلخص في الأمانة. أراعي شغلي لآخر لحظة، أسلمه للمعاة أمانة، كل جوانب الداتا اللي معايا، الحاجات اللي ممكن يقع فيها الفترة الجاية، الاتبات اللي تم، كل ده تسلم بأمان، شغلي لآخر يوم بالأمانة المطلوبة. سواء في التسليم أو في التسلم في الشغل أو في الداتا اللي معي.
1: أحد المستمعين كان يقول أنه يجب على الموظف اللي بيقدم استقالة أنه يدرب الموظف الجديد، هذه تعتبر من الأخلاقيات.
3: لا هو غالبا الجديد هو يكون متدرب وعارف، بس يا أخي أنا كراجل معايا في المكان، معايا عملاء بطريقة بعملهم بطريقة معينة. في ناس مثلا ثقة شوية بعملها بثقة، في ناس بحرص منها، هو مش تدريب، هو بس بيعطاه خلفية عن الداتا اللي معايا، لكن كتدريب هو أكيد مدرب، بما إنه جاي مكاني أكيد مدرب. بس ينقصوا الداتا اللي هو يشتغل عليها.
1: طيب هذه الأخلاقيات اللي من الموظف.
4: طبعا
1: الأخلاقيات اللي من الشركة.

0: بس هو محتاج الداتا اللي هو يشتغل عليها، او داخل مكان جديد ما يعرفش العملاء طريقه شغلهم طريقه التواصل معاهم.
1: طيب محمد، هذه الأخلاقيات اللي يجب أن يقوم بها الموظف اللي بيقدم استقالة، الأخلاقيات التي يجب أن تقوم بها الشركة لهذا الموظف المستقيل. سامعني يا محمد؟
0: إيه ما جيت أنا على الطريق، بس طلع من الدوام فمش
1: فصوت مش واضح. ركز في الطريق يا صديقي، أهم شيء سلامتك يا محمد.
0: لا معك
1: أنت في السيارة محمد؟
0: انا تقريبا كل يوم اكلمك في المعدة وطلع من الدوام.
1: اهم شيء انك واقف على جنب.
0: لا خلاص انا فدخلت الخدمة خلاص.
1: نتمنى من محمد وكذلك مستمعين الكرام الالتزام بالارشادات المرورية. يعني يا صديقي اربط الحزام، وضع مسافة امنة بينك وبين السيارة اللي امامك، وضع الجوال طبعا جانبا، الا اذا بتكلمنا وقف على جنب يا محمد.
0: بس حضرتك كل يوم بتجيب موضوع مش يدين الصراحة، دائما كل يوم انا اروح من الدوام بدق عليكم.
1: تشرفنا وتسعدنا، يعطيك العافية صديقي.
0: الله يعافيك.
1: هلا وسهلا، حياك الله. اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله. هلا وسهلا.
2: الله يحييك. هلا والله.
1: حياك الله. هلا وسهلا، الاسم الكريم.
2: هلا حياك الله. هلا معك سعد.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا سعد.
2: الله يحييك. يا هلا والله، شكرا على البرامج وعلى الطاقم الجميل هذا اللي يهم يطرح كل ما يهم الفرد والمجتمع.
1: تسلم يا سعد، حياك الله يا صديقي. قول لي يا سعد، وش رايك في موضوع اليوم؟
2: موضوع يبدو لي انه امتداد لما سبق امس.
1: صحيح.
2: اي
1: امس سعد كنا نقول وش العلامه اللي تدل ان الموظف بيقدم استقاله. اليوم ربطنا سؤال حلقه اليوم بسؤال حلقه امس ونقول ما هي اخلاقيات الاستقاله المهنيه اصلا؟ هل هناك اخلاقيات يا سعد؟
2: نعم.
1: وش الاخلاقيات؟
2: من الشركه، من قبل الشركه، قبول استقالتي فورا ولا تسالني. هذا اولا. حقوقي تكون يعني تعطيني حقوقي كاملة حسب النظام. طبعا
1: هذا كده، هذا بلا شك.
2: نعم هذا من يعني على أساس ما يكون في تأخير وكذا، حساب المدة. إذا كان في يعني كل إنسان يحب إنه يكرم، سواء شهادة أو مبلغ مالي أو حفلة، يعني هذه كلها تعتبر معنويات، لأنك تغادر المكان وهم في حاجتي.
1: بس كل الموظفين نسوي لهم حفلة وشهادة شكر وتقدير يا سعد، ولا المدراء
2: لا والله هي اجتهاده، أقل ما أقول هو اجتهاد، عشان والله الرجال يستاهل، كان والله كذا وكذا وكذا.
1: أو الأشخاص اللي خدموا مدة طويلة في هذا المكان هم اللي يستاهلون.
2: ممكن بعضها أحيانا يكون بعضهم مثلا يرسل رسالة، إذا كان ما طول يرسل رسالة في المجموعة اللي كانوا جروب مثلا واتساب، يرسل يقول شكرا لكم وكذا، يرد واحد ولا اثنين والبقية يقولون يعني مو بلازم، فهم؟
1: طيب هذه أخلاقيات الشركة للموظف، وش أخلاقيات اللي ترى أنه يجب على الموظف أن يقوم بها إذا قدم استقالة
2: الموظف؟ نعم، أول شيء يسلم إذا كان ما عنده شيء مطلوب عليه، مسجل عليه شيء يعطيه الشركة. يعني يشكر الإدارة إذا كانوا يعني كانوا جيدين معه وكذا، وخذوا علاقتهم الممتازة فيه، ويوجه زملائه الجايين ترى هذا الإدارة كلها يعني جروب ممتاز وطيبين ويحبون العمل الجماعي والتعاون على المستوى المنظومة اللي هم موجودين فيها.
1: ما ينتقد مديره إذا قدم استقالة؟ ما ينتقد مديره أو ينتقد الشركة؟
2: لا وش ينتقد؟ لا يعني يقول إنهم مو بكويسين، لا يعني ما تترك، يعني إحنا الرجال اللي بيجي مع بعدك أو الموجودين عليك منهم، أنا استقلت علشان واحد اثنين ثلاثة احتفظ بنفسي، بس ما يعني ألخبط على الناس وشوش، عرفت قصدي؟
1: يعني من الأخلاقيات على الموظف إنه ما ينتقد مديره وينتقد الشركة بعد المغادرة.
2: اتركه باللي صار يعني، وامشي وتوكل على الله، اللي بيجي بيقدر يقيم الموضوع، لكن بالنسبة لك أنت ما في فائدة إنك تجي وتتكلم على

0: الشركة أو المكان اللي أنت فيه وتروح مثلا في أماكن ثانية أو في الناس اللي بيجون محلك تقول ترى ده ما هو كويس. صحيح هو يمكن أنه يمشي يعيش معهم يأدي
1: خلي يخوض التجربة
0: الطريقة يعني والعمل.
1: يعطيك العافية سعد.
0: الله يعافيك يا أهلا وسهلا وشكرا لكم ودائما يا أخي متابعين لكم يا سعد علي.
1: تسلم تسلم يا سعد يسعدنا ويشرفنا يا. والله يا سعد
0: من بعدكم يا
1: حياك الله. شكرا لك يا صديقي.
0: يا أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعين الكرام على 011-5100-100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم. مستمعين الكرام نتحدث عن هل هناك أخلاقيات للاستقالة المهنية؟ اتصال جديد.
2: كيف عليك؟ كيف حالك؟
1: مساء النور والسرور حياك الله.
2: معك محمد جمال من الرياض.
1: محمد جمال من الرياض يا اهلا وسهلا.
2: كيف حال عليك؟ كيف حال؟ والله انا بدايه عايز احييك والله على برنامج قيم جدا جدا وطرحك المواضيع يعني ما شاء الله.
1: تسلم
2: كلها تسلم. جاده وحييك يعني احييك واحيي فريق الاعداد الصراحه على
1: هذا يعطيهم العافيه الشباب كلهم يعني. الشباب كلهم ما يقصرون. الله يسعدك يا صديقنا محمد. قول لي يا محمد جمال نتكلم اليوم عن أخلاقيات الاستقالة. في أخلاقيات للاستقالة يا محمد؟
2: طبعا بالطبع بالطبع في أخلاقيات للاستقالة. أخلاقيات مهنية وقبل ما تكون مهنية أخلاقيات إسلامية يعني إحنا كمسلمين عندنا أخلاقيات في في الاستقالة.
1: يا سلام.
2: أولها طبعا هي طبعا منصوص عليها في العقود يعني يعني في العقود منصوص دائما لما الإنسان يسيب المكان في بعض الشركات بتحط كمان قيد يعني لكن الأخلاقيات العامة طبعا اللي هو عدم إفشاء الأسرار يعني طبعا الإنسان لما بيبقى في مؤسسة معينة بيبقى مطلع على داخليتها طبعا من المهنية إن هو ما يفشي عنها شيء بعد ما يطلع.
1: يا سلام.
2: هذا على الموظف. بالإضافة من حق المكان اللي كل شيء الإنسان تعلمه في المكان أو مش لازم تعلمه عمله يعني حتى هو ملك للمكان اللي هو فيه فبالتالي بيسيبه يعني الهاند أوفر زي ما بيسموه تسليم الهاند أوفر يكون كما ينبغي يعني يسلم للي جاي بعده أو اللي وكل إنه هو يأخذ منه المهمة يسلمه كما ينبغي كما ينبغي أن تسلم يعني.
1: أحد المستمعين يعني صديقنا محمد كان يقول إنه يجب على الموظف المستقيل إنه يدرب الموظف الجديد. وش رأيك إنه هذه تعتبر من الأخلاقيات؟
2: أتفق ولكن يعني عمليا طبعا حسب الوظائف بعض الوظائف مهما ضربت بتاخد وقت طويل يعني بنتكلم في الأعلى اللي بيسموها النوتس بيريود أو فترة السماح مثلا بتبقى شهرين حسب القانون عامة يعني شهرين فشهرين هل هي كافية حسب حجم الأعمال اللي بيقوم بها الشخص هل هي كافية إن هو يضرب حد تدريب كامل يعني ولا مش كافية وإن كان أنا عملتها أنا على فكرة استقلت أكثر من مرة وفضل الله بستقيل وبرجع المكان بعد فترة طويلة لأن يعني بيسيب أثر طيب يعني الإنسان برضو بيفكر فيها من جانب حتى المصلحة
1: إنه ممكن يعني ترجع لهذا المكان مرة أخرى.
2: أيوة طبعا ما تحرق الإنسان ما يحرق أبدا يعني الأرض وراء لأن الدنيا صغيرة ودورة ولما تعود يبقى ليك أثر يعني ما يبصش تحت رجليه زي ما بيقولوا يعني فإيه اللي بيحصل أنا عن نفسي يعني أنا مثلا استقلت من فترة والشهرين من صعب مش كافيين اللي أنا أضرب زي ما أنت بتقول للشخص اللي مكاني إيش سويت؟ قلت أنا موجود يا جماعة إذا احتجتوا أي شيء أنا موجود بدخل معاكم يعني أجيلكم يوم وفعلا التزمت بهذا الامر يعني هو رغم ان ما فيش حاجه قانونيه تلزمني ان انا اعمل كده انما هي شيء اخلاقي ادبي
1: يا سلام
2: تجاه المكان وفي نفس الوقت عشان بس الواحد ما يدعيش برضه اللي هو وشيء برضه ان انت بتسيب اثر طيب في المكان اللي انت اشتغلت فيه بحيث ان انت لو حبيت ترجع تاني يبقى الباب مفتوح يعني
1: يا سلام يا سلام.

0: يعطيك العافية محمد.
1: يعطيك العافية عبد الله، الله فيك.
0: اتصال جديد، مساك الله بالخير، اهلا وسهلا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: هلا ومرحبا، حياك الله.
2: مساء الخير ابو محمد معك.
0: حياك الله يا ابو محمد، تفضل يا ابو محمد، قول لي يا صديقنا.
2: تبغى نبدا من الشركه ولا نبدا من الموظف؟
0: باللي انت حاب تبدا فيه يا محمد يا ابو محمد.
2: والله شوف، الاخلاقيات هذه مو شيء مطلوب، لكن هي حسب يعني المانجمنت في الشركات. احيانا يكونون في حاجه الموظف، لما انا اجي استقيل لماذا؟ ليش تستقيل اصلا؟ انك وجدت لك عرض افضل، مكان افضل، شيء مكان مريح. فاحيانا الشركات تقول لك لا يا اخي، انا علمناك ودربناك وذا، وتروح وتخلينا، لا اصبر، لا استنى، ترى لا حسب الشركات يعني.
0: إيه؟
2: حسب المانجمنت حق الشركه يعني نفسه. عرفت؟ اما انا كشخص بقى الحمد لله انا استقلت، وانا ايد الشخص اللي قبلي اللي تكلم، الاخلاقيات لازم دائما يكون في خط رجعه. لازم. خط الرجعه هذا اساس. يعني خلي دائما الناس تذكرك بالخير.
0: انه ممكن مستقبلا يعني يجيك عرض من هذا المكان وترجع مرة ثانية.
2: نعم نعم، صارت معي اكثر من مرة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. ورجعت زي ما انا وافضل. ما فيها شيء. ومثل ما تفضل الاخير اللي قبل برضو، وانت طالع خليك كريم في عطاء الشخص اللي جاي بدالك، ما هو والله اكراه يعني تكره العالم فيك، لا يا اخي خلاص طلعت انت ولقيت لك مكان ثاني، ما هي المشكله انك تنقل المعلومه للشخص اللي بعدك. وتحاول انك مهما كان يعني حتى لو احتاجوك في وقت دائما لازم يكون بينك وبين الناس خط رجعه.
0: طيب ابو محمد، هل الاخلاقيات
2: الشركات هي اللي تضغطك؟
0: هل أخلاقيات يعني الاستقالة أبو محمد؟
2: عرض أوفر كويس من مكان ثاني، يا تعطيني زيه وأحسن منه أو تخليني أروح، لا يمربطونك لين أنه بحاجتك.
0: طيب أبو محمد، هل أخلاقيات الاستقالة مسؤولية الموظف فقط، أم أنه كذلك تقع هناك مسؤولية على الشركة أيضا؟
2: هي بين الطرفين أساسية، ما فيها نقاش هذا الكلام. أنا الشخصين الاتشار هذا هو الأساس ترى على فكرة يعني. يعني يمكن لو وصلت لشخص أكبر من المدير الاتشار بتنهي مشكلتك وصارت معي، لكن مدير الاتشار لا عنده أولويات وعندنا ليش يطلع في ناس عنده يعني
0: أكيد عنده أكيد أنه مدير الاتشار بيحافظ على حقوق الشركة يا أبو محمد.
2: لا وفي لا عندهم مبدأ أني أنا أفصلك بس أنت ما تفصل ما تستقيل، يعني انت انا اطلعك بكيفي، لكن انت تيجي تقول لي انا بطلع من عندك لا
0: يعني ممكن
2: في كذا خاصه. شوف الشركات العائليه لا يزعلون عليها،
0: هذه ممكن يعني
2: الشركات العائليه هذه اللي يكون صاحب الشركه شخص واحد، هذه فيها
0: يعني وش المفروض الشركة وش تسوي المفروض للموظف؟ وش الأخلاقيات التي يجب أن تقوم بها الشركة للموظف؟ البعض كان يقول إنه يعني من الأخلاقيات اللي يجب أن تقوم بها الشركة أنه يعني يسوون لها كذا حفلة وداع أو تجمع للموظفين يودعون هذا الموظف.
2: هذا أبسط حقوقه. أنا قعدت معك فترة وكسر الله خيري وعطيت وبذلت من وقتي وجهدي وتركت بيتي وقاعد عندك وأدي لك وأطلع أحيانا خارج دوام، ما أخذ خارج دوام ولا أوفر ولا أوفر تايم. فهذا أبسط حقوقي، لا هذا شيء يعني ما احترامي زي بسيط، لكن اللي أفضل من كذا تعال إذا أنا جاني أوفر والله أنا محتاج إني أروح الوظيفة الحين، لا تقعد الشهرين غصبا عنك ولا تدفع لي الشهرين حقتي ولا تدفع لي الشهر، طيب أنا فرصة جاتني الآن أفضل من عندك خليني أروح. ما في حاجة اسمها مستحيل ولا هي

0: بس برضو الشركة هنا تطبق النظام يا أبو محمد. ممكن شخص سمعنا يقول من حق الشركة أنه تداوم شهر الإنذار.
1: أي أنا أقول أنا هذا أنا أقول شهر الإنذار، لا في شركات حاطين شهرين.

0: في يعني ثلاثة يقدرون يسوونها، لكن أنا كويس معك قاعد معك سنتين ولا شيء، خليني أتوكل على الله شوف رزقي بمكان ثاني. يسر أمور الله يسر لك. لا ما في، أقعد شهرين. طيب شهرين بتروح علي الوظيفة الثانية، خلينا منطقيين، ما في أحد يستناك شهرين إلا واحد خاك إلا شاريك بأي طريقة دكات وأعرف وش المنفعة اللي من وراك.
1: يعطيك العافية أبو محمد،
0: حياك الله.
1: حياك الله، هلا وسهلا.

0: إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم عن هل هناك أخلاقيات للاستقالة المهنية. الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115100100. اتصال جديد، مساك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك خالد أخوي. أنا حبيت أعلق بس على مداخلة الأخ سعد لما قال يعني من أخلاقيات الشركة أنها توافق على طول على استقالتي، وهذا غلط. يعني لما أنا جيني موظف على طول أكبر استقالته، فهذا يعني يدلك على أني ما طلع أني أنه يستقيل.
0: يعني المفروض الشركة
1: حفلات التكريم، فهذه من الصعب على أي شركة أنها تسوي حفلة تكريم لكل المستقلين.
0: ليه؟
1: حفلات التكريم تصير بصفة خاصة من الموظفين أو من القسم حقه، يعني هم اللي، لأنه كثير اللي يستقيلون، مش صعب إني كل ما استقال واحد بسوي الحفل. يعني حتى أشغل الموظفين أنا كل حفل. لكن هم ممكن الزملاء،
0: بس صديقي البعض يقول إنه يعني 5 دقائق 10 دقائق 10 دقائق يعني تكريما لهذا الشخص.
1: والله شوف، هي ممكن، بس الشركة ما راح تسوي زي كذا. مو كل الشركات، لأنه صعبة يستقيل من عندك كل فترة موظفين وتبغى تسوي الحفلات هذه. أنا أشوف أنها صعبة.
0: إذا يستقيل من عندك الموظفين كل فترة، معناته عندك مشكلة يعني يا صديقي.
1: هو أكيد طبعا، وفي بعض الشركات تكون عندها عقود مؤقتة. يعني أنا يكون عندي عقد مثلا مؤقت مثلا سنة، وأجيب له موظفين، وبعد كذا خلاص انتهى العقد، يروحون مثلا مجموعة. كيف أسوي لهم مجموعة 40-50 واحد أسوي لهم حفلة تكريم لها كانت جماعية. وأما بالنسبة لأخلاقيات الموظف، أنا أتمنى بس أنه ما يسوي زي حسنوه في درب الزلك.
0: مش سوى
1: الموظف المفروض أنه لما يستقيل يشتغل إلى آخر لحظة بجد وبأمانة، لأنها في الأخير هذا الراتب اللي تاخده مفروض تبذل مجهود وتحلله.
0: طيب وش رايك، وش رايك باللي يقول انه من اخلاقيات الموظف
1: اذا قرب يستقيل يطلع ويهمل العمل ويهم؟ هذا غلط يعني،
0: بيكمل اموره، بيروح يخلص اوراقه.
1: لا لا لا، مو وقت تخليص الامور، وقت قبل الاستقالة مثلا. ناوي يستقيل بعد شهر أو شهرين، يبدأ يترك العمل ويهمل فيه ويأخذ تكليف ويأخذ إجازات ويأخذ وهذا.
0: وش رأيك باللي يقول يا صديقي، وش رأيك باللي يقول إن الموظف قدم استقالة خلاص، يعني باله مو معاك حاليا؟
1: والله شوف، إذا إذا إذا قدم الاستقالة أصل المفروض إنه الرئيس يبدأ يخفف عليه من العمل، لكن هو من نفسه المفروض إنه يشتغل إلى آخر رحمة.
0: يا سلام، يعطيك العافية.
1: طالما شكرا حبيبي.
0: حياك الله، أهلا وسهلا. لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام، وذكر المستمعين بكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115100100.

0: نتحدث في حلقة اليوم مستمعين الكرام عن هل هناك أخلاقيات للاستقالة المهنية؟ وما الأخطاء التي يقع فيها الموظفين عند الاستقالة من وجهة نظرك؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا على الرقم 0115100100. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: مساء النور استاذ علي،
0: حياك الله، هلا وسهلا. الاسم الكريم
1: عمار، معك من الدمام.
0: اهلا وسهلا يا عمار، قول لي يا صديقي عمار.
1: النهايات اخلاق يا استاذ علي، صح؟
0: يا سلام يا سلام.
1: سامعني؟
0: سامعك يا عمار.
1: ايوه قلت لك النهايات اخلاق
0: يا سلام.
1: من طرف الموظف ومن طرف الشركة، يعني من واجب الشركة إنها تدي الموظف حقوقه كاملة،
0: هذا حق
1: تسهل عليه والعملية أيوة حقة الخروج يعني. وحتى إذا في حوجة للموظف يعني تتقال بطريقة ذوقية كده، إنه محتاجينك الشهر ده، محتاجينك الشهرين الجايات، خليك معانا وكده. والموظف برضه يراعي للموضوع إنه إذا
0: طيب يعني أنا رحت المكان جديد يا عمار، انا مرتبط في عقد جديد.
1: ما ايوه، ما العقد الجديد تقدر تدي نوتس بيريود برضه يعني زياده، تزيد شهر تقول للشركه يعني ما تكون وقعت، لكن اذا وقعت ما خلاص انت تاني ما في اخلاق ولا في شيء، حتطلع طوالي. لكن اذا
0: يا عمار النهايه اخلاق، توك بادي فيها يا صديقي. بدايه المداخله عمار كنت تقول النهايه اخلاق.
1: ما خلاص توقعت، ما خليتني ساحة للأخلاق بعد التوقيع، فهذه اضطر انك
0: انت من حق الموظف اكيد انه يبحث عن الفرصة الافضل، ولا يا عمار مو من حق الموظف انه يبحث عن الفرصة الافضل؟
1: صحيح بالضبط كده.
0: طيب وقع الان على عقد جديد مع شركة مختلفة وعنده تقديم استقالة في الشركة السابقة، وش الأخلاقيات اللي يجب على الموظف أن يقوم بها؟ كذلك ما هي الأخلاقيات التي يجب على الشركة أن تقوم بها تجاه هذا الموظف المستقيل؟
1: أيوة، من ناحية الموظف هو الهاندوفر طبعا أهم حاجة، يعني ما تخلي شيء في يدك أو حاجة أنت عارف أن الشركة هتكون محتاجها جدا، حاجة أنت مهمة بالنسبة للشركة أنت كنت بتعملها ويعني تخفيها وتحاول أنك ما تسلمها للشخص الجديد.
0: هل يجب على الموظف أنه يدرب الموظف الجديد؟
1: والله دي يعني برضو من الأخلاقيات، ممكن في موظف يكون عايز أنه يدرب، عايز يقدم الخير، في النهاية يعني الحاجة اللي أنت بتعملها ما بتضيع مهما كان.
0: يا سلام.
1: ودي باعتباره يعني كريدت بالنسبة لك، الشركة دائما هتتذكر انه الموظف لما يستغل درب وعمل، حتى دي ممكن تكون يعني زي ما قالوا الناس السبقوني انه يعني الشركة اذا احتاجت لك في يوم من الايام بترجع لك لانه انت خليت اثر طيب. اما اذا كان الاثر سيء فحتى اذا الشركة يعني تجيب شخص تدرب وتصرف عليه وكذا لكن ما حترجع لك انت. فمن الحاجة الكويسة ممكن تقدمها وتكون اخلاقية انه يعني تدرب الشخص الجديد. وحتى إذا بعد ما يعني في ناس كمان من كثرة الطيبة بعد ما الواحد يطلع ويمشي شركة جديدة فيتواصلوا معه بخصوص أي معلومة أو أي شيء كان بيعمله فبيدي ما تتوقف عموما يعني وزرع جميلة
0: ترد عليهم يعني، ترد عليهم إذا اتصلوا عليك يا عمار.
1: أيوة بالضبط،
0: إذا جاك اتصال من مديرك يعني السابق أو من موظف زميل سابق رد وعطهم المعلومات وعلمهم وش
1: بالضبط.
0: المشاكل
1: بالضبط كده، فهي الدنيا دوارة برضو زي ما قال أحد الناس. الدنيا دوارة، ممكن في يوم من الأيام تحتاج لموظف طلع من شركة، أنت تكون جديد في شركة ومحتاج معلومة والمعلومة دي ما عند إلا موظف كان سابق قبلك في نفس البوزيشن، فتحتاج تتصل عليه وتتواصل معه. إذا كان إنسان زي يعني ما حيديك معلومة بنفسي نيتك كده.
0: بس من أخلاقيات الموظف، من أخلاقيات الاستقالة أنه الموظف يعني لو صار في تواصل بينه وبين وظيفته أو مدير السابق أنه يتواصل معه، وإذا في معلومة يقول له عن هذه المعلومة.

0: بالضبط بكله يعني زي على الصدر يعني بدون ما يكون مضايق أو يحس ولا حتى بدون مقابل. خلينا نقول في النهاية أنت ما بتقدم شيء، ما بتقدم معلومة يعني صراحة. أنت ما حتمشي تطلع مكان صايد أو كي تعمل حاجة بيدك، في النهاية مكالمة وممكن معلومة بسيطة بالنسبة لك أنت، ما هتكون فارقة إنك تقدمها للشركة اللي أنت خدمت فيها وأنت عدتك وعديت. لكن أنت عارف يا أستاذ علي، هي الحاجة دي دائما الحساسيات بتجي من المشاكل أثناء فترة العمل. عرفتها يعني أثناء فترة العمل مرات بتحصل كيسات كده يعني الموظف ممكن يكون ساعة التصرف أو الشركة ساعة التصرف في اتجاه الموظف، فبيتخلي حاجة في نفس الواحد بيكون إنه عايز 200 يطلع من الشركة وما عايز يقفل الباب نهائيا. فالحاجات الزي دي هي اللي بتخلي النهايات يعني ما يكون فيها أخلاق.
1: أحد الأشخاص يعني راسل لنا رسالة يا عمار يقول إذا كانت بيئة العمل سيئة أو غير عادلة فمن حق الموظف المغادرة فورا.
0: والله يا أخي مبدأ المبادرة يعني المبادرة أو المقابلة بالمثل ده طبعا يعني عند الإنسان شيء طبيعي.
1: يعطيك العافية يا عمار.
0: إنسان أسأل ليك التصرف تسأل ليه التصرف، بس الإنسان اللي عنده أخلاق عالية جدا مهما اللي حصل يساعد التصرف بيمشي.
1: شكرا يا عمار.
0: الله يديك العافية. شكرا الله.

0: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام. اتصال جديد، مساك الله بالخير. حياك الله، هلا وسهلا، انت على الهواء مباشره، الاسم الكريم.
1: الله يعطيك العافيه، ابو خالد معك من الرياض.
0: يقول حياك الله يا صديقنا ابو خالد، قول لي ابو خالد شو رايك في الموضوع؟
1: والله يعني انا اللي جالس اتكلم فيها الان على موضوع ان الاستقاله للموظف وترك بيئه العمل، صحيح؟
0: ايه، نتكلم عن الاخلاقيات، هل هناك اخلاقيات للاستقاله؟
1: طبعا اكيد لازم يكون فيها اخلاقيات، ولكن انا تعقيبا على اخر كلمه اللي قلت ان اذا كانت بيئه العمل او احد المشاركين ارسل لكم ان في حال كانت بيئه العمل غير مناسبه اترك العمل فورا، صح؟ طيب انا اذا تركت العمل فورا بهذه الطريقه، اذا كانت بيئه العمل مش مناسبه، انا ممكن يكون عندي التزامات اخرى، صح ولا لا؟
0: لا ابو خالد، حنا نتكلم، الشخص كان يقول لنا انه اذا اتاك عرض وظيفي وقعت العرض وقدمت استقالة، حنا نتكلم، حنا هنا جالسين نتكلم انه انت قدمت استقالة الان خلاص، هل هناك اخلاقيات للاستقالة سواء من الموظف او كذلك من الشركة؟ بعض المستمعين كان يقول انه يجب على الشركة ان تقيم مثلا احتفال لهذا الموظف، يجمعون زملاء السابقين يودعون هذا الموظف، كذلك البعض كان يقول انه يجب على الموظف اللي استقال، هو خلاص راح المكان اخر، استقال وقع في شركته الجديده، انه يجب عليه انه يدرب الموظف الجديد اللي كان موجود في هذا المكان.
1: نعم صح، انا هنا المفهوم اللي احنا قاعدين نتكلم فيه اتفق 100% ان في هذه اخلاقيات للعمل وللمهنه، ولكن في الاول وفي الاخير خلنا نشوف هل هذا الموظف اللي استقال وجاله عرض وظيفي اخر هو كان مثلا مبسوط، كان ماخذ كامل حقوقه من الشركه، كانوا مؤدين، كانوا مرقينا، تفرق بعد بيني وبينك على هذه المواضيع. انا تركت
0: وش الفرق،
1: وانا يعني متذمر داخليا في فرق ما بين اني انا والله تركت بيئه عمل وانا مبسوط اني انا ابي اترك هذه بيئه العمل، فماني مصدق والله اني بالهيبه خلاص يلا متى اخر يوم اوقع ومتى اخر يوم اداوم انتظرها بفارغ الصبر.
0: يعني تختلف المعامله بين الموظف اللي كان مبسوط وبين الموظف اللي كان والله زعلان
1: ويفرق. ويفرق ايضا اذا كان مديره كان شخص فعلا يا اخوي، في بعض المدراء الناس مخلينهم عرابين لهم في حياتهم سواء المهنيه او الخاصه، بس ان في مدراء يعرفون الشخصيات حقتها وش عنده لا سمح الله من من من امور شخصيه نفسيه، يتقربون من بعض موظفينهم، وفي بعضهم لا يكون متذمر ليه ما جيت كم 10 دقائق

0: متأخر، هذا انذار، هذا فهمت لي شلون؟ هذه اسمها بيئة طاردة، بيئة طاردة.
1: طيب لو أنا مثلا في بيئة مثلا مديري كويس زي ما كنت تضرب لنا مثال يا أبو خالد، كيف ممكن أتعامل معه بعد الاستقالة؟
0: أني أكون على تواصل معه، أني أدي قبل لا أترك مكاني ولا شغلتي، أكون أوريدي نعطي كامل الأوراق اللي بسلمها للشخص الآخر الثاني، وأقول له لا ترى انتبه، هذه 1 2 3 كذا تدار، فإذا عندك أي استفسار ارجع على طول لمدير الإدارة فلان الفلاني مو مقصر معك، ترى هذه أنا بعض الأوقات أسوي لك إياها. هنا الشغل ما أنترك، وهنا الشغل بيمشي بسلاسة.
1: طيب إذا كان مديري والله يعني مثلا يدقق عليه في الحضور والانصراف وغير جيد معي،
0: والله في هذا الوقت أني يمكن أقدم إجازة وأخلص كل رصيدي حق الإجازة، والله ولا أني أنا أبى أسلم ولا أي شيء، أنا بس أقول الوجه بالوجه في أمان الله. فعلا ترى أن كلنا شايفينها ونسمع عنها، إذا ما شفناها سمعنا عنها، فعشان كده بقول لك يا، وفي ناس ينضرب فيهم المثل، الشركة تسوي له أكبر حفل وداعي لشخص أدى وكان مثابر وكان وكان وكان وكان وكان.
1: أحد المستمعين أبو خالد يقول الوداع دائما يكون للمدراء، بوفيه مفتوح وجمعة ولمة بس للمدراء.
0: أبد في ناس والله روحهم طيبة وأخلاقياتهم ممتازة، وبعدين بيني وبينك في ناس لسه توهم يعني الجريد حقهم يعني صغير، ما يكبر يعني، اللي مثلا ما عنده شهادات او اي شيء، لكن هو اللي قايم بالادوار دي كلها والمهام كمراسل كمدري وش. وبالعكس والله اني اشوف اقوى وداعيه تصير للناس اللي مثل هذه المناصب الصغيره، بالعكس، لانه هو ما شاء الله تبارك الله يروح للرئيس التنفيذي ويروح لاصغر موظف، فهمتني كيف؟ فيقدر يوصل معاهم ويوقع لهذا وياخذ دي الاوراق.
1: ابو خالد احد المتصلين برضو كان يقول انه اذا كل موظف قدم استقاله بنسوي له حفله وداع، وبنسوي غدا او بنسوي عشاء او فطور في الشركه، راحت حياتنا كلها توديع.
0: صادق، وعشان كذا انا بقول لك يا، يفرق من موظف لموظف. يعني انا والله اتذكر واحد قسما بالله قدم استقالته من الشركه وجاته فرصه افضل واحسن، قسما بالله الشخص جالس يصيح يبكي يقول يعني معليش انكم اعطيتوني هذه الثقه من جميع الأقسام وجميع الموظفين. تخيل الشركة فيها أكثر من 300 فرد، يقول كلهم بدون استثناء كانوا واقفين ويشوفون آخر يوم لي في الشركة عشان يودعوني، فقاموا شكرهم بهذه. فعشان كذا لمن يترك أثر، من يترك أثر إيجابي، ترى وأنا أخوك أثر بيكون باقي في هذا المكان وفي هذا المنصب ما توالت عليه الموظفين على هذا المنصب. بس
1: يعطيك العافية أبو خالد.
0: الله يعافيك ويعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. نعتذر من صديقنا اللي اتصل ما نقدر ناخذك يا صديقي لانتهاء حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. صراحة يعني
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هلا وسهلا، حياك الله.
2: ودي أداخل معكم في الموضوع.
1: حياك الله، قول يا صديقي، معك نص دقيقة، قول.
2: لا ربع دقيقة معلش.
1: يلا قول.
2: اللوائح وزارة العمل واللوائح الداخلية للشركات وللقطاع العام فيها كل حاجة عن الأخلاقيات وعن كيف تتعامل مع المستقيل. يعني لو نفذ 90 أو 80% المدير أو المسؤول عن الاستقالات لكفت، يعني ما يحتاج أنه يجي من عنده ولا يعمل أي شيء. هذا اللي أنا
1: هذا النظام أكيد أنه واضح. نحن نتكلم يا صديقي عن البعض يرى أنه من أخلاقيات الشركة أنه تقوم بحفلة وداع بسيطة للموظف.
2: والله على حسب الشركات، في شركات عندها آلاف الموظفين وفيها عندها 5 6، يعني على حسب، مو كل
1: على حسب عدد الموظفين تقصد يا صديقي.
2: اي على حسب عدد الموظفين، نعم صحيح.
1: شكرا لاتصالك ومداخلتك، حياك الله.
2: بدل الحفلات ممكن يعطونا مكافأة.

0: بسيطة شيء، لو عطوه حتى شهادة والله أنه عند الموظف أنها يعني وعند عائلته أنها تسوى حاجات كثيرة.
1: يعطيك العافية،
0: شكرا، مبارك الله فيك،
1: حياك الله. أيضا اتصال، لكن نعتذر منك يا صديقي، إن شاء الله الحلقات القادمة والمواضيع المختلفة تشارك معنا وتقول لنا رأيك في برنامج هذا المساء. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، كل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام اللي خصصتوا هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. نلتقيكم غدا في حلقة جديدة. هذه تحيات فريق العمل: علي نقيدان، لمياء محمد، محجوب محمد، زياد الجفان. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام من حيث المفاوضات، قائلا إن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد، وأضاف ترامب بأن أسعار النفط تراجعت بشكل كبير. كشفت مصادر للعربية بأن التحقيقات الجارية مع المتهمين بقضايا الفساد مستمرة، حيث دونت جهات التحقيق إفاداتهم بعد عرض اعترافات الموقوف علي الجميلي. ووفقا للمصادر فإن التحقيقات تشير إلى حصول سياسيين ونواب ومسؤولين على رشاوى بشكل مباشر، فضلا عن حصولهم على مبالغ كبيرة بعد إحالة مشاريع إليهم بأضعاف كلفتها الحقيقية ولم تنفذ على أرض الواقع. كشفت المصادر بأن القضاء العراقي يحقق حاليا في أكثر من ملف فساد، خصوصا بعد اعتقال علي معارج وكيل وزارة النفط. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي وبحث تعزيز التعاون المشترك. وأكد الزيدي المضي في بناء دولة عصرية ذات سيادة واقتصاد متين وتعزيز العلاقات مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا استعداد مجلس التعاون لتوسيع الشراكة مع العراق. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة وتضمن حقوق لبنان قضائيا وميدانيا. قال الرئيس اللبناني أن الذهاب بخيار المفاوضات كان السبيل الأفضل بعد فشل تجربة الحروب ولم يتم تقديم أي تنازلات. ختام الموجز بعد قليل تفاعلكم.
1: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت.

0: وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

في تفاعلكم اليوم، ترامب يخسر معركة إلغاء حق الجنسية بالولادة، وإيران تقطع بشكل مفاجئ مقابلة لرئيس البرلمان، والنجمة منى واصف تكشف تفاصيل سرقة منزلها. أهلا بكم.

رفضت المحكمة العليا الأمريكية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيحد من حق المواطنة بالولادة. القرار هذا عبارة عن أمر تنفيذي وقعه ترامب في اليوم الأول من ولايته الثانية، وبينص على توجيه الوكالات الفيدرالية بوقف إصدار وثائق الجنسية زي جوازات السفر وشهادات الميلاد للأطفال المولودين في أمريكا لو ما كان أحد الوالدين مواطن أمريكي أو أحد الوالدين عنده إقامة دائمة. وحقيقي هنا يعني ضروري ألخص لكم كل اللي صار حول هذا الأمر التنفيذي من صدوره لغاية ما وصل للمحكمة العليا، إلى أن حكمت أمس المحكمة العليا برفضه. أول شيء ضروري نوضح أنه التعديل 14 في الدستور الأمريكي بيرسخ مفهوم المواطنة بالولادة، يعني جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين فيها هم مواطنين أمريكيين. ترامب من ناحيته بيشوف أنه قانون منح الجنسية التلقائية لأي طفل ينولد على الأراضي الأمريكية هو بمثابة مغناطيس يجذب المهاجرين غير النظاميين ويشجعهم على الإقامة في أمريكا بطرق غير قانونية بغرض الإنجاب ومنح أبنائهم الجنسية الأمريكية. وطبعا ملف محاربة الهجرة غير الشرعية من أهم الملفات اللي أصلا ترامب مهتم فيها. قرار ترامب لاقى ردود فعل عنيفة جدا من قبل المعارضين له، وأن رفعت دعاوى قضائية جماعية بهدف إبطال هذا الأمر التنفيذي. ووجهة نظر المعترضين أن الدستور الأمريكي ينص على منح الجنسية لأي شخص يولد ضمن الحدود الأمريكية، وهذا الشيء غير خاضع لأي استثناء. وأكدت الدعاوى المرفوعة أن رئيس البلاد لا يملك أي سلطة لتجاوز تشريعات الكونغرس القائمة أو إعادة تفسير المواد الدستورية بمرسوم فردي، يعني زي ما عمل ترامب. ومن بعد هذا الجدل وهذه القضايا أصدر قضاة المحاكم الفيدرالية الجزئية أوامر قضائية بإيقاف تنفيذ قرار ترامب. وهنا إدارة ترامب استأنفت الأحكام هذه، بس محاكم الاستئناف أيد قرار المحاكم الجزئية السابق واعتبروا أنه الرئيس ما عنده سلطة تعديل الدستور بمرسوم رئاسي. فجاءت وزارة العدل وطلبت من المحكمة العليا اللي هي أعلى سلطة قضائية في البلاد والقضاء فيها لا يمكن عزلهم، طلبوا منهم مراجعة القضية وتسوية النزاع هذا اللي صاير بين إدارة ترامب وبين المحاكم الثانية. وبالفعل وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية. ولو تتذكروا في إبريل الماضي صار حدث غير مسبوق وقتها، فالرئيس ترامب حضر جلسة الاستماع اللي انعقدت بخصوص هذه القضية في المحكمة العليا، وهو أول رئيس أمريكي يجلس داخل المحكمة العليا ويستمع لمرافعات. ولكن على الرغم من كل جهود ترامب وإدارته، المحكمة العليا حكمت ضدهم وأيدت مبدأ منح الجنسية بالولادة، وقالت أنه كل من ولد في أمريكا هو مواطن أمريكي، والقرار صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أصوات.

0: الأصوات. وطبعا وطبيعي جدا ترامب ما عجبه الحكم ونزل بوست قال فيه إنه قرار المحكمة سيء لبلادنا، ولكن يمكننا بسهولة أن نتدارك هذا الشيء في الكونغرس تحديدا من خلال سن تشريع بدعم مني. وقال أنه عن طريق اللجوء للكونغرس لن يكون هناك أي حاجة لإجراء أي تعديل في الدستور، ودعا الكونغرس إلى البدء بالعمل على إنهاء الجنسية بالولادة، وأكد أنه هو هيدعمهم في هذا التشريع دعم كامل وشامل. وبعدها نزل ترامب بوست ثاني سخر فيه من قرار المحكمة، وقال أهنئ الرئيس الصيني والصين على فوزهم بقرار محكمتنا العليا بمنح الجنسية بالولادة. طبعا ترامب هنا ليش خص الصين تحديدا بكلامه؟ لأنه سياحة الولادة، هذا كده تعبير هو هذا واسمه كده سياحة الولادة، هذه سياحة الولادة منتشرة جدا بين الصينيين، وفي شبكات ومكاتب متخصصة في موضوع سياحة الولادة، وبيدربوا فيها النساء على كيف أنه يخفوا حملهم خلال مقابلة الحصول على التأشيرة لأمريكا، عشان بعدين تقدر تسافر الحامل وتولد في أمريكا ويحصل طفلة على الجنسية بالولادة. بس كمان ترى على فكرة مو بس الصينيين اللي بيسووها، في كثير جنسيات أخرى بتسويها يعني. لكن نقدر نقول أنه مو كل الأحكام القضائية يعني المهمة اللي كانت منتظرة أمس جات ضد ترامب، فيعني هذاك صار، لكن يعني خسارة ترامب معركة حق الجنسية بالولادة قابلوا انتصار كبير له في قضية برضو بتعتبر من أهم ملفاته، وتحديدا مشاركة المتحولين جنسيا في الرياضات النسائية. وهذا الموضوع يعني ما يحتاج أقول لكم قد إيش ترامب بيتكلم فيه وبيسخر بشكل مستمر من المتحولين جنسيا اللي بيشاركوا في الرياضات النسائية. وكان حتى ترامب أصدر قرار بحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في الرياضات النسائية في المدارس والجامعات في كل الولايات الأمريكية، وهدد حتى بقطع التمويل الفيدرالي عن أي مؤسسة يثبت أنها سمحت للمتحولين جنسيا بالتنافس في البطولات المخصصة للإناث. طيب كيف وصل هذا الموضوع كمان للمحكمة العليا، وكيف هنا انتصر ترامب؟ اللي صار أنه ولايتي أيداهو وفيرجينيا بيمنعوا مشاركة المتحولين جنسيا في الرياضات النسائية وفق قوانين محلية عندهم بهدف الحفاظ على الرياضات النسائية، يعني هم ماشيين مع رأي وقرار ترامب. قام تقدم عدد من الطلاب المتحولين جنسيا بدعاوى قضائية، وقالوا أنه هذول الولايتين بينتهكوا الدستور وقانون اتحادي لمكافحة التمييز. وفعلا زي ما حصل في قضية حق الجنسية بالولادة، المحاكم اللي هي الأدنى درجة من المحكمة العليا حكموا لصالح المتحولين جنسيا، فعشان كده رفع الموضوع للمحكمة العليا لحسم الموضوع. من بعد المداولات أصدرت المحكمة العليا حكمها أمس، وقالت أنه يحق للولايات منع المتحولين جنسيا من المشاركة في الرياضات المدرسية والجامعية النسائية. وبالفعل علق ترامب على الموضوع ووصفه بالانتصار الكبير، وقال أنه المحكمة العليا أصدرت حكم ضد مشاركة الرجال المتحولين في الرياضات النسائية، وقال أنه هذا القرار حينهي الوضع العبثي تماما. والبيت الأبيض احتفى بالحكم وقال في بوست: من الآن فصاعدا حتكون الرياضة النسائية مخصصة للنساء فقط. احنا ينضم لنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. اهلا فيك معنا استاذ بشار، يعني طبعا كان الكل في انتظار هذه خلينا نقول الاحكام. ايش رايك خلينا نبتدي بالموضوع اللي خسره ترامب، بما انك انت من داعمين ترامب، خلينا نعرف رايك في الخساره.
1: هو الخساره والربح ساره تعلمين بانها يعني من مقتضيات الحال في السياسة خاصة، وخاصة أكثر عندما يكون الانقسام يشمل الحزبين. لذلك حول كعادته ترامب خسارته إلى ربح، وإن كان متأخرا، بأن حول المسألة من خلاف سياسي إعلامي قضائي أعاده إلى القواعد مرة أخرى كونها معركة انتخابية. فالآن بدأ حتى المتحدثين من الجانب الآخر اللي يعتبروا هذا فوز ويحتفون به اللي هم حزب الديمقراطي، قالوا عمليا هذا سيساعد في التشظي داخل الحزب الديمقراطي، لأنه لدينا الآن انتخابات، حتى الآن 27 حالة نسميها حالة فوز من ما يسمون بالديمقراطيين الاشتراكيين، وترامب يقول هؤلاء شيوعون ويزملون الأمر ويخففون بأن الديمقراطيين اشتراكيين. أي. دعمهم داني، هم إلى يسار الحزب الديمقراطي. الآن هذه المسألة، سواء المسألة اللي ربح فيها ترامب أو اللي خسر،

0: كلتاهما في صميم النقاش في داخل الحزب الديمقراطي.
1: نعم.
0: لأنه هذا الحزب لم يعد حزب كندي. الحزب الديمقراطي أصبح متطرفا متغولا في يساريته.
1: أيوة.
0: لدرجة وعلينا أن نراجع مواقفنا. بالتالي ترامب حول هذه الخسارة إلى ربح يعزز الماغا. أيوة. داخل الحزب الجمهوري.
1: لكن كمان هنا بس خلاص هنا لازم أقول لك أنه معركة اللي هي حق الجنسية بالولادة, يعني ترامب كان محظوظ خلال ولايته الأولى وولايته هذه أنه يقدر يعني يعين قضاء في المحكمة العليا, فطبعا هيختارهم من هيختارهم من توجهه السياسي. فنحن بنتكلم أنه المحكمة العليا معظمهم يعني مفروض من خط ترامب السياسي, وفي منهم هو معينهم مباشرة, هذول وقفوا ضده. فالموضوع يعني حتى داخل الحزب الجمهوري, يعني حتى داخل الحزب الجمهوري في ناس عندهم أشياء أنه لا نلعب في الدستور.
0: أحسنتي. هو سارة للأمانة أنت بالمقدمة, أنت تسرد المقدمة, أقول لم تبقي لي نقطة حتى أحاول من خلالها الدخول في هذا الموضوع. ولكن عندما يكون اثنين مثلا لعينهم في الولاية الأولى ويصوتوا, هذه ليس أول مرة يخذلوه في هذا في موضوع التصويت. لذلك ترامب, وهذه مسألة يعني عادة حتى في النقاشات تسأل يعني أمام الكاميرا وخلفها, تعرفي أنت بعيد عن الأضواء تسأل الأسئلة الأكثر صعوبة. هي المشكلة ليست جمهوري مقابل ديمقراطي, ولا حتى محافظ مقابل ما يسمى ليبراري أو ما يسمى بروغريسيف تقدمي. طبعا هذه بحد ذاتها مغالطة. المشكلة هي بين الكومن سنس وعدمه.
1: أيوة.
0: الافتقار إلى المنطق. تخيلي مثلا, دعينا دائما نربط أمريكا في عالم العربي بالشرق الأوسط. تخيلي لو كانت الأمور بالتجنس بالولادة مثلا تطبق بالدول اللي تذهب إليها الأسر والأفراد بحثا عن الرزق الحلال, عن التميز العلمي. وهذه معروفة هي دول الخليج. فتخيلي أن كل من يعمل في دول الخليج مثلا يحق له التجنس.
1: أي. تخيل بس هي كل يعني ايوه بس
0: الحرمين الشريفين
1: ايه بس هي كل دوله
0: أنا سعوديه
1: ايوه مثلا. بس هي كل دوله ولها سياساتها. يعني انا فاهمه انك انت بتحاول طبعا تدعم ترامب في وجهه نظره, فعشان كده جبت تحديدا
0: انها منطقيه. أنا منطقية.
1: بس هي كل دوله ولها سياساتها, وفي امريكا تحديدا في الدستور موجود هذا التعديل من سنه 1800 وشيء.
0: بسبب كان اطفال العبوديه سيدتي, وانت تعلمي.
1: طيب بس صار من الدستور.
0: الدستور ليس منزل. هذا مرة أخرى السؤال. جورج واشنطن الأب المؤسس الرئيس الأول قال علينا الحفاظ على الجمهورية. المسألة موضوع الديمقراطية هنا الأولويات تختلف.
1: أوكي.
0: أنا أحب بلدي على وطني. يعني أنت تتحدثين عن أمريكيين عندما يقول عندنا مشكلة كادت أن تصبح كامالا هاريس رئيسة لأمريكا وهي ولدت ما يسمى بالأنكر بيبي. يعني هي والديها مش جامايكي وهندي.
1: طيب.
0: تريد أن تصبح رئيسة لأمريكا.
1: أوكي.
0: والآن كما يحذر ستيفن ميلر يقول إنه ما هذا, يوم من الأيام يأتي صائح من الصين يرتب الأمور. يعني أصبحت سياحة.
1: بس ما نقدر نقول يعني بس رغم عدم إعجابي بكمالة هارس يعني بيني وبينك يعني بشار وبين الملايين اللي بيتابعونا, ولكن لا يعني هي بحسب القانون والدستور الأمريكي وكذا هي مولودة هناك, يعني بغض النظر أبوها وأمها موجودين
0: من فين.
1: بس هي ربيت هناك يعني. ف
0: صحيح. لا أنا لا أشكك بذلك. مرة أخرى يعني أنا أيضا يعني عندما نتحدث في الأمور نقول المنطق, أين المنطق بأنه من يخالف القانون ويحتال عليه يستغل القانون حتى يكتسب صفة قانونية بعيدة المدى.
1: أوكي. فأنت يعني أنت بتقول أنه ترامب بتدعم ترامب, تتوقع يعني أنه لما الآن يحاول يعديها بالكونغرس أنه حينجح في هذا الشيء؟
0: حينجح تدريجيا. هو حينجح بالمقام الأول إذا نجح, ولذلك انتخابات نوفمبر مهمة والأهمية فيها
1: على كثير أسعدة.
0: بدي أعمل كونفنشن مؤتمر الحزب الجمهوري شهر 9
1: صح لأول مرة. دائما يكون المؤتمر هذا وقت الانتخابات الرئاسية وكذا, لأول مرة استثنائيا بيسووه.
0: رائع. ليه؟ لأنه عندنا قوانين استثنائية لابد من تحريك الناس أنه انظروا ماذا يجري. ستسرق من بلادك, ستسرق منك ليس فقط نتيجة انتخابات. يعني عندما يقول هلأ التصويت المطلوب بمجلس الشيوخ الأمريكي سيف أمريكا أكت, لأنه هل يعقل أنه انتخابات في الدنيا لا يكون فيها أنه تحقق من وثيقة أني أنا مواطن

0: مواطن امريكي حق الانتخاب ام لا؟ هذا مره اخرى
1: اختراق بين هذا طبعا طبعا هذا جدل اخر في موضوع انه الانتخابات وترامب بيشكك انه في طريقه الانتخابات وتقديم الاوراق
0: من ايام الحرب الاهليه انه هذا كان الحصول على بطاقه او رخصه سواقه السير اللي هي هويه انه كانت من الافارقه الامريكيين من حضري من اصول افريقي غير اوصف لهم احتيال على القانون مره اخرى.
1: يعني هو هذا موضوع كمان برضو جدلي كبير اخر ويوم اخر كمان يستحق نقاش حنشوف في. بشكرك جدا على هذه المداخله، كان معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. وبما اننا كنا بنناقش يعني التعديلات الدستوريه والقوانين المهم بما اننا بنناقش يعني هذه فعلا التعديلات والقوانين، فخلينا نفضل يعني في نفس الاجواء ولكن بشكل مختلف. فالفيديو اللي حتشوفوه الان بيوثق مناقشه تعديل دستوري برضه لكن هذا في البرلمان السنغالي، ويبدو انه هناك النقاش احتد ووصل لمرحله طرد نائب، بس الطرد ما كان طرد يعني بروتوكولي بتصويت النواب كده ورفعوا يدهم وطردوه وكده، لا، الحقيقه في هذه الحاله يعني الطرد صار بالايدي، يعني بالاستعانة بالمصارعة الحرة. أبغاكم تشوفوا الفيديو من زاوية ثانية وأقرب.

0: يعني فعليا المشهد لا يصدق.
1: طيب
0: ايش اللي وصلهم لكده؟ وايش اللي قاله النائب لدرجه انه استفز النائبتين اللي في البدايه هذول وخلاهم ينزلوا عشان يطردوه بالقوه من القاعه؟ اللي صار انه النواب كانوا جالسين يناقشوا تعديل دستوري لتوسيع صلاحيات البرلمان وتقليص صلاحيات الرئيس، وهذا النائب اللي واقف يتكلم بينتبه للحزب المعارض، وخلال كلمته وصف الاغلبيه اللي في البرلمان بالفاشيين. قام رئيس البرلمان وطلب منه يخرج من الجلسه، النائب رفض، نزلوا النائبتين عشان يطلعوا بالقوه، شفنا هذا مشهد المصارعه الحره لما ابتدى هو مسكوه صاروا يدفوه، وزي ما شفتوا هو رفض يطلع، وهنا عاد مسك في المنصه. هذا المقطع المهم اللي هو فضل ما ترى عنده يعني فعلا قوه ما شاء الله عليه، مسك في المنصه ما بدل ما خلاها تروح منه. هنا عاد هبت مجموعه اضافيه للمساعده تمسك في المنصه اكثر وصار يدف هو كمان فيهم، حتى شفتوا واحده نائبه طاحت على الارض. بس المهم بعدين هي تعجبكم يعني ما يأست، قامت واستمرت تدف فيه علشان يطلع من القاعه، ولكن ما كان في اي فائده في الموضوع.

يعني لغاية ما تدخل قوات الأمن. هنا كمان استمر النائب متمسك في المنصة. بعدين أخيرا هم نجحوا يعني في إخراجه من القاعة. بس على فكرة في واحد ألزم واحد اللي في وسط الخناقة جاء شال المايك من قدامه، الميكروفون من قدام النائب، إنه يعني خاص عشان يقطع عليه أي طريق إنه يتكلم مع المجلس. عجيب. فاصل ونعود.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
7: أهلا من جديد. نقدر نقول أنه بدأت تتضح الصورة الكاملة يعني لمراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، واللي قتل في أول يوم من حرب إيران. الجدول الرسمي بيقول أنه مراسم التشييع ستمتد 6 أيام، وستكون بين طهران وقم والنجف وكربلاء ومشهد، وحتبدأ المراسم يوم 4 يوليو من مصلى الإمام الخميني في طهران، وحتستمر في نفس المكان في 5 يوليو. والإعلام الإيراني نشر فيديو من التحضيرات هناك.

6 يوليو حيكون يوم التشجيع الأكبر في طهران، وبعض التقديرات الإيرانية الرسمية بتتكلم عن مشاركة 15 ل 20 مليون في العاصمة وحدها. من طهران ستنتقل المراسم في 7 يوليو إلى قم، حيث ستقام هناك مراسم إضافية وصلاة جنازة. يوم 8 يوليو ستنتقل المراسم إلى العراق، وسيتم نقل الجثمان إلى النجف وكربلاء لإقامة مراسم تأبينية هناك. وبعد العراق ستكون المحطة الأخيرة في مشهد يوم 9 يوليو، وهو المكان اللي سيدفن فيه خامنئي، يعني في مسقط رأسه. وسط كل هذه التحضيرات ظهر جدل حول جثمان خامنئي، فتم تداول رواية بتقول أنه تم دفن خامنئي دفن مؤقت، أو ما يعرف بدفن الوديعة في قم، يعني إلى موعد التشييع الرسمي. وحتى انتشرت صور قيل إنها من المكان نفسه، لكن لجنة التشييع الإيرانية نفت الرواية وقالت أنه الجثمان لم يدفن لا نهائيا ولا مؤقتا، وأنه بقي محفوظ هو وجثامين عدد من أفراد عائلته وفق الضوابط الشرعية والقانونية. وعلى فكرة الاستعدادات للجنازة بتتضمن أيضا إيقاف جزء من حركة العاصمة، فمنظمة الطيران المدني أعلنت إغلاق مطار مهرباد من صباح الجمعة 3 يوليو باستثناء الرحلات الدبلوماسية والسياسية، بينما سيستمر مطار الإمام الخميني بالعمل في هذه المرحلة. لكن في يوم التشييع الكبير في طهران واللي هو يوم 6 يوليو سيتم إغلاق المجال الجوي فوق العاصمة كاملا، ولن يتم تسيير أي رحلات. وأعلنت كمان الحكومة عن تعطيل الدوام الرسمي في طهران لتسهيل حركة يعني المشاركين، وبدأت

0: متحكما في تنفيذ قيود مرورية وإغلاقات على طرق رئيسية قبل انطلاق المراسم. أما خارجيا فإيران بتتحدث عن حضور وفود من عشرات الدول وعن إقامة فعالية خاصة للوفود الأجنبية، لكنها أكدت في المقابل أنها لم توجه دعوات لمسؤولين أوروبيين للمشاركة في التشييع. إحنا معانا من الإسكندرية الدكتور مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب أسيا في مركز الدراسات العربية الأوروسية. أهلا فيك معانا. إذا ممكن تكلمنا عن رأيك في الدلالات السياسية لهذه الجنازة، يعني طبعا اللي هي مجدولة خلال الأيام المقبلة.
1: يعني في البداية أهلا بحضرتك وشكرا لهذه الاستضافة. في الواقع الجنازة ليها دلالتين أساسيتين. الدلالة الأولى دلالة سياسية واضحة، أن العمليات العسكرية الكبرى ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد انتهت. هذه مسألة مهمة جدا قد يكونوا توصلوا ليها في الاتفاقيات اللي تمت سواء في سويسرا أو التي أعقبتها لقاءات غير مباشرة بواسطة قطر. دي مسألة نقطة مهمة جدا يجب اعتبارها أساسية في إقامة حدث بهذا الحجم الضخم في قلب العاصمة طهران، ثم حتى امتداد خارج العاصمة طهران وصولا إلى العراق وعودة مرة أخرى إلى إيران. دي الدلالة الأولى. الدلالة الثانية وهي الأهم بالنسبة للإيرانيين وهي إعلان ولادة النظام الجديد بشكل رسمي، ونقدر نقول قد نشهد ظهور مباشر سواء تسجيليا أو ظهور مباشر حتى ماديا للمرشد الجديد اللي هو خامنئي. في الأنظمة الشمولية عادة زي حتى لو كانت شيوعية أو دينية زي النظام الإيراني في هذه الحالة بيكون وفاة القيادة الكبرى اللي ليها شرعية مسألة وحدث ليه دلالات سياسية، ليست فقط جنازة دينية لدين أو لدفن، ولكنها تعطي شرعية للقادم خلفه، خصوصا وأن مكتبة لم يكن يحظى بالشرعية الدينية المستصاغة ويأتي كأنه بالوراثة في نظام ديني يرفض فكرة الوراثة حتى من منطلقات دينية. فبالتالي مكتبة في هذه الجنازة بيتكلموا على 15 ل 20 مليون سيحضر هذا التشييع. هذه ليست جنازة تقليدية بل نقطة من الدعم والشرعية للنظام الجديد في إيران، اللي مثلا ممكن نعتبر أنه بيعتبر هذه الجنازة لحظة انطلاق ليه جديد، وتثبت أنه بقى وامتص صدمة الحرب عليه وقادر مرة أخرى على العودة لإدارة الأمور داخل الدولة.
0: نعم، طيب خليك معانا برضو، حابين ناخد رأيك في موضوع آخر. في إيران، فأمس ظهر رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قلبة في مقابلة على قناة خبر التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني علشان يتكلم عن مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن. قلبة حاول يوضح أنه إيران حاليا ما بتقوم بأي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، وأنه المباحثات توقفت بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين. وبحسب كلامه فإن زيارة الوفد الإيراني الأخيرة إلى سويسرا ما كانت جولة تفاوض جديدة، بل كانت لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق. طبعا إيران بشكل عام بتحاول تقديم مذكرة التفاهم داخليا على أنها إنجاز، خصوصا فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والعقوبات والأموال المجمدة. نرجع لتفاصيل مقابلة قاليباف. فخلال المقابلة قاليباف تكلم عن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وقال أنه رفع هذا الحصار كان من أبرز نتائج مذكرة التفاهم، وتكلم عن مضيق هرمز وقال أنه قيمة المضيق بتزداد كلما زادت حركة الملاحة فيه، وأن استخدامه كورقة ضغط لا يخدم الاقتصاد الإيراني. لكن فجأة لما بدأ قاليباف يتكلم عن ملف الأموال الإيرانية المجمدة البث انقطع.
2: 12 مليار دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره، با هر ارز جهان روایی که هست میخواد انجام بده بتونه انجام.
3: کل این 12 میلیارد دلار.
2: این 12 میلیارد دلار. بله این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السی وا میکنن.

0: مشكلة كده كاردي
1: يعني قاليباف كان بيتكلم عن اتفاق لشراء الحبوب والقمح مقابل الأموال المجمدة، وقال إنه هذا الاتفاق يعود للحكومة السابقة بعد

0: بعدها انقطعت المقابلة بشكل مفاجئ. المركز الإعلامي للبرلمان الإيراني خرج ببيان قال فيه إنه مقابلة قاليباف كانت مسجلة وليست مباشرة، وإنها سلمت المقابلة كاملة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل موعد البث بأكثر من ساعتين. والبرلمان قال لو كان عند التلفزيون قرار بعدم بث جزء من المقابلة كان أقل واجب إنه ينسق معنا مسبقا. وهنا طبعا صارت الناس كلها تسأل إيش الجزء اللي ما انعرض. بحسب ما نشر على قناة قاليباف في تيليجرام، الجزء غير المعروض كان بيتضمن ملفات حساسة جدا. كان في رد على موصف بالادعاءات حول تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع داخل إيران، وفي تفاصيل عن متابعة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة لكلام عن بند ضمن مذكرة التفاهم بيتعلق بتخصيص 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، ورد على تصريحات كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشرح للرسائل الاستراتيجية اللي تضمنها خطاب المرشد الإيراني في 18 يونيو. يعني الجزء اللي انقطع من المقابلة كان مليان تفاصيل مهمة جدا: نووي، الأموال المجمدة، إعادة الإعمار، ترامب، بنود من مذكرة التفاهم مع واشنطن. وعلى فكرة هذه مو أول مرة يصير هذا الموقف في إيران. فقبلها حتى لسه بأيام انقطعت مقابلة محمود نوبيان نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بعد ما بدأ يتكلم عن رسائل ووثائق مرتبطة بالمفاوضات بين إيران وأمريكا وتبعاتها. لكن الفرق أنه التلفزيون الإيراني في حالة نوبيان خرج بعدها ببيان قوي وقال أنه كلامه تضمن إشارات ناقصة ومشوهة إلى وثائق مصنفة ومكاتبات لمسؤولين كبار، واعتبر أنه هذه مخالفة تستوجب الملاحقة القضائية، وحتى أعلنوا كمان قبول استقالة مسؤول في القناة. أما في حالة قاليباف فالصورة مختلفة، لأنه الضيف هذه المرة وهو نائب عادي ورئيس البرلمان وكبير المفاوضين في هذا الملف تحديدا يعني. والمقابلة مو بث مباشر ممكن ينقال لنا مثلا خرجت عن السيطرة يعني، لا، المقابلة كانت مسجلة، والبرلمان بيقول انها كانت عند التلفزيون قبل البث بساعات، يعني كان عندهم وقت انهم يشوفوها. عشان كده الروايات صارت مفتوحة، هل اللي صار خلل فني؟ طبعا رواية البرلمان تضعف هذا الاحتمال لأن المقابلة كانت مسجلة. هل الموضوع رقابة من التلفزيون الرسمي؟ هذا احتمال مطروح بقوة، خصوصا أنه القطع جاء عند ملف الأموال المجمدة ومذكرة التفاهم. أو هل الموضوع مثلا بيعكس خلاف داخل مؤسسات النظام الإيراني حول طريقة تقديم الاتفاق مع واشنطن للناس؟ خليني أرجع لضيفي في محاولة للإجابة على هذا السؤال. طبعا شفت حضرتك القطع، يعني كيف تقدر تفسره؟
1: أنا ظنيت إن القطع في البداية علي أنا، الصورة قطعت من عندي أنا في التلفزيون يعني. لكن على كل حال يعني هذه مسألة تتعلق بالصراع ما بين أجنحة النظام الإيراني. الحقيقة في تنافس ما بين الحرس الثوري في يعني تسييد رواياته على الجميع. أن الحرس الثوري تتحدث أن الولايات المتحدة خاسرة وتنفذ كل طلبات إيران، وأن هناك أموال سيتم دفعها بدون مردود بالنسبة للطرف الإيراني. في حقيقة أمر الرواية الأمريكية وحتى الرواية القطرية تتحدث أن أي أموال مجمدة سيتم شراء سلع أساسية وليس العطاء المباشرة للحرس الثوري الإيراني. غالب الأمر أن قاليباف كان سيشرح هذه النقطة، أننا في هذه اللحظة قد نحصل على سلع أساسية نشتريها من طرف إن كان ليس بالضرورة الطرف الأمريكي، وهذه رواية مخالفة للرواية التي يطلقها الحرس الثوري عبر وسائل الإعلام. ولكن في النهاية القطع أو السيطرة على الرواية العامة تؤكد تحول الدولة في إيران بالكامل يعني حكمها من الحرس الثوري الإيراني بشكل كامل، وهو لديه الكلمة العليا في إدارة السياسة الداخلية للبلاد. لكن في نفس الوقت هذا يفيد المفاوض الإيراني سياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، إن إحنا أمام مجموعة سياسية تتحدث الولايات المتحدة والوسطاء سواء الباكستانيين أو القطريين إن إحنا أفضل ما يمكن أن تتفاوضوا معه، خصوصا أن المجموعة داخل البلاد من الحرس الثوري متشددة جدا في مواقفها ولن تحصلوا منها على تنازلات أفضل مما نقدم إليكم. يعني نقدر نقول أن ما يحدث ما بين أجنبي النظام الإيراني هو نوع من تقسيم الأدوار، مع تأكيد أن الجميع أصبح الآن ملتزماً بشرعية المرشد الجديد مجتبى خامنئي، أيوه. والأمور بدأت تعود مرة أخرى، وهذه المناوشات في نظام مازال أيضاً لديه فراغ في مواقع في القوة، هناك اختلالات نتيجة الواسعة التي حدثت في صفوفه. كل هذه الأمور مفهومة، ولكن يجب التأكيد أن أصبح الأمر واضح جداً أن من يقود الداخل الإيراني

سياسيا اعلاميا، الروايه الموجهه لشعب قطع عنه الانترنت لشهور. فهذه نقطه مهمه جدا، هناك تامين للروايه التي تقدم للشارع. فكل هذه الامور نقدر نشوف من خلالها قطع الارسال على قالباف او غيره.

0: أنه استخدام الأموال المجمدة في شراء السلع في مصلحة إيران، وقال قد نشتري المحاصيل الأمريكية إذا كانت بأسعار جيدة، ويعني كأنه يعني بيحاول أنه زي بيبرروا خطوة بخطوة أنه إذا اشترينا فهي لأنه هذه خطوة جيدة.
1: صحيح، هو في النهاية أنت كنظام بدأت بسقف عالي جدا بالحديث مع شعبك، من السيطرة على مضيق هرمز للحصول على 300 مليار تدفع يعني بشكل مباشر للإيرانيين، كل هذه الأمور تروج اليوم. لماذا الآن أقوم بالتفاوض؟ في النهاية أنت يعني تعرضت إلى ضربة عنيفة جدا، تم اغتيال أهم رموزك سواء على المستوى الديني أو في منظومة الحكم، كل هذه الأمور ليست سهلة في تحول مباشر لعملية التفاوض دفعة واحدة، خصوصا أن يعد ترتيبها بسياق واسع جدا، ليس فقط يتعلق بإيران، كمان أذرع إيران في المنطقة والدول اللي كان ليها نفوذ بتتعرض لتغيرات كبيرة جدا.
0: نعم.
1: بدون تدخل مباشر من إيران، فكل هذه الأمور بعد سنوات من الحصار وأن الإيراني دفع ثمن كبير جدا نتيجة هذه المشروعات السياسية. فأنا عشان أوضح لي لازم أن أنا أنتهي خطاب على الأقل تدريجي بشيء من المعقولية نسبيا، بينتهج هنا في هذه اللحظة الرئيس الإيراني الوزراء عن الحرس الثوري اللي تدخلاته بتبدو ان هي عنيفه جدا حتى ضد المسؤولين الايرانيين، رغم ان هم بالمناسبه اغلبهم خدمه في الحرس الثوري يعني، ولكن لم يعودوا ببدل عسكريه بل اغلبهم ببدل بدنيه بما فيهم قليبات بالمناسبه، هو
0: صحيح.
1: يعني نعم. غريبا عن الحرس الثوري.
0: نعم، بشكرك على هذه التوضيحات. كان معنا من الاسكندريه الدكتور مصطفى شلش، مدير وحده دراسات جنوب اسيا في مركز الدراسات العربيه الاوراسيه. فاصل ونعود.

0: تراه الآن من مرصدك الخاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد دعاة أم صناع محتوى؟
1: إذا كان يقصد الترند ويقصد الوصول إلى المشاهدات العالية فليراجع نفسه. احنا نجتهد في مسألة استخدام الوسيلة للوصول للغاية. لا تستطيع ولا تجزم أن تقول كل ما هو موجود في وسائل التواصل هو آمن.
0: هل توافق عمل المرأة كداعية إسلامية على السوشيال ميديا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: أهلا من جديد. كشفت إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية السورية ملابسات سرقة الفنانة الكبيرة منى واصف، وعبر الفيديو اللي نشرته الداخلية على حساباتها طلعت الفنانة منى واصف وتكلمت عن تفاصيل العملية وإنها اكتشفت تعرض بيتها للسرقة قبل أيام من عيد الأضحى لما رجعت من تصوير عمل فني في لبنان، وكشفت عن المبالغ المسروقة.
5: أنا كنت برات البلد، كنت عم أصور بلبنان، وجيت يوم 15 أدر قبل العيد بثلاث أيام. كنت فرحانة إنه بدي أعيد بالشام. فتحت الباب طلعت لقيت أغراض هون، مو هيك البيت، أغراض هون، أغراض هون، مدري شو كذا. عرفت إنه البيت مسروق فيه 150,000 دولار، 100,000 درهم إماراتي، درج تاني 35,000 دولار. بخزانتي كان في صندوق يلي بحط فيه ذهباتي، مصاري كمان في سوري، مو تاركين شي. والخزنة فاتحينها طبعا، فاتحينها هن لأنه في درج، فاتحينه وكاسرينه وشايفين وين ال مفتاح الخزنة.
4: زي ما سمعت الفنانة منى واصف قالت إنها لقيت البيت في حالة يعني يرثى لها، وكانت الفوضى في كل مكان، وإنه السارقين سرقوا 185,000.

0: دولار و100 ألف درهم بالإضافة لكمية من الذهب. السارقين في الفيديو ما ظهرت هويتهم ولا أسماءهم، ولكنهم كانوا رجل وزوجته، وخلال التحقيق معهم قالوا أنهم لقوا المفاتيح في حوض نباتات، وأنهم دخلوا البيت وفتحوا الخزنة وسرقوا كل محتوياتها، وحاولوا طمس الأدلة عبر استخدام الزيت لمسح البصمات.
1: نكشت بالزريعة لقيت محرمة بيضة فيها جوز مفاتيح، فتحت الابواب وفتت.
2: ما عملت اي شيء، بس وقت قال لي انه جيب الزيت هون قال لي امسحي لي البصمه، قمت انا بخيت لف السيره.
3: ماده الزيت؟
2: لف السيره بالاول.
3: لف السيره اول؟
2: ايه. قمت قام قال لي لا مو هيك، قلت له شلون؟ قام قال لي جيب الزيت وبخي.
1: مفتاح خزنه المصاري بقلب الدرج.
3: نعم.
1: اخذت المفتاح وفتحت الخزنه وعبيت المصاري والذهب بشنطاي.
3: بعدين حملتوه اخذتوا الذهب والمصاري؟
2: حملنا حالنا، انا نزلت بنتي ونزلت وجوتي طلع هون سبقني جوتي. انا نعم. يعني منزلي بنتي ونازله مو بالاسانسير، نزلت على الدرج. انا لو بعرفوا انه طالع يسرق بيت مناصف ما بطلع، بس ماني عارفه انه طالع انه لغايه سرقه.
0: السارق اعترف بأنه صرف المبالغ المالية اللي سرقها على شراء عقارات في ريف دمشق وسيارة كمان.
1: اشتريت فيهم عقارات وسيارة.
3: العقارات لوين؟
1: عقارات أخذتهم قسم بعين درما، وواحد بزبدي، وواحد كراج السير.
3: نعم.
1: سيارة نوع لاند روفر.
3: موجودة عندك؟
1: نعم.
0: وللي بيسأل كيف تم تحديد هويتهم وهم داخلين البيت بالمفتاح وما كان في أي بصمات، فالمحقق قال إنهم من أول ما وصلوا للمكان عرفوا إنه السارقين من أرباب السوابق بسبب محاولتهم لطمس الأدلة كلها عبر مادة الزيت وإحداث فوضى بالمكان. بس اللي ساهم في كشفهم إنهم لقيوا وهم بيعينوا المكان أعقاب سجائر ساهمت في تحديد هوية الفاعلين والقبض عليهم، وبالفعل مسكوهم وحجزوا على الممتلكات اللي اشتروها بالأموال المسروقة، وحيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجاني وزوجته. في فيديو متداول بشكل كبير بين المصريين الساعات الماضية ومتسبب في جدل كبير، وعنوانه بيع مخدرات علنا وبوضح النهار. الفيديو اللي شفتوه صوره أحد الأشخاص من بلكونة بيته في الجيزة، ووثق مجموعة أشخاص متجمعين في زاوية معينة وجلسين بيبيعوا وبيشتروا مخدرات علنا وفي عز النهار. وطبعا الفيديو تسبب بحالة كبيرة من الغضب والاستياء بين المصريين، وبعد ساعات من تداوله أعلنت الداخلية المصرية عن تحديد هوية الشباب الستة اللي كانوا بيبيعوا وبيشتروا المخدرات في الفيديو. وقالت الداخلية أنه الستة عاطلين عن العمل، وفي منهم خمسة عليهم قضايا سابقة بتخص إتجار بالمخدرات وسرقة، وأعلنت أنهم لقيوا معهم كميات من الأيس المخدر وسلاح أبيض كمان. وبمواجهتهم اعترف أربعة منهم بحيازة المخدرات بغرض الإتجار، واثنين منهم اعترفوا أنهم من عملائهم الدائمين وأنهم بيتعاطوا مخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة. أمس المكسيك عاشت ليلة تاريخية بعد الفوز على الإكوادور بهدفين مقابل لا شيء في دور الـ 32 من كأس العالم. هذا الفوز ما كان مجرد بطاقة عبور لدور الـ 16، لكن كمان أنهى عقدة عمرها 40 سنة بعد خروج المكسيك من مونديال 86 واللي كان أيضا على أرضهم. المباراة نفسها بدأت بعد تأخير ساعة بسبب عواصف رعدية حول ملعب أستيكا الشهير في العاصمة المكسيكية، لكن هذا ما خفف الحماس، فأكثر من 80 ألف مشجع كانوا داخل الملعب وأكثر من مليون مشجع كانوا في الشوارع، وكده كانت الأجواء خلال المباراة وعند كل تسديدة.

ورئيسة المكسيك نشرت فيديو لها وهي بتتابع المباراة مع رئيسة حكومة العاصمة بين عائلات ومشجعين وأطفال كانوا مجتمعين في أجواء شعبية لمتابعة المنتخب. ورجعت ظهرت رئيسة المكسيك وهي بتحتفل بالأهداف وسط الناس في فيديو نشرته على حسابها في إكس وكتبت جول.

وبعد نهاية المباراة علقت رئيسة المكسيك على الفوز بكلمات عاطفية، قالت فيها أن المنتخب لعب بالقلب والروح والفخر، وأنه أهدى المكسيك فرحة لا تنسى وخلى البلد كلها تحتفل وكأنها شخص واحد. لكن للأسف وسط هذه الاحتفالات أعلنت السلطات الصحية في المكسيك وفي عاصمتها تحديدا عن وفاة شخصين اختناقا، رجل يبلغ 44 سنة وشابة تبلغ 19 سنة. أمس كنا تكلمنا معاكم عن قصة مشجعين المكسيك اللي تجمعوا خارج فندق منتخب الإكوادور قبل مواجهة المنتخبين في دور 32 من كأس العالم علشان يزعجوا اللاعبين بأبواق سيارات، مزامير، دراجات نهارية، كل شيء ممكن يطلع صوت عشان لا يخلوا اللاعبين يناموا وبالتالي تاني يوم ما يقدروا يلعبوا. وقتها قلنا أن الموضوع تحول لجدل كبير، أنه هل هذا حماس جماهيري وحرب نفسية قبل مباراة إقصائية ولا تصرف خارج عن الروح الرياضية يعني.

اليوم صار عندنا تحديث مهم على القصة، لأنه الموضوع ما وقف عند فيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا، بل وصل لشكوى رسمية. الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم تقدم باعتراض رسمي لمنظمي كأس العالم وفيفا على اللي صار، وقال إن التصرفات اللي قام بها مشجعين المكسيك خارج الفندق تتعارض مع مبادئ اللعب النظيف والمساواة والوحدة اللي يفترض إنه تمثلها بطولة كأس العالم. لكن حتى الآن ما أعلن فيفا عن عقوبة أو إجراء رسمي واضح بخصوص الشكوى. يعني في النهاية طبعا خلص ما عاد في شيء ينفعل، المكسيك تأهلت أصلا وخلص، والإكوادور خرجت. يعني مشاهدينا في أمان الله.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
5: موافقة المجلس بالأغلبية،
4: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
4: المتخالفون.
7: إسرائيل دولة إمبريالية.
4: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
8: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
9: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
8: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
10: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
11: وحيدا في الزحام؟
10: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
11: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
10: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
12: رحل أنوار وسعداء جدا.
11: معنا لن تمل الرحلة.
13: نعرف أكثر مع الأستاذ.
10: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
14: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء.
15: الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة.
11: سبحان الله. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
16: عارفين بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر
10: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
11: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
17: تقول بشكل واضح أن رئيس عدن.
10: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
17: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
10: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زمان

0: قوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية اللبناني يقول إن مسار التفاوض هو السبيل لصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه. وفود المفاوضات الإيرانية الأمريكية في الدوحة تعود إلى دولها للتشاور بشأن مقترح عمان لمضيق هرمز. ومصادر العربية تشير إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. وول ستريت جورنال تقول أن ترامب اطلع على خيارات لاستئناف حرب واسعة ضد إيران. وتوضح أن الرئيس الأمريكي لا يزال يفضل مواصلة المسار الدبلوماسي في الوقت الراهن. قيادة العمليات المشتركة الإيطالية تعلن أن عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 2 شهر. حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تستعد لتنفيذ مهمات أمنية في مضيق هرمز حين تسمح الظروف. أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد في العراق أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد في المنطقة. الدفعة الأولى من مولدات المحطات الكهربائية الإسعافية تصل إلى حضرموت اليمنية قادمة من السعودية. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10,856 نقطة. الدولار الأمريكي يرتفع أمام سلة من العملات مع ترقب صدور تقرير الوظائف يوم غد. وفي منافسات دوري 32 من المونديال، منتخب إنجلترا يتواجه مع منتخب الكونغو الديمقراطية، بلجيكا تواجه السنغال، وأمريكا تلاقي البوسنة والهرسك. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون إعادة لبرنامج أخبار سارة. ابقوا مع العربية FM ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير عالمي.
1: منها ما يعكر صفو يومك.
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء. كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
6: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
1: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
7: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق، الله الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيد.

0: سالم الزبيدي يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
4: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم مجددا في الأخبار السارة. حلقتنا اليوم راح تتكلم عن مرافق المريض، عن الشخص اللي دائما يكون متواجد في التنويم مع المرضى. هل هو حق إنساني أم واجب اجتماعي ومجاملات؟ لما ندخل دائما إلى غرفة المستشفى لا شعوريا تتوجه أنظارنا للشخص اللي نايم على السرير الأبيض، على طول نشوف ملامحه ندعو له بالشفاء، لكن في جنبه ترى في كنبة صغيرة قاعد عليها شخص. قد تكون هذه الكنبة مرفهة ورائعة، وقد يكون جلدها متآكل في بعض الأحيان. هذا الشخص ما هو قاعد يتعامل مع الطاقم الطبي فقط، هو قاعد يتعامل مع الطاقم الطبي والطاقم الاجتماعي والطاقم العائلي وكل الطاقم اللي موجود. بلس انه هو مش بس يعرف بتفاصيل المريض، هو يعرف بتفاصيل المريض والمرضى المجاورين. في حلقتنا لليوم رح نفتح ملف انساني ونفسي وعلمي في غاية الاهمية. رح نسأل ايش يسوي مرافق المريض بالاساس؟ هل وجوده مجرد عاطفه اجتماعيه ام هو حق انساني للمريض؟ واساسا هذا المرافق هل له حقوق وواجبات؟ هل لازم اننا نلتفت له في بعض الاحيان؟ واساسا راح نطرح السؤال الاهم، هل في احد قد انتبه لنفسيه هذا المرافق؟ ولعلنا راح نفتح باب الحوار بيننا وبينكم، ونذكر بأرقام التواصل: رقم التليفون 0115 100 100، ورقم الواتساب 0562 62 62 0 62.
5: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
4: في حلقة اليوم نبغى نفكك مفهوم المرافق. احنا دائما نعرف اذا في اي احد عندنا في التنويم لازم يرافقه شخص، نحن نبغى نفككه من الجانب الاجتماعي ومن المنظور الثقافي ومن الحق الإنساني ومن حقه كشخص ملازم للمريض بالأساس. النقطة الأساسية اللي لازم نستوعبها انه احنا ما نبغى نعطي مسمى عام، احنا نبغى نسأل سؤال: هل انت عزيز المستمع سبق لك وكنت مرافق لمريض؟ وهل انت كنت بخير لما كنت مرافق لمريض؟ وهل انت كمرافق شفت اشياء العامة ما شافوها او شعرت باشياء ما حد فهمها؟ ولعل قبل ما نبدأ في محاورنا ناخذ اول اتصال معانا. مرحبا.
6: مساء الخير.
4: مساء النور يا رياض. سؤال مباشر، هل
6: الصحة،
4: هل مرافق المريض صاير الآن حق واجب ولا صاير مجاملة؟
6: والله هو إلزام رباني كمان في الصورة العامة.
4: طيب،
6: وإلزام رباني.
4: شكرا لك.
6: ولكن في بعض الأمراض الحقيقة والأمراض الحديثة، يعني الأول كان ما عندنا في الأوبية وانتشار الأوبية فأعتقد أنه يجرم كمان مرافقة المريض إذا كان أصر المرافق على مرافقة الطبيب.
4: شكرا، شكرا لك يا رياض، شكرا. طيب، هذا يرجعنا إلى نقطة

0: حطت، هل هذا فعلا إلزام ولا نحن كمجتمع جعلنا إلزام؟ هل في مشكلات نفسية ومشكلات جسدية ومشكلات اجتماعية يجب أن يكون فيها مرافق ولا لا؟ عادي إنه الإنسان يروح لنفسه ويروح للطبيب ويجلس. ناخذ معنا اتصال جديد، نقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلاً وسهلاً، مين معي؟
1: معك خالد، الله يسلمك.
0: يا أهلاً يا خالد، أنا كويسة. سمعت موضوعنا يا خالد صح؟
1: أي نعم، سمعت موضوع المرافق. أنا سبق لي أن كنت مرافق مع زوجتي الله يرحمها.
0: الله يرحمها ويغفر لها يا رب. أيوة
1: طبعاً، هذا الكلام من حوالي يمكن حوالي 26 سنة. ورافقتها في مرضها في أحد المستشفيات في السعودية وكذلك خارج السعودية. كان معها مرض عضال،
0: الله يرحمها.
1: وبعد فترة يمكن حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات انتقلت إلى رحمة الله.
0: الله يغفر لها يا رب.
1: فأنا سمعت مقولة كانوا يقولونها الأولين، يقول المريض مو بالمريض، المريض المرافق اللي مع المريض.
0: وهل أنت فعلا كنت تشعر
1: من ناحية نفسية يعني؟ لأن في أشياء كثيرة يعني يسمعها المرافق غير التعب الجسدي، التعب النفسي أتكلم أنا.
0: بسم الله عليك خالد.
1: يستقبل الصدمات الأولى من الأطباء، وفي أوقات كثيرة كان يخفي المرض. المرض وخاصة إذا وصل لمراحل خطيرة أو تشعب عن المريض، خاصة إذا كان هو مرافق شخصي للمريض، المريض من الدرجة الأولى. فأنا أذكر أني كنت أخفيت المرض أساس أنه ورم حميد مدة 6 سنوات. ذيك الأيام ما كان جوجل يعني قوة الآن، أو ما كان موجود يعني الواحد يستفسر وكذا ويتكلم عنها الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: فكنت أدخل عند كل دكتور قبل ما نمر للطبيب أعلمه أن المرض تراكيت وكيت ورم في المخ، وهي ما تعلم أنه ورم خبيث أنه حميد. أنا كنت أرى الناحية النفسية. فكثير من الأطباء يعني كانوا متعاونين، وبعضهم للأسف ما كانوا متعاونين، يعني يبغى يعلم المريض يعني صعوبة مرضه وخطورته ويقتل الناحية النفسية، مع أن المعروف أن العلاج النفسي نص الدواء.
0: أحسنت خالد.
1: لما كنت
0: تتألم، هل كنت تتكلم عن هذا الشيء ولا كنت تختار أنه لا خلاص هي اللي تعبانة الله يرحمها؟
1: لا كان عندي أمل، بس كنت أراعي الناحية النفسية أساس أنه يعني نستأصل الورم كل 9 شهور. يعني سوينا حوالي 5 أو 6 عمليات
0: الله يرحمها،
1: من 2002 من 2001 لين 2006. كل 9 شهور يرجع للورم ونستأصله وعلاج عاد كيماوي. الكيماوي ذيك الأيام ما كان بالكيماوي الموجودة، كان عبارة عن أدوية حبوب، فهذا ما كان يعني يثير الشك لها إنها إن مرض إن سرطان خبيث. فأنا أخفيت الشيء هذا لين يعني كنت تعبت منه نفسيا يعني.
0: هل سؤال
1: طويل وما زلت يعني أنا رجعت تزوجت بعدين وبعد فترة والحمد لله عندي عائلة والحمد لله مبسوط وكل شيء، بس جربت يعني معاناة المرافق، وخاصة لما تكون في الأقسام الأمراض المستعصية تشوف حالات في المستشفيات قدامك ناس من جميع الفئات السنية سواء خارج المملكة ولا داخل المملكة.
0: صحيح.
1: تشوفهم مدة ساعات وفترة طويلة وأيام وأسابيع، هذه تأثر عليك نفسيا جدا.
0: صحيح.
1: لما تشوف حالات قدامك يعني في المستشفيات
0: الحمد لله على سلامتك يا خالد، والله يرحم زوجتك يا رب ويغفر لها. وكويس الحمد لله أنك الآن بعد 26 سنة قدرت حتى أنك تتكلم عن هذا الموضوع، وشكرا أنك وعيت في نفسك أنه أنا ماني بخير.
1: والله بالصدفة أنا طالع من السوبر ماركت وفتحت الراديو، ما كنت راح أفتح على أسمع الأخبار السياسية، ليش سمعت التايتل العنوان كنت أبغى أتكلم فيه. أنا دائما أقول يعني دائما يعني صراحة تعاطف مع المرافقين.
0: صحيح ورب صدفة خير من ألف ميعاد.
1: يعني من تجربة أنا جربتها، وخاصة لما يكون فيها بعد غربة سفر يعني
0: 100%
1: خارج المملكة.
0: والحمد لله يا خالد
1: يعني شيء يعني بعد أيوه
0: انك الحمد لله انك مريت بهذا الشيء، والحمد لله انك الان سمعتنا وتكلمت بهذا الشيء، لاني انا اعرف

0: أنه في أشخاص بالصدفة برضو حيسمعونك وحتكون التجربة اللي أنت مريت فيها محتاجينها، لأنه أنت المجرب هنا، أنت اللي مريت بهذه التجربة.
1: نعم نعم نعم، لازم الواحد يقوي الصلابة النفسية خاصة المرافقين، تكون الصلابة النفسية عندي قوية. يعني تحاول انك انت ما تنكسر ولا تضعف، انك اذا ضعفت وهذا تؤثر على البيشنت، المريض اللي معك البيشنت.
0: احسنت احسنت.
1: قوي الصلابه النفسيه بالدعاء وبالرياضه وبالكذا، استدعى تدخل علاج نفسي لا يمنع. أحسنت. من ذلك ابدا.
0: أحسنت.
1: مهم جدا. يعني انا اذكر كانت اول ايام ما كنت انام وكبرت على موضوع العلاج النفسي، أنا كنت مصدوم جدا، يعني جاني قلق وتوتر منع عني النوم المنتظم والنوم العميق، حتى كنت يعني كنت بنهار. لين أنقذني واحد من الزملاء ودلني وارشدني إلى طبيب، أعطاني تدخل دوائي
0: الحمد لله،
1: ساعدني لمدة شهر أن يرجع الانتظام الإفرازات الهرمونية
0: الحمد لله
1: طبيعية، اللي كان القلق والتوتر يمنعها، فرجعت متوازن وارتحت الحمد لله. أنا يعني أشدد على الناحية هذه والنقطة هذه، لأنك أنت حتكون تعبان نفسيا، فلا بد إذا ما قدرت أنت تساعد نفسك خذ إرشادات أو زر طبيب نفسي.
0: شكرا لك يا خالد، شكرا والحمد لله على سلامتك بعد 26 سنة.
1: الله يسلم، شكرا شكرا، على السلامة،
0: إلى اللقاء. مستمعينا، في حاجة أساسية تدخل في أزمة المرافق، وهذه ذكر لنا إياها خالد في تجربته. تخيلوا أن تجربة من 26 سنة إلى الآن هو قاعد يتذكر تفاصيلها. لعل واحدة من أهم ثلاثة سمات اللي قاعدة تصير للمرافق اللي هي قلق الترقب، أن المرافق دائما يعيش في حالة من التأهب الدائم، خوف من دخول الطبيب المفاجئ والخوف من قراءة ملامح الممرضين. يصير المرافق فجأة حتى ولو كان دارس رياضيات، يصير خلال فترة قصيرة كأنه دارس تخصص طبي مدة 12 سنة. يصير يقرأ الملامح الطبية، يخاف من أي ارتفاع بسيط في أي علامة حيوية موجودة أو أي انخفاض. قلق الترقب يعيشون فيه المرافقين بشكل مرة كبير. الحاجة الثانية، عندهم متلازمة اسمها متلازمة عبء الرعاية، وهذا المصطلح هو علمي إرشادي. إيش يصير؟ أنه الشخص هذا يكون يشعر دائما بأنه أنا اللي قاعد أقدمه مو كفاية، أنا لسه في أشياء إضافية أقدر أني أسويها، أنا أقدر أني أعمل أشياء أكثر، أنا كل حاجة قدمتها ما كانت كافية. الحاجة الثالثة وهذه أصيب فيها خالد، هي اضطرابات في النوم. ليش؟ لأنه الإضاءات المستمرة في الممرات مع الدخول المتكرر للممرضين، بالإضافة إلى حالة المريض نفسه، تخلي المرافق في حالة نحن نسميها سهاد. ما يكون ما هو مبسوط، ما هو مرتاح، وهرمون الكورتيزول بأعلى مراحل اللي هو هرمون التوتر، فهذا يخليه إما شديد الحزن أو شديد الانفعال. فتلاقون المرافقين متأهبين دائما لأي خبر. مستمعين، احنا في حلقة اليوم نتحدث عن المرافق للمريض، نحن قاعدين نتكلم عن حالته النفسية المهملة، وهل هو هذه المرافقة حق إلزامي أم هو صار مجرد مجاملات. نذكر ما بيننا وبينكم أرقام التواصل
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب مستمعينا، معنا اتصال جديد، نقول ألو.
4: ألو.
0: ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
4: ألو.
0: أسمعك، تسمعني؟
4: أو سمعك. أو تمام.
0: يلا قل لي أنت مين؟
4: أنا اسمي رامي محمود، أنا من مصر وحاليا في المملكة، يعني في السعودية.
0: والنعم فيك يا رامي.
4: وبالصدفة كنت مشغل الراديو فسمعت القصة دي بتاعت الأستاذ خالد اللي هو اللي كان بيحكيها. هو طبعا سؤال الحلقة اللي حضرتك بتتكلمي عليه اللي هو مرافقة المريض، هل هو حق إلزامي ولا مجاملة؟ حضرتك سمعيني؟
0: أسمعك مرة كويس يا رامي، أنت تسمعني؟ إذا تسمعني كمل.
4: أنا حضرتك

0: انا قصتي شويه مشابهه لقصه الاستاذ خالد اللي كان بيتصل.
1: طيب
0: يعني انا بتكلم ان هو المفروض ان ده اكيد حق الزامي على الـ على الـ على المرافق، خصوصا لو هو كان قريب من الدرجه الاولى. يعني انا اخويا الله يرحمه كان عنده وجاله برضو كانسر في المخ زي ما زوجة الأستاذ خالد الله يرحمها توفت، والكلام ده كان من حوالي 3 سنين تقريبا. وبعد كده حضرتك هو المرض كان قاعد 1.5 سنة معايا، هو ما طولش، بس هو عمل العملية مرتين. هو طبعا علشان أخويا أنا ما كنتش يعني ما أقدرش بأي حال من الأحوال إن أنا أتخلى عنه ده. هو كان يعني حتى مني زي ما بيتقال، يعني الله يرحمه. الموضوع كان صعب جدا. هو اللي بيتعب زي ما المريض ما بيبقى تعبان، أهله بيبقى تعبانين زيه. صحيح. يعني الموضوع بيبقى مؤلم جدا، خصوصا لو هو عزيز عليهم.
1: صحيح.
0: حضرتك معايا؟
1: أنا معك، كمل يا رامي، أسمعك بوضوح.
0: تمام. هو حضرتك الموضوع كان صعب جدا لدرجة ان هو يعني هو من دي وان، من اول يوم لما عرفنا ان هو مريض الله يرحمه. انا فاكر لما كلمت الدكتور اتواصلت معاه اللي كان هيعمله العملية، قال لي يا ابني في ناس بتفضل ان هي ما تعملش العملية اصلا. الموضوع بياخد من 1-1.5 سنة بالكتير وبيتوفى الله بعد كده، فحتى لو عمل عملية. بس انا كان عندي يقين وامل كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا قادر بالشفاء. وحاولنا وعمل العملية وكان ابتدى يتحسن، وبعدها ب6 شهور انا فاكر كنت انا تعبان جدا، كنت في السعودية وهو كان في الامارات ساعتها، وانا كان عندي كورونا وانا كنت بكلمه علشان افضفض معاه. يعني هو كان اقرب واحد ليا الله يرحمه،
1: الله
0: يعني
1: يرحمه الله يرحمه.
0: فانا وانا بكلمه لقيته زعلان، فبقول له مالك؟ قال لي انا الورم رد عليا تاني وهعمل عملية تاني. فهو هو ده في اليوم اللي هو يعني قال لي الموضوع ده في اليوم اللي انا كلمته فيه، يعني هو عارف في اليوم اللي انا كلمته فيه. طبعا انا كنت بسيب اللي ورايا واروح جري عليه، هو كان في الامارات ساعتها. وسبحان الله هو الوضع ابتدى يتدهور بعد العمليات التانية. يعني الموضوع كان مؤلم جدا جدا ليا والأمي والمراته والأولاده والكل حبايبه. فالموضوع يعني زي ما حضرتك ما بتقولي، كان اللي بيروح المستشفى بيدخل سواء بقى الصوفة اللي جنبه اللي هي بتتقلب سرير دي سواء كويسة سواء وحشة، دي كانت بتاعتي من الآخر يعني، وكنت متابعه في كل حاجة. فالموضوع مؤلم جدا جدا. يعني انا بيعمل تروما. يعني فكره حتى حضرتك زي ما الاستاذ خالد ما قال، يعني انا التليفون كان اي رقم غريب يكلمني كنت ببقى يعني عمال اقول ربنا يستر ربنا يستر، لو انا سايبه لاي سبب من الاسباب، علشان ببقى عارف ان في حاجه. كذا مره احنا كنا جايبين له مرافق ممرض ملازمه طول الشهر 24 ساعه في اليوم 7 أيام في الأسبوع الشهر كله، وأنا ما كنتش بقدر إن أنا أسيبه حتى في وجود الممرض إلا للضرورة القصوى. يعني لو حصل حاجة لازم إن أنا أسيبه علشانها وأرجع تاني.
1: رامي عادي أسأل سؤال؟
0: تفضلي.
1: أنت كنت خايف تسيبه لأنك خايف بأي لحظة إنه يموت؟
0: هو أنا كان عندي أمل في ربنا، بس هو الدلائل كلها كانت بتقول إن هو هيموت.
1: فأنت كنت خايف من هذه اللحظة، خايف من اللحظة اللي هتسيبه فيها؟
0: طبعا. أنا أخويا ده الله يرحمه أبويا بعد أبويا،
1: الله يرحمه ويغفر له.
0: يعني هو سنة كان سندي، هو كان أخويا الكبير. أنا مش عايز أقولك إحنا الناس كلها كانت بتتلخبط بيني وبينه في صوت في شكل، مع إنه هو أكبر، كان الله يرحمه كان أكبر مني ب2 سنة و7 شهور.
1: الله يرحمه الله.
0: فأنا كنت مرتبط بيه ارتباط شديد بطريقة لا تتخيليها يعني. وكل يوم كل يوم بترحم عليه سبحان الله. يعني أنا النهاردة كنت في الحرم كنت بترحم عليه وبدعيله كل يوم في كل صلاة في كل وقت. مش عايز أقولك طول ما أنا ماشي في الشارع، وخصوصا في السعودية، علشان أنا السعودية لما كنت أول مرة أجي كنت جاي معاه، فكل حاجة في الشوارع بتفكرني بيه، كل حاجة في البيت اللي أنا موجود فيه دلوقتي هو نفس البيت اللي دخلته أنا وهو من أول يوم. فكل حاجة في أي حتة بتفكرني بيه، المحلات المطاعم الشوارع الحرم المدينة لما بسافر كل حاجة بتفكرني بيه.
1: الله يرحمه.
0: لغاية لما من 1.5 سنة تقريبا، كان شهر فبراير السنة اللي فاتت، جالي تليفون برضو الصبح، كان يوم الصبح حد كلمني قال لي البقاء لله. كان ساعتها كان في حد من قرايبي، يعني كان جوز اختي، كان في الويك اند، كان ممكن لو هو فاضي كان ممكن

0: يروح يعوض اليوم اللي انا بغيبه. يعني يقول لي انزل انت اقعد مع مراتك واولادك وانا في الويكت اند ممكن اقعد معاه. ففي اليوم ده انا كنت كان حظي ان هو كان يوم في الويكت اند, فلقيت الدكتور بيكلمني بيقول لي البقاء لله. فهو حضرتك انا بنصح اي حد يعني ما يفرطش في اهله, ابوه امه اخوه اخته وكل ده عند ربنا مش هيروح. يعني انا بستغرب من الاخوات من الاهل اللي بيتخانقوا على ميراث على على على تفاهات على حاجات ما تسواش. هي الدنيا ما تسواش. يعني وسبحان الله كان طول عمري اقول سنه شد عضو ده كبير اخي, كنت اقول له انت اللي بتسندني وانت اللي شادد ظهري وانت اللي صالبني, لغايه لما سبحان الله لما تعب في سنه ونص كنت انا اللي معاه. فالله يرحمه يا رب. يعني
1: رامي لعل عزائك في هذه الحادثه كامله انه كان لابد انك تمر في كل مراحلها عشان تصل الى نقطه الانفصال اللي انت رحت بيتكم وهو أربنا توفى. فالحمد لله على أنك ما قصرت, والحمد لله على أنك تملك معه ذكريات, والحمد لله أن فيما بينكم قصص سعيدة تقدر أنك ترويها. أنت تعرف أنه رحيله من بقائه هي كلها بإيد الله, فالحمد لله أنك طلعت من هذه التجربة بذكريات سعيدة. الحمد لله.
0: الحمد لله, ربنا يرحمه يا رب.
1: الله
0: الحمد
1: لله. وربنا يصبرك يا رب ويغفر له ويخليك يا رب سيرته الحسنة فيما تبقى من حياتك القادمة.
0: اللهم
1: يا رب.
0: أمين. الله يخليك يا رب, متشكر جدا.
1: الله يرضى عنك. شكرا يا رامي.
0: العافية. شكرا جزيلا.
1: ولعل هذا هو الجانب الإنساني الأعمق في رحلة المرافقة, أنه ترى مرافقة المريض بتعطيك عمق إنساني وروحي ما أنت بقادر تحصل عليه في ولا مكان آخر. لأنه على الجوانب الأخرى من بد كل التجارب قالها رامي ورحل, قال لا تسيبون اللي حولكم, لا تقصرون معهم. وهذا الدرس دائما مرافقة المريض ترى تعطيك إياه, لأن الأشخاص اللي بيرافقوا للمريض بيصير عندهم أولويات أخرى تتغير في حياتهم, بيصيروا يدركوا قيمة الصحة, خلافاتهم الصغيرة والكبيرة تذوب أمام هيبة المرض. وهذا الشيء يعمل لنا تعزيز إنساني وروحي في مشاكل عائلية واجتماعية كبيرة عولجت بعد مرض أحد الأفراد, بعد ما وجدت هيبة المرض أمام ضآلة هذه المشكلات الاجتماعية. ولعلنا نأخذ اتصال جديد معنا. نقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام, أهلا وسهلا. من معي؟
2: معك أم عبد الرحمن.
1: مرحبا يا أم عبد الرحمن, سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
2: أيوة صراحة لفتني الموضوع على أنه أنا أعمل في المجال الصحي, فأشوف المرضى والمرافقين ووضعهم. يعني طبعا المريض بس المرافق يعني أشوف أنه الأغنياء مو كثير بيلتفتوا للمرافق قد ما هم بيلتفتوا للمريض. صحيح. مع أنه هو بيكون نفس درجة التعب, معاناة نفسية, يحتاج دعم, يحتاج أخصائي اجتماعي, أخصائي نفسي, نفس المريض.
1: صحيح. لأنه أم عبد الرحمن, وهذا كان تأمل, أنه الناس أول ما بيدخلون للغرفة بيطالعوا على طول للشخص اللي أريد قاعد يدعم نفسياً. المريض اللي نايم على السرير الله يشفيه ويبعد عنه كل ألم, بيجي أخصائي نفسي يكلمه, بيجي أخصائي اجتماعي يسأله, بيجي ممرض وطبيب, لكن الكرسي اللي جنبه ترى ما حد بيلتفت له. أنت بتشوفي هذا الشيء أم عبد الرحمن؟
2: كثير الصراحة. يعني بحاول أني أوقات أدعم المرافقين. أوكي المريض, بس المرافق يحتاج دعم لأنه هو ما عنده سبورت, ما عنده أحد حوله.
1: صح.
2: هو لازم يكون المريض, فبالتالي أنه هو يحتاج أصلاً أنه هو يكون نفسي كويسة. يعني أوقات بقول لهم روحوا ناموا شوية وتعالوا وارتاحوا وتعالوا. وفي شيء مرة يزعلني, أنت كان سؤالك أنه هل هو إلزامي ولا مجاملة؟
1: ولعلي بعد اللي سمعته يا أم عبد الرحمن ما عاد في سؤال. هو إيش شعورك أنت كمرافق مريض؟ هذا هو السؤال الأسمى. لكن قولي لي بالنسبة للسؤال اللي سألناه في بداية الحلقة, هل هو تحسينه إلزامي أم كان مجاملة؟
2: الأمانة أنا أحسه إلزامي, بالذات يعني إذا كان الوالد أو الوالدة وكان شخص كبير في السن عنده أولاد. يعني شيء محزن صراحة جدا لما يكون إنسان كبير في السن وعنده ما شاء الله تبارك الله أولاد وبنات وموجود في المستشفى لحاله بالأيام ما حد بيزوره أو ما حد موجود معه. يعني حتى نفسية المريض مرة بتصير داون, مرة بيتأثر. صح.

0: يكون خلاص مكتئب، ما عنده أمل، ما عنده أحد يدعمه. فأنا شفت بصراحة شيء جدا إلزامي.
1: يا الله يا أم عبد الرحمن، يعني ما أنت متخيلة أنه هذه المداخلة كيف يعني تفك إضاءة حقيقية، أنه لا يعني لا تسيبون الناس في حالهم، الناس يحتاجون لهذا الدعم النفسي والاجتماعي. وكويس أن أنت شفتي في هذا المجال، كويس أنك أنت لمستي هذا الاحتياج. شكرا لك يا أم عبد الرحمن،
0: يعطيك العافية. شكرا.
1: شكرا. ولعل اللي يتفق مع كلام أم عبد الرحمن في علم المناعة النفسي العصبي، وهذا علم يعتبر من العلوم الجديدة اللي ربطت لنا الجانب اللي يؤثر في أفكارنا ومشاعرنا على جهازنا العصبي، فبعدها يؤثر الجهاز العصبي يعني والأفكار النفسية والاجتماعية على الجانب المناعي. وجدوا في دراسات تكلمت عن كيمياء اللمس وتسكين الألم، تخيلوا أنهم وجدوا أن المرافقين اللي يرافقون المرضى ويكونوا متواجدين مع المرضى يصير عندهم إنتاج الأكسيتوسين، يزيد عندهم. فوقتها إيش يصير؟ يصير هذا الهرمون هو مضاد طبيعي لهرمون الكورتيزول، فهو بيزيد الأمان ويقلل القلق والتوتر. بالإضافة إلى أنهم وجدوا أن انخفاض التوتر بفضل المرافق يعيد تنشيط خلايا الجهاز المناعي المسؤول عن محاربة الالتهابات والميكروبات داخل المستشفى. فأنت وجودك كمرافق لأحد مش فقط وجود عابر، لا، هو ترى بيساهم في أنه المريض يكون بخير ويكون بصحة، ويساهم أنه المريض يكون في حالة أفضل. لكن نرجع لنقطتنا الأساسية، المريض أوريدي هو في حالة كويسة إلى حد ما، هو تحت الرعاية، هو الناس بتدعمه، لكن المرافق اللي على جنب مين اللي قاعد يدعمه؟ مين اللي قاعد يشوفه؟ مين اللي قاعد ينتبه له؟ ولا تنسون مستمعينا، نحن نقدر ناخذ مشاركاتكم من خلال الاتصال على رقمنا 0115 100 100، أو تقدروا ترسلوا لي واتساب على 0562 62 62 0 62. ومعنا اتصال، نقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معي؟
2: أبو محمد معك.
1: هلا يا أبو محمد، سمعت حلقتنا وسمعت المداخلات اللي صارت فيها؟
2: صحيح.
1: قول يا أبو محمد.
2: حلقة مؤلمة أمانة لكن حقيقية. أنت لي تجربة عزيزتي، أنا رافقت مع ابني كان عمره 6 أسابيع لما عمل العملية، وظليت حوالي 80 يوم. ما كانت إلزامية بحكم صغر سنه، لكن كانت مشاعر أبوية يعني في ترافق. ثم بعد ذلك رافقت مع زوجتي الله يرحمها من 2015 إلى 2024 على فترات متقطعة. هذه كانت أشد إلاما أمانة. اللي ممكن أقوله، المرافق إذا ما كان قادر أن يقدم دعم معنوي للمريض إيجابي فيفضل أن لا يرافقه، لأنه سيؤلم المريض وسيتألم هو كذلك.
1: يا الله، الله يرحم زوجتك يا أبو محمد.
2: آمين.
1: سؤال
2: آمين.
1: هل أنت بعد رحلة المرافقة هذه استوعبت احتياجاتك النفسية، استوعبت أنك أنت أيضا تحتاج الدعم، ولا كنت حاط نفسك بعدين أنا أحتاج الدعم؟
2: والله يعني في ذيك المرحلة كان الأساس هو التركيز على حالتها، لكني ما زلت رغم مرور سنتين أعتقد أني لم أتجاوز بعد.
1: يا الله، يا رب ربنا يعني يصبرك ويربط على قلبك يا رب، ويساعدك، ويا رب حلقتنا لليوم تساعدك يا أبو محمد.
2: جدا
1: يا رب.
2: جدا، ولعل الفضفضة أحيانا تعمل ديسشارجنج شوي الوضع.
1: صح صح.
2: الحمد لله،
1: الله
2: شاكر لكم، حبيت أشارك معاكم في هالأمر فقط.
1: شكرا لك يا أبو محمد، شكرا،
2: الله يعطيك العافية. شكرا سارة.
1: هذه نقطة مهمة اللي هي الفضفضة. نحن في العلاج النفسي عندنا مسمى اللي هو اسمه talk therapy أو العلاج بالكلام، هو مسمى آخر ترى للعلاج النفسي، أنك بتروح تتكلم. فبيجي كثير ناس يقولوا لك طيب أنت بتصير بخير لما تتكلم؟ أيوة، العلاج النفسي هو علاج قائم بالكلام، أنك تقعد تتكلم عن تجربتك، تقعد تتكلم عن شعورك مرة على مرة على مرة، تلاقي نفسك تقلصت آلامك وقدرت أنك تكون بخير. فهي مش مجرد فضفضة، هي علاج، هي علاج نفسي كامل، حديثك عن الألم والمعاناة. ونحن ما نتخطى بيوم وليلة، احنا ناخذ وقتنا في التجاوز، وقتنا في التخطي. معنا اتصال جديد، نقول ألو. راح لنا الاتصال الجديد، لكن لعلنا نذكر بيننا وبينكم بأرقام التواصل

0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: مستمعين، نحن نتكلم اليوم عن مرافق المريض، نتكلم عن هل هو حق إنساني أم هو شيء قائم على المجاملات، ونتكلم هل مرافق المريض قد أحد التفت لألمه، هل هو يتألم بالأساس ولا هو مجرد إضافة لتجربة المريض فقط. ومعنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معي؟
3: معك أبو أحمد.
2: تفضل يا أبو أحمد، سمعت موضوعنا وسمعت المداخلات؟
3: سمعت والله، وأشكركم عليه جدا جدا. موضوع يعني اتمنيت أنه يكون في جهة تتبناه وتتحدث عنه، لأنه بجد المرافق محتاج الناس تدعمه.
2: صحيح.
3: تتكلم عن الموضوع.
2: هل أنت جربت أنك تكون مرافق لأحد يا أبو أحمد؟
3: نعم.
2: جربت تكون مرافق لأحد؟ كيف كانت تجربتك؟ حكينا.
3: والله صراحة كان عندي تجربة قبل تقريبا 4-3 سنة.
2: حكينا عنها، ودك تحكي لنا؟
3: والله هي صراحة زوجتي وأخذت تقريبا حوالي 35 يوم في المستشفى. ال 35 يوم كانت صعبة شديدة يعني، خصوصا الأيام الأولى، بحكم أنه أنا وهي والأطفال. وقتها كان عندنا طفلين، بطلع صباح الدوام، بطلع من الدوام بجي حوالي 160-170 كيلو عشان ما أوصل المستشفى. بجلس مع الأطفال شوية لين ما يجي وقت الزيارة، أسوق ونمشي الزيارة. المؤلم أكثر في الموضوع اللحظة الطلوع، خلاص لما يقول لنا أطلعوا. كان الأطفال متعلقين بها، والولد الكبير بيقول لأمه أحكي معانا البيت عشان أختي الصغيرة ما تبكي. وما كان قصده كده، هو كان بيبكي، أخته ما كانت.
2: هو عمل إسقاط لشعوره على أخته.
3: نعم. موقف كان هذا المستشفى كله، بس يعني كل الشهادة الموقف كان يتهز له. يعني أطول مشوار أنا أخذه يعني تقريبا في حياتي كان تقريبا زي 35 دقيقة لحد ما وصلتهم بيت قريبنا، لكن كانت قاسية عليه شديد يعني 35 دقيقة.
2: هل انتهت هذه المعاناة يا أبو أحمد؟
3: والله نقول إن شاء الله، يعني الحمد لله الآن تخرجت بعد قرابة 2.5 ولا 3، لكن ما يتحدد سبب المشكلة، فالحمد لله مواصلين في العلاجات والوضع تمام نحمد الله.
2: الحمد لله.
3: بس كانت يعني لحظة الحمد لله، يعني ما أعرف أنا أدعمهم، أدعم المريضة ولا أدعم الأولاد، في نفس الوقت ما قادر أطلب من واحد يدعمني، ما لاقي، أو ما قادر، ما جرأت إني أطلب من زول إنه يدعمني نفسيا أو كده.
2: طيب.
3: خليك معايا وتطبطب علي. ملقي
2: أبو أحمد، لعل هذه الحلقة يعني سمعتها أنت اليوم بالصدفة ولا كنت جاهز إنك تسمعها؟
3: والله بالصدفة صراحة.
2: الله يكثر هالصدفة. الله يكثر صدفة كل أحد سمعنا بالصدفة.
3: الأخ رامي يتحدث باستفاضة في الموضوع، وأبو محمد برضو ذكر نقاط مهمة جدا
2: حقيقي.
3: والله والدكتورة برضو أم عبد الرحمن جزاها الله خير.
2: شكرا
3: يعني
2: لهم،
3: جزاهم الله خير، كل الطاقم الطبي والله بكل مسمياته.
2: شكرا، شكرا لكل أحد شاركنا اليوم، وشكرا لهم أنك خلوك تكلمنا يا أبو أحمد. أنت جاوبت على
3: أول
2: نفسك.
3: أول مرة أنا أتكلم في الموضوع صراحة،
2: والحمد لله أنك تكلمت أبو أحمد. لعل هذه تكون يعني نداء لك أنه لا تكلم، لا تكلم، لا عادي أنك اليوم أنت سمعت هذا الكلام بإذنك، عادي أنك تروح تطلب المساعدة من صديق، تطلبه من أخصائي، تطلبه من أحد. أنت تحتاج كمرافق أنك تتحدث عن هذه المخاوف، عن هذه المشاعر، أنك تتحدث عن التجربة اللي أنت خضتها، عن مخاوفك المستقبلية.

0: انت عاجزا يرجو معونه عاجزا، عادي انك تروح تسال.
1: والله يعني احنا معلش على المقاطعه، بس يعني تربيتنا كانت شويه كده فيها نوع من انه لا يعني الراجل ما يبكي، الراجل ما يشكي، الراجل ما يعمل، الراجل ما يعمل.

0: لا، الرجال يبكون، الرجال ينهارون، الرجال يتألمون، الرجال بني آدمين يشعرون. ما نستثني من الرجال حقهم الإنساني في الألم، ولا نستثني من السيدات حقهم الإنساني في الألم. هذا حقك يا أبو أحمد أنك تتكلم عن ألمك. التربية اللي نشأ عليها معظم الرجال هي للأسف أنشأت لنا صورة مشوهة للمشاعر. روح يا أبو أحمد تكلم عن شعورك هذا، وتابع حلقتنا، شوف إيش ممكن الحلول اللي تصدر منها، ولا تقطعنا يعني، بلغنا بالأخبار السعيدة من فضلك يا أبو أحمد.
1: شاكر لك جدا، ومن خلالكم أتمنى يعني يكون في قسم في كل مستشفى أو مرفق صحي لدعم المراهقين. يا ليت والله، حتى لو يكون حاجة تطوعية، كل دكتور يشوف المريض يدي المرافق اللي جنبه دقيقة من وقته، يدي كلمتين حلوات كده يدعموه.
0: موجودين ترى
1: أبو أحمد،
0: ترى موجودين في المستشفيات، في مكتب في كل المستشفيات الحكومية والخاصة اسمه مكتب حقوق المرضى وأهاليهم، كذا اسمه مكتب حقوق المرضى وبعضهم أهليهم. روح تكلم، قول لهم عادي، أنت من حقك كشخص عندك مريض في المستشفى،
1: بنكون مسؤولين مع التحاليل والصيدلية وكذا. والله ما بنكون الواحد منتبه لنفسه ولا منتبه إنه يطلع يرجع البيت يشوف نواقص العيال، يطلع من العيال يطلع الشغل يشوف نواقص.
0: أبو
1: يعني
0: أحمد
1: الحمد لله
0: الآن أنت وعيت أنك في حاجة لهذا الشيء، يا إما أنك تتوجه أو أنك تشوف حتى في تطبيقات حكومية مثل قريبون، تقدر أنك من خلال هذه التطبيقات تتواصل معهم، حيرد عليك مختصين نفسيين حيعلمونك إيش تصير. السعودية اشتغلت مرة على الجانب النفسي في التطوير النفسي، لا تخاف، سواء كانت مستشفيات حكومية أو مستشفيات خاصة أو حتى أونلاين، لا تشيل هم، كلها الآن تقدر تتواصل. شكرا لك، شكرا لك،
1: شكرا لك،
0: جزاك الله خير. جميعا، اي احد يسمعنا هنا، في ان كنت في حاجه للحديث، سواء كنت مرافق او حتى تاثرت من هذه التجربه، المملكة العربية السعودية أعطتكم الحق في الحديث عن مشاكلكم النفسية، سواء في المرفقات الخاصة أو الحكومية أو في التطبيقات الحكومية المعتمدة من صحتي وقريبون وغيره. تقدرون من خلال هذه التطبيقات كاملة الحكومية أنكم تحصلون على استشارات نفسية تساعدكم. وناخذ معنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: ألو،
0: هلا ومسهلا. ألو،
2: هلا أستاذ دكتورة سارة، كيفك؟
0: الحمد لله، من معي؟
2: أبو نوف من الرياض.
0: مرحبا ومسهلا أبو نوف، سمعت موضوعنا صحيح؟
2: إيه سمعت موضوعكم، اليوم متصلين كلهم بالصدفة، أنا ببرنامجك جزء من يومي.
0: شكرا لك، بالصدفة. شكرا لك يا أبو نوف، شكرا لك.
2: الله يعافيك.
0: قولي، سمعت المداخلات، هل عندك مداخلة أو تجربة كمرافق؟
2: والله عندي ملاحظة كمرافق، كان من زمان أول رافقت في مستشفى، موضوع كصديق، موضوع إنساني. خرجت من المستشفى وأنا دكتور، يعني أعرف الأدوية، أعرف متى تشرب متى تصرف، يجيني الأمراض اللي في القسم نفس اللي احنا مرقدين فيه، أعرف حالات الأمراض كيف حالتهم النفسية، ما يعني مع كثر رقودي بالمستشفى أنا ترقيت 9 أشهر، يعني كنت أعرف المريض هذا كم يحتاج له رقود علشان بس لين يطلعوه، يعني من كثر ما قعدت في المستشفى، يعني قعدت فترة طويلة.
0: تخصصت إذن بالطب بالطب
2: يعني خلاص كنت أعرف كل شيء، أعرف وش بيصرفوا له من أدوية، يعني خلاص مع كثر ما كنت في المستشفى.
0: صحيح، ما هو المرافق حيتحول،
2: هو واجب إنساني، واجب إنساني المرافقة، واجب إنساني. لا أنا كنت مرافق مو مرقد، أنا كنت مرقد. أيوه كمرافق.
0: أيوه، فأنت خلاص من كثر ما كنت متنوم كمرافق صارت عندك الخبرة، صرت تعرف حتى العلامات الحيوية متى تصير. الحمد لله على السلامة يا أبو نوف.
2: الله يسعدكم، يعطيكم العافية، وشكرا لكم على المواضيع الشيقة اللي تعالج أشياء كثيرة.
0: وشكرا لك يا أبو نوف، شكرا. مستمعينا، تقدرون أنكم تشاركونا تجاربكم من خلال اتصال على رقمنا 011-5100-100، أو تقدر ترسلون لنا على الواتساب تجاربكم أو مداخلاتكم عبر رقم 056-62-62-062.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 011-5100-100 أو عبر

0: الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: طيب معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
3: علي.
2: مرحبا يا علي، سمعت موضوع حلقتنا، سمعت المداخلات اللي صارت فيها؟
3: أي والله سمعت موضوع، الله يعطيكم عافية وتشكرون على ما تقدمونه.
2: قول لنا.
3: أيضا في ضمن الأشياء اللي تدعم صحة المرافقين وصحة المريض الخدمات اللي تقدمها المستشفيات اللي عندنا مشكورة الحمد لله، لكن في أشياء لازم ننتبه لها، هي تكون خارج سور المستشفى، اللي هو الدعم اللي راح يكون خارج سور المستشفى، مو فقط يكون أثناء تواجدنا مثلا في المنشأة الصحية هذه. طيب في أشياء كثيرة مثلا تواجه، مثل المواقف في السيارات، مواقف دخول المراجعين، مواقف دخول المرضى، هذه أول تجربة راح يجربها المريض أو أول تجربة راح يجربها المرافق مجرد دخوله للمنشأة الصحية. فمجرد ما أنه أنت تدخل وتشوف مثلا نظام المواقف يحتاج تطوير أو يحتاج دعم، ما تحصل مواقف، ما تحصل أماكن تقدر توقف فيها، العقاب يقدم قبل المساعدة، مثل الشركات اللي شغالة هناك اللي هم مثلا تكلبش السيارات. إحنا لما نجي ندخل منشأة صحية أول شيء نفكر فيه دخولنا المواقف.
2: طيب
3: أتمنى هذا الشيء يكون مثلا في طور مراجعة أو طور تفكير أو حلول تفيد للمريض والمراجع برضه.
2: بإذن
3: لكم.
2: شكرا لك يا علي، شكرا على مشاركتك. هذه كلها تجارب نعرف أنها تؤثر بشكل أو بآخر على تجربة المريض، هذه كلها أشياء حتى تؤثر على تجربة الزائرين. فشكرا لك يا علي على هذه المشاركة، ولعلنا ننتقل إلى قصتنا لليوم اللي راح نسمعها سوا الآن.
1: بالأدلة والبراهين،
4: في أواخر الثمانينات شخص عالم الاجتماع الطبي آرثر فرانك بمرض السرطان بعد فترة قصيرة من نجاته من نوبة قلبية حادة. طوال فترة مرضه كانت زوجته كاثرين هي المرافقة الدائمة. في البداية تحولت كاثرين إلى آلة رعاية، كانت طوال الوقت تحاول كتمان خوفها وتتظاهر بالقوة وتهمل نومها وصحتها عشان تكون صاحية جنب زوجها، ظنا منها بأن هذا هو الدعم المثالي. لكن نقطة التحول الحقيقية صارت لما لاحظ آرثر أن زوجته بدأت تفقد روحها وأصبحت مرافقة آلية من فرط الإنهاك النفسي والجسدي، وأن هذا الصمت المفتعل بدأ يخلق فجوة مشاعر بينهم. في تلك اللحظة جلس الزوجين وتكلموا بصدق، سمحت كاثرين لنفسها بالبكاء والاعتراف بخوفها من فقدانه، ووافقت على أخذ فترة راحة وأنها تترك المرافقة لآخرين عشان تستعيد توازنها. هذا التحول أنقذ صحتها النفسية وأعطى آرثر طاقة هائلة للعلاج، لأنه شعر زوجته شريكته في الرحلة وليس الضحية في المرض.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: مستمعينا، آرثر بعد ما خاض هذه التجربة ترى ألف كتاب ترجم للعربية باسم الراوي الجريح، الجسد والمرض والأخلاق، تحدث عن قصته هو كمريض، وجزء كبير من هذا الكتاب تحدث عن نفسية المرافق. لو مسكنا قصة آرثر وزوجته حنلاقي عندنا أبعاد يقع فيها كثير مننا. كاثرين عطتنا الخلاصة، لكن احنا

0: نعرف وأنتم تعرفون وإحنا كلنا نعرف أنه المرافقين يقعون بهذا الخطأ لا شعوريا، اللي هو خطأ أو فخ البطل الخارق والإنكار النفسي. المرافق يعتقد أنه هو بطل خارق، هو يقدر يسوي كل شيء، وينكر أنه يحتاج للمساعدة. لأنه هنا كاثرين في قصتنا مع آرثر إيش صار؟ ظنت أن هي لازم تلغي إنسانيتها، هي ما تتعب، هي ما تخاف، هي ما تبكي، هي ما تجوع. والنقطة الأخرى أنها استوعبت أنها بعدين أنها بحاجة هذه الأشياء كلها. الحاجة الإضافية أن المرافق لا شعوريا يقع بتعب بالوكالة لا شعوريا، فالمريض هو اللي يتعب ويقول أي، فتلاقي أن المرافق منهك ومتألم، خاصة لو كان هذا المرافق قريب درجة أولى، أخ، أب، زوجة، أم، أخت. هذه الأشياء تؤلم. ليش؟ لأنه هو اللي يقول أيوة أنا اللي أتألم وهذا شعور إنساني، لكنه هو تعب بالوكالة فيثقل على المرافق. بالإضافة إلى في حاجة يقعون فيها المرافقين بشكل لا شعوري اسمها عقدة ذنب النجاة. ليش كانت كاثرين ترفض أنها تأخذ وجبة جيدة أو أنها تنام؟ لأنها لا شعوريا كانت تشعر أن أنا كيف أكل كويس أو أنام كويس أو كذا وشريكي قاعد يتألم. المرافقين يقعون ترى بهذه النقطة، أنهم يقولون أنه لا أنا كيف أكون كويس واللي معاي متنوم قاعد يتألم. إحنا لازم نستوعب أن أنت كمرافق لازم تأكل كويس وتنام كويس علشان صحتك الجسدية والنفسية تؤثر على المريض. زائد صارت حاجة عند كاثرين اللي هي أنها نحتاج حاجة اسمها تأثير المرآة النفسية. المرضى يملكون مجسمات نفسية حادة تجاه اللي يحبونهم، فنحن لازم نستوعب أنه المريض اللي حيكون نايم أنت مرآته النفسية، أنت اللي تكون. إذا كنت بخير هو حيصير بخير، إذا أنت تألمت نفسيا حينطبع على المريض. آخر نقطة وقعت فيها كاثرين كانت أنها تحولت من مشاركة وجدانية، صارت عندها رعاية آلية، تحولت من أنها زوجة تدعم زوجها إلى أنها صارت مرافقة أهلية، صارت خلاص نست وجدانها، نست مشاعرها، وصارت خلاص أنت كأنها آلة تحرك تروح تجي. هذا لغى إنسانيتها فأنهكها. هنا النقطة وقعت كاثرين بهذه المشاكل اللي أنا أعرف أن مستمعين قد تقعون فيها في مرافقتكم للمريض. قد تكونون جزء من هذا الألم مع مرضاكم، وقد تكونون شعرتم باللي شعرت فيه كاثرين. نذكر بيننا وبينكم أرقام التواصل
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب مستمعين، تعرفون أنه جمعية القلب الأمريكية كانت مرة مهتمة في نطاق صحة القلب والتخفيف الاجتماعي، فعملت عدة دراسات، واحدة منهم تحدثت عن العلاقة بين الحالة النفسية وجهاز الدوران اللي هو القلب والأوعية الدموية، خاصة لما يكون الإنسان بمفرده في مواجهة المرض. فلاحظوا أن اللي بيصير أنه لما بيكون بمفرده يتعب نفسيا، وجهازه الجهاز الدوران حقه أيضا يتعب نفسيا. فلاحظوا لما صار هذول المرضى معاهم مرافقين والمرافقين دعموهم نفسيا وكانوا موجودين اجتماعيا معاهم، لاحظوا ثلاثة أشياء مهمة. أنه إفراز كميات هائلة من الأدرينالين والكورتيزول قل عند المرضى، أنه كانوا أول يفرزون هذه الكميات، بعد ما صار عندهم مرافقين قلت الإفراز الهائل لهذه الهرمونات. الحاجة الثانية، لاحظوا أن معدل ضربات قلبهم يستقر ومعدل ضغط دمهم كمان يستقر ويصير في وضعه الطبيعي، لأن لما ما كان فيه مرافقين كان معدل ضربات القلب يزيد لأنه كانوا يشعرون بالقلق والتوتر. أيضا لاحظوا أنهم بعد ما صار عندهم مرافقين لقوا أنهم قدروا أنهم يستهلكون الأكسجين بشكل الطبيعي، مما يمنع عضلة القلب فرصة أكبر أنها تتعافى وتلتئم تحديدا بعد الجلطات أو العمليات الجراحية. تخيلوا أنه هذا فقط تأثير وجود المرافق.

0: حتى في دراسة انعملت بجون هوبكنز، وهذه دراسة من الأشياء الحلوة اللي انعملت، إنهم كانوا يرون إنه المرافق يعطي للمريض حاجة اسمها معركة ضد العناية المركزة. يعني المريض لما بيكون لحاله مع الرتم اللي موجود في المستشفى، مع القلق اللي بيكون موجود، بيفقد شعوره بالوقت، بيفقد شعوره بالحالة حقته، بيفقد شعوره حتى أحيانا بدرجة الحرارة، فيصير عنده حاجة اسمها الحرمان الحسي، إنه حواسه فقدت الإحساس. فإيش بيصير وقتها؟ يحتاج إلى مرافق يذكره إن اليوم إيش، إنه الساعة الآن إيش، إنه الحالة المزاجية الآن إيش. فيصير عندنا تنشيط معرفي. مين اللي بيكون له يد في هذا الشيء؟ المرافق. عشان كذا وجودك أنت كمرافق بحالة صحية جيدة ونفسية جيدة يساهم في إنه المريض يكون بخير. وحتى الأشخاص اللي بيزوروا المرضى، أنت بتجي بتزوره ساعة ساعتين ثلاث ساعات، اللي قاعد يتألم هو المرافق، فنفس ما بتعي إنه المريض يحتاج للرعاية، أيضا المرافق ترى يحتاج، لأنك تقول له أنت بخير، محتاج حاجة، تحتاج إني أساعدك بحاجة، لأنه هذه الأسئلة الاجتماعية تساعد المرافقين إنهم يصيرون بخير، فبالضرورة تساعد المرضى إنهم يصيرون بخير. ولعلنا في ختام حلقتنا نقول لكم مستمعينا الأعزاء، في أوج الضعف الإنساني، وسط بياض الغرف الباردة وقلق ترقب الأطباء، وجود الصديق أو القريب الواعي والمحب والمطمئن بجانب سرير المريض هو بحد ذاته أصدق وأعمق وأجمل حاجة ممكن يستيقظ عليها المريض. لأن الشفاء ما يكون فقط من الأدوية، بل هو يكون من الأشخاص اللي حولنا. لعلنا في نهاية حلقتنا راح ندعو الله بقلوب صادقة أنه يحميكم جميعا من كل كدر وألم، ويخلي أيامكم القادمة حافلة بالمسرات والبشرة. إلى هنا نصل لختام حلقتنا، نلقاكم على خير وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
1: على العربية اف ام. إذاعة العربية اف ام على الموجة 102.8 في الدمام. ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي. العربية اف ام، ان تعرف اكثر.
5: كل اربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
6: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
5: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
2: العربية اف ام، اخبار على مدار الساعة، على مدار الساعة. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أفاد مصدر رفيع للعربية بأن اجتماعا ثلاثيا عقد بين إيران وقطر وباكستان لمراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر بأن الاجتماع بحث استراتيجيات تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم وملفي لبنان ومضيق هرمز. كشف المصدر أيضا بأن إيران طلبت في محادثات الدوحة تنفيذ مذكرة التفاهم وفق مراحل زمنية، وركزت على البنود المتعلقة بأصولها المجمدة وطلبت إتاحتها للبنك المركزي. واشترطت إيران تنفيذ 5 بنود رئيسية على الأقل من مذكرة التفاهم قبل الانتقال للملفات الأخرى. وبحسب المصدر التزمت إيران خلال محادثات الدوحة بضمان المرور الآمن للسفن بعد التنسيق معها. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن الرئيس لديه خيارات للتعامل مع إيران بأن انعادت لبرنامجها النووي أو هددت جيرانها. وقبل ذلك قال أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات بين واشنطن وطهران في الدوحة ستمضي بشكل جيد، مضيفا بأن عملية نزع السلاح النووي الإيراني تسير على ما يرام. أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي بأن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وحذر رجي من أن أي مسارات موازية أو أطر بديلة تسعى إلى شمول لبنان اللبناني أو شمول الملف اللبناني بعيدا عن الدولة اللبنانية، مؤكدا بأن ذلك لن ينتج سوى التشتت وأضعاف الموقف التفاوضي اللبناني في لحظة بالغة الحساسية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب. من جهة أخرى كشف الجيش الإسرائيلي عن ضبط 37 محفظة رقمية مولت أنشطة إيران وأذرعها. ختام الموجز، أعود ألقاكم في العالم الليلة. إلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى ساعة حوار. حملة مكافحة الفساد في العراق مستمرة والمزيد من الحقائق تتكشف يوما بعد يوم، إذ تواصل السلطات القضائية وهيئة النزاهة ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد. وفي آخر تطورات، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي، ما يعادل 16 مليون دولار، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. مصادر العربية كشفت أن رئيس قضاء العراق عرض على الرؤساء الثلاثة تفاصيل قضية الفساد قبل الاعتقالات، كما عرض معلومات خطيرة واعترافات بالفساد. رئيس قضاء العراق أبلغ الرؤساء الثلاثة كذلك بأن لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين. إذن

0: العراق ماض في مكافحة الفساد، قرار لا رجعة فيه كما يؤكد رئيس الوزراء علي زيدي. فإلى أين سيصل مدى هذه الحملة؟ وهل ستكشف عن المزيد من الأسماء؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.
1: هذه الخطوة وهذه الخطوة أنا في تقديري أعتبرها خطوة تاريخية من أجل الحفاظ على المؤسسة التشريعية.

0: شفنا بعض المليارات الطاير اجلكم الله بالتبن، والبعض بالتنور، والبعض بخزان.
1: بسبب الفساد الوضع الاقتصادي سيء جدا.
2: ولمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، سميح المعيطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، هدير الرباعي الصحفية في قناة العربية، حسن الطرازي الصحفي في قناة العربية، ودكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ نشير إلى ما كشفته حملة صولة الفجر حتى الآن، قد يكون مجرد بداية، فالتحقيقات في أكبر ملفات الفساد في العراق لا تزال مفتوحة، ومع كل جلسة استجواب تظهر خيوط جديدة، خيوط أسماء، أموال ومشاريع لم تكن معروفة. مصادر العربية كشفت عن عرض جهات التحقيق في العراق اعترافات الجميلي على المتهمين، وتم تدوين إفاداتهم. اعترافات وكيل وزارة النفط وفق مصادر العربية تؤكد حصول سياسيين ونواب وبشكل مباشر على رشاوى. ومع توالي الاعتقالات يحقق القضاء العراقي حاليا في أكثر من ملف فساد، خاصة بعد اعتقال علي معارج. وحتى الآن تشير تحقيقات الفساد في العراق لإحالة مشاريع لنواب بأضعاف كلفتها ولم تنفذ بعد. وأبدأ مع زميلة هدير الرباعي. هدير، التقديرات تشير الآن إلى أن الأموال المنهوبة تتراوح ما بين 700 إلى 900 مليار دولار. حتى الآن كم تم استرداد من هذا المبلغ؟
3: يعني حتى يوم أمس يعني أعلنت بعض المصادر القضائية أن الأموال المضبوطة في منازل النواب أو المتهمين الذي تم إلقاء القبض عليهم تبلغ تقريبا 250 مليون دولار حتى الآن، تقسم ما بين مثنى السامراء 16 مليون دولار وعالي نصيف 15 مليون دولار. لكن أود أن أشير إلى مبلغ كبير جدا يخص نائبة في هذه الدورة لم يمضي يعني على دخولها مجلس النواب سوى أشهر، النائبة هند العباسي ضمن تحالف العزم الذي يترأسه مثنى السامرائي، أيضا المتهم 47 مليون دولار و27 كيلو غرام من الذهب الخالص في منزل هذه النائبة.
2: كيف تمكنت من جمع كل ذلك بهذه الفترة الوجيزة؟
3: يعني هذا علامة استفهام كبيرة، وربما تثير الضحك عند بعض العراقيين. مبلغ خطير جدا يعادل موازنة الدولة إذا كانت يعني نائبة واحدة لم يمضي على دخولها البرلمان سوى أشهر. البرلمان الجديد استطاعوا ضبط 47 مليون دولار و27 كيلوغرام من الذهب الخالص في أحد المنازل التي يعني في أعتقد في محافظة صلاح الدين.
2: أستاذ سميح، هل تعتقد بأنه كما يشيع البعض بأنه يتم تسييس هذه القضية لأن الموقوفين هم من المقربين حتى الآن من الوزير رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، من أولئك الذين تفرض الخزانة الأمريكية عليهم عقوبات، أم تعتقد لا، هي تشمل الجميع كما يتضح من الأسماء؟
4: أولا مساء الخير لحضرتك وسيدكم وزملائي. الحقيقة القصة بالعراق إلى طابع مختلف، يعني في دول كثير بيكون في قضايا فساد تحال للقضاء وإلى آخره. العراق التوقيت الحملة إنها مع بداية حكومة جديدة في العراق، توقيت الحملة مع الحرب اللي كانت والمواجهات أو المواجهة العسكرية بين إيران وبين الولايات المتحدة من جهة، والحديث عن

0: سحب سلاح الفصائل في العراق. هذا الأمر المهم، لأنه كان الملف الأول على جدول أعمال الحكومة هو موضوع سحب الفصائل السلاح، وبعد ذلك قيل تم تحديد موعد في نهاية أيلول لهذا الموعد. القصة الأساسية أنه العراق قصة الفساد فيه ليست حديثة، بمعنى أنه الحديث فيها دائم من 2003. بالعكس، كان العراق على مؤشرات الفساد في العالم للأسف، يعني هاي الدولة الغنية والشعب الكريم فيها على مؤشرات الفساد من أسوأ الدول، إذا ما كانت أسوأ دولة يعني في هذا الموضوع. لكن الأهم في القصة اللي ينظر إلى أنه العراق التركيبة السياسية للمؤسسات الدستورية ما فيها الحكومة التركيبة مسيسة ومرتبطة إما بفصائل إما مرتبطة بميليشيات تتبع لميليشيات عسكرية، زائد الولاء لإيران عند أغلب هذه الجهات بشكل أو بآخر. الأمر الآخر، هذه مثل هيك حملة كمان يضاف إليها عند تقييمها، أنه هي هذه الحملة بدأت بمستويات نواب ووكلاء وزارات حتى الآن، إذا صعدت إلى ما هو أعلى، وهذا اللي بيطالبوا فيه العراقيين. بنشوف في أخوان العراقيين بيتحدثوا إنه لازم تشمل فلان وفلان وفلان، إذا صعدت إلى الأعلى فهي عمليا بتكون تحظى بقوة دفع سياسية تتجاوز العراق إلى الخارج. إذا من النواب وكلاء الوزارات صارت نشوف اللي بيتم القبض عليهم بالطبقة الأقل منهم وظيفيا، معنى ذلك أن الحملة راح تكون بحجم معين، لأن الصعود إلى الأعلى بالمناسبة في هذه الحملة يعني ضربة للنظام السياسي العراقي، لأنه الشخصيات اللي موجودة الأسماء اللي تدار هي من تحكم العراق تقريبا أغلبها من عام 2003 لليوم. فكأنك بتقول أن هذا النظام السياسي الذي حكم من 2003 لليوم هو أصل الفساد، ورموزه هم الفاسدين، وهم الذين يعني حرموا العراقيين من الخدمات ومن البنى التحتية ومن الكهرباء، وبالتالي بتكون هذه المسألة أبعد. احنا بدنا نتأنى شوي بعيد عن الأرقام.
1: طيب، إضافة إلى الأسماء، بس يعني أنقل هذه النقطة إلى أستاذ حسن. أنت ذكرت أنه الأسماء ممكن أن تكون مؤشر، يعني فيما لو ارتفعوا إلى الأعلى يمكن أن يكون لها دلالات بأنه هناك إعاز من الخارج. أيضا البعض إضافة إلى هذا المؤشر يتحدثون عن دلالات التوقيت، بأنه هذه الحملة أتت بعد لقاءات مكثفة مع توم براك المبعوث الأمريكي إلى العراق، بعد لقاءات عديدة جمعته برئيس الوزراء الجديد. هل تعتقد بأن الولايات المتحدة هي يعني أوعزت للعراق للقيام بذلك، إضافة إلى حصر السلاح، ولكن يعني كيف مكنت الزايدي من القيام بذلك؟
2: مساء الخير لك وللجميع. الحقيقة اليوم كان الجنرال الأمريكي السابق ومدير جهاز المخابرات CIA وقائد قوات التحالف السابق في العراق وقائد سندكوم أيضا لفترة من الوقت ديفيد بيترايس نشر مقال رأي مطول جدا في الواشنطن بوست اليوم، تحدث فيه عن رؤية تحليلية للموقف وشخص الحالة بشكل عام من خلال خبراته.
1: بالفعل زار العراق، زار بغداد منذ فترة، وقيل بأنه أرسل إلى هناك من أجل رفع تقرير لكيفية التعاطي مع الأمور.
2: فرؤية الرجل بشكل عام هو معجب بانطلاق هذه الحملة وبما حققته حتى الآن، ولكنه أشار إلى نقاط عديدة جدا جديرة بالانتباه والتوقف. يعني اقتبست منه عبارة كما وردت بكلماته، يقول: لكن الحملة الحالية لم تظهر بعد أن أي فصيل سياسي ليس خارج نطاق القانون، وإذا توقفت جهود مكافحة الفساد دون مواجهة المصالح السياسية الأكثر حماية والمدعومة من الميليشيات فإنها ستكشف، وهذه تحت خطين، فإنها ستكشف حدود سلطة الدولة بدلا من انتصارها. لذلك الدولة الآن في العراق من وجهة نظر الإدارة الأمريكية هي في تحدي لتثبت نفسها وقدرتها على إدارة البلاد، ليس فقط من خلال تشريع القوانين، لأن المشكلة في العراق ما تقوله واشنطن ليست في التشريعات القانونية، القانون موجود منذ عام 2005 بدأت العملية التشريعية في العراق وما زالت مستمرة، هناك قوانين كثيرة تغطي عمليات الفساد بالعراق بمعنى تعالجها، هذا ما أقصده، لكن الإرادة للتصدي لهذه الحالات وهذه العمليات والقدرة على دفع الثمن، لأنه اعتقال أسماء كبيرة أو التوقف وتوقيف فاسدين بحجم كبير جدا سيكون له كلف سياسية، كلف اقتصادية، وربما كلف أشار إليها يوم أمس أو أول أمس رئيس الوزراء عندما قال: أنا ما عندي مشكلة أضحي بعمري، وكأنه يقول قد أتعرض لمحاولات اغتيال إذا ما واصلت السعي في هذا الموضوع. لكن اللافت للنظر أنه يبدو بالفعل هناك حالة تناغم ما بين الرئاسات الثلاث أو الأربع في العراق، لأنه نفس الكلام سمعناه من رئيس مجلس النواب في تصريحاته للعربية هيبة الحلبوسي، قال لا حصانة لفاسد، نفس العبارة رددها رئيس الحكومة، ويبدو بالفعل أنه

0: الأجهزة كلها المعنية. وأخص بالذكر أيضا إشارة وردت في تقرير أو مقال ديفيد بيترايوس، تحدث مطولا عن جهاز مكافحة الإرهاب الذي يرتبط مباشرة برئيس الحكومة دون المرور بالدوائر التقليدية في وزارة الدفاع، ما يعني أن هناك جدية حقيقية في مواصلة هذه العملية. لكن نعود إلى السؤال الرئيسي، هل من اعتقلوا ومن أعلنت أسمائهم حتى الآن هم الصف الأول من صفوف الفساد أم هم صف متأخر؟
1: هو على ما يبدو ليس الصف الأول، على الأقل
2: الثالث، هم يصنفون من الصف الثالث. نعم، من الصف الثالث.
1: وبالتالي دكتورة حياة، هل تعتقدي بأننا سنصل إلى الصف الأول؟ هل تعتقدي بأنه ستتم محاكمة هؤلاء؟ ستنشر المحاكم علنيا؟ ستتم المحاسبة عبر ليس فقط استرداد الأموال وإنما إيداعهم السجن؟ أم ممكن أن نشهد تسويات ما ولا تعرض أسماء الكبار؟ يعني نتحدث عن ما يتم وصفهم حتى الآن بكبش محرقة، لأنه لا يمكن أن يقوموا بذلك بمفردهم.
3: صحيح. أولا مساء الخير لحضرتك وللجميع. يعني طبعا هذا يتوقف حول تصريحات الأفراد أو الجهات المعنية بهذه المهمة أو هذه العملية. يعني كلنا وجدنا التصريحات التي تدعم مكافحة الفساد وما إلى هنالك، ولكن في المقابل بدأت منذ أمس أعتقد أيضا تصريحات مضادة، خاصة في الإطار التنسيقي، تقول بأنه لا يجب على رئيس الحكومة الذهاب بعيدا في هذه العملية. وبالتالي اليوم السؤال، هل لدى رئيس الحكومة صلاحيات للذهاب إلى ما يعتبر المساس بما يعرف بالتوازنات داخل الدولة العراقية، أي بمعنى الدولة العميقة، ومعظم هؤلاء من الذين يباركون هذه الخطوة؟ وبالتالي اليوم حتى هذه اللحظة هي عملية بالنسبة لهم، يعني ضمن الهامش المقبول، كونها بعيدة نسبيا عن المصالح التي تحكم العراق وما يعرف، دائما نعود إلى نفس المصطلح، التوازنات. أنا برأيي هذا يتوقف حول أيضا الدعم الأمريكي. هذه عملية كما قالت الأستاذة هدير، يعني بدعم مباشر وإعاز أمريكي، وهنا أنا أربطها بما يجري في الإقليم. يعني نعود إلى التوقيت في الحرب العراق، ما يجري في لبنان، ما يجري الآن في العراق، وتصريحات الأمريكيين، الإدارة الأمريكية بشخص دونالد ترامب وتوم براك، تحدثوا دائما عن ماذا، انتقال بطريقة التعاطي مع المنطقة من تفكيك الميليشيات عبر العمليات العسكرية إلى الاحتواء والتطويق الاقتصادي، وبالمقابل الذهاب نحو خيارات بما يعرف بالازدهار بروسبريتي، وتحدث عنها يعني علنيا توم براك. ولكن اليوم بما أن نقطة العراق، أهمية العراق استراتيجية بالنسبة، يعني هناك يمكن الحديث عن نقطتين أو محورين، أولا داخلي وهو ما يريده الشعب العراقي. صحيح. وما يحاول الزيدي إثباته، لأن هناك اتهامات بأن كل رؤساء الوزراء يأتون إلى سدة الحكومة يرفعون عنوان الإصلاحات ومن ثم تذهب الأمور سدى. صحيح. هو يريد أن يثبت بأنه قادر. وثانيا بسبب ما تحدثنا عنه المرة الماضية، الضغوطات الاقتصادية، وأيضا هناك مشاريع، يعني اليوم كنت أقرأ بأنه يريد أن ينشئ مركز أو صندوق للطاقة ويدعو السعودية والإمارات وقطر. صحيح. للمساهمة في إضافة
1: نهج مختلف كليا.
3: وأيضا أريد أن أقول بما يخص إيران، تعتبر العراق نقطة قصة،
1: سأعود إلى
3: نعم. وهذا
1: إلى
3: يرتبط
1: نعم. سنعود إلى ذلك إيران. وأيضا إلى زيارة عراقجي إلى إيران. هدير، يعني ما العوامل غير الدعم الأمريكي التي تجعل رئيس الوزراء يقوم بكل، يعني هو وكأنه يحاول سحب العراق من الفلك الإيراني، مع العلم بأنه ابن الإطار التنسيقي وبالتالي بطريقة غير مباشرة ابن إيران.
2: صحيح.
1: كيف يجمع بين هذه التناقضات؟
2: لم يعد، ليس هناك خيارات أمام الزيدي أو أمام الطبقة السياسية التي حكمت العراق ما بعد 2003 حتى الآن. أعتقد أن مستقبل المنطقة تغير، خريطة المنطقة تغيرت. العراق يجب أن يتبع الرؤية الإقليمية والدولية. الآن هناك عقوبات اقتصادية تلوح بها واشنطن ضد العراق، والعراق منهار اقتصاديا، هذا أولا. الموضوع الآخر، إذا تضرر العراق اقتصاديا، النخبة الفاسدة هذه التي حكمت العراق ستتضرر، إيران في نفس الوقت ستتضرر، وهي المستفيد الأول. لهذا السبب الكل يسأل الآن لماذا إيران صامتة؟ لماذا إيران صامتة؟
1: بالفعل لم يصدر أي تصريح، يتعلق
2: خاصة أن الحملة توقفت مع زيارة عباس عراقجي.
1: طيب ماذا نتج عن هذه الزيارة أيضا؟
2: لم ينتج سوى نقاش حول عملية تشييع المرشد الإيراني في

0: العراق هكذا أعلنوا. أما دواخل الأمور وباطن المخفي، ربما المخفي غير المعلن، أو ربما سارت الأمور، ربما هو مؤشر، هو هنا النقطة اللافتة، ربما تراجع الدور الإيراني حقيقة، أصبح حقيقة، نحن لا نصدق هذا الأمر. وتداعيات الحرب ما بين إسرائيل وأمريكا الأخيرة وإيران ربما فعليا أضعفت إيران، وإلا لماذا إيران تصمت؟
1: طيب، ولكن العراق ليس بال يعني الدولة بالنسبة لإيران التي يمكن التنازل عنها،
0: لا يمكن،
1: لا جغرافيا ولا سياسيا ولا من حيث النفوذ.
0: وهنا أشير إلى نقطة معينة،
1: وبالتالي سأعود إليك هذه الأستاذة سميح، كيف تفسر هذا الصمت الإيراني؟ يعني عندما أرادوا حصر السلاح بيد الدولة خرجت بعض الأحزاب التي قالت بأننا لن نسلم سلاحنا إلى السلطات العراقية، حزب الله والنجباء وغيرهم. طيب كيف نفسر بأنه بموضوع الأموال المنهوبة، وخصوصا بأنه هذه الأحزاب هي المتضرر الأكبر، لم نسمع أي تعليق إيراني؟
2: شوفي، احنا بالقضايا اللي زي هيك النظام السياسي العراقي كله بني بال 2003 على هذه الفصائل والأحزاب والميليشيات، بمعنى إذا بدك تروحي بحملة فساد على رموزها وقياداتها كأنك بدك يعني تهدي هذا النظام، تنقضي كل النظام السياسي العراقي. هذا أنا بستبعده في التفكير. إيران مشغولة بجبهة لبنان أكثر ومشغولة، لكن إذا كانت عند الإيرانيين قناعة أنه هذه الحملة ستكون بهذا الحجم، بهذا المستوى من القيادات، بهذا المستوى من الفاسدين، وتوقف هون ويرفحوا الشعب فيها ويروحوا إيجابيا، وتأخذ حكومة علي الزيدي يعني كريدت عالي عند العراقيين، الإيرانيين مش مضطرين للتدخل بهذه القصة، بالعكس بيقدموا ضحايا بهذا الموضوع مقابل هذه القصة، لأنه زيدي في نهاية المطاف هو من الفصائل المقربة لإيران. اثنين، العراق بعد القصة إيران والأمريكان شعروا باللي أشارت له الأستاذ قبل قليل، شعروا أنهم خسروا الحالة العربية المحيطة بهم، الخليج، الأردن، لأنه الجغرافيا العراقية كانت مصدر للعدوان على هذه الدول. فلذلك هم بيحاولوا أنه حاولوا يعطوا شرعية لهذه الحكومة أكثر، تكون حكومة قوية تبدو أكثر دون أثمان تمس بنية النظام السياسي العراقي. يعني بتأخذ حملة، بجوز يشملها كمان حملة لفئة أخرى، وأنا بقول من فوقهم مستواهم أو تحت تشملهم، لكن تركيزهم اليوم على أنه يبدو هذه الحكومة قوية وليس ظل لرئيس وزراء سابق، يعني أنه الرئيس الحالي ليس ظلا لرئيس وزراء عراقي سابق، وأنه تتجه بعتقد أولويتهم باتجاه العرب، أنه محاولة الوضع الاقتصادي وإلى آخره. لكن موضوع الفساد تحديدا، أنا بدي أقول لك إذا كان هذا مستواه فإيران ليست مضطرة للتدخل، لأنه ما راح تدفع ثمن كبير، يعني راح يكون مجموعة أشخاص، استرداد أموال، محاكمة أو تسويات وتنتهي الموضوع. لكن لو كنا رأينا، أنا ما بتوقع مستوى أعلى من هيك كثير، لو كان المستوى بده يشمل رموز النظام السياسي العراقي والنظام السياسي بده يتغير شكله، بدنا نشوف شيء آخر، ممكن إيران تكون أكثر حضوراً. بس الإيرانيين هاي الحالة مستعدين يدفعوا ثمن بأشخاص، التضحية بأشخاص ولو كانوا مقربين إلهم بشكل أو بآخر، لكن الفصائل هي الفصائل، والميليشيات هي الميليشيات، والأحزاب هي الأحزاب، والولاء لإيران هو الولاء لإيران، ورئيس الوزراء اللي هو مقرب من إيران ويحاول التقرب للعرب سيكسب ميزة عند الشعب العراقي، وسيكون قادراً على التحرك عربياً للاستفادة من المحيط العربي. إذا هاي حجم القصة وأنا ميل لهذا الخيار، انه احنا مش رايحين لحاله اقتلاع للنظام السياسي لادانته، لانه اذا رحتي لاكثر من هيك ستديني كل الفصائل. طيب، اذا ادلنا الفصائل والميليشيات والاحزاب معنى ذلك انه كل النظام الذي ادارته ايران وصنعته ايران هذا نظام فاسد، وهذا بعتقد غير يعني مستبعد بالنسبه لان نذهب الى هذا المستوى، راح نكون بمستويات الحفاظ، يعني خلينا نقول حاله انعاش للحكومه العراقيه. طيب، للنظام العراقي.
1: إذا سلمنا جدلا بهذا الطرح أستاذ حسن، وبالتالي ما الهدف الأمريكي من الضغط على الزيدي للقيام بكل ذلك؟ إذا كان هذا الموضوع لن يؤثر على نفوذ إيران في العراق، وبالتالي هل فعلا الولايات المتحدة اليوم تهتم بوضع العراقيين وبمكافحة الفساد داخل العراق؟
3: منذ عام 2003 كانت الأجندة الأمريكية واضحة جدا فيما يتعلق بالعراق، تغيرت بعض الشيء بعد عام 2014 وظهور تنظيم داعش. العراق كان شريكا أساسيا في التصدي لهذا التنظيم، وأخذ كريدت أمريكي كبير جدا، ولا يزال على هذه الجهود التي بذلت من أجل تخليص سوريا والعراق والمنطقة والعالم من خطر تنظيم داعش. ملف كبير جدا لا يزال شائكا بالنسبة للإدارة الأمريكية كلما تعلق

0: الأمر بالعراق وهو مسألة حصر السلاح بيد الدولة. وهذه النقطة أشار إليها رئيس الوزراء، أشار إليها رئيس مجلس النواب، يشير إليها دائما السياسيون العراقيون، لكن على مستويات مختلفة، على استحياء أحيانا، على خجل في أحيان أخرى، لكن لا تعالج بشكل مباشر. ما أريد أن أقوله إن لدى الإدارة الأمريكية اعتقادا بأن هناك ارتباطا مباشرا بين مسألة السلاح المنفلت الخارج عن سيطرة الدولة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة في العراق. ما شاهدناه حتى الآن لا نريد أن نقلل من حجمه بأي شكل من الأشكال، لكنه يمثل فقط نقطة وليس نهاية السطر. ما زال الأمر بعيدا عن تحقيق مستهدفاته القصوى. لما نتحدث عن 800 مليون أو 900 مليون بالنسبة للعراق هذا لا شيء. العراق الذي يعوم على احتياطات من النفط تقدر بنحو 150 أو 160 تريليون برميل من النفط، تكفي العراق أعتقد على نسب الاستخراج الحالية اليوم التي تقترب من 7 ملايين برميل يوميا تقريبا 58 إلى 60 عاما. يعني نتحدث في المجمل عن عوائد تقدر بتسعة تريليون دولار. يعني ممكن إنشاء ليس عراق واحد جديد، 10 أو 20.
1: إذا كان الطبقة الفاسدة زالت ممكن أن نستفيد منها.
0: فالقصة أن هناك عوائد كبيرة جدا واعدة ربما تحمس أو تشجع على بيئة فاسدة تنتشر ليس فقط في العراق، لأنه من كان بلا خطيئة فليرجمنا بحجر. يعني هذا حال كثير من الدول. العراق ليس الوحيد على قائمة الدول اللي فيها شبهات فساد، هو تقريبا أعتقد رقم 136 على القائمة، والمنظمة الشفافية الدولية تقول كلام كثير عن العراق، لكن مجرد وجود هذه الحملة تعطي أملا لدى الإدارة الأمريكية على الأقل قبل اللقاء المرتقب بين علي الزايدي والرئيس الأمريكي في منتصف هذا الشهر في واشنطن، وسيكون هذا بند مكافحة الفساد على رأس الأوراق التي سيقدمها الجانب العراقي للجانب الأمريكي.
2: دكتورة حياة، هذه التحركات لم تقتصر على الاعتقالات فقط، بل تضمنت مسمومة بإجراءات مؤسسية تعزيز دور الأجهزة الرقابية وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات، وبالتالي هل تعتقد بأنه الموضوع ليس معالجة مؤقتة وإنما يؤسس لنهج يكون خالا من الفساد في المستقبل؟
3: صحيح، أنا أعتقد بأن هناك محاولات لإعادة تشكيل العراق من البوابة الاقتصادية، وهذه الإعادة تشكيل من هذه البوابة هي في المنطقة. لنربط التوقيت، يعني كان هناك في الوقت أو أمس في الوقت التي بدأت بها الحملة أو أمس الأول كان هناك زيارة لوزير الخارجية العراقي إلى سوريا، يجري الحديث بأن هناك مساعي أمريكية لخلق محور عنوانه سوريا العراق تركيا في هذه المنطقة، أولا من الناحية الجيوسياسية لقطع الطريق أو لتطويق النفوذ الإيراني في المنطقة. في نهاية المطاف إيران هي البوابة الجيوسياسية لإيران في العالم العربي. ثانيا والأهم، كنا نتحدث بالأمس عن حرب الممرات وبأنها هي من سوف تحدد مستقبل المنطقة. اليوم في كل حديث في الإدارة الأمريكية يجري الحديث عن ربط الممرات من الخليج إلى شرق المتوسط إلى تركيا إلى أذربيجان، وبالتالي على العراق في حال أراد أن يكون جزء من هذا التشكيل الإقليمي الجديد عليه أن يذهب إلى النهاية وأن ينظف منابع الفساد. لذلك أنا أشرت قبل قليل إلى مدى الدعم الأمريكي لهذا الموضوع. وهناك نقطة مهمة جدا، أنا لا أعتقد بأن الأمريكيين يريدون تغيير بنية النظام السياسي، وقالها توم براك بوضوح في أحدى المرات عندما قال عندما أسقطنا أنظمة أتت النتائج كارثية، عندما غيرنا أنظمة أتت النتائج الكارثية، نحن سنتعامل بطبيعة الأنظمة القبلية وما إلى هنالك. وبالمناسبة هناك معلومة تشدد الإدارة الأمريكية على فكرة الدولة المركزية، لذلك هي طلبت منذ بداية هذا العام أو هذا العهد فعلا من إقليم كردستان أن يتم تسليم أسلحة البشمرجة وكل يعني هذه المجموعات والاكتفاء بالحرس الوطني والتنسيق مع الدولة المركزية. وكان رأي الإقليم آنذاك بأنه لا يمانع أن ينسق مع بغداد، ولكن على شرط نزع الأسلحة الميليشيات في الدولة العراقية المركزية وإصلاح الدولة ومحاربة الفساد. لذلك كل ما يحدث اليوم أنا برأيي يصب في هذه المهمة، وهذا جزء من هذا المسار. هلأ إلى أي مدى سوف يذهب هذا طبعا يتوقف حول قدرة الدولة العراقية وقدرة القضاء العراقي الذي هو الآن تحت المجهر في مدى يعني ذهابه
2: واستقلاليته. طيب بذكرك لكردستان فقط سؤال قبل التوجه إلى فاصل، لماذا لم نشهد يعني توقيف أو اتهام أي مسؤول كردي حتى الآن؟
1: صدرت ولكنها لم تعلن بعد الآن. يعني قال أعتقد

0: أحد نواب الأكراد في الموصل وهو دوبرداني على ما أعتقد اسمه، قال بأن هنالك قائمة صدرت بأسماء مسؤولين كرد ووزراء ورؤساء هيئات ستعلن فيما بعد. أيضا اتهموا بالفساد، وأن حكومة كردستان تعهدت للحكومة الاتحادية بأنها ستسلم أي متهم للحكومة الاتحادية والأجهزة القضائية. ما أريد أن أشرح هنا أن الزيدي الآن واليوم مجلس التعاون الخليجي أيضا في بغداد. إذا لم يستغلها
1: سنذهب إلى فاصل قصير ونتابع من بعده ساعة حوار.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أهلا بكم من جديد، ونتابع مع ما قاله رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي الذي تحدث عن عدم حدوث أي صدام بين قوات الأمن والنواب المتهمين، مشيرا إلى ضبط المتهمين بالفساد أنه تم في توقيت واحد. نستمع إلى ما قاله.
1: لم يحدث أي صدام، ولكن الحملة بدأت بتوقيت واحد وجميع المحافظات، ومن ضمنها حكومة أو من ضمنها إقليم كردستان.
2: إذن هل هناك خطوط حمراء في هذه الحملة، حملة مكافحة الفساد، وهل هي أكبر حملة منذ عام 2003؟
1: نعم، يعني إذا نرجع لتاريخ مجلس النواب، هذه الدورة السادسة لم يتم رفع حصانة من قبل رئيس مجلس النواب لأول مرة، وهذا واجبي مثل ما ذكرت وأسلفت في حديثي، هذا واجبي التشريعي والشرعي أمام الله وأمام الشعب.
0: كما اعتبر رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أن رفع الحصانة عن النواب أثناء العطلة التشريعية قانوني والتزام أخلاقي وسابقة تاريخية.
1: خطيت هذه الخطوة، وهذه الخطوة أنا في تقديري أعتبرها خطوة تاريخية من أجل الحفاظ على المؤسسة التشريعية. هذه المؤسسة ينطلق منها جميع السلطات، وواجبها القانوني والشرعي والتشريعي هو حفاظ على هذه المؤسسة من أجل السير بخطوات إلى الأمام، وتكون حفاظ على الدولة وعلى مؤسسات الدولة في هذا الموضوع.
0: وأرحب بضيوفي من جديد هنا في الاستوديو، سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، هدير ربيعي الصحفية في شبكة العربية، حسن الطرزي الصحفي في شبكة العربية، ودكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بكم من جديد.

0: أستاذ سميح، لطالما بالعقود الماضية كان هناك وكأنه إدارة مشتركة أمريكية إيرانية في العراق. اليوم على ما يبدو الولايات المتحدة تسعى نوعا ما للانفراد بهذه الإدارة وإبعاد إيران ضمن مسعاها لتفكيك المسارات كما يحدث مثلا في لبنان. هل تعتقد بأنها ستنجح بذلك؟
1: أولا أنا بجوز مش متفق مع قصة العراق إنه الولايات المتحدة بتتعمل انفكاك والانفراد بالدولة العراقية بإدارة. لبنان مختلف، لبنان لأنه في إسرائيل وفي حرب وفي جنوب لبنان إلها مسار مختلف، أمريكا منخرطة فيه بشكل تمام. بالعراق الأمريكان بتعاملوا زي ما تعاملوا خلال الأزمة السورية ومحلات تانية، لهم أهداف بحاولوا يحققوها، لكن المسار العام ما بيدخلوا في صراع حوله بشكل أو بشكل. العراق الأمريكان بيعرفوا أن إيران من 2003 بنت النظام السياسي العراقي بكتلة بقواه بتركيبته بولاءاته، والأمريكان كانوا يتفرجوا، يعني ما كانوا بعيدين وكانوا موجودين بالعراق عسكريا ومشت الأمور. الأمريكان بتحدثوا عن أهداف في العراق ولا يتحدثوا عن انفراد بالعراق أو بالدولة العراقية. حتى اليوم هذه العمليات، مثلا مجلس القضاء بالعراق والمقدرين والمحترمين موجود من زمان، رئيس المجلس القضاء الذي أعلن بدء الحملة موجود من فترة هو في هذا المنصب، بمعنى قرار في قرار سياسي بالقصة، لأنه كانوا الفاسدين موجودين وكانوا كذا وكانوا كذا. الأمريكان بجوز يكونوا إذا داعمين بهذه القصة أو بوفروا معلومات بتعاملوا فنيا مع العراق، بيقدموا له معلومات عن بعض الأشخاص، بيقدموا عن أرصدتهم بالخارج، يعني بيساعدوا الحكومة العراقية بهذا الموضوع. لكن الأمريكان مش داخلين بالقصة كمعركة للانفراد بالإدارة بالعراق أو الإبعاد عن إيران عن هذا الموضوع. هم بيعرفوا تماما حجم الارتباط في المؤسسات الدستورية،
0: ولو حتى أنهم أيضا يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة.
1: شوفي، حصر السلاح بيد الدولة مطلب موجود بالمنطقة كلها اليوم، احنا بلبنان وبالعراق وبالآخري، بس هو مطلب قديم والفصائل كانت قديمة، كان يعني الفصائل العراقية موجودة. الأمريكان بيطالبوا الحكومة العراقية أن تذهب بهذا الموضوع، لكن بيعرفوا بنفس الوقت أنه مثلا الحشد الشعبي اللي هو أكبر بليشيا وأكبر فصيل عسكري، هذا الحشد الشعبي في حكومة عراقية سابقة تم دمجه في داخل مؤسسة وزارة الدفاع. الحشد الشعبي اليوم بأي حدا يطالب، زي ما حكيت قبل قليل، أي حدا يطالب في أنه هذا الحشد الشعبي يسلم سلاحه بيقول أنا تابع للحكومة العراقية عمليا مؤسسيا، وبتقاضوا رواتب من الحكومة العراقية، فمأمن نفسه قانونيا بهذا الموضوع، لكنه بنشاطاته وعلاقاته هو فصيل أو ميليشيا تتبع لإيران. والأمريكان شايفين، أنا بجوز عندي وجهة نظر بجوز تكون مش ما بيقبلوها بعض الإخوان، أنا ما بعول كثير على أنه الأمريكان بيروحوا بالقضايا لآخر للحد الأقصى، يعني ما بيخوضوا معارك لأجل هذه المسائل، بيطالبوا بيضغطوا بيروحوا بيجوا، لكن للحد معين بعدين خلص، بس ما بتكون معركتهم، ليست معركة الأمريكان تسليم الفصائل لسلاحها، مع أنه بيطالبوا في ذلك ويدعو الحكومة لذلك، لكن مش معركتهم. بجوز هاي الفصائل زاد خطرها وبين خطرها بالحرب علينا بالأردن على الخليج، فصارت ملف أكثر يعني ظهورا، لكن الأمريكان بالعراق بدهم أهداف، لهم مجموعة مصالح، لكن العراق أن يبقى كما هو بتركيبته ببنيته الأمريكان مش منزعجين فيه. يعني قعدوا 14 سنة بسوريا بوقت أزمة سوريا، كانوا موجودين عند أبار النفط في شرق سوريا وما تدخلوا لا سلبا ولا إيجابا بالموضوع، بعدين انسحبوا. فالأمريكان بدنا نعيد تقييم الأشياء، يعني مرات بيكون صوتهم أو مطالباتهم باتجاه، لكن ما بيبذلوا الجهد الذي نتوقعه أو نعتقد أنه يتناسب مع حجم الضغط الإعلامي والسياسي اللي بتحدث فيه زي المفاوضات مع إيران.
0: أستاذ حسن، هل توافق على هذا الطرح؟ يعني لو لم يكونوا متمسكين مثلا بحصر السلاح بيد الدولة، لماذا يخوضوا أساسا هذه المعركة ويطالبوا بها ويضغطوا باتجاهها؟
2: هي مشكلة أمريكا مع السلاح بشكل عام، سواء كان بيد الدولة أو بغير يد الدولة، لا تريد منه أن يهدد المصالح الأمريكية المباشرة في المنطقة ولا مصالح حلفاء أمريكا في المنطقة. كل مرة يكون هناك صدام بين إيران وأمريكا يستخدم هذا السلاح الموجود في العراق لاستهداف دول الخليج ودول عربية أخرى والأردن وغيره، يستهدف مصالح أمريكا في المنطقة بشكل مباشر، تكون الولايات المتحدة هدفا لكل من يدعو إلى الوطنية وكل من ينادي بشعارات كبيرة، الهدف الأول هو أمريكا. لذلك أمريكا مهتمة إلى حد كبير بمحاربة الفساد وبحصر

السلاح بيد الدولة سواء في لبنان أو في العراق باعتباره مدخلا إلى تأمين مزيد من المصالح الأمريكية في المنطقة. هي لا تضغط بشكل مباشر، هذا حقيقي، يعني لن تجر الجيوش إلى المنطقة مرة أخرى من أجل محاربة الفصيل الفلاني أو الفصيل الفلاني سواء كان تابعا لإيران

0: صحيح. العلاقات بين سوريا والعراق بدأت تنتعش شيئا فشيئا بعدما فتحت سوريا موانئها للنفط العراقي عندما أغلق مضيق هرمز. العراق بدأ الآن أكثر انفتاحا على بناء جسور من العلاقات مع الجانب السوري. ربما نشاهد أمر مماثل، وكان اليوم أعتقد رئيس الاستخبارات التركي موجود في بغداد.
1: موجود في بغداد نعم.
0: فإذا العلاقات مع الإقليم العربي مع المنطقة العربية بدأت تتعافى شيئا فشيئا. الخليج منفتح اليوم، أمين عام مجلس التعاون الخليجي كان في العراق. فهذه الحاضنة مطلوبة إذا ما أرادت الولايات المتحدة، وكانت تشجع للأمانة منذ البداية، منذ عام 2003 كانت تشجع المحيط العربي على احتضان العراق. كان هناك توجس وخيفة في بداية الأمر، يعني نتائج سلبية ربما ندم البعض عليها في وقت لاحق. لكن اليوم هناك عراق جديد. أنا لا أريد مرة أخرى أن أشكك بهذه الحملة، أتوقع أن تمضي الحملة إلى مستهدفاتها على الأقل المرحلية المبينة. طيب. لكن تبقى التساؤلات نفسها مشروعة، إنما ما تحقق حتى هذه اللحظة جدير بالانتباه والتوقف.
2: من بين التساؤلات هدير بأنه إذا هذه الحملة لن تطال، المكاتب الاقتصادية التي عبرها يتم تهريب الأموال العراقية إلى إيران، نعم، وبالتالي فإنها غير ذات جدوى.
1: أكيد.
2: هل ستصل إلى المكاتب الاقتصادية للأحزاب، لفصائل الحشد الشعبي؟
1: نتمنى أن تصل. لماذا؟ لأن قادة الصف الثاني هم أغلب قادة الإطار التنسيقي أو من يتم يعني التعامل معهم من السنة والكرد الموالين لإيران، ونحن نقول سنة إيران هكذا نطلق عليهم. إذا وصل الأمر إلى مستويات أرفع من الصف الثالث المعتقل الآن ثم إلى الصف الأول، الصف الأول من؟ من؟ الرؤوس الكبيرة.
2: طب مثلا يعني نور المالكي،
1: لا استطيع ان اتحدث بالاسماء،
2: الاسماء التي يتم تداولها من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، اكثر اسم يسال عنه ما اذا كان ستطال هذه الحمله هو نور المالكي.
1: نعم نعم، هذا ليس لم ياتي من فراغ. نور المالكي هو اول من اسس لهذا الفساد خلال 8 سنوات من فتره ولايته، هذا اولا. كان متعاون جدا مع قاسم سليماني وما يمليه المرشد الايراني في ذلك الوقت من سياسه تخريب، وانا قلت سابقا انهم نفذوا سياسه الخميني عندما جاء عام 79 وهو الخطه الخمسينيه وصول ايران الى المنطقه العربيه بالكامل. انا لا اتحدث عن جيوش، انا اتحدث عن ادلجه وعن هيمنه
2: نفوذ،
1: ومنها نفوذ اقتصادي، وهذا ما جرى في العراق، واصبح العراق يهدد العرب في هذا الامر. اذا المالكي هو اول من اسس، المالكي تسلم موازنه العراق، موازنه تكفي لقاره، وهذه اقولها اكثر من مره. 2006 عندما تولى اول حكومه رسميه في العراق تشريعيه بعد اول انتخابات، حقبه المالكي الاولى والثانيه هي اسست لهذا الانهيار. لم يكن الفساد لم يكن اصلا العراق يعاني من اي شيء سوى الحرب ودخول صدام حسين. أما القضايا الاقتصادية فلا يمكن المساس بها. المالكي وحاشية المالكي وعائلة المالكي وأغلب حزب الدعوة هم من أسسوا لهذا. تأتي الأحزاب الشيعية الأخرى التي جاءت من الخارج، الكل نهب المال العام بدون استثناء، وهذا مخلف، وهذه هي مخلفات الطبقة السياسية التي جاءت من الخارج والتي تسلمت حكم العراق على طبق من ذهب.
2: نعم.
1: بالتالي هذا النهب العام ربما ستصل، إذا لم تصل إلى الرؤوس التي يعرفها الشعب العراقي هذا يعني أنها مجرد
2: نعم،
1: يعني تسقيط فرض بسيط جدا.
2: دكتورة حياة، أشار أستاذ سميح إلى أنه حتى الآن لا يضر ذلك إيران، وبالتالي لا يستدعي أي تدخل منها. باعتقادك متى ستشعر إيران بأنه هذه محاولة لتقويض نفوذها في العراق؟
3: صحيح، يعني حتى هذه اللحظة أنا أعتبر بأن أو أعتقد بأن إيران يعني تحاول على العكس تطويق أو الذهاب بمناورة بالإيحاء بأنها لا تمانع، يعني حتى كان هناك تصريحات إيرانية بأنها تدعم الاستقلال. ويحكى أنه هل إيران تستخدم هذه العملية لتصفية بعض الحسابات الداخلية في العراق، أم أن الموضوع الموضوع وتقف عند هذا الحد أو أن الموضوع سيتجاوز. أنا برأيي إذا تم الذهاب إلى مسألة المكاتب الاقتصادية، كل الصف الأول والرؤوس الكبيرة المرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني وبالعمليات الاقتصادية الموازية التي تستفيد منها إيران وتلتف على العقوبات، عندها يمكن الحديث بأن إيران لا سوف يكون

0: لها رأي آخر أو سوف تعلن يعني معارضتها لهذا الموضوع. ولكن أنا أريد أن أعلق على الأستاذ سمير لنفهم ماذا تريد اليوم أو سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حتى فيما يخص إيران. يعني هي لا تريد تغيير أنظمة كما أشرت، هي لا تريد حتى أكثر من ذلك أن تلغي هذه المجموعات. يعني لأعود إلى توم براك الذي قال عن حزب الله: أنا لكي أمنع حزب الله لا أستطيع قتل حزب الله أو أفراد حزب الله، علي أن أستوعب وأن أعترف بوجودهم ولكن أغلق كل منابع الفساد الممكن وأحتوي هذه المجموعات اقتصاديا. أنا أعتقد بأن أمريكا هذا ما تفعله في العراق اليوم، وهذا ما تفعله ليس فقط للداخل العراقي، للاستثمارات والممرات وما إلى هنالك، وأيضا لإيران. وتعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اعتقاد عربي أيضا، أنه إذا أرادوا فعلا تطويق أو احتواء نفوذ إيران على العراق أن يتعافى. تعافي العراق هو المقدمة لاحتواء نفوذ إيران ولعودة التوازن إلى المنطقة. لذلك اليوم نرى كل هذه الحركة حتى الخليجية. وهنا أريد أن ألفت أيضا، وهذا لن يروق لإيران، أن العراق حتى في هذه الحرب طرحت نفسها بأنها تريد أن تكون صلة الوصل أو تجمع بين إيران والدول الخليجية. طبعا إيران سوف تمانع،
1: ولكن كانت أراضيها منصة لاستهداف الدول.
0: لذلك الدول بالضبط، لذلك الدول الخليجية تطلب من العراق بأن قبل أن تطرحي نفسك كدولة محايدة عليك أن تحاربي الفساد وتنزعي السلاح وما إلى هنالك. لذلك كل هذه الأمور مترابطة بين يعني الضغط على إيران، دور العراق ووظيفته في المرحلة المقبلة، وأيضا الموضوع الداخلي.
1: أستاذ حسن، كنت أود التعليق على ما تفضل به أستاذ سمير.
2: على الكثير، لكن الآن بينما نتحدث يعني مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي أرسل لي يؤكد أنه رئيس الوزراء مصر على مواصلة هذه الحملة، وقال أن هناك صدام حقيقي مع بعض الفصائل وأن هناك بعض التهديدات لرئيس الوزراء، لذلك استعان بالمدرعات في تنفيذ هذه العملية فجر الأحد الماضي. وأخبرني أنه معلومات كثيرة توصلت إليها الجهات الرسمية في العراق بعد تفريغ الهاتف الشخصي
3: لعدنان
2: الجميلي. إذن هناك يبدو على ما يبدو
3: إصرار.
2: الحملة مستمرة وسنسمع أسماء جديدة أخرى خلال الأيام المقبلة. لكن
1: طيب أعود بس تعقيبا على هذه النقطة هدير، عندما يعني يكون هناك استخدام للمدرعات، وحتى بمقابلته مع الشرق الأوسط قال بأنه وكأنه يخشى على حياته
3: طبعا،
1: هل وحتى أكثر من ذلك كان هناك استهداف لمقر وزارة رئاسة الوزراء بالمسيرات اليوم، هل يمكن أن يعني تكون التهديدات فعلا تصل إلى حد الاغتيال؟
3: نحن يجب أن نأخذ التهديدات أو التوقع بالاغتيالات سواء للجهاز القضائي أو للسيد رئيس الوزراء أو كل من يشارك بهذه الحملة، هذا متوقع. أمس مثلا أو فجرا عندما تم استهداف طائرة مسيرة حلقت فوق القصر الحكومي، لم تكن استهداف، يعني الجميع اعتبر بأن الفصائل تحركت ويستهدفون، مثل ما حدث مع الكاظمي سيستهدفون الزيدي الآن، لكن اتضح أنها طائرة مسيرة أمريكية فقط للاستطلاع، وأخطأت القوة على الأرض باستهدافها. هذا أولا. الكل ذهب إلى أننا تخيلنا بأنهم سيقتالون الزيدي أو فائق زيدان، ربما عندما يصر رئيس الوزراء ربما يخرج بنتيجة، ولكن الأمر ليس سهل، ليس سهل جدا.
2: حتى الآن الأسماء المشمولة بهذه الحملة بالمناسبة ليس بينها أي قائد لفصيل سياسي أو عسكري أو لديه يعني سلاح أو
3: لا عدا هنالك شخص واحد وهارب، وهو ضمن الثلاثة حسين مؤنس، وهو قيادي في حزب الله ويتزعم حركة أطلق حركة الحقوق، ثم أصبح ممثل لحزب الله في البرلمان العراقي لحركة حقوق، هرب، كان ضمن الأسماء الذين يمكن أن
1: لهذا موقف
3: ولم تعلق حزب الله حتى الآن، ولهذا السبب الكل مستغرب لم أي فصل مختلف لم
4: يعلق. والله شوفي احنا بقصة زي هيك حتى نطلع عليها بهدوء راح يكون في مستويات صراع بين الحكومة وأتباع فصيل، أتباع متهم، قوى اجتماعية يعني للمتهم، وفي المواجهة الكبيرة اللي بتكون مع الفصائل وإيران. المفارقة أنه إيران كانت تنفق على كل حلفائها بالإقليم وأكثرهم حزب الله، بس العراق كانت تأخذ منه مصاري وتأخذ منه عمله صعبة وتأخذ منه دولارات. العراق ما كانت تنفق على ميليشياتها.
1: العراق

0: ثم المنبع المالي
1: الذي كان
2: تأخذ من العراق وتمول ميليشياتها في المنطقة.
1: التقييم الأساسي لهذه المسألة راح نشوف مستويات غضب، مستويات ردات فعل، بس إذا الخط الأحمر لسه موجود هو ما يمس جماعة إيران وميليشيات إيران وسلاح إيران الموجود. إذا بقيت هذه الحملات ضمن هذا راح نشوف ردات فعل، ناس بيزعل ربما إطلاق نار ربما كذا، لكن إذا أنا تقديري مرة ثانية أزعجك فيه، تقديري أنه إحنا أمام عملية أمنية قضائية وليست عملية سياسية، ليست عملية ذات بعد لاجتثاث الفساد السياسي في العراق، الفساد السياسي اللي بيستخدم المال العراقي، لأن الشعب العراقي هو أكثر دراية، عنده مشكلة بالكهرباء الشعب العراقي، مع أنه الحكومة العراقية صح. طرحت المشروع ما أكثر من مرة، يعني بإمكانها تعمل
2: أكبر فساد في وزارة الكهرباء.
1: تمام، لأنه فساد، بس خلينا بس قصدي أنه هذه المسألة بدنا نراقبها بتمهل إيجابي جدا ما تم على الأقل.
0: قصدك من المبكر الحكم عليها إلا إذا وصلت إلى
1: إلا الفساد المالي صاحب الأهداف السياسية في العراق أو الذي تقوم به فئات سياسية في العراق. بس ما دام اعتقال أشخاص لا يمثلوا حالة سياسية أو لو كانوا أجزاء منها لكن لا يمثلوا شيء، بعتقد إحنا أمام عملية قضائية. رسالة
2: ما هي البداية؟
1: رسالة إن شاء الله تكون البداية. رسالة من رئيس الوزراء العراقي للأمريكان إنه أنا جاد وقوي وقادر. رسالة للعالم العربي إنه أنا قادر وبعمل شيء في العراق.
0: طيب، ولكن التحدي الأكبر أيضا أمامه هو قضية حصر السلاح بيد الدولة التي وضعت
1: سبتمبر. حصر السلاح طرح من حكومات سابقة وكان ينحكى عنه وينحكى عنه،
0: بس اليوم يتزامن مع خروج القوات الأمريكية المفترض من العراق. يعني
2: الزيدي هو الذي نفذ
3: حصر السلاح. لا يتم بالخطب الرنانة وبالحديث المنمق،
2: ولكن فعليا تم الجزء منه.
3: يد قوية، يد من حديد. لا أعرف كان سيستعملها أم لا، لكن لابد من القبضة الحديدية من أجل حصر السلاح بيد الدولة. التاريخ يخبرنا بذلك.
1: من يملك القبضة الحديدية لحصر السلاح في العراق أو في لبنان؟ شكرا.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
4: صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه الظلم والعمى ووصل إلى ما وصل إليه، فهي قصة كفاح مرعبة وجدت صدى لدى الناس، والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي.
5: اختلف فيه، والحقيقة اختلف فيه في أمر جلل وليس أمر صغير، حول كفره أو عدم كفره. كيف تعلق عليها؟
4: لما وجه بالكفر وبالإلحاد، لما كتب الشعر الجاهلي يسهل أن تهاجم من يتكلم عنه بالطريقة التي تكلم بها طه حسين.
5: هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافة العربية، أم أنه مجرد رجل منبهر للغرب؟
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
6: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
7: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
6: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
7: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
6: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
7: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
6: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وفي حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك. نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك. حقيقتك. صوتك ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلة من الرياض، أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. مشاريع وهمية ورشاوى بشكل مباشر، العالم ليلة تكشف المزيد من اعترافات الجميلي ومعارج في قضية الفساد في العراق.
1: التحقيق مع علي معارج يفتح

0: تفتح مزيدا من ملفات الفساد بالعراق.
1: العربية تحصل على تفاصيل المفاوضات بين واشنطن وطهران في الدوحة، وإيران ركزت على أصولها المجمدة وسيادتها على هرمز. ترامب يشيد بالموقف الإيراني ويقول أحرزت تقدما جيدا والمفاوضات تسير بشكل إيجابي.
2: بموازاة المسار الدبلوماسي، ترامب يناقش ضربات واسعة ضد إيران مع قادة البنتاغون.
1: بإعلان الشرع، قائمة مجلس الشعب السوري يبدأ الاثنين أولى دوراته بعد سقوط الأسد، والعالم الليلة تستعرض توزيع المقاعد. العفو الدولية تفتح ملف الانتهاكات في الفاشر وتتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
3: وفي نشرة العاشرة ملفات أخرى أبرزها بعد الكثير من الإنكار، إيران تقول إنها قد تستخدم أموالها المجمدة لشراء سلع أمريكية. وفي لبنان عون يؤكد مجددا لن نسمح لأحد بالتفاوض عنا.
4: وفي خارج الصندوق، قطع مقابلة محمد باقر قليباف يكشف عمق الخلاف في مؤسسة الحكم الإيرانية. رشاوى، مشاريع لم تنفذ، مشاريع بمبالغ ضعف كلفتها. الحملة ضد الفساد في العراق مستمرة.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلى مع ليلى الاختيار. أبدأها من استرداد الأموال المنهوبة وتوسيع دائرة الاعتقالات حيث يمضي قطار مكافحة الفساد في العراق دون توقف. هنا كشفت مصادر للعربية بأن التحقيقات الجارية مع المتهمين بقضايا الفساد مستمرة، حيث دونت جهات التحقيق إفاداتهم بعد عرض اعترافات الموقوف علي الجميلي. ووفقا للمصادر فإن التحقيقات تشير إلى حصول سياسيين ونواب ومسؤولين على رشاوى بشكل مباشر، فضلا عن حصولهم على مبالغ كبيرة بعد إحالة مشاريع إليهم بأضعاف كلفتها الحقيقية ولم تنفذ على أرض الواقع. وكشفت المصادر أيضا إلى أن القضاء العراقي يحقق حاليا في أكثر من ملف فساد، خصوصا بعد اعتقال علي معارج وكيل وزارة النفط. وأكدت المصادر بأن الحملة التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستمرة، لكنها تركز على الأدلة والأوامر القضائية. أبرز ما ميز مشاهدينا الساعات الماضية اتساع رقعة المضبوطات المالية وانتقال التحقيقات لقطاعات خدمية جديدة، فقد تم العثور على مبالغ خيالية في منزل النائبة هند العباسي المعتقلة سلفا والمنتمية لتحالف العزم الذي يرأسه مثنى السمرائي. ودائما في جديد الأموال المستردة، أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 19 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 16 مليون دولار، وذلك ضمن قضية فساد مالي تخص الخطوط الجوية العراقية. وتتعلق هذه القضية تحديدا بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. مشاهدينا، عاصفة الملاحقات التي نتابعها الآن في العراق سبقتها تحقيقات لأشهر في الداخل العراقي. سيطلعنا الزميل وسام على أبرز يعني ما تم تتبعه خلال الأشهر الماضية قبل إلقاء القبض على الأسماء التي تابعناها بهذه الأيام. تفضل وسام.
1: نعم ليال، إذن هذه القصة يبدو كما لو أنها بدأت قبل أيام، لكن في الحقيقة هي بدأت قبل أشهر وأسابيع، وربما تعود إلى شهر أكتوبر الماضي، شهر أكتوبر من سنة 2025، حيث تتحدث العديد من التقارير على أن البداية الفعلية لهذه الحملة أو التفكير في هذه الحملة وبداية التحقيقات والبحث تعود إلى هذا التاريخ أكتوبر 2025. توصل القاضي ضياء الجعفر بوثائق وأدلة تشير إلى تورط العديد من النواب البرلمانيين في البرلمان العراقي باستخدام أموال لتمويل حملاتهم الانتخابية. هذه الأموال هي مرتبطة بصفقات مشروعات لوزارة النفط، وهذا ما يفسر أن العديد من المسؤولين المتورطين في هذه الحملة هم ينتمون إلى وزارة النفط، سواء مسؤولين سابقين أو مسؤولين حاليين. طبعا نعود أيضا إلى أبرز التواريخ التي تخص هذه الحملة قبل بدايتها الفعلية. هناك أيضا أحداث وقعت شهر مايو ويونيو الماضيين، ونتحدث تحديدا عن اعتقال عدنان جميلي الوكيل السابق لوزارة النفط وأيضا مدير مصفاة

0: بيجي. طبعا هذا الاعتقال الذي يشكل الشرارة الأولى لكل هذه الحملة. اعترافات أجميلي أدت إلى تجميع العديد من الأسماء التي تم استهدافها فيما بعد في هذه الحملة. نشير أيضا إلى أنه في منتصف شهر يونيو الماضي تم البدء في إعداد الأدلة والأسماء لإعطائها للبرلمان العراقي من أجل رفع الحصانة عن النواب البرلمانيين المتورطين، وذلك لكي تكون عملية اعتقالهم عملية قانونية. وبالفعل التاريخ الأبرز هو 28 من شهر يونيو. طبعا فجر هذا اليوم بدأت هذه العملية بشكل رسمي، هذه العملية التي ظلت سرية عن امتداد كل هذه الأشهر، ليتم بعد ذلك البدء في المداهمات التي استهدفت كما أشرنا إلى ذلك في العديد من المناسبات المنطقة الخطرة في بغداد والعديد من الأحياء في العاصمة العراقية وأيضا في محافظات العراق. هذه العملية في البداية اليوم الأول 28 هو اليوم الأبرز أدت إلى اعتقال 47 مسؤولا نيابيا وأيضا مسؤولا ورجال أعمال أيضا كانوا في اللائحة. وفي اليوم الثاني 29 من شهر يونيو ارتفعت القائمة لتشمل 67 اسما. نشير إلى أن هذه الحملة هي مستمرة والتحقيقات جارية، والأكيد أنه كل يوم ستكون هناك معلومات إضافية حول هذه الحملة لمكافحة الفساد في العراق.
1: أنا أتمنى من أي جهة رقابية تكتب لي على وزير في هذه الحكومة تقول هذا الوزير عليه مؤشر كذا ويثبت المؤشر، ما بقي ساعة.
2: يعني اليوم الشعب كله مرتاح
1: بهاي الحكومة، أي فاسد ما عنده حصانة.
3: كل إنسان موجود في الدولة يحارب الفساد ويكافح الفساد، الشعب كله وياه يأيده.
1: ما أتهاون على مصالح الشعب العراقي.
2: اليوم الشعب من يشوف الفاسد يتحاسب من بعد ما نجي من الحكومة.
1: لا يمكن أسكت عن أي خطأ.
4: خطوة جيدة وإحنا كنا نتمنى هذا الشيء. طبعا
1: كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها،
5: ما خلونا على حالنا حال.
1: أموال الشعب ترجع للشعب،
6: الفلوس لازم اللي سرقوها ترجع للبلد.

0: مشاهدينا من بغداد ينضم إلينا جابر جمال مراسل عربية. جابر، هل يمكن أن تطلعنا على آخر التحديثات بموضوع التحقيقات؟ هل هناك أسماء جديدة تم الإعلان عنها؟ وماذا عن الأحكام التي صدرت على الموقوفين الموجودين حتى الساعة؟
1: ليال، حتى الآن لم تصدر أي أحكام بشكل واضح من القضاء العراقي، كون العملية لا زالت حتى الآن قيد التحقيق والاعترافات من قبل المتهمين المتواجدين الآن بحوزة القضاء العراقي والأجهزة الخاصة بمتابعة هذه القضية. لكن كل المعلومات تشير إلى استمرار هذه الحملة. تعلمين ليال أن عملية التحقيق تؤدي إلى اعترافات على أسماء وشبكات جديدة، بالتالي هنالك سرية تامة من قبل القضاء العراقي من أجل الوصول إلى كل هذه الشبكات وكل الأسماء التي من الممكن أن ترد في هذه القضية. قضية متشعبة، لا نتحدث عن قضية واحدة، كثير من القضايا مرتبطة بهذا الشأن، لكن الأبرز فيها هي اعترافات عدنان الجميلي التي أدت إلى هذه التفصيلات الجديدة، وكانت تشبه بالبوابة إلى المزيد من الفاسدين، وإلى أسماء كثيرة تم الاعتراف عليهم بالفعل كما ذكر قبل قليل في الشاشة. أن عملية الاعتراف وعملية المتابعة ليست جديدة، هي متابعة منذ أشهر. بل
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
2: العربية FM.
4: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء؟
2: أن تعرف أكثر.
1: الأشخاص الذين هم بحوزة القضاء العراقي، إذن القضاء يعمل على هذه القضية بالتحقيق بسرية تامة من جانب، وأيضا للوصول إلى مزيد من التفصيلات الجديدة، والأهم هو ضبط كل هذه الأموال. لا نتحدث فقط عن أموال ليال، هنالك

0: أصول مالية تقدر بملايين الدولارات. أيضا هنالك أيضا سيارات فارهة، مواكب وأساطيل من هذه السيارات أيضا ضبطت، وأيضا عقارات ربما في الخارج أيضا ليس فقط في الداخل، وأيضا هنالك مضبوطات أخرى، عشرات الكيلوغرامات من الذهب وأيضا الساعات الثمينة التي تصل بملايين الدولارات. إذن عملية معقدة، أموال كبيرة لا تقدر هذه المبالغ ربما حتى الآن.
1: بالإضافة إلى ما ذكرت من ضبط لسيارات لأملاك وأيضا أموال موجودة بالداخل، هناك كميات كبيرة تم تهريبها إلى الخارج وأيضا أصول موجودة بالخارج. هل هناك أي جديد حول التحقيقات بخصوص هذا المسار، وكيف هل هناك مسار جدي لاسترجاعها إلى الداخل، وعن أي جهة نتحدث، يعني أي دول؟
0: لم يتم تحديد الدول التي هربت هذه الشخصيات الأموال لها، وربما ليس هم فقط من قام بعملية التهريب، عملية تهريب الأموال ذات جذور بعيدة جدا منذ تأسيس العملية السياسية ربما ومنذ أكثر من عقدين ليال. في العام 2021 نتذكر جيدا خطاب رئيس الجمهورية آنذاك برهم صالح، تحدث فقط منذ العام 2003 وحتى العام 2021 تم تهريب 150 مليار دولار إلى خارج العراق. في ذلك الوقت تحدث بشكل تفصيلي الرئيس الجمهورية الأسبق برهم صالح عن 150 مليار دولار فقط خارج العراق حتى العام 2021، لا نعلم ما هي المبالغ التي هربت بعد ذلك الوقت. لكن نذكر جيدا في ذات الفترة كانت هنالك تجديد للرقابة وهنالك يعني مراقبة أكبر حتى وتعقيدات من قبل البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الأموال، ونتذكر جيدا كثير من الإجراءات والقرارات التي صدرت بالتالي حدت من عملية التهريب إلى الخارج، واتضحت هذه الأموال وبدأت تنتشر هنا في الداخل على شكل مشاريع عملاقة ضخمة جدا لأفراد ظهروا فجأة، وأيضا مشاريع خدمية، مشاريع ترفيهية وإلى ما آخره من تفصيلات تخص الاستثمار بملايين أو مليارات الدولارات حقيقة الليال. وأيضا بدأنا نشاهد يعني مراحل إعمار مختلفة لكنها خاصة وليست عامة. إذا ما نتحدث كما سألتين عن جدية الإجراءات، يوم أمس كان هنالك توقيع مذكرة عمل استراتيجية واتفاقية وقعت في مدينة لاهاي، وقعها القضاء العراقي، مجلس القضاء العراقي وتحديدا المركز التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي لمتابعة الشؤون القضائية. هذه الاتفاقية ربما سوف تسهم بإعادة المطلوبين وتسترد الأموال في الخارج، كون هذه الاتفاقية تنص على مكافحة الإرهاب وأيضا استرداد المطلوبين للقضاء. إذن العراق لا يتحرك، وواضح جدا لا يتحرك فقط على الداخل بل إلى الخارج أيضا عن طريق القضاء العراقي. هذه الاتفاقيات تعليمين تسهل من عملية استرجاع المطلوبين من دول الاتحاد الأوروبي أو من دول الأخرى.
1: شكرا لك من بغداد جابر جمال مراسل عربية على هذه المعطيات. مشاهدينا، رغم تواصل عمليات التحقيق والتفتيش لا تزال التساؤلات تتصاعد حول لغز فرار النائبين حسين مؤنس وعلاء سكر. فبحسب مصادر العربية فقد نجح الرجلان في الهروب خارج العراق والفرار إلى جهة مجهولة قبل دقائق معدودة من وصول قوات النخبة لاعتقالهما فجر الأحد الماضي. مصادر العربية كشفت أيضا بأن النائبين استخدما حيلة ذكية لتضليل أجهزة الاستخبارات والمخابرات، حيث تركا هواتفهما الشخصية الرسمية في مكان معلوم ومحدد لإيهام السلطات بوجودهما، بينما كانا يتواجدان في أماكن أخرى للهروب. وفي ارتباط بفرار مؤنس وسكر، داهمت السلطات مكاتبهما ومنازلهما في بغداد والمحافظات وصادرت كافة أجهزة الحاسوب والملفات والوثائق، كما جرى اعتقال وتوقيف الطواقم الإدارية والسكرتارية الخاصة بهما لإخضاعهم لاستجواب حول من سرب لهما موعد المداهمة ومكان تواجدهما الراهن. هذا ولا تزال حملة مكافحة الفساد مستمرة، وتقول هنا مصادر العربية بأن التحقيقات الجارية مع المتهمين مستمرة لكنها تركز على الأدلة والأوامر القضائية. من عمان ينضم إلينا الباحث القانوني والسياسي العراقي أمير الدعمي، أهلا وسهلا بك. سأبدأ مما ذكرته بآخر الخبر بأن التحقيقات ما زالت مستمرة، معظم الموقوفين ما زالوا موقوفين على ذمة التحقيق، عن أي أحكام يعني نتحدث بالأيام المقبلة وأي مدة زمنية لاستكمال التحقيقات؟
2: نعم، تحياتي سيدتي الكريمة وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. يعني قبل ما أجابك على سؤالك خليني أبشر العراقيين أنه اليوم القضاء العراقي ممثلا بقى

0: محكمة الكرخ الأولى السيد علي حسين شفاط وقع مع منظمة يوروجيست الأوروبية مذكرة تفاهم واتفاق على استرداد المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة واسترداد الأموال، وبالتالي العراق يعمل بالتوازي من الداخل والخارج في مسألة مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتهريب الأموال وغيرها والمطلوبين للقضاء العراقي. بالتالي هنا كنا سابقا نعاني من مسألة الاسترداد، نعاني من مسألة تبادل المعلومة مع الخارج. الآن هناك ثقة متبادلة بين القضاء العراقي ومنظمة يوروجست الأوروبية في مسألة الاسترداد وإعادة وتبادل المعلومات.
1: نعم.
0: بالرجوع إلى سؤالك، يعني المادة 160 لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل اللي تعاقب بالسجن لمدة ما لا يقل عن 5 سنوات ولا يزيد على 10 سنوات كل من طلب لنفسه رشوة، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب لنفسه رشوة أو وعد بها أو كان وسيطا يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. هذه المادة تسقط على الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الآن أمام القضاء على اعتبار أنهم كانوا وسطاء وكانوا يعني طلبوا رشوة واستغلوا وظائفهم وتكليفهم العام في مسألة الاستفادة. أما مدة التحقيق يعني أكيد الآن شوفي بعد لقاء السيد علي الزيدي مع الإطار التنسيقي والاجتماع اللي هو الاجتماع العادي دب اليأس في نفوس العراقيين، لكن أنا أقول اليوم على العكس من ذلك، لا زالت الحكومة مصرة ولا زال القضاء مصر على أساس استرجاع واسترداد الأموال المنهوبة. أنا لا أسميها فساد، أنا أسميه فرهود على اعتبار هو نهب للمال العام. وبالتالي اليوم التحقيقات جارية ومستمرة ولحد هذه اللحظة لم تنتهي التحقيقات مع عدنان الجميلي، ويوم بعد يوم يتكشف أمر آخر.
1: نعم.
0: وبعد مثول واعتقال المتهمين الآن هناك أسماء جديدة وهناك اكتشافات جديدة في الاتهامات لمتهمين آخرين قد يعني يكشف عنها في قادم الأيام.
1: طيب هناك سؤال يعني غريب نوعا ما، ولكن سنتابع الآن صورة النائبة هند العباسي. هند العباسي معروف بأنه عمر البرلماني صغير نسبيا وأيضا عمره الحقيقي صغير نسبيا، نتحدث عن كميات أموال يعني أقلها حتى الآن 16 مليون دولار تم ضبطها داخل منزله. طب إلى هذا المدى هناك انفلات بموضوع الأموال؟ إلى هذا المدى هناك سهولة بسرقة المال العام في الداخل العراقي حتى تستطيع بفترة قصيرة جدا أن تجمع هذا المبلغ؟
0: يعني شوف أنا يعني بالنسبة لي أفسر غير تفسير، وإن كان نعم أسهل مما تتوقعي الفساد في العراق، نحن نبحر في الفساد، بلد طيلة 22 سنة أو 23 سنة ونيف هو يبحر بالفساد، يدعون النزاهة والشرف ويقسمون ويحنثوا باليمين بأغلظ الأيمان، يحنثوا اللي هو القسم المعظم في الأداء اليمين الدستوري، ومع ذلك هم لا يحافظوا على أمانة ولا يصونوا شرف. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الأموال اللي وجدت عند هند العباسي إن كانت هي أموال خاصة بها أو قد تكون مودعة من زعيم معين على اعتبار أنها وجه جديد وبعيدة عن الأنظار، ولذلك أنا ما أعتقد هذه هند العباسي أنه ممكن هي تكون صاحبة هذه الأموال، قد تكون للزعيم أو المسؤول عنها في سبيل أن تكون بعيدة عن الأنظار.
1: وبالتالي هنا نعود للنقطة الأساسية بأن من يتم التحقيق معهم الآن هم من يعني الدرجة الثالثة ولم نصل بعد إلى الرؤوس الكبيرة بالداخل العراقي. طيب بما أنك تحدثت بالبداية على موضوع استعادة الأموال والتوقيع مع الخارج، هناك كميات أموال كبيرة تم نقلها إلى الخارج، هناك حديث عن الأموال إلى إيران تحديدا، كيف ستتعاطى الحكومة حكومة الزيدي مع هذا الموضوع قانونيا وسياسيا لاستعادة، نتحدث عن مئات المليارات التي أخرجت من العراق؟
0: يعني قد يكون هو الملف الأصعب والملف الشائك، لكن يعني تعرفين أنت اليوم الضغط الدولي والدعم اللوجستي اللي وفرته الإدارة الأمريكية للحكومة العراقية بمعلومات عن الأموال التي هربت. تعرفين العراق الآن يتفق مع الكثير من الدول المحيطة والإقليمية بمسألة استرداد الأموال ومكافحة غسيل الأموال، فبالتالي قد يكون هذا الملف سهل، لكن الملف الأصعب هو الأموال التي هربت إلى إيران. هذه قد يكون يحتاج إلى حنكة سياسية، تحتاج إلى توافق بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية في مسألة استردادها، لكن أنا أعتقد

0: أعتقد هو ملف أصعب قد يكون يواجه السيد علي الزيدي في مسألة استرداد هذه الأموال.
1: شكرا لك من عمان الباحث القانوني والسياسي العراقي أمير الدعمي. تتابعنا مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. الرئيس اللبناني يقول إن صيغة اتفاق الإطار مع إسرائيل تحقق منطق الدولة وأن الحروب أثبتت فشلها. ولدينا أيضا في إسبانيا وفيات موجة الحر تتجاوز 1000 خلال يونيو.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
13: بكم من جديد مشاهدينا، نلفت انتباهكم إلى أننا نبقي الأعين على كل ما يجري في المنطقة وحول العالم، حيث تواصل شبكة العربية مواكبة الأحداث عبر العربية إنجليش التي تتابعون فيها كما نشاهد الآن على يمين الشاشة برنامج كانتور بورت. وسط حالة من انعدام الثقة المتبادل بين أمريكا وإيران، انطلقت في الدوحة اليوم مباحثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران بحضور الوسطاء وفرق متخصصة لبحث سبل التفاهم. العربية حصلت على تفاصيل جولة المفاوضات والاجتماع الثلاثي الذي عقد بين إيران وقطر وباكستان، حيث خصص لمراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم وبحث استراتيجيات تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم. وبحسب مصادر العربية، إيران طلبت في محادثات الدوحة تنفيذ مذكرة التفاهم على مراحل زمنية، كما ركزت على تنفيذ بنود الأصول المجمدة، حيث طلبت تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم قبل الانتقال لملفات أخرى. كما لا تزال مشاهدين إيران وفق مصادر العربية تصر على خضوع مضيق هرمز للسيادة الإيرانية والعمانية، ورفضت في محادثات الدوحة أي طرق شحن برية بهرمز من دون إذنها. في الشق النووي، أبدت إيران الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قبل ذلك، مصادر العربية تحدثت أيضا عن التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران، على أن يفرج عن مبلغ مماثل مع كل تقدم يحرز في المفاوضات الفنية. وبخصوص مضيق هرمز، أشارت المصادر إلى أن المناقشات جارية وفق الخطة الجديدة التي طرحتها عمان، على أن تعود الوفود إلى دولها للتشاور بشأن المقترح العماني. بالتزامن، الرئيس الأمريكي قال لمساعديه أنه لا يرى أي مشكلة في تمديد المفاوضات مع طهران إلى ما هو أبعد من مهلة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، الرئيس الأمريكي اطلع على خيارات لاستئناف حرب واسعة ضد إيران.

0: لكنه فضل مواصلة المسار الدبلوماسي في الوقت الحالي.
1: As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for three nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started the, I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower.
0: على الجانب الاقتصادي، قال وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري بأن بلاده قد تشتري المحاصيل الأمريكية إذا كانت بأسعار جيدة، مؤكدا بأن استخدام الأموال المجمدة في شراء السلع يصب في مصلحة إيران.
2: إذا قدمت لنا الشركات الأمريكية عروضا جيدة فسنزيد المعاملات بالتأكيد، أما إذا كانت الأسعار مرتفعة فسنؤمن السلع من مصادر أخرى. وبالنسبة إلى السلع التي يجب أن نسدد ثمنها نقدا، فإذا استخدمنا الأموال من الموارد المالية المجمدة فإن ذلك يصب في مصلحة البلاد.
0: وفي خضم هذا المشهد الضبابي لشكل المرحلة المقبلة، يعود مشاهدين الحديث عن خيار التصعيد العسكري مجددا. فالرئيس دونالد ترامب رغم تفضيله للمسار الدبلوماسي بدأ البحث عن بدائل. إذن محادثات رفيعة المستوى بين ترامب ووزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن توجيه ضربات عسكرية واستئناف الهجمات الواسعة ضد إيران. أبرز الخيارات التي يجرى تداولها بالساعات الماضية ضربات جوية واسعة النطاق تستهدف منشآت عسكرية وأيضا منشآت حيوية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني في حال تجاوزت إيران ما يعرف بالخطوط الحمراء ولم تلتزم بمذكرة التفاهم بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. أيضا الحديث هنا عن ضربات محدودة ودقيقة ردا على أي هجمات أو خروقات تنسب لإيران وأذرعها بدلا من الدخول في حرب شاملة. خيار آخر مطروح وهو تنفيذ عمليات خاصة داخل إيران، وهو ما ألمح إليه ترامب سابقا باعتباره مطروحا إذا انهارت الجهود الدبلوماسية. وقد تتجه واشنطن أيضا في حال لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم إلى تعزيز الوجود العسكري واعتماد استراتيجية الردع عبر إبقاء قوات جوية وبحرية في المنطقة لزيادة الضغط على إيران. لكن مقابل كل هذا يظل ترامب يراهن على الدبلوماسية مع استخدام التهديد العسكري كوسيلة ضغط وليس الشروع فورا في حرب جديدة. للتذكير مشاهدينا، خلال الحرب استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 13,000 هدف داخل إيران، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، فضلا عن إضعاف قدرتها على تصنيع أسلحة جديدة. لنقل آخر المستجدات حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تنضم إلينا من البيت الأبيض مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي. نادية، وسط يعني هذه المفاوضات المتفائلة الحذرة بالوقت نفسه، هناك مسؤول أمريكي قال بأننا نحاول أن نبقي الهدوء للأسبوع الماضي مع الجانب الإيراني، ما معنى ذلك؟
3: معنى هذا الليل هو الحفاظ على حالة هدوء في مضيق هرمز والسماح بحرية الملاحة والحركة وتأسيس لهذه الآلية التي لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الإيراني والمتمثلة بالقيادة المركزية وبين الحرس الثوري. حتى الآن الحديث عن إنشائها، وحتى لا يكون لدينا إشكالية أو لبس بطريقة عبور السفن، أعتقد بأنه مهم كان بالوفد الإيراني أن الوفد الأمريكي عفوا أن يكون واضحا مع الوسطاء الباكستانيين والوسطاء القطريين بهذه النقطة بالتحديد. ومن الملفت بأن هذه المفاوضات في الدوحة هي مفاوضات حول المفاوضات، بمعنى بأنه مذكرة التفاهم التي وقعت في بيرغنشتوك، الآن الحديث هو أنه هل يمكن أن نحافظ على الهدوء ضمن هذه المذكرة المؤقتة، حتى هدوء مؤقت قبل أن يعود الفريقان ويتشاوران مع واشنطن ومع طهران. إذن هناك عثرات كثيرة بالتأكيد يعني تحول دون المضي قدما في تنفيذ البنود 14. لذا حتى الرئيس نفسه عندما كان يتحدث اليوم ويقول، هو طبعا موجود في نورث داكوتا،

0: يقول اليوم بأنه المفاوضات هي جيدة وبأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح والأخيري، رغم عدم وجود الوفد الإيراني. لم يوجد هناك وفد إيراني على المستوى كما هو الوفد الأمريكي على طبعا تمثيله على مستوى كوشنر وعلى مستوى ويتكوف، لكن الطرف الأمريكي يرى بأنه الحديث مع الوسطاء بشكل مباشر خصوصا القطريين بالنسبة للأموال المجمدة التي كما تعرفين هي مطلب إيراني بالدرجة الأولى، بينما الولايات المتحدة تركز على الملف النووي وعلى السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى إيران. كل هذه الأمور لازالت غير واضحة، يعني مع أنه بنود المذكرة معروفة وتم التوقيع عليها أكثر من مرة حتى، لكن حتى الآن لدينا مشاكل. وبالتالي الرئيس ترامب يعود مرة أخرى لتهديد بالقوة ويقول لقد ضربناهم بالأمس 3 مرات وكانت ضربات قوية، لكن هذه كان هناك نتائج مثمرة في التفاوض. إذن هو يستخدم سياسة العصا والجزرة، في كل مرة يكون هناك إعاقة لحركة المضيق من قبل الحرس الثوري القيادة الوسطى ترد، ثم ترد إيران ونعود مرة أخرى إلى هذا الاشتباك اللي هو محسوب ومحدود، لم يخرج عن السيطرة حتى الآن، لكن هذا يعيق العملية التفاوضية لأن هناك انعدام بالثقة أولا، وثانيا هناك رسائل للداخل. دوما نسمع تصريحات إيرانية تناقض التصريحات الأمريكية، لأنه يبدو بالفعل بأن الإيرانيين يريدون أن يتوجهوا إلى الداخل ليقولوا بأننا لم نتنازل ولم نقدم أي تنازلات للولايات المتحدة، بالعكس نحن نريد الحصول على الأموال المجمدة. وطبعا الرقم الآن يعني ينحصر في 3 مليارات دولار، والإيرانيين يبدو بأنهم مستعدين الآن لشراء جزء من هذه الأموال بشراء محاصيل زراعية أمريكية، وبالتالي ينتفع الجميع، سواء كان الرئيس ترامب الذي يتوجه إلى المزارعين ليقول لهم بأن إيران ستستخدم هذه الأموال لمصلحتكم، أو الإيرانيين الذين يستطيعون القول بأن هذه الأموال تم الإفراج عنها حتى لو كان المبلغ أقل بقليل مما ترجوه طهران.
1: نعم، شكرا لك من البيت الأبيض مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي. مشاهدينا، قبل أن نستكمل ملفات العالم الليلة، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الإخبارية. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم بداوي وبحثا تعزيز التعاون المشترك، وأكد الزيدي المضي في بناء دولة عصرية ذات سيادة واقتصاد متين وتعزيز العلاقات في محيطه العربي والإقليمي والدولي، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا استعداد مجلس التعاون لتوسيع الشراكة مع العراق. أعلنت أوكرانيا تدمير جسر فوق نهر يربط بين مدينتي دونياسك وماريوبل الخاضعتين لسيطرة روسيا، فيما قال الرئيس الأوكراني بأن قواته نفذت ضربات استهدفت مصفات نفط في مدينة أوفا الروسية الواقعة على بعد أكثر من 1300 كيلومتر من خطوط المواجهة للمرة الثانية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن قمة الحلف المقررة الأسبوع المقبل في تركيا ستشهد التزام الدول الأعضاء بتقديم دعم أمني مستدام وطويل الأمد لأوكرانيا، وأضاف بأن رسالة الحلف إلى قطاع الدفاع هي توسيع قدراته الإنتاجية. سجلت إسبانيا في يونيو ما لا يقل عن 1000 وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا وفق بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد، تعادل هذه الحصيلة أكثر من ضعف وفيات الحر المسجلة في يونيو عام 2025 والتي بلغت 407 حالات. ملامح أول مجلس للشعب لحقبة ما بعد الأسد تكتمل في سوريا، فقد أعلن مجلس الشعب السوري عن قائمة الرئيس أحمد الشرع المتضمنة لـ70 اسما وهم ثلث أعضاء المجلس، ليكتمل بذلك نصاب أول سلطة تشريعية بعد سقوط نظام الأسد. الدورة التشريعية لهذا البرلمان ستمتد لسنتين ونصف السنة، أي 30 شهرا قابلة للتمديد، بينما ستعقد الجلسة الافتتاحية الأولى الاثنين المقبل. ومع الإعلان عن قائمة رئيس البلاد، أكد رئيس الانتخابات السورية للعربية بأن تشكيل مجلس الشعب راعى تمثيل جميع المحافظات بنسب متفاوتة تتناسب مع عدد السكان، مع التركيز على اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات.
2: طبعا يعني شمل الثلث المكمل جميع المحافظات السورية ولو بنسب متفاوتة، حاولنا حقيقة أن يكون هناك نوع من التوازن بما يتناسب مع نسبة تمثيل المحافظة حسب عدد السكان، ولكن بالأخير كوننا نحن ركزنا على أصحاب الهم وأصحاب الكفاءات يعني مثلنا جميع الجغرافيا، ويعني حققنا القيد الثاني المتعلق بوجود التكنوقراط والكفاءات الوطنية.
1: فما هي ملامح

0: أول مجلس تشريعي في العهد الجديد لسوريا. يتألف مشاهدينا مجلس الشعب السوري الجديد من 210 أعضاء تم تعيينهم بنظام يجمع بين الانتخاب والتعيين. يمثل الأعضاء المنتخبون ثلثي إجمالي مقاعد المجلس، أي ما يعادل 140 عضواً تم انتخابهم من قبل هيئات انتخابية. أما الأعضاء المعينون فيمثلون الثلث الأخير، أي 70 عضواً، وتم تسميتهم كما أشرنا إلى ذلك بموجب مرسوم رئاسي، أي مباشرة من الرئيس السوري أحمد الشرح. أما فيما يتعلق بعملية تعيين الأعضاء المنتخبين فقد تمت وفق توزيع جغرافي يتضمن المناطق ويحترم الكثافة السكانية لكل محافظة. فقد تم توزيع الأعضاء المنتخبين على الشكل التالي كما نتابع على هذه الخارطة: محافظة حلب 32 مقعدا، إدلب وحمص وأيضا ريف دمشق وحماة نالت 12 مقعدا لكل منها. أما محافظات دمشق والحسكة ودير الزور فنالت 10 مقاعد لكل منها. بعدها تأتي أيضا محافظة اللاذقية بـ7 مقاعد، ومحافظتا الرقة ودرعا بـ6 مقاعد لكل منها. بعدها نصل إلى طرطوس بـ5 مقاعد، وأخيرا القنيطرة بـ3 مقاعد فارغة مؤقتا، السويداء تحديدا 3 مقاعد فارغة مؤقتا لظروف أمنية بسبب الأوضاع هناك. أما مشاهدينا الأعضاء 70 المعينون من الرئيس السوري أحمد الشرع فقد احترمت هذه العملية، أي عملية اختيارهم، أيضا التوزيع الجغرافي إلى جانب مراعاة التوزيع الفئوي والمجتمعي. هذا وحصلت محافظة حلب على 14 مقعدا، محافظة الحسكة 7 مقاعد، ومحافظات حمص ودير الزور فقد تم منح كل واحد منها 6 مقاعد. إذا ما انتقلنا إلى دمشق وريف دمشق وحماة وإدلب فقد حصلت على 5 مقاعد، محافظات درعا واللاذقية حصلت أيضا على 4 مقاعد، فيما نالت محافظة الرقة 3 مقاعد. في الختام حصلت محافظات طرطوس والقنيطرة والسويداء على مقعدين لكل واحدة منها. لكن ماذا عن المكونات السورية الأخرى في المجلس التشريعي فيما يتعلق تحديدا بالمكون الكردي؟ فقد حصل على 9 مقاعد من خلال جولات الانتخاب، فيما عين الرئيس السوري أحمد الشرع شخصيتين بارزتين ضمن قائمة الثلث الرئاسي ليكون المجموع النهائي للمكون الكردي 11 مقعدا من أصل 210 مقاعد، وهو عدد لاقى اعتراضات من بعض الأحزاب الكردية التي طالبت بتمثيل أوسع يتماشى مع الثقل الديموغرافي. أما بالنسبة للمكون المسيحي فقد أسفرت آلية الهيئات الناخبة غير المباشرة عن فوز عضو واحد فقط، فيما أضافت التعيينات الرئاسية 5 أسماء، المجموع 6. أما إذا ما انتقلنا إلى الطائفة العلوية فقد فازت بـ5 مقاعد وفق المسار الانتخابي السابق، بينما عين الرئيس الشرع اسمين علويين. هذا وتبقى تمثيلية النساء ضعيفة، إذ تبلغ 22 امرأة من بينهم 15 سيدة معينة بشكل مباشر من الرئيس الشرع وليس عن طريق الانتخاب. وضمت الحصة أيضا 13 معتقلا سابقا في سجون نظام الأسد عينوا عبر الرئيس.
1: بعد اكتمال نصاب أعضائه يستعد مجلس الشعب السوري لعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل، وخلال الجلسة الأولى يدعو رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكبر أعضاء المجلس سنا لرئاسة الجلسة وأصغرهم سنا ليكون أمين السر بشكل مؤقت. بعدها يؤدي المجلس القسم، ومن ثم ينتخب أعضاء مجلس الشعب رئيسا للمجلس ونائبه وأميني السر بالاقتراع السري. وفي الجلسة الأولى أيضا يدعو رئيس مجلس الشعب المنتخب رئيس الجمهورية لحضور اجتماع الجلسة الثانية، وفيها يلقي رئيس الجمهورية كلمته، ومن ثم يبدأ مجلس الشعب مهامه الرسمية. من أبرز هذه المهام وفق الإعلان الدستوري إقرار قوانين جديدة وتعديل وإلغاء قوانين سابقة، إقرار الموازنة العامة للدولة والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار العفو العام عن المحكومين. من أبرز القوانين المتوقع إقرارها بمجلس الشعب في أولى أعماله قوانين متعلقة بشؤون العاملين في الدولة.

وقانون مالي للأجور والمرتبات، وكذلك قانون خاص بالاستثمار ينظم عملية دخول الاستثمارات الجديدة إلى البلاد، خاصة في ظل النظام الاقتصادي الجديد في سوريا، نظام السوق المفتوح. تكون مدة مجلس الشعب

0: التي استهدفت الاتفاق الإطاري فلنستمع.
1: سيادة الدولة دي بقراراتها، قراراتها المستقلة تاخدها هي عن قناعتها، هيدي لب المشكلة هون، انه نحن اخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. قلنا بين خيار الحرب وخيار المفاوضات، خلينا نروح على المفاوضات. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجة، اخذنا خيار المفاوضات. عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة، هو الهدف تشويهه. طيب يا أخي عال، إذا أنتم ما بدكم إياه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل. شرعنا احتلال الإسرائيلي. طيب ما بكل هيدا عم نقول بس سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية، out of the Lebanese territory. وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الأسرى، حكينا عن الدعم الدولي، أو كلهم نحطوا بالإطار. أنا أقول منه إطار، منه مثالي، منه مثالي، أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن.
0: اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024 و2025، مشيرة إلى أن الدعم السريع شن هجمات ممنهجة على تجمعات سكنية في محيط الفاشر، كما ارتكب أعمال عنف واسعة النطاق ومتعمدة ضد أطفال، وشملت أيضا القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب. العفو الدولية أكدت بأن قادة الدعم كانوا على علم بالجرائم لكنهم تقاعسوا عن إيقافها أو المحاسبة. في السودان أيضا مشاهدين، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 120 شخصا جراء التفشي الأحدث للكوليرا الذي تسبب بتسجيل 1100 حالتين بإصابة مشتبه فيها. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الموجة الحالية من الكوليرا هي الثالثة في غضون 3 سنوات، وبدأت بعد شهرين فقط من إعلان انتهاء التفشي السابق في شهر مارس. تتابعون ولكن بعد الفاصل. امبابي وهالاند يقودان فرنسا والنرويج إلى ثمن نهائي المونديال ويطاردان ميسي على لقب الهداف.

0: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: ما تراه الآن من مرصدك الخاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، نجده دعاة أم صناع محتوى؟
4: إذا كان يقصد الترند ويقصد الوصول إلى المشاهدات العالية فليراجع نفسه. نحن نجتهد في مسألة استخدام الوسيلة للوصول للغاية. لا تستطيع ولا تجزم أن تقول كل ما هو موجود في وسائل التواصل هو آمن.
3: هل توافق عمل المرأة كداعية إسلامية على السوشيال ميديا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
6: أهلا بكم من جديد مشاهدينا في مونديال عام 2026. وصل النجم الفني

0: الفرنسي كيليان امبابي سرقت الأنظار بقيادة منتخب بلاده إلى بلوغ ثمن النهائي بالفوز على السويد بثلاثة أهداف دون رد. هذا وسجل امبابي ثنائية رفع فيها رصيده إلى ستة أهداف ليحتل صدارة ترتيب هدافي المسابقة مناصفة مع النجم الأرجنتيني ميسي. الملفت بأن امبابي واصل مزاحمة ميسي في صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بثمانية عشر هدفا متأخرا عنه بهدفين فقط. دائما في مباريات سدس أو السادسة عشر النهائي قاد النجم النرويجي هالاند منتخب بلاده إلى بلوغ ثمن النهائي بتسجيل هدف الفوز على الكوت ديفوار في الأنفاس الأخيرة من المباراة. وبهدفه في هذه المباراة رفع هالاند رصيده من الأهداف إلى خمسة متأخرا عن متصدري ترتيب الهدافين ميسي وإمبابي بهدف واحد. ينضم إلينا الصحفي في قسم الرياضة في شبكة العربية عصام عامر. دعنا بداية عصام نتحدث عن مباراة إنجلترا والكونغو التي كادت أن تشهد مفاجأة بفوز الكونغو قبل تسجيل إنجلترا فوز يعني بالنهاية. ما الذي حصل؟
1: بصراحة ليال الذي حصل أن المنتخبات الأضعف منتخبات أفريقيا وأمريكا اللاتينية الأقل سطوعا من البرازيل والأرجنتين انعدمت الفوارق بينها وبين المنتخبات الأوروبية أو المنتخبات الكلاسيكية القوية التي تلعب الأدوار الأولى. أعتقد أن هذه المنتخبات أصبحت تستثمر لاعبيها الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية. اليوم الكونغو الذي سجل الهدف أمام إنجلترا يلعب في نيوكاسل يونايتد. قائمة الكونغو تضم تسعة لاعبين من الدوري الإنجليزي. أعتقد كل هذه الأمور ساهمت في تقليل الفوارق بين المنتخبات الأوروبية والأفريقية.
0: مباريات أمس شهدت تألق لإمبابي مع فرنسا وأيضا لهالند مع النرويج. هذا التألق سيستمر برأيك بالمباراة المقبلة والمواجهات الأكثر حدة في الأيام المقبلة؟
1: بالنظر لمشوار المنتخب الفرنسي بالتأكيد مبابي من المتوقع أن يسجل في مرمى باراغواي. مبابي تبدو بأن بطولة كأس العالم هي المفضلة لديه. نسخة 2018 اكتشفه الناس، نسخة 2022 كان الهداف وحرم ميسي من جائزة الحذاء الذهبي، واليوم ينافس ميسي في صراع الهدافين وصراع الهدافين التاريخيين.
0: بما أنك تتحدث عن هذه النقطة، هناك منافسة بين اليوم امبابي وميسي تحدثنا عنها بالبداية، وأيضا هالاند على لقب هداف المونديال لهذا العام. يعني من المتوقع أن يحمل هذا اللقب؟ يعني نرى الأسماء الآن.
1: هالاند لا يقل جودة عن مبابي وميسي، ولكن المنتخب النرويجي قد لا يسعفه في المضي قدما والبقاء أطول في هذه البطولة على عكس مبابي وميسي. من المنتظر أن يصل منتخب فرنسا والأرجنتين إلى نصف النهائي، وهذا بالتأكيد سيساهم في زيادة الأهداف لميسي ومبابي. أعتقد أن هالاند سيكون أقل منهما وينحصر صراع بين ميسي ومبابي.
0: طيب بالمباريات القادمة هل هناك أي مفاجآت متوقعة؟
1: المفاجأة الأكبر أو كانت خروج ألمانيا، خروج هولندا. اليوم كدنا أن نرى أن إنجلترا قد تغادر. أعتقد أن هذه المفاجآت قد تعطي إنذارا للمنتخبات الأخرى بأن لا توجد مباراة سهلة. مباريات خروج المغلوب تلعب على تفاصيل صغيرة، وفي أي لحظة قد تجد نفسك خارج المونديال.
0: شكرا لك.
1: شكرا.
0: يواصل مشاهدينا السكان في فنزويلا البحث بين أنقاض المباني المنهارة في مدينتي كاراكاس ولاغواريا بعد أسبوع من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد، فيما أفادت لجنة الإنقاذ الدولية بأن عشرات الآلاف من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، فيما وصل عدد الضحايا إلى نحو 2300 قتيل.

0: مشاهدينا نتابع الآن هذه الصور المباشرة لمواصلة فرق الإنقاذ لإزالة الركام وعمليات الإنقاذ للعالقين تحت المباني المنهارة. حسمت المحكمة العليا الأمريكية معركة قانونية بارزة حول الجنسية بالولادة في قرار يضع سياسات الهجرة التي يدفع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختبار حقيقي وجديد لترامب ويمهد لمواجهة سياسية مرتقبة داخل واشنطن. فلنتابع هذا التقرير.
1: قد تولد في الولايات المتحدة فتربح الجنسية قبل أن تنطق بكلمتك الأولى، قاعدة دستورية صمدت لأكثر من قرن ونصف القرن. حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاطها بقرار تنفيذي، لكن المحكمة العليا أعادت رسم الخط الأحمر بأغلبية 6 قضاة مقابل 3. أكدت المحكمة العليا أن التعديل 14 للدستور الأمريكي لا يزال يحسم القضية، فكل من يولد على الأراضي الأمريكية ويخضع لولايتها القضائية يكتسب الجنسية تلقائيا باستثناء حالات محدودة كأبناء الدبلوماسيين الأجانب. وبذلك أبطلت المحكمة الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في أول أيام ولايته الثانية بعدما كانت محاكم فيدرالية قد أوقفت تنفيذه سابقا. ويأتي لذلك امتدادا لمواقف ترامب السابقة، إذ لطالما اتهم الصينيين وآخرين باستغلال حق الجنسية بالولادة للحصول على الجنسية الأمريكية لأطفالهم.
2: أود أن أهنئ الرئيس شي والدولة العظيمة الصين على انتصارها الكبير في قضية الجنسية بالولادة.
1: لكن ترامب لم يعتبر المعركة منتهية، فبعد دقائق من صدور الحكم وصف القرار بأنه مؤسف للغاية، معلنا نقل المواجهة إلى الكونغرس وداعيا إلى تشريع ينهي حق المواطنة بالولادة من دون الحاجة إلى تعديل دستوري. وبينما يرى القضاء أن الدستور حسم المسألة منذ أكثر من 150 عاما، يراهن ترامب على معركة سياسية جديدة قد تعيد فتح واحد من أكثر ملفات الهجرة انقساما في الولايات المتحدة وتختبر مجددا حدود صلاحيات الرئيس في مواجهة الدستور.
0: في ختام العالم ليلة تذكير بأبرز العناوين. مشاريع وهمية ورشاوى بشكل مباشر. العالم ليلة كشفت المزيد من اعترافات الجميلي ومعارج في قضية الفساد في العراق. العربية تحصل على تفاصيل المفاوضات بين واشنطن وطهران في الدوحة. إيران ركزت على أصولها المجمدة وسيادتها على هرمز. ترامب يشيد بالموقف الإيراني ويقول أحرزت تقدما جيدا والمفاوضات تسير بشكل إيجابي. بإعلان الشرع القائمة مجلس الشعب السوري يبدأ الاثنين أولى دوراته بعد سقوط الأسد. والعالم الليلة استعرضت توسيع المقاعد. العفو الدولية تفتح ملف الانتهاكات في الفاشر وتتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. إلى هنا آتي إلى ختام العالم الليلة. إلى اللقاء.

0: يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة الآن على شاشة العربية. تولد الحكايات.
4: سأبدأ هذه المقابلة ربما من اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
5: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية محافظة أنبار أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة.

0: عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
1: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
2: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.
3: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: تحية لكم أينما كنتم. هذه العاشرة من العربية في عناوينها.
1: Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings and we'll see.
0: بعد الكثير من الإنكار، إيران تقول إنها قد تشتري السلع الأمريكية بالأموال المجمدة، وترامب يصف المفاوضات بالممتازة. وفي شمال غرب إيران مواجهات مسلحة مستمرة منذ أيام بين جماعات كردية والحرس الثوري. في العراق مليارات أنفقت على مشاريع وهمية، وكبار المتهمين كانوا مسؤولين عن مكافحة الفساد.
2: تقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا.
0: في لبنان عون يؤكد أنه لن يقبل بأن يتفاوض أحد عن لبنان، وإسرائيل تنشئ بوابات أمنية في الجنوب.

0: المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، حيث أفاد مصدر رفيع للعربية بأن اجتماعا ثلاثيا عقد بين إيران وقطر وباكستان. وأضاف المصدر أن الاجتماع بحث استراتيجيات تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم إضافة إلى ملفي لبنان ومضيق هرمز. وكشف المصدر أن إيران طلبت في محادثات الدوحة تنفيذ مذكرة التفاهم وفق مراحل زمنية، وركزت على البنود المتعلقة بأصولها المجمدة، وطلبت إتاحتها للبنك المركزي. واشترطت إيران تنفيذ 5 بنود رئيسة على الأقل من مذكرة التفاهم قبل الانتقال للملفات الأخرى. وبحسب المصدر فقد التزمت إيران خلال محادثات الدوحة بضمان المرور الآمن للسفن بعد التنسيق معها، كما التزمت إيران بمعاهدة حظر الانتشار النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعهدت بالمزيد مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة. وأكد المصدر أن باكستان وقطر ضغطتا من أجل التوصل إلى تفاهم مؤقت قبل طرحه على القيادات الأمريكية والإيرانية. رئيس وزراء لبنان يقول لا نتراجع عن حصر السلاح. المحادثات يبدو أنها تقدمت قليلا اليوم إذن. مصادر العربية أشارت قبل ذلك إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لصالح إيران، على أن يتم الإفراج عن مبلغ مماثل مع كل تقدم يحرز في المفاوضات الفنية. مصادرنا أشارت إلى مناقشات جارية بشأن مضيق هرمز وفق خطة جديدة طرحتها سلطنة عمان على أن تعود الوفود إلى دولها للتشاور بشأن المقترح العماني. CNN نشرت بعض التفاصيل عن هذا المقترح العماني، حيث يحدد خطة لشركات الشحن لدفع رسوم خدمة لاستخدام المضيق، لكنها لم تسمى رسوم عبور. يقول المصدر أن عمان لا تزال رافضة فرض رسوم على المضيق، كما أن مقترحها لا يجعل الرسوم إلزامية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يدخل في كثير من التفاصيل بشأن ما تمت مناقشته فعلا، لكنه أكد أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية على حد تعبيره.
1: As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know. But we're getting along very well, so I call it the denuclearization. And it's all taking place, it's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started the, I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower.
0: لكن يبدو أن إيران قدمت شيئا للأمريكيين في المفاوضات دون أن تفصح عنه، فبعد أن أكدت مرارا أنها لن تستخدم الأموال المجمدة في شراء منتجات زراعية أمريكية، وأن أي أموال ستحصل عليها ستكون لها كامل الحرية في إنفاقها كما تشاء، يبدو أنها تراجعت خطوة عن هذا الموقف، حيث قالت الخارجية الإيرانية إنه تم الاتفاق على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لدى قطر من أجل شراء سلع بناء على احتياجات إيران. أيضا يقول وزير الزراعة الإيراني إن بلاده قد تشتري المنتجات الأمريكية إذا كانت أسعارها جيدة.
2: إذا قدمت لنا الشركات الأمريكية عروضا جيدة فسنزيد المعاملات بالتأكيد، أما إذا كانت الأسعار مرتفعة فسنؤمن السلع من مصادر أخرى. وبالنسبة إلى السلع التي يجب أن نسدد ثمنها نقدا، فإذا استخدمنا الأموال من الموارد المالية المجمدة فإن ذلك يصب في مصلحة البلاد.
0: معنا في الاستوديو المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أهلا بك معنا. معنا أيضا من فرجينيا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسن دكتور ديفيد رمضان، أهلا بك معنا. من لندن دكتور جعفر الهاشمي الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أهلا بك كذلك معنا في العاشرة. أبدأ معك سيد الحربي فيما يتعلق ب يعني مضيق هرمز بالأموال المجمدة، هل ترى بأن إيران بدأت تتمكن بحكم الموقف الأمريكي الذي يصفه البعض بالمتراخي مع إيران حاليا، هل ترى أن إيران بدأت تشق طريقها لتنفيذ رغباتها كما تريد في فرض مشهد جديد على المنطقة؟
3: ما أعتقد طاهر، أنا أعتقد أنه الطرف الأمريكي ممسك إلى حد كبير بزمام الأمر، بمعنى أنه رأينا من البداية قبل 17 جون قبل الاتفاق مذكرة التفاهم كان الإيرانيين يتكلمون لن يوقعوا إلا ب 24 مليار، ثم قالوا 12 مليار ووقعوا بدون هذه الأموال، هذا أولا. الأمر الثاني قالوا عن موضوع

0: السلع انه لن نشتري من الولايات المتحده، اليوم تراجعوا. وبالمناسبه هم اشتروا السلع في 2003 من 2013 الى 2018 من الولايات المتحده. هناك الان في الولايات المتحده حديث انه الايرانيون يقولون الشيء ويفعلون عكسه، الى حد ما في تراجع حتى في مضيق هرمز، اجتماعهم مع العمانيين ومحاوله ايجاد منطقه تفاهم. فانا اعتقد ان الاوراق الايرانيه الان اقل من السابق، اقل من 18 فبراير. أيضا علينا أن ننظر للداخل الإيراني، ماذا يحدث من حديث بالداخل الإيراني. هناك بحنر تحدث، وهو عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، أنه خسرنا 200 مليار ويجب أن نعيد بناء الاقتصاد. بازكشيان يتحدث عن بناء الاقتصاد والتضخم 40 و50 و60%. قاليباف يتحدث مغادرة الخنادق والعودة إلى بناء الاقتصاد. فلو نلاحظ في المسار الإيراني يقولون الشيء ويعملون النقيض. أنا أعتقد الضربات اللي تلقوها عندما تم الاعتداء على السفينتين اللي تحمل علم سنغافورة وبنما، ردة الفعل الأمريكية السريعة وحديث جي دي فانس وهو الطرف اللي كان رافض للحرب، عندما
1: مهندس الاتفاق
0: عندما قال العنف سيكون رده بالعنف. وبالتالي صحيح. أنا أعتقد الطرف الإيراني، أعتقد أن ترامب وفريقه يمنحون الإيرانيين مساحة من الخطاب العلني، لأنه موجه للداخل، لأنه يبدو أن ترامب لديه قناعة بالإمساك بهذا النظام وعدم انهياره من الداخل.
1: ما رأيك دكتور ديفيد رمضان؟
2: شكرا للاستضافة في السيد طاهر، تحية للزملاء. معه حق، ترامب لا يريد انهيار هذا النظام. من اليوم الأول كنا نقول أنه هذه كانت معارك عسكرية لإخضاع هذا النظام، لتغيير سلوكه، ولكن أمريكا لا تريد تغيير. أمريكا غيرت بنفسها بسياساتها الخارجية، لم نعد في الثمانينات والتسعينات لتغيير أنظمة وإعادة بناء أنظمة. أمريكا من الأساس كانت مستعدة أن تتعامل مع هذا النظام، مع العلم أنه هذا كان الاختلاف بين أمريكا وإسرائيل من اليوم الأول. الهدف الإسرائيلي كان تدمير هذا النظام، وكان برأيه إذا ضرب عسكريا يسقط النظام. أمريكا كانت لا تريد تدمير النظام، وكان رأي الانتليجنسيا والدبلوماسية الأمريكية من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع أنه الضرب العسكري لن يسقط هذا النظام، فقط اجتياح.
1: ما حدا عم بيقول إسقاط النظام دكتور، ولكن لا يتم التراخي إلى هذا الحد في عدد من النقاط التي تصر عليها إيران، ويعني من ثم تمضي قدما، مثل ما صار بمذكرة التفاهم قبل أن نتحدث عن أي تنازلات أخرى.
2: هلا مذكرة التفاهم انت بتعرف رأيي فيها، انا قلت سابقا انه هيدي ليست مذكرة التفاهم، بل هيدي وقف لإطلاق النار برأيي. للأسف مجرد ورقة توقف إطلاق النار 60 يوم، على الأقل ستمدد مرة او مرتين، وهي ليست اكثر من انهاء العمليات العسكرية وبدء حرب باردة ما بين إيران وبين أمريكا. هلأ خلال الحرب الباردة ماذا سيتنازل عنه بكير بعد؟ يعني لحد اللحظة السيد طاهر نعرف أن الطرفين لا يريدون الرجعة للمعارك العسكرية، واضحة جدا للجميع بغض النظر ما يقولون. طبعا هذا موجود كأوبشن ممكن أن يحصل، ولكن ليس ما يريده الطرفين اليوم. لذلك كل الطرفين عم يستعملوا هذه الورقة سياسيا لما هم يريدون، إعلاميا لما هم يريدون، لما ينفعهم داخليا. أمريكا وإيران تعمل ذلك. يبقى ماذا فعلا سيحصل على الأرض؟ مثل ما قال الزميل أنه شوف إيران بتقول شيء وبترجع شيء، لا بدنا كل فلوسنا، بعدين صاروا 6 مليار، بعدين 3 مليار، بعدين أوكي بنشتري من أمريكا إذا كان السعر رخيص. سنقفل
1: بده يطلع رخيص،
2: بطلوا مقفلين هرمز، سنقصف فلسطين إذا سنقصف إسرائيل إذا لم توقف الحرب في بيروت،
1: تمام.
2: ما وقفت بجنوب وإلى آخره،
1: تمام.
2: فبكير بعد كثير استاذ طاهر لنوصل لشيء ملموس إلى ماذا تنازل أي من الطرف.
1: تمام، ناخذ رأي دكتور جعفر.
2: تنازل أمريكي
1: كبير. تمام دكتور جعفر، هل هناك تراخ أمريكي في التعاطي مع إيران، أم أن إيران لا تزال تحت ضغط قاس جدا رغم كل دعايتها التي تحاول تروج لغير ذلك؟
3: أحييك أستاذ طاهر والضيوف الكرام. المشهد الإيراني حقيقة رغم

0: يعني الإقرار بأنها تحت ضغط، إيران تحت ضغط شديد، ولكن مع المشهد الإيراني والتصريحات التي سمعناها البارحة من قاليباف بالتحديد توحي بأن هناك ليست فقط مرونة، وإنما ربما نستطيع أن نسميه انبطاح أمريكي أمام الإيرانيين. فلأبدأ من هذه النقطة، نحن نرى التشدد فيما يتعلق في 3 مليار أو 6 مليار، ولكنما لنسأل أنه إيران خلال هذه العشرة أيام كم هو حجم براميل النفط التي استطاعت أن تبيعه وتأخذ موارده دون رقابة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يدل
1: 40
0: على
1: مليون
0: 40 مليون برميل.
1: نعم،
0: وهذا الأمر سوف يستمر حتى شهرين، وإيران بالنتيجة اليوم أعلنت بأنها كل أموالها تأتي من خلال اعتمادات مقبولة ودون أي مراقبة. هذا مؤشر. المؤشر الثاني فيما يتعلق في مضيق هرمز، يعني البارحة قاليباف قال كلمة جدا واضحة، وأتصور بأنها يعني هي
1: قبل ما يقطعوا له البث،
0: طبعا قبل لا يقطعوا البث، تحدث عن موضوع بأنه نحن مصرون ولدينا ثقة جدا عالية بأن إدارة مضيق هرمز سوف تكون لنا. طبعا في جانب ذلك هو تحدث لا ينبغي أن نكون نحن نتعنت في هذه القضية، لأننا في مرور الزمن سوف نفقد هرمز، لأن هناك خيارات أخرى لدول المنطقة إذا ما تفعل هرمز سوف تتأهل.
1: هذا الكلام اللي مع جاب الحرس؟
0: لا لا، ليس هذا الكلام. هو تحدث
1: اللي مع جاب الحرس
0: الذي لم يعجب الحرس هو يعني فضح تقريبا حكومة رئيسي كانت تتفاوض هي مع جو بايدن، وكان هناك اتفاق على الإفراج عن بعض هذه الأموال المجمدة التي انتقلت ذلك الوقت من كوريا إلى قطر، والآن 6 مليارات موجودة في قطر. حينما تحدث بأن هذا الأمر لا يتعلق بنا، وإنما حكومة رئيسي ذلك الوقت هي التي اتفقت مع جو بايدن بأن تحول هذه الأموال على شكل سلع وغذاء ودواء. هذه النقطة كانت جدا محرجة إلى التيار المتشدد، لأنه في ذلك الوقت كانوا يقولون بأنه حكومة رئيسي لم ولن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لقطع البث والذي كان مسجلا،
1: وهو كان من كبار المتشددين وكان من المرشحين ربما ليتولى مناصب أعلى مثل المرشد وغيره. بس أستاذ الحربي، السيد الدكتور جعفر الهاشمي يتحدث عن انبطاح أمريكي كما وصفه أمام رغبات إيران.
2: لدينا حتى في الإعلام الأمريكي إشكالية، هناك من أراد عدم خوض ترامب الحرب وبالتالي لديه ردة فعل، وهناك من أراد ترامب أن يقوم بالحرب ويسقط النظام، ونحن في منزلة بين المنزلتين. أنا أعتقد أنه في مذكرة التفاهم واضح أنه السماح بتصدير النفط فعلي، لأنه ترامب استخدمها كورقة لخفض أسعار النفط، وأعتقد إلى حد ما نجح فيها بدليل أنه يتباهى اليوم أنها تحت 70. الأمر الثاني وأنا أعتقد أنه مهم، يجب أن نتحدث من جديد عن إصلاحيين المتشددين. هذا تيار إيراني واحد. الأمر الثالث، أنا أعتقد أنه ما حدث في إيران هو ما حدث في فنزويلا. في فنزويلا مادورو ودلسي رودريغز بدله. مجتبى خامنائي طاهر كان في منصب في إيران اسمه نائب المرشد، كان منتظري من 85 إلى 89 عندما أطيح به في 89. هذا المنصب لم يشغله أحد إلا بشكل غير رسمي شغله مجتبى خامنائي من 2009 عندما رجح محمود أحمد نجات في الثورة الخضراء ورجح كفته على موسوي. مجتبى خامنائي إلى حد كبير أمسك بالعديد من الملفات منذ ذلك الوقت. فبالتالي نحن الآن هو أبعد رأس النظام علي خامنائي وأتى مجتبى خامنائي، فبالتالي النظام بقي. ترامب قال أنقذت النظام، والكل يعرف أنه الحصار البحري، أنا في تصوري أستاذ طاهر لو بقي الحصار البحري 16 لرأينا ثورة جياع في شوارع المدن الإيرانية ويسقط النظام، لكن ترامب لا يريد إسقاط النظام لأنه يعتقد أنه إيجاد فراغ.
1: بس وصل لمرحلة الانبطاح مثل ما قال الدكتور؟
2: لا أعتقد، لا أعتقد، بدليل أنه إيران تراجعت عن كل الشروط اللي وضعتها من البداية، لأنها تفاوض لن نتفاوض مع من قتل مرشد، لن نصافح. وخلف وانت كنت موجود في سويسرا وتعرف انه خلف الابواب المقنغ

0: قد يكون بالأحضان بعد، ليس مصافة عادية. أنا أعتقد أن الطرف الإيراني يبدأ أيضا مع ورقة مهمة طرحها علي خامنائي في فترة سابقة، وهي $4 تريليون صفقة بين إيران وأمريكا للنفط والغاز. أنا أعتقد الإدارة الأمريكية تدرك أنه إيران لحد كبير أضعف من السابق، جردت من الورقة اللبنانية بشكل كبير ليس بشكل كامل. الورقة العراقية قد تكون هي الأصعب التي تحاول إيران. الورقة اليمنية إلى حد كبير جردت. أنا أعتقد ليس انبطاح، ولكن ترامب لا يريد ارتفاع أسعار النفط من جديد إلى $100 حتى الانتخابات النصفية.
1: يعني ثلاث قراءات مختلفة في هذا الحوار. يعني وضح الأستاذ الحربي نقطته، دكتور جعفر يتحدث عن بطاح أمريكي، ودكتور ديفيد رمضان أعتقد بين البينين تتحدث عن مصلحة كل طرف وعن مجرد وقف إطلاق النار لتعود الحرب مجددا مثلا.
2: لا أظن في حرب كما نعرفها اليوم. أنا سميتها حرب بردية أستاذ طاهر، سيكون حرب اقتصادية، حرب
1: في هذه الفترة. مفهوم، سمعتك جيدا. حرب باردة في هذه الفترة، ولكن لاحقا ما رح نوصل نرجع للاصطدام للحائط المسدود؟
2: لا أنا عم أقول حرب باردية طويلة المدى أستاذ طاهر، حرب باردية لسنين ليس مؤقتا. مؤقتا ما في حرب، مؤقتا يمكن نشوف بعض العمليات العسكرية مثل ما صار الأسبوع الماضي، هذه خلال الفترة المؤقتة. أما ما بعد الفترة المؤقتة أنا برأيي رح يكون في حرب باردة طويلة المدى وليس سلم وليس اتفاقية.
1: لأنه حرب باردة طويلة المدى بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، يمكن أن تتعايش مع ذلك.
2: والمنطقة الخليج داخل فيها هاي الصاهر، عندك مشكلة اليوم بين الخليج العربي، شيل عمان على جنب اللي عم تحاول تعمل ديل لوحدها، الخليج العربي وإيران عندهم مشكلة كبيرة بمشكلة مضيق هرمز، كما أنه لذلك مشكلة ثقة، كما أنه مشكلة ما فيهم يعودوا للمعاملات العادية بعد ما ضربت السعودية وضربت الإمارات ضربت البحرين ضربت الكويت. ما حترجع هذه الحكومات لأولاد عمنا أو أصحابنا أو قرايبنا أو جيراننا، كلمة جار لا يفهمها الإيراني. كما أنه لحد هذه اللحظة أستاذ طاهر أنا ما زلت أسأل أين هو مجتمع الخميني؟ يعني هل نعرف فعلا أنه موجود؟ هل نعرف أنه فعلا قادر على أخذ القرارات؟ لذلك هنالك الكثير لا نعرفه ولا يمكن الوصول إليه اليوم، وهنالك عقبات كبيرة ما بين الطرفين ومن ضمنها هون الخليج العربي وإسرائيل. لذلك برأيي في الفترة القصيرة اللي ممكن تكون 60 يوم، 120 180 يوم، يمكن نرى مناوشات مجددة مثل ما رأينا الأسبوع الفات عسكريا، ولكن المدى الطويل هو الحرب الباردة وليس المدى القصير.
1: بيقدر حدا يعمل ديل لحاله بمضيق هرمز؟
0: أعتقد يعني حتى مذكرة التفاهم قيدتها بالقانون الدولي، وأعتقد علي لاريجاني له مقولة قبل مقتله أنه ورقة المضيق سنستخدمها مرة واحدة. وبالتالي أنا أعتقد الجانب الإيراني أدرك جيدا حتى الخيارات الخليجية مطروحة، يعني خط شرق غرب قد يتكرر مع عديد من الدول الخليج، مع العراق تركيا الآن، مع العراق قد يكون أنا أعتقد الإيرانيين يدركون جيدا أنه بالإمكان إيجاد بدائل متعددة خلال الـ3 سنوات القادمة الـ4 سنوات القادمة، وبالتالي يصبح مضيق هرمز وبالا على الإيرانيين وعبء على الإيرانيين بدلا أن يكون
1: بدأت معظم الدول تستخدم أو تخطط أو تستخدم بدائل. الإمارات عبر الفجيرة، الكويت تناقش مع السعودية أيضا ودول أخرى في موضوع طاول
0: ميناء جيهان، العراقيين يستخدمون ميناء جيهان وقد يتوسعون في هذا الأمر أيضا.
1: تمام. دكتور جعفر الهاشمي، أعطيك المجال لتدافع أكثر عن فكرتك ورأيك فيما يتعلق بما سميته الانبطاح الأمريكي أمام رغبات إيران. يبدو أن القراءتين الأخريين في هذا النقاش أو هذا الحوار يعني مختلفتان بطريقة أو بأخرى عما تفضلت به.
3: ستطهر من خلال متابعتي ومن خلال معرفتي في العقل الإيراني وما رشح من نيويورك تايمز عن موضوع هرمز وهذه التطورات وأيضا الموقف العماني، أنا أشعر بأن هناك ضوء أخضر وترتيبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران لإدارة المضيق مستقبليا، ولكنما هذه مشروطة إذا ما كانت إيران تستطيع إقناع بقية الدول. وهذا الطرح العماني الآن يأتي في هذا السياق، يعني هناك كان رافض منذ البداية ولكنما اليوم.
1: ليش رافض دكتور رمضان؟ أعذرني دكتور جعفر، ليش رافض الموضوع لنأخذ الأمور نقطة نقطة؟ دكتور ديفيد،
2: ليش؟ مش لأنه أمريكا بحاجة أو هي اليوم بحاجة لمضيق هرمز،

0: بل لأن أمريكا لن تسمح بهذه الورقة التي لم تكن من أسس الحرب، لا ننسى هذه صارت unintended consequence، كان نتيجة غير مقصودة من بعد ابتداء الحرب. اليوم هذه ورقة لا رجوع عنها، أنه أمريكا لن تسمح لإيران بإدارة هذا المضيق.
1: مش واضح هذا الشيء بعده، بدك تسمح لي، مش واضح هذا الشيء امريكيا. في تصريحات ولكن احيانا تتناقض هذه التصريحات، اما مع مذكره التفاهم واما مع ما تقوم به عمان الان. شو عم تقول عمان الان؟ انه مش رسوم عبور ولكن رسوم خدمات ومش الزاميه.
0: لأعطيك مثلين ليش أو نقطتين ليش برأيي هذا غير مسموح من أمريكا. أولا إذا بتذكر أول ما قالت عمان أنه سنتعامل مع إيران بهذا الموضوع، من البيت الأبيض ماذا قال رئيس الجمهورية الأمريكي؟ قال سنقصف عمان، يعني عم يحكي عن حليف وقال وبلد، قال سنقصف عمان سنضربها عسكريا إذا هذا حصل. يعني هون الخط الأحمر كان لهدف.
1: هلا بدك تشوف سؤال ثاني يوم كمان إذا بتتذكر.
0: اختلفنا، ولكن لفرجيك وين الخط الأحمر بتفكيره. والأسبوع الماضي شو صار؟ قصف ورجع للعمليات العسكرية بإيران من وراء هرمز، وأرسل التكلفة، أريد تقرير بيقول أنه التكلفة العسكرية الأمريكية للمشي مع إحدى البواخر كانت دبل أو تريبل من أنه يدفعوا رسوم لحدا. ولكن أمريكا مستعدة أن تصرف، تنفترض كان الرسم مليونين، أمريكا مستعدة تصرف 6 ملايين دولار على كل باخرة لترافقها عبر الخليج أو عبر المضيق، ولن تسمح لإيران أن تأخذ هذا.
1: شو رأيك؟
0: هذا ليس لأمريكا،
2: أنا أوضح نقطة مهمة. أنا أتفق أن الولايات المتحدة لا تريد حل جذري لمضيق هرمز. لماذا؟ لأنه في عز أزمة هرمز، مضيق هرمز، الولايات المتحدة صدرت أكبر كمية نفط في تاريخها 10.5 مليون برميل يوميا. وبالتالي الولايات المتحدة تريد هذه المعادلة الصعبة، أن يبقى قلقا الدول من مضيق هرمز بحيث أنه النفط والغاز الأمريكي يتم تصدير، ولكن في نفس الوقت لا تريد ارتفاع الأسعار. فترامب إلى الآن ما هو قادر يوجد المعادلة اللي بإمكانه بالحصار البحري أن يوقف أي ممارسات إيرانية،
1: وبيغلى نفط المنطقة. لا،
2: وهنا أنا أقول لك وين المعادلة. يعني هم نجحوا في مضيق هرمز لأول مرة في التاريخ الأمريكي يصدرون 10.5 مليون برميل. أيضا هم يريدون الولايات المتحدة حدما أنه في دول في شرق في آسيا مثلا توقع اتفاقيات نفط وغاز طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.
1: يعني تحكم إيران بمضيق هرمز وفرض رسوم قد يكون مصلحة أمريكية أيضا
2: إلى حد ما، لكن المعادلة صعبة لارتفاع الأسعار، لأنه الناخب الأمريكي بالشارع ليس عليه كم تحصل عليه شركات النفط الأمريكية، هو عليه كم سعر البنزين. صحيح. في محطة البنزين.
1: ماذا تقول دكتور ديفيد؟
0: عم أقول ليس تحكم إيران، ولكن أنا بوافق الأستاذ أنه تعطل، ليس تحكم إيران، تعطل مضيق هرمز كان له نافعة اقتصادية للجميع. ما هي سخرية القدر أنه وقف التصدير ولكن علي سعر البرميل.
1: بس إذا عطوها سطوة على المضيق، ما بكرة بتقول لك هاي السفينة ما دفعت، وهاي السفينة مش عارف شو، وهاي السفينة تعطلت ولجأت إلى خدمات.
0: عشان هيك لن يكون هنالك تنازل بهذا الموضوع لإيران.
1: طيب، رح نذكر بعض بهالكلام قريبا ربما
0: إن شاء الله.
1: ديفيد بحلقة مقبلة. دكتور جعفر تفضل، تابع في نقطتك الثانية.
3: يعني فقط الدكتور ديفيد ذكر بأنه ترامب هدد عمان، ولكن ما أكثر من مرة أعلنها بأنه يعني سيشارك في أخذ رسوم في هرمز ويدير ويشارك الإيرانيين في هرمز. وبالمناسبة هناك حتى يعني من داخل الإيران يرشح بأن هذا الأمر طرح بشكل رسمي في إسلام أباد، وتم هذا الاقتراح. ولا أستبعد بأنه دونالد ترامب يدفع بالإيرانيين بهذا الاتجاه الآن، بأنه إن استطعتم أن تسيطروا أو تقنعوا على أقل التقديرات دول الخليج فجيد، وأنا سأكون خلفكم. وإذا لم يستطيعوا طبعا كما تفضل أستاذ عماش بأنه ربما يريد أن يخلق توازن ويبقي هذا التوتر في هذه المنطقة بين إيران وبين دول الخليج، حتى هو يعني يستغل الموقف ويستثمره سياسيا وحتى اقتصاديا. حقيقة الأمر يعني الموقف الإيراني الأمريكي لا يبدو بنفس الحزم الذي عهدناه، وكلما

0: طالت المفاوضات في موضوع هذه المذكرة، شهدنا هناك قد انخفض هذا الخطاب الأمريكي تمام. وهناك كثير من التماهي مع المواقف الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. من لندن دكتور جعفر الهاشمي الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، شكرا أيضا للدكتور ديفيد رمضان على وجوده معنا في هذه الحلقة، شكرا أيضا للأستاذ منيف عماش الحربي على وجوده معنا في الاستوديو، تحياتي إليكم جميعا. بينما تجري المفاوضات غير المباشرة في الدوحة، تواجه إيران أزمة تتفاقم يوما بعد آخر في حدودها الشمالية الغربية، مواجهة مع الأكراد. هذا ما يحدث منذ أيام بعد أن تكررت المواجهات بين السلطات الإيرانية وجماعات كردية في أكثر من محافظة حدودية. في مدينة باوا الحدودية في محافظة كرمانشاه، أعلنت وكالة تسنيم مقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة اثنين في هجوم مسلح، ثم يتم الإعلان عن مقتل أربعة من رجال الأمن في هجومين مسلحين منفصلين غرب وشمال غرب إيران. كما استهدف مسلحون نقطة تفتيش للشرطة في مدينة بانا بمحافظة كردستان الإيرانية، ما أدى لمقتل رجال أمن آخرين. تقول وسائل إعلام كردية إن الاشتباكات المسلحة لا تزال مستمرة، وأن مدينة باوا في محافظة كرمانشاه تحولت إلى بؤرة رئيسة إلى جانب مدن مريوان وبانا في محافظة كردستان ومهباد في محافظة أذربيجان الغربية. التقارير تقول أيضا إن الجناح المسلح لحزب الحياة الحرة الكردستاني هو من يشتبك، وعادة ما يوصف هذا الحزب بأنه الفرع الإيراني لحزب العمال الكردستاني، وكان ضمن 7 أحزاب كردية إيرانية انضمت إلى تحالف أعلن عنه في ديسمبر من العام الماضي لدعم الاحتجاجات في إيران ومعارضة النظام. وتجري هذه الاشتباكات في ظل إعلان ترامب في وقت سابق أنه أرسل مع الأكراد أسلحة إلى المحتجين في إيران لكنهم استولوا عليها، في حين تحدثت تقارير إسرائيلية أخرى أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس هو من أوقف الخطة من الأساس. العاشرة مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. في قضايا الفساد في العراق، مشاريع وهمية بملايين الدولارات.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف؟
6: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
8: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر للعربية بأن التحقيقات الجارية مع المتهمين بقضايا الفساد في العراق مستمرة، حيث دونت جهات التحقيق إفاداتهم بعد عرض اعترافات الموقوف عدنان الجميلي. ووفقا للمصادر، فإن التحقيقات تشير إلى حصول سياسيين ونواب ومسؤولين على رشا بشكل مباشر، فضلا عن حصولهم على مبالغ كبيرة بعد إحالة مشاريع إليهم بأضعاف كلفتها الحقيقية ولم تنفذ على أرض الواقع. وكشفت المصادر أن القضاء العراقي يحقق حاليا في أكثر من ملف فساد، خصوصا بعد اعتقال علي معارج وكيل وزارة النفط. وأكدت المصادر أن الحملة التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستمرة، لكنها تركز على الأدلة والأوراق.

0: الأوامر القضائية. الأمر المثير في هذه القضية أن الكثير من الأسماء التي تم إلقاء القبض على أصحابها كانت في لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، وطالما انتقدت تفشي الفساد في العراق.
1: ليش احنا ما نجري من نصير مخالفة؟ ثلاث أرباع المتنفذين يخابرون؟
2: ما حد يختلف بأن النظام السياسي في العراق شرعنا الفساد وأعطى نوعا من الأريحية في سرقة أموال الشعب العراقي.
1: يلا باتين تحاسبون كل ملفات لجنة النزاهة راح أحطها على الطاولة وراح أتحدث بأسماء الشخصيات السياسية اللي تتصل بيها.
2: الاتفاقات السياسية هي اتفاقات تنفيذية لأجل سرقة أموال الشعب العراقي.
1: نعم أتحدث بالقلم العريض، هاي الكوارث اللي صارت هاي كلها من الفساد.
0: هذا ولا تزال صور المضبوطات تثير الكثير من الجدل في العراق، وكيفية إخفاء المتهمين لها بطرق مثل استخدام قوارير مياه لإخفاء الأموال في منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. أيضا أخفى وكيل وزير النفط علي معارج الأموال داخل جدران أحد منازله والتي وصلت قيمتها لنحو 15 مليون دولار أمريكي بين عملات أمريكية ومحلية عراقية، كما تمت مصادرة عقارات وسيارات تعود ملكيتها إليه. أما النائبة عاليا صيف فلم تبذل الكثير من الجهود لإخفاء الأموال، حيث عثرت عليها السلطات الأمنية العراقية بسهولة في أحد منازلها، وبلغت المضبوطات لديها نحو 15 مليون دولار إضافة إلى كيلوغرامات من السبائك والمشغولات الذهبية. معنا من بغداد مشرق الفريجي القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، أهلا بك معنا في العاشرة على شاشة العربية. أول ما يتبادر إلى ذهن أي مشاهد عراقي أو عربي متابع للموضوع هو أن عددا من المتهمين والملقى القبض عليهم ينتمون إلى ائتلافكم، إلى ائتلاف الإعمار والتنمية، فما هو موقفكم؟
3: تحياتي لك ولأستاذ العربية ولكل متابعيكم الكرام. يعني بالتالي نحن ائتلاف ناشئ وأغلب المنتمين إن يعني هناك أعضاء برلمان سابقين لأكثر من دورة نيابية، وحضرتك تحدثت في تقريرك أنه هؤلاء أعضاء برلمان في النزاهة ولجنة النفط والغاز صار لهم يعني عقود من الزمن لأربع دورات أو خمس دورات نيابية، وبالتالي نحن نتبع آليات الترشيح في العراق، وهي إرسال كتب ما قبل الترشيح أي مرشح في انتخابات البرلمانية إلى هيئة النزاهة وإلى هيئة المساواة والعدالة وكل الهيئات المختصة بإثبات نزاهة هذا الشخص، وكانت تأتي الإجابات بأنهم ما عليهم مؤشرات سلبية ويمكنهم المشاركة في الانتخابات وعلى ضوء ذلك نزول الانتخابات.
0: يعني أنت عبقول غشيتوا فيهم في الائتلاف ما كنتوا تعرفوهم إذا هيئة النزاهة أعطتكم الموافقة فانتهى الأمر.
3: طبعاً طبعاً طبعاً تجيك إيش عندك، أنت عندك نزاهة وعندك أدلة جنائية وعندك هيئة مساءلة وعدالة، ثلاث هيئات هي مختصة في يعني تاريخ كل شخص إذا كان لديه أي شائبة أو نقطة يتم استبعاده.
0: نحن طيب أول بعدين بالأداء بخلال وجودهم بالسلطة وبالنيابة وبالوزارة.
3: حضرتك هسه أنت طرحت شخصين مثلا، واحد في تحالف السيادة وواحد في الإعمار والتنمية، الحديث هذا مالتهم من كانوا يحكوا ويا الناس تقتنع أنه هم فعلا يدافعون عن حقوقهم في النزاهة وغيرها، وبالتالي
0: خاصة لما يستخدموا الصوت العالي.
3: بالتالي أربع دورات، لكن الجميل بذلك في ائتلاف العمار والتنمية احنا ما دافعنا عنهم، احنا قلنا القضايا خذ مسرع ما راح ندافع. اول كتلة سياسية عبرت عن ذلك بموقف رسمي يعني بعد الحالة ثاني يوم من الحالة.
0: شو قلتوا شو موقفكم؟
3: موقفنا قلنا هذولي المتهمين ومن يثبت فساده في القضاء ياخذ اياه، واحنا ما راح نسانده وراح ندعمه على ان تفتح كل الملفات.
0: تبرأتم منهم؟ هل تبرأتم منهم؟
3: لا مو تبرعنا، انا اليوم ما احمي فاسد، ما
0: هو انا عم اقول لك لازم تتبرأوا منهم كائتلاف حتى تثبت براءتهم، ليش ما بتتبرأوا منهم كائتلاف؟
3: نعم
0: لماذا لا تتبرؤون منهم وتفتحون ملفاتهم في الائتلاف؟
3: لا دقيقه، اول شيء احنا يعني كنا في حكومه هم التحقوا بعد الانتخابات، قد خلصت الانتخابات صار لها الدوره الانتخابيه، ترى هسه انتخاب رئيس وزراء، هاي الاموال اللي شفتها حضرتك اللي طلعوها هاي عمليه الخزن مالتها قديمه، مو مال هم من ضمن مو مال سنه قبل، هاي مال عقود، فبالتالي هم مو خلال هاي الاموال اللي جمعوها مو خلال وجودهم في الاعمار والتنميه او مو من خلال مسموحيه الاعمار والتنميه او طيب. من خلال استثناءات اعمار والتنميه، هاي عقود من الزمن عندما كانوا في كتل سياسيه سابقه جاي يشوف هاي الفلوس.

0: ما تنجي معه بيوم ويومين حتى تنخزن بالحائط، تنخزن في في في في أروقة أخرى.
1: طب الائتلاف ما كان في مصروفات؟ الائتلاف تبعكم ما كان في مصروفات؟ مش يمكن كمان كان في فساد؟
0: احنا اكثر ان يرجع هسه كمشرق الفريجي يرجع اكثر واحد كان ينتقد هذه الحاله، وكنا نعطي اشعارات للقضاء، وعلى ضوء هذه الاشعارات القضاء قال انه اكو صرف يعني كبير وهذا راح نحاسب عليه، وفتحوا ملف عدنان جميلي وهسه علي معارج. انا اريد اقول شيء، اريد اقول نحن هي مو بس الاعمار والتنميه، ترى الكثير من الكتل عندك في تقدم مثلا اثنين تم يعني القبض عليهم، محمد فرمان وعادل المحلاوي، عزم مثنى السامرائي ومحمد الكربولي، سياده مضر الكروي وزياد الجنابي، في حزب الديمقراطي الكردستاني اكو عضوين، في خدمات يوجد عضو، اذا هي متوزعه، الفساد متوزع، لذلك هي القصه مو تقتصر على الاعمار والتنميه. احنا ندعم جهود السيد الزيدي، قبل في وقت السيد السوداني، السيد السوداني احال 5 وزراء الى القضاء وطلب من الكتل السياسيه استبدال 6 وزراء لسوء التقييم مالتهم، لكن ما كان اكو تفويض سياسي، يعني
1: الان صار في تفويض سياسي ممتاز. الان بالائتلاف، الان بائتلافكم انتم عندكم مين ابرز المتهمين الان؟ عليا نصيف، محمد الصيهود، اشواق الجبوري، حسن الخفاجي، بهاء النوري.
0: حسن الخفاجي مو يعني، حسن الخفاجي مو يعني،
1: مو من عندكم. بهاء النوري
0: طلع، طلع من عندنا، طلع من
1: كان طلع من عندكم. طيب نعم. أسماء كثيرة، أسماء كثيرة وصلت إلى مراكز عليا.
0: خلي أكمل لك، كلهم هذول أعضاء مجلس النواب سابقين ليسوا عن كتلة الإعمار والتنمية، وهاي أحداث سابقة. إحنا سمح، إحنا ككتلة سياسية اليوم كنا من كان السيد رئيس وزراء بالحكومة محمد الشيعة السوداني، كان الكتل السياسية ما تطي تفويض بمحاسبتهم، ودليلي على هذا قدم 5 وزراء للقضاء، لكن احنا
1: بس كان عميس على ولاية تانية، يعني ما اعطوا تفويض وما قادر يحارب الفساد وباقي في السلطة ولا يفضح هؤلاء وباق وايضا يطالب بولاية ثانية.
0: شوف احنا في نظام برلماني، نظام برلماني شو يراد له؟ يراد له تفويض قوى سياسية، لان البرلمان هو اللي يجيب رئيس وزراء، هو اللي يقدر يقيل رئيس وزراء، هو اللي يغير مؤسسات الدولة، هذا نظامنا البرلماني. في وقت محمد الشيعة السوداني قدم وزراء للمقاضاة وقدم وزراء للاستبدال، ما قدر لان تفويض سياسي ماكو. اليوم احنا لان اكبر كتله برلمانيه رحنا الى اعطاء ومساعده السيد الزيدي باعطاء تفويض كامل، وهو الغير مالك لاي عضو برلمان، تفويض كامل ودعمه لفتح كل الملفات،
1: لانه كان يعرف انه في فساد، لانه دوله الرئيس كان يعرف انه في فساد، ولكن رجل الدوله المطلوب منه ان يخاطب الشعب وان يحمي حقوقهم وان يقول لهم ان الكتل السياسيه القويه المسلحه المدعومه من الخارج تمنعني من أن أؤدي وظيفتي، ولذلك أقدم استقالتي إليكم لكي أحمي حقوقكم.
0: راح أدز لك شيء للعربية، مقطع للعربية راح أدزه بعد قليل للأخ اللي تواصل وياي، عندما تحدث محمد الشيعة السوداني بأن الكتل السياسية لم تعطيه تفويضا وغير موافق على استبدال، بل وبدلوا وزراء، رادوا يبدون وزراء أسوأ من الحاليين، وأن لم تتحقق عملية التحقيق مع القضاة، مع الوزراء بسبب الحماية السياسية والدعم السياسي.
1: صحيح.
0: أنا اليوم مو رئيس وزراء، أنا اليوم رئيس كتلة سياسية تفوض الزيدي وتدعمه بهذه الخطوات. هذه مشكلة تراكمية، مو مشكلة البارحة.
1: صحيح، بس شو بيكون مسؤولية رئيس الوزراء وشو المطلوب من رجل السياسة عندما مثل ما بيقولوا عندنا ما خلوني؟ شو بيكون مطلوب منه يعمل؟ بيستمر بالسلطة؟ بيستمر بالإشراف على الفساد والسرقة؟
0: لا ما مستحيل، ماكو إشراف. هو طلع وحتحدث مع الشعب العراقي وقام بإجراءات، يعني مثلا عندنا مدراء عامين تم إحالتهم للنزاهة وتم إقالتهم وتم حبسهم، ترى المشكلة الكبيرة ترى من الوكلاء والمدراء العامين، لكن هذا فساد تراكمي، هذا الفساد من 2003 ولغاية هذا اليوم، عملية معالجته أيضا طويلة.
1: بس ما بعتقد أنه بيبرئ أحد، يعني يجب الكل أن يكون تحت سلطة القانون والمتابعة، قديم ولا جديد ولا متراكم ولا مش متراكم.
0: دقيقة،
1: تراكم ما بيعفي أحد.
0: كلكم تتذكرون صفقة القرن، كلكم تتذكرون الفضائيين اللي كان في وزارة الدفاع في وقت السيد العبادي، كلكم تتذكرون الكثير من صفقات الفساد. حنطة عندنا قالوا وكلها الطير، تخيل أطنان من الحنطة في فوقتها قالوا الطيور كلتها وراحت، تخيل عندنا هيك نكتة، يعني اشتروا قبقاب للمرضى في وقتها بأسعار تفوق السيارات، يعني بهذه المشاكل، هاي الفساد كلها نتذكرها.
1: نيح أحسن من المشاريع الوهمية.
0: مشاريع الوهمية تدري أنت بال 2014 تحددت رئيس اللجنة المالية أن هناك 220 مليار دينار، تريليون عفوا.

دينار عراقي لمشاريع وهميه. تدري وزير الماليه في 2008 تحدث عن وجود 220 مليار للخدمات لم تصرف منها للخدمه، وكانت هناك صراع مع رئيس الوزراء السابق. فبالتالي انا اقول هذا اللي تشوفوه اليوم هو شيء قليل من

0: عنه ولا نحميه ونكون أول ناس ضده في محاسبته. هاي فلوس الناس إحنا ما نقبلته.
1: تمام.
0: نحن
1: البعض سيقول لك كنتوا حققتوا معهم وأيام ما كنتوا في السلطة.
0: شنو نحقق؟
1: مش الآن يعني، الآن كله صار ركب الموجة وصار مع السيد الزايدي ومع دعم جهود المكافحة الفساد.
0: خلي نفرق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي. إحنا اليوم مثلا لو السيد الزايدي اليوم يكون على خلاف مع القوى السياسية ويجتمع 166 نائب لإقالته، شو يصير؟ يقيلوه يا ما يقيلوه؟
1: يقيلوه بس يكون وضع موقف ولاحق الفساد والمفسدين وحمى حقوق الشعب، مش مهم يقيلوه. فإذا هذا تمسك بالسلطة، أنت قلتها، من لا يريد أن يقال لا يشرف على الفساد وعلى المفسدين.
0: هذا الصوت اللي يحمله آني ويحمله بالعمار والتنمية بدعم السيد الزايدي حتى وإن كان بينا، ونطلب من الكتل السياسية إذا كان هناك شخص في كتلكم السياسية لا تقدموا له حماية سياسية. وبالتالي هاي أيضا مسؤولية الجماهير ومسؤولية الناس في عملية الانتخاب. ما معقول أنا بالانتخابات.
1: طيب هل تطالبون مثلا بانتخابات مبكرة الآن؟ لأنه لا يبدو أنه اللي واصلين بالعكس للسلطة وصلوا بالدعاية الانتخابية وبأموال مسروقة.
0: لا
1: من أموال الناس.
0: بالعكس، اليوم السيد الزايدي خطوات جريئة، وهاي الخطوات ندعمها وندعم نجاحها. إحنا شو نقول في هاي النقطة جدا مهمة؟ اللي أجب الزايدي هي كتلة الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة والإعمار والتنمية جزء من عندها. خلينا نقول شيء هسه عبر العربية وخلي المجتمع كله يسمعنا. نجاح علي الزايدي هو نجاح المنظومة السياسية، فشل علي الزايدي هو فشلهم. حتى باكر عقبه لا سامح الله ضا يصير اخفاق، خلي يقولون الزايدي اخفق وحده. كلكم اخفقتوا، انتم ما سمحتوا له يحارب الفساد، انتم ما سمحتوا له يكمل ملف حصر السلاح بيد الدولة. خلينا نحرجهم مجتمعيا واعلاميا ونتحدث، وانا اليوم مخول عن الاعمار والتنمية نتحدث بهذه الطريقة. فبالتالي انت بوجود كتل سياسية راغبة بدعم علي الزايدي باعطاء تفويض سياسي كامل بدعم القضاء العراقي نقدر نخلص. هسه الفاسد يطلع مشرق، يطلع زيد، يطلع عمر، بالتالي الفاسد ينال جزاء.
1: هلا كله ركب الموجة وعم بيقول نحن معك ونشد على يدك والى ما هنالك، ما انت شايف الوضع كيف. بالتالي يجب هنا على القضاء ان يفرق بين من يجب محاسبته فعلا وملاحقته. طيب الانتخابات اللي وصلوا بالانتخابات بالدعايه الانتخابيه وبالاموال المسروقه، مش لازم يتحقق معهم؟ مش لازم تلغى نتائج الانتخابات مثلا؟ مش لازم تنعاد الانتخابات؟ شو بتقول المفوضية بهذا الإطار والقانون؟
0: يعني مو معقوله كنت 329 نائب على مود مثلا 14 نائب بيهم خلل، خو اعالج الموضوع. هذول 14
1: مين قال لك 14 نائب؟ بعد تحقيقات ما
0: بنعرف. هذا قرار قضائي، مو انا وياك نقدر نبيت بيه. يعني تعرف انا ما بدي اصير مكان القانون، لكن انا اليوم
1: انت سياسي بتطالب اذا في شيء شايفه صح لازم يتضبط. بتطالب فيه،
0: وبالتالي هسه جاي احكي رايي.
1: أيوة.
0: وبالتالي لو تسالني تقول لي انت، والله اقول لك كل واحد متهم بفساد ويدان هذا المفروض مو يعني ما اعرف شو اقول لك، الشعب كله يختص من عنده. يمكن اقصى العقوبات هي ما راح تكفي نبي.
1: طب هل صحيح انه تم اطلاق سراح محمد الصيهود لاسباب صحيه؟
0: لا مو صحيح، بعد لا زال في السجن محمد الصيهود ولا زال قيد التحقيق. ويمكن هو الحديث اللي صار على الصيهود هو مو كله حقيقي، يمكن ما لقوا فلوس عنده وكذا، لكن اكو اتصالات مع عدنان الجملي يتم التحقيق بها والقضاء ينظر في هذه الاشياء. فبالتالي احنا قلت لك السيد محمد الصيهود تعرف انت، هو ايضا كان نائب سابق، ايضا قريب السيد السوداني، لكن احنا ما دافعنا.
1: نعم صحيح.
0: ولا دافعنا عن نوابنا، وقلنا القضاء ياخذ مسرى اي شخص تثبت ادانته لن نقف خلفه ولا ندافع عنه، بل صوتنا راح يكون اشد. لان بالنهايه انا اليوم قاعد هسه امام العربيه، والعربيه تنظر الي كاعمار والتنميه كاني احد المتهمين بسبب هؤلاء الاشخاص الذين كانوا بيننا. لذلك فرز المساحات في هذه الفتره واخراج الفاسدين ودعم القضاء وسلطه الحكومه في هذا الموضوع حتى باكر عقبه. انا ما معقوله واحد عشر اربع دورات خمس دورات نيابيه بايق الدنيا كلها، وبالاخير يجي مشرق يتلطخ على قولته لنا عندنا مثل يقول يتلطخ بدم المشاتل وياهم. هاي ما معقوله. ولا السيد السوداني يتلطخ بتاريخه وتقديمه للخدمه وحاول يقدم وحاول وله وله ما له، يروح يتلطخ من وراء شخص نائب خمس سنوات حافر ببيته وضام فلوسه. شو وقت حافرهم ذني صار له، او شو وقت دافنهن؟ اكيد ذني صار له 10 15 20 سنه يلم بهاي الفلوس. ما جابين هسه، والله اجاني اخر 6 اشهر بالعمار والتنميه لازم انا اكون مسؤول عنه. ليش ما نقول مسؤول عنه الكتل السياسيه السابقه اللي كانوا وياها، اللي يقدمون لنا شخص نزيه ويحكي بالنزاهه ويحكي. شفت الخطابات؟ والله من تشوف هاي الخطابات قلبك ينشك. بالعراق نقول قلبي ينشك. بعد بما نتصدق شلون الشعب يثق مره ثانيه ويشارك بالعمليه السياسيه.

0: انتخاب يروح ينتخب. شلون نقول للناس تعال انتخبوا اذا احنا كل الكتل السياسيه بها هي الشخصيات؟ لذلك انا اقول يجب ان تستمر هذه المسلسل الى نهايه ونرجع بها من 2003 ولغايه هذا اليوم. اليوم اكو شخص يتحدث يقول مقدار السرقات توصل الى تريليون دولار. سامعين هيك مبلغ؟ تريليون دولار سامعين؟ ما حد سامع بيه.
1: تمام.
0: هاي الدول الغنيه كلها ما عندها هيك مبلغ. طيب هذا المبلغ التريليون اللي يقولون عليه هذا ما يبني العراق، يصف ذهب مو تبليط واسفلت.
1: هلا حضرتك يعني دفعت عن دولة الرئيس السوداني حقك، يعني انت الان قيادي في الائتلاف، ائتلاف الاعمار والتنميه، ولكن يعني كذا مره تحدثت عن ائتلافات اخرى وكتل اخرى وانه يجب التحقيق معها وانه بعض النواب كانوا في الكتل الاخرى. هذه اتهامات وكانها مبطنه للكتل الاخرى بانها قد تكون فاسده، وبعضها ايضا وصل مسؤوليها بعض مسؤوليها الى رئاسه الوزراء.
0: هذا امام القضاء منظور، احنا من دافع
1: حسب ما هل تدعون الى ان يشمل التحقيق رؤساء الوزراء السابقين في العراق؟
0: خلي اعطيك معلومه. في اجتماع الاطار التنسيقي الاخير تم الاتفاق على فتح عده ملفات. هسه نحكي الملفات، مثلا ملف صفقه القرن، مثلا ملف الفضائيين في حكومه العبادي، مثلا ملف المشاريع الوهميه في 2014، مثلا ال 220 مليار دولار في 2008، مثلا الكثير من المشاريع هاي عندنا كان يسموها اشتروا في فتره يعني جهاز مراقبه للاسلحه المتفجرات يصير مثل الاريل او كذا، هم طلع هذا مغشوش او غيره. هاي الصفقات كلها لازم تطرح على الارض، لان هاي كلها ايش راح تجي؟
1: تمام.
0: هاي راح ترجع مليارات العراق
1: ان شاء الله.
0: انا ما معقوله، وبعد احنا عندنا خوف. احنا في كل حكومه في بدايتها اوجها حلو، لكن بعدين يحاولون البعض ان يذوبها سياسيا. لذلك نقول سيدي زيدي على الاقل الاعمار والتنميه في ظهرك في هذا الموضوع، والكثير من الكتل السياسيه فوضتك، امضي بهذا المشروع ونحن معك.
1: شكرا جزيلا لك مشرف
0: الفجي
1: القيادي في ائتلاف الاعمار والتنميه من بغداد، يعني حاولت تمدد المقابله قدر الامكان. شكرا جزيلا. في لبنان شدد الرئيس جوزيف عون على الموقف الذي تلتزم به الدولة بأنها لن تسمح لأحد بالتفاوض نيابة عنها، مشيرا إلى أن خيار التفاوض هو الأنسب بعد فشل خيار الحروب.
2: سيادة الدولة هي بقراراتها، قراراتها المستقلة تاخذها هي عن قناعتها. هيدي لب المشكلة هون، أنه نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. قلنا بين خيار الحرب وخيار المفاوضات، خلينا نروح على المفاوضات. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجة، أخذنا خيار المفاوضات. عدنا عم نشتغل على الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه. طيب يا خيال، إذا أنتم ما بدكم إياه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل.
1: من بيروت النائب في البرلمان اللبناني دكتورة نجاة عون صليبة، أهلا بك معنا دكتورة. هل لبنان قادر اليوم فعلا على يعني سلوك هذا الخطاب عمليا بوجود حزب الله، برفض حزب الله، بدعم إيران وبالعلاقة الإيرانية الأمريكية في مذكرة التفاهم؟
3: مساء الخير لك وللمشاهدين. نحن خلينا نشوف بالمسار اللي أخذه رئيس الجمهورية قد ايه في اشياء صار محققها لحد هلا، يعني اكيد مش بالسرعة اللي المطلوبة بس او اللي نحن بنتمناها، بس شفنا انه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قدروا نزعوا القرار اللبناني من ايد الإيرانيين وراحوا بالمفاوضات المباشرة لحالهم على واشنطن. هيدا انجاز، هيدا منه يعني شيء هين، لانه كان بده شجاعه كثير قويه لحتى يقول انه نحن رايحين مباشره لحتى نحكي مع الاسرائيلي، ومع انه الاسرائيلي كان بعده عم بيجتاح ارضنا وعم بدمر وعم بكسر. هذا الشيء اوكي وصلنا لهون. هلا في عنا التنفيذ مثل ما حضرتك تفضلت، عنا حصر السلاح بايد الدوله. اليوم رئيس الحكومه كان عم بيقول انه هو رح يضل يتفاوض مع حزب الله لحتى حزب الله يطبق الاشياء اللي هو مضي عليها، ان كان ال 17-01 او اتفاق وقف اطلاق النار بال 2024 او حتى اعطاء الثقه للحكومه اللي هو كمان اعطاها الثقه مرتين وكان

0: بقلب البيان الوزاري تبع الحكومة انه حصر السلاح بايد الدولة وتسليم السلاح. نحن بنعرف انه هذا الشيء صعب، وحزب الله بعده عم بيقول ما بده، بس هو التزم بكل هول القرارات، والتزم انه هو بده يسلم سلاحه. بيبقى الضغط الايراني او الضغط الدولي على ايران لحتى يبلش حزب الله يلتزم بقرارات الدولة ويقدم قرارات الدولة. الواضح انه ولا الرئيس ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة بدهم يفوتوا بصدام مع حزب الله.
1: يعني للأسف الإجابة الواقعية طبعا، ولكن تتضمن الشيء ونقيضه. أين الحل إذن؟ كيف يجب على اللبناني أن ينظر إلى هذا الموضوع؟ وإلا سيبقى الموضوع في إطار الخطاب والعناوين الرنانة اللي الدولة غير قادرة على تنفيذها.
0: نرجع منقول انه في ضغوط دوليه عم بتصير، يعني ما حدا كان مصدق انه اسرائيل رح توقف تطلق النار على لبنان، بعد عم بيكون في انتهاكات لوقف اطلاق النار، بس قدرت الضغوط الدوليه وخاصه الضغوط من الولايات المتحده انه تجبر اسرائيل انه توقف الهجوم والاجتياح اللي كانت عم تعمله، وحتى هلا بهذا الاتفاق رح يجبر اسرائيل انه تتراجع.
1: صحيح، بس هذا سيف ذو حدين دكتوره، لانه الاجبار الامريكي الأول كان بالتفاوض مع إيران نيابة عن لبنان لحماية حزب الله.
0: بس بنفس الوقت اللبناني أخذ القرار وفات بالمفاوضات المباشرة.
1: صح،
0: أكيد في دور للبناني بده يلعبه كتير قوي، وإلا إذا نحن بدنا نضل أخدين يعني عم نتفرج على الأزمة بده يكون الدول عم بيفاوضوا عنا، وهذا
1: طب بس
0: الشيء ما
1: الاتفاق شو بعمل فيه إذا مش قادر نفسه على الأرض؟ يعني أوكي بوقع بواشنطن، وبعدين شو مصير أي اتفاق سلام أو شو ما كان اسمه، إذا كان حزب الله رافضه، إذا كان بري رافضه، إذا كان جنبلاط رافضه، وقوى سياسية في البلد عديدة وازنة مثلهم؟
0: لا، هذا اللي عم بيقوله رئيس الجمهورية، انتوا رافضينه على اي اساس وشو هن البديل اللي بدكم تقدموه؟ وقال رئيس الجمهورية اليوم انه هو مستعد لكل النقاشات، وبرجع اكد رئيس الوزراء بالمقابلة تبعه انه هيدا بعده اتفاق اطار، يعني في نقاش ممكن يصير داخليا لحتى يرجع يقرب وجهات النظر، ولحتى نقدر نحن يعني نكون كلمة واحدة بقلب الدولة لنقدر نستعمل او نقدر نطلب من المجتمع الدولي انه يساعدنا لحتى نقنع حزب الله.
1: تمام، بس كيف بدك تكوني كلمه واحده
0: يعني
1: مع حزب
0: لازم
1: الله
0: يكون في
1: دكتوره؟
0: جبهه داخليه. نعم، اول شيء بس لازم يكون في جبهه داخليه قويه، وهيدا اللي الخطاب اللي طلعوا فيه ان كان رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء او حتى رئيس مجلس النواب عم بيقول انه بدهم يستعملوا الطرق الدستوريه او الطرق الدستوريه، وبنفس الوقت عم بيقولوا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية تفضلوا اعطونا البدائل او تفضلوا لنتناقش لحتى بالمحادثات الجاية نكون عم نطور هذا الاطار، او نحفظ اذا انتم معتبرين انه في اشياء لازم نغيرها خلينا نغيرها. يعني هذا الخطاب الجامع، هذا الخطاب السلمي، هذا الخطاب الوطني اللي نحن ناطرينه من شخصين مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. بدل في مشكلة حزب الله، برجع بقول اذا كان في صف منيع او اذا كان في اتفاق داخلي على البنود اللي نحن بدنا نناقش فيها، ساعتها بصير فينا نطلب من الدول انه يضغطوا على حزب الله وعلى اسرائيل بنفس الوقت، اسرائيل تتراجع من ميل وحزب الله يقدم سلاحه من ميل. انا ما عم بقول انه الشغله هينه، وحتى
1: تمام.
0: رئيس الجمهوريه قال انه هيدا يعني موضوع كثير شائك، وصار له اكثر من 30 سنه ماشي، يعني بده ياخذ وقته.
1: للاسف انتهى وقتنا تماما، شكرا جزيلا على هذه المشاركه معنا الليله دكتوره نجاة عون صليبه النائب في البرلمان اللبناني من بيروت، تحياتي اليك، شكرا لكم والى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة

0: غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
8: هناك من يصنع الفار. الله.
7: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
9: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
2: العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. رئيس وزراء لبنان يقول: لسنا هواة مفاوضات ووصلنا إلى هذه المرحلة بعد حربين ولا تراجع عن حصر السلاح. ويؤكد أن أولوية المفاوضات وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، وأن أضرار الحرب المادية تقدر ب20 مليار دولار. وزير الخارجية اللبناني يقول أن مسار التفاوض هو السبيل لصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه. يونيفيل تعلن أن عناصرها يواصلون مراقبة الوضع في جنوب لبنان ويواجهون قيودا تحد من حرية حركتهم. البحرية الأمريكية تعلن إنقاذ 3 من طاقم مروحية سيهوك التي نزلت اضطراريا في بحر العرب. وفود المفاوضات الإيرانية الأمريكية في الدوحة تعود إلى دولها للتشاور بشأن مقترح عمان لمضيق هرمز. مصادر العربية تشير إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. إيران تعلن الموافقة على استخدام جزء من الأموال المجمدة لشراء سلع تلبي احتياجاتها. وول ستريت جورنال تقول أن ترامب اطلع على خيارات لاستئناف حرب واسعة ضد إيران. وتوضح أن الرئيس الأمريكي لا زال يفضل مواصلة المسار الدبلوماسي في الوقت الحالي. الدفعة الأولى من مولدات المحطات

الكهربائية الإسعافية تصل إلى حضرموت اليمنية قادمة من السعودية. في منافسات دوري 32 من المونديال، الإنجليزي هاري كين يتخطى بيلي في قائمة الهداف التاريخي للبطولة ويقود إنجلترا للفوز على الكونغو. المزيد عن أخبار المونديال بعد قليل في برنامج تومان مع سالم وأحمد.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
7: هناك من يصنع الفار. الله.
6: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، ومشاهدين عبر البث المباشر على حسابات العربية فيم في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مان تو مان في المونديال، معكم سالم الزبيدي والشريك يا أحمد السعيفان. العناوين كثيرة في كأس العالم، لكن سنتحدث عن كل مباريات كأس العالم.
10: أهلا سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر أثير العربية اف ام في السيارات. سالم، فعلا كأس العالم ولع في الأدوار المتقدمة، يعني شفنا قبل شوي مفاجأة رسمت حتى دقائق أخيرة في مباراة إنجلترا والكونغو، لكن هاري كين كان له رأي آخر وقاد إنجلترا بقوة للعبور بصراحة. هذا اللاعب
9: ولأول مرة من عام 1966 تعود إنجلترا بعد التقدم عليها بالنتيجة من أمام الكونغو، أول مرة تعود بالنتيجة وتفوز وتتأهل
10: في الأدوار الإقصائية.
9: والله
10: معلومة خطيرة، وأتوقع إنجلترا بهذه الشخصية تبني شوي شوي منتخب يروح بعيد، لأنه دائما أنا أحس في كؤوس العالم ليس المنتخب الأفضل من يحقق اللقب، المنتخب اللي حتى لو يعاني نوعا ما. إذا تشوف مثلا منتخب الأرجنتين في النسخة الماضية خسر من السعودية، عانى أمام هولندا في واحدة من المباريات، عانى في الدور الثاني،
9: كان صعود بالمستوى تدريجي
10: حتى، يعني ولا مباراة كان في أو مباراة

0: مباراتين كان فيها اكتساح من السبع مباريات، لكن باقي المباريات حتى النهائي وصل إلى ركلات ترجيح وفاز باللقب. دائما الأبطال هكذا تمر النسخة. لكن أيضا سنتحدث سالم عن المباراة التي تجري الآن، منتخب بلجيكا يواجه السنغال الدقيقة السابعة، لا تزال 0-0. سنتحدث بالتفصيل إذا ما فعلهم بابي في الليلة الماضية.
1: ما فعلهم بابي بصراحة ليلة البارحة جعلنا نقول فرنسا فرنسا فرنسا مرشحة لنهائي كأس العالم
0: صراحة. قوية يعني فرنسا،
1: وقد تكون السويد يعني ما كانت يعني ما كانت لها الحق أن توصل لهذا لهذا الدور، الدور 32 كمستوى كعناصر كأداء، ولكن يعني بدأت تفلتر كأس العالم الآن على دور 16. بنشاهد مباريات قوية ونشهد على هذه المباريات القوية، واحدة منها اللي الآن السنغال وبلجيكا. المكسيك بأقدام كونيونيس، هذا اللاعب الهداف الخطير بصراحة اللي قاعدين نشوفه يوم بعد يوم، يعني نقول مبروك للقادسية هذا اللاعب، تحسه يتجدد
0: بصراحة. يعني كل ما أتذكر أنه كيف أحد اكتشف لاعب في الدوري المكسيكي بصراحة أرجع وأقول مرة ثانية شابو مثل ما يقولوا اللي كشافه في نادي القادسية. أيضا عملية تجديد العقد سالم قبل بداية كأس العالم، هذه أيضا صفقة ثانية غير الصفقة الأولى، أنك تجدد لاعب تعطيه ثقة قبل كأس العالم. الآن القيمة السوقية اللي كونيونيس ارتفعت بشكل كبير، الآن هو هداف المنتخب المكسيكي في كأس العالم في هذه النسخة، صانع الفارق يعني.
1: بالطبع صانع الفارق، وننتظر منه الإبداعات يعني في المباراة القادمة في دور 16. دعنا نرحب بضيوفنا أحمد في هذه الأثناء، نرحب معنا بالإعلامي الرياضي يوسف الصعصاع. مساء الخير يوسف، احنا نتفقدك متى تنام ومتى تصحى عشان ترد علينا.
2: مساء الورد أخوي أحمد، أخوي سالم، الله يسعد كل أوقاتكم. أنا دائما أتشرف أني أكون متواجد معكم في هذا البرنامج الجميل، بصراحة تألق رائع جدا ما شاء الله عليكم، يعني شرف كبير أن نكون متواجدين معكم.
0: حياك الله أبو حمزة. طبعا أبو حمزة ما يحب يقول اسم البرنامج لأنه إحنا يعني بين قوسين سارقين الاسم،
1: بس مو فرنشايز يعني، إحنا كنا ما ندري
0: يعني سبحان الله إحنا كنا، بس هذه النقطة ودي أنوهلها لأنه في كثير يقولون أنتم سارقين البرنامج من طلحة ومن أبو حمزة ومن سامر. الفكرة أنه يوم إحنا كنا نختار اسم البرنامج، طبعا أنا متابع لكم من زمان شخصيا، فكنا نقول كنا ناخذ برنامج اسمه 1-2 تمام، لكن حسينا 1-2 وحنكون انا وسالم او انا وابو يعني المقدمين حيكونوا متوافقين 1-2 انه فريق واحد، بس احنا ما ودنا نكون متوافقين، احنا دائما نكون متعارضين، فاخترنا مان تو مان. وطبعا نرجع نقول انتم سباقين وانتم اصحاب الاولويه في هذا الموضوع. لكن تحب تعقب عن الموضوع هذا قبل ولا نروح نرحب ضيفنا الثاني؟
2: لا بالعكس، هي تتشابه الأسماء وبإذن الله تتشابه أيضا المحتوى الجميل والتقديم الرائع، فالحمد لله البرنامجين ناجحين الحمد لله، وهذا الشيء يحسب يعني لكم بفضلكم، يعني برنامج جميل صراحة.
1: كل منا يسعى أن يقدم مادة تليق بالمشاهد والمستمع. نرحب أيضا بضيفنا من ينبع البحر المحلل الفني محمد البريك. اشتقنا لك يا محمد.
3: تشتاق لك العافية أخوي سالم وأخوي أحمد والأستاذ يوسف، سعيد ان اتواجد مع الاستاذ يوسف. انا برضو من المتابعين ايضا مثل ما قال احمد، ايضا من المتابعين.
1: تحرجون يوسف الحين ولا الاستاذ يوسف
3: متابع الاساتذه والله اللي تشرف جدا ان اتواجد معهم، وكل امان البرنامج رائع جدا، يعني الطرح اللي فيه مثير، وما ابغى ازود في المديح، لكن كل امانه هم يستحقون
0: اكيد. انا والله ارجع واقول والله هذه مو مجامله، النجاح يستحق الإشادة بصراحة. لكن نذهب إلى كأس العالم اللي يخطف الأنظار.
1: أي برشلوني ناجح؟ أي تفضل إيش؟ نعود إلى
0: كان عندي مواضيع كثير.
1: نعود إلى
0: والله ما لازم ما تتمرر الآن وقت الآن وقت برشلونة يا محمد، الآن وقت الحديث ما له علاقة يعني، بس
1: والله هجمة خطيرة من بلجيكا على السنغال، لكن الحارس يثبت أن غياب مندي عوضها الآن
0: صحيح. لكن سنتحدث عن هذه المباراة سالم بالتفصيل، لكن أنا ودي سؤال بدائي أو أبدأ في هذه الحلقة. يعني سالم كان يقول عبارة تحت الهواء، ما أعرف إذا هو حاب يقول عن الهواء لا، بس أنا حقولها، قال هذا كأس العالم تفوق على كأس العالم في قطر. تتفق أبو حمزة؟
2: يعني بصراحة من الأهداف اللي صارت ما قبل كأس العالم على مستوى الحكم الصومالي، أو خلينا نحكي مثلا أيمن حسين، مواقف كثيرة بصراحة صار عندنا تخوفات كبيرة جدا على مستوى كأس العالم. لكن لأكون منطقي وواضح وصريح، نعم حتى الآن هو أجمل كأس عالم أشاهده، جميل رائع جدا، تفاعل الجماهيري، الملاعب رائعة جميلة، التنظيم كل شيء جميل، وحتى الحماس، مباريات تنافسية يعني.

0: من النادر أن لا يخيب الأمال النجوم في كأس العالم. دائما إحنا بنشاهد النجوم على مستوى الدوريات، فبنكون ننتظر بشغف شو بدها تعمل هاي النجوم لمنتخباتها. إذا بتلاحظ تألق لافت ساحق كبير جدا للنجوم، فغزارة بالأهداف، أفكار، التطور اللي حصل. حتى خليني أعطي لكل أحد حقه، حقيقة الكرة الإفريقية عملت شيء جميل جدا في هذه البطولة، أضافت لنا متعة رائعة جدا بصراحة، ولهم دور في متعة المباريات اللي إحنا بنشاهدها. فأنا مستمتع جدا جدا وشاهد كأس عالم استثنائي حقيقة.
1: فعلا نسمع رأي محمد، يعني ما طرحه الزميل أحمد وما ذكرت أنا قبل الهواء، بأن كأس عالم بصراحة يعني على مستوى الأرقام، على مستوى النجوم، على مستوى الحضور، على مستوى الملاعب، قاعدين نشوف كأس عالم مبهر عكس ما كان يوصلنا من الإعلام والأخبار. ويعني قبل كأس العالم
2: أعتقد أن الأخبار اللي سبقت المونديال هي كانت من الأسباب الرئيسية اللي شفنا أو شعرنا أنه كأس العالم هذا مختلف. أنا أعتقد حتى فنيا على المستوى الفني من وجهة نظري هو أفضل من، على الأقل من وجهة نظري هو أفضل من كأس العالم في قطر، بحكم أنه أصلا موعد كأس العالم كان مختلف في قطر بعكس الوضع الحالي في أمريكا. أعتقد أنه حتى تنظيميا إحنا ممكن كان عندنا شكوك على تأجيل المباريات اللي شفناه في كأس العالم الأندية، لكن تقريبا مبارتين فقط إذا ما خلتني الذاكرة، فقط مبارتين هي اللي تم تأجيلها، وأوقات بسيطة يعني ما كانت أوقات طويلة. الحضور الجماهيري مبهر بكل أمانة، فرق أمريكا الجنوبية تشعر أنها الكل في ملعبها، طبعا عدا عن المكسيك وكندا وأمريكا اللي هم أصلا بيلعبون في ملاعبهم. لكن بكل أمانة لا، أنا حتى فنيا وتنظيميا أعتقد أنه واحد من أفضل المونديالات حتى الآن.
1: فعلا واحد من أفضل المونديالات اللي من الآن أقول بيجينا اكتئاب ما بعد المونديال بصراحة، يعني على الاضطراب في النوم وعلى المتابعة وعلى القمة اللي أنت ما كنت تتوقعها قمة، بعدين تشاهد يعني مثل اليوم الكونغو، من كان يتوقع أن الكونغو تتقدم بالنتيجة؟ ويعني حتى على مستوى الاستحواذ كان يعني الاستحواذ في مناصفة مع إنجلترا. نذكر مستمعينا ومشاهدينا وكل من يتابعنا الآن أن مباراة السنغال وبلجيكا لا زالت النتيجة بالتعادل السلبي 0-0 في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول. هجمات خطيرة صراحة من السنغال.
3: لكن سالم في البداية دعنا نتحدث عن المباراة اللي انتهت قبل هذه، مباراة إنجلترا والكونغو. ومعنا من أمام الملعب، ملعب مباراة إنجلترا والكونغو في أتلانتا، الصحفي الرياضي نزار لكحل. نزار مساء الخير.
4: مساء النور أحمد، مساء النور سالم، تحية لكم.
1: كيف شاهدت هذه المباراة نزار؟ وإحنا كنا نتحدث قبل انضمامك لنا عن المقارنة في كأس العالم، وإحنا الآن نشهد أثناء كأس العالم واحدة من أجمل النسخ في كأس العالم.
4: صحيح، واحدة من أجمل النسخ، وهذه المباراة أيضا كانت واحدة من أجمل المباريات بين إنجلترا والكونغو الديمقراطية. قبل المباراة كنت قد التقيت الجماهير الإنجليزية، وكانت يعني مثل ما تعرفون الجماهير الإنجليزية كانوا يقولوا We will bring it home، سوف نحمل الكأس إلى إنجلترا. كانوا لديهم تفاؤل كبير بأنهم سيفوزون بنتيجة عريضة، لكن ما شاهدناه خلال هذه المباراة صراحة معناها لم يكن حسب التوقعات. الكونغو قدم مباراة ممتازة جدا، سجل الهدف الأول وسيطر على أغلب ردهات المباراة، لكن هاري كين الرجل الوحيد القائد الذي يعني حمل الأمل بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، تمكن من تسجيل هدفين أهل بهم المنتخب الإنجليزي في هذه المواجهة. هاري كين كان يتحدث قبل قليل إلى الإعلام وكنت حاضرا، قال منذ طفولتي كنت أحلم بمثل هذه اللحظات عندما كنت أشاهد مباراة كأس العالم، قال الآن أنا أقود منتخب بلادي إلى الأدوار المتقدمة وسعيد بهذا، لم أكن أحلم بهذا المستوى. عندما يتعلق الأمر بلاعب في مستوى هاري كين ويتشبث بأمل الطفولة، وعندما يتحدث عن هكذا مباريات وهذا مستوى، فدليل على أن كبر المسؤولية بالنسبة للاعب مهما أصبح كبيرا في مجال كرة القدم، فهو يعتبر نفسه ربما خلال كأس العالم في لحظات مؤثرة وتاريخية مثل ما ذكرت سالم
3: محمد. نزار طبعا هاري كين هو من حسم المباراة، لكن أنا من وجهة نظري من صنع الفارق هو منتخب الكونغو. كيف كانت ردود الفعل بعد المباراة؟ يعني قبل المباراة كان متوقع أن تكون السيطرة والاكتساح للمنتخب الإنجليزي، لكن بعد المباراة نشاهد أن الكونغو قدمت مباراة جيدة. كيف كان ردة فعل من لاعبي الكونغو، من المدرب، من الجماهير الأفريقية الحاضرة؟
4: كنت قد

0: سألت مبيمبا وأيضا سيدريك مبومبو لاعبا المنتخب الكونغو، بما أنهما لاعبان يعني القائد الذي بقي على دكة الاحتياط والقائد الذي كان على الميدان. سيدريك باكومبو كانت خيبة أمله كبيرة جدا بهذه المباراة، قال كان بإمكاننا أن نحسم المباراة بتسجيل هدف ثاني لولا يعني تألق بيكفورد، محاولات كبيرة قال قمنا بها سيطرنا، لكن قال خانتنا اللياقة البدنية. ويعني دائما ما نعلم بأن المنافس منتخب إنجلترا، جميع لاعبي المنتخب الكونغو كانوا يعني متأثرين بهذا الخروج. قالوا ربما، قال لي باكومبو ملاحظة مهمة جدا، قال لن تنتظر الكونغو الديمقراطية 51 عاما لكي تتأهل مرة ثانية إلى المونديال، قال اليوم جئنا المونديال قدمنا مردود أكثر من رائع، وسوف نعود بعد 4 سنوات لنبرز وليرى الجميع أن الكونغو يعني من الدول الكبيرة صحيح. في كرة القدم. الجماهير الكونغولية أيضا سالم وأحمد كانت خيبة أملها كبيرة صراحة، كانت تعتقد بأنها أمسكت بزمام المباراة لكن هاريكين أفلت منها.
1: نعم صراحة يعني أن تتعادل مع البرتغال وأن تتعادل مع إنجلترا حتى الدقيقة 85 بصراحة عمل جبار،
2: وأن تظهر رغبة حقيقية بالفوز داخل الملعب بصراحة. نعم. يعني ما شاهدناه من الفهود ونجوم الكونغو شيء صراحة يفوق الوصف، حتى من حارس الكونغو اللي تصدى لعديد الهجمات. نزار أنت أخذتنا إلى قلب كأس العالم، يعني إحنا بنروح الحين معك حتى على التفاصيل. أنت الآن في أتلانتا، بعد ذلك وين بتنتقل المباراة القادمة؟ وين
0: المباراة القادمة؟ إن شاء الله ستكون في فيلادلفيا، مسرح موقعة فرنسا والباراغواي، يعني بعد يومين من الآن. أعتقد فرنسا من المنتخبات التي يجعلها الجميع المرشح الأبرز يعني للفوز باللقب، حتى الإعلام الأمريكي وهنا أيضا الصحفيون الذين يقومون بتغطية يقولون بأن فرنسا تغرد خارج السرب، حتى إسبانيا والأرجنتين لم تبلغ مستوى فرنسا، فالجميع يقولون حرام إذا لم تفز فرنسا بكأس العالم. لذلك أعتقد أنه من الواجب علي أن أكون حاضرا في أحد مباريات فرنسا لأرى عن قرب أوليزي وأرى مبابي المتألق الذي عوض خيبة موسم ريال مدريد، ونرى أيضا دوي ومجموعة رائعة من اللاعبين. نعم. ديمبلي، يعني ديمبلي أيضا صحيح سالم، يعني ما من تسمي من اللاعبين يعني كلهم بإمكانهم أن يحدثوا الفارق في فرنسا. أعتقد بأنه من أفضل الجنريشن يعني والأجيال لدى فرنسا، لم نشاهده لا في جيل زيدان ولا في الجيل الذي أحرز كأس العالم في 2018، هذه مرة جيل متكامل.
1: طائرات هجومية ونفاثة للمنتخب الفرنسي. بالأمس كان في لقاء صحفي شاهدته مع أحد الصحفيين الإسبان مع لامين يامال، تخيل أن الصحفي ضرب مثال واحد أنه من هو المنتخب الأقوى، اليمال قال لا يوجد أي منتخب، لكن الصحفي قال ولا حتى فرنسا، دليل أنه حتى الإسبان يعلمون
2: قدم فرنسا على منتخب بلاده
1: على الجميع لأنهم يعلمون أن قوة هذا المنتخب الفرنسي. نشكرك شكرا جزيلا نزار لك، حل كنت معنا من أتلانتا هناك من أمام ملعب مباراة إنجلترا والكونغو، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا نزار.
0: شكرا.
2: نعم ننتقل أحمد مع ضيوفنا، يعني أخذناهم بنافذة ويعني من نفحات كأس العالم هذه اللي يعني إحنا بالليل ونشوف الشاشة هناك بالنهار والملاعب ونشوف درجة الحرارة، نترقب دائما درجات الحرارة وين تختلف من منطقة إلى منطقة. أروح معك يوسف، نبدأ بمباراة إنجلترا والكونغو. بصراحة يعني إنجلترا واحدة من المنتخبات المرشحة للوصول إلى نهائي كأس العالم، خصوصا مع توليفة اللاعبين وجودة اللاعبين مع مدرب ألماني توخيل، ولكن الكونغو يعني جعلت من إنجلترا منتخب كان قاب قوسين أو أدنى أن يغادر.
3: صحيح، احنا دائما في كأس العالم عندنا شغف حقيقة وتعاطف كبير جدا مع المنتخبات الأفريقية، ولكن هذه المرة أنا بلاحظ من خلال المنتخبات الأفريقية الأداء الفني والتكتيكي على أرضية الملعب، وليس فقط موضوع المهارات أو موضوع خلينا نتكلم موضوع فرديات أو حالات شاذة، لا أنا أشاهد تكتيك عميق ورائع جدا، واليوم كان تفوق لمدرب الكونغو على توخيل بأفكاره حقيقة، وقدر أن يذهب إلى المباراة إلى آخر حد ممكن، ولكن زي ما تفضلتوا أنتوا هاري كين كان له رأي آخر. المنتخب إنجلترا محير، أنا دائما أقول منتخب إنجلترا ينقص الحظ، ولكن من خلال هذه البطولة حقيقة هو قدم مباراة فقط كانت مقنعة تماما أمام كرواتيا، من صح. بعد ذلك مباراتين نتذكر مع غانا وتفوق كان لغانا على مستوى الأفكار التكتيكية، مباراة مع بنما كانت أيضا غير جاذبة للعيون، وهذا الشيء يحسب على أداء المنتخب وخاصة إذا المدرب بيكون توخيل فهذه الفكرة موجودة عنده. اليوم كنا نتوقع أنه بدنا نشاهد ردة فعل على مستوى الأداء حقيقة،

0: ما بحكي انه اخفاق كبير جدا من انجلترا قد ما بروح وبحكي انه لا، هو تفوق رائع جدا من الكونغو حقيقة. ولكن للأسف الشديد الكونغو ساحل العاج، مباريات شاهدناها جنوب إفريقيا ما قدروا يكملوا، والمشكلة أنه تقريبا 3 حالات كانت تقريبا فوارق بدنية، وهذا الشيء بصراحة مستغرب، خاصة إحنا بنتكلم عن منتخبات إفريقية، واللي حصل اليوم عبارة عن عامل بدني، وهذا ما تكلم فيه الأستاذ نزار الأكحل من خلال مقابلة اللاعب الكونغولي، وقال له أنه خان العامل البدني، فهذا شيء مستغرب حقيقة. ولكن أداء رائع جدا جميل، عملوا إثارة رائعة جدا، حضورهم كان هائل، وإحنا بنعرف أنه تأهلوا من خلال الملحق، فإنك تذهب إلى هذا الحد مع منتخب إنجليزي، منتخب مرشح، منتخب قوي، فهذا شيء رائع جدا بصراحة، ويحسب للمنتخب الإنجليزي. أيضا ما حدث ولم يعني يحدث مع كما حدث مع الباراغواي وألمانيا وخيبة أمل ألمانيا، فبالتالي لا، أنا منتخب كبير في النهاية بعود. والفارق بصراحة عندي لاعبين يعني بيكونوا سبب رئيسي في العودة، هاري كين 72 هدف حتى الآن يتفوق عليه فقط تاريخيا ميسي ب 82 هدف، هاري كين إبداع، هاري كين خارق، هاري كين الهدف الثاني بصراحة، هذه الأهداف ماركة مسجلة بأسماء المهاجمين الكبار العظماء، هذا هو حال هاري كين حقيقة وما يقدمه للمنتخب الإنجليزي ومن قبله ما قدمه مع بايرن ميونخ.
1: هاري كين رجال يعني بصراحة، الهدف الثاني يعني يشفي الغليل كده، تحسه من القلب.
2: صحيح سلمان، في عندي ملاحظة على الهدف الثاني، ملاحظة فنية وأذهب بها إلى محمد. محمد، إذا تشوف الهدف الثاني مرة ثانية وثالثة تشعر يعني هي كان في فرصة لبيلينغهام، ارتدت بالارتداد، الكرة وصلت إلى
1: جوردن
2: حولها إلى هاري كين. لما كان مع هاري كين كان محاصر بتقريبا من 6 إلى 7 مدافعين قريبين منه، لكن وكأن لاعبين الكونغو خرجوا عن التركيز، يعني كل واحد كان يعطي أنه يقول الثاني هو اللي حيضغط. فهنا الخبرة لعبت دور أكثر من موضوع أنه قوة بدنية، يعني صح الموضوع البدني له عامل، لكن التركيز كان هو العامل الأكبر، صح ولا أنت تشوف من نظرة ثانية لهذا الهدف؟
3: لا بالتأكيد، أنت لما تتكلم عن هاري كين تتكلم عن واحد من أفضل المهاجمين في العالم لسنوات، يعني مو السنة هذه فقط ولا اللي قبلها، لسنوات كان هو الأفضل تقريبا أو من ضمن الأفضل على مستوى العالم. اللحظة اللي شعر فيها هاري كين أنه شاف المرمى سدد على طول، وأعتقد أنه هذه اللحظة هي اللي كانت محيرة المدافعين منتخب الكونغو، أنه مستحيل تقريبا يسدد من بهذه التسديدة. حتى ردة فعل الحارس بالمناسبة، يعني لو كان مهيئ نفسه أنه هذه التسديدة كان صدها، يعني تعتبر نوعا
2: ما في تركيز،
3: صحيح أنها قوية، صحيح أنها قوية، لكن هي في يعني في
2: الزاوية نفسها اللي واقف فيها، صح
3: في نطاق جسمه يعني، لكن واضح أنه هاري كين استغل لحظة الارتباك هذا أو لحظة عدم شعور اللاعبين أنه ممكن يسدد بهذه الطريقة.
2: محمد،
3: لكن لو كان فيه تفضل
2: هدف للسنغال، السنغال تتقدم بالهدف الأول أمام بلجيكا، كرة رأسية ارتطمت بالقائم ثم عادت، والفولو والمتابعة من المهاجم السنغالي ليأتي الهدف الأول عند الدقيقة 25 من عمر المباراة، السنغال في المقدمة. يعني ما أدري الأفارقة هذول إيش مسوين في كأس العالم في أمريكا، ما شاء الله.
3: بالمناسبة أنا متوقع السنغال 2-0.
1: يعني محمد ديارة اللي
2: حبيب ديارة أو محمد ديارة هو من يسجل الهدف الأول. طبعا الرأسية كانت خطيرة في البداية، ارتطمت في القائم، لكن بعد ذلك الهدف. اتعلق على الهدف وتوقعك محمد، إيش قلت؟
1: يمكن المباراة مو شغالة عنده.
3: انا بكل امانه على مستوى البطوله اللي شفتها من بلجيكا، أيوة. وشفت السنغال، الفارق واضح بكل امانه، يعني بعيدا عن مساله احنا عموما، احنا انا اعتقد انه في كاس العالم الحالي في حاجز انكسر للمنتخبات الاوروبيه، دائما كان ينظر للمنتخبات الاوروبيه انه هي المرشحه الاولى امام اي خصم. لكن اعتقد ان المونديال الحالي هذا ومباراه السنغال على سبيل المثال، والمباراة أيضا في أكثر من مباراة، يعني حتى مباراة ألمانيا مع الباراغواي، جميع المباريات كسرت هذا الحاجز اللي دائما نقول إنه والله المنتخبات الأوروبية هي الأجهز. أنا كنت متوقع بكل أمانة السنغال تفوز 2-0، يعني مو أقول الهدف هذا، لكن 2-0. لكن بشكل عام المنتخبات الأفريقية مثل ما تفضل أستاذ أبو حمزة إنه أثبتت إنه الجانب البدني أو عفوا الجانب التكتيكي تحسن بشكل كبير. احنا لو نتذكر اصلا في مونديالات سابقه او في بطولات سابقه كانت مشكله او واحده من مشاكل المنتخبات الافريقيه وبشكل اقل ممكن المنتخبات الاسيويه انها دائما الجانب الدفاعي عندها ضعيف، ما تشعر انه في تركيز من بدايه المباراه الى اخرها. نعم في لحظات يفقد فيها التركيز حاليا، لكن بشكل عام الاداء الدفاعي كان اعتقد انه جانب مهم في المنتخبات الأفريقية.

0: منطقية. لكن في نقطة بس برجعها لمباراة الكونغو مع
1: انجلترا.
0: انجلترا، ممكن هذه نقطة انا سبق وتكلمت عنها في تويتر على موضوع التوقف لشرب المياه هذا وكيف ممكن يأثر. واحدة من النقاط اللي أثرت باعتقادي على مباراة اليوم هي التوقف هذا، لأنه قبل التوقف في الشوط الأول انجلترا ما سددت أي تسديدة على مرمى الكونغو، لكن بعد التوقف سددت 8 تسديدات تقريبا، اكس جي كان 1.34. الشوط الثاني قبل التوقف فقط تسديدتين بقيمة لا تتجاوز 0.20
1: التوقف
0: تقريبا.
1: أهداف.
0: بعد التوقف 6 تسديدات من ضمنها الأهداف. فأعتقد أن التوقف هذا اللي صار أو اللي صار بشكل أساسي في المونديال ممكن يأثر حتى على المستوى التكتيكي، ممكن حتى المدربين يعتمدون أنه بدل ما نقسم المباراة على قسمين، شوط أول وشوط ثاني باستراتيجية معينة، لا احنا هنقسم الشوط إلى شوطين، خلينا نقول أو
1: صار أربعة
0: المباراة
1: أربعة
0: كاملة إلى
1: زي
0: ثلاث
1: كرة السلة.
0: أشواط. بالضبط بالضبط.
1: نعم.
0: فحتى نعتمد على الاستراتيجية هذه ممكن وارد جدا أنه مستقبلا راح نشوف تطور في هذا الجانب من الناحية الاستراتيجية للمدربين.
1: نعم، أروح معك أبو حمزة وأروح على التوقف هذا اللي دائما ما نشهد من المنتخبات العريقة والمنتخبات الخبيرة تستغل يعني بشكل مثالي وتستثمر هذا التوقف. بلجيكا الآن مع غارسيا توقف، هل سنشاهد استغلال للتوقف شرب المياه والعودة بالنتيجة من أمام السنغال؟
2: أتفق تماما مع كلام الأخ أحمد، 100%. هذا شيء صار أساسي من كرة القدم، استغلال أي ظرف يضاف إلى قوانين لعبه. كمثال مثلا بيب جوارديولا في يوم من الأيام اجتمع باللي هم جامعي الكرات ووجه لهم رسائل تكتيكية تفيد مانشستر سيتي على أرضية الملعب، في طريقة متى أنه يعطي الكرة بشكل سريع قبل ما تكون الكرة ثابتة حاليا على مستوى الدوري الإنجليزي، كانت تعطى من خلال جمع الكرة. فتخيل التفاصيل هذه لابد من الاهتمام فيها، فما بالك بتفصيله وهي توقف المباراة أو توقف المباراة ما بين، خلينا نحكي 22 دقيقة، إذا في نفس الشوط تتوقف المباراة، أكيد الخبراء والمدربين أكيد لن يتركوا هذا الشيء يمر مرور الكرام، فبالتأكيد سيتم دراسته وسيتم الاستفادة منه. وزي ما تفضل الأستاذ أحمد، موضوع ما تم
1: محمد
2: اليوم
1: البريكي،
2: ما قبل، عفوا محمد البريكي، عفوا ما قبل 22 دقيقة ولا تسديد، ما في كرات خطيرة، انجلترا مش حاضرة، ولكن ما بعد ذلك 3 دقائق بإمكان المدرب أن يوجه رسائل تكتيكية كبيرة جدا. احنا بنشوف أحيانا بتبديل فقط بتكون ورقة مع اللي بدخل مثلا وبيعمل تغييرات تكتيكية، فما بالك تأتي المدرب 3 دقائق باجتماع مع اللاعبين، فهذا أكيد راح يكون لها مفعول قوي جدا. فعادي جدا أيضا بلجيكا ممكن أنها تساوي شيء جديد، ممكن أنه تختلف المباراة، ولكن زي ما تفضل أيضا الأستاذ محمد، بلجيكا لم تكن مقنعة حتى الآن، لم تقدم الشيء المبهر اللي إحنا بننتظره منها. بلجيكا هو جيل ويبدو أنه إحنا بنعيش مع النهايات، ولولا تألق كورتوا أتوقع بلجيكا ربما كانت لم تصل إلى الدور الثاني حقيقة. حتى دي بروين مختفي تماما، لوكاكو وهو متراجع وإحنا بنعرف أنه ما اعتمد عليه أول مباراة، دخل صح عمل فارق مع مصر، بعدها دخل أساسي، هاينا اليوم بنشوفه على الدكة، دي كتليار لم يقدم شيء. هو تروسارد حقيقة اللاعب أرسنال هو الحسن الوحيدة، ولربما تروسارد يعتبر من أفضل لاعبي الكأس العالم حتى الآن حقيقة. أما المنتخب البلجيكي مفكك حقيقة وليس قوي، فمتفاعلين مع السنغال. مع تمنياتي وأكون معك صريح، أتمنى أن السنغال تفعلها.
3: نعم، بانتظار هذه الإثارة. لكن
1: نتمنى.
3: سالم، في عندك شيء؟
1: روح. قلت لك عندي.
3: نعم.
1: لا روح روح روح.
3: لا والله عندك.
1: لا والله
3: ما تقدم عليك.
1: لا روح.
3: شفت بحياتكم
1: احس اني واقف عند الباب.
3: شفت بحياتكم مذيعين زي كذا ما في يعني. هذه لازم انتم، ما هم انتم. هذا موضوعي صراحه عن المنتخبات الافريقيه وما تفعلوا في كاس العالم. هذا يحتاج وقفه، يعني سواء في الدور الاول لما يتاهل 9 من 10، وسواء حتى في الدور الثاني. يعني صح السنغال غادرت وشفنا بهدف يعني في نهايه الوقت اللي
1: السنغال موجود،
3: عفوا اتكلم عن كوتيفوار اللي خرجت من المباراة الماضية امام النرويج وهدف هالاند في دقيقة 86. ايضا الكونغو في ذات التوقيت تقريبا دقيقة 86. نشوف السنغال الان تحرج بلجيكا، نشوف المغرب وصلت. يعني في شيء غريب محمد، يعني لماذا الافارقة يتفوقون بهذه الطريقة؟ اكيد في سر. انت قلت في البداية انه تطوروا تكتيكيا، بس مو لدرجة انه هم وصلوا الى يعني مرحلة اصبحوا اقوى من افريقيا من اوروبا.
0: لا، هي العوامل اعتقد انها متعددة، يعني بعيدة عن المسألة اصلا البدنية اللي تتفوق فيها الفرق او المنتخبات الافريقية، ايضا تكوين اللاعب الافريقي فرق بشكل كبير. لما تتكلم عن لاعبين

0: على سبيل المثال مثلا الكونغو اليوم ضد انجلترا في 4 لاعبين تقريبا بدأوا أساسيين فيلعبون في الدوري الإنجليزي، تأسيسهم أصلا كان في الدوري الإنجليزي، فمسألة التأسيس هذه تفرق، لأنه بكل أمانة نتكلم بواقعية الدول الأفريقية ما عندها الإمكانية للتأسيس بشكل كبير، لكن المنتخبات الأفريقية أعطت أو خلينا نقول مسألة التجنيس، وأعتقد أنه هذا ممكن باب نتناقش فيه بشكل مطول، خصوصا منتخب الجزائر قبل كذا ومنتخب المغرب بعد ذلك، كيف أنهم فتحوا باب للمنتخبات الأفريقية أنها تستعين بأبنائها الموجودين في الخارج.
1: صح.
0: بطريقة أنه والله إحنا هذا وطنك وإحنا راح نقدم لك كذا وكذا وكذا، حتى في المنتخبات أفريقية معسكراتها ما تكون أصلاً في أفريقيا، تكون في دول أخرى من ناحية التجهيزات ومن الناحية اللوجستية. فبالتالي هذا الأمر تطور أفريقياً بشكل واضح. النقطة الأخرى اللي ممكن تكلمت عنها أنا هي الجانب التكتيكي، وأعتقد أنه هذا أمر مهم، لأنه الجيل الجديد من المدربين الأفارقة اللي خلينا نقول كانوا لاعبين سابقين أيضاً خاضوا تجارب جيدة في أوروبا، وبالتالي نقلوا خبراتهم لمنتخباتهم، وأعتقد أنه هذا أمر إيجابي، وما استبعد أنه في ما ممكن السنة هذه ممكن وارد، لكن ما استبعد أنه في خلال مونديالين قادمين ممكن نشوف بطل أفريقيا.
2: نعم نتوقع ونشوف ونتمنى أن في أشياء تكون جديدة في كرة القدم، يعني مثيرة بشكل كبير.
3: اسمح لي أضيف شغلة كمان على مستوى المنتخبات الأفريقية، معلش بعد إذنك، التجربة المغربية هي سبب أيضا فيما يحصل على مستوى التحسن الأفريقي أو التحسن العربي بشكل عام من خلال منتخب مصر والجزائر.
1: صحيح.
3: بالرغم من أنه كان طموحنا أكبر حقيقة، لكن ما فعل المنتخب المغربي من خلال 2022 هو أعطى دافع قوي جدا وأعطى ثقة تامة لكل المنتخبات أنه تستطيع أن تفعل الشيء الكبير. حقيقة هو برضو يعني زي ما في حرارة عربية، وخلنا نحكي دفع معنا، وإحنا استفدنا من المنتخب المغربي والتجربة المغربية، المنتخبات الأفريقية عمالة بتعيش هذا الشيء.
2: نعم. أروح معك محمد. ما ذكر يوسف عن الكونغو، شاهدنا أنه يعني تفوق في مجريات المباراة على إنجلترا، ولكنها خسرت النتيجة، عكس ما شاهدناه ليلة البارح من السويد من أمام فرنسا. كانت فرنسا تستحق يعني حتى بنتيجة أكبر. ولكن سؤالي من كلام نزار عندما ذكر إمبابي يعوض موسمه في ريال مدريد، ما يحدث مع إمبابي لاعب عندما يكون مع المنتخب يختلف بشكل كبير ويصبح يعني لاعب أسطورة بشكل كبير، ولكن مع ريال مدريد تشعر كأن الحظ لا يحالفه. ما هو الفرق بين إمبابي ريال مدريد وإمبابي المنتخب الفرنسي اللي الآن يعني اقترب من ميسي واقترب من هداف العالم من يصبح؟
0: ممكن نقول في فوارق عامة من ناحية الفارق الكبير بين كرة القدم الأندية وكرة القدم المنتخبات. الجوانب التكتيكية تختلف، ممكن الجوانب التكتيكية في المنتخبات ممكن أقل، وبالتالي في حرية أكبر للاعبين، حتى أن الجوانب الدفاعية ما تكون مثل الصلابة الدفاعية اللي موجودة في الدوريات، بحكم أنك تلعب أصلاً 34 تقريباً أو 38 جولة، فبالتالي الأمور الفنية أوسع في المنتخبات في الأندية من المنتخبات. لكن في جانب مهم باعتقادي أيضاً، الناحية النفسية والذهنية عند مبابي. مبابي في فرنسا هو النجم الأول من سنوات، في ريال مدريد هو قادم كما بقول
2: أتى لأن يكون كذلك، يعني أتى لأن يكون
0: ما بقول إنه كعنصر دخيل، لكنه دخل أو تواجد في ريال مدريد كأحد العناصر وما هو العنصر الأساسي أو الرئيسي في الفريق. وبالتالي حتى الحرية أنت ممكن تلاحظ أصلا في مباريات المنتخب وقبل ذلك حتى في مع باريس، بغض النظر إنه محقق ألقاب، أنا ما أتكلم عن الألقاب، أنا أتكلم حتى عن حريته كلاعب، لا تشعر إنه الفريق متماهي معه سواء في باريس أو في فرنسا، بغض النظر عن الجودة الفنية بشكل عام. لكن في ريال مدريد في أكثر من عنصر ممكن يتشاركون معه في هذا الجانب، إنه بالتأكيد فينيسيوس يبغى يسجل أهداف، يبغى يصنع أهداف، بلينغهام نفس الطريقة، ففي أكثر من لاعب ممكن نقول متداخل مع مبابي. هذا أولا. ثانيا أعتقد إنه افتقاد ريال مدريد للاعب قادر على التحكم في الريتم أمر لابد من نشير له، أمر مؤثر حتى على مستويات الفريق، مو فقط على مستوى مبابي، لأنك تشعر أنه في لحظة من اللحظات سابقا كان مودريتش وكروس قادرين أنهم يتحكمون بالريتم بشيء، حتى لو كان بشيء من الخبرة.
2: نعم.
0: ما هو من الأنماط لما كانت مع أنشيلوتي، لكن في قدر أو في حد أدنى من التحكم في الريتم. لكن

0: وضعية ريال مدريد الحالية ما تسمح، ما في لاعب تقريبا قادر على التحكم في الرتم، وبالتالي معظم الأمر تكون اجتهادات فردية. فهذا الأمر بالتأكيد أثر على مبابي، لكن حتى ذهنيا مع منتخب فرنسا والنجم الأول، وأعتقد أنه حتى لاعبين فرنسا يعرفون هذا الشيء، بعكس ريال مدريد بالتأكيد هو النجم وسجل أو هو هداف الفريق، لكن في النهاية أنت تتكلم عن مجموعة نجوم هو أتى لهم، بعكس فرنسا اللي هو نجم من قبل حتى كثير من اللاعبين الموجودين حاليا، يعني نجم من قبل ديمبلي، نجم المنتخب قبل ديمبلي، قبل أوليسي، قبل اكثر من قبل دوين. كثير من اللاعبين نعم. هو نجم المنتخب صحيح. فاعتقد انه هذا الفارق.
1: نعم بصراحه محمد يعني لفت نظري الى انه يعني مبابي مع ريال مدريد تحس انه في فردانيه في ريال مدريد، الكل يبحث عن الارقام، فينيسيوس وبلينغهام وغيره، ولا في لاعب يعني حتى يعني نقول اللاعب الحكيم في وسط الملعب، اللاعب اللي حتى لعبه يعني مثل لوكا مودريتش وغيره من اللاعبين، عكس في فرنسا الكل يلعب مع امبابي ويعلم ان امبابي هو النجم الاول
0: صراحه. انا اول شيء حتى تشابي الونسو حاول ياخذ او يستخدم اردا جولير بهذه الطريقه، لكن اردا جولير ما هو بخبره كروس ومودريتش، فبالتالي حاليا يفتقد ريال مدريد للاعب نعم. وسط بهذه القدره على بشكل واضح.
2: نعم لكن انا بصراحه اختلف معكم الاثنين يعني صراحه، من ناحيه انه مبابي وكان مبابي يعني فهمت من كلامكم انه هو ما تاقلم في ريال مدريد، ما نجح في ريال مدريد، صح هذا اللي فهمته. لكن اللي انا اشوف مبابي ناجح جدا في ريال مدريد، في الموسم الاول مسجل 41 هدف مع ريال مدريد في كل المسابقات، وهذا رقم كبير في عالم كره القدم، يعني من يتابع في الدوريات الاوروبيه هذا رقم ضخم. الموسم الثاني اللي هو الموسم اللي انتهى قبل يعني قليل مسجل ايضا مع ريال مدريد في جميع المسابقات 42 هدف، يعني مستمر مره ثانيه في تسجيل الاهداف. المشكله ليست في مبابي، المشكله في الفريق، في بقيه اللاعبين اللي ما يعطون. وودي اخذ راي ابو حمزه، واذا بعدين عندك تعقيب محمد تعقب على هذه النقطه.
1: انا بما انك اخترت معي عندي تعقيب
2: عقب. لكن ناخذ راي ابو حمزه،
1: نسكر المايك نفتح المايك نسمع ابو حمزه.
2: تفضل ابو حمزه.
3: طبعا انا اتفق معك يا اخ احمد بصراحه، لانه انا بشوف المشكله هي في ريال مدريد وليس في مبابي اطلاقا.
2: هذه وجهه نظري صح.
3: اتكلم نعم، انا اتكلم عن موسمين صفريين، انا اتكلم عن ثلاث مدربين اشرفوا على فريق ريال مدريد. انشيلوتي في نهايه خلينا نحكي في اخر موسم له، ما كان انشيلوتي وهو كان اصلا يطلب بعض الصفقات المدعمه ولم يأتي بها بريز إيلو، هاي نقطة. النقطة الثانية في الموسم الثاني شفنا ألونسو، وتأكيد لكلام الأخ محمد فعلا هو كان مبابي يفتقد للاعب محور أو لاعب هو داعم إيلو على مستوى، أو لاعب خلاق على مستوى خط الوسط. على فكرة تأكيد لكلام الأخ محمد أنه هو نجح فيها ألونسو، وقال جربها ألونسو ولكن لم ينجح فيها، لا هو نجح، ونجح فيها من خلال جولر، ومنتذكر الثنائية كانت مخيفة جدا مع مبابي
2: بداية.
3: نعم ونجح، وكانت أهداف غزيرة جدا ورائعة جدا لمبابي، ولكن عودة بلينغهام هي اللي خربطت الأمور، وعدم لقي الدعم الكامل لألونسو هي اللي غيرت الاتجاه خلينا نحكي كليا بالنسبة لريال مدريد. ومن ثم الذهاب مع أربيلوا، وكلنا نعرف أنه أربيلوا انتهج نهج أنشيلوتي في موضوع الحرية لفينيسيوس والاعتماد على المهارات فقط، فهنا دخل الحابل بالنابل زي ما نحكيها. فحقيقة لا، المشكلة في ريال مدريد أكثر. أنا ما بقدر ألوم بابي على الشيء اللي صار، لأنه تكلم أستاذ أحمد قال لك 82 هدف خلال موسمين، شو المطلوب أكثر من هيك من هدف؟ سؤال شو المطلوب؟
2: يجيب لهم كنتاكي بس.
3: نعم في منهم كمان أيضا في وقت كان منه إصابات. أيضا على مستوى المشاكل، وشفنا ردة فعل فينيسيوس في الكلاسيكو الذهاب، في مشاكل وتغيير مدربين، أيضا في بعض المراكز غير موجودة بصراحة، خاصة خروج كروس ومودريتش لم يتم تعويضهم زي ما تفضلتوا. فبالتالي اللوم على ريال مدريد أكثر من اللوم عن بابي. جودة مبابي لا خلاف عليها، ولكن أنا في عندي نقطة حقيقة. الدافع اللي بشوفه عند مبابي شيء خيالي، هو موجود عند ريال مدريد، بس اللي بشوفه حاليا بفرنسا وكأنه هو يعني وضع عليه ضغوطات كبيرة، أنه حاسس بنوع من الإخفاق اللي حصل في ريال مدريد، هو يتحمل ولو جزء بسيط منه. وإحنا شفنا أنه كان في انقسام على مستوى جماهير ريال مدريد والخبراء ما بين فينيسيوس ومبابي والإخفاق اللي حصل منهم، فبالتالي هو شاعر بضغوطات كبيرة جدا في كأس العالم مع فرنسا. هو عماله بيقدم شيء، ولدرجة أنا أرى ما قدمه في مبابي حتى الآن هو أفضل ما قدمه في 2018 في كأس العالم. تخيل يعني اللي بشوفه من مبابي حاليا جودة خيالية رائعة استثنائية حقيقة، يعني شيء أنا مبابي نفسي بعرفه، بعرف شو قيمته، بعرف شو جودته، يعني لاعب صراحة بدك تعرف قيمة اللاعب شجع ضده. التشجيع ضد مبابي مؤلم. كنت معك صريح، فأنا مقدر قيمة مبابي، ولكن التوحش اللي بشوفه عند

0: حاليا هو دافع معنوي اكثر من اي شيء اخر. صحيح لكن صحيح. هي الجودي موجوده.
1: نعم. بالنسبه لي انا ما كنت يعني ما نغفل الارقام الشخصيه اللي حققها كيليان امبابي مع ريال مدريد، ولكن نعلم قبل قدوم كيليان امبابي ماذا كان يعني لريال مدريد، وكانه الهاجس في الصحافه المدريديه، وكانه هو البطل الذي عندما ياتي تحقق الالقاب، ولكن عندما اتى نعم حقق رقم كبير باكثر من 41 هدف او جميع ارقامه على عينه وراسه، ولكن سنتين غاب فيها ريال مدريد عن البطولات.
2: ريال مدريد اللي غاب سالم
1: وكيليان امبابي مع

0: البطولات.
1: ريال مدريد اللي غاب سالم.
0: وكيليان مبابي مع مين؟ مع في ريال، مع ريال مدريد.
1: بس ريال مدريد كيليان مبابي كلاعب سوى اللي عليه يعني، اكثر من هذا ما يقدر هو يروح يصد مثلا اهداف.
2: تعطيه المعذره.
1: تفضل محمد تفضل.
2: حتى لا يفهم كلام انه ضد مبابي، بالعكس انا مبابي لما تتكلم عن هذا الرقم اللي سجله هو يحسب لمبابي بالمناسبه، وحتى يمكن ابو حمزه يأيد كلامي سابقا في بدايه مبابي مع ريال مدريد، ترى تعرض لبعض الهزات وغياب التسجيل، لكن في لحظه ما هو عاد للتسجيل، وهذا يبين لك قوته الذهنيه. لكن انا ممكن اشبه مبابي في ريال مدريد انه هو الترس الوحيد اللي جالس يشتغل.
1: يا سلام
2: صحيح. التروس الباقيه ما هي متواصله معاه، فبالتالي ريال مدريد اللي هو كآلة ما هو قادر يشتغل الى الان. الترس الوحيد اللي شغال هو فقط مبابي. ما تقدر تقول انه مبابي اللي في ريال مدريد هو نسخه سيئه، لا على الاطلاق. هو لا يزال مبابي الهداف اللي قادر في لحظه ما انه يقلب المباراه. لكن بشكل عام انت ما تتكلم عن رياضه فرديه، ما هي تنس هي، ولا لابد انه تتوافر الجهود كلها للاعبين حتى يحقق الفريق انجاز، واعتقد انه الامر هذا غايب في ريال مدريد.
0: طيب. ولكن يبقى مبابي ساطع بشكل اكبر ووحش مثل ما وصفه يوسف مع فرنسا.
1: انا قلت جاي يعوض فشله في ريال مدريد في
0: لا يعوض فشل. نعم، وهذا ما جعل منه هذه الرغبه الحقيقيه. هو سجل، قلت لك انا على الارقام الفرديه، ولكن يقاس نجاحك مع النادي كم بطوله حققت. يعني ماذا تعني الارقام الفرديه بعدم تحقيقك في نادي كان بدون حتى يعني بكل المشاكل فيه يطلع ببطولتين ويصل الى نهائي الابطال ويحققها مره ومرتين وثلاث؟
1: انا وجهه نظري انه ريال مدريد هو اللي فشل.
0: هذا النقاش نخوضه بعدين في بدايه الموسم القادم.
1: لا لازم يعني انا اقول ان نقطه ختام من عندي مثلا. ريال مدريد هو اللي فشل. مبابي قدم موسمين تاريخيات مع ريال مدريد، سيذكرهم التاريخ لما هو يحطم بعد 7 سنين 8 سنين يحطم كل أرقام كريستيانو رونالدو ويصبح الهداف التاريخي للنادي. هنا نعترف بأهمية كيليان مبابي.
0: ما نفصلهم عن بعض، مبابي في ريال مدريد وريال مدريد ما يلعب مع مبابي. خلاص
1: ما نقدر، هذا سالم ما أقدر أغلب سالم.
0: نرجع لكأس العالم ونذكر أن نتيجة السنغال وبلجيكا أن السنغال تتقدم على بلجيكا في الدقيقة 44، اقترب الشوط الأول من لا زالت متقدمة السنغال بهدف مقابل لا شيء. وتذكر أن مصر تقدمت على بلجيكا ولكن عادلت عندما دخل لوكاكو بعد استراحة شرب المياه اللي تشعروا كأنهم يعبون بنزين يعني بعض المنتخبات وهم يدخلون على هذه. نروح لمباراة المكسيك محمد. المكسيك وجوليان كونيونيس هذا اللاعب يعني اللي سجل 3 أهداف بمساهمات تهديفية بحضور حتى ما يلعب 90 دقيقة، ولكن عندما يدخل يصنع الفارق، وكأن آمال المكسيك اللي كانت 40 عام عشان يوصلوا لأدوار إقصائية جاء كونيونيس وقال تفضلوا هذه هي الآمال تحقق.
2: لا هو غير كذا أصلاً، هو بغض النظر هو يلعب أساسي لكن ما يلعب في مركزه اللي متعودين عليه في القادسية كمهاجم، هو يلعب أكثر شيء كجناح أيسر.
1: صح.
2: ورغم ذلك هو متفاهم بشكل كبير مع خيمينيز. أعتقد أنه واحدة من مميزات كونيونيس اللي تبين لك أنه مهاجم متكامل بعيد عن التسجيل والأهداف. لاحظ كذا مباراة، ممكن 4 مباريات اللي لعبها المكسيك دائما هو تقريبا اللاعب اللي ينزل ويستلم الكرة بين الخطوط ويحاول ينقل المنتخب للثلث الأخير. مهاجم متكامل بكل أمانة. أعتقد أنه العين اللي جلبته للقادسية عين رائعة، نتمنى نستفيد منها في كامل الأندية. الأمال اللي حقق أو اللي معلقة على كونيونيس أعتقد أنها أيضا مباراة البارحة ضد الإكوادور أعطت جانب أيضا مهم في للمنتخب المكسيكي ككل للمدرب، لأنه باعتقادي هي أفضل مباراة لعبتها المكسيك حتى الآن. تطور الأداء كان واضح جدا من ناحية الضغط، من ناحية صناعة الفرص وخلق الفرص. أيضا جابرييل مورا اللاعب اللي برز، أعتقد أنه واحد ممكن نشوف توجه للأندية نحو اللاعب هذا. اللاعب صغير لسه إلى الآن، لكن أعتقد لمساته كانت جدا رائعة. بشكل عام المنتخب المكسيكي تطور أداءه في المباريات الأربع اللي خاضها، لا نقول أنه هيكون خصم سهل أبدا على المنتخب الإنجليزي، خصوصا أنه راح تكون المباراة على أرض أو على استاد الأزتيكا
1: آخر مباراة ستكون على المكسيك،
2: وحيتكون ضد الحضور والجماهير الكبير لمنتخب المكسيك. ممكن ممكن يسبب أزمة كبيرة لمنتخب إنجلترا. بكل أمان اللي ظهر في منتخب المكسيك التطور وارد جدا انه يخلق عده مشاكل للمنتخب الانجليزي.
1: نعم. ابو حمزه اخذ من كلام محمد الاخير مباراه منتظره بين المكسيك وانجلترا بعد ما

0: شفناه في الدور الأول ودور 32. أنت ذكرت في بداية حديثك إنجلترا قدمت مباراة واحدة جيدة هي أمام كرواتيا، وبينما المكسيك يعني الآن بالعلامة الكاملة لعبت أربع مباريات فازت في المباريات الأربعة. كيف تشوف هذه المباراة المنتظرة في دور 16؟
1: احنا شفنا انجلترا بلشت باقوى شيء ممكن امام كرواتيا، بعدين شفنا في تراجع غانا بنما اليوم، على عكس المنتخب المكسيكي زي ما تفضل الاستاذ محمد قال لك لا هو تصاعدي، وهو هذه الشخصيه اللي بتخوف انه انا ببني نفسي. يعني اول مباراه انا اذكرها للمكسيك كانت مع جنوب افريقيا، جنوب افريقيا على فكره ظهرت ضعيفه جدا، بعدين اكتشفت انا انه جنوب افريقيا مش ضعيفه ولكن قوه المكسيك هي من اظهرت لنا جنوب افريقيا بهذا الشكل، كانت من اسوء مباريات جنوب افريقيا. فالمنتخب المكسيكي كل مباراه انا قاعد بيعطيني شعور انه انت شخصيه قويه جدا، شخصيه رائعه جدا، ممكن تقدم، ممكن تتقدم اكثر واكثر. وحقيقه منتخب مكسيكي خطير جدا جدا راح يكون على المنتخب الانجليزي، ولكن تخل باسلوبه. وبصراحه هون لما نقول اسلوب خبيث هي نوع من المدح، فهو عنده هذا الاسلوب الخبيث وبحب المنتخبات اللي ممكن تهاجمه او تترك له فراغات ومساحات في الخلف. فيجب الانتباه من خافير اوغيرو اتوقع اسم المدرب المكسيكي، نعم اغيري، الانتباه لهذه الملاحظه. نعم لا لا لا تغرك الجماهير والحال اللي انت عايشها والشيء اللي فعلته امام الاكوادور، لا، في عندي هاري كين، في عندي ممكن جوردون او راشفورد، في عندي ساكا ممكن يكون موجود، في عندي بيلينغهام، لا بالعكس هذا اسلوب محبب ممكن يكون لتخيل. فالحذر وكل الحذر، ولكن منتخب مكسيكي قدم نفسه بشكل رائع جدا، كره قدم جميله ممتعه. اضيف للنجوم اللي تفضلت فيهم طبعا خيمينيز اللي هو نجم في الدوري الانجليزي، رائع جدا المنتخب المكسيكي. وانا بحب المنتخبات اللي بتقدر او خلينا نحكي بتستفيد من عامل الجمهور. المنتخب المكسيكي استفاد جدا جدا جدا من موضوع الجماهير، وهي ايضا جماهير حاضره حتى في كل كؤوس العالم حتى لما كانت في ارضها، ودائما ينسب لها من اجمل الجماهير المتواجده في كاس العالم، فما بالك لما تكون البطوله على ارضها. فهو استغلال رائع جدا، دخلوا مبارح باسلوب مجنون، حسيتهم استاذ احمد استاذ سالم والاخ محمد حسيتهم زي حط هيك نحل هيك مسكر عليه وفتح عليه مره واحده، جنون قضيه نحل صديق صدقا. يعني انا شاهدت الشوط الاول مش كرة قدم عادية، الإكوادور مش سهل يا جماعة، الإكوادور تأهل ثاني أمريكا، فاز على المنتخب الألماني، خسر بنوع من الحظ في المباراة الأولى مع ساحل العاج. صراحة منتخب الإكوادوري قوي جدا، إلا أنه ظهر أيضا كيف ظهر المنتخب السويدي، والمنتخب السويدي هو أيضا ليس بذلك الضعف، ولكن قوة فرنسا من أظهرت السويد أنه فريق متهالك. نفس الشيء قوة المكسيك هي من أظهرت فريق الإكوادور أنه فريق ضعيف حقيقة.
2: وانا اشوف حتى قوه المنتخب الاسباني بتظهر امام النمسا بشكل كبير، يعني احنا شهود عيان على قوه المنتخب الاسباني.
0: اسال الجمهور الكويتي كله عارف.
2: اروح معك محمد، بعد 3 ساعات الولايات المتحده الامريكيه، المنتخب الامريكي اللي فاجانا بصراحه ليس كاستضافه وليس كنجاح المونديال وملاعب ولا غير، ولكن ايضا كمستوى، يلعب مباراته في دور 32 أمام البوسنة والهرسك. كيف تشوف هذه المباراة؟ منتخب مستضيف، هل عامل الأرض هو اللي من جعل المنتخب الأمريكي يلعب بهذه الثقة، أم هناك تطور حقيقي في هذا المنتخب؟
3: لا بكل أمانة تطور مع بوتشيتينو بشكل رائع، مع الكرة بدون الكرة أعتقد أنه منتخب ظهر بشكل جدا رائع في المونديال حتى الآن، استفاد من النقاط القوة اللي يمتلكها، حتى غياب بوليزيتش ما أثر على أداء المنتخب. إذا كان في شيء أخاف منه على موضوع نقول الخاف أو يخافوا منه ممكن المنتخب الأمريكي، هو أنه تقريبا مباراة قطر اللي تفازت فيها البوسنة هي كانت أول مباراة من 8 مباريات تقريبا في البطولات تفوز فيها البوسنة بدون الأشواط الإضافية أو قبل الأشواط الإضافية. المنتخب البوسنة متمرس على الأشواط الإضافية وقادر يعطيك حتى إلى 120 دقيقة، فالأمر هذا لابد أن يحضر منه منتخب الأمريكي. وواضح أصلاً حتى قبل المونديال كان في أعتقد داخلة تكلمت عن أنه المنتخب الأمريكي وبوتشيتينو استعانوا بتقنية ألمانية حتى يتعرفون على العامل الذهني عند اللاعبين في ركلات الجزاء وفي ركلات الترجيح، والأمر هذا أصلاً عائد لورقة بحثية في 2021 قدمها واحد من الباحثين عن مسألة التأثير الركلات الترجيح على الذهنية والعضلية عند اللاعبين. وكان في الدراسة هذه أنتجت جهاز يقيس هذه الأمور في اللاعبين حتى تختار اللاعبين الأفضل من الناحية الذهنية.

0: الحضور الذهني في الرغلات الترجيح، واعتقد انه هذه نقطه بيركز عليها بوتشيتينو لانه متوقع بشكل كبير
1: هذا المانيا لو بقيت كانوا يحتاجونها.
0: انت عارف انه المانيا اصلا خسرت هذه اول خساره لها من رغلات الترجيح، من تقريبا اول خساره في التاريخ رغلات الترجيح في كاس العالم. فهي الفكره انه فقط هي محاولات، يعني انت في النهايه انت بتحاول تشتغل بالشيء الصحيح. تحضير لمنتخب البوسنة ما اعتقد انه راح يكون تحضير سهل، لانك تتكلم عن منتخب ما في شيء يخسره في النهايه. انت تتكلم عن الامريكا هي تحاول توصل لادوار متقدمه في بطوله على ارضها، لكن بشكل عام اذا كان في حذر من المنتخب الامريكي فاعتقد انه هذا الجانب البدني عند منتخب البوسنة. وان كان معدل اعمارهم، يعني اعتقد معدل اعمارهم قليل منتخب البوسنة في الوقت الحالي، ممكن فقط جيكو فقط هو اللي يعني العمر كبير، لكن البقيه تقريبا اعمارهم صغيره. واعتقد ان هذا جانب البدني راح يخلق صحيح. ممكن يخلق مشاكل كبيره للمنتخب
2: نعم. هذا بالنسبه لمباراه الفجر اللي ممكن سالم راح يحضرها ان شاء الله، لكن بالنسبه للمباريات المؤكده في الدور القادم اسال ابو حمزه وحتى محمد اذا تحب تعقب، يعني من ترشحون؟ الباراغواي فرنسا هذه المباراه الاولى، المباراه الثانيه كندا والمغرب، المباراة الثالثة البرازيل والنرويج، والمباراة الرابعة المكسيك وإنجلترا. أبو حمزة توقعاتك بشكل سريع.
3: البرازيل بإذن الله هي المتأهلة على حساب النرويج
2: بإذن الله. هذه قوية، هذه هذه ما هي نظرة فنية هذه.
3: نعم أنا أحب البرازيل وأشجع البرازيل من 86 وعشق البرازيل حقيقة. فأتمنى أنهم يوصلوا وأتمنى لهم الاستمرار في كأس العالم، ولما لا تحقيق اللقب.
2: يا سلام يا سلام.
1: أبو حمد ليتك ما قلت من 86، إحنا يعني بنشبه
2: بال 86.
3: ولكن ليكون منطقي، هو لا يوحي لمنتخب البرازيل الذي عشقناه وأحببناه. صحيح. نتكلم عن منتخب يفتقد إلى المهارة باستثناء فينيسيوس وربما باكيتا، ويقال باكيتا لن يستمر حتى على مستوى
1: التشكيل. ثلاثة أسابيع آخر الخبر كان.
3: نعم. فبالتالي حقيقة هو منتخب لا يمت أي صلة للمنتخب البرازيلي الذي عايشناه وعشقناه وأحببناه.
2: صح.
3: ولكن هذا هو الحال، أنت بتحب منتخب فتستمر
2: هذا الموجود.
3: نعم. نعم.
1: هذا وفاء في كل
2: المباريات الثانية على عجالة. آخذ توقعات محمد.
3: حاضر حاضر، آسف إذا تأخرت. فرنسا انتصار أكيد 100%، ولن يقع بالفخ الذي وقع فيه المنتخب الألماني لأنه عنده لاعبين حاسمين، وليس كما هو الحال بالنسبة للمنتخب الألماني. المنتخب المغربي بإذن الله سبحانه وتعالى سيذهب بعيدا، وليس فقط موضوع كندا لأنه راح تكون مواجهة فرنسا المغرب بإذن الله فيما هو قادم. إنجلترا مكسيك صعبة جدا جدا جدا، واللي أكون صريح أتوقع المكسيك.
2: محمد على عجالة، أنت تتفق فرنسا باراغواي؟
0: فرنسا أعتقد فرنسا، ممكن المغرب
2: المغرب
0: وارد جدا تكون النرويج وإنجلترا.
2: أبو حمزة راح يصير لك بلوك الآن. ما في مزح بالبرازيل.
0: في احصائيه سريعه فقط على هالند. ميسي سجل في الاقصائيات بعد مشاركته الخامسه في المونديال. كريستيانو شارك الى الان 6 مرات وما سجل في الاقصائيات للمونديال. هالند احتاج فقط 86 دقيقه عشان يسجل في الاقصائيات، فهو المشاركه له. انا اذا كان في تخوف عندي من البرازيل، انا بالمناسبه ايضا اميل للبرازيل، لكن
1: مو بس من 86 ولا من كم؟
2: من 2006 محمد، من 2006. لا يغرك الشماغ ولا لا، من 2006.
1: انا ودي كمان قبل ما نختم في المنتخبات العربيه فيما تبقى من مصر والجزائر، ابو حمزه بنشوفهم ان شاء الله في دور ال 16؟
3: المنطق يقول نعم، يعني منتخب المنتخب المصري مع أستراليا، نعم أنا أتوقع بإذن الله على ما قدموا في دور المجموعات. محمد صلاح حاضر وبشكل واضح جدا، إمام عاشور، مرموش بإذن الله، وعودي جميل للقائمة الرئيسية. فأتوقع نعم بإذن الله منتخب المصري يفعلها. منتخب المصري قدم أداء رائع جدا، رفع المعنويات، خلنا نتأمل معاه بشكل كبير جدا. المنتخب الجزائري يعيش حالة تصاعد. أول مباراة كانت مباراة سيئة مع الأرجنتين، تحسن مع منتخب الوطني الأردني، ومن ثم قدم مباراة جميلة مع النمسا. فعلى أمل أنه أيضا يتصاعد أكثر. ردة فعل محرز في آخر مباراة يجب الاستفادة منها. على أمل بإذن الله أيضا الفوز للجزائر بإذن الله.
1: أبو سما، محمد، ما الذي تخشى على منتخب مصر والجزائر؟
0: مصر أعتقد أنه فقط الكرات العرضية لابد أنها تحضر. نعم. تحضر منها. فنيا أعتقد أن المنتخب المصري أفضل من الناحية التقنية عن المنتخب الأسترالي. المنتخب الجزائري أعتقد أنه أيضا تطور أداؤه بشكل ملحوظ، وجود محرز أثر حتى على ذهنيا للاعبين كوجود لاعب خبرة.

0: باذن الله نفرح بانتصارهم الاثنين، يعني اعتقد ان الامر ما هو صعب، باذن الله نفرح بانتصارهم
1: بإذن
0: باذن
1: الله. ونشكركم شكرا جزيلا، كنتم معنا محمد البريك المحلل الفني وأيضا الصحفي والناقد الرياضي يوسف الصعصع أبو حمزة، شكرا جزيلا لكم.
2: نعم شكرا أحمد السعيفان، شكرا مخرجنا زياد الجفان. نذكر نتيجة، انتهى الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف مقابل لا شيء من أمام بلجيكا. نصل لختام حلقتنا، شكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة، ولمن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربي اف ام في اليوتيوب. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير. Man to man.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
4: ملاعب في المونديال،
3: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
5: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
3: آراء صحفية،
6: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
3: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. أكدت الخارجية القطرية أن الوسطاء اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، مضيفة أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن مذكرة التفاهم وفق مخرجات اجتماع سويسرا. كما أوضحت أن وفدي أمريكا وإيران والوسطاء اتفقوا على مواصلة المناقشات الفترة المقبلة. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس لديه خيارات للتعامل مع إيران إن عادت لبرنامجها النووي أو هددت جيرانها. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات بين واشنطن وطهران في الدوحة تمضي بشكل جيد، مضيفا أن عملية نزع السلاح النووي الإيراني تسير على ما يرام. أعلن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق دعمه الكامل لعملية صولة الفجر التي أطلقتها الحكومة والقضاء لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة. يأتي هذا الموقف العشائري في سياق تأييد شعبي واسع للإجراءات القانونية للحكومة والقضاء الرامية إلى حماية المال العام. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 120 شخصا في السودان جراء تفشي الكوليرا الذي تسبب بتسجيل 1100 وحالتين مشتبه فيها. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الموجة الحالية من الكوليرا هي الثالثة في غضون 3 سنوات، وبدأت بعد شهرين فقط من إعلان انتهاء التفشي السابق في شهر مارس. الموجز انتهى. أخبار المونديال مع بتالجوز بعد قليل. إلى اللقاء.

0: رجعت الكونغو ويقودها إلى ثمن النهائي. ومنذ مونديال 66 مبابي وديمبلي أول ثنائي بستة أهداف ومثلها تمريرات حاسمة. أرقام واشتباكات وقتلى في احتفالات المكسيكيين بالتأهل إلى ثمن النهائي. الأكاديمي رانجيك يقود أحلام النمساويين في مواجهة الماتادور الأسباني. مخاوف مصرية قبل أستراليا وسيباري إلى ميونخ والجزائر تعول على معرفة بيتكوفيتش بالكرة السويسرية. ليالي المونديال مستمرة، السلام عليكم. أنقذ هاري كين إنجلترا من مفاجأة الكونغو بثنائية متأخرة ليقود بلاده إلى مواجهة المكسيك في ثمن النهائي على أرضها. مصطفى حجي وعادل البطي ضيفايا لهذه الليلة. مصطفى أهلا بك. عادل أهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: مصطفى، كنت أمس تقول مواجهة ستكون سهلة لإنجلترا، قلت ذلك؟
1: لا
0: نسيت أنا.
2: كلا، قلت لك بأن المباراة ستكون صعبة لإنجلترا، وبالفعل كانت صعبة، لأن ما شاهدناه أنا فخور جدا باللاعبين، لاعبين منتخب الكونغو، لأنهم قدموا أداء رائعا. كانت مباراة جيدة وسبب مشاكل كبيرة لإنجلترا، وما شاء الله عليهم أداءهم لا يصدق. شاهدنا الهدف الثاني هو الذي شكل الفارق، لأنه عندما ضرب العمود بنتيجة 2-0 كانت نتيجة تكون صعبة جدا على إنجلترا، ولكن هاري كين بالفعل أنقذ إنجلترا كما قلت.
0: هاري كين عادل كل مرة ينقذ إنجلترا، هاري كين كل مرة يسجل ويضيف أرقام جديدة إلى نفسه، لكن كل مرة نقول كما فعل جاري لينيكر، كل مرة نقول يعادل جاري لينيكر، كل مرة نقول يتساوى مع جاري لينيكر، يعني يبدو في حاجز كبير
1: حتى الآن.
0: اسمه يعني جاري لينيكر. نعم،
1: أنا صديق ما أعرف بالنسبة لكأس العالم.
0: نعم، نتكلم عن منتخب إنجلترا.
1: إيه، أنا أتكلم عن منتخب إنجلترا في كأس العالم. هو طبعا سبق وحصل على هداف البطولة اللي 86 لو تتذكر. لكني أنا أقول هاري كين شخص مختلف. خلينا أحيانا مفاهيم كرة القدم تتبدل عندنا، أنه ممكن لاعب يسوي كل شيء في فريق. اليوم اللي حصل مع إنجلترا، بالتالي لما نقول عن الشوط الأول حارس الكونغو اللي أعتقد مباتي، أو ما ودي أنطقه مباتي، هذا كان هو يعني هو كل شيء في الفريق، يعني 4 كور تقريبا كرة أهداف مع ضغط. الهدف اللي تسجل كان إنجلترا إلى 20 دقيقة مش موجودة، شبه تاية. بعد التوقف اللي لشرب الماء، بصراحة إنجلترا لعب شوط ممتاز، لكنه تأخر في العودة، تأخر لأسباب بصراحة. أول شيء المدرب بدايته ما كان يجي، تغييراته هي اللي غيرت شكل المنتخب، وتغيير بالعناصر والطريقة. أتكلم عن إنجلترا. يقابل مدرب صراحة استكان لهذا الوضع مع ضغط على الفريق، أصبح يفقد جهد كبير بدني من المنتخب الكونغو، ما استثمر هذه الحالة. بصراحة رجع المنتخب الإنجليزي، وأنا أعتقد أنه من صالح البطولة استمرار منتخب إنجلترا.
0: كونغو، مصطفى، غادروا شجعان، مشاركة أولى تحت اسم البلاد الجديد، وغادروا شجعان. يعني أنا أعتقد أنه لا، ما في حد زعلان على الكونغو من المشجعين، لأنهم يشكرونهم، لأنهم أعطوهم إحساس بأنهم يعني يريدون أن يقدموا لبلادهم شيء.
2: صحيح، أنا أعرفهم شخصيا، أنا كنت ألعب ضدهم في كأس الأمم الأفريقية، أعرف شخصيتهم وجودتهم، وفي المشاركة الأولى في كأس العالم بكل صراحة إنجاز رائع جدا وصولي لهذا المستوى. والحارس مباسي كما ذكر كابتن عادل قدم أداء مدهشا، ولكن كما قلت سنحت لهم فرص ولعبوا من دون أي ضغط. لعبوا وكانها مباراة ودية، تابعوا المباراة وكأنها ودية من قبل الكونغو. قدموا صورة رائعة جدا للكرة الأفريقية، صورة إيجابية، ولكل اللاعبين الذين لعبوا للكونغو أعتقد أنهم ستسنح لهم فرص للعب أندية كبيرة.
0: مصطفى، عندما تتأخر إنجلترا بهدف تعود في وقت متأخر، يعني الهدف الأول 75، الهدف الثاني 86، في أوقات متأخرة، نقدر نقول هذه شخصية بطل أنه يعود حتى في وقت متأخر، أو نقول أنه الفريق يعني أحرج تماما أمام الكونغو وعاد في

0: وقت متأخر بعيدا عن الجودة.
1: I would go the other way.
2: أنا أختار الطريق الآخر. أقول لو مدرب الكونغو كان عليه إجراء التبديلات. منتخب إنجلترا هم الذين فرضوا الزخم وكان هجومين جدا، عدد كبير من اللاعبين مثل متوسامي موكو صديقي كانوا متعبين جدا وكانوا يضغطون دائما على منتخب إنجلترا. وعندما دخل جوردون وساكا حان وقت إجراء التبديلات لمنتخب الكونغو. وأحيانا ربما هذا ما دفعنا في أفريقيا لعدم إخراج اللاعبين أو استبدالهم لأسماء كبيرة واحترام كبير لهم، ولكن هذه بالنسبة لي حتى منتخب إنجلترا كان يستحق الفوز اليوم، ولكن تكتيكيا أعتقد بأن منتخب الكونغو.
0: بس هنا شخصية المدرب، هنا شخصية المدرب يعني لا ينظر للأسماء المفروض.
2: صحيح لا يجب أن يهتم بأسماء اللاعبين، هو يبحث فقط عن النتيجة ولا يهم من يلعب. هذا هو المنتخب الوطني، وبعض اللاعبين عندما يقدمون كل ما لديهم من الطبيعي استبدالهم، وقد حان الوقت الصحيح لاستبدال لاعب أو اثنين لتقديم اللاعبين بطاقة أكبر وفرصة أكبر للدفاع بشكل أفضل.
0: أول مرة في تاريخ طبعا إنجلترا عادل، هذه المرة الأولى في تاريخ إنجلترا أنها تخسر وتعود لكسب المباراة، يعني أول مرة تقلب نتيجة في تاريخها في كأس العالم. يعطيك انطباع عن شخصية الفريق؟
3: والله معلومة صراحة يعني ما قد فكرت فيها، معلومة صراحة مهمة جدا يعني غريبة، أنه كأنه أنت قصدك أنه الفريق عادة يحبط عندما يعني يخسر بهدف
0: مثلا،
3: لكن بصراحة لا يعني حتى في الشوط الأول، حتى لو شفت بلينغهام أول مرة أشوف لحظة بلينغهام يعني يبارك للحارس، ترى في كرة أنقذها للحارس، كأنه بلينغهام يقول له يعني إيش العمل المهم اللي، لكن بعد ذلك
0: قبل مارادونا في هذه مارادونا صد لحارس كرة وصفق له.
3: عاد أنت عند مع مارادونا ما راح أقول
0: لا حافظ تاريخ مارادونا
3: لكن أرجع أقول لك
0: مش أول مرة
3: الإصرار
0: يعني.
3: لو لاحظت أنه حتى بعد التقدم الإصرار على العودة، ما شفنا حالة إحباط اللاعبين. أنا عجبني رايس مثلا اليوم ما كان مسوه، لكن رجع في أحيانا كأنه يلعب ظهير أيمن. التغييرات اللي صارت كأن الفريق يقول عندي مزيد. أنا بصراحة لأول مرة أشوف إنجلترا عنده شخصية بطل، يحقق أو لا يحقق الله أعلم، لكن عنده هذه الشخصية.
0: طبعا بيقابل المكسيك صاحبة الأرض في المباراة الجاية، وقبل مواجهة إنجلترا الأرقام واشتباكات وقتلة في احتفالات المكسيك بعد التأهل إلى ثمن النهائي، منهينا انتظارا دام 4 عقود لتحقيق انتصار في الأدوار الإقصائية.

الملايين في الشوارع، موسيقى مارياتشي في كل زاوية، والألعاب النارية تنطلق من كل مكان وسط الحشود. هكذا بدت مكسيكو سيتي ليلة الثلاثاء. لم يكن ما جرى مجرد احتفال بفوز، كان خلاصا من 40 عاما من الانتظار انفجر في ليلة واحدة. رئيسة البلاد شاركت في الاحتفال بكسر النحس بعد أن كانت آخر مرة تجاوز فيها الأخضر المكسيكي أول دور إقصائي على الأرض ذاتها عام 86. لكن الاحتفال كان له ثمنه. 3 أشخاص لقوا حتفهم اختناقا وسط الحشود قرب تمثال ملاك الاستقلال في قلب العاصمة مكسيكو سيتي. امرأتان ورجل وجدوا فاقدين الوعي في الشوارع المحيطة بالتمثال الشهير. وعمدة المدينة كلارا بروغادا طالبت بالاحتفال بمسؤولية بعد أن وصل الأمر إلى حد دعوة الناس للتوجه إلى حفل آخر في شرق المدينة تخفيفا للاحتقان. على أرض الملعب كانت الأرقام تكتب تاريخا لن يمحى. ملعب أزتيكا الشهير شهد الظهور المونديالي 11 للمكسيك. على هذه الأرضية لم يتلقى المكسيكيون الخسارة، فيما ودعوا مرة واحدة بركلات الترجيح. أما كينيونيس فيفصله هدف ليعادل رقم لويس هرنانديز التاريخي بتسجيل 4 أهداف في مونديال واحد، وكذلك يفصله هدف عن خافير هرنانديز تشيتشاريتو الذي سجل 4، لكنه احتاج أكثر من نسخة ليفعل ذلك. في هذه الليلة أيضا ظهر جيلبرتو مورا بعمر 17 و259 يوما ليكون

0: ثانية أصغر لاعب يبدأ مباراة في الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم لم يسبقه سوى بيلي عام 58 بعشرين يوما فحسب. محمد القناص العربية.
1: Sacrear con concierto.

0: من أفراح المكسيكيين تتحول إلى قتل رجل طبعا يعني في الأربعينات وفتاة عمرها 19 عام راحوا ضحية هذه الاحتفالات. حتى الفرح أحيانا له ضحايا. المكسيك تعبر تستمر وستكون خطرة جدا على إنجلترا. يبدو لا أحد يستطيع الفوز على المكسيك في جوادة الآخر. التاريخ يقول ذلك، ما نهزمه في هذا الملعب.
1: نعم أنت محق، ولكن بهذا الفريق عندما تبعت لاعبهم في البداية قلت لن يذهبوا بعيدا، ولكنهم غيروا العقلية والهجومية ولديهم انتقال سريع جدا وفي الهجمات المرتدة لديهم لاعب سريع جدا في الهجمات المرتدة. إنجلترا يجب أن يقلقوا من ذلك، ستكون لديهم الكرة ومثل الأكوادور أغلب الأوقات كانت لديهم الحيازة، ولكن بالهجمات المرتدة السريعة والقدرة على تسجيل الأهداف من منطقة الجزاء وبسرعة اللاعب المهاجم سيكون صعب جدا على إنجلترا.
0: طبعا كنيسوس عادل لاعب القادسية السعودي أول لاعب مكسيكي وسجل 3 أهداف في مونديال واحد، هو قريب من لويس هرنانديز وخافير هرنانديز اللي عندهم 4، بقي له هدف يعادلهم تاريخ في المكسيك. ظهور رائع جدا
2: جدا،
0: وظهور جيد يعني يعني يعني خلينا نقول هو ممتاز حتى للدوري السعودي،
2: هو هداف الدوري السعودي
0: اي
2: يعني بنسبة كبيرة. بالمناسبة هو سجل 33 كان في ركلتي جزاء، لكن في المباراة بالتالي أنا بصراحة المكسيك بهرني. أنت لو شفت أول 14 دقيقة في 3 فرص المكسيك قبل من التسجيل.
0: نعم.
2: الدقيقة بعد ما تسجل الهدف الأول يعني استمر الضغط واستمرت الفرص، استمر الضغط والاستخلاص وتسجيل هدف ثاني خيمينيز. أقول لك شوط أول، الشوط الثاني كأنه المكسيك يقول لك انتهت المباراة. الإكوادور عادوا في الشوط الثاني لكن أيه. ليس بتلك الشراسة ولا القوة ولا صناعة الفرصة الحقيقية، كأن المباراة استمتعنا فيها شوط أول فقط، شوط ثاني كان أقل. حسمت المباراة. أحيي مدرب، أنا يعجبني المدرب الهادئ المتمكن اللي يعرف وش يبغى من فريقه. أعجب كلمة كابتن مصطفى صحيحة، المنتاليتي يعني العقلية تغيرت كثير في منتخب المكسيك، لا من ناحية لا داخل الملعب ولا حتى النواحي اللي سبق وتكلمنا عنها هنا، الإنسانية اللي شفت مع الحارس اللي لعبه، ترى كل هذه دعم للفريق وإعطائه مساحة كبيرة من
0: نعم.
2: من اللي خلنا نقول الرغبة والطموح وتعزيز هذه الأشياء كلها حصلت مع فريق هجوميا قوي جدا ويستطيع صناعة وتسجيل فرص.
0: جميل. مصطفى خليني أخذ رأيك في هالمعلومة، مدري لعبت على يعني ملاعب مرتفعة مدن مرتفعة، يعني ملعب أستيكا في في في المكسيك 2000 متر يعني عن البحر،
2: قدمات
0: 2000 قدم عن البحر، وطبعا في شوية اختناق لمن لا يتعود على ذلك، صحيح ممكن يؤثر في الفرق الأخرى؟
1: نعم بكل تأكيد. أنا لعبت في كينيا وفي كينيا كان أيضا الملعب على ارتفاع عالي جدا، لعبنا نصف ساعة وبقية المباراة بالكاد كنا نستطيع أن نتنفس، كان علينا فقط الاحتفاظ بالكرة، لا نستطيع الجري أو الدفاع الصعب جدا، وكان تأثير بشكل كبير جدا على اللاعبين الإنجليز وحتى الفرق الأخرى. وما حصل مع المكسيك هم معتادون على ذلك،
0: صحيح،
1: على هذه الاحتفالات وعلى هذه الأجواء، وبعض اللاعبين حتى وإن كانوا يلعبون في شمال أوروبا سيواجهون مشاكل كبيرة جدا مع كل الرطوبة، ومثل هذا الطقس سيكون صعبا جدا على بعض الفرق.
0: جميل. أذكر بأن السنغال الآن تتقدم بهدفين، الآن السنغال تتقدم بهدفين على بلجيكا، ودقيقة 55 في الشوط الثاني السنغال يبدو أنها تعبر، ستكون ثاني فريق أفريقي في الدور الثاني بعد المغرب. ومنذ كأس العالم 26

0: 60 مبابي وديمبلي أول ثنائي بستة أهداف، ومثلها تمريرات حاسمة عبرت بفرنسا لمواجهة بارغواي في دور 16.
1: أمام السويد ورغم عدم زيارته للشباك، مايكل أوليسي خطف الأضواء بتمريرتين حاسمتين. نجم بايرن ميونخ رفع رصيده إلى 5 تمريرات حاسمة في النسخة الحالية من كأس العالم لينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف متقدما على البرازيلي برونو غيمارايش. بات على بعد تمريرة حاسمة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلية بيلي صاحب 6 تمريرات في نسخة 1970. أوليسي من أم جزائرية وأب نيجيري، نتحول إلى زميله مبابي من أم جزائرية كذلك وأب كاميروني، واصل هوايته المفضلة بهدفين، وزميله ديمبلي ساهم مرة أخرى بتمريرة حاسمة ليصبح الثنائي الأكثر مساهمة منذ نسخة 66. وصل عدد الأهداف التي اشترك فيها الثنائي إلى 6، منها 4 تمريرات حاسمة من ديمبلي إلى مبابي مقابل تمريرتين حاسمتين من مبابي إلى ديمبلي، ليتفوق على الثنائية الألمانية بين مايكل بالاك وميروسلاف كلوزه اللذين اشتركا في 5 أهداف بنسخة 2002 في كوريا واليابان.
2: أظن أن الأمور تبدو واضحة بالنسبة لنا ومنذ قدومنا إلى هنا. الذهاب بعيدا في البطولة، سنحاول الفوز بكل مباراة ونخطو خطوة بخطوة نحو الأمام. صحيح أن تسجيل عدد كبير من الأهداف أمر ممتع، لكن ليس هدفا أساسيا. المهم حسم المباريات ودراسة المنافسين جيدا حتى لا نترك أي مجال للمفاجآت.
3: نملك الكثير من اللاعبين الجيدين والموهوبين في المنتخب الحالي، من حقنا الاحتفال وبعدها نفكر في المنافس المقبل.
4: لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، وكل الجماهير الفرنسية تقف وراءنا وتساندنا منذ انطلاق البطولة. يجب أن نواصل بنفس المستوى في قادم المباريات ونؤكد أحقيتنا بالمنافسة على اللقب.

0: وتحول إلى زميلتنا ليليان تنوري. ليليان مساء الخير.
1: مساء النور بتان.
0: ما زلتي في نيوجيرسي واحتفالات الفرنسيين؟
1: اي صحيح.
0: يعني انقلينا جوا احتفال الديوك الفرنسية.
1: صحيح، الفرنسيين بالأمس يعني كانت الأجواء لديهم، حتى الجماهير بالتحديد كانت الأجواء لديهم كثيرا معنويات عالية مرتفعة، وكانوا يقولون دائما أنه نحن إذا لعبنا بالفريق الرديف نفوز على السويد. لم يكونوا مستغربين من هذا الأمر. اللاعبون وكل الجهاز الفني بالتالي غادروا أمس مباشرة بعد المباراة. هم أصلا يقيمون في بوسطن.
0: نعم.
1: ذهبوا مباشرة بعد المباراة إلى بوسطن. طبعا اليوم تدريب استشفائي لمن شارك وتدريب عادي لمن لم يشارك بالمباراة الغد. سينطلقون إلى فيلادلفيا يوم الخميس، يعني يوم غد، هذا بحسب اللوائح فيفا بالتأكيد. سيكون هناك مؤتمر كالعادة يعني بالأمور. يعني هي مثل هناك أمر سيطر قليلا على الأجواء اليوم. هو
0: انت كنت تبغى تكلمي عن ريان شرقي، تفضلي. اعتقد
1: صحيح.
0: اي تفضلي.
1: صحيح لانه هو الوحيد الذي يعني بعد انه انعكر هذه الفرحه، وخاصه وبعد ما انتهت المباراه بالامس سلط الضوء على هذا الامر، ولاحظنا انه عندما مر من امام الاعلاميين عندما كنا ننتظر بالميكسون لم ينظر الى احد وبقي مستمرا بالمشي. الصحافه الفرنسيه طبعا انتفضت.

0: وكان بين يعني أمرين، إما كبر الموضوع وبين وبين خوف من أن يتحول الموضوع إلى كارثة، إلى ما حصل منذ 2010 ولا ما حصل ب 2002. ودائما المعسكر الفرنسي بالمناسبات الكبرى دائما ما يصير فيه مشاكل. سئل ديدي دوشون بالمؤتمر الصحفي عن موضوع أنه لماذا لم يسلم عليك شركي، لكنه قال أنا أفهم كثيرا حماسة بعض اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرا، أفضلهم على من لا يريد أن يشارك أو من لا يبالي بالمشاركة، خاصة أنهم يعني وكأنه يعني أرسل بعض الرسائل المديح لشاركي. كل ذلك الصحافة الفرنسية اعتبرت باتال أنه أنت تعبر عن رأيك أو تعبر عن ما لديك بالمكان الغلط وبالتوقيت الخطأ، يعني اعتبروا أنه أنت عندما تحتفلون بهذا الفوز الكبير والتأهل إلى الدور 16 لا يكون هناك مجال لك أنت كشخص، أنت يجب أن تحتفل مع الجميع، وهذا يعني بينك وبين المدرب هذا ما يعني ما يجب أن تبحثه.
1: جميل. طبعا أنت قاعدة تنتظرين المباراة الجاية برضو، حتجلسي في نيوجيرسي تنقلين مباراة فرنسا الجاية ولا حيلعبوا جنبك؟ هما في فيلادلفيا.
0: رايحة فيلادلفيا. هو راح يلعبوا في فيلادلفيا، بروح يوم 4 وبرجع بخمسة كمان في مباراة بنيوجيرسي، برجع على نيوجيرسي. البرازيل تلعب بنيوجيرسي أيضا.
1: أنا الحين عرفت السر في بقائك في نيوجيرسي. إن البرازيل تنتظري البرازيل.
0: لا هذا من امبارح خلاص، كل يوم له حديث ثاني. صحيح لازم.
1: طيب
0: ضروري.
1: طيب احنا منتظرينك في فيلادلفيا ومنتظرينك ايضا في نيوجيرسي للبرازيل. شكرا زميلتنا ليليان. مصطفى اسمع تعليقك على موضوع ريان شرقي. اولا هل يستحق؟ يعني ريان موسم رائع مع السيتي، موسم كان جميل جدا، هل يستحق اللعب اساسيا مع ديشام؟
2: كلا، ربما يجب أن يمنحه دقائق أكثر، هو لاعب عظيم ويمكن يقدم الكثير، ولكن هذا هو قرار المدرب. في الختام يجب أن تحترم قرار المدرب، أنت لاعب وكما قلت الأمر لا يخص أي فريق، أنت تلعب مع المنتخب الوطني الذي يمثل بلادك، وعندما يتخذ المدرب القرار فإذا منحك الفرصة للعب أو خمس دقائق يجب أن تبذل كل ما لديك في خمس دقائق، ويجب أن تحترم قرار المدرب والفريق يقدم أداء جيدا ويسجلون الأهداف. فما الذي تريده؟ هل تريد لعب دقائق أكثر؟ لا، الفريق يقدم نتائج جيدة. فدمبلي مثلا اللي يلعب بشكل جيد، أو باركولا أو دوي أو مبابي، فإمكانه إجراء تبديلات، ولكن القرار دائما يجب أن نحترم قرار المدرب.
1: كان على الشرق يفعل مثل المغاربة، يختار الجزائر على فرنسا، المفروض كابتن.
2: لما رغم أتحدث عن ذلك، أنا شخصيا لا ألقي اللوم على أي لاعب، ولكن أنت نعرف ما حصل مع كل اللاعبين، لأنك تجربة واسعة ونعرفهم جميعا. بنزيمة حتى بنزيمة
1: بنزيمة اللاعب العظيم ما عنده تاريخ دولي كبير. صح. تخيل.
2: نصري
1: نعم
2: واجه مشكلة، عدد كبير من اللاعبين واجه المشاكل. إذا ما اتخذت هذا القرار يجب أن تقبل النتائج. نحن لا نلوم المدرب.
1: فنيا يلعب على ديمبلي، يلعب على باركولا.
3: أنا في رأيي هو من سوء حظه أنه جاء في التوقيت اللي منتخب فرنسا مليان نجوم. إحنا قلنا
1: بالذات في الأجنحة.
3: إيه يعني إيه، أنا أتكلم في الحالة الهجومية وبالذات في الأجنحة. يا رجل حتى مبابي ترى اللي كان يلعب، يعني وين يعني؟ لكن أنا ترى يعجبني اللاعب اللي وده يلعب. بس التعبير هو الأهم. كيف تعبر عن هذه الحالة؟ كيف ما يكون على التأثير على المجموعة؟ لكن أنا ترى اللاعب اللي ما يسأل ليش ما لعبت، ما أعتبر هذا اللاعب اللي ممكن تعول عليه مستقبلا.
1: جميل. كانت لفتة أيضا رائعة بين إمبابي وديشامب بعد واحد من الأهداف. ديشامب كان فقد والدته قبل المونديال، وكان التعبير جيد من إمبابي لمدربه وأستاذه.
3: ترى هذا اللي نقول. أيه. المكسيك تتذكر. أيه. هذه الحالات جيدة ترى في المجموعة تخلق جو ممتاز بصراحة.
1: المنتخب الفرنسي يسجل أرقام مصطفى مرعبة، 13 هدف الآن في 4 مباريات، الفريق يفوز في كل مبارياته، الفريق لا يقع في مواقف حرجة، دائما يعني جمهوره مرتاح في المباراة.

0: مباريات، هل نحن امام بطل منتظر؟
1: شامبيون؟ نعم كلنا نتوقع ذلك عندما يكون لديك مثل هؤلاء اللاعبين من الخلف إلى الهجوم. فرنسا فريق متكامل، المنتخب الفرنسي متكامل على دكة الاحتياط، ربما لديك لاعبين حتى أفضل من الأساسيين.
0: خليني أتوقفك هنا، أنت عشت في فرنسا فترة طويلة، عندهم لعبة أفارقة مغاربة جزائريين توانسة يعني وأفارقة بشكل كبير، كاميرونيين مثلا على سبيل المثال، إمبابي على سبيل المثال، صليبة صليبة اليوم أنا عرفت معلومة من كابتن أحمد اللبناني، يعني والده لبناني يعني،
2: فكان والدته كاميروني،
0: كان المفروض يلعب منتخب لبنان. المهم كيف يؤسسون، يعني أنت عشت في المدارس والأكاديميات، كيف يؤسسون هؤلاء، يجمعون ويؤسسونهم؟ اشرح لي في إيجاز، يعني هي حياة عامة ولا حياة رياضية؟
1: الرياضية. أنا شخصيا تربيت في فرنسا ودائما أحاول أن أندمج مع الفرنسيين وعقليتهم والثقافة أيضا، ولكن يمنحون لك الفرص، فرص كثيرة.
0: كيف يؤسسون الصغار مصطفى؟
1: اللاعبين الشباب دائما يمنحون لهم الفرص لتعلم كرة القدم والفرص للعب المستويات العالية، ويساعدوك ولا ينتقدوك أبدا، وعندما يأخذوك ويعطوك الفرص يقدموا لك احتراما كبيرا، ويردون أن يصنع منك لاعبا عظيما، وسيقدم لك كافة الفرص والتسهيلات لتكون لاعبا عظيما. لا يمكن أن ننتقد فرنسا على ذلك أبدا، لأنهم يمنحون فرصة كثيرة جدا لكل المهاجرين سواء من أفريقيا أو شمال أفريقيا أو جنوب أفريقيا، كل مكان.
0: مصطفى، هل هذه الأكاديميات الفرنسية اللي تنتج هذا الكم الكبير، مستفيدة منها المغرب، مستفيدة منها كل الدول، هل هذه الأكاديميات تابعة لاتحاد كرة القدم أو تابعة للأندية أو أكاديميات خاصة في الغالب؟
1: عامة، أكاديميات عامة أو مجتمعية. فإذا لعبت مثلا في مدينة، المدينة لديها ناديين أو ثلاثة
0: أكاديميات،
1: كان تلعب في أكاديمية مختلفة وبعدها يدفعونك للعب في الأندية، ولكن كل مدينة ربما لديها 6 أو 10 أكاديميات أو 10 أندية.
0: جميل.
1: فأكاديميات كثيرة جدا وأندية كثيرة، ولكن حسب المنطقة بالتأكيد الاتحاد يساعد ماليا، ولكن المجتمع يقدمون أموالا كثيرة لمساعدة اللاعبين الشباب.
0: كنت أمين عام اتحاد الكرة، عندكم أكاديميات في جيزان؟
2: بصراحة لا، ما كان
0: الحسا، المدن اللي فيها لعيبة كثار.
2: طيب تأكيد على كلامك، على سؤالك وعلى كلام الكابتن مصطفى، أنا في رأيي اللاعب شلون يطلع، موهبة زائد احتياج، وحط بين الاحتياج
0: وعلم تعليم، يعني يتعلم.
2: أنا قصدي احتياج، يعني الموهبة يتبعها علم، ومن ثم ما حد جاي للكورة وهو شبعان بصراحة.
0: صحيح.
2: عشان كذا الكورة يعني للأسف هذا واقعنا، وانت ضربت مثال جميل، جيزان والحسا مناجم ذهب.
0: صحيح. لا أتكلم بس منتخب فرنسا الآن حالة تستحق الدراسة. صحيح. منذ 98، مونديال 98 اللي حققوه لأول مرة، أول مونديال، لم يخسروا مباراة إقصائية يعني إلا 3 مباريات، تخيل مباراة إقصائية. يعني الحالة اللي قاعد يقدمها أنه كل من بعد 98 دائما مرشحين، عدا 2002 خرجوا مبكرا.
2: صحيح.
0: دائما هم المرشح، دائما عندهم لعيبة جدد، دائما عندهم بدلاء جدد. فهي حالة تستحق الدراسة وتستحق أن تكون نموذج لمن يريد أن ينهض برياضته
2: مع متوسط أعمار.
0: صحيح.
2: صغير، يعني هذا أمر برضه غير.
0: صحيح. السنغال حتى لا متقدمة بهدفين بدون مقابل أمام منتخب بلجيكا. فاصل.

0: صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه الظلم والعمى ووصل إلى ما وصل إليه. فهي قصة كفاح مرعبة وجدت صدى لدى الناس، والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي.
1: اختلف فيه، والحقيقة اختلف

0: في في امر جلل وليس امر صغير حول كفره او عدم كفره، كيف تعلق عليها؟
1: لما وجه بالكفر وبالالحاد لما كتب الشعر الجاهلي يسهل ان تهاجم من يتكلم عنه بالطريقه التي تكلم بها طه حسين.
0: هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافه العربيه ام انه مجرد رجل منبهر للغرب؟
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشه العربيه. العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: حكم الله قبل مواجهة منتخب الولايات المتحدة تجاهل سيرجي باباريز مدرب منتخب البوسنة الانتقادات والسخرية الأمريكية ضد فريقه قائلا إنهم لا يحتاجون إلى أي حافز إضافي لمواجهة دور الـ32 في كأس العالم ضد الولايات المتحدة. كان حارس المرمى الأمريكي السابق تيم هاوارد قد قال في بودكاست أن البوسنيين سيواجهون واقعا مريرا في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، بينما سخرت مراسلة إحدى الشبكات من البوسنة على الهواء مباشرة قبل أن تعتذر لاحقا. مصطفى يعني في سخرية عالية من البوسنة، يعني بمدربهم باباريز قال إنه لا نحتاج إلى إعداد بعد هذه السخرية، هم عدونا الأمريكان. يعني مراسلة الشبكة، بس خلنا أقول لك إيش قالت. قالت إنه أبحث عن البوسنة على خريطة العالم فلا أجدها، هذه البلد غير موجودة. يعني أي سخرية، يعني ما فيها أي ذرة احترام.
1: نعم، قلة احترام، لا يجب أن تتحدث بهذا الشكل. البوسنة بلد كبير ولديهم تاريخ حافل ويجب أن نحترمهم، وسيكون الرد على هذا الملعب.
0: جيم العادل ما يحتاجون تحفيز
2: ابدا، انا متاكد انه مدرب الفريق
0: هو قاله في المؤتمر،
2: لا بيسويها على في غرفه الملابس، يقول يعني احنا ما مرد. وبعدين انه لما نقول طيب امريكا الدوله العظيمه في كل شيء، ما قد اخذت كاس عالم مثلا، هل يسخر منهم الفرنسيين ولا الاسبان ولا البرازيليين؟ يعني حتى لم يسخر، هذه اللغه غير معتاده في الرياضه. وانا يعني لا يمكن يكون واحد من اللاعبين الكبار او المدربين للفرق دائما بالتال، والله لغه المدربين اللي على سدة القيادة ما تطلع منهم هذه الألفاظ، وأنا متأكد أنها محفزة للبوسنيين وقد تكون محبطة إلى حد ما للأمريكان من ناحية الضغوط اللي بيواجهونها.
0: صاحب بوتشيتينو مدرب منتخب أمريكا مصطفى قال على العكس من اللي يسخره، قال أمريكا جاهزة لأي سيناريو، قال أنه تدربنا على ركلة الترجيح، معنى ذلك أنه يحترم المنتخب البوسني.
1: لعبت معه في اسبانيول وبرشلونة، وأعرفه جيدا، شخص لطيف ولا يقل الاحترام أبدا، يحترم الجميع وحتى إنسان لطيف، فهذا الأسلوب الكلام
0: أفضل. مدرب جيد غير أنه إنسان لطيف،
1: مدرب بارع جدا وشخص رائع. تعرف ما فعله مع باريس سان جيرمان وتوتنهام، الأمر ليس بالسهل، ومدرب جيد. وفي الختام

0: هو يجيد التحدث ويحترم الجميع، وهو هذا أفضل بكثير أن أصغي إليه من هذا الشخص.
1: على الورق من يفوز عادل؟
2: بصراحة أمريكا.
1: ليش؟
2: العناصر بصراحة، الأرض، والقائد المدرب اللي اتفق انا مع الكابتن مصطفى. انا بصراحه من زمان يعني من المدربين المفضلين عندي، شخصيته على الدكه وقيادته للمباريات. احيانا ما يكون عنده افضل العناصر ومع ذلك تلقاه يجد الحلول، لكن على الورق بصراحه امريكا والارض والظروف كلها مساعده المنتخب الامريكي للمباراه.
1: البوسنة ما ظهرت مستوى جيد،
2: يعني متارجحه بصراحه. ما كانت في كل، لما تشوف 90 دقيقه تلقاه بعض فترات المباراه يكون عنده اداء جيد، لكن بالعموم لا بصراحه يعني اقل من المنتخب الامريكي.
1: مصطفى عندهم قدرات بدنيه جيده جدا، يعني تلفت النظر البوسنيين قوتهم البدنيه جيده.
0: نعم اقوياء بدنيا، ولكن لا اعتقد انهم لديهم الجوده الكافيه لمفاجاه امريكا. امريكا يلعبون على ارضهم، مدرب جيد بوكيتينيو، تكتيكيا بارئ، وعندما تلعب هذا الشكل وعلى ارضك، حتى بوسنا لم تقدم شيء الكثير في المباريات السابقه، ستكون مباريات صعبه جدا على بوسنا.
1: نحن حتى الان نعيش مفاجاه في المونديال، بارغواي تخرج المانيا، السنغال، يعني ما أدري هل تعتبرها مفاجأة ولا لا؟ حتى الآن هي تقدم بهدفين، ما أعتبرها أنها مفاجأة. السنغال وبلجيكا، بلجيكا ليست في أحسن حالتها.
0: أنا كما قلنا يوم أمس، السنغال المباراة ليست سهلة ولكنهم سيفوزون، هذا ما قلنا. أما البوسنة ربما يستطيعون مفاجأة أمريكا في الشوط الأول، ولكن في نهاية المباراة سيكون صعب جدا أن يفوزوا ضد أمريكا على أرضها.
1: جميل، أعطني النتيجة. أمريكا تفوز؟
3: أمريكا
1: والبوسنة.
0: أمريكا
1: أمريكا ها؟
3: أمريكا
0: عادل. أمريكا على ما أظن.
1: عادل
2: أمريكا.
1: وعربوا ناجلزمان ويايسلا الأكاديمي رانجيك يقود أحلام النمسا أمام الماتادور الخطير الأسباني في ثمن النهائي.
4: في 29 من يونيو عام 58 توج بيلي بكأس العالم لأول مرة. في اليوم ذاته ولد طفل ألماني سمته عائلته رالف، سيقود أحلام النمسا مستقبلا. ذلك الطفل عاشق كرة القدم مثل أغلب الأولاد، لعب مع فرق هاوية، لكنه فضل مسار التدريب على أن يكون لاعبا محترفا. عام 98 أحدث رالف رانيك ثورة تكتيكية عندما جمع مزيجا من طريقة المدرب السوفيتي فاليري لوبانوفسكي مع أريكو ساكي وأرنست هابل، مبتكرا طريقة الضغط المضاد فور فقدان الكرة. عرض رالف فلسفته عبر شاشة التلفزيون، وقتها أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب أستاذ كرة القدم، وهي الطريقة ذاتها التي اشتهر بها ليفربول مع يورغن كلوب. تولى رانيك الإشراف على عدة أندية من بينها مانشستر يونايتد الذي كان مدربه ومديره الاستشاري للمساعدة في تخطيط وهيكلة الفريق. لكن يبقى المشروع الأكبر في مسيرة رالف هو الإشراف على تأسيس أكاديمية ريد بول في فريقي لايبزيغ وسالزبورغ، علاقة استمرت لثماني سنوات بين الطرفين، عمل خلالها مدربا ومديرا رياضيا مع الفريقين قبل أن يتوجه لتدريب النمسا التي تخوض الأدوار الإقصائية لأول مرة بعد غياب طويل. فهل ستنجح فلسفة رانيك في إيقاف المنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي؟

0: إسبانيا واحد من المرشحين الكبار للفوز باللقب، تواجه النمسا هذه المرة، وإسبانيا واحدة أيضا من الفرق التي تدعوك للمتعة عندما تلعب. مصطفى، هل يمكن أن تكون مدربا جيدا إلى درجة أن تقود منتخب وأنت لم تلعب كرة قدم، فقط رجل أكاديمي إلى هذه الدرجة؟
1: نعم، لما لا؟ بكل تأكيد يمكن يحصل ذلك، ولكن مع المنتخب الوطني أنت لا تعمل بشكل يومي، وعندما تدير أي منتخب فيجب أن تكون الذي ينتقي أفضل اللاعبين. أنت لست مدربا، أنت فقط تدير.

الفريق. هنالك فارق عندما كنا لديك فريق لإدارته في كل يوم الأمر مختلف، أما المنتخب الوطني فيمكن أن يحصل ذلك بسهولة أكبر، ولكن عندما تأتي من أكاديمية لتدريب فريق أو نادي اعتيادي وتعمل بكل

0: الرياضي مسؤول عن اكاديميات، طبعا قاد شالكا الالماني في فتره وحقق معهم كاس.
1: اي بس هذا يكفي للمنتخب؟
2: لا بس يو نو كابتن، وان ثينك از ان فوتبول،
3: في كره القدم الامر اكثر صعوبه لاداره الاكاديميه، اكثر صعوبه من اداره المنتخب الوطني، لان يجب ان يكون هناك تعليم في كل يوم. اما المنتخب الوطني فلديك نخبه اللاعبين في بلادك، افضل اللاعبين في العالم، بالتالي عليك ادارتهم وليس تدريبهم. فبالنسبه لي عدد كبير من المدربين عملت معهم ليسوا مدربين بل مدراء، فالأمر مختلف. وبالتالي مع المنتخب الوطني ربما العمل أكثر سهولة لإدارة الفريق، أما العمل مع الأكاديمية فهذا هو العمل الحقيقي. يجب أن تكون ذكيا جدا وأن تكون مستعدا دائما، لأن هذا أفضل عمل.
4: نعم، أنا أقول عاد يعني غالبا السوبر ستار ما نجحوا كمدرب، يمكن حالة زيدان يعني أو قلة خلينا نقول من النوادر، لكن من يجمع أكيد
0: ديشام ترى سوبر ستار كان.
4: مين؟
0: ديشام.
4: أنا كنت بقول لك ذا الكلمة، لا مو بصحيح. في 98 يمكن أقلهم نجومية هو ديشام، أنت لو تشوف المجموعة اللي كانت مع ديشام هو أقل منهم كلهم، مع ذلك هو اللي نجح في مسيرة
0: كمدرب. لاعب المحور ما يأخذ نجومية
4: كثيرة. لا بس حتى هو محور يعني هو أي. ولا شو اسم اللاعب الفرنسي اللي كان في الأرسنال ومنتخب فرنسا،
0: فيرا
4: تقارن فيرا بديشام؟
0: ايه
4: فرق كبير. انا رايي ديشام كان في 98 كانه اللاعب المكمل للمجموعه وليس النجم، عشان كذا قل ان تجد
0: قضيتنا الحين. بس انت مع المدرب الاكاديمي
4: التجربه؟ شوف ترى حتى فينجر حتى ذول ما كانوا اسماء كبيره في كره القدم. اللي يجمع الثنتين افضل، لكن احيانا ترى النجم اللي سوبر ستار ما يقدر ينجح انه ما يقدر يلم المجموعه.
0: جميل، اذهب بكم الى الفاصل ثم الجزء الاخير في مونديال 2026.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

حياكم الله. ارتفعت مخاوف المصريين قبل مواجهة استراليا على خط دفاعهم بعدما أعلن اتحاد الكرة غياب أحمد فتوح عن المباراة، فيما خرج محمد عبد المنعم قلب الدفاع بعد 14 دقيقة فقط من مواجهة إيران بسبب مشاكل في الركبة، وهو الآن يسابق الزمن ليكون جاهزا للقاء استراليا. بينما يعاني الثنائي حمدي فتحي وحسام عيد وحسام عبد المجيد أيضا من مشاكل تتعلق باللياقة البدنية، ما يضع المدرب حسام حسن أمام قرارات صعبة. إلى ذلك رفعت عودة القائد محمد صلاح إلى التدريبات معنويات المصريين. فتحت الأهداف الثلاثة التي سجلها إسماعيل صيباري في المونديال الطريق أمامه للانتقال إلى الدوري

الألماني بعدما أعلن بايرن ميونخ تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي قادما من آيندهوفن الهولندي. وتستعد كتيبة أسود الأطلس لمواجهة كندا في الدور 16 للمونديال. أمام سويسرا تعول الجزائر على معرفة مدربها البوسني فلاديمير بيتكوفيتش بالمنافس الذي بلغ معه ربع نهائي كأس أوروبا في نسخة 2021، ذلك خلال فترة توليه تدريب المنتخب السويسري التي امتدت لستة أعوام.

0: وتحولوا إلى دالاس. من هناك موفد العربية نايف تيجي. نايف مساء الخير. يعني وأنت في دالاس، لكن لا يمنع أن أسألك عن شيء في الرياض. يعني غدا الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، أو بعد غد يوم ثمانية. أنا مستعجل شوي على الجمعية. يبدو أني مستعجل أنا العقد الجمعية. طيب نايف، وش الجديد عنها؟
1: طيب بتال، عشان يعني أكون أكثر دقة إذا تسمح لي، إحنا مصادر العربية قدرت تحصل على التعديلات اللي بتكون يتم التصويت عليها في الجمعية العمومية. الجمعية العمومية طبعا اليوم وصلت للأندية دعوة للجمعية العمومية عن طريق الاتصال المرئي. طبعا الاتصال سبب وضع الاتصال المرئي حتى أنه أغلب المسؤولين أو المسجلين رسميا كأعضاء جمعية عمومية في إجازات سنوية، وأيضا هناك يعني رغبة في حسم الموضوع بشكل مستعجل لاستقالة ياسر المسحل، لذلك تم الدعوة عن بعد. أيضا بالتالي قدرنا نحصل على المعلومات أو في أحد بنود اجتماع الجمعية العمومية كان مكتوب التصويت على التعديلات النظام الأساسي ولائحة الانتخابات. فإحنا قدرنا نحصل على هذه المعلومات. كان في السابق يعني حيكون في تعديلات على النظام الأساسي وبيكون في تعديلات على لائحة الانتخابات. في النظام الأساسي بيتم إضافة عنوان، في عنوان المادة تشكيل مجلس الإدارة بيتم إضافة فقرة جديدة تتعلق بقراها لك نصا، هذا النص المقترح اللي بيتم التصويت عليه. في حال قرر مجلس الإدارة عدم استكمال مدة ولايته فيتم البدء بالعملية الانتخابية ويتم تسليم جميع أعمال المجلس الحالي للمجلس الجديد بموجب الجدول الزمني للانتخابات المعتمد من قبل لجنة الانتخابات. هذا يعني أن هناك كان قصور في اللائحة سابقا، وتم معالجته بإضافة هذه المادة، وهي يعني تكشف لنا مستقبلا ماذا سيحصل.
0: هو كان مستبعد أن أحد يستقيل في يعني ما كان في نقاش لها
1: إطلاقاً. هذا التعديل الأخير بالتالي.
0: أي واضح واضح. وش التعديل الآخر
1: نهائيا؟ التعديل الآخر كان في السابق يحق لرئيس مجلس الإدارة أن يعين نائب رئيس له أو نائبين دون العودة إلى الجمعية العمومية. تم إزالة هذه المادة، تم إزالتها. طبعا سبب الإزالة مكتوب لارتباطها بتشكيل المجلس القديم. أيضا هناك فيما يخص لائحة الانتخابات، في السابق لائحة الانتخابات تتضمن أن القائمة المنتخبة تتكون من 11 عضو مرشح لمجلس الإدارة. تم زيادتها إلى 12 عضو مرشح. التعديل المقترح أن يكون أعضاء مجلس الإدارة 12 عضو مجلس إدارة بعضوية الرئيس ونائب الرئيس و10 من أعضاء المجلس. هناك في نقطة مهمة أيضا بالتال ما بيطيل، بس في تعديل المادة السادسة كانت نص المادة تنتهي مهام وأعمال اللجنة الانتخابية بانتهاء فترة الاستئناف المحددة في البرنامج الزمني. تم تعديلها إلى تنتهي مهام وأعمال اللجنة الانتخابية بانتهاء البرنامج الزمني الكامل للانتخابات.
0: طيب نايف، من اللي طلب التعديلات هذه؟ الجمعية، الاتحاد، من اللي طلبها بالضبط؟
1: طبعا أكيد للاتحاد.
0: طب الاتحاد مستقيل، شلون يعدل على النظام؟
1: الاتحاد، والاتحاد يدعو
0: الاتحاد مستقيل، شلون يعدل على النظام وهو مستقيل؟
1: هذه أنا ممكن بالتالي قبل يومين قلت لك أنه بيكون في اجتماع لمناقشة المرحلة الانتقالية، كان من ضمن البنود أو المناقشات أنه يتم التعديل النظام الأساسي وتعديل لائحة الانتخابات. جميل. وهذه وصلت للأندية، لأن الأندية تقدر ترفع

0: رفضها.
1: طيب
0: في التصويت،
1: طيب هل هل هل بيكون هناك اي تعديل على شروط الترشح هذا الرئيس الاتحاد؟ لانه في خلاف كبير عليها.
0: لا نهائيا نهائيا بتا،
1: لانها تحجر
0: نهائيا
1: تحجر واسعه يعني.
0: هذه فقط ما ذكرت، بالتالي ما ذكرته أنا يعني قبل قليل، هذه التعديلات فقط التي ستكون في النظام الأساسي والتي ستكون في لائحة الانتخابات. ممتاز. لن يكون تعديل على شروط الرئيس نهائيا.
1: طيب يكون احنا يعني ممتازة، احنا يعني نقول من هالمنبر أنه مستقبل الاتحاد السعودي في يد الجمعية العمومية، يجب الجمعية العمومية أن يكون لها كلمة في هذا الوقت الحساس والدقيق في مستقبل الرياضة السعودية.
0: إذا تسمح لي بتال، إذا تسمح لي بتال، يحق لأعضاء الجمعية العمومية في اجتماعهم المقبل أن يطالب بتعديل شروط الرئيس وإزالة أي فقرة يرون أنها لا تخدم المصلحة العامة، لذلك ما زال هناك مجال للتعديل، ولكن هذا من جانب أعضاء الجمعية العمومية.
1: ممتاز، المصلحة إن شاء الله تكون حاضرة في الاجتماع، مصلحة كرة القدم السعودية والاتحاد السعودي والمنتخب السعودي والرياضة بشكل عام، اللي تحتاج الاتحاد السعودي اللي يحتاج إلى بعض التغييرات. في شيء عن مصر، أنت قريب منهم هذه الأيام قبل مواجهتهم أستراليا؟ نايف؟
0: بتال مصر أنهى الحصة التدريبية اليوم. أسمعك بتال. مصر أنهى الحصة التدريبية اليوم. أنا بس عندي مشكلة في الصوت. يعني أنهى الحصة التدريبية اليوم. الآن هو في الطائرة إلى دلس. محمد صلاح شارك في الحصة كاملة. حمدي فتحي شارك في الحصة كاملة. أحمد فتوح تأكدت عدم مشاركته نهائيا. وحل بديلا عنه كريم حافظ اليوم في الظهير الأيسر. بتال
1: المركز الإعلامي المنتخب المصري صار صديق مرة، معلومات دقيقة دي أنا نايف.
0: الحمد لله بتال.
1: طيب يلا جه خلك بجانب منتخب مصر لحد المباراة بكرة، نشوف معلومات جديدة عنهم. مهم جدا أن نتابع منتخب مصر، ودعواتنا لهم إن شاء الله بعبور أستراليا، وهم قادرين على ذلك. شكرا نايف ثقيل. مصطفى تخاف على مصر من أستراليا؟
2: يا نعم بصراحة. أنا أفكر بإيجابية، أعرف مصر وأعرف عقليتهم، وأنا سعيد جدا لأن الجميع بلياقته البدنية، هذا مهم، وإن شاء الله يفوزون على أستراليا، بإمكانهم تجاوزهم، وسيكون الفريق العربي الثاني للتأهل.
1: السنغال وبلجيكا في الدقيقة الثالثة من وقت بدء الضائع اللي هو 7 دقائق، التعادل بهدفين لهدفين. السنغال بلد يعني غير محظوظ بصراحة في كأس العالم، يقدم كرة لكنها 2-0 وتعود المباراة. أتمنى لهم التوفيق، ما أقدر أخبيها.
3: صحيح، كلنا ذاك الرجل،
1: يعني أنا متعاطف معهم جدا بصراحة مع هذا المنتخب. عادي تبغى تعلق على أي شيء في الجمعية العمومية والتعديلات؟
3: لا أنا يعني ماني فاهم صراحة، أنه يعني إذا ما في استقالة أصلا، ما دام مجلس الإدارة هو اللي يوجه وهو اللي يدعو وهو اللي يضع جدول الأعمال، إذن حتى الآن ما في استقالة، لأنه ربطت استقالة رئيس مجلس الإدارة استقالة القائمة جكيلا، ما دام هو من يدعو. بالنسبة لي حتى الآن الأمر في يد الجمعية العمومية، وهي اللي يعني في خفايا كثير بتظهر بعد اجتماع الجمعية.
1: جميل. أذكر بأن 2-2 حتى الآن بلجيكا والسنغال. شكرا مصطفى، شكرا عادل. نهاية الحلقة.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة

0: أهلا بكم مشاهدينا على ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات مفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، واجتماع ثلاثي بدون أمريكا لمراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: يرى المجلس في هذه العملية امتدادا طبيعيا لمسيرة بناء الدولة.
0: عشائر العراق تعلن دعمها للحكومة والقضاء في محاربة الفساد، وجهات التحقيق تعرض اعترافات المتهمين. الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لموجة هجمات بالمسيرات، فيما روسيا تعلن عن إخماد حريق اندلع في مصفاة نفط بمدينة في الجنوب. الصحة العالمية تعلن وفاة 120 شخصا في السودان جراء تفشي الكوليرا وارتفاع الإصابات إلى أكثر من 1100 حالة. وثائق أمريكية جديدة تكشف أن العلاقة بين ترامب والعملات المشفرة لم تقتصر على المواقف والتصريحات فقط، بل امتدت إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من ورائها. أعلنت الخارجية القطرية اختتام الوسطاء القطريين والباكستاني اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وأشارت إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في سويسرا، وأضافت بأن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. مصدر رفيع أكد للعربية أن اجتماعا ثلاثيا عقد بين إيران وقطر وباكستان لمراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأضاف المصدر بأن الاجتماع بحث استراتيجيات تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم وملفي لبنان ومضيق هرمز. وكشف المصدر أن إيران طلبت في محادثات الدوحة تنفيذ مذكرة التفاهم وفق مراحل زمنية، وركزت على البنود المتعلقة بأصولها المجمدة، وطلبت إتاحتها للبنك المركزي، واشترطت إيران تنفيذ 5 بنود رئيسية على الأقل من مذكرة التفاهم قبل الانتقال للملفات الأخرى. وبحسب المصدر التزمت إيران خلال محادثات الدوحة بضمان المرور الآمن للسفن بعد التنسيق.

0: معها، كما التزمت إيران بمعاهدة حظر الانتشار النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعهدت بالمزيد مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة. وأكد المصدر أن باكستان وقطر ضغطتا من أجل التوصل إلى تفاهم مؤقت قبل طرحه على القيادات الأمريكية والإيرانية. أعلنت الخارجية الإيرانية اختتام المحادثات غير المباشرة في الدوحة، وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الخميس، وأضاف بأنه تقرر كذلك استخدام جزء من المليارات الستة المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الرئيس ترامب يملك خيارات أيضا للتعامل مع إيران إن عادت لبرنامجها النووي أو هددت جيرانها، وبأن الرئيس الأمريكي لن يتخلى عن هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: Shooting at commercial ships. So we dropped some bombs, we applied some leverage, and we've had free commercial transit for the last three days. If the Iranians try to rebuild the nuclear program, the president's got options, again, because of you. If the Iranians try to threaten their neighbors or fund terrorism, we've got options, again, because of you.
0: قبله قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد.
2: As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings and we'll see. We hit them very hard for three nights, as you know. But we're getting along very well. So I call it the denuclearization. And it's all taking place, it's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started the, I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower.
0: أعلنت البحرية الأمريكية هبوط مروحية من طراز سيهوك اضطراريا في بحر العرب، وأشار الأسطول الخامس في بيان له بأنه تم إنقاذ ثلاثة من أفراد طاقم المروحية، بينما البحث لا يزال جاريا عن الرابع، وأضافت بأنه لا توجد أي مؤشرات تدل على أن الحادث ناجم عن عمل عدائي. تنضم إلينا واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. قبل أن نتحدث على ملف المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، هل هناك أي معلومات حول ظروف وملابسات ربما سقوط هذه المروحية ومصير الرابع الذي يتم البحث عنه حتى الآن؟
3: حتى الآن إبراهيم لا ننتظر بيان مفصل ربما من القيادة الوسطى، هي التي الجهة المنوط لها إعطاء تفاصيل في الواقع عن هذه المروحية وأي مروحية تسقط في الواقع، لكن حتى الآن المعلومات غير محددة، وبالتالي ننتظر ببيان رسمي حتى نلتزم بالجهات الرسمية التي تعطي هذه المعلومات.
0: إذن لا جديد فيما تعرف المروحية، فقط كنا نحاول استفادة من وجود أي معلومة، دائما تعطينا الأخبار قبل أن تصل عبر الوكالات، لكن السؤال الآن فيما يتعلق بالمحادثات. الآن هناك حديث عن إحراز تقدم لكن لا حديث عن تحقيق توافقات، ماذا نفهم من هذه البيانات التي خرجت من الجانبين فيما يتعلق بمحادثات الدوحة غير المباشرة؟
3: ما نعرفه إبراهيم هو أن هذه الجولة التفاوضية هي محاولة للحفاظ على المسار التفاوضي قائما ومنع انهياره تماما. كما تعرف منذ توقيع مذكرة التفاهم في جنيف في بيرنستوك حتى الآن، وهناك يعني عدم وضوح بالنسبة للبنود، من يلتزم بها ومن لم يلتزم بها. إيران تقول بأن الولايات المتحدة انتهكت هذه البنود وبالتالي لن ترسل وفد إلى الدوحة، والرئيس ترامب قال بأن إيران طلبت في الواقع من الولايات المتحدة أن ترسل مبعوثيها، وهذا ما فعله الرئيس بإرسال كوشنر وويتكوف إلى الدوحة. لكن ما عرفناه لاحقا بأن كانت هناك ثلاث جولات للجان فنية وكلها ركزت على أمن ملاحة مضيق هرمز، اللي هو طبعا موضوع مصيري بالنسبة للرئيس ترامب الذي قال الأمريكيين

0: بأنه إيران وافقت على إعادة فتحه، لكن كل هذه التفاصيل التي لم يتم حلها الآن خصوصا بالنسبة للرسوم ماذا سيقول بها؟ يعني هل بالفعل ستلجأ إيران بعد 60 يوما إلى فرض رسوم أو ضرائب أو يعني أي شيء من هذا الشبيه، سواء كانت منفردة أو بالترتيب مع سلطنة عمان؟ هذا كله غير واضح. أيضا موضوع الملف النووي، حتى الآن لم يتم إرسال مفتشين دوليين، لا نعرف إذا إيران ستلتزم بنسبة تخصيب معينة أو تصفير هذه النسبة. لذا ما رأيناه في الدوحة هو جولات بين الوسطاء اللي هم قطر وباكستان وبين الأمريكيين، ولكن ليس مع الإيرانيين. عدا عن ذلك هناك موضوع الأموال، كما تعرف الأموال المجمدة وكم سيتم رفعها عن هذا الحظر اللي هو مفروض على إيران منذ فرض العقوبات الأمريكية.
1: أنا لفتني يعني حسب ما تسرب وذكر المصادر العربية جملة قالت بأنه إيران التزمت بمحادثات الدوحة بضمان المرور الآمن للسفن بعد التنسيق معها. ربما هذه الجملة هي التي تسعى إيران لتحقيقها، لأنه حتى اليوم مشكلة إيران بأنه تم استحداث مسار بعيدا عن التنسيق معها وهي لا تريد ذلك. إلى أي مدى يشير هذا إلى ربما مرونة أمريكية للتعامل مع إيران فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا من خلال ما فهمنا؟ هذا الشق الأول من السؤال. والشق الثاني يتعلق بما جاء في بأنه الأطراف اتفقت على مواصلة مناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت. إذن هذه المحادثات لم تستكمل، لم تصل إلى توافقات حاسمة حتى الآن.
0: صحيح، ولذا أنا قلت لك في البداية إبراهيم ربما النقطة التي فهمناها من البيت الأبيض وهي التركيز على إبقاء هذه المفاوضات حية، بمعنى حتى لا يسمح لها بأن تنهار بشكل كامل. لذا هو التفاوض على التفاوض، يعني الحديث مرة أخرى على الالتزام بالبنود 14 التي وقعت في سويسرا، وهذه نقطة مهمة. بس الشق الأول من السؤال أنا نسيته.
1: أنا كنت أسأل على ضمان المرور الآمن للسفن بعد التنسيق مع إيران.
0: صحيح، وهذه أيضا نقطة ملفتة، لأنه كما تعرف كان هناك حديث على أنه يجب أن يتم إنشاء آلية معينة يتم التنسيق بين الحرس الثوري وبين القيادة المركزية. وهذا ربما هو شبيه، يعني لا أريد أن أقول بأنه مثل قريب، لكنه عندما كان هناك طيران أمريكي وروسيا في السماء السورية في ذلك الوقت على أيام النظام، كان هناك ما يسمى ديف كونفليكتين كوميونيكيشن، بمعنى هناك اتصال حتى لا يكون هناك تصادم بين القوتين في الجو. وهذا شبيه، بمعنى بأنه إنشاء خلية تقوم بالتنسيق حتى لا تقول إيران بأننا هناك سوء فهم، بأننا لم نعرف من هذه السفينة التي مرت، أو الولايات المتحدة تقول بأن إيران أو الحرس الثوري قاموا بإطلاق النار على مرور ناقلة نفط مثلا ما. وهذه الآلية مهمة جدا لمنع أي تصادم قادم، وهو مستمر على فكرة. ورغم هذا رئيس ترامب كان متفائل اليوم، قال بأنه تم الحديث على الشأن النووي وتحدثنا أن المفاوضات ممتازة وتجري في كما نتوقع لها، مع أنه لا يوجد هناك طرف إيراني. لكن على كل الأحوال يعود مرة أخرى كما قالت الوول ستريت جورنال، قالت بأنه الرئيس يناقش مع قادة البنتاغون خيارات لضرب ضربات موسعة في داخل إيران في حال فشل المسار التفاوضي. إذن لا ثقة كبيرة بين الطرفين.
1: أوكي. لكن بالعودة إلى نقطة مهمة أثرتيها، موضوع قنوات الاتصال. الخارجية الإيرانية أعلنت على لسان نائب وزير الخارجية بأنه تم إنشاء أو تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الخميس. وأنا هنا أقتبس، في أي تأكيدات أمريكية على أنه تم إنشاء أو سيتم العمل على إنشاء هذه القناة بحلول الخميس؟
0: نعم، لا خلال الخميس لا أعرف، لكن نعم تم الحديث على إنشاء هذه القناة. وكان الحديث حتى عندما كنا في سويسرا الحديث بالفعل أنه يمكن ضمن هذه التخطيطات إذا أردت المحيطة أو المفاوضات الدقيقة المحيطة بالتحديد بمضيق هرموز، هي بالفعل هذه النقطة، أنه يجب أن يكون هناك اتصال. وفي وقت سابق كان الإيرانيين يقولون بأن الولايات المتحدة لم تبادر إلى خلق هذه القناة، لكن الآن يبدو بالفعل بأنه أحد ثمار هذا اللقاء بين الوسطاء والولايات المتحدة في الدوحة عدا عن الأموال المجمدة هي طبعا قنوات الاتصال. لأنه بالنهاية مرة أخرى كل خطاب أمريكي نسمعه من الرئيس ومن نائب الرئيس

0: مسؤولين أمريكيين يتحدث عن خفض أسعار الطاقة بسبب إعادة فتح مضيق هرمز، وبالتالي أي إغلاق له وأي تأثير عليه سيكون تأثير مباشر على أسعار الطاقة والمحروقات في الولايات
1: شكرا
0: المتحدة.
1: جزيلا على كل هذه المعلومات مديرة مكتب العربية في واشنطن للنادي البي بي سي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن. ينضم إلينا أيضا من كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورس ستيت دكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان. واضح بأنه في تفاؤل أمريكي من الرئيس الأمريكي، لكن في حالة عدم وضوح حول آلية هذه المحادثات ونتائجها، يعني لا يوجد بيانات تؤكد التوصل إلى هذه النقطة وتلك، لكن هناك تسريبات. برأيك لماذا تتم هذه المحادثات بهذه الطريقة؟ لماذا لا يتم حسم العديد من القضايا التي هي مثار جدل، خصوصا في مذكرة التفاهم الذي تم التوافق عليها في سويسرا؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. سبب بسيط، كلمة واحدة، إيران هي هذه دولة اسمها إيران، هكذا طبيعتها، يعني هو لا يتفاوض مع كندا أو مصر أو قطر، هو يتفاوض مع إيران. لذلك يعني إذا عدت للتاريخ مثلا، كيف المفاوضات كانت بينهم وبين أوباما، أخذت فترة طويلة، بينهم وبين بايدن 4 سنوات بلا شيء، يعني هم هذا نظامهم يتعامل معهم، هو يعتبر أنه إيران دولة ذات احتياجات خاصة، عندها ظروف خاصة، يعني دولة مهزومة وتعرضت لضربات كبيرة، يعني تم كارثة عليهم.
1: بس الدولة المهزومة يا دكتور إحسان يعني بيكون سقف شروطها منخفض، نحن نشاهد أنه العكس، هي تشترط تنفيذ 5 بنود قبل الانتقال إلى بنود أخرى، تريد الإفراج عن أموالها، تتحدث من موقع قوة وهي المهزومة، وهذا يثير الكثير من علامات الاستفهام. هل تعتقد بأنه إيران كما تحدثت الزميلة نادية قبل قليل تراهن على فكرة أنه الرئيس الأمريكي معني بإبقاء المضيق مفتوحا، وبالتالي تحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب من خلال يعني اللعب بهذه الورقة تحديدا؟
2: نعم، هو أكيد الأمريكي والإسرائيلي ضربوا الإيراني ضربة مبرحة، يعني هذا لا يمكن تخفف الكارثة التي وقعت على إيران، قتل المرشد، قتل المئات من القادة، آلاف الإيرانيين قتلوا، مئات ملايين مليارات دولارات خسائر، ولكل شيء بيدهم هو هذا المضيق الذي يتصرفوا كعصابة به، وهذا الشيء الوحيد بيدهم. هناك انقسام داخلي، هناك الحرس الثوري يقول نحن نتحكم بالمضيق، منقطعين عن الواقع، يعني يعتبر أنه مضيق مضيقهم ويمكن تغيير القانون وفرض واقع جديد. اضطر ترامب أن يضربهم، ولكن ترامب ينظر إلى إيران، هذه إيران كانت تنتج 6 ملايين برميل يوميا من النفط على أيام الشاه، اليوم شيء بسيط، يعني لو استطاع أن يجعل إيران دولة طبيعية، هو لا يحب الطاقة الخضراء، تصور مثلا إيران تنتج هذه الكمية من النفط، ماذا سيحصل في سوق النفط، ماذا سيحصل بموضوع الطاقة البديلة، يعني هو ينظر إلى يعني كسبق كيف نيكسون مع الصين مثلا، كيف التحول كان مهم جدا، يعني يحسب لريتشارد نيكسون، لذلك هو ينظر الى ايران ويتحملهم، يعتبر انه المجهود يستحق ان تصبح هذه الدوله بحجمها وتاريخها، هو يقول تاريخ، يعني عقود من التعامل مع هذه الدوله، الاف العقوبات، اين ما النتيجه؟ ويحاول تغيير، يعني هو يعني يعتبر انه شخص استثنائي.
1: بس جميل، وصلت الفكره، وكان في حديث بالامس بانه ربما سقف 60 يوم يتم تمديده، لكن ألا تخشى الولايات المتحدة أن تفهم إيران هذه المقاربة بشكل خاطئ وتعتبر نفسها وتصدق بأنها خرجت منتصرة من هذه المعركة؟
2: هم يعرفوا أنه خسروا، ولكن الذي جعلهم يحسوا كما تفضلت، يعني هو أنه المضيق، استطاعوا تعطيل الملاحة في المضيق، اعتبروا كأنه مضيق لهم، يعني ولكن المشكلة هي التخاذل العام في هذا الموضوع، هو الذي جعلهم يعتقدوا ذلك، ولكن ضربهم الأمريكي عندما عطوا هجموا على السفينة، ضربهم الأمريكي ويحتاج، يعني ترامب في أي وقت من الأوقات يستطيع أن يدمر إيران إذا أراد، هو لا يريد ذلك، ما زال يتأمل أنه يتكلم مع أشخاص عقلانيين يقولوا عندنا مشكلة داخلية، عندنا مختلفة، عندنا نمط معين من الإداء، يعني أنت تتكلم عن دولة لعقود، عندها نمط معين بالتعامل مع العالم، عندها نمط معين العالم يتعامل معها، وجاء ترامب ومشروع جديد، لذلك يعني هناك فترة الموضوع ليس سهلا إطلاقا، صحيح كما تفضلت، يعني هناك من يعتقد أنه ربح، ولكن أي شخص عاقل يعني لا يعتبر أن إيران ربحت الحرب.
1: طيب الآن موضوع آلية التفاوض بين الجانبين، إلى أي مدى هذه الآلية يعني غير عملية؟ عندما يذهب كوشنر و ووتكوف على أمل يعني عقد محادثات ثم يتم تعديل البيانات على أساس أنهم جاءوا لأسباب أخرى كما حدث في سويسرا، يعني كان متوقع عقد اتفاق الإيران.

0: الإيرانيون في آخر لحظة يغيرون الخطط، ينفون إمكانية التفاوض بشكل مباشر. هذه الاستراتيجية، هذه الطريقة، هذه المماطلة، هذه الاشتراطات، هذه التفاصيل الصغيرة، هل سيتسع صدر الجانب الأمريكي طويلا لها وهم الذين يريدون أو يلعبون على شراء الوقت منذ فترة طويلة؟ كيف سيعمل الوسطاء على الضغط على إيران لعدم الاستمرار في هذا النوع من المماطلة؟
1: صحيح، هو حجم الجائزة هو الذي يتطلب المجهود. الجائزة كبيرة، هذه دولة كبيرة غنية، عندك عمية هائلة من النفط والغاز في هذه الدولة، أن تصبح دولة طبيعية يعني تغيير مهم جدا، أن تبتعد عن إيران، عن الصين وروسيا، تصبح دولة أقرب إلى الولايات المتحدة،
0: وهي قابلة للتأهيل. إيران يا دكتور
1: وضحوها، فلذلك الأمريكي نعم
0: قابلة للتأهيل في ظل وجود النظام الحالي.
1: النظام الحالي تغير، ليس كما كان بالماضي عندما قتل كل هذه الصف الأول، الصف الثاني والثالث. يقول أمريكا هناك نظام تغير لأنه أشخاص جديدة، هناك هو سمع من داخل النظام أشخاص يقولوا أمور أنه صفحة جديدة، كل هذه العقود نستفيد، يمكن أن نستفيد من علاقة طبيعية مع الأمريكا. ولكن أكيد هناك داخل إيران أجنحة متضاربة وهذه المشكلة، ولكن لو لم يسمع الأمريكي كلاما إيجابيا لما دخل في هذه العملية، هو غير مضطر لذلك، يمكن أن يذهب إلى تدمير إيران، يستطيع ذلك بأي وقت.
0: ونائب الرئيس الأمريكي تحدث عن هذه النقطة، قال بأنه الرئيس الأمريكي مستعد أن يضرب إيران مجددا، لكن السؤال ما هي النقطة أو المرحلة التي يمكن أن تصل لها هذه المحادثات والتي ستصل فيها الإدارة الأمريكية إلى قناعة بأنه موضوع التفاوض لا جدوى منه وأنه الحسم العسكري هو الخيار الوحيد؟
1: هو قال شيء ترامب، قال يعود إلى حرب شاملة ويضربهم بقسوة استثنائية إذا قتلوا الأمريكيين. المناخ الأمريكيين مستعدين يتحملهم، يعني هذا رجل خلفية المفاوضات. المفاوضات يعني أحيانا يكون هناك أطراف صعبين تتفاوض معهم، ولكن أنت تبذل المجهود إذا كان هناك فائدة في الموضوع. هو يعتبر أنه هناك أمل في التفاهم معهم، ما زال عنده يعني يعتبر الوقت إلى جانبه. غير صحيح أنه لا يعتبر الوقت إلى جانبه، طالما يعني النفط أسعاره معقول، صديق وضعه معقول، هو يعتبر أنه عنده 3 سنوات في البيت الأبيض، يستطيع الانتظار، ليس بحاجة إلى تدمير هذا البلد، الذي يعتبر أنه يفتح صفحة جديدة مع إيران.
0: نعم.
1: شيء إنجاز استثنائي، وهو يقول أنا لست غير، أنا أستطيع أن أفعل ما فشل به الآخرون.
0: شكرا جزيلا لك من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورس ستيت دكتور إحسان الخطيب. ساعتنا الأخبارية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. حملة العراق ضد الفساد مستمرة، مصادر العربية تكشف عن ريشا ومشاريع لم تنفذ وأخرى بمبالغ ضعف كلفتها. ولدينا أيضا الرئيس اللبناني يؤكد أنه لن يقبل بأن يتفاوض أحد عن لبنان.

0: كل خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
1: راحة،
2: عز،
3: أمان،
1: فخر.
0: ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم.
4: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
5: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
6: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
7: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
8: ليتحول

0: المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا بكم جديد. نشير إلى الأخبار العاجلة التي تتابعونها على شاشة العربية. مصدر رفيع يؤكد للعربية أنه سيسمح لإيران بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية بجزء من أموالها المجمدة. هذا يأتي في إطار المحادثات غير المباشرة التي جرت برعاية الوسيطين القطري والباكستاني في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران. أيضا المصدر الرفيع يؤكد للعربية أنه لن يتم صرف أي أموال بشكل نقدي لإيران. كما أكد هذا المصدر الرفيع العربي بأنه تم الاتفاق على إمكانية استخدام جزء من أموال إيران المجمدة. طبعا هذا كان أحد المطالب الرئيسية لإيران، بالإضافة إلى موضوع التنسيق فيما يتعلق بمضيق هرمز. طبعا سنعود لهذا الملف في حال جد أي جديد بشأنه. الآن فيما يتعلق بالعراق، أعلن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق دعمه الكامل لعملية صولة الفجر التي أطلقتها الحكومة والقضاء لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة. يأتي هذا الموقف العشائري في سياق تأييد شعبي واسع للإجراءات القانونية للحكومة والقضاء الرامية إلى حماية المال العام.
1: إن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق، وهو يستلهم قيم الشرف والنخوة العشائرية الأصيلة، ويستحضر توجيهات المرجعية الدينية العليا الداعمة لبناء الدولة وسيادة القانون، يعرب عن دعمه الكامل وغير المشروط لعملية صولة الفجر التي جاءت تجسيداً صادقاً لإرادة الدولة في فرض هيبتها وسيادة القانون على كامل التراب العراقي، وتأكيداً على أن لا مكان للفوضى والإجرام خارج سلطة القضاء والمؤسسة الأمنية. يرى المجلس في هذه العملية امتداداً طبيعياً لمسيرة بناء الدولة وترجمة عملية لمبدأ وحدة القرار الأمني، ويطالب باستمرارها وتصعيدها حتى تحقيق أهدافها كاملة دون تردد أو مساومة.
0: كشفت مصادر العربية أن التحقيقات الجارية مع المتهمين في قضايا الفساد مستمرة، حيث دونت جهات التحقيق إفاداتهم بعد عرض اعترافات الموقوف علي أجميلي. وفقا للمصادر، فإن التحقيقات تشير إلى حصول سياسيين ونواب ومسؤولين على رشاوي بشكل مباشر، فضلا عن حصولهم على مبالغ كبيرة بعد إحالة مشاريع إليهم بأضعاف كلفتها الحقيقية ولم تنفذ على أمر أو على أرض الواقع. وكشفت المصادر أن القضاء العراقي يحقق حاليا في أكثر من ملف فساد، خصوصا بعد اعتقال علي معارج وكيل وزارة النفط. وأكدت المصادر أن الحملة التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستمرة، لكنها تركز على الأدلة والأوامر القضائية.
2: ليش احنا ما ندري من يصير مخالفة؟ 3/4 المتنفذين يخابرون،
3: ما حد يختلف بين النظام السياسي في العراق شرعنا الفساد وأعطى نوعا من الـ الـ الـ الأريحية في سرقة أموال الشعب العراقي.
2: يلا باتين تحاسبون كل ملفات لجنة النزاهة، راح حطها على الطاولة وراح أتحدث بأسماء الشخصيات السياسية اللي تتصل بيها.
3: الاتفاقات السياسية هي اتفاقات تنفيذية لأجل سرقة أموال الشعب العراقي.
2: نعم، أتحدث بالقلم العريض، هاي الكوارث اللي صارت هاي كلها من الفساد.
0: ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. أهلا بك أستاذ نجم. أبدأ معك بموقف عشائر العراق ودعم الحكومة والقضاء في محاربة الفساد. إلى أي مدى هذا الموقف يعطي الحكومة والقضاء ربما قدرة أكبر على المضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج؟
4: بدأ شكرا على الاستضافة. يعني أولا الدعم العشائري إضافة إلى الدعم المرجعي

0: المتمثل بمرجعية علي السيستاني، وكذلك السيد مقتدى الصدر الذي تحدث وقدم الدعم الكامل والشامل من قبل محبين آل صدر لحكومة الزيدي لمكافحة ومواجهة الفساد. وكلنا نتذكر حينما فاز التيار الصدري عام 2021 كان في برنامجه الحكومي والانتخابي لابد أن يكون حصر السلاح بيد الدولة وأن يواجه الفاسدين حتى لو كان داخل التيار الصدري. الأمر الآخر، إضافة إلى هذا الدعم العشائري والدعم الإعلامي من القنوات العراقية والعربية من ضمنها قناتي العربية والحدث، ما هو إلا وقفة حقيقة وطنية عربية من أجل كشف من الذي أوصل العراق إلى هذا الحال. غير ممكن الكل يتكلم عن الفساد وعن السرقات وعن التجاوز على المال العام. وهذا يذكرنا قبل 2003 حينما كنا نجلس نسمع ونرى الكل يتحدث عن النفاق والمنافقين، وأقرب الناس يقوم بكتابة تقارير عليك وعلى غيرك. بعد السقوط انكشفت الحقائق، من الذي كان يكتب وما الذي كان يسيء لأبناء جلدته. الآن تكرر السيناريو بحيث كل الذين في العملية السياسية يتحدثون عن الفاسدين. في نهاية المطاف الكل تتهم الكل والكل تخون الكل. بينما
1: بس في مرجعية، اسمح لي المقاطعة أستاذ نجم، القضاء والأدلة والبراهين والشهادات هي الفيصل الآن على الأقل حسب ما نسمعه من هذه الحكومة. إلى أي مدى تعتقد بأن المنهجية التي تتبعها هذه الحكومة والمسار القضائي وفكرة نشر اعترافات المتهمين ستجعل الحكومة قادرة على إثبات أنها تعمل وفق شهادات وليس مجرد اتهامات بدون أي أدلة؟
0: أتفق معك. يعني بعد 2003 كلنا متابعين للعملية السياسية، أتحدث لك بصراحة، لم يكن هناك مواقف حكومية لمواجهة الفساد والفاسدين إلا حكومتين. حكومة السيد مصطفى الكاظمي الذي استطاع أن يعتقل عشرات من المتهمين وتم اعترافهم وكلهم كانوا متهمين بالتجاوز على المال العام، وحكومة السيد علي الزيدي إلى هذه اللحظة فعلا جادة وجديدة بأن تكشف من الذي سرق العراقيين. بالتالي هم لم الحكومة هي لم تقوم بكشف السارقين أو محاسبتهم، وإنما القضاء العراقي. نتفق معك. ووجود شخصية القاضي فايق زيدان ومعه فريق من القضاة الشجعان، أنا أرى لا انسحاب ولا تراجع. إذا الحكومة تراجعت أو توقفت أو انسحبت بعدم محاسبة الفاسدين الكبار، أعتقد سوف تبتلع الحكومة من الكتل السياسية وتنقلب الناس على الحكومة إلى على
1: لأنه في جيد لأنه في دعم شعبي. لأول مرة العراقيين يشعرون بأنه في إنصاف، لأنه العراق بلد غني جدا، لا يمكن أن يعيش المواطن العراقي في ضائقة مادية، والعراق هذا البلد الغني بالثروات ربما ينهب من قبل فئة لا يعرف أحد أو لا يستطيع أحد أن يضع أي دليل يدينها. وبالتالي هذا المسار الذي تحدثت عنه وبدء حكومة الكاظمي بهذا المسار الناجح ثم اصطدامه بالواقع وتوقف هذا المسار الآن، هل يمكن أن تواجه حكومة علي الزيدي نفس مصير ذلك التوجه، أم أن لديها أدوات أخرى ودعم خارجي، وأنا أقصد هنا الولايات المتحدة التي تقف وراء العراق للخروج من هذا الأمر، لأنه العراق الآن بات على رأس قائمة الدول التي يستشري فيها الفساد عالميا؟
0: يعني أنا لا أتفق بأن الولايات المتحدة هي سوف تقضي على الفساد. الولايات المتحدة هي التي جاءت بأغلب الفاسدين الآن الذين أصبحوا زعماء في العملية السياسية بعد 2003. لا، أنا أقول هناك إرادة داخلية. أولا هناك إرادتين، إرادة سياسية اجتماعية مرجعية بحصر السلاح بيد القوات المسلحة، وهذا قرار قد صدر ولم يبقى إلا الوقت، لأن كل السلاح بيد القوات المسلحة، والقوات المسلحة هم من العراقيين من كل الطوائف المجتمعية. والأمر

0: الثاني، بما أن السيد الزيدي يرغب وبدأ ينزل إلى الشارع ويسمع ويرى التأييد الشعبي والمجتمعي والمرجعي والعشائري ليس أمام فريق إلا أن يضع العرب على السكة بكشف الفاسدين. الفاسدين ليس الصغار، لا، الفاسدين الكبار. يعني أنت اليوم من كتلة سياسية أو زعيم سياسي يأتي بوزير أو بمدير عام أو وكيل وزير ويخرج هذا وينكشف هذا لص أو سارق، يجب محاسبة من هو الذي جاء به لهذا المنصب، ويجب محاسبته. أنا أعتقد السيد الزيدي بتصوري بأنه لن يقترب من الزعامات الخط الأول، لربما تكون عقوبات من الولايات المتحدة على بعض الزعماء من الكتل السياسية لتحجيمهم أو لإجبارهم بالانعزال أو الانسحاب من المشهد أو الحياة السياسية.
1: بس يجب أن لا ننسى أستاذ نجم بأنه لولا الولايات المتحدة والفيتو الذي وضعته على عودة نوري المالكي لما وصل علي الزيدي إلى منصب رئاسة الحكومة، وأنت تعلم بأنه هي أيضا معنية في ملفات وعلى رأسها ملف السلاح، لأنه وجود أيضا سلاح بيد بعض الفصائل أيضا يجعل الحكومة غير مكتملة القوة إزاء مواجهة أي تمرد على كشف ملفات فساد قد تطال بعض من هذه الفصائل التي ما زالت تمتلك سلاحا.
0: يعني ربما أتفق معك 50%. أولا لو كان الإطار التنسيقي والقوى السياسية المشتركة والمؤتلفة مع الإطار متفقين أو مقررين أو مقتنعين بالمضي باستمرار ترشيح السيد المالكي لتم التصويت عليه. لا، أولا الانقسام الذي حصل داخل الإطار التنسيقي هو الذي كان لا يرغب بتمرير السيد المالكي، ومن ضمنهم السيد قيس القزعلي، السيد عمار الحكيم، السيد السوداني. لربما كانت هناك بروباغندا أو بالون اختبار لإحراج الآخرين أمام هذا الترشيح. الأمر الآخر حصر السلاح، كنا نتذكر المرجعية في 2019 و2020 بتظاهرات تشرين، وكنا نسمع في كل خطبة جمعة من الشيخ عبد المهدي الكربلائي مرة ومرة من السيد أحمد الصافي يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة. بالتالي هذه العوامل وهذه الضغوطات، نعم، لربما الولايات المتحدة استغلت التراجع الإيراني في العراق وفي المنطقة وتقدم أمريكا خطوة أو خطوتين في العراق والمنطقة، لربما هذه نوع من ورقة الضغط على أن يتم تمرير أو الاتفاق على كل ما سيتفق عليه بين السيد الزيدي وترامب في الزيارة المقبلة. أعتقد الزيارة المقبلة سترسم علاقات جديدة استراتيجية عراقية أمريكية لتحديد ما هي العلاقة، علاقة تحالف، علاقة تشارك، علاقة تضامن. أعتقد الولايات المتحدة سوف تتقدم أكثر في العراق، وكلنا كنا نسمع في 2019 وحكومات سابقة كانوا يتحدثون البعض بأن إيران فازت 3-0 على أمريكا، لكن في هذه الدورة وفي هذه الحكومة لربما أمريكا فازت 3-0.
1: شكرا جزيلا لك، وهذه الإجابة من أجواء كأس العالم أستاذ نجم القصاب الباحث في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد. شدد رئيس وزراء لبنان نواف سلام على أن ما تم التوصل إليه هو في إطار توجيه للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، وقال إن الأولوية حاليا في المفاوضات وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل. نواف سلام أشار إلى أن الحرب كلفت لبنان آلاف القتلى وأضرارا مباشرة وغير مباشرة تقدر ب$20 مليار. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن كل بنود الاتفاق الإطاري مع إسرائيل تنص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية مع ضرورة أن تنسحب إسرائيل من البلاد.
2: شرعنا احتلال الإسرائيلي، طب ما بكل هيدا عم نقول بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية، out of the Lebanese territory. وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الأسرى، حكينا عن الدعم الدولي، أو كلهم انحطوا

0: بالإطار. أنا أقول منه إطار، منه مثالي، منه مثالي أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن.
1: أثر الرئيس اللبناني جوزيف عون على مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وضع خطين أحمرين أساسيين باعتبار أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان وكل ما عدا ذلك مسموح به في السياسة.
0: وهون معلش بدي سجل يعني بسني على دور الرئيس بري، حط خطين حمر أساسية، الفتنة ممنوعة والجيش، هاو كلنا متفقين عليهم وما حدا بيريدهم. بقت ما تبقى كل شيء بالسياسة مشروع. طب عندنا فوق 4000 شهيد، 97% منهم شيعة. طب ليه هاو ما قالهم حق يعيشوا؟ عدا مليون مليون ونص قاعدين على الطرقات نايمين، ما قالهم حق يعيشوا؟
1: استكمل الرئيس السوري أحمد الشارع تشكيل مجلس الشعب الانتقالي بتسمية آخر 70 عضو بمرسوم رئاسي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية. وبحسب الأمانة العامة للمجلس يضم الأعضاء المعينون 55 رجل و15 امرأة، بينهم 13 معتقلا سابقا في سجون نظام بشار الأسد. ومن المقرر أن يعقد المجلس أولى جلساته الاثنين المقبل. أكد رئيس الانتخابات السورية محمد طه أن تشكيل مجلس الشعب السوري فيه اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة ولهم أو الهم الوطني بعيدا عن المحاصصة المناطقية أو العرقية أو الفئوية، مع الاستعانة بقامات وطنية لسد الثغرات التي شابت العملية الانتخابية. نستمع.
2: طبعا يعني ركز الثلث المكمل على أن تكون هناك مجموعة من الكفاءات ومجموعة من أصحاب الهم بعيدا عن المحاصصة، سواء المناطقية أو العرقية أو المذهبية أو الفئوية. ركزنا في هذا الأمر على معيارين، معيار أساس أصحاب الهم وبنفس الوقت أصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى أصحاب الكفاءات والخبرات والقامات الوطنية، من باب تسديد للثغرات التي حصلت في العملية الانتخابية.
1: كاميرا العربية استطلعت آراء السوريين وتطلعاتهم فيما يخص اكتمال تشكيل مجلس الشعب والتحديات أمام السلطة التشريعية.
3: أول شيء بنتمنى من المجلس الجديد الموقر أنه يكون بيختلف كليا عن المجلس الأول بأعضائه، بترتيباته، بقراراته، بتشريعاته، بكل شيء.
4: بدنا عدالة، بدنا قانون، بدنا يعني ما مجلس تصفيق وبس على الفاضي واجتماعات.
5: أهم شيء يستطيع يطالع مخرج لدستور يرضى عنه كل السوريين، يكون هو جامع لكل السوريين، يكون هو شيء في أمل لأجيالنا القادمة.
6: مجلس الشعب عنده مهمة كبيرة كتير يعني، وبالنسبة لمجلس الشعب يعني إذا بدنا نحكي بده يشتغل شغل كبير جبار لحتى البلد كلها تتغير.
1: ساعتنا الأخبارية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. ترامب ينفي تحقيقه مكاسب مالية من وراء تصريحاته وتأثيرها على الأسواق، ويقول إنه لا يتدخل كرئيس في إدارة شركاته. لدينا أيضا مروحية تلتقط فيديو لشخصين يقومان بصعود مستحيل إلى قمة هوائيا في مبنى الإمباير ستيت بنيويورك، ويعلقان أو يعلقان لافتة كبيرة كتب عليها قوة الحب.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتاب

0: نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. قال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لهجمات مسيرات روسية سقط حطامها في منطقة شيفتينسكوف في وسط المدينة وفي أحد الضواحي بالشمال الشرقي، وأضاف أن حريقا اندلع على سطح مبنى في شارع رئيسي، كما سمع دوي انفجارات في غرب العاصمة. أعلنت السلطات الروسية في منطقة كرانسودار بجنوب البلاد إخماد حريق هائل اندلع في مصفات للنفط إثر هجوم واسع بطائرة مسيرة، وأشارت السلطات إلى أن الهجوم الأوكراني أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، مع أضرار لحقت بخطوط الكهرباء وشبكات الطاقة وأنابيب الغاز والمنازل المجاورة. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 120 شخصا في السودان جراء التفشي الأحدث للكوليرا، والذي تسبب بتسجيل 1100 إصابتين. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الموجة الحالية من الكوليرا هي الثالثة في غضون 3 سنوات، وبدأت بعد شهرين فقط من إعلان انتهاء التفشي السابق في شهر مارس. أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إعادة هيكلة عمليات الوكالة من أجل تسريع تبني التقنيات الحديثة مع تعزيز قدراتها في مجال العمليات السيبرانية الهجومية وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي. وأكد راتكليف أن الوكالة ستتبنى التقنيات الجديدة بقدر أكبر من الجرأة، وستكون مستعدة لتحمل مخاطر محسوبة، مع التأكيد على أن القرار النهائي سيبقى بيد العنصر البشري، وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز. تحول دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية إلى أحد أبرز وجوه الداعمة للعملات المشفرة، لكن وثائق جديدة تكشف أن العلاقة لم تقتصر على المواقف والتصريحات، بل امتدت إلى مكاسب مالية ضخمة تضع الرئيس الأمريكي في قلب الطفرة الرقمية.
4: Instead of attacking industries of the future, we will embrace them, including making America the world capital for crypto and Bitcoin.
5: لم يفوت دونالد ترامب فرصة للحديث عن العملات المشفرة، مرة يعد بأن يجعل الولايات المتحدة عاصمة الكريبتو، ومرة يشيد بالمستثمرين، ومرة يحتفل بصعود السوق. لكن هل كانت تلك مجرد مواقف سياسية، أم أنها كانت تعني له أكثر من ذلك بكثير؟ مع كل خطاب كانت الأسواق تراقب، ومع كل خطوة داعمة كانت العملات المشفرة تحقق مكاسب، لكن الرابحين لم يكونوا المستثمرين وحدهم، فالوثائق المالية التي كشف عنها اليوم تظهر أن ترامب نفسه كان من أكبر المستفيدين.
4: signed an executive order officially creating our strategic Bitcoin reserve, and this will be a virtual Fort Knox for digital gold to be housed within the United States Treasury. That's a big thing.
5: عام واحد كان كافياً ليضيف نحو 1,400,000,000 دولار إلى دخله. الجزء الأكبر جاء من منصة World Liberty Financial، المشروع الذي حمل اسم عائلته ودعمته منذ إطلاقه. أما مئات الملايين الأخرى فجاءت من عملة رقمية تحمل اسمه، وأطلقت قبل ساعات فقط من مراسم تنصيبه. ولم يكن ذلك كل شيء، فالرئيس الأمريكي يملك أيضاً استثمارات في شركات تنشط في قطاع العملات المشفرة، ومع كل موجة صعود عاشها السوق كانت قيمة تلك الأصول ترتفع هي الأخرى.
4: I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done.
5: وبحسب مجلة فوربس، قفزت ثروة ترامب من نحو 2.3 مليار دولار إلى 6.5 مليار خلال أقل من عامين، طفرة يرى مراقبون أن العملات المشفرة كانت محركها الأبرز.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد على سؤال بشأن تحقيق أرباح مستفيدا من سياساته، قائلا أنه يستفيد والأسواق كذلك تستفيد، مشيرا إلى أنه لا يتدخل كرئيس

0: في إدارة شركاته.
1: Involved in my personal, we have funds that run my money, and I purposely, I never speak to any of the people that run the money, but they're at big institutions, and they invest in whatever they invest. Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting.
0: حسمت المحكمة العليا الأمريكية معركة قانونية بارزة حول الجنسية بالولادة في قرار يضع سياسات الهجرة التي يدفع بها دونالد ترامب أمام اختبار جديد ويمهد لمواجهة سياسية مرتقبة داخل واشنطن.
2: قد تولد في الولايات المتحدة فتربح الجنسية قبل أن تنطق بكلمتك الأولى، قاعدة دستورية صمدت لأكثر من قرن ونصف القرن، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاطها بقرار تنفيذي، لكن المحكمة العليا أعادت رسم الخط الأحمر بأغلبية 6-3. أكدت المحكمة العليا أن التعديل 14 للدستور الأمريكي لا يزال يحسم القضية، فكل من يولد على الأراضي الأمريكية ويخضع لولايتها القضائية يكتسب الجنسية تلقائياً باستثناء حالات محدودة كأبناء الدبلوماسيين الأجانب. وبذلك أبطلت المحكمة الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في أول أيام ولايته الثانية بعدما كانت محاكم فيدرالية قد أوقفت تنفيذه سابقاً. ويأتي ذلك امتدادا لمواقف ترامب السابقة، إذ لطالما اتهم الصينيين وآخرين باستغلال حق الجنسية بالولادة للحصول على الجنسية الأمريكية لأطفالهم.
3: أود أن أهنئ الرئيس شي والدولة العظيمة الصين على انتصارها الكبير في قضية الجنسية بالولادة.
2: لكن ترامب لم يعتبر المعركة منتهية، فبعد دقائق من صدور الحكم وصف القرار بأنه مؤسف للغاية، معلنا نقل المواجهة إلى الكونغرس وداعيا إلى تشريع ينهي حق المواطنة بالولادة من دون الحاجة إلى تعديل دستوري. وبينما يرى القضاء أن الدستور حسم المسألة منذ أكثر من 150 عاما، يراهن ترامب على معركة سياسية جديدة قد تعيد فتح واحد من أكثر ملفات الهجرة انقساما في الولايات المتحدة، وتختبر مجددا حدود صلاحيات الرئيس في مواجهة الدستور.
0: أظهر مقطع مصور التقطته مروحية شخصين يصعدان إلى قمة هواء مبنى إمباير ستيت في نيويورك ويعلقان لافتة كتب عليها قوة الحب، ولم يتضح كيف تمكن هذان الشخصين من الوصول إلى الهواء الذي يرتفع عاليا فوق المبنى المكون من 100 طابقين.

يواصل السكان في فنزويلا البحث بين أنقاض المباني المنهارة في مدينتي كاراكاس ولاغويرا بعد أسبوع من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد، فيما أفادت لجنة الإنقاذ الدولية أن عشرات الآلاف من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

نشرها تذكير بأبرز عناوينها. الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات مفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، واجتماع ثلاثي بدون أمريكا لمراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم. عشائر العراق تعلن دعمها للحكومة والقضاء في محاربة الفساد، وجهات التحقيق تعرض اعترافات المتهمين. الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لموجة هجمات المسيرات، فيما روسيا تعلن عن إخماد حريق اندلع في مصفاة نفط بمدينة جنوبية. الصحة العالمية تعلن وفاة 120 شخصا في السودان جراء تفشي الكوليرا، وارتفاع الإصابات إلى أكثر من 1100 حالة. وثائق أمريكية جديدة تكشف أن العلاقة بين ترامب والعملات المشفرة لم تقتصر على المواقف والتصريحات فقط، بل امتدت إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من ورائها. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب متابعة، وإلى اللقاء على رأس الساعة.

0: اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
1: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية محافظة الأنبار، أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
0: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
2: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم. هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
3: سوريا ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم ما كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع. بالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر. ما دامت إيران لديها قنوات مفتوحة معها وحق بالتدخل في قرارها، ستتحول من قوة صلبة إلى قوة مرنة، وستكون هي من يشكل الحكومات.
4: كيف نستطيع كدول الخليج نتعامل مع هذه الأذرع؟
5: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، واجتماع ثلاثي بدون أمريكا لمراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: يرى المجلس في هذه العملية امتدادا طبيعيا لمسيرة بناء الدولة.
0: عشاء العراق تعلن دعمها للحكومة والقضاء في محاربة الفساد، وجهات التحقيق تعرض اعترافات المتهمين. الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لموجة هجمات بالمسيرات، فيما روسيا تعلن عن إخماد حريق اندلع في مصفاة نفط بمدينة جنوبية. الصحة العالمية تعلن وفاة 120 شخصا في السودان جراء تفشي الكوليرا وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 1100 حالة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أعلنت الخارجية القطرية اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وأشارت إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة وفقا لمذكرة تفاهم موقعة في سويسرا، وأضافت بأن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. مصدر رفيع أكد العربية أن اجتماعا ثلاثيا عقد بين إيران وقطر وباكستان لمراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أضاف المصدر بأن الاجتماع بحث استراتيجيات تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم وملفي لبنان ومضيق هرمز. وكشف المصدر أن إيران طلبت في محادثات الدوحة تنفيذ مذكرة التفاهم وفق مراحل زمنية، وركزت على البنود المتعلقة بأصولها المجمدة، وطلبت إتاحتها للبنك المركزي، واشترطت إيران تنفيذ 5 بنود رئيسية على الأقل في مذكرة التفاهم قبل الانتقال للملفات الأخرى. بحسب المصدر التزمت إيران خلال محادثات دوحة بضمان المرور الآمن للسفن بعد التنسيق معها، كما التزمت إيران بمعاهدة حظر الانتشار النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعهدت بالمزيد مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة. وأكد المصدر أن باكستان وقطر ضغطتا من أجل التوصل إلى تفاهم مؤقت قبل طرحه على القيادات الأمريكية والإيرانية. إذن سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في الأخبار العاجلة. طبعا كان هناك هجوم كبير بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية، سنتناول هذا الملف بمزيد من التفاصيل في سياق نشرتنا، لكن الآن نعود إلى المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة. الخارجية الإيرانية أعلنت اختتام هذه المحادثات في الدوحة، وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقب

0: عقب تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الخميس، وأضاف بأنه تقرر كذلك استخدام جزء من $6 مليارات المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أكد أن الرئيس ترامب يملك خيارات أيضا للتعامل مع إيران إن عادت لبرنامجها النووي، أو هددت جيرانها بأن الرئيس الأمريكي لن يتخلى عن هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: Iranians were shooting at commercial ships. So we dropped some bombs, we applied some leverage, and we've had free commercial transit for the last 3 days. If the Iranians try to rebuild the nuclear program, the president's got options, again, because of you. If the Iranians try to threaten their neighbors or fund terrorism, we've got options, again, because of you.
0: أعلن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق دعمه الكامل لعملية صولة الفجر التي أطلقتها الحكومة والقضاء لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة. يأتي هذا الموقف العشائري في سياق تأييد شعب واسع للإجراءات القانونية للحكومة والقضاء والرامية إلى حماية المال العام.
2: إن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق، وهو يستلهم قيم الشرف والنخوة العشائرية الأصيلة، ويستحضر توجيهات المرجعية الدينية العليا الداعمة لبناء الدولة وسيادة القانون، يعرب عن دعمه الكامل وغير المشروط لعملية صولة الفجر التي جاءت تجسيدا صادقا لإرادة الدولة في فرض هيبتها وسيادة القانون على كامل التراب العراقي، وتأكيدا على أن لا مكان للفوضى والإجرام خارج سلطة القضاء والمؤسسة الأمنية. يرى المجلس في هذه العملية امتدادا طبيعيا لمسيرة بناء الدولة، وترجمة عملية لمبدأ وحدة القرار الأمني، ويطالب باستمرارها وتصعيدها حتى تحقيق أهدافها كاملة دون تردد أو مساومة.
0: قال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لهجوم مسيرات روسية سقط حطامها في منطقة بوسط المدينة وفي أحد الضواحي بالشمال الشرقي، وأضاف بأن حريقا اندلع على سطح مبنى في شارع رئيسي، كما سمع دوي انفجارات غربي العاصمة. وقبل قليل أكدت رويترز أنه تم سماع دوي انفجارات جديدة في العاصمة الأوكرانية كييف، وأنه تم رصد تعرض العاصمة كييف لهجمات بالصواريخ البالستية. في المقابل أعلنت السلطات الروسية في منطقة كراسنودار بجنوب البلاد إخماد حريق هائل اندلع في مصفات للنفط إثر هجوم واسع بطائرات مسيرة، وأشارت السلطات إلى أن الهجوم الأوكراني أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، مع أضرار لحقت بخطوط الكهرباء وشبكات الطاقة وأنابيب الغاز والمنازل المجاورة. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 120 شخصا في السودان جراء تفشي الأحدث للكوليرا، والذي تسبب بتسجيل 1,100 إصابتين. وبحسب منظمة الصحة فإن الموجة الحالية من الكوليرا هي الثالثة في غضون 3 سنوات، وبدأت بعد 2 شهر فقط من إعلان انتهاء التفشي السابق في شهر مارس. الآن إلى الموجز الرياضي مع ديمة محمد سائح.
3: شكرا لك إبراهيم، ومرحبا بكم مشاهدينا. التحق المنتخب البلجيكي بركب المتأهلين إلى دور 16 بفوزه على السنغال ب3-2 ضمن منافسات كأس العالم 2026. فرض المنتخب السنغالي أفضليته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه خلال الشوط الأول عبر حبيب ديار الذي منح منتخب بلاده هدف التقدم الأول. ومع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب السنغالي ضغطه الهجومي ونجح سار في مضاعفة النتيجة، لكن المنتخب البلجيكي عاد إلى أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة بعدما استغل لوكاكو إحدى الفرص وتمكنا من تقليص الفارق بإحرازه لأول أهداف بلجيكا. ولم ينتظر الشياطين الحمر طويلا، إذ نجح يوري تيليمانس في إدراك التعادل ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية. وفي الوقت الإضافي واصل تيليمانس تألقه بتسجيله

في الشخصي الثاني والثالث لبلجيكا مانحا منتخب بلاده بطاقة العبور إلى دور 16. يواجه المنتخب الإنجليزي منافسه المكسيك في دور 16 من منافسات كأس العالم. المنتخب الإنجليزي ضمن مقعدا له في هذا الدور بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد في دور 32. تقدمت الكونغو الديمقراطية مبكرا عبر بريان سبينغا، وانتظر أبطال كأس العالم 66 حتى الدقيقة 75 ليسجل هاري كين هدف التعادل. وواصل أبناء المدرب توماس توخيل البحث عن هدف حسم الفوز ليحرز هاري كين الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده قبل نهاية المباراة. وبهذا الانتصار ضمن المنتخب الإنجليزي الصعود إلى ثمن النهائي لمواجهة المكسيك.

0: وإلى العاصمة مكسيكو سيتي، حيث تحولت احتفالات تأهل المنتخب المكسيكي إلى ثمن نهائي كأس العالم إلى مأساة بعد وفاة 3 أشخاص اختناقا. هاكم التفاصيل.
1: الملايين في الشوارع، موسيقى مارياتشي في كل زاوية، والألعاب النارية تنطلق من كل مكان وسط الحشود. هكذا بدت مكسيكو سيتي ليلة الثلاثاء. لم يكن ما جرى مجرد احتفال بفوز، كان خلاصاً من 40 عاماً من الانتظار انفجر في ليلة واحدة. رئيسة البلاد شاركت في الاحتفال بكسر النحس بعد أن كانت آخر مرة تجاوز فيها الأخضر المكسيكي أول دور إقصائي على الأرض ذاتها عام 86. لكن الاحتفال كان له ثمنه. 3 أشخاص لقوا حتفهم اختناقاً وسط الحشود قرب تمثال ملاك الاستقلال في قلب العاصمة مكسيكو سيتي. امرأتان ورجل وجدوا فاقدين الوعي في الشوارع المحيطة بالتمثال الشهير. وعمدة المدينة كلارا بروغادا طالبت بالاحتفال بمسؤولية بعد أن وصل الأمر إلى حد دعوة الناس للتوجه إلى حفل آخر في شرق المدينة تخفيفاً للاحتقان. على أرض الملعب كانت الأرقام تكتب تاريخاً لن يمحى. ملعب أزتيكا الشهير شهد الظهور المونديالي 11 للمكسيك. على هذه الأرضية لم يتلقى المكسيكيون الخسارة، فيما ودعوا مرة واحدة بركلات الترجيح. أما كينيونيس فيفصله هدف ليعادل رقم لويس هرنانديز التاريخي بتسجيل 4 أهداف في مونديال واحد، وكذلك يفصله هدف عن خافير هرنانديز تشيتشاريتو الذي سجل 4، لكنه احتاج أكثر من نسخة ليفعل ذلك. في هذه الليلة أيضا ظهر جيلبرتو مورا بعمر 17 و259 يوما، ليكون ثاني أصغر لاعب يبدأ مباراة في الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم. لم يسبقه سوى بيلي عام 58 ب20 يوما فحسب. محمد القناص، العربية.
0: تتجه الأنظار إلى مدينة لوس أنجلوس، حيث يلتقي المنتخبان الإسباني والنمساوي ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم. وتأهل المنتخب الإسباني لهذا الدور بعد تصدره المجموعة 8 برصيد 7 نقاط، ويدخل اللقاء بمعنويات عالية بعدما أنهى دور المجموعات دون أن تهتز شباكه، مواصلا سلسلة من 13 مباراة متتالية دون خسارة. في المقابل يسعى المنتخب النمساوي إلى مواصلة مشواره في البطولة، حيث يعود آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية لأكثر من 70 عاما، وهو الذي تأهل إلى هذا الدور بعد احتلال وصافة المجموعة 10 برصيد 4 نقاط.

0: في 29 من يونيو عام 58 توج بيلي بكأس العالم لأول مرة. في اليوم ذاته ولد طفل ألماني سمته عائلته رالف، سيقود أحلام النمسا مستقبلا. ذلك الطفل عاشق كرة القدم مثل أغلب الأولاد، لعب مع فرق هاوية، لكنه فضل مسار التدريب على أن يكون لاعبا محترفا. عام 98 أحدث رالف رانيك ثورة تكتيكية عندما جمع مزيجا من طريقة المدرب السوفيتي فاليري لوبانوفسكي مع أريكو ساكي وإرنست هابل، مبتكرا طريقة الضغط المضاد فور فقدان الكرة. عرض رالف فلسفته عبر شاشة التلفزيون، وقتها أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب أستاذ كرة القدم، وهي الطريقة ذاتها التي اشتهر بها ليفربول مع يورغن كلوب. تولى رانيك الإشراف على عدة أندية من بينها مانشستر يونايتد الذي كان مدربه ومديره الاستشاري للمساعدة في تخطيط وهيكلة الفريق. لكن يبقى المشروع الأكبر في مسيرة رالف هو الإشراف على تأسيس أكاديمية ريد بول في فريقي لايبزيغ وسالزبورغ، علاقة استمرت لثماني سنوات بين الطرفين، عمل خلالها مدربا ومديرا رياضيا مع الفريقين قبل أن يتوجه لتدريب النمسا التي تخوض الأدوار الإقصائية لأول مرة بعد غياب طويل. فهل ستنجح فلسفة رانيك في إيقاف المنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي؟
1: تتطلع الجزائر إلى تكرار إنجازها التاريخي في مونديال 2014 عندما تواجه سويسرا في فانكوفر ضمن منافسات دور 32، ويسعى محاربو الصحراء إلى بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخهم. وكان المنتخب الجزائري قد ضمن بطاقة الصعود إلى هذا الدور بعدما احتل أحد أفضل المراكز الثلاثة. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك إبراهيم.
2: شكرا ديما. إذن مشاهدينا إلى الأخبار العاجلة، حيث أكد مراسل العربية في أوكرانيا أن العاصمة الأوكرانية كييف تتعرض في هذه الأثناء لهجوم صاروخي باليستي وبالمسيرات، ونشاهد هذه الصور الأولية لتعرض أحد المباني في العاصمة كييف لهجوم، وهناك حريق اندلع في هذا المبنى. طبعا سمعت دوي انفجارات في العاصمة كييف، وأكد رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة كييف أن وحدات الدفاع الجوي تتصدى لهذا الهجوم. إلى العناوين: الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، واجتماع ثلاثي بدون أمريكا لمراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم. عشاء العراق تعلن دعمها للحكومة والقضاء في محاربة الفساد، وجهات التحقيق تعرض اعترافات المتهمين. والعاصمة الأوكرانية كييف تتعرض لهجوم صاروخي باليستي وبالمسيرات. الصحة العالمية تعلن وفاة 120 شخصا في السودان جراء تفشي الكوليرا. نهاية نشرة، إلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا

0: رجل أنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
2: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النص. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا أخي أبو أحمد.
0: عند أي أزمة بين إسرائيل وأمريكا وإيران يتم الاعتداء على دول الخليج. هو كره لدول الخليج؟ إيران تعتدي على دول الخليج كرها فيهم ولا في أمر ما؟
1: هو قطعا محبا فيهم، بس أنا بدي أن أعطي بعض الفرشة. أولا، هذه التجربة الأولى عبر 1440 سنة لما يسمى بولاية الفقيه. هذه التجربة ترى غير مسبوقة، وبالتالي كان يفترض من اليوم الأول، طالما أن هذه التجربة الأولى، أن تظهر حسن النوايا، تظهر حسن المعاملة سواء بالداخل الإيراني أو للجيران. هذا أمر طبيعي بما أن هذه تجربة إسلامية كما تسمى، وتجربة أولى لولاية الفقيه. حقيقة الحال ما رأيناه العكس من ذلك تماما. يعني أولا استخدم مصطلح مدمر استعمله هتلر قبل ذلك وجمال عبد الناصر، اللي هو واستعملته إيران من اليوم الأول، اللي هو المجال الحيوي. هتلر كان يعني المجال الحيوي الصحيح هو فقط حدود بلدك، إنما المجال الحيوي المتعدي اللي استخدمه هتلر وبعدين عبد الناصر والآن إيران، اللي هو إنه مجال الحيوي بأي مكان أنا اختاره. يعني أنا والله إيران أقدر أدعي إنه والله أنت اللي تكون، أنت سوريا أنا أدعي إن سوريا هي ضمن مجال الحيوي وأعطي لنفسي الحق بالتدخل فيها. أقدر أقول إن اليمن هي ضمن مجال الحيوي. فبدأت إيران تتصرف ضمن هذا المنطق، إنه الخليج هو ضمن مجالي الحيوي، فلسطين هي ضمن القضايا اللي تهمني، إسرائيل وغيرها من المفردات اللي أدت للدمار. الآن بدأت تخلق أمر جديد وثقافة سياسية جديدة أدعي أنني لم أرى لها مثيل، اللي هي اللي تفضلت فيه. دولة ما تقول والله إذا اعتدت علي الدولة ألف أنا لا أرد الاعتداء على الدولة ألف، أنا أختار كما قلنا اختيار المجال الحيوي، أنت تختار وتتدخل. هنا أنا أقول إنه والله أنا أختار من أريد لي التعدي عليه. يعني بمعنى إنه والله سوريا بكرة الرئيس الشرع يقول والله أي طلقة رصاص تأتيني من إسرائيل سأدمر الضفة الغربية، سأدمر لبنان، سأدمر الأردن. هذا حق لا يملكه، طبيعي كلنا سنتفق أنك لا تملك هذا الحق. معانا بالخليج البعض، بعض الإخوة

0: العرب وكأنهم يقبلوا هذا المنطق. ما في منطق بالتاريخ ناهيك أن الأعذار لا لها قرينة، بل حتى أن الرد الإيراني اللي أتى بعد دقائق يظهر بما لا يقبل الشك أنه هذا أمر معدلة بشكل مسبق، وأنه ما كانت إيران تبحث عن الحقيقة في موضوع هل شاركت الدول الخليجية أو لم تشارك. بل أقول شيء آخر، لو كانت الدول الخليجية تريد المشاركة لا لربما ما أصابها صاروخ واحد. ليش؟ لأن راح تكون القوة الأمريكية وطائراتها وأدوات الردع عندها موجودة. إنما إحنا نأينا بأنفسنا عن هذه الحرب، ما طلبنا دعم أمريكي تكون طائراته تقلع الدور فوق بلداننا، الدور فوق خليجنا، بحيث أنه ما في طائر أو مسيرة يصيبنا. دفعنا الثمن بهذا الشكل. بس إلى الآن هذا المنطق، هل هذا منطق إنساني؟ أنك تقول والله حتى المنطق القديم العين بالعين والسن بالسن، شنو يقصد منه؟ يقصد منه إذا أنت قلعت لي سن أقلع لك أنت سن، مش أذهب إلى طرف ثالث وأقلع له سن. إذا أنت قلعت لي عين والحال كذلك. يعني دائما كل المفاهيم ما خلقت إلا للمعاملة بالمثل. هنا مع إيران لا، تعتدي عليه أمريكا وإسرائيل، أنا أعتدي على دول خليجية.
1: هل اعتدات على دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
0: هذا هم سؤال هام. دائما الأحداث الجسام والأحداث الكبرى تخضع لنظريتين، نظرية اللي يسمونها نظرية الصدفة accidental view of history، أنه لما تشوف حدث مثل هذا لا يعني يفهمه عقل ولا يتقبله منطق، تقول والله لربما هي حكاية وليدة الساعة، فقط انفعلوا وحاول البعض يعني باليوم الأول والثاني يضعها بهذا الشكل، بما في ذلك الرئيس الإيراني قالها بهالشكل، أنه حالة بانيك، حالة يعني هلع، قتل المرشد. هذا الأمر قد نبرره باليوم الأول أو الثاني، نقول والله قيادات يعني ما عندها أوامر قامت بهذا الأمر. بس لما مع طولان المدة واستمرار التعدي، إذا نبتعد عن الإكسيدنتال فيو أوف هيستوري، النظرية التصادفية للتاريخ، ونتكلم عن النظرية المقابلة اللي هي نظرية التآمر، نظرية التخطيط، أنك عندما ترى أمر ما معناته هو معدلة أن يتم بهذا الشكل. والدلالات والقرائن كثيرة. يعني أولا مثل ما ذكرنا أن ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. الأمر الثاني، كم الصواريخ والمسيرات لا يمكن أن يكون وليد الصدفة. الأمر الثالث أنه الرد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو. وبالتالي واضح أنه الأمر هو مخطط له للتعدي من قبل إيران تجاه دول الخليج.
1: ما هي الرسالة الإيرانية لدول الخليج؟ شنو رسالتهم؟
0: رسالة ابتزاز بالبدء طبعا، أنه إحنا قادرين على الإيذاء، وبالتالي مستقبلا عندما نتفاوض معكم عليكم أن تعوا أن لدينا القدرة على الإيذاء. هذه أنا قريتها بأشكال مختلفة في كتابي عباس عرقجي اللي هو عن التفاوض، ومحمد جواد ظريف كمان كتابه عن صمود الدبلوماسية. الاثنين يتكلموا بشكل أو آخر عن هذا، وإن كان في الكتب الاثنين ملوتهم يعني ما فيهم من التناقض. عباس عرقجي يتكلم عن أنه قدرتك على طاولة المفاوضات بعمليات تفاوض تعكسها قدراتك الصلبة، قدراتك الموجودة على الساحة. وهذه إن أرادوا أن يطبقوها على الخليج، إن عندنا إحنا الأبر هاند أو عندنا القدرة على الإيذاء، لماذا لا يطبقوها بعلاقتهم مع أمريكا؟ ما قدرات أمريكا وقدرات إيران يعني لا يمكن حتى طفل صغير أن يعلم القدرة الأمريكية، وبالتالي كانت مدعاة لعباس عرقجي أن يقدم التنازلات بناء على هالمنطق. بس هذا المنطق يدفع في قضية أننا نحاول أن نقوم بعملية إيذاء دعما وتشجيعا منا لأي عملية تفاوض مستقبلية نطالب بها بأمور ما من الخليج قد يطلبوا ما يطلبوا. كذلك الحال مع محمد جواد ظريف، يعني ما يذكر في كتب مذكراتهم يتناقض مع ما يقوم به، إنما هي بالنهاية ما ذكره من اهتمامهم بقرب إيران في كتاب مذكراته يعني مدعاة للتساؤل، يعني حتى لو تحجج بأن هو يقول يعني مجالنا الحيوي، مرة أخرى هذا التعبير المدمر كان يفترض أن يكون شرق إيران اتجاه مثل ما ذكرنا أفغانستان وطاجكستان وباكستان ودول القوقاز، فهو يدعي أن السبب الوحيد اللي توجهوا لمنطقة لا يتحدثوا لغتها ولا شيء للمنطقة العربية فقط لهجوم صدام. طيب هجوم صدام استمر عامين، كان بإمكانكم تتوقفوا وتذهبوا للي أنت تقوله كوزير خارجية وأحد منظري الحكم في إيران، أنه كل مجالنا اللي المفروض نهتم فيه هو الشرق والشمال صوب الشرق. فواضح أنه هذا كلام يعني لا يدل لا على حسن نية ولا يدل على أنه هذا الكلام صادق. إلى الآن اهتمامهم المطلق بقرب إيران اللي هي أوطاننا العربية والتدخل المدمر فيها، ولا شهدنا شيء على الإطلاق اتجاه دول شرق إيران اللي بعضها به كانت قواعد أمريكية يعني معروفة، أفغانستان كانت مليئة ولا عمره أصابها ضرر من إيران.
1: يعني النظام الإيراني يقول أنا أعتدي على المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية داخل دول الخليج وليس على المنشاة الحيوية الخليجية.
0: لا لا الدعاء يعني أولا
1: يقول ما دام عندك قاعدة أمريكية عندك مصالح أمريكية أنا بضربها.
0: لا أوكي خلينا نأخذها واحدة واحدة. أولا حقيقة الحال أن الطائرات وغيرها والمسيرات والصواريخ ما وجهت للقواعد، وجهت لمحطات طاقة لمطارات لخزانات وقود، إلا أن نكذب أنفسنا ونكذب عيوننا، هذه الحقيقة. والقاعدة في مكان ما والضرب كله بالأغلب في أماكن أخرى اللي هي البنى الأساسية للدول الخليجية. إذن هذه يعني منذ اللحظة الأولى يعني كذب بوح، يعني شيء ما هذا. اثنين نتكلم عن المصالح الأمريكية. إذن أنت عدوتك أمريكا تريد أن الإضرار بالمصالح الأمريكية، أسأل هل المصالح الأمريكية فقط بالدول الخليجية اللي يعني حتى عددنا ما يجي 30 مليون؟ ما المصالح الأمريكية بشكل أكبر في دول أخرى، في إن شاء الله قبرص تكون، في أذربيجان، كل هالدول دول تركيا. تركيا أكبر وأكبر طبعا. انظر إلى الميزان التجاري بين أمريكا ودول الخليج والميزان التجاري بين أمريكا، بل حتى الميزان التجاري الآن بين تركيا وإسرائيل هو الأكبر في بين دول المنطقة. الرحلات بين تل أبيب واسطنبول هي الأكثر بين أي مدينتين في منطقة الشرق الأوسط. فهذه هم رقم اثنين هي كذبة بواح. إذا أنت تبحث عن المصالح الأمريكية، أمريكا مصالحها تمتد من مشارق الأرض إلى مقاربها، ما كل مصالح أمريكية عندنا بالخليج فقط، ما في عندك أنت صواريخ وصلت إلى 2000 و3000 و4000 كيلو، وين هذه الصواريخ ما تذهب وتتجه إلى مصالح أمريكية كبرى؟ فالقضية أنا أرقب بالتعدي عليك، أنا لربما منذ النشأة الأولى لربما ما أسقط الشاه وأتي بهذا النظام إلا للإضرار بدول المنطقة. أنا أضريت بخمس دول عربية وانتهيت بدمار شامل لهم، وأتى الآن الدور على الدول العربية الأخرى اللي هي الدول الخليجية. لربما الأمر بهذا الشكل.
1: النظام الإيراني استخدم الميليشيات العراقية الممولة من إيران في الاعتداء على الكويت وبعض دول الخليج. هذا أسلوب جديد يعني في الاعتداء، يعني إيران تخطط لكل شيء المحسوب.
0: يعني طبعا هذه أولا دلالة على أنه هذا المخطط بالتعدي مخطط له من سنوات مو أشهر، لأن أنت مو بلحظة
1: تجهيز السلاح،
0: حتى الطائرات تحضيرها، المسيرات، يعني الأهداف المقررة، هذه ما تجي بيوم وليلة. فواضح أنه القضية أبعد بكثير من 28/2 وما حدث به. هذا أمر خطط له بليل، هذا أمر مخطط له قبل أزمان بعيدة، جهزت له الصواريخ من إيران، جهزت له المسيرات وغيرها من أذرع إيران وبدأ تنفيذه. والآن يعني علينا أن نذهب إلى نهاية المسار، إنما في أمور كثيرة لا تطمئن. اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. القضية لا تزيد عن أنني أستطيع أنني راقب، أولا الرقبة بالإضرار، أنا أرقب بالإضرار بك بسبب أو بدونه، أنا عندي قدرة للإضرار بك، أنا مستقبلا سأقوم بالشيء ذاته. الله أعلم بعد يوم، بعد أسبوع، بعد سنة.

0: بعد سنتين اللحظة اللي أنا أريد الإضرار بك سأبحث عن ذرائع كاذبة راح أدعي عليك ما أدعي، أقول والله أتاني يعني دون بينة ودون دليل.
1: بعد الفاصل بسألك سؤال يعني وسؤال مهم حتى الشارع يسأل، لماذا نجحت إيران في اختراق بعض الدول العربية ولم تنجح في الدول الخليجية؟ لكن الإجابة ودنا نسمعها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: سأبدأ هذه المقابلة ربما من اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
5: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية محافظة أنبار، أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
4: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
1: مقابلة خاصة الليلة 7 على شاشة العربية.
6: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
7: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
6: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
7: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
6: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
7: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
6: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. قبل الفاصل قلت لك عندي سؤال مهم، إيران أو النظام الإيراني نجح في بعض الدول العربية في اختراقه، إلا دول الخليج لم ينجح، لماذا؟
9: لأسباب عدة. أولا تلك الدول كانت جاهزة للاختراق الإيراني لأنها اخترقت قبل ذلك من قبل عدة دول، يعني في دول أساسة يقرون ويعترفون، يعني أعطيك مثال، لبنان عندما يشتد الخلاف بين مثلا قوى 8 آذار و 14 آذار تجد الساسة لا يخجلون من القول أننا نتأمل خير ولربما تنفك الأزمة في إيران لأن هناك معالم مثلا لمصالحة إيرانية أمريكية أو أحيانا يسمونها SS سوريا سعودية. هذا كلام يدل على أن هؤلاء الساسة مجيرين أساسا لأمريكا إيران وغيرهم عندما يقروا أننا سنتصالح مع بعضنا البعض، وبالتالي الدخول الإيراني، وهذا الأمر مو بس للساسة حتى الإعلاميين، تجد الإعلاميين دائما لا يوجد خطاب لبنان

يعني عندهم الخطاب هو خطاب دولة أخرى، في مرحلة كان خطاب عبد الناصر، في مرحلة خطاب صدام، بالتالي سهل الاختراق لأن الأرضية كانت يعني جاهزة لاستبدال السادة. أنت عندك يعني سادة وعبيد، العبيد موجودين فقط، يعني مثل ما كان يحدث في أسواق النخاسة أنه العبد يباع بين سيد إلى آخر. بالخليج لله الحمد والمنة يعني ما كان عندنا هذا الأمر، بل حتى عندنا أبان الخلافات والتخندقات السياسية بالكويت ما كان أحد يجرأ يقول والله إن هذه الأزمة بمجلس الأمة على سبيل المثال نأمل أن تحل، لأن والله فيه مصالحة بين الدولة ألف والدولة باء الخارجية، لأن هذا الأمر يعني قضية معناته أن هناك ثقافة سياسية تقر بعملية الولاء المزدوج والولاء العابر للحدود. احنا لله الحمد. الأمر الثاني أنه من الصعب أن تقنع خليجيين فيما عدا قلة شاذة اللي شفنا القبض على بعض الخلايا، إنما الأغلبية العاقلة الحكيمة أنت أوصل دولنا الخليجية إلى ما هو أقرب لمصاف الدول الأولى بالرفاه وبالتعليم وبكل المؤشرات الدولية. هذا صعب تخترقه أي دولة أخرى واقعها أسوأ من دول الخليج بكثير. وهذه المعلومة أخي أبو محمد أحمد، هذا ما يحيرني ببعض الأذرع الإيرانية اللي صادوها عندنا. كيف أقنعوهم بحسن مسار إيران وهي دولة مقاطعة مدمرة، شعبها لو فتحت حدودها لما بقى أحد لصالح

0: لصالح دول يعيش بها هؤلاء، وهم يروا مقدار التسامح ومقدار السلام ومقدار الرفاه، وبعضهم يتقلد مناصب قيادية بحق، يعني حاجة محيرة جدا. وبالتالي يعني أعتقد جزء من المصد ضد الاختراق الإيراني لدولنا الخليجية اللي نجح بدول عربية، إنه هذا الكم من الرفاه والأبوية والتصرف الإنساني، ناهيك عن أن الحروب الأهلية دائما تسهل عملية الاختراق، لأن الحروب الأهلية حتى بين الأشقاء تصبح قضية بقاء. أنت أمامي، أنا في حرب مع أخي أبو أحمد، أنا الآن أريد المال والسلاح، فأي شخص أو أي طرف يأتيني ويعطيني المال والسلاح حتى أحارب شقيقي بالأوطان سأكون مدين له. الحال مع أبو أحمد، أبو أحمد الآن يريد مصدر فسيذهب إلى دولة أخرى، فيبدأ الاختراق كذلك بسبب الصراع اللي قائم بين الدول داخل الدول.
1: بذكرك مقولة البعض، يقول لك دول الخليج أو بعض دول الخليج ساهمت في إسقاط صدام حسين، وهو حامل بوابة العربية وحامل البوابة الخليجية. منذ أن سقط صدام حسين النظام الإيراني دخل إلى العراق وسوريا. لو دول الخليج دعمت صدام لما دخل النظام الإيراني وتغلغل في الدول العربية، ما هو ردك؟
0: خلينا نقول عن مقولتين مو مقولة واحدة، وأرجع إلى كتاب مذكرات محمد جواد ظريف. هو يحطها بأننا قفرنا للدول الخليجية دعمها لصدام لثمان سنوات، هذه أكذوبة كبرى. أولا عندما هاجم صدام إيران اللي هو من عام 80 إلى عام 82 لم ندعمه، لأنه كان هو في موقف المتعدي ولم يكن في حاجة لنا. العراق لما دخلت الحرب عندها أكثر من 50-60 مليار فائض بالميزانية، فأساسا حتى كان عنده الشهيد يدفع له سيارة تويوتا من كثر ما لديه فائض مال. فبالتالي 80 إلى 82 عندما كان صدام متعدي عليكم بإيران لم نقف معه، بل حتى وزير الخارجية الإيراني آنذاك صادق قطب زادة اللي بعدين أعدم النظام الإيراني وكان هو على يمين الإمام الخميني عندما كان في فرنسا، فإحنا لم نقف مع صدام ضدكم. 82 إلى 88 أنتم إيران من كان يهاجم العراق، فلا تضللنا بقضية دمج الحقبتين. فبالتالي من 82 إلى 88 بدأتم بعملية التدخل بالشأن الخليجي، خطفتم لنا طائرات، فجرتم لنا مقار، وحتى محاولة اغتيال الأمير، بدأ حراك بالمنطقة الشرقية والبحرين وغيره. بالتالي أنتم ما وجهتوا لنا العداء. أكثر من ذلك، حقبة 82 إلى 88 مع صدور قرارات الأمم المتحدة بإلزامية إيقاف الحرب والدعوة إيران لوقف هجومها واحتلالها للأرض العراقية الفاو وغيرها، هنا العالم كله اصطف مع العراق وليس مع صدام. احنا اصطففنا، نحن وغيرنا اصطففنا مع الشعب العراقي بسبب هجومكم أنتم كإيران. فهذا الرد على الجزء الأول اللي قاله محمد جواد ظريف.

ومحمد جواد ظريف أعلم مني بذلك. دول مارقة: كوريا الشمالية، ليبيا، سوريا الأسد، هذولا فقط اللي وقفوا. العالم كله 200 دولة كانت، لأن بالنسبة لهم العراق في حالة دفاع مشروع عن النفس، وقرارات الأمم المتحدة اللي صدرت طلبت من إيران إيقاف الحرب ثم التحقيق بمن هو المعتدي حتى يقوم عليه قضية التعويض. طيب أنتوا إيران رفضتوا من ربيع 82 إلى أغسطس 88، ثم أتت كلمة تجرعنا السم وأوقفنا الحرب. أنتوا تحاسبوا على 6 سنوات، مو إحنا. هذه واحدة. الآن نأتي إلى صدام. أما القول أن صدام سيدافع عن دولنا الخليجية، كيف نصدق هذه المقولة وهو من قزا الكويت دون مبرر أو سبب؟ كيف نصدق هذه المقولة وبال95 أراد مرة أخرى أن يغزو الكويت لولا هرب حسين كامل؟ وهذا الأمر مسجل، تعرف بعد ما 2003 لما سقط نظام صدام أخرجت ملايين الأشرطة إلى أمريكا، وصدر منها الكتاب، وأنا جلست حتى مع جوزيف ساسون بروفيسور في جورج تاون يونيفرسيتي من أصول عراقية، واستمع هو يقول أنا اخترت أشرطة، وكان بال95 عنده خطة الانتقال للضفاف الأخرى. ايش قال حسب اللي قاعد يقول حق مجلس قيادة الثورة؟ يقول أنا استمعت جوزيف ساسون، وصدرت كتاب ترجمة حتى حمد العيسى النقاش اللي تم. طبعا النقاش الأول ما القزو إيران من صدام قال الحرب لن تدوم أكثر من 7 أيام، زي حرب حزيران 67، وطلع كله يعني تورط بحرب السنتين. هذه بال95 كان الحصار بدأ يعني يشتد على الداخل العراقي. فمقترح صدام كالآتي: أسوأ من القزو، هذا قزو جديد أسوأ من ذاك. شنو مقترحه؟ قال أنه هذه الخطة سماها الانتقال للضفاف الأخرى، أنه هذه المرة سنغزو الكويت حتى يفك الحصار. وطريقة القزو أنه هذه المرة نقوم بقزو مباشر، طبعا أنه نحط قوات متناثرة مو على الحدود 120، وبالفعل كان هناك قوات بالبصرة عدد كبير هذا، وبعدين راح نعمل إنزال على الطرق اللي بالمرة السابقة خرجت الشرعية وخرجت حتى ملفات الدوائر وكذا. قال هذه المرة راح يكون انزال على نويصيب اللي هي منافذ الكويت. الأمر الثالث أنه هذه المرة ما راح نخلي قواتنا بالصحراء تضرب. هذا شوف الإجرام، هذه المرة راح تكون قواتنا المتمركزة بالكويت عند المدارس، المساجد، البيوت، بحيث أنه كيف يمكن ضربها دون أن تقتل عدد كبير. الشيء الوحيد اللي أسعف، لأن حتى القواعد الأمريكية ترى ما فيها العدد اللي يقدر يرد له 100-200 ألف جندي، هذا ولا يكونون أسرى. فاللي وقف هذا الأمر وهذا العدوان وهذا النفس العدواني هو قضية هروب حسين كامل وكشفه لإسرار أسرار السلاح الأسلحة العراقية وغيرها، لأنه وجه الأنظار الناحية الثانية. فأولا صدام لم يكن قط حارس البوابة الشرقية، هو من تسبب باختراقها وتعدي على الكويت وتعدي على المجتمع الدولي، هو اللي تسبب بإسقاطه بال2003. فبالتالي إذا أردنا اللوم نحن من يلوم صدام على ما قام به، وليس العكس. أصبح الآن صدام هو يعني الحارس البريء. الأمر الثاني يا أخي أبو أحمد، وهذه عجوبة العجائب، طيب لما كان صدام تعدى على إيران وسبب حتى تعزيز موقف النظام الإيراني اللي كان بإمكانه يسقط لولا هجوم صدام، و قام بما قام به من هجوم على الكويت وتهديد للمملكة وغيره، كل هذا أصبح ملاك بريء. طيب الآن إحنا بالخليج نحن حراس البوابة الشرقية، ولا البوابة الشرقية مرة تصير خضراء ومرة تصير حمراء؟ نحن اليوم بوابة البوابة الشرقية للوطن العربي، فلماذا لا نرى نفس الدعم اللي حصده صدام بحجة أنه حارس البوابة الشرقية؟ ويعلم الله إنه هذه البوابة اللي حرسها صدام هذه اللي تسببت بوصول إيران لحكم العراق. لولا ما قام به صدام، لولا تعديه وقزوه للكويت، لولا بقاء تحديه وتعديه على المنطقة لما قزي ولما أسقط. وبالتالي من لديه

0: هذا النوع من التبرير فليعلم أن هذا تبرير خاطئ. ونود ذات مرة أن نسمع من بعض من وقفوا مع صدام بالتسعين بالواحد وتسعين بالألفين وثلاثة من حتى طبلوا لقدراته وغيره، أن نسمع نوع من النقد الذاتي. خلي يجي واحد يقول وما أكثرهم من محللين وإعلاميين وحتى قيادات عسكرية ولا واحد منهم تراجع، وإلى الآن يسوق الضلال والكذب.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج ومحاولة يعني استصغارهم مثلا؟
0: يعني هم طبعا اولا التحالف الموجود قائم
1: خاصة الإسلام السياسي، لأن إيران تقول انا اسلامي
0: الأهداف
1: اسلام واحدة. سياسي وهذا اسلام سياسي
0: الأهداف واحدة. وحتى قضية الإخوان هل اعطاهم احد ما اعطتهم دول الخليج لما اضطهدوا في سوريا واضطهدوا في مصر وغيرها؟ من استضافهم؟ استضيفوا وتم اكرامهم واحضروا المزيد من جماعتهم ومسكوا حتى مناهج التعليم والثقافة المجتمعية، غيروها إلى حب الموت بدلا من حب الحياة، وقاموا بما قاموا به. كل هذا كان تحت سمع وبصر الدول. لا حد يقول لي دولنا كانت نايمة بالعسل، إنما كان نوع من الألفة وأنه هذولا يعني أهل الله وأهلا وسهلا. ما شنو كان جزاء الدول الخليجية؟ أول ما بدأ الحراك العربي أو الدمار العربي شاهدناهم يتحركوا عندنا بالكويت بالإمارات بدول الخليج، يحاولوا التلاعب على داخل دولنا على شرائح ضد شرائح، يظهروا السطوة والقوة، وبالتالي الجماعة مستهدفيننا وإيران تستهدفنا، وبالتالي تجمع الأضداد عندنا. غير أنه حماس واضحة أنها هي إخوان وولائها لطهران. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني حماس خرجت من طوع الإخوان؟ لا، هي
1: حتى
0: أخوان.
1: في الاعتداءات الأخيرة كانت بياناتهم واضحة
0: مسيئة لهم.
1: لا لا، مسيئة لنا تأييد كامل لي.
0: طبعا إيراني. الإخوة والأشقاء في إيران، ونطلب منهم عدم التعدي على الجيران. مين الجيران؟ إيران أعتقد في 13 دولة حولها. هم يريدون إيران لا تتعدى على تركيا بعد مسيرة أو مسيرتين. لا لا، ما قالوا عنا، ما قالوا الدول الخليجية. الجيران شنو الجيران؟ طيب كلهم طاجكستان، أفغانستان، تركيا، كل هذه دول قريبة ومجاورة لإيران. ما قالوا دولنا الخليجية، تذكر هذه الكلمة. لا، وهذا منه حماس. أنا أسأل حماس، خل ينظروا إلى الدعم والمساعدات اللي وصلت لهم ولغزة، من أين أتت؟ أتت من الخليج. ما كان حتى لربما اللقمة ما جفت عندهم في أفواههم وفي بطونهم. هذا جزاءنا؟
1: يعني مواقف دول الخليج دائما تساعد النظام الإيراني. يعني دائما عند كثير من الأزمات تتدخل بالسر لحل الأزمة، كما يعني حصلت في الأزمة الأخيرة. هناك دائما تدخل إيجابي. لماذا إيران لا يعني لا تذكر بالخير هذه المواقف؟
0: هذا أمر يعني يعكس أمرين. أولا يعكس النوايا السيئة. لو ما كان عندك نوايا مسبقة للإساءة كنت تقدر هذه الأمور. يعني حتى آخر آخر آخر مرة ما كانت عمان هي الوسيط تكافئ وتجازى بالصواريخ، ودول الخليج كانت خلف عمان. معروف أنه ما في دولة بالخليج تتحرك إلا الخمس دول معها يعني. وبالتالي أولا هذا يظهر أن هناك سوء نوايا دائم ومستمر من قبل إيران، ليس فقط اتجاه الست دول الخليجية، اتجاه كل الدول العربية اللي قرب إيران. ومثل ما ذكرنا أنه المجال الحيوي والمفروض أن التحرك الإيراني، وهذا بلسان ساستها، المفروض عند الجالية الإيرانية الفارسية اللي موجودة متوفرة في شرق إيران. وبالتالي يعني لا نعلم سبب هذا العداء المستشر من 47 سنة، لم يتوقف للحظة، إنما البعض يؤجل، إنما يأتيك بأشكال مختلفة. من خطف الجابرية وقتل الشباب الكويتي فيها؟ من خطف كاظمة؟ من قام بالتفجيرات، تفجيرات السفارة الأمريكية والفرنسية بالكويت؟ وأمور عديدة. من
1: أمور
0: قام
1: كثيرة لا تنتهي. أعتقد إحنا محتاجين إلى منظومة خليجية وردع خليجي نكون واضحين مع النظام الإيراني. الأستاذ سامي النصف، شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
2: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
1: أنت شخصيا قد أكثر من 60 عملية لاقصرح رهائن ومختطفين.
2: Qu'elle soit aérienne dans un avion, qu'elle soit sur un bateau, ou qu'elle soit sur terre. On dit zéro, tous les tireurs tirent en même temps.
1: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
2: Un tireur de l'aide du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
1: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
2: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
0: كريستيان بروتو بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أنا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد مصدر رفيع للعربية الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية. وأضاف المصدر للعربية أنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران، وأن استخدام الأموال سيقتصر على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. الخارجية القطرية أعلنت اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وأشارت إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في سويسرا. وأضافت أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أعلن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق دعمه الكامل لعملية صولة الفجر التي أطلقتها الحكومة والقضاء لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة. يأتي هذا الموقف العشائري في سياق تأييد شعبي واسع للإجراءات القانونية للحكومة والقضاء والرامية إلى حماية المال العام. أفادت مصادر أمنية عراقية بأن مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في قضاء كونسينغ شرق أربيل، ما أدى إلى نشوب حريق في المعسكر. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو عن الجهة المسؤولة عن الهجوم. قال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لهجوم مسيرات روسية سقط حطامها في منطقة وسط المدينة وفي أحد الضواحي بالشمال الشرقي. وأضاف بأن حريقا اندلع على سطح مبنى في شارع رئيسي، كما سمع دوي انفجارات في غرب العاصمة بعد هجوم بالصواريخ الباليستية. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 120 شخصا في السودان جراء التفشي الأحدث للكوليرا، والذي تسبب بتسجيل 1,200 حالتين. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الموجة الحالية من الكوليرا هي الثالثة في غضون 3 سنوات، وبدأت بعد شهرين فقط من إعلان انتهاء التفشي السابق في شهر مارس.

0: نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
2: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة